0: محمد باقر سعد داود السعدي، وهو أحد قادة كتائب حزب الله العراقية. رهن المحاكمة بحسب الشكوى تواصل السعدي في إبريل الماضي مع ضابط شرطة أمريكي متخفٍ ادعى أنه عضو كارتل مكسيكي، ووجهه بتنفيذ هجوم إرهابي في نيويورك باستخدام عبوة ناسفة أو إضرام النار في المكان وتصويره. وذكرت الدعوى أن السعدي وافق على دفع ما يقرب من 10,000 دولار بالعملات المشفرة، حول منها 3,000 دولار كدفعة مقدمة. وأوضحت الوزارة أن السعدي اعتقل في الخارج ونقل لاحقا إلى الولايات المتحدة، حيث سيحاكم بتهمة التورط في نحو 20 هجوما ومحاولة هجوم ضد مصالح أمريكية وإسرائيلية داخل الولايات المتحدة. وفي وقت سابق كانت السلطات الفيدرالية الأمريكية أعلنت أن محمد باقر داود السعدي هو أحد قادة كتائب حزب الله العراقي المدعومة من النظام الإيراني، وأنه متورط ومتهم بتوجيه وتشجيع آخرين على تنفيذ هجمات ضد مصالح أمريكية وإسرائيلية. وبحسب المسؤولين يواجه السعدي اتهامات بالتخطيط لهجمات تستهدف مواقع يهودية داخل الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يمثل السعدي أمام محكمة أو مثل أمام محكمة فيدرالية في منهاتن بعد اعتقاله في تركيا وتسليمه لأمريكا. وفق الشكوى الجنائية التي كشف عنها، يتهم السعدي بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجوما في أوروبا وكندا منذ أواخر فبراير الماضي، ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران. من جانبه قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، قال إن المهمة الناجحة في اعتقال محمد السعدي تأتي ضد هدف عالي القيمة مسؤول عن الإرهاب العالمي الجماعي، واصفا العملية بأنها تاريخية وتعد نجاحا لتحقيق العدالة. انضم إلينا مراسل العربية بيير غانم من واشنطن. أهلا بك بيير. تضعنا في صورة آخر ما تكشف معلومات حول ملابسات اعتقال السعدي أيضا، وكل ما صدر من صور جديدة وإعلانات من مكتب التحقيقات الفيدرالي.
1: بيان الاف بي اي ووزارة العدل يفصل الكثير من ما فعله هذا الرجل الى ان وقع بقبضة الشرطة والاف بي اي. هو كان يسعى منذ فترة الى ادارة وتشجيع وحتى الدفع باتجاه تنفيذ عمليات كثيرة خصوصا على الاراضي الاوروبية وبعد ذلك على الاراضي الامريكية. اللائحة تشير إلى أنه ساعد وطلب تنفيذ هجمات كثيرة في بلجيكا، في ألمانيا، في الدنمارك وفي عدة بلدان أوروبية، وهو الرقم الذي وصل إلى 18 خلال الأشهر الماضية. ثم حول انتباهه أيضا إلى أن يقوم ببعض العمليات أو يوجه هذه العمليات على الأراضي الأمريكية. مشكلة الرجل أنه وقع في مصيدة رجل من رجال الاف بي اي الذي قدم نفسه على أنه أحد رجل العصابات، وعمليا قدم له السعدي عدة أهداف، واحدة في نيويورك، واحدة في أريزونا، وواحدة في كاليفورنيا. أثبتت التهم على هذا الرجل بطريقتين. الطريقة الأولى هي أنهم سجلوا له صوته وهو يطلب بشكل واضح تنفيذ العملية. الأمر الآخر هو أنه وجه بتنفيذ العملية بعدما دفع جزءا من الأموال إلى الشخص الذي لا يعرفه عمليا في نيويورك، وهو أصر على تنفيذ هذه العملية. وعندما تردد الشخص بتنفيذ هذه العملية، عاد وكرر الطلب بذلك مرة أخرى. يبدو أن العملية التي طلب تنفيذها كانت في الأسبوع الأول من الشهر الماضي، بعد ذلك تحولت المسألة على ما يبدو إلى مصيدة للسعدي ليقع في يد رجال الشرطة الأمريكيين الذين جمعوا ما يكفي من الإثباتات على أنه يريد إدارة هذه العمليات الإرهابية. والعمليات الثلاث الموجهة في الولايات المتحدة الأمريكية كانت موجهة لمراكز تابعة للطائفة اليهودية. هناك جزء آخر ربما يكون مهما، هو أن لائحة الاتهام

0: الكلمات الموجهة لهذا الرجل عادت إلى تاريخه، عادت إلى علاقته المباشرة وصور له مع قاسم سليماني ومع قادة آخرين من الحرس الثوري الإيراني، وقالوا أنه على علاقة مع تنظيم إرهابي، ثم نشرت له صورا أيضا مع كتائب حزب الله، وهو أيضا في العراق مصنف على أنه تنظيم إرهابي. وكل هذه الأشياء هي لدعم الفكرة الأساسية من أن هذا الرجل كان بالفعل إرهابيا، وكان على علاقة بتنظيمات إرهابية، وكان يريد وهو يدير أيضا عمليات إرهابية.
1: أنا أشكرك على كل هذه المعلومات بيير غنم، طبعا ستبقى معنا لكن في جزء آخر ربما نتناول حول زيارة الرئيس الأمريكي وعودته إلى الولايات المتحدة للصين وما يتعلق بالملف مع إيران. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة من واشنطن. الآن نتوجه إلى بغداد ومعنا من هناك الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب. أهلا بك أستاذ نجم، تابعت معنا هذه القصة التي ربما كان فيها الكثير من المعلومات، لا نعرف حقيقة يعني كل شيء حول هذه الشبكة التي ربما تتحدث عنها السلطات الأمريكية، لكن يبدو بأن هذه العملية كانت عملية محكمة، عملية تمت بعد أن نصبت وكالة الاستخبارات الأمريكية كمينا لهذا القيادي في حزب الله العراقي واقتادته إلى الولايات المتحدة. كيف تقرأ العملية بمجملها لجهة ارتباط هذا الحزب مع إيران ولجهة التوقيت التي جرت فيه، خصوصا بأنه الـ FBI تقول بأنه كل هذه الاتهامات وقعت خلال فترة 3 أشهر، أي أننا نتحدث عن الفترة التي حدثت فيها مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: مرحبا عليك وعلى مشاهديك الكرام. يعني أولا الكل يعرف أن حزب الله العراقي كان وما زال ويرفع شعار المقاومة على الأمريكان، سواء القواعد المتواجدة في الأراضي العراقية، ويتبنى الضربات التي يقوم بها خصوصا حتى السفارة الأمريكية وبما فيها قاعدة عين الأسد وقاعدة الحرير. وكثير من هذه القواعد حينما بدأت الحرب الإسرائيلية على إيران، الحرب الأولى طبعا، وحتى الحرب الثانية الأمريكية الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قاموا بعدة عمليات ويتبنون بكل ما موجود. لكن حزب الله يختلف عن كل الفصائل الأخرى المقاومة، بحيث لا أحد يعرف أسماءهم، لا أحد يعرف أعمالهم، بالتالي هم لديهم عقيدة المقاومة للأمريكان. خصوصا هذا الحزب هو شكل قبل 2003، ليس بعد 2003، خصوصا أغلب الفصائل وهي شكلت بعد دخول داعش عام 2014 عندما احتل المدينة الموصل، كركوك، الأنبار وصلاح الدين. وبالتالي هذا الحزب هو يمتلك قيادات وأعطى كثير من القيادات التي اقتالتها الولايات المتحدة، لكن البدائل والبديل موجود حينما يتم اغتيال أحد قادته في أي طرف أو في أي مدينة من المدن العراقية وحتى خارج العراق.
1: طيب السعدي محمد باقر داود السعدي، هل هو معروف داخل العراق بنشاطاته؟ أم أنه هذه الشخصية ربما طفت مؤخرا على السطح؟
2: لا بالتأكيد، يعني أولا مثل ما قلت، يعني أغلب قيادات، إن لم يكن كل قيادات حزب الله، هي غير معروفة للناس وغير معروفة للشعب العراقي. هم يعملون دائما ضد القواعد الأمريكية. حقيقة هذه الشخصية لم نسمعه لا في الإعلام لا في السياسة، رغم أن حزب الله لديه كتلة سياسية واشتركت في الانتخابات السابقة والانتخابات الحالية وحصلوا على مقاعد، لكن لم يحصلوا على مناصب تنفيذية. بالتالي يوم أمس حركة حقوق التي حقيقة حصلت على المقاعد قد جعلت نفسها معارضة لحكومة السيد علي الزيدي إلى هذه اللحظة، فصار ربما أخرى تنضم إلى حكومة

0: لتكون معارضة لهذه الحكومة، حكومة السيد الزيدي الذي على ما يبدو بعد جعل تصريحات ترامب لدعم السيد الزيدي قبل التصويت على حكومته، جعل السيد الزيدي محرج أمام هذه الفصائل. لكن الأسماء أو الشخصيات أو السيد محمد باقر السعدي حقيقة لم نسمع به داخل المجتمع العراقي، لكن هذا ما تحدثنا بأن قياداته هم ليس كقيادات بعض الفصائل الذين يظهرون في الإعلام ويتحدثون ولديهم حسابات بأسمائهم. نعم.
1: لكن هذه القضية وكل ما تكشف عنها ألن تحرج حزب الله العراقي في الداخل والخارج؟ ألن تحرجه وهو الذي كان يخطط لاستهداف كندا وأوروبا؟ يعني يمكن أن يسوق فكرة استهداف الولايات المتحدة، لكن استهداف كندا أمريكا، وأيضا اتهامات أيضا باستهداف الدول الجوار، وبالتالي هذا الأمر كيف سينعكس على واقع الحزب في الداخل العراقي؟
0: مثل ما تحدثت، حزب الله العراقي في الداخل يختلف عن كل الأطراف أو الفصائل الأخرى، وليس لديهم احتكاك أو لم يقوموا بأعمال ضد المواطن العراقي، وبالتالي هم يتبنون الأعمال. الأمر الآخر، هم لم ينكسروا لأنهم يمتلكون ويتسمون بالعقيدة لغرض الشهادة، بالتالي حينما يتم اعتقال شخصية كالسعدي وشخصيات أخرى يتم اغتيالها، أعتقد لا يؤثر ولا يتأثر هذا الحزب الذي مثل ما تحدثنا تم تأسيسه وتشكيله قبل 2003 في أهوار الجنوب.
1: طيب، هذه التحقيقات إذا ما تكشفت عن وجود شخصيات وأسماء أخرى موجودة داخل العراق وطالبت الولايات المتحدة بتسليمها، كيف ستتعامل الحكومة العراقية مع هذا الواقع الجديد؟
0: يعني سؤال دقيق. يعني أنا تحدثت كثيرا في فضائيات وفي على حساب الخاص، حكومة السيد الزيدي من أصعب التحديات هو هذا التحدي أولا حصر السلاح بيد الدولة، مطلب حصر السلاح بيد القوات المسلحة هو ليس مطلب أمريكي وإنما مطلب مجتمعي ومطلب مرجعي، والآن أصبح مطلب سياسي. حتى الفصائل التي كانت ترفض تسليم السلاح، البعض منها الآن حصلت على مناصب وزارية وحصلت على مقاعد نيابية وتطمح أن تحصل أكثر مما حصلت في الدورة الحالية والدورة السابقة. السيد الزيدي يعني بالتأكيد محرج أمام هذه الفصائل، يعني الفصائل والإطار وكل القوى السياسية اتفقت وقررت تقديم الدعم للسيد الزيدي حينما كلف، والسيد الزيدي لم يأتي من خلفية سياسية ولم يأتي من خلفية حزبية أو يمتلك المقاعد النيابية، وإنما جاء عن ترشيح الإطار التنسيقي، وهذه الفصائل هي جزء من الإطار التنسيقي.
1: سؤال أخير، أنت قلت بأنه السعدي شخصية غير معروفة كباقي الشخصيات الموجودة في حزب الله العراقي، لكن الآن بدأت تتكشف له صور مع قاسم سليماني، صور مع نعيم قاسم، هذا الرجل كان يجتمع مع قادة مهمين، وبالتالي هذه الارتباطات تشير إلى أن هناك تعاون يخدم مصالح إيران بالدرجة الأولى وليس مصالح العراق، وبالتالي هذا التعاون إذا كان سيجعل مصالح العراق في خطر، هل نتوقع تحركا من نوع ما على مستوى وطني أولا، خصوصا وما إذا كان هناك ربما تداعيات لجهة أن تقوم الولايات المتحدة بإجراءات عقابية ضد الحكومة العراقية في حال لم تتحرك لمواجهة هذه الفصائل؟
0: يعني على ما يبدو هكذا بدأ الرئيس الأمريكي ترامب والمسؤولين الأمريكيين بين فترة وأخرى ترسل تهديدات إلى القوى السياسية، عليكم عدم إشراك وزراء من الفصائل التي تقوم بالترشيح.

0: الذين فازوا بالانتخابات، ومرة يقولون عليكم أن تختاروا هذا الوزير أو ذاك الوزير. إلى هذه اللحظة أصحاب القرار السياسي يسيرون لربما الأغلب منهم على ما يتمناه السياسي أو المسؤول الأمريكي، وبالتالي يشعرون بالحرج مرة أمام الشعب العراقي الذي يواجه أزمة اقتصادية وقلة سيولة وقلق مضيق هرمز أثر بشكل مباشر على مستقبل العراق خصوصا على المستوى الاقتصادي. بالتالي العراق لا يعتمد فقط على النفط، يعني يعتمد على النفط، يبيع النفط يحصل على الدولار الأمريكي يأتي من أمريكا ثم يباع إلى المصارف لغرض تحويل دينار عراقي ويعطى مرتبات للموظفين. أنا أعتقد لا تستطيع أي حكومة أو أي قوة سياسية تجازف في هذه الفترة المحرجة أمام الشعب العراقي وأمام العالم، أما أن يتجهوا بتطبيق ما يتمناه الأمريكان أو يتعرضون إلى ربما عقوبات، وبالتالي الشعب لا ينتظر ولا يتحمل ما تحمل في التسعينات بسبب التصرفات النظام السابق.
1: أنا أشكرك على وجودك معنا نجم القصاب الباحث في الشؤون السياسية، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. ونربط الاتصال مع ضيفنا من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس، أهلا بك أستاذ إيهاب. كما تابعت في مقابلتنا مع السيد نجم القصاب، هذه الشخصية غير معروفة في العراق، لكن حسب ما استمعنا من الإف بي آي هم يقولوا بأنه، وهنا أقتبس، بأنه هذا الهدف هو عالي القيمة، مسؤول عن الإرهاب الجماعي العالمي، العملية تاريخية وتعد نجاحا لتحقيق العدالة. الولايات المتحدة تعتبر هذا الإنجاز إنجازا كبيرا، لماذا من وجهة نظرك الولايات المتحدة تعتبر ما تم بأنه إنجاز كبير، وأن هذه الشخصية شخصية مهمة جدا وربما صيد ثمين؟
2: أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة، أهلا بالمشاهدين. بكل الأحوال هو صيد ثمين، لأنه مسؤول عن عملية جذب وتوظيف يعني إرهابيين لعمل هجمات إرهابية في أي مكان يختاره حزب الله العراقي، وعملية اصطياده إلكترونيا تمت بكفاءة وحرفية عالية جدا من قبل الـ FBI، ويعني سيتم تخليص العالم من أحد الإرهابيين. طبعا هو ليس كل الإرهابيين، لكن هو ستكون لديه معلومات كثيرة وكبيرة وقيمة جدا تقدم لجهات التحقيق داخل الولايات المتحدة. ويبدو أن هذا الشخص كان مطمئنا جدا لدرجة أنه يعني يتحرك بأريحية خارج العراق، ولذلك يقال أنه ألقي القبض عليه في تركيا، لا توجد تأكيدات لكن هذا ما توفر من أنباء حول هذا الشخص، بالإضافة إلى أنه كان يعمل تحت ستار ما يسمى بجماعة أصحاب اليمين، يعني مجموعة منبثقة عن مجموعة حزب الله العراقي كواجهة غامضة، هو كان رئيس هذه المجموعة، وأكيد هو يعمل في إطار شبكة، يعني لديه أشخاص آخرين يقومون بتوظيف من يسمون باللونلي وولفز أو الذئاب المنفردة، التي تقوم بهجمات ببضعة دولارات داخل أوروبا وداخل
1: مرتزقة المتحدة. يعني لأنه يعني طبعا فكرة أن ينجح أحد ضباط الـ FBI بأن يدعي بأنه أحد من أحد عصابات كارتل وأنه مستعد لتنفيذ هجوم وأن يدفع له، يعني هذا الموضوع ينفي فكرة الأيديولوجية والإيمان بالقضية حول كل هذا إرهاب يعني كامل الأوصاف. وبالتالي السؤال أنه ما الذي ستكشفه هذه التحقيقات برأيك، وأهمية ما كشف عنه من علاقات له بفيلق القدس بالحرس الثوري وبحزب الله اللبناني وقادتهما؟
2: والله طبعا كما ذكر الزملاء له صور واضحة في لقاءات مع قاسم سليماني وغيره من قيادات فيلق القدس، وبالتالي هو أكيد كنز معلوماتي كبير وضعت الولايات المتحدة يدها عليه. سنعلم طبعا خلال الفترة القادمة كيف ستسير التحقيقات، لكن هذا الشخص انتهى عند هذا الحد، يعني لن يخرج من السجن، يعني سيحكم عليه مدى الحياة بسبب الهجمات التي

0: نفذها وكان يخطط لتنفيذها. نستطيع أن نقول أن هذه العملية أيضا تأتي في إطار الشرط الثالث الذي وضعه الرئيس دونالد ترامب للإيرانيين، وهو أن تقطع علاقتها بأذرعها بالوكالة. فهذا يعتبر أيضا نجاح ميداني للرئيس دونالد ترامب، لأن العملية طبعا حدثت في وقت إدارته، وبالتالي تم قصقصت لنقل أحد الأصابع الإرهابية لإيران التي تنفذ ونفذت عمليات خارج الحدود ضد الأبرياء. هذا الشخص كان من الممكن بالاتفاق مع شخص آخر غير طبعا العميل المتخفي للـ FBI، بأن كان من الممكن أن يتواصل مع أحد الموتورين داخل الولايات المتحدة وهم كثر بالملايين،
1: صحيح،
0: وينفذ عملية من أجل الدخول يعني إلى الجنة. تعلم حضرتك كيف يفكر هؤلاء، أو لأي شخص آخر يتقبل الحصول على مال وينفذ هجمات على أبرياء سواء كان مسلما مسيحيا يهوديا متطرفا أي شخص يعني في مقابل الأموال. من الممكن إذا لم تكن لديه يعني إنسانية سيقوم بتنفيذ هذا الهجوم ويموت فيه الأبرياء من أي دين ومن أي عرق ومن أي لون ومن أي طائفة.
1: طيب أنا سؤالي لك سيد إيهاب، إنه مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي قال في تصريحاته تعليقا على عملية اعتقال السعدي بأنه في غضون 3 أشهر فقط حاول السعدي ووجه بتنفيذ 18 هجوما إرهابيا في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك ضد مواطنين ومصالح أمريكية، وخطط لتنفيذ هجوم أيضا مماثل في الولايات المتحدة. السؤال إنه 3 أشهر، يعني نحن نتحدث عن فترة تتزامن مع الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وبالتالي هذا يشير إلى أنه هذا تنفيذ لأجندة إيرانية، بأنه إيران كانت تحاول الرد على المصالح الأمريكية من خلال تكليف حزب الله العراقي وباقي الوكلاء بربما التحريض وتنفيذ هجمات من هذا النوع.
0: طبعا بكل تأكيد، واليقظة في المقابل الأمريكية لأجهزة الاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون ومكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI هي التي أدت لإلقاء القبض على هذا الشخص. يعني كان من الممكن لهذه الأجهزة أن تمر عليها عمليات هذا الشخص، لكن يبدو أن هناك كان تتبعا وتتبعا دقيقا، وإمكانية الوصول له إلكترونيا أو سبرانيا هذه المسألة ليست سهلة، وأن يقنعه بأنه يعني هو شخص من الممكن أن ينفذ في مقابل الأموال عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة ويقع هو في هذا الفخ بهذه الطريقة. إذن الولايات المتحدة أيضا تعمل بكفاءة عالية أمنيا لإلقاء القبض على مثل هؤلاء. هذا صيد ثمين تم انتزاعه من إيران من مناطق نفوذها، يعني صيد ثمين حقا، وانتزع نزعا. يعني هو لم يكن مثلا في أوروبا ولا في آسيا،
1: كان موجود في تركيا،
0: كان موجود في تركيا. تركيا دولة من دول الشرق الأوسط، يعني عيون إيران قريبة من تركيا،
1: ودولة عضو في الناتو أيضا.
0: طبعا دولة عضو في الناتو، أنا أتحدث أنه هو كان قريب من مناطق الشرق الأوسط، يعني هو كان يعتقد ربما أنه في أمان ومأمن يعني، لكن لم يكن هذا هو
1: لم يكن هذا واقع الحال بالنسبة له.
0: طبعا.
1: إذن حظ العاثر قاده إلى أن يصبح الآن موجودا،
0: وتبدو عليه علامات الذهول. لو حضرتك شاف صورته تبدو عليه علامات الذهول، يعني اللي هو كان كما لو كان يقول كيف تم القبض عليه. يعني
1: هو وحتى عندما تحدث مع زوجته هو حاول كان يطمئنها كأنه سيعود بعد غد إلى منزله، وكأن شيئا لم يحدث، وهو لا يعرف حقيقة بماذا تورط، وبأنه ربما تهمة واحدة من هذه التهم قد تضع خلف القضبان حتى نهاية حياته. أنا أشكرك إيهاب عباس المحلل السياسي، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. فور وصوله أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارته إلى بكين والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، وفور وصوله أيضا أكد أن الجانبين توصلا إلى اتفاقيات عظيمة. وقال ترامب إن هناك الكثير من الأمور التي ستحدث وستسمعون عنها، في إشارة إلى تطورات مرتقبة في العلاقات بين البلدين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن الخطوة التالية بخصوص إيران، وأضافوا بأن خياراته العسكرية تشمل

0: تشمل قوات خاصة على الأرض للسيطرة على اليورانيوم وأهداف للجيش والبنى التحتية. وأوضح المسؤولون أن وزارة الدفاع تدرس احتمال استئناف عملية الغضب الملحمي وسط استعدادات أمريكية وإسرائيلية مكثفة لاستئناف الهجمات خلال أيام. وفي طريق عودته من الصين، قال الرئيس الأمريكي بأنه لا يمانع في تعليق إيران لبرنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن بالتزام حقيقي. وأضاف بأن الرئيس الصيني قال بشكل واضح بأن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. وهجم ترامب التقارير التي تحدثت عما تبقى من قدرات إيرانية قائلا إنها بمثابة خيانة عظمى، وشدد على أن إيران خسرت ما لا يقل عن 80% من مخزون الصواريخ. وأشار أيضا إلى أن أمريكا الصين هما القادرتان فقط على استخراج المخزون النووي الإيراني. ولفت أيضا إلى أنه يبحث رفع العقوبات المفروضة على الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران. وبشأن تايوان، قال ترامب بأنه لم يتعهد للرئيس الصيني بشيء ولم يتخذ قرارا بعد بشأن مبيعات الأسلحة. وقد اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض وسائل الإعلام بالخيانة العظمى حسب تعبيره على خلفية تقرير تحدثت عن القدرات العسكرية الإيرانية.
1: You and the New York Times and CNN, I would say, are the worst.
2: On another war.
1: You should know better. Your editors tell you what to write, and you write it. You should be ashamed of
2: yourself. Subject of another war. Is there any
1: I actually think it's treason. When you write like they're doing well militarily and they have no Navy, no Air Force, no anti-anything.
0: ينضم إلينا أيضا من جديد أو يعود لنا بيير غانم. أهلا بك بيير وشكرا على الانتظار. الآن نتحدث عن ملف آخر، ملف معقد متشابك، لكن نود أن تجمل لنا أبرز نتائج هذه الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي إلى الصين.
3: يبدو أن النتيجة الوحيدة ولكن المهمة التي حققها الرئيس ترامب من هذه الزيارة هو أنه أعاد عمليا إعادة ترتيب العلاقات من حيث تبدأ مع الصين ليس من حيث تنتهي. بمعنى أن الرئيس الأمريكي كان يريد أن يتحدث عن تايوان، عن التقدم العسكري الرهيب لدى القوة الصينية، يريد أن يتحدث عن التجارة وعن السرقة للحقوق الفكرية من قبل الصينيين، التجسس الصيني. هناك الكثير من الملفات المطروحة بين البلدين. لم ينجح الرئيس الأمريكي على ما يبدو في تحقيق أهداف، بمعنى أنه لم يضع اتفاقيات تجارية، لم يوقع على عقود محددة، لم توقع الشركات الأمريكية على وقوع على عقود محددة، لم يطلب من الرئيس الصيني أن يتدخل في موضوع إيران، لم يحل أي مشكلة تتعلق بموضوع تايوان، ولكن وضعوا نوعا من العودة إلى نقطة البداية في محاولة لترتيب هذه المنافسة الاستراتيجية بين الدولتين لو صح التعبير.
0: يعني نحن نتحدث عن اتفاقات بالأحرف الأولى، لأنه استمعنا الرئيس الأمريكي يقول بأنه الصين ستشتري طائرات من شركة بوينغ، ستقوم بشراء محركات من جنرال موتورز، الصين معنية بفتح مضيق هرمز، نحن والصين فقط الدولتان القادرتان على استرجاع اليورانيوم المخصب. وكان هناك لهجة إعجاب بالرئيس الصيني، وكأن الرئيس الأمريكي كما تحدثت هو يؤسس لربما تعاون جديد، خصوصا لجهة أنه لم يؤكد أو ينفي ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقوم بتزويد تايوان بالأسلحة، وهذا ربما أثار حفيظة تايوان التي قالت بأنه تم التوقيع على اتفاقية مرتان. السؤال الآن، هل تعول الولايات المتحدة على دور للصين فيما يتعلق بأي اتفاق قادم مع إيران في ضوء هذه الأجواء؟
3: الرئيس الأمريكي حاول قدر المستطاع بحسب ما نفهم وما قال

أن يقول للرئيس الصيني أن هناك نقاط اتفاق في الملف الإيراني. الصين لا تريد أن تحظى إيران بالسلاح النووي، هذا أمر مهم. ثانيا هناك نوع من التزام من قبل الصين بأن لا تعطي إيران أي أسلحة، بما في ذلك هناك كلام حول أن الصين عادة تعطي نوع من التكنولوجيا المزدوجة الاستعمال للإيرانيين، والرئيس الأمريكي كان يريد منهم أن يوقفوا ذلك. أخذ منهم موقف مبدئي حول أن يجب أن يكون مضيق الرز مفتوحا، وأن لا تفرض إيران أو أي دولة خوات على المضائق. هذه قضايا مبدئية من الضروري إعادة التأكيد عليها. ولكن هل يريد الرئيس الأمريكي أن يستفيد من إيران في المستقبل؟ الجواب من الممكن أن يكون نعم لو كان هو المستفيد من هذه المسألة، ولكن الرئيس الأمريكي يريد أن يتفرد بحل المشكلة الإيرانية ولا يريد من أطراف آخرين أن يساعد.

0: مفتوحة في تصريحات إسرائيلية بأنه هم على استعداد للعودة من جديد إلى المواجهة، ربما توجيه ضربة إلى إيران لكسر الجمود الحاصل في المفاوضات. ماذا نعرف عن هذا الأمر؟
1: الإسرائيليون من الواضح أنهم يعبرون دائما عن نيتهم وأفضليتهم بشن ضربة على إيران. الرئيس الأمريكي لا يقول ذلك، هو يقول أن لديه الخيارين، خيار إبقاء الحصار الاقتصادي مفروضا على إيران، وأيضا القوة العسكرية الأمريكية جاهزة، عليه أن يتخذ قرار، ولكن بدون قرار بشأن ضربة عسكرية فإن أمامه المتابعة في الحصار الاقتصادي. حتى أنه أكثر من مرة قال خلال الأسبوعين الماضيين أنه لا يريد بالفعل العودة إلى العمل العسكري، لأن قال الرئيس الأمريكي أن هناك أناس يموتون، وهو لا يريد أن يرى ذلك. ولكن في بعض الأحيان يعبر عن غضبه من التصرفات الإيرانية، يرى أن الإيرانيين يماطلون، يغيرون من كلامهم، يوضعون شيئا على ورقة وهو التزام، ثم خلال المفاوضات يسحبون هذا الالتزام ويتحدثون عن شيء آخر، وهذا يغضب الرئيس ترامب.
0: أنا أشكرك بيير غانم مراسل عربي، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. انضم إلينا من ولاية كنتاكي الأمريكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة مور ستيت دكتور إحسان الخطيب. أهلا بك دكتور إحسان. حقيقة كيف تنظر إلى هذه الزيارة لجهة ربما النتائج؟ هل حققت النتائج التي كان يرغب الرئيس الأمريكي بها، أم اصطدمت بواقع ربما توتر العلاقات الأمريكية الصينية وحالة عدم الثقة التي يعيشها الجانبان؟
2: تحياتي، شكرا للدعوة. يعني أكيد هناك يعني موضوع الثقة مفقود، لأنهم منافسة بينهم. يعني الأمريكي ينظر إلى الصين كان هي تهديد له بالهيمنة على العالم. من الذي يهدد هذه الهيمنة الأمريكية؟ فقط الصين، عندها الحجم الاقتصاد تهدد الهيمنة الأمريكية. لذلك عندما يتحضر الأمريكي لمن هو التحدي العسكري والمستقبلي هي الصين، وأيضا الصين تتحدث لمواجهة ربما يوما ما مع الأمريكي. فهم ليس هناك علاقة ثقة بينهم، ليسوا أصدقاء، ولكن هناك اليوم علاقة معقولة. ترامب دخل البيت الأبيض، فتح معركة مع الصين وبقية العالم بالنسبة للتعرفة الجمركية. اليوم ذهب إلى الصين، ويبدو أن هناك من ما قاله الصين وما قاله ترامب هناك أجواء إيجابية. يعني هي زيارة ناجحة لحد كبير. ماذا يريد الصيني؟ الصين تريد أن يكون هناك استقرار في العلاقة. لا يريد أن هذا الرجل الذي سيبقى في البيت الأبيض تقريبا 1000 يوم بقى له في البيت الأبيض أن يفاجئهم بأمور لا تسعدهم، لأنه يريد الاستقرار. يعني الكلمة التي تم تكرارها أكثر من مرة هي الاستقرار في العلاقة. وهذا أعتقد نتيجة هذا اللقاء، وهذا أهم نتيجة. هناك أمور كثيرة، أنا ذهب بهدف تجاري أساسا، يعني أخذ معه وفد تجاري كبير. هناك أمور كثيرة عالقة، وهناك اليوم علامات استفهام على فعلا ما هو الذي اتفقوا عليه. إلى الآن هناك تفاصيل لم يتم الإفراج عنها.
0: طيب فيما يتعلق بملف إيران، رغم بأنه لم يتم الإعلان عن ربما اتفاق، لكن كان في توافقات على السياسات. الرئيس الأمريكي انتزع من الصين تصريح بأنه هناك رفض صيني لأن يكون هناك إيران نووية، هناك رفض صيني لأن يكون هناك سيطرة إيرانية على مضيق هرمز أو ربما فرض رسوم جمركية، وأنه هناك تعهد صيني بعدم تزويد إيران أيضا بالأسلحة، وربما ما يتعلق بمعلومات الاستخباراتية التي أصلا تنكرها بكين. لكن تعتقد بأنه هذا الأمر كاف لكي تضعف الولايات المتحدة إيران قليلا وتجعلها ربما أكثر مرونة فيما يتعلق بالمفاوضات؟
2: إيران وحدها في هذا الحرب، هي التي أخذت قرار الحرب، هي الوحدة في هذا الحرب. علاقتها مع الصين علاقة مصلحية. يعني الصين لماذا تشتري كم الكبير من النفط من إيران؟ لأنها تأخذ بخصم كبير، يعني تستفيد ماليا من هذه العلاقة. إيران هي أخذت قرار الحرب لوحدها، يعني لم تستشر أحد. هناك اليوم حرس ثوري في القيادة، لا يكترثه لأي أحد، يأخذ القرارات، يعني تصرف كمجموعة انتحارية. يعني حتى ترامب يقول دائما عنهم مجموعة مجانين، لا يتصرف كدولة.

0: طبيعية يضربوا الملاحة الدولية، وأيضا يعتدوا على 12 دولة في المنطقة ويقولوا تهاجمونا نهاجم الدول المجاورة. لا، يعني ليس هناك إطلاقا أي منطقة. الصين دولة تحترم القانون الدولي بشكل يعني العلاقات الخارجية. مثلا روسيا ضمت القرم، لا تعترف بذلك انه القرم جزء من روسيا مع انه حلفائهم. وايضا المضيق وضع طبيعي ان تقول لا لا, لا, لا يتم، هي دوله تعتمد على التصدير، يعني من اهم الدول المصدره في العالم، يهمها يكون هناك حريه البلاحه في البحار. ولا يحق لايران، لا احد يقول يحق لايران ان تفرض تعرفه وتتحكم في هذا المضيق. ليس، لا اعتقد هناك دوله في العالم قررت ذلك. اضافه الى ذلك، يعني موضوع أن تكون السهلاوية عند إيران، من يقبل بذلك؟ يعني فهي مسلمات. إنما أعتقد أهم نقطة هي أنهم قالوا أنهم لن يقدموا السلاح لإيران، وهو تأكيد مؤكد أنهم أكيد يهتموا مع العلاقة مع الأمريكي أكثر بكثير من علاقتهم مع إيران. يعني هي شيء، يعني شيء ثانوي جدا مقارنة بالعلاقة المهمة مع الأمريكي.
1: سؤال أخير وبعجالة، الرئيس الأمريكي في موقف لافت قال بأنه نعلم بأن الصينيين يتجسسون علينا ونحن نتجسس عليهم أيضا، وهذه الزيارة كان فيها كثير يعني قضايا تتعلق حتى بالتخلص من الهدايا، لأنه في حالة أو حتى عدم حمل هواتف من قبل كل الفريق الذي كان مع الرئيس الأمريكي والعودة إلى استخدام الورق. هذه الزيارة التي كلفت ربما مبالغ ضخمة لجهة الإعداد ولجهة الاحتياطات الأمنية، إلى أي مدى تشير إلى أنه يعني أنت تحاول أن تزور شخص وأنت يعني تشعر بأنك تحت المجهر وأنه هو يحاول أن ينتزع منك أي شيء ممكن؟
0: يعني ترامب، طبيعة ترامب أنه واقع جدا، لا يحاضر الآخرين، لا يجد أن أمريكا وضعها أن تحاضر الآخرين بالأخلاق والعفة وحقوق الإنسان وكل هذه الأمور. أنا أعتقد لذلك الصين تحترمه بشكل كبير. هم كانوا لا يحبوا ولا يحترموا أوباما إطلاقا، ولم يحتفلوا به إطلاقا، احتفلوا بترامب وأظهروا حفاوة كبيرة بترامب، لأنه ترامب لا يحاضرهم بالأخلاق والحقوق الإنسان والانتخابات وكل هذه الأمور،
1: ويسمي الأشياء
0: ويتكلم بصراحة. يعني
1: بمسمياتها.
0: نعم، انتم تتجسسوا. وحتى قال عن بوتين عندما قالوا عنه قاتل، قال لا، نحن ايضا نقتل الناس، ليس فقط بوتين الذي يقتل الناس. لذلك يعني هذا الرجل، يعني صراحته هي التي تعجب الكثير من الناس، لا يحاضر، لانه ده بنهايه المطاف الدول مصالح، والصين تبحث عن مصالحها وامريكا تبحث عن مصالحها، ولكن الديمقراطيين يعني خاصه اختصاصهم تجميل الامور بقول المبادئ والاخلاق وكل هذه الامور، ولكن في نهايه المطاف الدول كلها تبحث عن مصالحها.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت، كنت معنا من ولاية كنتاكي الأمريكية، شكرا جزيلا لك. تتزايد المؤشرات بشأن مقتل قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد في غارة على حي الرمال في غزة، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس قالا إنهما أصدرا توجيهات بتصفية الحداد، مؤكدين رفضه تطبيق اتفاق غزة.

رحب لبنان بتمديد وقف النار وإنشاء مسار أمنيا برعاية أمريكية للتفاوض مع إسرائيل، حيث قالت السفارة اللبنانية في واشنطن إن لبنان سيواصل انخراط البناء في المفاوضات والدفع باتجاه مسار سياسي يضمن الاستقرار الدائم.

0: كما أشارت إلى أن الوفد اللبناني المفاوض ملتزم بالتوصل لاتفاق يعيد كامل سيادة لبنان ويضمن سلامة وعودة جميع مواطنيه. أيضا تحويل زخم وقف إطلاق النار إلى اتفاق شامل ودائم يحفظ كرامة الشعب اللبناني وأمنه ومستقبله. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلامة أن العودة لمنطقة الدولة هي السبيل لإنقاذ لبنان، مشددا على ضرورة أن تقوم الدولة على سلاح واحد هو سلاح الجيش الوطني.
1: إن أي إنقاذ فعلي لبنان اليوم يستحيل أن يتم من دون العودة الواضحة إلى منطقة الدولة، دولة تكون سيدة قرارها وتحترم دستورها وتطبق قوانينها على جميع، وتعيد بناء إدارتها على أساس الكفاءة والمحاسبة والشفافية. فالدولة التي نريد هي دولة المواطن المتساوية، دولة المؤسسات الفاعلة، دولة القضاء المستقل والإدارة الحديثة. وهذه الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد هو قرار مؤسساتها الدستورية، وسلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني.
0: وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أنه لا بد من قانون واحد للدولة اللبنانية لا يعلو عليه أحد، وقال يكفي مغامرات عبثية لخدمة مشاريع أجنبية آخرها حرب لم يختارها اللبنانيون، بل تم فرضها على لبنان، ما أدى لاحتلال إسرائيل ل160 بلدة وقرية وموقع.
1: وقانون واحد لا يعلو عليه أحد ولا يبقى خارجه أحد. كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية. وآخرها حرب لم نختارها بل تم فرضها علينا، وقد أدت إلى احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية وموقعا بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط 5. وبعد كل هذا، مع ما حمله من قتل ودمار ونزوح ومآسي، يطلع علينا من يحاول أن يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات.
0: في ظل التوترات العسكرية التي تحاصر مضيق هرمز وتلقي بظلالها على حركة التجارة وصادرات الطاقة، يتجه العراق إلى تقليل اعتماده على هذا الممر الحيوي من خلال البحث عن بدائل تمنح متنفس اقتصادي. وقد بدأ عمليا بتنشيط مسارات النقل برا وبحرا بما في ذلك الترانزيت مع دول الجوار الإقليمي. نتابع.
2: سوريا تدخل خريطة البدائل العراقية كممر جديد للتبادل التجاري وتصدير النفط بنحو 70 صهريجا يوميا. بالتوازي تنشط حركة التجارة والترانزيت بين العراق والسعودية والكويت والأردن وصولا إلى تركيا التي يصدر عبرها 250 ألف برميل من الخام. وبحرا تتجه البوصلة نحو الخليج في تحرك لكسر الاعتماد على مضيق هرمز المضطرب.
3: الحقيقة العراق لديه العديد من المنافذ ولا يمكن أن يختنق بسبب هذه الأزمة. هناك منافذ برية الآن تعمل، بالإضافة إلى ميناء أم قصر. الموانئ العراقية تستقبل عدد من البواخر القادمة من حوض الخليج العربي.
2: تركيا برزت كمسار تجاري مهم للعراق بتبادل بلغ 20 مليار دولار سنويا، تليها المنافذ الأخرى مع دول الجوار بما فيها إيران المحاصرة اقتصاديا. ورغم أن هذه المنافذ قللت الضغط نسبيا، لكنها بقيت عاجزة عن تعويض تدفق السلع التي كانت تصل عبر البحر، فشح المواد بدأ يطرق أبواب الأسواق هنا.
4: والوضائع 90% تيجي الدول العربية، الخليج العربي على مضيق هرمز والطبع على الخليج العربي. هسه احنا بضائعنا واقفة عندنا شهرين واقفة بالبحر. 90% سبب المواد احنا ما عندنا بالبحر. خلص جاي تخلص شيء تخلص ثاني اسعار كلها صعدت. المواد تخلص اليوم ما نقدر نجيبها. كلها موجودة 3/4 العالم بضائعها بالبحر ظلوا واقفة السوق، السوق انتهى تقريبا.
2: وفي خضم هذه الأزمة يواجه العراق سؤالا مصيريا. هل يستطيع فك ارتباطه بمضيق هرمز، ذلك الممر الذي تحول إلى ما يشبه بعنق زجاجة تتقدس عنده

0: مخاطر وتتضاعف التحديات.
1: لا يمكن الاستغناء عن مضيق هرمز لأنه الاعتماد بشكل كبير على هذا المضيق، وأكثر من 90% من تجارة العراق تعتمد على مضيق هرمز، سواء من نفط أو السلع والبضائع.
2: رغم تعدد خيارات العراق في تصدير النفط والتجارة، إلا أن ذلك لم يلغي أهمية مضيق هرمز، إذ يبقى الممر البحري الأهم للصادرات بكميات كبيرة وبكلف أقل من الطرق البرية. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
3: في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عناوينها. بعد أن سلمته تركيا للولايات المتحدة محاكمة السعد القيادي في حزب الله العراقي في نيويورك لتورطه في التخطيط لهجمات تستهدف مواقع في أوروبا وكندا وأمريكا. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة لبكين أكد خلالها توافق البلدين على ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. نتنياهو ووزير دفاعه يؤكدان استهداف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، ووسائل الإعلام الإسرائيلية تؤكد اغتياله. رئيس الوزراء اللبناني يدعو لوقف المغامرات العبثية لخدمة مشاريع أجنبية، وبلاده ترحب بتمديد وقف النار مع إسرائيل وإنشاء مسار أمني برعاية أمريكية. مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، العراق يتجه للبحث عن منافذ بديلة ويعزز التبادل التجاري مع دول الجوار الإقليمي. نهاية نشرة، إلى اللقاء.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
4: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو آت.
6: خلاصة يوم قد انتهى
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
9: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة.

0: وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
0: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور،
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: هذه إشارة توقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وعند حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الإخبارية من العربية وفي العناوين. أمريكا تعتقل القيادي بحزب الله محمد باقر السعدي وتوجه إليه تهما ب18 هجوما إرهابيا. ترامب يقول إن إيران أبلغته بعجزها عن الوصول إلى اليورانيوم المدفون تحت الأرض جراء الضربات الأمريكية.
1: وهذه الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد هو قرار مؤسساتها الدستورية، وسلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني.
0: أمريكا تمدد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ونواف سلام يجدد التأكيد على حصر السلاح. إسرائيل تعلن استهداف قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد بغارة في غزة وتعلن مقتله. بعد أن وصفتها بالحليف الاستراتيجي، أمريكا تلغي قرارا بنشر 4000 جندي في بولندا. أهلا بكم. البداية من إعلان وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال محمد باقر سعد داوود السعدي، وهو مواطن عراقي وقيادي في كتائب حزب الله، وتم نقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم بالإرهاب. ومشاهدينا ننبه بهذه العواجل الواردة على الشاشة العربية. إذن الخارجية الأمريكية تقول إن الرئيس ترامب تعهد بمحاسبة كل من يلحق الأذى بالأمريكيين، وتؤكد اعتقال القيادي بحزب الله العراقي محمد السعدي. وفي وقت سابق كانت السلطات الفيدرالية الأمريكية قد أعلنت أن محمد باقر سعد داوود السعدي، وهو أحد قادة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من النظام الإيراني، من المقرر أن يمثل السعدي أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن بعد اعتقاله في تركيا وتسليمه لأمريكا وفق الشكوى الجنائية التي كشف عنها. يتهم السعدي بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجوما في أوروبا وكندا منذ أواخر فبراير الماضي، ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران. السلطات الأمريكية أعلنت عن توجيه سلسلة من التهم المرتبطة بالإرهاب إلى محمد باقر سعد داوود السعدي، أحد قادة كتائب حزب الله العراقية. شملت التهم التآمر لتقديم دعم مادي لكل من كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية ومحاولة التآمر لقتل مواطنين أمريكيين. كما تضمنت لائحة الاتهام تقديم دعم مادي لأعمال إرهابية والتآمر لتفجير مكان الاستخدام العام ومحاولة تدمير ممتلكات الغير باستخدام وسائل نارية أو متفجرة. وفي التفاصيل المتعلقة باعتقال السعدي، فقد أشار بيان لوزارة العدل الأمريكية إلى أن السعدي متهم بالتورط في نحو 20 هجوما ومحاولة هجوم في أوروبا وأمريكا، مشيرة إلى أنه نقل إلى الحجز الأمريكي في الخارج قبل أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة. قال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي توب بلانش

0: إن السعدي حرض آخرين على مهاجمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية وقتل أمريكيين ويهود داخل الولايات المتحدة وخارجها. من جهته قال مساعد المدعي العام للأمن القومي إن السعدي نسق سلسلة هجمات في أوروبا شملت تفجيرات وعمليات حرق متعمد واعتداءات استهدفت مصالح ومجتمعات أمريكية. بدوره قال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك إن السعدي كرس سنوات لخدمة أهداف كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني، فيما كد مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أن السعدي وجه 18 هجوما إرهابيا في أنحاء أوروبا استهدفت مواطنين ومصالح أمريكية. من واشنطن ينضم إلينا الدكتور برنارد هايكل أستاذ دراسات الشرق الأوسط، ومن بغداد معنا الباحث في الشؤون السياسية نجم قصاب. أستاذ نجم أهلا بك، أبدأ معك بما الذي يعرف عن هذا القيادي في حزب الله العراقي محمد باقر السعدي.
1: مرحبا عليك وعلى السيد الضيف وإلى كل المشاهدات والمشاهدين الكرام. يعني أولا السيد السعدي هو شخصية غير معروفة في الأوساط السياسية وحتى داخل أوساط الفصائل التي كانت وما زالت البعض منها تقاوم التواجد الأمريكي، وخصوصا حزب الله العراقي لربما يختلف عن كل الفصائل الأخرى. حتى القيادات من الخط الأول لا أحد يعرفهم كأسماء أو كأجساد أو يتحدثون في الإعلام علنا. كثير من الفصائل لديهم متحدثين، لديهم قيادات، لديهم حقيقة يقولون ما في الإعلام أو غير إعلام، إلا حزب الله. حزب الله حقيقة وشكل، تم تشكيله قبل 2003 ضد النظام السابق، والشخصية السعدية الحالية حتى والده كان مع فيلق بدر الذي كان يعارض صدام حسين ويعارض النظام السابق، مما يجعل ربما الآن هناك استياء داخل حزب الله بأن هذه الشخصية هي شخصية ناشط في المجتمع المدني وعلى التواصل الاجتماعي. لم يكن هناك أي تأييد أو حقيقة اعتراض بأن هذه الشخصية هي شخصية عسكرية قيادية في حزب الله، وبالتالي لربما تشهد بغداد والمحافظات بعض الاحتجاجات والاعتراضات على هذا الاعتقال بأن اعتقال غير سليم وغير صادق وغير صريح، وإنما تحاول حكومة ترامب استخدام هذا الاعتقال كأنما انتصار على أحد الفصائل أو أحد الفصائل التي كانت وما زالت ترفع شعار المقاومة.
0: طيب الحديث عن الانتصار سيد برنارد، لماذا يعتبر مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقال محمد باقر السعدي هدفا عالي القيمة، إنجازا كبيرا لواشنطن وعملية تاريخية؟
2: مساء الخير. أولا الدولة الأمريكية اليوم تريد أن انتصارات إعلامية، ومنها وهذا يعني ينضم إلى هذه الإعلانات، ومن المتأكد أنه الدولة الأمريكية وخاصة الاستخبارات الأمريكية والإف بي آي الأمريكي لديه ملف طويل يعود إلى بيروت في الثمانينات فيما يخص الحركات السياسية الشيعية المنضمة أو المتحالفة مع إيران، منها حزب الله أكيد، وأيضا الفصائل في العراق. فهي يعني تباشر العمليات باستمرار للقبض على هذه على هذه الشخصيات، وخاصة أي شخصية كان لديه أي اتصال أو أي علاقة بقاسم سليماني الذي اغتيل من قبل الأمريكان من بعض السنوات يعني الماضية.
0: طيب سيد نجم، اعتقال هكذا شخصية قيادية في حزب الله العراقي إلى أي مدى يحرج في ظل الاتهامات الموجهة إليه بتنفيذ أو بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا؟ إلى مدى يحرج حزب الله العراقي ومعه الحكومة العراقية في الداخل؟
1: يتم إحراج الحكومة الحالية برئاسة السيد علي الزيدي، لكن لا يحرج حزب الله. حزب الله بالعكس يعني كل القيادات أو كل المقاتلين في هذا التنظيم هو يتفاخر حينما يتم اغتيال أو اعتقال سواء

0: قاتل أو قيادي حينما يكون هناك تعدي أو جعل هذا الاعتقال من قبل الولايات المتحدة، لكن ربما يكون هناك تصعيد بين حزب الله وتركيا التي الآن ربما يتم توجيه اتهام لها بأن هي التي قامت بتسليم أو الوشاية على السيد السعدي، وبالتالي الحكومة الحالية حتى منهاجها الحكومي وبرنامجها تحدث السيد رئيس الحكومة السيد الزيدي بأنه لابد أن يكون حصر السلاح بيد القوات المسلحة بيد الدولة، وهذا حقيقة ليس مطلب فقط حكومة السعد حكومة الزيدي، وإنما مطلب من قبل المرجعية على لسان السيد أحمد الصافي والسيد عبد المهدي الكربلائي وحتى السيد مقتدى الصدر الذي كان وما زال يطالب بحصر السلاح وجعل الحكومة هي التي تتفاوض عن الفصائل وهي التي تتفاوض عن الدولة العراقية، بما أن حكومة منتخبة من البرلمان والبرلمان منتخب من الشعب العراقي، وبالتالي جعل حقيقة هذه التصريحات والتهديدات من أطراف متعددة تجعل الدولة أكثر هشاشة وضعفا أمام التحديات المقبلة، خصوصا التحديات الاقتصادية والتحديات الأمريكية التي تضغط على حكومة بغداد بلابد أن يكون محاسبة أو حصر السلاح بيد الدولة.
1: طيب سيد برنارد، أهمية ما الذي ستكشفه التحقيقات وأهمية ما كشف عنه حتى اللحظة عن علاقاته بفيلق القدس وكذلك بحزب الله اللبناني؟
2: لا بالتأكيد، يعني أنه المكتب الاستخبارات والحكومة الأمريكية ستحاول يعني تكوين فكرة عن كل العلاقات وكل الشبكات التي كان جزء منها السيد السعدي، ومن الواضح أن هذه المعلومات أيضا سيضاف إليها المعلومات التي موجودة لدى دول أخرى في المنطقة منها مثلا إسرائيل وغيرها فيما يخص هذه الفصائل. يعني هناك الآن حملة أمريكية ومن قبل حلفائها على كل هذه الفصائل، لا ننسى مثلا أن الفصائل هذه هي التي كانت جزء من الهجمات التي حصلت مؤخرا خلال الحرب على إيران والتي ضربت المملكة العربية السعودية، يعني حصل ضرب أو هجوم من العراق، فهذا غير مقبول لدى الدولة الأمريكية والقيادة الأمريكية، وهذا والشخص هذا جزء من هذه التكوينات التي باعتبار أمريكا تخل بأمن المنطقة وتهدد الدول وسياداتها في سيادات الدول التي هي حليفة مع أمريكا في المنطقة ككل.
1: طب سيد نجم، هل نتوقع أي ردود فعل من قبل حزب الله العراقي بعد اعتقال أحد قادته أو من الفصائل العراقية في الداخل؟
0: يعني أعتقد أغلب الفصائل الآن هي مشتركة ومطوية في العملية السياسية على المستوى التشريعي وعلى المستوى التنفيذي، والبعض الآخر هو طالب بتسليم السلاح وجعل مشاركتهم ومساهمتهم بالسلطات التشريعية والتنفيذية، لكن أنا أعتقد صباح هذا اليوم لربما تكون هناك نوع من التظاهرات من قبل حزب الله ومن يؤيده من بعض الفصائل، لأن هذا الاعتقال لم يكن اعتقالا قانونيا حتى يتم ما تحدثت الآن الأوساط القريبة من حزب الله بأن السيد السعدي إنه الآن أسير وليس معتقل، وهذا يعني حزب الله ليس فصيل أسوة بالفصائل المتبقية أو الفصائل الأخرى بأنه يمتلك السلاح ويمتلك حقيقة قوة الجهد الاستخباراتي والأسلحة المتنوعة والمتعددة، بالتالي تكون ردود فعل، لكن أنا أستبعد تكون ردود فعل عسكرية بقدر ما ردود إعلامية واستنكارات وتظاهرات من قبل حزب الله.
1: طيب دكتور برنارد، إلى أي مدى يعني هذه العملية، عملية الاعتقال هذا القيادي في حزب الله العراقي، تعتبر نجاحا ميدانيا لإدارة ترامب في قطع أحد الأصابع؟

0: الإرهابية التي تنفذ عمليات خارج حدود العراق، وإلى مدى قد يستثمر ترامب هذه العملية خصوصا مع اقتراب الانتخابات النصفية؟
1: هو أكيد سيستخدمها الرئيس ترامب في الإعلام وفي تضخيم دور حكومته، يعني في الحرب على الإرهاب أو فيما يسمى الحرب على الإرهاب، وخاصة أن الرئيس ترامب الآن يعني في مأزق، لأن الحرب ضد إيران لم تنتهي، وهو والاقتصاد الأمريكي وخاصة سعر النفط والوقود ارتفع يعني بدرجة عالية، فهو يريد يعني أن يسوق نفسه للشعب الأمريكي بأنه ناجح، يعني بأنه رئيس ناجح، بأنه قادر على الدفاع على الدولة وعلى البلد. فالتسويق هذا أكيد سيكون، تسويق هذا الخبر يعني سيكون مهم جدا، وسنراه الآن بسرعة، يعني أنه سيكتب عن ذلك من خلال السوشيال ميديا.
0: طيب سيد نجم، كان هناك موقف من ترامب داعم للزايدي ودعاه لتعزيز التعاون والشراكة بين واشنطن والعراق، كيف ستتعامل حكومة الزايدي مع هذا الواقع الجديد لجهة حصر السلاح بيد الدولة والتعامل مع هذه العمليات للفصائل العراقية؟
2: يعني سلام، أنا أعتقد أن الحكومة الحالية ستختلف عن كل الحكومات، وهذه لربما الفرصة الأخيرة للعراق والعراقيين أن لا يخسر حلفاء، خصوصا الولايات المتحدة التي أسقطت النظام السابق عام 2003، وكذلك التأييد والدعم العلني من قبل الرئيس الأمريكي ترامب لحكومة بغداد، ومن جهة أخرى هو يقوم بالتصعيد على الإيرانيون وقام ما قام من شن واستخدام كل الأسلحة حتى الأسلحة المحرمة والممنوعة. أعتقد هو الولايات المتحدة وضعت خيارات أمام الحكومة الحالية وأمام أصحاب القرار السياسي، أما أن تمتثلوا وتجعلوا دولة مؤسسات بعيدة عن دولة فصائل التي تمتلك السلاح، وأما أن تذهبوا ونجعله عليكم حصارا أو عقوبات أو عدم الدعم المالي خصوصا الدولار الأمريكي، هو العراق يعتمد على بيع النفط ويحصل على الدولار من قبل الولايات المتحدة أو الدول التي تشتري النفط، تقوم بإرسال هذه الأموال أو هذا الدولار إلى البنوك الأمريكية. أعتقد أن العراق لا يجازف بمستقبل الاقتصادي، يتخوف من غضب الشارع العراقي، وحتى أصحاب القرار السياسي الذي كانوا سابقا ضد السياسة الأمريكية وقريبين من السياسة الإيرانية، أعتقد هناك نوع من التغير في الآراء والمواقف مما يجعل دعمهم للسيد الزايدي في هذه المرحلة.
0: طيب دكتور برنارد، إلى أي مدى هو يعني اعتقال محمد باقر سعد يعتبر صيدا ثمينا، يعتبر كنزا معلوماتيا اليوم بالنسبة لإدارة ترامب؟
1: والله بصراحة يعني هذه مثل ما تفضل ضيفك الكريم، أن هذا شخص لم يعرف الكثير عنه، ف بصراحة لا أعرف يعني إلى أي مدى هو قيادي كبير في الفصائل أم لا، وهل لديه معلومات يعني جديدة أو فهذا كله يعني هذه أمور غامضة بالنسبة لي، ولكن الأهم من ذلك هو كما قلت تسويق الخبر كانتصار كبير لحكومة ترامب وللرئيس ترامب شخصيا، وخاصة أنه الصور هذه التي نراها مع قاسم سليماني ستكون مهمة جدا في نشر الخبر أنه قيادي كبير ومهم، وأنه هذا انتصار هائل للرئيس ترامب.
0: طيب سيد نجم، بالنسبة لدور السفير توم براك، ما دلالة أن يقوم مدير مكتب تحقيقات الفيدرالية بأن يشكر براك تحديدا في هذه العملية؟
2: يعني مثل ما تحدثنا في بداية الأمر، على ما يبدو الولايات المتحدة هي أرادت أن تعطي رسائل إلى الشارع الأمريكي، تعطي رسائل إلى بعض الفصائل التي كانت وما زالت ترفض تسليم السلاح وترفع شعار المقاومة. الرسالة الأولى إلى الأمريكيين بأننا استطعنا أن نقوم باغتيال واعتقال

0: عدد من الخط الأول الذين هم يستهدفون الأمريكيين سواء داخل الولايات المتحدة أو في الدول التي تتعامل معها أمريكا. الأمر الآخر، الرسالة الأخرى والأهم أراد أن يعطيها ترامب وحكومته، بأن كل الفصائل نستطيع الوصول إليكم أينما كنتم سواء داخل العراق أو خارج العراق. وهذا ما حصل باغتيال كثير من الشخصيات والقيادات في الفصائل سواء في العراق أو في إيران أو في لبنان أو في حتى اليمن، مما يجعل حقيقة عليكم أن تجعلون المرحلة المقبلة مرحلة السلام ومرحلة أمان، أما أن تكونوا محميين وتدافعون عن الإيرانيين هذا غير المقبول. ولربما هذه البروباغندا التي استخدمتها السياسة الأمريكية بنشر صور السعدي مع قادة إيرانيين وقادة عراقيين، لربما كثير من العراقيين وكثير من المقاتلين في فصائل الحشد الشعبي يلتقطون هذه الصور ويتفاخرون بها بنشرها على حساباتهم الخاصة.
1: طيب دكتور هيكل، مدير الاف بي اي قال قبل قليل ان السفير توم برا كان له دور فعال في عمليات اعتقال محمد السعدي، ما الذي يفهم من ذلك؟
2: الذي يفهم من ذلك انه الاتراك كان لهم دور مهم جدا في هذا في هذا الاعتقال يعني. فكما تفضل ضيفك من قبل، من يعني يظهر لي انه الدور التركي مهم، فهذه هديه للرئيس ترامب من قبل الرئيس اردوغان، يعني انا اعتقد هذه هي الرساله.
1: أشكركم جزيل الشكر. من واشنطن دكتور برناد هيكل، أستاذ دراسات الشرق الأوسط، ومن بغداد الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب. نشرتنا مستمرة، وفيها إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف القتال ضد إيران. لدينا أيضا ترامب يصل واشنطن ويقول إن نتائج زيارته إلى الصين ستظهر قريباً.

0: الدستور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران بلغته بأنها لا تملك القدرة على الوصول إلى مخزونها من اليورانيوم على التخصيب، والذي يعتقد أنه مدفون تحت أنقاض منشأة تعرضت للقصف ضربات أمريكية. في مقابلة مع فوكس نيوز وصف ترامب هذا الأمر بأنه جيد بما فيه الكفاية لمحاولة منع إيران من استخدامه لصنع السلاح النووي، وقال إن الولايات المتحدة قادرة على المراقبة عن كثب إذا حاول شخص ما الوصول إلى الموقع. أيضا وفي تصريحات من على متن طائرات

0: حملته الرئاسية تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدخول إلى إيران والحصول على ما أسماه بالغبار النووي، كما شدد الدوان على أنه لا يمانع في تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما لكن بالتزام حقيقي.
1: They have fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of them.
2: So 20 years is not enough for you, it's got to be a perfect...
1: No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years, not a big
2: one. You've got to get all the fuel out and no more production.
1: We have to get everything, but we're not even talking about, I call it the nuclear dust. Came up with a term which seems to have caught on.
2: I'm talking about it because they would not remove the...
1: Yeah, they said that they can't remove it because they don't have the technology to remove it.
2: Well,
1: they don't have the type of tractors.
0: في خضم المساعي الدبلوماسية وزحمة الأوراق والمقترحات الهادفة لوقف الحرب، سؤال واحد يطرح: هل دمرت فعلا الترسانة الإيرانية وتمت إزالة الخطر الإيراني كما يقول دونالد ترامب؟ ورقة ترامب في الحرب كانت تدمير قدرات الإيران النووية والعسكرية والصاروخية. التقديرات التي نشرتها القيادة المركزية للولايات المتحدة بخصوص عملياتها العسكرية في إيران أشارت إلى تدمير 95% من قدرات إيران الصناعية، خاصة في مجال الصواريخ والمسيرات. القيادة الأمريكية تحدثت أيضا عن نحو 12300 هدف عسكري شملت مواقع للحرس الثوري وأنظمة الدفاع الجوي وقواعد الصواريخ البالستية ومنشآت تصنيع الصواريخ. الضربات الأمريكية عطلت قدرات إيران الهجومية بحسب سنتكوم. إيران لم تعد قادرة على شن هجمات واسعة النطاق، فنحو 85% على الأقل من البنية التحتية العسكرية الإيرانية تضررت وبشكل كبير بحسب القيادة الأمريكية. ووفقا لتصريحات قائد سنتكوم، انهيار القاعدة الدفاعية الإيرانية أدى لتراجع منشآت تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ والقدرات البحرية الإيرانية، لم يتبقى منها سوى 10% فقط، وهنا تم قلب معادلة الكلفة، فقد بات إسقاط مسيرات إيرانية رخيصة بدفاعات عالية الكلفة من الماضي بعد استنزاف الدفاعات الإيرانية عبر مسيرات هجومية أمريكية منخفضة التكلفة. على الصعيد البحري أيضا تم تدمير ما لا يقل عن 160 سفينة إيرانية من 16 فئة مختلفة، ما تسبب في شل قدرة سلاح البحرية الإيرانية على شن هجمات واسعة النطاق. كما أن إعادة بناء القوة البحرية الإيرانية ستحتاج، وفقا سنتكوم تحدثت عن 5 إلى 10 سنوات، ستحتاج إلى جيل كامل للعودة لمستواها السابق.

0: أفادت مصادر إسرائيلية لهيئة البث أن تل أبيب تستعد لاحتمال استئناف القتال ضد إيران. بجانبها ذكرت القناة 13 الإسرائيلية بأن التقديرات بأن ترامب سيمنح الضوء الأخضر لضربة محدودة ضد إيران. في ظل التوترات العسكرية التي تحاصر مضيق هرمز وتلقي بظلالها على حركة التجارة وصادرات الطاقة، يتجه العراق إلى تقليل اعتماده على هذا الممر الحيوي من خلال البحث عن بدائل تمنحه متنفسا اقتصاديا. وقد بدأ عمليا بتنشيط مسارات النقل برا وبحرا بما في ذلك الترانزيت مع دول الجوار الإقليمي.
1: سوريا تدخل خريطة البدائل العراقية كممر جديد للتبادل التجاري وتصدير النفط بنحو 70 صهريجا يوميا. بالتوازي تنشط حركة التجارة والترانزيت بين العراق والسعودية والكويت والأردن وصولا إلى تركيا التي يصدر عبرها 250 ألف برميل من الخام. وبحرا تتجه البوصلة نحو الخليج في تحرك لكسر الاعتماد على مضيق هرمز المضطرب.
2: الحقيقة العراق لديه العديد من المنافذ ولا يمكن أن يختنق بسبب هذه الأزمة. هناك منافذ برية الآن تعمل

0: بالإضافة إلى ميناء أم قصر، الموانئ العراقية تستقبل عدد من البواخر القادمة من حوض الخليج العربي.
1: تركيا برزت كمسار تجاري مهم للعراق بتبادل بلغ 20 مليار دولار سنوياً، تليها المنافذ الأخرى مع دول الجوار بما فيها إيران المحاصرة اقتصادياً. ورغم أن هذه المنافذ قللت الضغط نسبياً، لكنها بقيت عاجزة عن تعويض تدفق السلع التي كانت تصل عبر البحر، فشح المواد بدأ يطرق أبواب الأسواق هنا.
2: والوضائع 90% تيجي الدول العربية، الخليج العربي مع المضي خربش والطب على الخليج العربي. هسه احنا بضائعنا واقفة عند شهر شهرين واقفة بالبحر، 90% سبب المواد احنا ما عندنا بالبحر، خلص جاي تخلص يشي تخلص، ثاني أسعار كلها صعدت، المواد تخلص اليوم ما نقدر نجيبها. كل موجود 3/4 العالم بضائعها بالبحر ظلوا واقف السوق، السوق انتهى تقريبا.
1: وفي خضم هذه الأزمة يواجه العراق سؤالا مصيريا، هل يستطيع فك ارتباطه بمضيق هرمز، ذلك الممر الذي تحول إلى ما يشبه بعنق زجاجة تتجدس عنده المخاطر وتتضاعف التحديات؟
3: لا يمكن الاستغناء عن مضيق هرمز، لأنه الاعتماد بشكل كبير على هذا المضيق، وأكثر من 90% من تجارة العراق تعتمد على مضيق هرمز، سواء من نفط أو السلع والبضائع.
1: رغم تعدد خيارات العراقي في تصدير النفط والتجارة، إلا أن ذلك لم يلغي أهمية مضيق هرمز، إذ يبقى الممر البحري الأهم للصادرات بكميات كبيرة وبكلف أقل من الطرق البرية. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
4: أثناء وصوله إلى البيت الأبيض عائدا من الصين، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة ولاية بكين بأنها حققت نجاحا باهرا. قال إن أمريكا أبرمت صفقات رائعة وعقدت اتفاقيات تجارية ممتازة. أشار إلى أن العلاقة مع الصين ممتازة أيضا، وأن أمورا كثيرة ستحدث قريبا نتيجة هذه الزيارة التاريخية على حد قوله.
5: مصافحة القمة التاريخية، نصف اتفاق في عالم المصالح ونصف مواجهة عند الخطوط الحمراء. 5 ملفات استراتيجية رسمت ملامح قمة بكين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بحسب نيويورك بوست. في ملف إيران، التقت المصالح بوضوح بعدما شدد الرئيسان على منع طهران من امتلاك سلاح نووي وإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام التجارة العالمية. وفقاً لترامب، أبدت بكين استعدادها للمساعدة في أي اتفاق محتمل، مدفوعة بمصالحها النفطية واعتمادها الكبير على استقرار الملاحة في الخليج. لكن هذا التوافق ارتطم مباشرة بلغم تايوان الخلافي الأبرز. شي جين بينغ حذر ترامب من أن استقلال الجزيرة قد يقود إلى صدام مباشر. في المقابل، تمسكت واشنطن بسياسة الصين الواحدة من دون تقديم تنازلات جديدة بحسب وزير الخارجية الأمريكي. اقتصادياً، كشف مسؤولون أمريكيون بمن فيهم وزير الخزانة سكوت بيسنت عن تعهد بكين بفتح أسواقها وزيادة مشتريات النفط وفول الصويا و200 طائرة بوينغ، مقابل اتفاق يسمح لترامب بإعادة تصدير رقائق إنفيديا لفرملة اكتفاء الصين الذاتي. هذا الانفتاح الاقتصادي ثبت أركان الهدنة التجارية بحسب نيويورك بوست، فالزعيمان اتفقا على الحفاظ على الهدنة الجمركية وبحث تمديدها، وكذا إنشاء مجالس استثمارية مشتركة رغم بقاء الرسوم الجمركية المتبادلة، نقطة خلاف جوهرية لم تشهد أي خفض خلال الزيارة. وكذلك غابت الحلول عن ملف سلاسل الإمداد والتكنولوجيا بشأن قيود المعادن النادرة وضوابط نقل التكنولوجيا. وأوردت نيويورك بوست أن الرئيس الصيني أثار مخاوف التنافس محذراً من فخ الصدام، وداعياً واشنطن إلى صيغة المنافسة المنضبطة كشركاء وليس كخصوم. عمر السامرائي، العربية.

تتزايد المؤشرات بشأن مقتل قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد بغارة في حي الرمال في غزة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير

قبل استهدافه عندما سنحت الفرصة في شقة كان موجودا بها بحي الرمال مع استهداف طريق الهروب لضمان نجاح العملية. أشار المسؤول الإسرائيلي لأن إسرائيل أبلغت أمريكا مسبقا باستهداف الحداد متى سنحت الفرصة.

0: أعلنت الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما بهدف تمكين إحراز مزيد من التقدم. أضافت الخارجية الأمريكية أنه سيجري استئناف المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 من يونيو، بالإضافة إلى ذلك سيتم إطلاق مسار أمني في مبنى البنتاغون يوم 29 من مايو بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين. أعربت الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تسهم هذه المناقشات في تعزيز سلام دائم بين البلدين وتحقيق اعتراف كامل بسيادة كل طرف وسلامته الإقليمية وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن العودة لمنطق الدولة هي السبيل لإنقاذ لبنان، مشددا على ضرورة أن تقوم الدولة على سلاح واحد هو سلاح الجيش الوطني.
1: إن أي إنقاذ فعلي للبنان اليوم يستحيل أن يتم من دون العودة الواضحة إلى منطق الدولة، دولة تكون سيدة قرارها وتحترم دستورها وتطبق قوانينها على الجميع وتعيد بناء إدارتها على أساس الكفاءة والمحاسبة والشفافية. فالدولة التي نريد هي دولة المواطن المتساوية، دولة المؤسسات الفاعلة، دولة القضاء المستقل والإدارة الحديثة. وهذه الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد هو قرار مؤسساتها الدستورية، وسلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني.
0: وشدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على أنه لابد من قانون واحد للدولة اللبنانية لا يعلو عليه أحد. دعا إلى وقف ما وصفه بالمغامرات العبثية، وصفا إياها بأنها لخدمة مشاريع أجنبية آخرها حرب لم يختارها اللبنانيون بل تم فرضها على لبنان، ما أدى لاحتلال إسرائيل 160 بلدة وقرية وموقعا.
1: وقانون واحد لا يعلو عليه أحد ولا يبقى خارجه أحد. كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية. وآخرها حرب لم نختارها بل تم فرضها علينا، وقد أدت إلى احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية موقعا بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط 5. وبعد كل هذا، مع ما حمله من قتل ودمار ونزوح ومآسي، يطلع علينا من يحاول أن يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات.

0: أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا وجود تبغلات إسرائيلية وقصف وعمليات عسكرية أخرى في القنيطرة ودرعا، معربا عن قلقه البالغ إزاء وجود الإسرائيلي المستمر شرق خط وقف إطلاق النار.
1: Mr. President, we remain deeply concerned by ongoing presence and military activities of the Israel Defense Forces east of the ceasefire line, in violation of the 1974 Is engagement of forces agreement. Israeli incursions, shelling, and other military operations were reported in Quneitra and Dana, as well as restrictions of movement, including temporary checkpoints and the questioning and detention of civilians. These actions violate Syria's sovereignty and territorial integrity, threaten Syria's stability, and harm civilians.
0: الأمم المتحدة تحذر من أزمة جوع تطال نحو 20 مليون شخص في السودان. لدينا أيضا ناسا وشركة سبيس إكس تطلقان مهمة إمداد إلى محطة الفضاء الدولية.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
6: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
7: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
8: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
9: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
5: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: أهلا بكم من جديد. حذرت الأمم المتحدة من تحول أزمة الجوع في السودان إلى مأساة كبرى ما لم يبدأ تحرك دولي عاجل لمنع هذه الأزمة من التحول إلى مأساة كبرى. قالت المنظمة إن نحو 19.5 مليون شخص، أي 2 من كل 5 سودانيين، يعانون حاليا من مستويات حرجة من الجوع. تستند هذه الأرقام إلى أحدث تقرير لتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي أصدره نظام مراقبة الجوع المدعوم من الأمم المتحدة.
1: هذه الحرب ماذا تركت خلفها غير الخراب والدمار، غير الجوع الذي يطارد من نجوا من رصاصها؟ في السودان يواجه نحو 19.5 مليون شخص جوعا حادا لا تقل مخاطره عن الموت بالرصاص أو القذائف بحسب منظمات إنسانية.
2: Around 41% of the population, almost 19.5, are facing high level of acute food insecurity.
1: تقرير للأمم المتحدة حدد 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان باعتبارها مناطق معرضة لخطر المجاعة في ظل ما وصفه بأسوأ السيناريوهات المحتملة مع استمرار القتال وتقييد وصول المساعدات وحركة السلع والأفراد. هؤلاء الصغار أضعف من في الحرب حيلة وأكثرهم وجعاً، حتى أوزانهم لم تعد تستقر على رقم من شدة ما فعلته الحرب بهم وبطفولتهم. إذ يتوقع التقرير إصابة نحو 825,000 طفل دون سن 5 بسوء تغذية حاد، وخلال العام الجاري بزيادة 7% مقارنة بالعام

0: العام الماضي و25% بمستويات ما قبل الحرب. ووفق التقرير يعيش نحو 135 ألف شخص بالفعل ظروفاً مصنفة ضمن مرحلة الكارثة أو المجاعة، وهي المرحلة الخامسة، فيما صنف أكثر من 5 ملايين شخص ضمن مرحلة الطوارئ و14 مليوناً آخرين ضمن مرحلة الأزمة. ويعزو التقرير تفاقم الأزمة إلى استمرار أعمال العنف وتدهور الأوضاع المعيشية وتراجع الوصول إلى خدمات العلاج والرعاية الصحية. تتسع طرق الرحيل وتنسد طرق العودة، فالهاربون من الرصاص يلاحقهم الجوع أيضاً. النازحون داخلياً تجاوز عددهم 8,900,000 شخص، فيما خرج نحو 40% من المرافق الصحية عن الخدمة في أنحاء السودان.
1: أثار قرار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إلغاء نشر نحو 4,000 جندي أمريكي في بولندا جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والعسكرية في وارسو، بعدما جاء بشكل مفاجئ رغم وصف واشنطن المتكرر لبولندا بأنها حليف نموذجي. صحيفة بوليتيكو نقلت عن 3 مسؤولين في البنتاغون مطلعين على الملف قولهم إن دوافع هيكسيث لإصدار القرار لا تزال غير واضحة. أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أجروا اتصالات مكثفة عقب القرار لفهم أبعاده وما إذا كانت هناك تغييرات إضافية مرتقبة في الوجود العسكري الأمريكي بأوروبا. وفي تطورات تتعلق بأوكرانيا، فقد بدأ تحالف دولي بالتبلور بتأييد واسع يتجاوز الحدود الأوروبية ليشمل أستراليا وكوستاريكا. يسعى هذا التحالف الدولي لتأسيس محكمة خاصة بالحرب الروسية الأوكرانية في خطوة هدفها محل ملاحقة قادة روس على رأسهم فلاديمير بوتين عبر آلية قضائية تلتف على انسحاب موسكو من المحكمة الجنائية الدولية.
2: تحالف دولي هجين يجمع العواصم الأوروبية وأستراليا وكوستاريكا لفرض واقع قضائي جديد يحكم طوق العزل القانوني حول قادة الكرملين. أثمر هذا التحالف عن إنشاء محكمة دولية خاصة لمعالجة الحرب الروسية الأوكرانية.
3: دعم إنشاء المحكمة يمثل العدالة والأمل وخطوة نحو الاعتراف بالمسؤولية عن العدوان ضد أوكرانيا.
2: يستهدف هذا الحراك الأوروبي الالتفاف على عجز محكمة الجنايات الدولية عن التدخل في أزمة أوكرانيا بشكل فعال، فالمحكمة لم تنضم إليها روسيا التي اكتفت بالتوقيع على نظام روما الأساسي من دون التصديق عليه قبل أن تسحب هذا التوقيع عام 2016 عقب وصف المحكمة لضم شبه جزيرة القرم بالاحتلال. تعمق هذا الشرخ في مارس عام 2023 بصدور مذكرات اعتقال بحق فلاديمير بوتين ومفوضة الأطفال ماريا بيلوفا بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين، وهو ما ردت عليه محاكم موسكو عام 2025 غيابياً بأحكام سجن بحق المدعي العام للمحكمة وعدد من قضاتها. لكن رغم هذا التحرك تبرز معضلة الإلزام القانوني، فالأحكام لن تلزم روسيا لكنها تصبح ملزمة لدول 36 المشاركة بموجب معاهدتها متعددة الأطراف، ما يمنح تلك العواصم تفويضاً رسمياً لتوقيف المسؤولين الروس فور دخولهم أراضيها وتحويل الخريطة الدولية إلى حصار قضائي دائم يحرم روسيا من الإفلات من العقاب. عمر السامرائي، العربية.
1: أعلنت الحكومة الكوبية عقد أول لقاء رسمي مع مسؤول أمريكي. هذا اللقاء يأتي بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر يناير أمرا ترفيديا يسمح بفرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تصدر النفط إلى كوبا. كما لوح ترامب بإمكانية تشديد الضغط على هافانا بما في ذلك نشر قوة عسكرية قرب السواحل الكوبية أو إرسال حامل الطائرات ضمن خيارات الردع المطروحة.
4: بينما تنفتح إدارة الرئيس الأمريكي على تقديم مساعدات مادية لكوبا، تبدي هافانا تشككا في نوايا واشنطن منشغلة بسؤال واحد: ما ثمن المساعدات الأمريكية؟
5: هذا
4: واشنطن عرضت مساعدات وصفتها بالإنسانية بقيمة 100 مليون دولار ومقترح لإنترنت مجاني وسريع عبر الأقمار الصناعية.

0: والهدف المعلن تخفيف ضغط أزمة خانقة تضرب الجزيرة منذ الحصار الأمريكي وسقوط حكومة فنزويلا. شيك واشنطن لهافانا لم تقرأه حكومة ميغيل دياس كانيل كأرقام فقط، بل كرسالة محفوفة بالمخاطر، أو هكذا تترجم التصريحات. فخارجية كوبا تأخذ وقتها وتقول إنها تدرس العرض آملة ألا يكون مناورة سياسية، مقرة في الوقت ذاته بحاجتها الملحة لغذاء ووقود ودواء. لكن حصول هافانا على مرادها مرهون بسلوك حكومة دياز كانيل، فمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكيف الذي يزور هافانا أبلغ نظراءه بأن واشنطن ستتعاون بجدية مع كوبا فقط في حال أجرت حكومة البلاد تغييرات جوهرية. وبعيداً عن التصريحات، شوارع البلد تنذر بالأسوأ، فضروريات العيش باتت تشترى هنا عبر قروض، ولا ماء لمن يصل متأخراً، والوقود رفاهية لا تكفي الجميع، لتتشكل أزمة أعمق لا ترى فقط من الأرض. فالأقمار الصناعية رسمت مشهداً آخر لكوبا، وهي تغرق تدريجياً في العتمة مع انقطاع واسع للكهرباء وشبكة طاقة خارجة عن العمل. يوسف شيخي، العربية.
1: أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار فيروس هانتا عالميا لا يزال منخفضا، هذا ولا تزال نقطة انطلاق الفيروس مبهمة بعد أسابيع من الجدل. توجه فريق من العلماء إلى مدينة أوشوايا بالأرجنتين بعدما انطلقت منها الرحلة الموبوءة لتتبع الجذور الأولى للفيروس.
2: من هذا الميناء بدأت السفينة الموبوءة رحلتها الغامضة، ومن ذات المدينة يبدأ فريق من العلماء رحلة البحث عن المصدر، حيث أوشوايا الساحلية الواقعة في أقصى جنوب الأرجنتين، محاولة جديدة لحسم الجدل بشأن نقطة انطلاق العدوى. السلطات تنفي منذ أسابيع أن تكون أوشوايا الجذور الأولى، وتؤكد اختفاء الجرذي طويل الذيل الناقل الرئيسي لسلالة الأنديز. لكن الشكوك لم تتوقف، وحان الوقت لحسم الجدل من أحد أبرز مراكز علم الأوبئة في الأرجنتين، الذي سيرسل علماءه الأسبوع المقبل إلى أوشوايا الساحلية. الفريق سيجمع عينات ميدانية من المنطقة قبل إرسالها إلى المختبرات لتحليلها بدقة، وبحسب السلطات الصحية فإن النتائج الأولية قد تظهر خلال 4 أسابيع. فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل أساساً عبر القوارض، وخصوصاً الفئران، حيث يعيش الفيروس في بولها وبرازها ولعابها، ويمكن أن يسبب متلازمة تنفسية حادة قد تكون قاتلة في ظل غياب لقاح أو علاج محدد حتى الآن. سلطان العيبان، العربية.
1: أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وشركة سبيس إكس مهمة إمداد تجارية جديدة إلى محطة الفضاء الدولية، إذ انطلقت المركبة الفضائية دراجون التابعة لشركة سبيس إكس على متنها شحنة تزن نحو 6500 رطل من الإمدادات من قاعدة كيب كانفيرال الفضائية في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة.

في نهاية نشرة تذكير بأبرز العناوين. أمريكا تعتقل القيادي بحزب الله العراقي محمد باقر السعدي وتوجه إليه تهماً ب18 هجوماً إرهابياً. ترامب يقول إن إيران أبلغته بعجزها عن الوصول إلى اليورانيوم المدفون تحت الأرض جراء الضربات الأمريكية. أمريكا تمدد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ونواف سلام يجدد التأكيد على حصر السلاح. إسرائيل تعلن استهداف قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد بغارة في غزة وتعلن معطله. بعد أن وصفتها بالحليف الاستراتيجي، أمريكا تلغي قرارا بنشر 4000 جندي في بولندا. في أمان الله.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أهلا بكم. من موجز لأهم الأنباء من العربية، أعلنت السلطات الأمريكية توجيه سلسلة من التهم المرتبطة بالإرهاب إلى محمد باقر سعد داود السعدي أحد قادة كتائب حزب الله العراقية. وشملت التهم التآمر لتقديم دعم مادي لكل من كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية ومحاولة التآمر لقتل مواطنين أمريكيين. كما تضمنت لائحة الاتهام تقديم دعم مادي لأعمال إرهابية والتآمر لتفجير مكان للاستخدام العام ومحاولة تدمير ممتلكات الغير باستخدام وسائل نارية أو متفجرة. فور وصوله من العاصمة الصينية، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارته إلى بكين والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، مؤكدا أن الجانبين توصلا إلى اتفاقيات عظيمة. ترامب قال إن هناك الكثير من الأمور التي ستحدث وستسمعون عنها، في إشارة إلى تطورات مرتقبة في العلاقات بين البلدين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. نقلت صحيفة ذا نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن الخطوة التالية بخصوص إيران، وأضافوا بأن خياراته العسكرية تشمل قوات خاصة على الأرض للسيطرة على اليورانيوم وأهدافا للجيش والبنى التحتية. وأوضح المسؤولون أن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس احتمال استئناف عملية الغضب الملحمي وسط استعدادات أمريكية وإسرائيلية مكثفة لاستئناف الهجمات خلال أيام. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. من رحم الظروف الصعبة تولد حكومة جديدة، ووسط ضغوط أمريكية وإيرانية تعقد مهمتها، العراق بين الدولة والميليشيا، من ينتصر؟

0: هذه المعادلة هي ستكون من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة.
1: طبعا الحكومة الوحدية مش هتقدر تعمل حاجة،
2: لأن هي ما تملكش جيش قوي قادر على إيقاف الميليشيات.
3: المشكلة تتعلق بالإرادة السياسية،
4: وما في رؤية قريبة ليكون في حلول جذرية.
2: مش سهل، محتاج وقت شوية.
5: حاليا هي الميليشيات اللي موجودة يعني هي الأقوى.
6: إذا واحد كان مقاوم بتقولوا عنه ميليشيا؟
7: لأنها تحت إدارة إيران.
8: لأن الميليشيات دايما بتشتغل لصالح القوى اللي بتدفع لها.
9: لدعم أسلحة دعم كامل عندهم.
10: تنغص على العراق والعراقيين.
11: أصبح لديها نواة في البرلمان.
12: كل العالم هيك صار، مش بس العراق.
13: العراق تكتل كون دلوقتي مجزأة.
14: مش هتقدر إنها تتجمع تاني زي ما كانت موجودة أيام صدام.
15: ما يضر العراق يضر الوطن العربي.

0: من يقرر الحرب في العراق؟ ومن يملك السلاح؟ ومن يفرض النفوذ؟ العراق أمام أخطر اختبار لسيادته منذ سنوات. هوية الدولة محل نزاع بين حكومة تقول إنها تمسك بزمام البلاد وفصائل تملك السلاح والنفوذ والقدرة على فرض الوقائع. العراق الذي يفترض أنه لا ناقة له ولا جمل في الحرب الدائرة صار في قلبها دون داع لوجوده. طائرات مسيرة تنطلق من أراضيه نحو دول الجوار، وضربات متبادلة تنفذ فوق أرضه أيضا، واغتيالات وصراعات أمنية تكشف حجم الانقسام داخل الدولة نفسها. وسط كل ذلك حكومة جديدة تتشكل في بغداد بين ضغوط أمريكية ونفوذ إيراني متصاعد. وفي الشارع العراقي أسئلة ملحة تتكرر: من يحكم العراق فعليا؟ وهل لا تزال الدولة صاحبة القرار أم أن الفصائل المسلحة باتت أقوى من مؤسساتها؟
1: ليست الطريق معبدة وسهلة كما في هذه الصورة. الوصول إلى قمة السلطة له ما بعده، الأبواب المغلقة ستفتح والملفات المعقدة ستوضع على الطاولة. وفقا لتحليل أجراه مركز ستراتفور الأمريكي، فإن علي الزيدي المكلف برئاسة وزراء العراق قد يجد صعوبة في تشكيل حكومة ضمن المدة المحددة. وإن نجح قد تكون الحكومة بمثابة مجلس وزراء تسوية ضعيف، أمر سيجعله يتجنب معالجة القضايا العراقية الحساسة. فاليوم وجد العراق نفسه في دائرة النار أكثر من أي وقت مضى. وضع فرضته عليه الحرب في إيران، يتنازعه التهديد الأمريكي والتغلغل الإيراني. بحسب مجلة فورين بوليسي، فإن بغداد مطالبة اليوم بمواجهة التناقض في المنظومة الأمنية، أمر يتمثل في دعم جماعات مسلحة ودفع رواتبها رغم أنها تنسف سيادة الدولة، إضافة لضمان عدم قدرة أي جماعة على شن هجمات ضد منشآت أمريكية. ووقف استهداف أي دولة مجاورة قد يجر العراق إلى حرب. تقول فورين بوليسي إن مواجهة الفصائل الموالية لإيران في هذا التوقيت مهمة شديدة الصعوبة، لا سيما في ظل مؤسسات حكومية مخترقة من هذه الجماعات، أمر يصعبه تمثيلها السياسي داخل البرلمان. والخوف من اقتتال داخلي قد يكون رد فعل على أي تحرك عسكري ضدها. إذن بين ضفتين يقف العراق، الدولة والميليشيا، وخيارات يضيقها المتحاربون بين السيادة واللا سيادة.
0: محل نقاش. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من بغداد المحل

0: السياسي السيد محمد السعيدي. مرحبا بك سيد محمد. وينضم إلينا أيضا من بغداد السيد نبيل العزاوي المحلل السياسي، مرحبا بك. ومن أربيل الكاتب والباحث السياسي كفاح محمود، مرحبا بك. وينضم إلينا من الكويت الكاتب والباحث السياسي أيضا السيد محمد السبتي، مرحبا بك أيضا. بداية أبدأ بالسيد كفاح، لماذا تعتقد أستاذ كفاح بأن الكلمة العليا الآن في العراق أصبحت في يد الفصائل وليست في يد الدولة ومؤسساتها؟
1: بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يحدث الآن، أنا لا أتحدث من اليوم أو أمس حين تولى أو تمت المصادقة على حكومة السيد علي الزيدي، لكن دعينا نتحدث بالمرحلة الماضية. المرحلة الماضية كانت الأمور يعني لا أقول 100% ولكن بنسبة كبيرة جدا بيد هذه الفصائل، سواء الأمنية العسكرية حتى الاقتصادية. يعني كل فصيل من هذه الفصائل يمتلك وزارة تجارة أو اقتصاد متكاملة، يعني مكتب اقتصادي يقوم بكل عمليات الاقتصاد، ناهيك عن الأسلحة التي تورد له أو التي يشتريها أو يتاجر بها أو يعني تصله من ممولين، وأسلحة كثيرة طبعا. هذه الأسلحة تورد له من إيران أو من جهات أخرى، لكن في الأخير يمتلك قوة عسكرية نافذة، يمتلك قوة اقتصادية، ولديه نفوذ كبير وسلطة مؤثرة جدا على المؤسسات الاتحادية في بغداد، بدليل أنه على سبيل المثال طبعا إقليم كردستان تعرض خلال الحرب ما بين أمريكا وما بين إيران إلى أكثر من 750 هجوم بالمسيرات والصواريخ، ومعظمها إن لم تكن غالبيتها كانت من قبل فصائل وميليشيات من الموصل وحتى كركوك وإلى ديالى وربما أبعد من ذلك، هذه التي تشكل طوق حول كردستان. قصفت كردستان وأرسلت لجان، وهذه اللجان ليست يوم أمس وأمس الأول، منذ سنوات يتعرض الإقليم إلى هجمات هذه الفصائل، وتأتي لجان من الحكومة الاتحادية أو من الأمن القومي، وإحدى اللجان ترأسها السيد مستشار الأمن القومي، وخرجت بنتائج وكشفت لهم حتى أسماء من قاموا بعمليات القصف، لكن لم يتخذ أي قرار للأسف الشديد. وهذا دليل على أن هذه الفصائل لديها هيمنة كبيرة جدا على مفاصل مهمة من الدولة، ربما أربكت، أنا لا أتهم يعني رئيس الحكومة سواء السيد السوداني أو ما قبله، لا أتهمه بالضلوع، ولكنه لم يكن بمستوى التحدي أو معالجة تغول هذه الفصائل، بحيث بدأت تمد يدها إلى قرارات السلطة حينما استطاعت أن تستبدل زيها من الزي الميليشياوي إلى زي الأفندية، وتدخل إلى البرلمان وتخرق الدستور في أهم مواده التي تمنع تمثيل القوات المسلحة أو أشباه القوات المسلحة، الميليشيات، الفصائل، قبولها أو قبول ترشيحها في البرلمان. اليوم لديهم كتلة تقترب من 100 كرسي، 100 ممثل في البرلمان، وهذا يعني انقلاب واضح جدا، يعني انقلاب على الشرعية، انقلاب على السلطة التنفيذية. ولذلك نعتقد لحد هذه اللحظة، رغم أني متفائل بأن السيد
0: سنتناقش في مسألة ما هو
1: سيستطيع أن يكبح جماحها،
0: سيستطيع السيد علي الزيدي أن يفعله، ولكن وحضرتك تتحدث كانت هناك بعض التعبيرات تظهر على وجه أستاذ نبيل وكأنه ربما يستعجب أو يستنكر ما تذكره من عبارات عن فقدان الدولة والمؤسسات في العراق لسيطرتها على المشهد بالكامل لصالح هذه الفصائل. هل أنا يعني صحيحة أو مصيبة فيما قلته؟ يعني شعرت بهذا من خلال ملامح حضرتك أستاذ نبيل.
2: لا، أنا أعجب وأستغرب على هذا الكلام من رجل فاهم وأديب وكاتب، وهو يعلم جيدا أن المقاومة ليس هو هذا عملها، هذا العمل اللي يعني وصفه هو عمل العصابات، بأنه تستحوذ على الدولة وتأخذ مؤسسات الدولة وتستبيح الدولة بهذه الطريقة اللي وصفها. أنا أعتقد يعني هذا كلام مجافي للحقيقة جملة وتفصيلا.

0: المظاهر يا أختي العزيزة هي فعل لو ردة فعل، علينا خلي نثبت موقف، هي ردة فعل لوجود. وهذا طبعا المواثيق الدولية، الأمم المتحدة، دساتير العالم كلها اعترفت بالمقاومة، وحتى البيشمركة هي قاومت نظام استبدادي، أليست هي مقاومة كانت؟ لو لا يعني لو يوضح لي ضيف الكريم البيشمركة شنو كان توصيفها؟ ثلاث أجيال مرينا بالمقاومة، الجيل الأول قارع الدكتاتورية من ضمنهم البيشمركة، حزب الدعوة كثير، بعدين جينا للجيل الثاني ما بعد 2003 المناطق السنية،
1: يعني أنت تعتبر أن قصف إقليم كردستان
0: الجيل الثالث.
1: أنت تعتبر أن قصف إقليم كردستان العراق نوع من المقاومة؟
0: لا لا لا
1: لا، هو هذا ما طرحه أستاذ كفاح.
0: أبدا
1: أطلق علينا
0: يا سيدي، هذا خلط للأوراق، هذا خلط.
1: لا لا أنا أسألك
0: لا
1: على
0: لا
1: ما قاله.
0: لا لا خليني نوضح.
1: طيب أوضح لي، لأنه يقول لحضرتك
0: يا سيدتي الكريمة هذا السردية،
1: 70 مسيرة أطلقت على إقليم كردستان من معظمها من داخل العراق، هل تعتبر أن هذه المسيرات التي أطلقت على
0: أستاذ رشا؟
1: نعم تفضل
0: أستاذ رشا، أنت تستضيفيني تسمعين مني لو أسمع منك؟
1: أنا أطرح السؤال يا أستاذ نبيل.
0: اعطيني مجال أكمل هاي السردية اللي تكلم بها ضيفك الكريم. طب. هي خلط للأوراق. أي أي أي فصيل هو يتبنى قصف إقليم كردستان؟ هذا الإقليم اللي هو تابع للعراق، كيف يمكن أن يقصف؟ هنالك استهداف لقواعد أمريكية تمد بالسلاح وتنطلق لهجمات. هذه مشكلة، المقاومة حددت الأمور، لا يمكن أن تستهدف إقليم كردستان، وهذه إدانة لا يمكن أن يرضاها أي عاقل أو أي منصف أو أي شريف بأنه أن يستهدف الإقليم بهذه الطريقة. لكن خلينا لن نهون ولا نهول الأحداث، هنالك من دخل حتى طرف ثالث لأن يحدث فتنة وإيلاء تأليب الشارع العام على الفصائل. لذلك أنا أعتقد يجب أن
1: يعني من ضرب البنى التحتية بالطرح. والفنادق والمراكز التجارية وما إلى ذلك في إقليم كردستان كان طرفا خارجيا؟
0: اسألي الأمريكان، اسألي
1: الأمريكان هم من ضربوا؟
0: الأمريكان، اسألي طيب. الإسرائيليين.
1: طيب عظيم،
0: اسأليهم من، اسألي لجان التحقيق.
1: طيب إيه قبل أن أنقل إلى بقية ضيوفي،
0: نحن أمام معرض تحليل.
1: نعم قبل أن أنقل لبقية ضيوفي
0: بس اسمحي
1: فقط.
0: لي بهذه الجملة. طيب. نحن أمام نحن أمام معرض تحليل وليس تضليل، اكو فرق بين التضليل والتحليل.
1: عظيم انا سأنقل.
0: إما أن نضلل نعم. ونبقى نعم. بهذه السردية.
1: طيب أرجو أن يرد السيد كفاح قبل أن أنقل لبقية ضيوفي، ويقول أننا علينا أن نكون موضوعيين ونقول الحقيقة ولا نضلل. هو يعتبر أن طرح أو الطرح الذي حضرتك قدمته بهذه الصورة لا يعبر عن عمل المقاومة الحقيقية. المقاومة لم تقصف إقليم كردستان، ولكن قصف من طرف خارجي، وما قصف من قبل المقاومة كانت قواعد أمريكية في إقليم كردستان. لترد سريعا لأنقل لضيوفي أرجوك.
2: أولا أحيي الزميل العزيز نبيل العزاوي، و يعني أكيد في خلاف في الرأي وفي تعريف الأمور. أنا أضع النقاط على الحروف، أنا ابن هذا الإقليم. المسيرات استهدفت محطات الكهرباء، استهدفت مصافي النفط، استهدفت آبار النفط، استهدفت شركات النفط، استهدفت منابع الغاز، استهدفت فنادق، بيوت للمواطنين.
0: المقاومة لا تستهدف
2: عزيزي،
0: لا تستهدف المدنيين، أدبيات،
2: أتمنى
0: وسرديات،
2: أتمنى
0: وعقل وعقيدة.
2: أتمنى ذلك،
0: لا
2: أتمنى
0: يمكن
2: ذلك.
0: أن تستهدف مدينة عراقية يا سيد الكريم، كن منصفا في توصيف
2: أتمنى
0: الأمور
2: ذلك.
0: بوضعها
2: أتمنى
0: وأنت
2: ذلك.
0: فاهم
1: طيب.
0: وأنت
2: أتمنى ذلك.
0: طيب. وأنت أستاذ وأنت كبير
1: يا أستاذ نبيل أعطيه
2: أتمنى
1: فقط
2: ذلك.
1: هو يقول يدحض الرواية التي تقدمها أستاذ كفاح، ويقول لك لم يتم قصف المقاومة لأي من المراكز أو المواقع التي تتحدث عنها. أرجوك ترد سريعا.
0: أبدا.
1: طيب طيب رد سريعا يا أستاذ كفاح لأنقل لبقية.
2: سيدتي الكريمة، التقارير، كافة تقارير اللجان التي جاءت إلى كردستان موجودة في مكتب السيد الأعرجي مستشار الأمن القومي، وهو على اطلاع كامل بالفصائل التي قامت بقصف إقليم كردستان، والسيد السوداني أيضا، واتهمهم بأنهم منظمات.
0: أعطني اسم فصيل.
2: إرهابية، مجموعات إرهابية.
0: أوصف لي اسم فصيل واحد.
2: العمل.
0: أعطني أتحدى.
2: أنا أحترم المقاومة
0: من هذا المنبر. اسم
2: في
0: فصيل
2: عملها
0: واحد.
2: لكن
0: أعطيني فصيل واحد.
2: عموما هم
0: واحد.
2: أكيد أكيد أكيد معروفين يا أخي الفاضل، ابتداء من الموصل وإلى
0: ما أعرفهم.
2: إلى أطراف كركوك
0: وديالى.

0: هو
1: المشاهد ما يعرفهم. عرفني
0: استاذ نبيل.
1: عرفني اياهم
0: استاذ نبيل.
2: فصائل الان الكافي كتائب طبعا استاذ نبيل،
0: كتائب حزب الله، سيد الشهداء، هذولاك الاخ اسماء الدم مدري شنو، اولياء الدم، اولياء الدم، عموما مسمياتهم كثيره استاذ نبيل. يعني انت لا تاخذك يعني العاطفه مع البعض منهم، انا ابن المنطقه ونعرف من قصف كردستان. هذه الافواج والفصائل،
1: من استرخص الدم لن يقصف اقليم ولن يقصف.
0: لا هذا الخطاب شعبوي،
1: من يعطي الدم.
0: اتمنى هذا، ولكن
1: لا مو خطاب شعبوي،
0: الحقائق بشكل اخر طبعا.
1: البيشمركة اعطت الدم، استرخصت الدم.
2: طيب هذا ليس أرجوك
1: لا يمكن أن يقصف أرجوك مدينة.
2: طيب ليرد الأستاذ سعيدي. أستاذ سعيدي نحن أمام الشباك واضح،
0: لكن حينما ما قامت الدولة توقفت البيشمركة عن عملها.
2: طيب هذا سؤال مهم الآن.
0: أنت يبدو أنه تعرف السعيدي. يعني طيب. تاريخ البيشمركة.
2: طيب أستاذ السعيدي نحن أمام معضلة كبيرة بشكل واضح.
1: أحترم.
3: نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نحن أمام معضلة. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: تحية طيبة لك ولضيوفك الأكارم.
2: تحية.
3: حقيقة خلي نجاوب يعني بصورة موضوعية. أولا حكومتنا الكريمة، الحكومات المتعاقبة بعد عام 2005 هي حكومات اتحادية، لذلك فيها الكردي وفيها السني وفيها الشيعي في كل الوزارات، لذلك قضية وجود هذه الفصائل في الحكومة حتى وصلت إلى درجة التوغل هذا أمر يعني مو منطقي. أستاذ كفاح أنت كاتب وأديب كبير ونحترم قلمك، عندما نتحدث نتحدث بموضوعية. هذه الفصائل إذا أنت تقول متغولة في الدولة، يا دولة هل الدولة أو الوزارات التي بيها الوزراء الكرد، هل الدولة أو الوزراء اللي بيها السنة أم الوزراء اللي بيها الشيعة؟ هذا أولا. ثانيا اللجان التي تحدثت عنها، هذه اللجان لا يمكن أن تدخل إلى الإقليم إلا بوجود، بس خلي أكمل أستاذنا الفاضل، هذه اللجان اللي تحدثت عنها، هذه اللجان لا يمكن أن تدخل لأي مكان إلا مع وجود الاختصاص من الإقليم. لذلك اللجان التي تحدثت عنها موجودين رجال الأمن والمؤسسات الأمنية في إقليم كردستان الكريم، هم موجودين في هذه اللجان. لذلك لا يمكن أن يخرج تقريرا أي تقرير كان ما لم يكن الكردي حاضرا فيه.
2: يا أستاذ سعيدي، يا أستاذ سعيدي، يا أستاذ سعيدي، بعيدا عن هذه التفاصيل هناك سؤال رئيسي لا يتم الإجابة عليه، من قصف المواقع في إقليم كردستان؟ هذه الصواريخ التي انطلقت من داخل العراق، من داخل العراق، من أطلقها؟ أنا لن أتحدث معك بعد، سأترك هذا للسيد محمد السبتي ليتحدث عن الصواريخ التي أطلقت من العراق على دول الجوار، ولكني أتحدث معك عما طرحه أستاذ كفاح. من أين أطلقت الصواريخ من داخل العراق على إقليم كردستان؟ من أطلقها؟
3: اسمحي لي سيدتي،
2: اتفضل.
3: أنا وياك، أنا وياك، لو كانت الفصائل هي تمتلك الشجاعة، ولا يعني لا ينقصها الشجاعة عندما تقول استهدفنا القواعد الأمريكية، وضعها بين قوسين، استهدفنا القواعد الأمريكية في إقليم كردستان، لا تنقصها الشجاعة وتقول بكل صراحة، وفعلا صرحت في العديد من المرات أنها استهدفت هذا المكان أو تلك المكان. نحن في ظل صراع كبير،
2: لكن أستاذ كفاح يقول لحضرتك لم تكن قواعد أمريكية ما استهدفت كانت محطات للنفط، كانت فنادق، كانت مراكز تجارية، كانت أماكن يتواجد بها مدنيين.
3: لذلك هو هذا السؤال. هو هذا السؤال ست رشا، من المستفيد من استهداف البئر النفطي؟ من المستفيد من استهداف المصفى؟ من المستفيد من استهداف محطات المياه، محطات المجاري، محطات الكهرباء؟ هذا هو السؤال، من المستفيد؟ هل فعلا العراقيين أصحاب الغيرة يضربون أرضهم بأنفسهم؟ هل فعلا العراقيين والفصائل المسلحة التي قدمت الدماء أيام داعش وأيام حربنا ضد القاعدة، هل فعلا هي ضربت أرضنا في شمال أو في إقليم كردستان؟
2: طب هل ضربت هذه الفصائل دول الخليج أم لا؟ هل ضربت هذه الفصائل دول الخليج أم لا؟
3: جيد، أقول هذه الفصائل هل أعلنت أنها استهدفت القواعد في الخليج؟ هل الخليج أعلن وقال يا استهدفنا من قبل الفصيل الفلاني أو الفصيل الفلاني؟ خلينا نتحدث بقانونية. هل أعلن هذا وهل أعلن هذا؟ بالتأكيد ما
2: تم استدعاء السفير العراقي في عدد من العواصم الخليجية احتجاجا على الصواريخ التي انطلقت. طيب يمكن أن يرد على هذا
3: حادثة.
2: طيب لنتشارك الحوار يا أستاذ محمد سعود. إليك سيد محمد السبتي، هو يقول حضرتك ليس هناك ما يثبت بأن هناك استهداف لأرض الخليج تم من هذه الفصائل، ليس هناك استهداف لدول الخليج، كان هناك استهداف لقواعد خليجية موجودة في الخليج. لترد، لماذا يعتبر الخليج اليوم أن العراق مصدر تهديد لمحيطه الإقليمي؟
4: في ظني أن مقطع النزاع الآن

0: ليس من ضرب من. مقطع النزاع الآن ما أشار إليه ضيفكم من أربيل، وهو الخلاف بين مشروعين، مشروع الدولة ومشروع لا دولة. الآن حتى تتضح الصورة، لا نحصر خلافنا إن كانت أربيل قصفت من بعض الميليشيات أم لا، أو أن هذه بعض هذه الفصائل قصفت دول الخليج أم لا. السؤال الذي يطرح نفسه، هل يجوز لأي دولة أن تشكل فيها ميليشيات بسلاح أم لا؟ هل هذا قد يؤسس مشروع دولة أم يؤسس للفوضى؟ هل هذا يوافق الدستور العراقي أم يخالف الدستور العراقي؟ في ظني أن هذا هو مقطع النزاع الذي يجب أن نتناقش حوله. في ظني وفي رأيي أن وجود هذه الميليشيات بسلاحها يخالف أولا مشروع الدولة، ثم يخالف الدستور العراقي الذي يمنع وجود ميليشيات بسلاح في الدولة. وما سن من قانون الحج الشعبي بإدخال هذه الفصائل إلى القوات المسلحة مخالفة أخرى للدستور، مخالفة ثانية وأشد من الأولى في الدستور. النصوص القانونية
1: ولكن ألا يعد ذلك شأن داخلي عراقي على العراقيين أنفسهم أن يحكموا على هذا الأمر؟ سيقول لك كثيرون
0: لو لم يكن له أثر خارجي نعم لكان شأنا داخليا.
1: يعني السيد السعيدي يقول أن هذه الفصائل لعبت دورا مهما في القضاء على داعش، وبذلك لم تخدم العراق وحده، ولكن خدمت هذا الإقليم الذي كان يعاني من داعش ومن هجماته. هي نفس الفصائل التي يتم انتقادها اليوم.
0: سأبتدئ من حيث انت ممتاز، سأجيب من حيث انتهى ضيفك الكريم. قال أن هذه المقاومة التي سماها مقاومة هي ردة فعل على فعل، فإن سلمنا بصحة هذا الطرح فإن كل ردة فعل ينتهي مع الفعل ذاته. أصبحت هذه الفصائل موجودة لعلة وجود داعش، فإن انتفت داعش انتفى وجود هذه الفصائل حتما، وانتفى وجود سلاحها. اليوم السؤال الذي يطرح نفسه لكل عراقي، لكل خليجي، لكل من في الإقليم، هل يجوز في أي حال من الأحوال أن تؤسس الدولة على ميليشيات إن كان الهدف محاربة داعش؟ ما دور الدولة؟ ما دور الجيش العراقي؟ ما هو دور الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة العراقية؟
1: عظيم، أشكرك على هذا الطرح.
2: هذا الدور
1: أستاذ نبيل يمكن أن يرد.
2: هذا الدور عراقي، هذا الدور عراقي. أكو فرق بين الجاهل والتجاهل. هسه ما أدري ضيفك الكريم من الكويت هو يتجاهل أم جاهل بالمعلومة؟ إذا كان يتجاهل فخليني أنطي المعلومة.
0: لا أنا
1: يعني أنا لا أريد استخدام جاهل.
0: لا تطلق الأحكام، اسمع مني
1: لو سمحت.
0: لا هذا الدور عراقي، دور الجيش العراقي وليس دور الميليشيات الإيرانية. هذا الدور دور الشرطة العراقية وليس دور الفصائل.
2: بالألفين ودعش لم تكن هنالك مؤسسات دولة، لم يكتمل الجيش العراقي. من أخرج القوات الأمريكية بال 2011؟
1: طيب نحن أمام
0: فإذا اكتملت مؤسسات الدولة، إذا اكتملت مؤسسات الدولة ماذا تفعل هذه الميليشيات؟ إذا اكتملت مؤسسات الدولة
2: عادت الفصائل إلى عملها وإلى إلى أشغالها وعادت. لكن حين جيء
0: أي عمل أدخلت في الدولة، ميليشيات أدخلت في الدولة،
2: ما الذي نفعله؟
0: الميليشيات فعلت
2: يا
0: الميليشيات
2: سيدي الكريم
0: فعلت
2: يا
0: كما هو المثال.
2: هذه مو ميليشيات. لا لا لا لا، انت اصلا ما تقدر تقول فصائل.
0: ما هي
2: لانه ما ادري
0: ما مسماها.
2: إما عندك مشكله مع المقاومه ولا تفقه في قضيه المقاومه.
1: لا لا لا لا،
2: ولم
1: لا
2: تدرس ادبيات المقاومه.
0: مقاومه ضد من
1: استاذ نبيل
2: ليست ميليشيات. رجاء
1: طيب استاذ نبيل،
2: هنالك تجهيل بالمعلومه.
1: طيب استاذ نبيل،
2: شنو ميليشيات؟ شنو ميليشيات؟
1: طيب دعك من كلمه
2: فصائل المقاومه.
1: طيب فصائل
0: مقاومه ضد من؟ ضد من هذه المقاومه؟
2: ضد المشروع الأمريكي، ضد المشروع التركي. تدري حضرتك الأتراك لحد الآن عندهم مشروع يتكلمون عن الموصل.
1: طب وما علاقة ذلك بضرب دول الخليج يا أستاذ نبيل؟
0: المشروع الأمريكي والمشروع التركي دور الدولة أن تحاربه. دور الدولة تحاربه.
2: يا سيدتي يا أستاذ الكريم، الدولة طبعا الدولة يا سيدي الكريم، أنت وكأنه تنفي قضية الدولة. الدولة لكان هسه السيد السوداني

0: الشعبي متسنم اليوم
1: كان الميليشيات نفت قضية الدولة.
0: أنت تدري ليش؟
1: الميليشيات نفت قضية الدولة.
0: تدري ليش السيد السوداني؟ تدري ليش السيد السوداني لم يتسنم الرئاسة الوزراء؟ لأنه لم يتصادم، لم يأدوا، كانت هناك أوردرات لإنهاء الفصائل بأي طريقة، ولكن عقلية هذا الرجل وتقديره ولأن مخاطر المرحلة لم يصطدم بالفصائل.
2: خلينا ننظم الحوار يا أستاذ نبيل.
0: ولأنها ثبتت الدولة.
2: يا أستاذ نبيل، هو السؤال، هنبقى أمام دولة ولا لا دولة؟ في الدولة بيكون هناك جيش يحتكر القوة ويحتكر العنف ويقوم بالدفاع عن التهديدات التي تواجه الدولة. هذا كما يقال في الكتاب، في كتاب الدولة، حينما تفتح كتاب الدولة يقال أن هذا هو مهمة الجيش الوطني للدولة وليست مهمة فصائل، سواء كانت تنتمي للدولة بشكل عن طريق دمجها.
0: يا سيدتي الكريمة، ارجعي لمواثيق العالم. كل دولة تتعرض للانتهاك تكون هنالك فصائل مقاومة تنتفي حاجتها.
2: أين هي الدول التي
0: تنتهي؟
2: طيب كل
0: الدول.
2: طيب لحظة،
0: وين الألوية الحمر؟
2: لدينا خريطة
0: وين
2: للعالم.
0: الألوية الحمر؟
2: لا لا،
0: الجيش الجمهوري الأيرلندي.
2: لا لا لا لا لا،
0: يا سيدتي الكريمة،
2: احنا نتحدث في التاريخ الحديث.
0: ماكو صوت يعلو على صوت الدولة.
3: طيب،
0: ولا توجد مقاومة أطول عمرا من الدولة.
2: طيب لنستمع إلى بعضنا البعض. يا أستاذ كفاح، ويقول لحضرتك أن هناك دول ما زالت أنا لا أعرف هذه الدول، يمكن أن يقولها لي، ولكن هو يقول لحضرتك وأنت باحث سياسي أن الميليشيا تلعب دورا، أو المقاومة والفصائل المقاومة حتى لا يغضب، تلعب دورا حينما يكون هناك تهديد على الدولة.
0: سترشا، مو قلنا فصائل؟ سترشا
2: ماشي،
0: فصائل. شنو ميليشيا؟ سترشا
2: فصائل، فصائل التعبير الخاص بي فصائل، وإذا كان هذا التعبير يراه أكثر يعني موسيقى على الأذن نستخدمه. الفصائل يا أستاذ،
0: الميليشيا جماعات، الميليشيا جماعات خارجة عن القانون يا أستاذ.
2: طيب الميليشيا، يعني أنت تقول أن من يمارس العنف من هذه الفصائل وتابع للدولة، يعني الدولة تمارس العنف عن طريق هذه الفصائل؟ هذه معضلة. أنت تورط الدولة هنا العراقية.
0: من يقول؟
2: لترد يا أستاذ كفاح.
0: من يقول؟ من يقول؟
2: أنت تقول لست أنا. طيب.
0: من يقول؟
2: لننظم الحوار. يا أستاذ كفاح، رد على ما قال.
0: يا سيدتي الكريمة. يا سيدتي الكريمة، هذا القول معاد، أنه يجب أن نقول بأنه الدولة تقول وتنتهي الأمور حينما
2: طيب،
0: تقوم.
2: عظيم عظيم. أنا أسألك سؤال. حينما قامت هذه المقاومة.
0: لا توجد فصائل.
2: طيب عندما قامت هذه المقاومة يا أستاذ نبيل، حتى لا تشتت الحوار. حينما قامت هذه المقاومة بقصف ما تقول حضرتك عنه القواعد الأمريكية في إقليم كردستان، وحينما قامت هذه أيضا المقاومة بضرب ما تراه أنت أيضا قواعد أمريكية في الخليج، لماذا تقوم المقاومة بهذا الدور؟ أين الدولة العراقية؟ هل هذه المقاومة هي التي تحكم العراق؟ طيب أستاذ كفاح تفضل.
4: بعرف أستاذ نبيل، أستاذ زميلنا نبيل ينطيني مجال بس.
2: تفضل تفضل تفضل.
4: سيد رشا، الأحزاب التي قاومت النظام السابق قبل 2003، سواء الكردية والشيعية والسنية أيضا، كل القوى الوطنية التي قاومت النظام وأخذت دورها بعد 2005 وشكلت الحكومة العراقية وبدأوا بتأسيس الجيش العراقي، طبعا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي، أصدقائنا في فرنسا، في ألمانيا، في بريطانيا، كلهم ساعدوا على إنشاء المؤسسة العسكرية العراقية. هذه المؤسسة طبعا بعد أن تم إلغاء الجيش العراقي السابق وقالوا لهم روحوا للبيت، وبدأوا بتأسيس تشكيل جديد شارك به الجميع، يعني جميع مكونات الشعب العراقي. يفترض أن هذا الجيش يمثل الدولة الحديثة، النظام الجديد، نظام ديمقراطي اتحادي تعددي، هذا ما نص عليه الدستور بمؤسساته العسكرية والأمنية. حصل ما حصل في مسألة داعش، صدرت فتوى أو كان اقتراح من السيد نوري المالكي وتم تأسيس الحشد الشعبي وقام بدوره حاله حال بقية قوات البيشمركة، الجيش العراقي، مكافحة الإرهاب، المواطنين، كل حسب طاقته قاوموا هذا الوحش الذي استشرى في غرب العراق وفي شمال العراق. بعد ما انتهت هذه العملية وتم تحرير العراق، يعني كان يفترض أن يتفق الجميع على تقوية المؤسسة العسكرية دون أن تتشرذم. بعد الولايات
2: طيب ما الخطأ الذي وقع هنا؟ هم قاموا

0: دلوقتي.
1: طيب هم قاموا بدمج هذه الفصائل او يعني العناصر العسكريه العناصر المسلحه في كيان الدولة، ما الذي يعيب هذا الأمر؟ يعني الحشد الشعبي الآن من وجهة نظرهم لا يجب أن ينظر إليه ككيان

0: عسكرية يعني مساندة للقوات المسلحة العراقية، وصدر لها قانون في البرلمان العراقي. نحن نتحدث عن الفصائل الأخرى التي حتى في كثير من نشاطاتها وفعالياتها لا تذعن حتى لتوجيهات القائد العام للحشد الشعبي أو القائد العام للقوات المسلحة. وهذه واحدة من الإشكاليات التي واجهتها قيادة الحشد الشعبي وحتى قيادة القوات المسلحة العراقية، واحدة من الأمور التي عانى منها السيد السوداني وقبله السيد الكاظمي.
1: طب هو يقول لك السيد السوداني لم يتولى الحكومة لأنه رفض أن يتم إخضاع هذه الفصائل أو نزع سلاحها أو نزع قوتها، لأنه كان وطنيا وأراد أن يحافظ على الدور الذي تلعبه هذه الفصائل.
0: لا، كل الذين تولوا رئاسة الوزراء وطنيين، وليس هناك مزايدات في مسألة الوطنية. أنا أعتقد السيد السوداني انسحب بالاتفاق مع السيد المالكي لإتاحة الفرصة، لأن كان هناك خلاف في الإطار التنسيقي، والموضوع ليس لا علاقة له بالفصائل وإلى آخره. وسيد حتى السيد علي الزيدي يعني لا أعتقد يستطيع، أنا كمراقب لا أعتقد يستطيع أن يقوم بهكذا عمل بحل أو بتفكيك أو إلى آخره الفصائل. هذه المشكلة تحتاج إلى إرادة وطنية وإلى حوار مستفيض مع كل القوى بما فيها هذه الفصائل، أن يتفقوا على مشروع وطني، مشروع دولة. يعني نحن نبحث عن دولة لكي ننهي موضوعة الدولة واللا دولة. نحن يتهم العراق بأنه هناك لا دولة وهناك
1: طيب
0: دولة عميقة.
1: الأستاذ السعيدي على هذا الأمر اسمح لي يا أستاذ كفاية،
0: وهناك نوزع فصائل.
1: الوقت فقط نوزع يعني الوقت. يا أستاذ سعيدي يمكن أن ترد على هذا الأمر؟ وبالمناسبة هذه ليست اتهامات يعني حكاية لا دولة لا يتردد في الداخل فقط، ولكن أيضا يتردد في الخارج بأن أصبحت هناك حالة تشبه اللا دولة في العراق، لدرجة أن بعض من
2: يعني خلي
1: العراقيين
2: نعم. سوف أجيب
1: ربما وصلوا إلى توصيف العراق بأنها ولاية إيرانية. أعلم أن هذا الأمر قد يكون قد
2: يعني أنا
1: قد
2: سوف أجيب.
1: تفضل
2: ست رشا.
1: تفضل
2: سوف أجيب يعني ردا مشتركا الضيف الكريم من الكويت وكذلك الأستاذ كفاح. أنا أقول إن العراق يعني إذا كان يمتلكه الميليشيات فأين دور الولايات المتحدة الأمريكية وهي شريك أساسي في الدولة العراقية، وهناك شراكة استراتيجية بين الدولتين، هذا ينبغي أن نثبته. لذلك أي ملاحظات لا يمكن أن تعبر مع وجود الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا ترامب، هذا يعني ينبغي أن نثبته. لذلك عندما نقول دولة أو لا دولة، لا اليوم الدولة، هذا أولا. ثانيا كل الحكومات المتعاقبة دعت إلى حصر السلاح بيد الدولة، وهذا أمر متفق عليه تماما. أول من دعا إلى حصر السلاح هو المرجعية الدينية العليا، سماحة الإمام السيد السيستاني دعا إلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، هذا أمر منتهي من يمه. ثالثا هذه الفصائل جاءت ردا فعل على وجود القوات الأمريكية، والآن القوات الأمريكية انسحبت انسحاب جزئي إلى إقليم كردستان، ومن ثم نهاية هذه السنة سوف تذهب وتخرج من العراق، فبالتالي انتهى دورها تماما. اليوم اكو حوار جدي في داخل الاطار التنسيقي في داخل
1: كيف
2: هذه
1: الدور يا استاذ سعيدي
2: مع هذه الفصائل.
1: نعم، كيف انتهى دورها وهي من ورطت العراق بشكل واضح في هذه الحرب التي كانت مع ايران؟ كيف يمكن ان يقتنع اي شخص بان هذه الفصائل
2: حيد؟
1: كيف بعيد؟ انت لا ترى او يعني لا ترى ان العراق
2: بعيد.
1: كحكومه وكدوله تعرض لنوع كبير من الحرج والأزمات السياسية مع محيطه الإقليمي ومع إقليم كردستان أيضا بسبب ممارسات وأفعال
2: نعم، نعم،
1: تلك
2: نعم،
1: الفصائل
2: نعم.
1: لنكن صرحاء،
2: قبل ذلك حكومة السيد السوداني قامت بجهود كبيرة. مو اسمحي لي ست رشا يعني لازم اكمل فكرتي، يعني الفكره تروح تتشتت. الحكومه السيد السوداني قامت بجهود كبيره من خلال ابعاد العراق اولا من شبح الحرب، ثانيا تحييد العراق وتحييد هذه الفصائل تماما، عدم الدخول في الصراع الدائر في المنطقه، ثالثا وفعلا نجحت في هذا الفعل من خلال انه ابعدت هذه الفصائل، سكنتها وابعدتها من
1: طيب. انا اريد ان يعني ان يرد الاستاذ محمد السبتي على هذا النجاح لو سمحت. انت تقول انها نجحت، استاذ كفاح يقول لحضرتك
2: اكمل فكرتي. طيب. بس اسمحي لي
1: انت تقول نجحت، انا
2: ما
1: اريد
2: كملت فقط. فكرتي.
1: طب تفضل كمل فكرتك، تفضل كمل فكرتك.
2: بالتالي جهود العراق، بالتالي جهود العراق، بجهود العراق كانت ناجحه في ابعاد العراق عن شبح الصراع هذا الدائر، وفعلا استطاعت ان تحقق نجاحات في تقريب وجهات النظر بينها وبين دول المنطقه من خلال الرسائل التي انطلقت من العراق الى دول الجوار. طيب.

0: قصدي ليرد الاستاذ سبتي يعني الدنيا انا لا اعرف انا لا اعرف كيف سيرى الاستاذ السبتي الان ان العراق بفصائله حيد عن هذه الحرب ولم تكن العراق حاضره في هذه الحرب وبقوه. يعني انت تقول ان الدوله نجحت، ليرد الاستاذ السبتي.
1: والله الجواب لن يكون لي، بل سوف يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي سيد فائق زيدان، فقد نشر مقالا في جريدة الشرق الأوسط في شهر مارس الماضي ذكر عن مجموعة مخالفات دستورية فعلتها تلك الفصائل أو الميليشيات التي شاركت في الحرب وأطلقت بعض المسيرات أو الصواريخ، وقرر مجموعة قواعد قانونية دستورية كيف خالفت هذه الميليشيات الدستور العراقي بهذه التصرفات.
2: أنا ما قلت هذا،
1: هذا هو الرجل
2: سيد السبتي، أنا هذا اللي قلته، هذا اللي قلته أنا قانونا استطاعت أن تحيدها، هذا اللي قلته أنا.
1: اسمح لي أخي، أنتوا لماذا لا ليش ما تخلون للشخص حوار؟ هو حوار يا عزيزي، أنا أنت تكلمت وأخذت راحتك،
2: تفضل
1: وضيف كمان لك. يعني هو حوار، أنت قل فكرتك
0: تفضل يا استاذ، تفضل.
1: اذا كنا نريد ان نقاطع فانا
2: فضل.
0: طيب طيب تفضل يا استاذ.
1: انت الان سالتني المذيعه عن ماهيه المخالفات، انت الان يعني لا نقول ميليشيات، هي فصائل. الحال الان هذه الفصائل هناك 200 دوله في العالم، هل هناك مثال واحد لدوله فيها فصائل تملك اسلحه؟ ما ذكر ذكر صديقك الكريم ضيفك من بغداد أن هذه الفصائل أو سميها ما شئت أدرجت من ضمن القوات المسلحة، وقلت أنا أن هذه مخالفة أشد من الأولى. نحن فعلنا، لا يكون هناك حرج، أنا كويتي وأنتم عراقيون لكننا في مركب واحد، نحن نتكلم من ناحية دستورية قانونية، وضيفك الذي يقول إما أنت جاهل أو تتجاهل، فأنا محامي أمارس القانون منذ 30 سنة حتى لا أتهم بالجهل. إدراج هؤلاء في المؤسسة العسكرية مخالفة دستورية أشد من الأولى لكل مؤسسة عسكرية في العالم.
3: ومن يحدد المخالفة الدستورية؟
1: وولا
3: من يحدد المخالفة الدستورية سيد الكريم؟
0: الدستور العراقي، يعني هذا شأن
3: تحدد المخالفة.
1: كلام ثم اسألني، اسمع الكلام.
3: هذا شأن عراقي سيد الكريم. أكو قيادات،
1: هو أراء،
3: أكو عندنا مجلس قضاء وعندنا قيادات محترمة ومؤسسات دولة، مو أنت اللي تحدد، وأنت شخص محامي شلون تتدخل بشأن
1: أنت
3: العراقي؟
1: أنت ليش رافض تسمع الفكرة؟ لماذا ترفض أن تسمع
0: طيب
1: الفكرة؟
0: لو سمحت
1: أنا مستضاف مثلي مثلك.
0: طيب بعيداً عن هذه الأحاديث الجميلة،
3: العراق عمره 7000 سنة
1: تتدخل في إجابتي،
3: هذا يجوز وهذا ما يجوز.
1: يا سيد، من اللي نصبك يجوز وما يجوز؟
3: يا سيد، هذا العراق العظيم الكبير عمره 7000 سنة،
1: ومن الذي نصبك أنت حتى ومن الذي نصبك أنت؟
0: طيب
1: من الذي نصبك أنت تتحدث بهذه اللغة؟
3: فصل قصير جداً على الحوار
1: وإن كنت عبد شيطاني الهوى، هذا الكلام كلام إيراني وليس
4: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
5: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: عادلا مرة أخرى إلى هذا النقاش الذي يتعلق بالعراق. العراق دولة مهمة في هذا الإقليم، وهناك تساؤلات بدأت تتصاعد على مدى الفترة الماضية. من يحتكر القرار في العراق؟ هل هي الدولة أم هذه الفصائل؟ أعود إلى أستاذ محمد السبتي. قبل الفاصل كنت تتحدث أن هذا القرار الذي يتعلق بهذه الفصائل لم يعد قرارا يصنع في الداخل العراقي، ولكنك قلت أن ما يطرح وكأنه كلام إيراني وليس كلام عراقي، لماذا؟
1: في ظني أن هذا يقين لا يقبل النقاش اليوم. الذي يتحكم بهذه الميليشيات إيران بلا أي شك. هناك مشروع إيراني في المنطقة بخلق كيانات موازية للدولة تتحكم أو تسيطر على قرار الدولة. العراق مثل، لبنان مثل آخر، اليمن مثلا آخر. نحن نريد أن نتناقش فيما قد نتفق عليه، لا أريد أن أذهب بالكلام إلى أبعد من هذا. إذا أردنا أن نقول الحقيقة من وجهة نظرنا أن
0: طب لماذا تلام هذه الفصائل؟ ثانية واحدة يا أستاذ سبتي، سيقال لك لماذا تلام هذه الفصائل على ما يقال أنه نفوذ إيراني في وقت هناك أيضا نفوذ أمريكي في العراق؟ يعني هذا الأمر موجود أيضا، لماذا يتم التركيز فقط على النفوذ الإيراني ولا يتم الحديث عن النفوذ الأمريكي؟
1: لسنا مع النفوذ الأمريكي أيضا كذلك، لكن ليس لأمريكا فصائل. على الحكومة، على العراقيين أن يكونوا عراقيين دون تدخل أحد، ويقرروا ما يشاءوا. أمريكا أبرمت معها اتفاقيات من قبل الحكومة العراقية الممثلة، تستطيع هذه الحكومة أن تلغي هذه الاتفاقيات متى ما
0: طيب
1: شاءت.
0: ما تقول مهم للغاية أستاذ نبيل؟
1: فصائل تملك سلاح.
0: طب أكمل الجملة أستاذ سبتي لأنقل الأستاذ نبيل.
1: لا، قلت أن تكون هناك فصائل ولها أسلحة خارج نطاق الدولة، فهذا ما لا يقبل في نظام الدولة، في النظام الذي نرجو منه بناء دولة مؤسسة.
0: طيب أستاذ نبيل، الأستاذ سبتي وضع يده على نقطة مهمة جدا. هذه المقاومة، أنت تقول أنها ليست فصائل وليست ميليشيا، هذه المقاومة قرارها يتبع من؟ يعني إذا جاءت، أنت تقول أنها تتبع الأجندة الحكومية أو أجندة الحكومة العراقية، إذا قالت الحكومة العراقية أنه يجب احترام دول الجوار وعدم التعدي عليهم، يجب احترام سيادة إقليم كردستان وعدم التعدي عليه، المقاومة تدين بالولاء لمن؟ لإيران أم للحكومة العراقية؟ للدولة العراقية أم لنفوذ إقليمي خارجي؟ أرجو أن تجيب على هذا السؤال.
2: أكيد راح أجيب على هذا السؤال، لكن اعطيني المساحة للإجابة أستاذة رشا. اليوم أنت ظلمتيني بالمساحة، قطعتي الصوت علي مع الأسف. ليش ما أعرف؟ أكيد هي،
0: أنا لم أقطع، أنا أطلعت إلى فاصل يا أستاذ نبيل
2: عراقية.
0: يعني بلاش تهمني يا أستاذ نبيل، يعني طلعنا إلى فاصل يا أستاذ نبيل.
2: صوت انقطع علي
0: لا
2: وأنا أتكلم.
0: لا لم نقطع عليك أي صوت
2: وأنا أتكلم.
0: لا كنت تتكلم حتى قبل الفاصل، كان المشاهد يسمعك. تفضل.
2: آسف. الفصائل عراقية، وراح أطيش دليلين بأن هذه الفصائل لن تتدخل ولن تقبل التدخل في حرب ال 12 يوم. لم تتدخل بحرب إيران، ولم تذهب إلى أن تطلق طلقة واحدة، وكان القرار عراقي لأن إيران لا تحتاج المساعدة. هذا مثال بسيط بأنها لن تتدخل ولن تذهب لمحاربة مع دولة أخرى، ولن تقبل التدخل في حرب داعش. راح أعطيك معلومة ويمكن يجهلوها الضيوف. كان هنالك 5 ملايين إيراني اجتمعوا في ساحة من الساحات وأرادوا أن يأخذوا فتوى من الإمام الخامنائي للدخول إلى العراق ومواجهة داعش. وصلت رسالة من الفصائل بأننا لا نسمح بدخول أي إيراني أن يدخل للعراق.
0: طب الحرب الحالية مع إيران،
2: نحتاج المشورة.
0: الحرب الحالية مع إيران، هل عملت

0: الفصائل لصالح إيران أم لا؟
1: لا يا سيدتي الكريم، هل إن إيران طلبت المساعدة أم إن الفصائل قدمت شيء لإيران؟ هل إن إيران تحتاج يا سيدتي، خلينا نفصل بين العقيدة وبين الوطنية. إذا كانت عقيدتها البعض منها، أقول البعض منها عقيدتها، تمر بالولي الفقيه، لكن هي إرادتها وطنية. لا يصير هذا المزج.
0: ولكن السيد السبتي يقول لك والسيد كفاح أيضا لم يكن ولاء للعراق، ولكن كان ولاء لإيران.
1: أبدا. أكو جدل نوعين، أكو جدل نوعين، جدل منتج نطلع بنتيجة، وجدل عقيم. هذا الجدل العقيم اللي يتكلم به ضيفك من الكويت بأنه ما عنده دليل، أنطيني الدليل بأن هذه الفصائل إيرانية. هذا جدل عقيم وهذه السلبية.
0: أعطي له دليل يا أستاذ سبتي، أعطي له دليل يا أستاذ سبتي، الآن في الأستاذ كفاح، أعطي له دليل.
1: أعطيني دليل واحد.
0: طيب دليل واحد أن هذه الفصائل.
1: وأنا أعتذر منك وأقول كلامك صحيح، بس
0: طيب
1: دليل واحد.
0: أعطي له دليل واحد لو سمحت.
1: الفصائل لا تأتمر بالدولة العراقية لو سمحت، ولا تأتمر طيب إلا من إيران. أعطيني طيب دليل واحد.
0: طيب أدي له دليل يا أستاذ سبتي لو سمحت سريعا.
2: لا نحتاج إلى دليل. إذا لم تكن تأتمر إلى إيران فلتستمع إلى مخاطبات ومطالبات رئيس الوزراء الجديد بتسليم السلاح إلى الدولة، ولتسلم السلاح غدا إلى الدولة، فتكون ليست إيرانية محلا. ونعتذر.
1: مشروع داخلي، هذا مشروع داخلي، مشروع داخلي.
2: يعني لبت نداء
1: حكومة السيد السوداني عملت عليه.
2: اسمع طيب. نعرف مشروع داخلي، اسمع الكلام.
1: أنا سويت
2: اسمع اسمع اسمع نبيل نبيل نبيل لا تقاطع الكلام. أنا ما جاوبتك.
0: طيب أنا أريد أن أطرح سؤال هنا، أريد أن أطرح سؤال هنا يا أستاذ نبيل. ماذا كان يفعل قواني
2: العقيم؟ طيب. ولا تعرف للجدل العقيم معنى. طيب. يا أخي سؤلت من قبل المذيعة وأنا أجيبها، لا أجيبك.
0: طيب.
2: أنت تريد جدل عقيم ويعني نزاع وخلاف. طيب. نحن سادتك.
0: أنا أريد أن أسأل سؤال يا أستاذ سبتي.
2: أنت جاوبت وسمعنا.
0: طيب يا أستاذ سبتي
2: أنا أقول
0: تفضل
2: سؤال جوابي جواب الصريح. إن لم تكن هذه الفصائل إيرانية فلتستمع إلى مطالبات الدولة التي أطلقت أمس. أمس رئيس الوزراء المكلف نادى بتسليم،
0: نادى بتسليم سلاح. طيب أنا أسأل أستاذ،
2: حصر السلاح بيد الدولة.
0: طيب
1: ابشر.
0: طيب
1: الخير قادم إن شاء الله.
0: الخير قادم. طيب أستاذ سعيدي، لدي سؤال يا أستاذ سعيدي. كانت زيارة قاني إلى إيران إلى العراق كانت قد أصابت الجميع في وقت تتشكل فيه الحكومة، وفي حرب من هذا النوع يأتي قاني قائد فيلق القدس ليجتمع مع هذه الفصائل المسلحة، ويحاول العراق أن يقول أن هذه الفصائل ولاءها للعراق وليس لإيران. كيف يمكن أن يتسق هذا مع أي عقل يتابع هذه الأحداث؟ البعض يعتقد أن العراق بات أشبه في حالته الحالية بلبنان. هناك حزب الله الذي يدين بولائه إلى إيران، وهناك الدولة اللبنانية، هناك العراق، وهناك قاآني الذي يجتمع مع الفصائل المسلحة في العراق. لماذا يجتمع قاآني بفصائل مسلحة في دولة
3: الكريمة.
0: تفضل
3: سيدتي الكريمة، أنا أقولها بكل صراحة. اليوم الدولة العراقية موجودة في نقاش داخلي تحديدا مع الإطار التنسيقي، وهناك نقاشات وحوارات مع هذه الفصائل في محاولة إنهائها ودمجها، وفعلا شاهدنا بعضها دخل إلى قبة البرلمان من خلال المشاركة في الانتخابات والحصول على الأصوات.
0: يا أستاذ سعيد رد علي، ماذا يفعل قاآني في العراق؟ ماذا يفعل قاآني في العراق؟
3: لا القاآني خو إجا حال السفير الأمريكي من إجا زيارات تأتي إلى العراق، شكو بها السفير الأمريكي إجا
0: يجتمع مع فصائل مسلحة،
3: السفراء الخليجيين يجون، ما له علاقة.
0: يعني في نعم؟ سفراء خليجيين بيأتوا للاجتماع مع فصائل مسلحة؟
3: ما وين الاجتماع؟ من حضر الاجتماع؟ من صور الاجتماع؟ هل هناك محضر بالاجتماع؟
0: طب
3: هل
0: قاني
3: بحضوره مع
0: قاني راح فين؟ قاني كان في العراق. نعم؟ يزور إيه؟ كان بيزور إيه؟
3: ست الكريمة التقى سيدتي الكريمة، أنا أقول لك من العراق، أنا من بغداد، أقول لك التقى بالحكومة العراقية والتقى ببعض القيادات.
0: طيب ليرد أستاذ كفاح لأن الوقت انتهى.
3: تشجيعهم على إنهاء الانسداد.
0: الوقت انتهى.
3: اسمحي لي
0: الوقت انتهى.
3: إنهاء الانسداد السياسي وتشكيل حكومة السيد الزيدي.
0: طيب
3: فعلا تحقق ذلك، تشكلت الحكومة وهي مصرة على
0: لماذا تلومون الفصائل على النفوذ الإيراني وهناك الأكراد ولديهم علاقة استراتيجية ونفوذ أمريكي أيضا؟ سريعا أستاذ كفاح لو سمحت، سريعا جملة سريعة.
4: أعيد السؤال ست رشا. صوت
0: الولاء، الولاء هنا ليس لإيران وحدها، هناك نفوذ أمريكي أيضا وعلاقة استراتيجية.

0: هي مع الأكراد بماذا ترد؟
1: لا لا سيدتي، العلاقة الاستراتيجية بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك نعم. اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين نعم. بين العراق بإقليمه نعم. وبحكومة الاتحادية
0: طيب.
1: مع واشنطن.
0: للحديث بقية أشكر
1: معتمدة.
0: طيب أشكر ضيوفي الأعزاء، وصلنا لختام محل نقاش الليلة، إلى اللقاء.

0: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
4: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال محمد باقر سعد داود السعدي، وهو مواطن عراقي وقيادي في كتائب حزب الله. تم نقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم إرهابية. قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاش باتيل في بيان إن الموقوف محمد السعدي ومعه شركاء خططوا ونسقوا ونفذوا 20 هجوما إرهابيا في أوروبا وكندا، جرى توقيفهم في عملية مزدوجة خلال 12 ساعة. لفت إلى أن السفير الأمريكي لدى تركيا توم برا كان له دور فعال في إنجاح المهمة. من جهتها أكدت الخارجية الأمريكية اعتقال القيادي السعدي، مشددة في بيان على أن محمد السعدي سيواجه العدالة. أشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بمحاسبة كل من يلحق الأذى بالأمريكيين أو يخطط لإلحاق الأذى بهم. مع وصوله إلى واشنطن، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارته إلى بكين، قائلا إن هناك أمورا كثيرة ستحدث، في إشارة إلى تطورات مرتقبة في العلاقات بين البلدين دون أن يكشف عن طبيعتها. في مقابلة مع فوكس نيوز، قال ترامب إن إيران أبلغته بأنها لا تملك القدرة على الوصول إلى مخزونها من اليورانيوم على التخصيب، والذي يعتقد أنه مدفون تحت أنقاض منشآت تعرضت للقصف. وصف ترامب هذا الأمر بأنه جيد لمحاولة منع إيران من استخدامه لصنع سلاح نووي. نهاية الموجز في أمان الله.

فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

في المرمى مساء الرياضة على العربية، طابت أوقاتكم. بين النصر واللقب الآسيوي فريق صاعد يقوده وحدوي شهد رباعية حمد الله. يانس فيسينغ يواجه جيسوس بذكريات بانفيكا ومعلمه روجر شميدت. ناوهيتو ميزاواتاني الرئيس التنفيذي لغامبا أوساكا يقول أتمنى غياب ماني اليوم. إصابات الهلال وقرارات إنزاغي تغري نيوم. وفارق النقطتين يشعل صراع البقاء بين فريقي الضمك والرياض، وأيضا على مقعد نخبة آسيا.

0: السلام عليكم. تختم اليوم السبت الجولة 23 أو 33 من الدوري السعودي بثلاث مباريات. في 7:05 مساء يلعب الهلال أمام نيوم والأخطو ضد الخليج. في 9 مساء يحل الخلود ضيفا على الأهلي.
1: Hello, I'm Marcin Bulka.
2: I'm Thibaut, and welcome to goalkeeper training.
3: قل لي من صديقك أقول لك من أنت. وصديق مارسين بولكا هو حارس ريال مدريد الحالي تيبو كورتوا. بولكا حاليا يركز على استعادة مستواه والتواجد مع المنتخب في كأس العالم، وأيضا إضفاء بعض الهدوء على حياته الخاصة. الشاب الذي غادر قريته في بولندا انضم إلى باريس سان جيرمان عام 2019.

0: 19. مارسين كان واحدا من اللاعبين الشباب الذين دعاهم البرازيلي نيمار إلى حفلة عيد ميلاده 28، وهذه صورة له في عشاء ضم مبابي وبقية نجوم سان جيرمان وقتها. في باريس أيضا استيقظ سكان المدينة على خبر حادث مرور تسبب به الحارس البولندي متلفا سيارة لامبورغيني مستأجرة يفوق سعرها 200,000 يورو. قبل أن يغادر فرنسا مع فريق نيس، أبقى مارسين شباكه نظيفة لنحو 750 دقيقة، رقم أدخله مع أساطير الحراسة تاريخيا هناك في الدوري الفرنسي. مثل منتخب بولندا 5 مرات رغم حضوره المنتظم في معسكرات المنتخب، وعندما يكون هناك يستمتع مارسين بوقته مع صديقه المقرب نجم برشلونة ليفاندوفسكي. حياته الشخصية لا يخرجها للعلن، بولكا يبقي حساباته على مواقع التواصل مخصصة للمحتوى الرياضي فقط، مع بعض الصور الاحترافية يحب أن يشاركها مع متابعيه.
1: مباراة مهمة إذن بين الهلال واليوم في الرياض، مباراة قد تحسم الدوري تبعا لأي تعثر يسجل للهلال، أما إذا فاز فسيواصل المطاردة اللقب حتى الجولة الأخيرة. دكتور تركي العواد حياك الله.
2: يا هلا والله، مرحبا.
1: من المرات القليلة اللي يصير عندنا اللقب إلى الجولة الأخيرة، من المرات القليلة.
2: صحيح، هذا شيء مهم،
1: قد لا يكون غدا ولكن من المرات القليلة.
2: صحيح. طب في البداية خليني أتكلم عن مباراة النصر وجامبا أوساكا، ونتمنى للنصر التوفيق. ويعني من الأشياء المهمة جدا والمكاسب الرائعة فوز الأهلي ببطولة النخبة، والآن النصر يلعب النهائي ونتمنى للتوفيق. وأي فريق اليوم يمثل المملكة هو تمثيل لهذا المشروع الرائع الجميل اللي احنا قاعدين نستمتع فيه، فنتمنى فعلا للنصر التوفيق ويعني ينتصر في هذه المباراة، وأيضا يكون عندنا يعني بطلين، بطل للنخبة وبطل لآسيا 2. صحيح. فهذه أنا أعتقد أنها رائعة وشهادة رائعة للكرة السعودية، بغض النظر يعني أنا عارف أن في ناس يقولوا إذا مو فريقي أنا ما شجعه. أنا ماني مع هذه الفكرة، أنا دائما أي فريق يمثل السعودية هو فريقي وراح أشجعه وأدعمه.
1: كل الأراء تحترم.
2: إيه بكل تأكيد، بس أنا في النهاية أقول أنه شفنا الفرق السعودية لما خسرت أمام فرق أقل منها استخدم لي إنه والله شوفوا الفرق المليارية، شوفوا إحنا فرقنا تفوز عليها. هذا طبيعي، هذا في أوروبا تصير هذه الأشياء، ولا حد يتكلم، لا ما حد يتكلم إنه والله هذا فريق ملياري فرق تفوز وتنازم، يعني هذه خروج مغلوب تصير، يعني ما لها علاقة، هي كرة قدم في النهاية. لكن أنا أتمنى فوز النصر غدا ليكمل فعلا هذه السلسلة الكبيرة. الصيف الهلال كان رائع، الأهلي أبدع في النخبة، وأيضا إن شاء الله يكملها النصر بكرة، فتكون يعني الفرحة
1: فرحتين. ممكن يكون طموح المركز السابع التحول إلى أن يتأهل إلى دوري أبطال الخليج اليوم، هل يمكن أن يكون طموح؟
2: لا لا لا لا لا لا لا لا. هو قاعد في الثامن، قاعد في الثامن، يعني فارق الكبير بينه وبين أقرب المنافسين، يعني هو طبعا أقرب له الاتفاق، فارق 5 نقاط، يعني 44
1: و 49 عنده مباريتين، هو 6 نقاط،
2: يعني مسألة صعبة،
1: نظرية متاح،
2: احنا نقول نظرية متاح، لكن من الصعوبة في هذه المرحلة وهذا الإرهاق انه الفرق ما تتعثر في آخر الجولات زي ما لم يكن عنده حافز كبير لإما البقاء أو تحقيق البطولة. غيرها المراكز أنا أعتقد أنك بتشوف كثير من التعثرات، شفنا اليوم المباراة بين الرياض وبين التعاون، كان الرياض قادر أنه يفوز في المباراة رغم التعاون تهمه المباراة ويهمه المركز ويهمه كثير أنه يطارد الاتحاد وما يعطي فرصة للاتحاد، لكن انتهت المباراة بالتعادل. فلذلك أجد أنه في هذه المرحلة الطموح الفوز بالبطولة قوي أو البقاء، هذه الاثنين بالنسبة لي القوي، الباقية جيدة بكل تأكيد، ولكن 5 نقاط.
1: وش يمكن نقول عنه، وش يمكن تتخيل أو ترى مباراة الهلال ونيوم اليوم؟
2: أتوقع أنها مباراة طرف واحد، ما أعتقد أنه نيوم بيكون عنده
1: في غيابات كثير في الهلال.
2: إيه صحيح صحيح، يعني عندك بنزيما غايب، عندك
1: حتى تنبكتي مش مضمون.
2: ما أعتقد أنا أنه فيه يعني مشكلة كبيرة لجامي، أنا كنت أتمنى أنه يلعب أصلا حتى على حساب تنبكتي، لأني أجد أنه مقاتل أكثر، عنده قدرة على القراءة أكثر، الثقة في النفس الموجودة عند تنبكتي أكثر من لازم بالنسبة لي غير جيدة، وخصوصا أنه بيلعب في كأس العالم، وشفناه في كورة مع ماني كان هو واثق أنه بيأخذها. أنا دائما أنصح مدافعين

0: الكره اللي 50 50 لا تزلق ابدا. وجايين كاس عالم ترى دائما اتكلم لانه جايين كاس العالم انت تزلق زي هاي تاخذ كرت
1: صح
0: زين وممكن
1: جوده تطرد. اللاعبين هناك اعلى
0: إيه هو يقدم لك الكوره يعني ماني ذكي هو معطيك الكوره يقول لك تفضل تعال. جرب ازلق ويرفعها عليك يعني عندهم القدره هذه انت بتشوفها في كاس العالم مع اسبانيا مع الاورجواي بتشوف مثل هذه النوعيه فذلك لا تزلق اي كوره 50 50 قفل مع اللاعب ما لها داعي انك تاخذ هذه المخاطره انا شفت تمبوكتي ياخذها كثير شفت حتى علي لجامي ياخذها كثير انا اتمنى انهم
1: اكثر هو بالمناسبة يعني موسم جيد هو في الموسم الماضي خلينا نقول تمبكتي كان يمكن الأول في السعودية
0: صحيح لا الموسم هذا منخفض
1: من الأول كثير عبد الإله ولا
0: بالنسبة لي أنا عجبني عبد الإله إنه
1: وجهاد كان جيد أيضا
0: بس إنه عبد الإله يعجبني في شيء عبد الإله يقدم أكثر من مستوى يعني المخزون اللي عنده هو يقدم أكثر منه يعطي 110% تمبكتي عنده 100 ويقدر يصير واحد من أفضل المدافعين لكنه يعطيك 80 لأنه عنده شوي الهدوء الأكثر من لازم يبغى يسحب اللاعب يبغى يلعبها بستايل وأعتقد هذه ما تصلح المدافع
1: كيف تأثيرات الغيابات بنزيما وسالم هذه مؤكدة تمبكتي غير مؤكد مالكم شبه مؤكد شبه مؤكد يعني
0: مالكم 50-50 ما
1: أقول لك شبه مؤكد يعني كيف تأثير الغيابات
0: بالتالي المباريات اللي في الرياض الغيابات مو لازمة 100% يعني أي لاعب ممكن يسوي الاختبارات الصباح لكن اللي فيها سفر هي في اللي غالب اللي خلاص ما سافر مع الفريق ما سافر مع الفريق لكن ما دامنا في الرياض ممكن أي لاعب بيلعب لكن
1: كيف ترى تأثير بنزيما
0: أنا أعتقد أنه بعد المباراة الماضية أجد أن كارلوس ليوناردو أفضل بكثير
1: أو ميتي
0: شاركته إيه يعني
1: أو ميتي
0: لا أنا مع كارلوس لا كارلوس يعني يتحرك وقاتل ويخلق لنفسه فرص ويتعب الدفاع فمثل هذه المباراة أنت محتاج لاعب قادر أن يسجل شفناه في كل مرة نفس الشيء يعني
1: سالم مين تشوف مكانه
0: مندش ما في
1: شيء بوابري ولا مندش مندش على اليمين
0: مندش
1: مكان مالكم
0: إيه مندش تنقل معكم يعني هذه ما فيها مشكله شفنا مندش لما ينزل شو يسوي يعني صراحه لاعب مجهود تحرك بشكل كبير مش اللاعب الاناني اللاعب اللي دائما تمريراته في نص الملعب او حتى في خط 18 دائما خطيره فعنده الرؤيه يعني ما كان كذا ترى على فكره في الفترات اللي شفناه في الفرق اللي لعب فيها حتى فترته الجيدة في التعاون ما كان بهذا الشكل الحين نشوف انه يعني ارتفع لمستوى الحدث وقدر انه يضغط على نفسه ويقدم مستويات رائعه
1: فحقيقه شوف انا بقول كلام في مندش هو دكتور والله كان لاعب ممتاز من اول فتره ظهر بس ما كان عنده حظ جيد في الاتحاد ولما انتقل للفيحة ادى مستويات عاليه وكنت استغرب دائما لما يروح المنتخب وبعدهم راح لاكثر من نادي هو كان لاعب ممتاز بس ما كان تحت الانظار دائما ما كان تحت الانظار إلين راح التعاون
0: يعني انا اختلف معك في جانب انا اقول لك انه هو لاعب ممتاز جدا لكن كان عنده مشكلة في اللمسة الأخيرة ما كانت جيدة عنده الآن بدأ يطورها بدأ يلعب بشكل جيد بدأ يصنع بدأ يسجل حتى سجل هدف مع الهلال كان رائع جدا من الأهداف الرائعة اللي بخارج القدم فحسيت أنه فترة اللي مع الهلال رفعت طموحه بشكل كبير وارتفع لمستوى
1: شكرا دكتور تركي العواد
0: شكرا
1: وشهد الجمعة الجولة 33 من الدوري السعودي اليوم الأول فيه حيث فاز ضمك المهدد بالهبوط على الفيحاء بثلاثية هناك في أبها وتعادل التعاون أمام الرياض والرياض وأبها هما طرف السباق نحو البقاء في الدوري الممتاز
2: قبل ركلة بداية مباراة 7:15 مساء في أبها أمام الضيف الفيحاء ضمك بالمركز 15 آخر مقاعد تفادي الهبوط يليه الرياض بفارق المواجهات المباشرة ربع ساعة تمر هدف أول لصاحب الضيافة ولينتهي به الشوط الأول وهذه النتيجة تضع ضمك متقدما بفارق 3 نقاط عن الرياض الشوط الثاني حمل هدفين جديدين لنادي ضمك الذي يبقى الآن متقدماً ب3 نقاط عن آخر مقاعد الهبوط قبل بدء مباراة 9:00 مساء في بريدا التعاون بمركز 6 المؤهل إلى آسيا 2 ب3 نقاط أقل من الاتحاد 5 الترتيب والمركز

المركز المؤهل إلى ملحق نخبة آسيا. الشوط الأول بلا أهداف بين الفريقين، بهذه النتيجة التعاون سادساً يتأخر بنقطتين عن الاتحاد، والرياض في مركز الهبوط متأخراً بنقطتين عن ضمك. الدقيقة 61 هدف للفريق العاصمي يهز شباك أصحاب الضيافة. الرياض الآن يتساوى بالنقاط مع ضمك في صراع تفادي الهبوط، والتعاون سادساً بفارق 3 نقاط عن الاتحاد. هدف التعادل للتعاون يأتي من ركلة جزاء لا تغيير بعدها حتى صافرة النهاية. التعاون خلف الاتحاد بنقطتين في صراع نيل المرتبة 5 للوصول إلى نخبة آسيا، والرياض يتأخر بنقطتين عن ضمك في تنافس تفادي الهبوط قبل جولة الختام. وحيد رزق المصري، العربية.

وتحول بكم إلى الوقفة الأولى، بعد ذلك نفتح ملف اللقب الآسيوي بين النصر وبين تحقيق اللقب، نصراوي سابق ووحدوي حديث. ويان سبيستينغ يواجه جيسوس بذكريات بامفيكا ومعلمه روجر شمايديتش.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

حياكم الله في منافسة ربع نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما والتي تستضيفها السعودية في جدة. فازت اليابان على طاجكستان وخسرت السعودية أمام الصين بهدف لثلاثة. في اليوم السبت تستكمل منافسات ربع النهائي بمباراتين، أوزبكستان مع كوريا الجنوبية وفيتنام أمام أستراليا.

وفي الرياضة اليوم أيضا يتواجه النصر السعودي مع ضيفه غامبا أوساكا الياباني في نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا 2. تلعب المباراة في 8:45 دقيقة مساء في ملعب النصر ملعب الأول بارك. غامبا أوساكا فريق تعرفه منصات آسيا وتعرفه المنصات اليابانية، وهو أشهر من أن يعرف، لكن هذه النسخة من غامبا أوساكا

0: كانت اليابان في قمة فورتها الاقتصادية مطلع الثمانينات، وصلت لمرحلة غير مسبوقة من الثراء، وكانت ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أمريكا. شركات سيطرت على السوق العالمي واستثمرت في قطاعات غير مسبوقة حتى في كرة القدم. قررت باناسونيك هنان الاستثمار في نادي جديد عام 1980. أنشأت نادي ماتسوشيتا إلكتريك إندستريال، بدأ في دوري نارا الاجتماعي، وخلال 5 سنوات فقط وصل إلى دوري الدرجة الأولى الياباني لينافس الكبار، قبل أن ينضم إلى الدوري الياباني فور تأسيسه ويغير اسمه إلى باناسونيك غامبا أوساكا، ثم يحذف اسم شركة الإلكترونيات الشهيرة لاحقاً. سريعاً أصبح الفريق من الأهم في البلاد، حتى فاز بالدوري عام 2005، ووصل نجاحاته إلى أن توج بدوري الأبطال الأسيوي في 2008، وشارك في مونديال الأندية حين خسر أمام مانشستر يونايتد بخماسية 3 في نصف النهائي. سجل أحد أهداف الإنجليز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. في 2012 غادر غامبا الدوري الياباني للمرة الأولى منذ أن ساهم في تأسيس المسابقة، قبل أن يعود سريعا في 2013 ويواصل رحلة العودة للتفوق محليا ثم قاريا. والفضل في نجاح هذا الموسم يعود إلى منظومة يتألق فيها البرازيلي ويلتون والتونسي عصام الجبالي لاعب نادي الوحدة السعودي السابق، والذي يعرف النصراويين سلطان الغنام وعبدالله الخيبري يوم واجههما في موسم 2018-2019، وهما الوحيدان المتبقيان في تشكيلة الأصفر منذ ذلك الموسم. في طريقه لنهائي آسيا 2 لم يخسر الفريق الياباني سوى مباراة في ذهاب نصف النهائي. هدافه في البطولة جناحه الأيمن ياماشيتا، والذي سجل 5 أهداف، وحارس مرمى مساكي حافظ على نظافة الشباكة في 5 مناسبات بالبطولة، وهو بعمر 40 كأحد أكبر 5 لاعبين في المسابقة.
1: إذن غامبا أوساكا يعود لمواجهة رونالدو بعد هذه السنوات، ولكن هذه المرة سيواجهه في الرياض وليس مع مانشستر يونايتد مع النصر. يلتحق بنا الآن صديقنا ديفيد مارتينيز المدرب الإسباني المعروف، وديفيد هو ضمن الجهاز الفني لنادي فاغانو أوكاياما الياباني، وسبق لناديه أن واجه غامبا أوساكا في الدوري المحلي الياباني مرتين. في شهر فبراير فاز غامبا ب2-1، وفي شهر أبريل الماضي تعادل ب2-2، وفاز غامبا أيضا بركلات الترجيح. ديفيد مساء الخير، صباح الخير بتوقيتك.
2: شكرا لاستضافتي في البرنامج وصباح الخير من هنا.
1: يعني ماذا تحدثنا عن غامبا أوساكا وأنت الذي تعمل في الكرة اليابانية منذ سنوات وتعرفهم جيدا؟
3: Yes. نعم.
2: أنا أعمل في اليابان وأنا هنا كمدرب أو مساعد مدرب، وكان هناك قرار قابلناهم طبعا مرتين، إحداهما كان في بلادنا والأخرى في ملعبهم. ما أستطيع قوله من تجربتي في اليابان، فأضمن لك بأن النهائي سيكون تنافسيا شديدا. غامبا أوساكا سينافس في النهائي قوة بسبب الانضباط وبسبب المعايير العالية للفرق اليابانية كثقافة وطبعا كطبيعة يابانية. أما بشأن غامبا أوساكا فكما قلت التقيت بمدربهم يانس فيسن وتحدثنا عن أوروبا وتجربتنا وأيضا الكرة اليابانية لأنها مختلفة هنا، لأن الفرق تقارب كرة القدم بشكل مختلف، وهو ما يحاول تطبيقه هو فريق ذو وتيرة عالية حين يلعب في المباريات، حين يكون هناك الانتقال السريع والاعتماد على طبعا التمريرات والتواصل والمحاولة الوصول إلى المنتصف الثاني بأسرع وقت.
1: نعم ديفيد، أريد أن تحدثني عن الجوانب الفنية بالتحديد، على ماذا يعتمد الفريق، كيف منهجية مدرب الفريق، أبرز خطوط القوة أو نقاط القوة في الفريق، أبرز نقاط الضعف.
3: Yes, the strongest points.
2: نقاط القوة هي

0: بكل وضوح كما قلت النقل إلى الهجوم بسرعة. هم يحاولون الوصول كما قلت إلى الدفاع، دفاع الخصم بأسرع وقت وبأقصى عدد من اللاعبين، وأيضا هم عدوانيون حين يهاجمون، وهم لا يعتمدون كثيرا على مثلا المهارات أو غيرها، ولكن يعتمدون على اللعب الجماعي. إذن هم كما قلت أقوياء، وأيضا يضغطون حين لا تكون الكرة لديهم لاسترجاع الكرات. إنه فريق ذو وتيرة عالية جدا كما قلت. ربما الضعف هو حين يخسرون في الدفاع، حين يخسرون وحين لا يستطيعون إعادتها بعد 3 أو 5 تمريرات، فإنهم تنظيمهم يهتز قليلا وتكون هناك فجوات. ولو أن النصر احتل الأماكن المناسبة وخاصة في هذه المرحلة من التقاط الكرات، فتكون هناك فرص. ولكن في نظري النصر في النهائي أظن بأنه ينبغي أن يبطئ اللعب، لأنه كما قلت جنب أوساكا يريد أن تكون هناك وتيرة عالية في اللعب، وعلى الأقل هو محاولة تبطئتهم ومحاولة السيطرة على الكرة أكثر، وهم سيعانون.
1: جميل. هذا هذا هذا يعني دفد عن الشكل العام، الشكل العام أو الجماعي للفريق كفريق. لكن خلينا نتحدث عن الأشياء الفردية. من أبرز اللاعبين في الفريق؟ ما هي مميزاته؟ من أقل اللاعبين؟ نتكلم عن الخبرة، عن المهارة، عن التكتيك، التكنيك.
2: Yes. Probably Yamashita.
0: ربما ياماشيتا طبعا فهو الذي يمكن أن يحدث الفارق. فهو لاعب يمكن أن يلعب داخل أو خارج الصندوق، ويلعب طبعا على الجناحين، ويمكن أن يتحرك. وطبعا هذا صعب دائما، لأنه كما قلت تموقعه ليس ظاهرا جدا، ولا يمكن تحديد موقعه تماما. إذن المدافعون سيعانون، وأيضا فينبغي أن يكون هناك تنظيم جماعي من الخصم لمحاولة طبعا إيقافه، وهو أيضا تقنيا جيد جدا. واللاعبون الأجانب يمكن أيضا أن يحدثوا الفارق، ميسينيو ومثلا سيرباسيس وديرالي، محاولة اللعب بين الخطوط، فاللعب بينهم جيدا، وأيضا مواجهة الخصم. ويلتون أيضا جيد جدا. فهؤلاء الأفضل هم اللاعبون الذين يمكن أن يحدثوا الفارق، وخاصة حين يتم تحرير هؤلاء اللاعبين ليلعبوا في الهجوم، لتكون لديهم الحرية، لأنهم طبعا إذا دافعوا هذا سينقص من كفاءة الفريق. وإذا كان تنظيم الدفاع قويا وكانوا أحرارا، فيمكن أن يهاجموا بقوة، وإعطاء الحرية لهؤلاء يحدث الفارق.
1: جميل ديفيد، شكرا على هذه المعلومات. المدرب الأسباني ديفيد مارتينيز من أوكاياما، حيث يعمل في نادي فاجيانو أوكاياما في الدوري الياباني. شكرا جزيلا لك. وفريق الياباني يقوده مدرب ألماني صارم، كانت قد التقت الخطوط بينه وبين جيسوس مدرب النصر، ولكن عن بعد.
3: بعمر 26 تحديدا في يناير 2014، تعرض اللاعب الألماني يانس فيسينغ لإصابة مع فريقه دويسبورغ، أنهت أحلامه الكروية وجعلته يعتزل كرة القدم في سن مبكر. يانس المولود في مدينة غرناو على الحدود الهولندية، ابتعد عن ممارسة كرة القدم كلاعب، لكنه اقتحم مبكرا عالم التدريب مع نادي اف سي جيفنباك الالماني، قبل ان ينضم الى بي اس في ايندهوفن الهولندي كمساعد الى جانب المدرب الالماني الشهير روجر شميت. معه حقق ثنائيه الكاس والسوبر المحلي عام 22. صيف 2022 يانس يرافق مواطنه شميت الى الدوري البرتغالي، وتحديدا نادي بنفيكا. مع النادي العاصمي أحرز ثنائية الدوري 2023 والسوبر المحلي.

24. المدرب الأشقر الحاصل في يوليو الماضي على شهادة تدريب معتمدة من الاتحاد الأوروبي في الكثير من المقابلات الصحفية دائما ما يشيد بمواطنه شميت وينسب له الفضل في وصوله إلى هذا المستوى في عالم التدريب وبلوغه نهائي دوري أبطال آسيا 2 مع غامبا أوساكا اليابانية. يانس المعروف بصرامته في التدريبات كسب شعبية كبيرة في أول تجربة تدريبية له خارج أوروبا وتحديدا في آسيا مع غامبا أوساكا. لديه وقفة خاصة على خط التماس وعادة ما يظهر عاقدا ذراعيه ودرجات تركيز عالية أثناء المباريات.

0: وبما أن المدرب يانس فيسينغ مدرب ألماني، نذهب إلى خبير الكرة الألمانية ونجمها السابق كابتن محمد زيدان. زيدان مساء الخير، أهلا بك، منورنا وحشنا كابتن. يعني مدرب ألماني صارم ويجي عند يعني الثقافة الألمانية في العمل ثقافة دقيقة وصارمة في العمل ككل، وانت تعرف هذا الشيء، والثقافة اليابانية أيضا تنافسها في الصرامة. يعني حنشوف مكاين في الملعب اليوم.
1: هو فعلا زي ما انت بتقول، يعني الكرة اليابانية والالتزام الياباني وطريقة الحياة اليابانية قريبة شوية من الألمانية في الالتزام والانضباط والصرامة شوية، زي ما انت قلت انه مدرب صارم بحكم انه ألماني، تحس انهم انت عارف دايما الألمان معروفين انهم الماكينات الألمانية، ودايما برضو لما بنشوف اليابانيين بنلاقيهم شعب او حتى على النطاق القروي بنلاقيهم دايما ملتزمين ومنضبطين، ودايما بنقول عليهم برضو الماكينات اليابانية في آسيا عامة يعني. فأعتقد ان ده هيبقى بيبقى باين في الملعب وهيبقى حاضر في الملعب، وزي ما احنا شفنا المدرب ينس مش من المدربين اللي ما نجحوش كلاعب كرة او ما عملش اسم كبير كلاعب كرة واعتزل بدري بسبب الإصابة. لعب في جلادباخ، لعب في بادابورن، ولعب في دوسبورغ، ودوسبورغ ما لعبش الفريق الاول في دوسبورغ بسبب الإصابة واعتزل بدري. خط تجربة التدريب مع المدير الفني روجر شميت، طبعا مدرب كبير جدا في ايندهوفن، وراح معاه برضو بنفيكا وكان مساعد مدرب ليه، وراح برضه في ريد بول سالسبورغ.
0: نعم.
1: ودي اول تجربه ليه كمدير فني من اول السنه، زي ما احنا شايفين نتائجه تعتبر ان هو قدر يوصل بفريق غامبا اوساكا لنهائي اسيا 2، ده انجاز كبير بالنسبه له طبعا كمدير فني وبالنسبه للفريق. لكن لو احنا بصينا بالتالي على نتائجه على النطاق بشكل عام في جميع المباريات او البطولات، لعب 23 مباراه، خسر فيه هم 9 مباريات، تعادل في 2 وفاز في 12، يعني نتائجه مش افضل حاجه، بس قدر يوصل بالفريق لنهائي اسيا 2 ودي حاجه كبيره في حد ذاتها يعني.
0: طيب هو يلعب بالطريقه يعني اللي هي منتشره ايضا عند الالمان، يعني اذا قلت اذا جيت تقول 4-2-3-1 او تقول 4-5-1 اذا حتجملها، يعني اذا حتقولها بالاجمال،
1: هو بيلعب اكتر يا بتال. طبعا انت عارف معظم المديرين الفنيين الالمان بيلعبوا بالمدرسه اللي هي الشبيهه لكده 4-2-3-1، وتقريبا لما بنلاقيه دايما لما بيتقدم في المباراه بيحاول يقفل نص الملعب اكتر، وبينزل لعيب تاني في نص الملعب، لعيب تالت في نص الملعب، وبيحاول طريقه اللعب ل 4-3-3 بدل 4-2-3-1. فدي طريقه دفاعيه اكتر لما بيبقى متقدم في المباريات، هو بيعتمد اكتر على الاطراف، بيحب يضغط عالي جدا، بيهاجم كتير. احنا مش بنتابع بشكل كبير الدوري الياباني، بس دايما بنشوف الفرق اليابانيه بتلعب ازاي في بطولات اسيا او في المباريات بتاعه اسيا، وبنشوفهم بيلعبوا ازاي. هو بيحب يلعب، يعني انا اتفرجت على كم مباراه او كم اهداف من اللي بيسجلوها، وطريقه اللعب بيعتمد

اكتر على الاطراف، دايما بنحب نلاحظ ان هو دايما بيوجه تعليمات للاعيبه اللي من على الاطراف، الوينجين يدخلوا جوه ويدوا دعم للمهاجم اللي في النص، ودايما في لعيب نص ملعب بيطلع برده لقدام بحيث ان هو يبقى بيضغط عالي جدا وبيحاول

0: حتى البساط بينهم من غير ما يرفع راسه
1: فعلا.
0: كيف تلعب قدامهم؟
1: فعلا انا شايف ان تلعب قدامهم بذكاء زي ما هم بيلعبوا بذكاء عالي جدا، ان انت ما تهاجمش كتير جدا، لازم تبقى عندك تعرف توزع المهام الهجوميه امتى والمهاجم المهام الدفاعيه امتى، لازم تبقى خطوطك متساويه في نص الملعب، لازم تعرف تقفل نص الملعب بشكل كبير. الكره الثانيه دايما بنشوف اليابانيين كرتهم سريعه لما بتبقى الكره في رجلهم، بس انت لو عرفت ان انت تستحوذ دايما على الكره الثانيه دي بتبقى عندهم فيها نقطة ضعف شوية. أنا شايف إن فريق النصر لازم يركز دايما أكتر على الكرة التانية، لازم يحاول يقفل الخطوط الدفاعية، لأن هم بيمتازوا في الانضباط في الباص، دايما الباصات بتاعتهم سريعة جدا ودقيقة جدا، بنشوفهم قليل لما بيعملوا أخطاء دفاعية أو أخطاء في الباصات بتاعتهم. أعتقد مهم جدا الكرات الثابتة، فريق النصر لازم يركز أكتر كمان على الكرات الثابتة بتاعته، لازم يستغل فرصه في الأهداف. شفنا طبعا يا بتال مباراة النصر الأخيرة، النصر عمل مباراة كبيرة جدا لكن في خطأ في آخر ثواني في المباراة كلفتهم الاحتفال بلقب الدوري، ودي برضو في حد ذاتها بتخلي اللعيبة برضو نفسيا متأثرين شوية بخطأ في هدف. لو كنت يعني لو حد كان يتوقع إن نهاية المباراة تبقى بالشكل ده، مع إن النصر لعب بروح عالية جدا، بس ده طبعا درس كبير إن هو لازم يركز، لأن دلوقتي هو قدامه مباراتين ببطولتين، يعني هو صحيح. عنده مباراة غامبا أوساكا دي مباراة بطولة، وبعديها على طول بكام يوم عندهم مباراة تانية برضو مباراة بطولة الدوري صحيح. فدول أهم مباراتين لفريق النصر في الموسم ده.
0: جميل، شكرا شكرا أحمد زيدان. والنصر وقصة البطولات الآسيوية قصة تستحق أن تروى وتسمع.
2: منذ أول ظهور قاري كتب نادي النصر اسمه بين كبار آسيا، رحلة طويلة تنقل فيها العالمي بين النهائيات الضائعة، الألقاب التاريخية، والخروج المؤلم في اللحظات الحاسمة. البداية كانت عام 1991 في كأس الكؤوس الآسيوية، النصر يصل إلى النهائي للمرة الأولى لكنه خسر اللقب أمام نيسان الياباني. بعدها بأربع سنوات عاد النصر إلى المشهد الآسيوي عبر بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 95، بلغ النهائي في الرياض، والكأس ذهبت إلى سيونغ نام الكوري. الانطلاقة الحقيقية آسيوياً جاءت موسم 97-98، آنذاك توج النصر بكأس الكؤوس الآسيوية محققاً أول ألقابه القارية بعد الفوز على سون سامسونج الكوري في المباراة النهائية. النصر لم يكتفي بذلك، في العام ذاته أضاف كأس السوبر الآسيوي إلى خزائنه بعد تفوقه على بوهانغ ستيلرز الكوري، ليبدأ من هناك ارتباط لقب العالمي بالنصر. في دوري أبطال آسيا في نسخة 2011 تأهل من مجموعة قوية ضمت السد القطري، الاستقلال الإيراني، وبختكر الأوزبكي، قبل أن يقسم من دور 16 أمام ذوبهان الإيراني. عاد في دوري أبطال آسيا 2015 لكنه غادر من دور المجموعات أمام بيرسبوليس الإيراني، لخوي القطري، وبونيوت كور الأوزبكي. في النسخة التالية السيناريو ذاته يتكرر، خروج جديد من المجموعات أمام ذوبهان الإيراني، لخوي القطري، وبونيوت كور الأوزبكي. عودة النصر القوية جاءت في 2019، وقتها وصل الفريق إلى ربع النهائي قبل أن يتوقف مشواره أمام السد القطري. في نسخة 2020 بلغ أصفر العاصمة نصف النهائي وخسر أمام بيرسبوليس الإيراني بركلات الترجيح. في العام التالي بلغ النصر المربع الذهبي مجدداً، وهذه المرة غادر أمام الجار نادي الهلال الذي أنهى الحلم الآسيوي. أما في دوري أبطال آسيا 2023-2024 وصل النصر إلى ربع النهائي قبل أن يودع البطولة أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح. ومع النظام الجديد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 تجاوز استقلال طهران في دور 16، ثم أقصى يوكوهاما مارينوس الياباني في ربع النهائي، والمشوار انتهى في نصف النهائي أمام كاوازاكي الياباني. في دوري أبطال آسيا 2 في الموسم الحالي تصدر النصر مجموعته، ثم تجاوز أركاداغ التركماني، ثم الوصل الإماراتي والأهلي القطري ليضرب

0: موعدا في النهائي ليضرب موعدا في النهائي أمام جامبا أوساكا الياباني.
1: It's the first time I come to Saudi Arabia. We've been already thinking of coming here some time ago, but we were expecting our best players to have this possibility to be champions. And this year we had that chance. We think of coming some days ago for the Nasser against Hilal match, but I had the feeling that everything is going to happen in these last two match days, so we just delayed a little bit coming, and we've been lucky. I was at home seeing the last match, and when Bento conceded that goal, I thought like, oh, this is absolutely crazy, but so we are going to be there when everything happens, and that's our expectation in this moment to assist first at this final, and then at the final match of the league. And we are going to, as long as we are here for 10 days, we are trying to catch some other players that play in other clubs, there's some other Portuguese players, with some players that play here, like Ruben Neves and other players that really know well the city. Ukra that played here some years ago, and they told me to explore Riyadh as most as I can. There's one thing Portuguese people know. The team where Jorge Jesus is coach, is always a good team. And I think you already know it, because when he was in Hilal, they played very well. Now that he's in Nasser, they play very well. And then I think that everyone in Portugal knows the way Cristiano feels things. So 3 years in Saudi Arabia without winning the championship, it looks a little weird. We all know that this year for him it was like all or nothing. Now near. And I think he is going to win it.
2: صالح المطلق يلتحق بنا، حياك الله صالح. المدرب السعودي النجم السابق نجم نادي النصر ايضا، اليوم بسولف معك كنصراوي. ما قد لعبت انت مع النصر ولا ببطوله اسيويه صحيح؟ او لعبت بالبدايات؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، لا لعبت بدايات يعني مجموعه وكذا وكذا،
2: بس ما وصلت نهائيات نصف نهائي.
3: لا نهائي لا.
2: يعني غريب حظ النصر في اسيا صح؟
3: صحيح.
2: مره غريب معقد
3: صحيح.
2: ها؟
3: صحيح.
2: يعني تخيل انا شبه حظ النصر في اسيا بحظ الارسنال في دوري ابطال اوروبا. تخيل ارسنال يعني فريق كبير وعنده دوري وعنده
3: وعنده نجوم
2: عنده تاريخ وجايب دوري يعني تهدر لي نفخر فيها يعني بدون خساره،
3: البطوله هدف
2: دوري 2004 لا ينسى. بدون خساره وتيري هنري وهذه المجموعه يعني ما عنده دوري ابطال اوروبا. نوتنغهام فورست
3: المره
2: نوتنغهام فورست اللي يهبط ويطلع عنده دوري مره واحده في انجلترا كلها في تاريخها كله بالدوري الحديث وبالقديم، هو نسخه واحده وعنده اثنين اوروبا.
3: ما شاء الله. هي كره
2: تخيل
3: يعني ما يخفى عليك هي كره.
2: ايش
3: يعني
2: المشكله بين النصر واسيا؟
3: لا ما هناك مشكله، هي مثل ما تفضلت هو الحظ يعني او خلينا نقول غير الحظ، قد تكون ما استعداداتك مهي بكاملة من ناحية المدربين. ترى المدربين مروا على النصر برضو مهم كفاءات كثيرة خصوصا في البطولة هذه، نوعية لاعبين بعد الألفية. ترى على فكرة الأندية الأسيوية تغيرت كثير كثير يعني العين دوبهان الأندية اليابانية كلها
2: تغيرت ورجعت نزلت.
3: نعم احنا ارتفعنا، احنا أيضا ارتفعنا الآن يعني الآن.
2: وش أفضل نسخة للنصر في آسيا؟
3: أعتقد اللي مع فرنانديز اللي اخذ فيها
2: الفرنسي اللي
3: الفرندي مدرب السوبر، اعتقد السوبر، مع ان هي السوبر او اللي
2: السوبر
3: مع
2: كان 98 اظن هو اللي راح النصر العالمي،
3: كلها 98 عموما 97 98
2: اي
3: نعم.
2: السوبر بعد ستوتشكوف بسنه
3: نعم صحيح. لا انا يعني اقول ستوتشكوف كانت محمد العزي كانت يعني مباراه حلوه صراحه، كانت حتى يعني كان التفكير هذا من التفكير اللي كان جيد من الاداره لما جلبوا اللاعبين هذول في البطوله هذه استفادوا بعد كذا ما تكررت. يمكن ما تكررت التجربه.
2: لا هو كان ايامها كان الاتحاد الدولي فيفا يسمح لك باعاره اللاعب في فتره لا تقل عن 3 أشهر
3: واستفادوا منها
2: 3 أشهر
3: صحيح.
2: الحين منع هذا من سنين، منع طبعا لا يعني لابد ان تكون 6 أشهر يعني واعلى،
3: لكن عندنا تقل. الان المجال افضل عندنا العدد اكبر، والان بعد اسيا فتحت عدد اللاعبين، بالتالي انا اعتقد النصر يعني تحديدا النصر البطوله هذه هو يستحقها صراحه ولازم يعمل على النهوضه هذه والنخبه ان شاء الله القادمه في الموسم القادم ان شاء الله، انه لازم يفكر فيها، بس يفكر فيها بطريقه مختلفه. لانه فعلا احنا نحتاج لاعبين نوعيه يعني اضافه تعديل وايضا

0: مدربين يمكن بعد.
1: اي عمر النصر شارك في بطوله كان يستحقها وما اخذها في اسيا؟ دائما النصر اعتقد انه يشارك في اسيا وهو مو بجاهز.
0: اعتقد اللي هي ضد الفريق الايراني بيرلس في
1: بيرسبولز.
0: ايوه اعتقد كان بالامكان. نعم من كانت ضربات الترجيح وكذا.
1: خرج بالنصف النهائي فيها.
0: صحيح صحيح.
1: ايش تحمل ذاكرتك كلاعب نصراوي في مباريات اسيا؟ رغم انك شاركت فترة قصيرة يعني في اسيا تحديدا.
0: لا هي الذاكرة مثل ما تفضلت، البداية مع ستوتشكوف والحمد العزي الحقيقة البطولة دي كانت بطولة حلوة، كمجموعة من الشباب يعني كمجموعة معاهم يعني.
1: انت ما لعبت مباريات نيسان؟ ما لعبتها الثنتين الذهب والاياب؟
0: ما رحت، كنت مصاب ما رحت. خمسة
1: الوحدات كانت عربية ولا آسيوية اللي انت اصبت فيها؟
0: بالضبط
1: اسيويه.
0: اسيويه هي كذا. انا قلت لك بعض المباريات في دوري المجموعات، لكن لما نوصل الادوار النهائيه يعني مرتين او كذا كنت مصاب فيها ما شاركت. لكن الذاكره اللي مثل ما تفضلت انت في مشاركه الشباب، لان كان ابراهيم العيسى على ماطر على الجنوبي على ابراهيم شويه، مجموعه كبيره كلهم كانوا في في في الفتره هذه، فكانت بطوله جميله بالنسبه لهم.
1: طيب شو يحتاج الفريق عشان يفوز؟ لأنه ممكن تكون مثلا خلنا نقول تفتح أبواب آسيا هذه البطولة.
0: صحيح.
1: شو يحتاج عشان يفوز في الفريق؟ أنا يعني شايف نوع من التفاؤل الحذر في الأوساط. يعني ليش؟ لأنه الفريق ليس في أفضل حالاته البدنية وليست الفنية. يعني بعد خروجه من معارك عظيمة، نتكلم عن الشباب والأهلي والقادسية ثم الهلال، وخرج يعني بنص سلامته مو بسالم كامل، فهو ليس جاهز بدنيا يعني الحقيقة.
0: والله شوف أتفق معاك مع الإصابات الموجودة، لكن أتصور في عامل مهم جدا قاعد يلعب دور كبير حقيقة الفترة هذه، غير التدريب وغير اللاعبين وكذا. جمهور النصر فجمهور النصر قاعد يدفع اللاعبين الحقيقة يعني تفاعلهم، مع أني أنا أقول بعد يعني تكون تفاعل حذر، لأن شوية الأمور بدأت يعني تأخذ طابع الضغط النفسي وكذا. لكن إحنا نتكلم عن اللاعبين أغلبهم لعبوا حتى دوري أبطال أوروبا وحققوه نجوم عالميين.
1: صحيح.
0: فمثل هذه الفرصة اللي تعتبر فرصة، ويعرفون كلهم تاريخ النصر وأنه جمهور النصر ينتظر الفرصة هذه والبطولة هذه وما بعد البطولة هذه، فما أعتقد أن المسألة راح تكون صعبة بالنسبة لهم عشان يدخلوا مباراة بانضباط كامل، خصوصا أن الفريق الياباني أو الفرق اليابانية كلها فرق ملتزمة ومنضبطة.
1: هي نسخ متكررة.
0: صحيح صحيح صحيح. وكلهم على فكرة على استعداد، ترى على فكرة وعندهم النجوم ترى الأجانب اللي يلعبوا معهم دائما يفرقون، فالفريق مو بسهل.
1: عنده لاعبين هم جيدين يعني أجانب، مش
0: وعنده
1: مو واو بس جيدين.
0: صحيح.
1: شكرا صاحبي مطلق.
0: حياك الله.

أحول بكم إلى الوقفة الأخيرة. بعد ذلك ميزوتاني الرئيس والمدير التنفيذي لجامبا أوساكا يقول: أتمنى غياب هذا اللاعب عن النصر اليوم.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.

0: آسيا 2، المباراة تلعب في 8:45 دقيقة مساء في ملعب الأول بارك. على المستوى المحلي، الجولة 33 من الدوري السعودي، 3 مباريات في 7:05 دقائق مساء، يلعب الهلال أمام نيوم والأخدود أمام الخليج، وفي 9 الخلود ضيفا على الأهلي. ناهيتو ميزوتاني الرئيس والمدير التنفيذي لنادي غامبا أوساكا تحدث للزميل فهد الشهري.
1: سعادة الرئيس، أنت كممثل لفريق غامبا أوساكا الياباني، هل كنتم تفضلون أن يكون اللقاء بمبدأ الذهاب والإياب، مثلا المباراة الأولى تكون في اليابان والثانية في الرياض بدلا من مباراة واحدة؟
2: هذه قوانين الاتحاد الآسيوي، وأنا لست في موقف أستطيع التعليق على ذلك. أعتقد أنها لو كانت بنظام النهائي عن طريق الذهاب والإياب كان سيكون خيارا أفضل للفريقين.
1: هل شاهدتم فريق النصر في مباراة الماضية أمام الهلال؟ كيف تقيمونه كخصم لكم في نهائي آسيا 2 مساء السبت؟
2: الجهاز الفني للفريق قام بتحليل جيد للنصر في مباراته الأخيرة أمام الهلال. لديهم واحد من أبرز النجوم الشهيرة في كرة القدم، كريستيانو رونالدو. نحن على علم أننا سنواجه منافسا قويا.
1: سيد ناهيتو، ما مدى تأثير أنكم تقابلون فريق يضم كريستيانو رونالدو وعدة نجوم أخرى يمثلها فريق النصر؟
2: الجميع يعلم أن رونالدو واحد من أبرز النجوم في كرة القدم العالمية. نحن نعلم جيدا أنه سيلعب بحافز كبير أمامنا في غامبا أوساكا. نعرف جيدا رونالدو لأننا واجهناه في كأس العالم للأندية عام 2009 حينما كان لاعبا لمانشستر يونايتد، وآنذاك كان من أفضل اللاعبين في العالم، ونحن سعداء لمواجهته من جديد بعد فترة طويلة.
1: أختم بالسؤال هذا سيد ناهيتو، من اللاعب اللي تتمنى غيابه غدا في مقابلة فريق النصر أمامكم؟
0: إذن هذه هي المرة الثالثة التي يستضيف فيها النصر كأسا آسيوية، لكن كم مرة لعبت كؤوس آسيوية وأخذتها ألقاب فرق سعودية أو خسرتها؟ إليكم القائمة على الأراضي السعودية، ألقاكم.

حياكم الله. يتوجه أذكر بالمباريات التي ستلعب اليوم. نهائي آسيا سيكون النصر السعودي أمام غامبا أوساكا في دوري أبطال

23 مباراة نهائية لعبتها الأندية السعودية في البطولات الآسيوية على أرضها. كان الأهلي أولها يوم خسر بثلاثية أمام داي الكوري ببطولة أبطال الدوري قبل 40 عاما بالتمام والكمال، قبل أن يتعادل النصر في الرياض أمام نيسان الياباني بهدف لمثله بنهائي أبطال الكأس عام 92 في مباراة خسر إيابها بخماسية. أول فوز في مباراة نهائية في الأراضي السعودية حققه القادسية عام 94 بأبطال الكأس. خسر النصر بعدها عام 95 نهائي أبطال الكأس أيضا أمام سيونغ نام الكوري على أرضه بهدف ذهبي. وفي عام 97 واجه الهلال فريق ناغويا الياباني.

تعاقد النصر مع الأسطورة البلغارية ستوشكوف ليقوده للفوز بلقب أبطال الكؤوس في العاصمة السعودية على حساب سوان سامسونج الكوري عام 98، ثم التتويج بلقب السوبر الآسيوي في الرياض رغم التعادل السلبي أمام بوهانك. أما الاتحاد ففاز على جوبيليو الياباني بهدفين لواحد في جدة، لكنه خسر السوبر الآسيوي عام 99. فجر الألفية استضاف الهلال نهائيات أبطال الدوري وقلب تأخره بهدفين أمام جوبيليو إيواتا ليتوج بفضل الهدف الذهبي بلقب أبطال الدوري عام 2000، ثم أضاف السوبر على شيميزو. في العام التالي حصل الشباب على لقبه الآسيوي الوحيد بتغلبه على داليان الصيني في جدة، لكنه خسر السوبر أمام سامسونج. وكذلك فعل الهلال عام 2002 حين أضاع السوبر بركلات الترجيح أمام الكوريين أنفسهم. في 2004 لعب الاتحاد أول نهائي آسيوي على أرضه، خسره أمام سيونغ نام بثلاثية لهدف قبل الخماسية الشهيرة. وفي النسخة التالية حسم اللقب الثاني على التوالي برباعية على العين في جدة. 9 سنوات أخفقت فيها الأندية السعودية في لعب النهائي على أرضها قبل أن يحضر الهلال ويتعادل أمام سيدني في 2014، وكذلك أمام أوراوا في 2017، ثم ينتقم من الياباني بعد عامين بهدف كاريو، ويكرر الفوز عام 2021 بثنائية ناصر الدوسري وماريغا لكن على بوهانك في الرياض، ويتعادل أمام أوراوا في 2023 في العاصمة السعودية. في الشكل الجديد للبطولة القارية استضافت جدة نهائيين متتاليين، الأهلي طرف ثابت في كليهما، توج بالأول على كاوازاكي فرونتال الياباني والثاني على ماتشيدا زيلفيا الياباني. محمد القناص، العربية.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحد.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من العربية، والبداية من العناوين. السلطات الأمريكية توجه تهما مرتبطة بالإرهاب لمحمد باقر سعد داوود السعدي أحد قادة كتائب حزب الله العراقي. ترامب يعلن القضاء على الرجل الثاني في تنظيم داعش العالمي في عملية مشتركة أمريكية نيجيرية. ترامب يؤكد أن إيران أبلغت عدم قدرتها الوصول إلى مخزونها من اليورانيوم بعد القصف الأمريكي. واشنطن تمدد وقف النار بين إسرائيل ولبنان 45 يوما، وسلام يعتبر إنقاذ لبنان مستحيل دون العودة لمنطق الدولة. البنتاغون يوقف نشر 4000 جندي أمريكي في بولندا وسط جدل أوروبي واسع حول القرار. أهلا بكم، نبدأ النشرة من التطورات في قصة اعتقال محمد باقر سعد داوود السعدي أحد قادة كتائب حزب الله الذي تم اعتقاله أمس ونقله إلى الولايات المتحدة. وجهت السلطات الأمريكية له سلسلة من التهم المرتبطة بالإرهاب، شملت التهم التآمر لتقديم دعم مادي لكل من كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية ومحاولة التآمر لقتل مواطنين أمريكيين. كما تضمن تضمنت لائحة الاتهام تقديم دعم مادي لأعمال إرهابية والتآمر لتفجير مكان الاستخدام العام ومحاولة تدمير ممتلكات الغير باستخدام وسائل نارية ومتفجرات. ووفق الشكوى الجنائية التي كشف عنها، يتهم السعدي بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجوما في أوروبا وكندا منذ أواخر فبراير الماضي ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاتش باتيل قال في بيان إن الموقوف محمد السعدي ومعه شركاء خططوا ونسقوا ونفذوا 20 هجوما إرهابيا في أوروبا وكندا جرى توقيفهم في عملية مزدوجة خلال 12 ساعة. لفت إلى أن السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك كان له دور فعال في إنجاح المهمة.

0: معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أستاذ طارق، أهلا بكم معنا في العربية. إذن واشنطن تعتقل محمد باقر السعدي القيادي في حزب الله العراقي، لماذا اعتبر مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه صيثمين إنجاز تاريخي يحسب لواشنطن؟
1: في الواقع هذا يعني يحسب لواشنطن ولمكتب المدعي العام والاف بي اي ايضا مكتب التحقيقات الفيدرالي، لانها يعني كانت عمليه استغرقت وقت طويل وتم التنسيق فيها مع اطراف دوليه متعدده. يعني من الواضح انه كانت هناك تنسيق مع تركيا ومع اطراف اخرى ربما داخل العراق

يعني يحسب لواشنطن ولمكتب المدعي العام والاف بي اي ايضا مكتب التحقيقات الفيدرالي، لانها يعني كانت عمليه استغرقت وقت طويل وتم التنسيق فيها مع اطراف دوليه متعدده. يعني من الواضح انه كانت هناك تنسيق مع تركيا ومع اطراف اخرى ربما داخل العراق ايضا، واطراف دوليه متعدده سواء كان ذلك في اوروبا او في داخل الولايات المتحده نفسها. ولهذا فالعمليه من الواضح انها كانت ذات

أبعاد دولية متعددة، وأنه تم يعني التنسيق لها على مدى فترة طويلة، ولعب فيها مسؤولون أمنيون ودبلوماسيون دورا تنسيقيا بدرجة كبيرة، وبالتالي انتهى الأمر إلى يعني إلقاء القبض عليه في تركيا وتسليمه إلى الولايات المتحدة ضمن الإجراءات المتبعة بين البلدين في هذا الإطار. وتكتسب أهمية خاصة بالتأكيد لأنها

سياسيون دورا تنسيقيا بدرجه كبيره، وبالتالي انتهى الامر الى يعني القاء القبض عليه في تركيا وتسليمه الى الولايات المتحده ضمن الاجراءات المتبعه بين البلدين في هذا الاطار. وتكتسب اهميه خاصه بالتاكيد لانها اولا هي يعني هناك اتهامات متعدده سواء كانت ب

0: with for the farmers. He committed to 200 Boeings, big ones, 777s and 737s, and a lot of big, big ones, big, beautiful Boeing planes. 200, that's a lot. With a commitment that if they do a good job, we could go up to 750.
1: في خضم المساعي الدبلوماسية وزحمة الأوراق والمقترحات الهادفة لوقف الحرب، سؤال واحد يطرح: هل دمرت فعلا الترسانة الإيرانية وتمت إزاحة الخطر الإيراني كما يقول دونالد ترامب؟ ورقة ترامب في الحرب كانت تدمير قدرات إيران النووية والعسكرية والصاروخية. التقديرات التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية بخصوص عملياتها العسكرية في إيران أشارت إلى تدمير 95% من قدرات إيران الصناعية، خاصة في مجال الصواريخ والمسيرات. القيادة الأمريكية تحدثت أيضا عن نحو 12,300 هدف عسكري، شملت مواقع للحرس الثوري، أنظمة الدفاع الجوي، قواعد باليستية ومنشآت تصنيع الصواريخ. الضربات الأمريكية عطلت قدرات إيران الهجومية بحسب سنتكوم. إيران لم تعد قادرة على شن هجمات واسعة النطاق، فنحو 85% على الأقل من البنية التحتية العسكرية الإيرانية تضررت بشكل كبير بحسب القيادة الأمريكية. وفقا لتصريحات قائد سنتكوم، انهيار القاعدة الدفاعية الإيرانية أدى لتراجع منشآت تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ والقدرات البحرية الإيرانية، لم يتبقى منها سوى 10% فقط. هنا تم قلب معادلة الكلفة، بات إسقاط مسيرات إيرانية رخيصة بدفاعات عالية الكلفة من الماضي بعد استنزاف الدفاعات الإيرانية عبر مسيرات هجومية أمريكية منخفضة التكلفة. على الصعيد البحري أيضا تم تدمير ما لا يقل عن 160 سفينة إيرانية من 16 فئة مختلفة، ما تسبب في شل قدرة السلاح البحرية الإيرانية على شن هجمات واسعة النطاق. كما أن إعادة بناء القوة البحرية الإيرانية ستحتاج وقتا، سنتكوم تتحدث عن 5 إلى 10 سنوات، وستحتاج إلى جيل كامل للعودة لمستواها السابق.

0: معنا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويلز. أهلا بك أستاذ ريتشارد. إذن كما أعلن ترامب أبلغته إيران بأنه من الصعب عليها الوصول إلى مخزون اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأرض بسبب القصف الأمريكي. إلى أي مدى هذا يعطل عملية تسليم اليورانيوم كما كانت تريد الولايات المتحدة؟
1: لو أن إيران لا تستطيع الوصول إلى اليورانيوم المخصب نفسه، فيمكن أن تفعل ذلك بشراكة مثلا مع دولة أخرى. بالطبع الولايات المتحدة ستستطيع وهي مهتمة بالمساعدة، وحتى الروس والصينيون يمكن أن يفعلوا ذلك. ولكن الآن الإيرانيون يرفضون أن يعطوا ذلك اليورانيوم المخصب لدولة أخرى، والولايات المتحدة لم توافق على الصين أو على روسيا لتفعل ذلك. لست متأكدا مدى كون هذا الأمر عرقلة أو عقبة ومدى تركيز عليها كما كان الأمر قبل أسبوع أو أكثر، ولكن هذا شيء أو أحد الأشياء التي ينبغي التعامل معها في وقت ما.
0: طيب، هذا الرفض الإيراني وهذا الجمود في المفاوضات، إلى أي مدى قد يدفع واشنطن إلى استئناف الحرب أو تنفيذ عمليات خاصة بهدف إخراج اليورانيوم الإيراني على التخصيب من إيران؟
1: طبعا هذا عامل، ولكن لست متأكدا ما إذا كان هذا عاملا حاسما، لأنه الإيرانيين لا يمكن أن يصلوا إليه، والعمل العسكري لن يعني بالضرورة أنه سيغير أي شيء فيما يخص هذه القضية. الولايات المتحدة لا يمكن أن تدمرها لأنها مدفونة في عمق كبير، والدخول إليها العملية معقدة.

0: وإلا فعلى الولايات المتحدة أن تحتل جزءا من إيران وتبقي قوات هناك لأسابيع عديدة، وسيكونون عرضة للهجمات. أعتقد أن قضايا ملحة أكثر هي التي سيتعامل معها أولا لو وافقت الولايات المتحدة على أن هذا اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليها، وإلا فإننا نسمع طبعا إشارات مختلفة من إدارة ترامب بشأن استئناف العمليات العسكرية قريبا أو لا.
1: طيب، ما هي الخيارات أمام ترامب في حال بالفعل تم استئناف العمليات العسكرية؟
0: الخيار الذي رفض النظر فيه والذي يتزايد أو يحظى بدعم ضمن الخبراء هو إطلاق عملية هجومية كبيرة مع قوات كبيرة، ولكن مع توقع أن يكون هناك ضحايا كثر، وهذا سيجبر أو سيسقط النظام الإيراني ويفتح مضيق هرمز ويحل العديد من القضايا، ولكن التكلفة ستكون كبيرة جدا، والرئيس ترامب لا يبدو بأنه يميل إلى فعل ذلك. أما الحصار البحري فهو طبعا قليل التكلفة، وربما سنرى هجمات جوية محدودة ضد بعض الأهداف الإيرانية وخاصة على الساحل، وربما السيطرة على بعض الجزر. ولكن المشكلة مع الخيار العسكري هي أنه ليس واضحا ما إذا كانت لتغير أمورا، لأنه القصف على مدى أكثر من 30 يوما لم يفعل ذلك التغيير، ولذلك فهناك من يدعو إلى الهجوم بقوات على الأرض وحتى لو عارض الرئيس ترامب ذلك.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن، مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس، شكرا جزيلا. في ظل التوترات العسكرية التي تحاصر مضيق هرمز وتلقي بظلالها على حركة التجارة وصادرات الطاقة، يتجه العراق إلى تقليل اعتماده على هذا الممر الحيوي من خلال البحث عن بدائل تمنحه متنفسا اقتصاديا. وقد بدأ عمليا بتنشيط مسارات النقل برا وبحرا بما في ذلك ترانزيت مع دول الجوار الإقليمي.
2: سوريا تدخل خريطة البدائل العراقية كممر جديد للتبادل التجاري وتصدير النفط بنحو 70 صهريجا يوميا. بالتوازي تنشط حركة التجارة والترانزيت بين العراق والسعودية والكويت والأردن وصولا إلى تركيا التي يصدر عبرها 250 ألف برميل من الخام. وبحرا تتجه البوصلة نحو الخليج في تحرك لكسر الاعتماد على مضيق هرمز المضطرب.
3: الحقيقة العراق لديه العديد من المنافذ ولا يمكن أن يختنق بسبب هذه الأزمة. هناك منافذ برية الآن تعمل، بالإضافة إلى ميناء أم قصر. الموانئ العراقية تستقبل عدد من البواخر القادمة من حوض الخليج العربي.
2: تركيا برزت كمسار تجاري مهم للعراق بتبادل بلغ 20 مليار دولار سنويا، تليها المنافذ الأخرى مع دول الجوار بما فيها إيران المحاصرة اقتصاديا. ورغم أن هذه المنافذ قللت الضغط نسبيا، لكنها بقيت عاجزة عن تعويض تدفق السلع التي كانت تصل عبر البحر، فشح المواد بدأ يطرق أبواب الأسواق هنا.
4: والوضع 90% تيجي الدول العربية، الخليج العربي على مضيق هرمز والطبع على الخليج العربي. هسه احنا بضايعنا واقف عند شهر شهرين واقف بالبحر. 90% سبب المواد احنا ما عندنا بالمحل. خلص جاي تخلص شيء تخلص، ثاني شهر اسعار كلها صعدت. المواد تخلص اليوم ما نقدر نجيبها. كلها موجودة، ثلاث ارباع العالم بضايعها بالبحر، ظلوا واقف السوق، السوق انتهى تقريبا.
2: وفي خضم هذه الأزمة يواجه العراق سؤالا مصيريا، هل يستطيع فك ارتباطه بمضيق هرمز، ذلك الممر الذي تحول إلى ما يشبه بعنق زجاجة تتكدس عنده المخاطر وتتضاعف التحديات؟
5: لا يمكن الاستغناء عن مضيق هرمز، لأنه الاعتماد بشكل كبير على هذا المضيق، وأكثر من 90% من تجارة العراق تعتمد على مضيق هرمز، سواء من نفط أو السلع والبضائع.
2: رغم تعدد خيارات العراقي في تصدير النفط والتجارة، إلا أن

0: ذلك لم يلغي أهمية مضيق هرمز، إذ يبقى الممر البحري الأهم للصادرات بكميات كبيرة وبكلف أقل من الطرق البرية. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. إعلام إسرائيلي تحدث عن تزايد المؤشرات حول مقتل القيادي في حماس عز الدين الحداد بغارة على حي الرمال.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما بهدف تمكين إحراز مزيد من التقدم. أضافت الخارجية الأمريكية أنه سيجري استئناف المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 من يونيو. بالإضافة إلى ذلك سيتم إطلاق مسار أمني في مبنى البنتاغون يوم 29 من مايو بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين. أعربت الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تسهم هذه المناقشات في تعزيز سلام دائم بين البلدين وتحقيق اعتراف كامل بسيادة كل طرف وسلامته الإقليمية وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أكد أن العودة لمنطق الدولة هي السبيل لإنقاذ البلاد، مشددا على ضرورة أن تقوم الدولة على سلاح واحد هو سلاح الجيش الوطني.
1: إن أي إنقاذ فعلي للبنان اليوم يستحيل أن يتم من دون العودة الواضحة إلى منطق الدولة، دولة تكون سيدة قرارها وتحترم دستورها وتطبق قوانينها على جميع، وتعيد بناء إدارتها على أساس الكفاءة والمحاسبة والشفافية. فالدولة التي نريد هي دولة المواطن المتساوية، دولة المؤسسات الفاعلة، دولة القضاء المستقل والإدارة الحديثة. وهذه الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد هو قرار مؤسساتها الدستورية، وسلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني.
0: وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أنه لا بد من قانون واحد للدولة اللبنانية لا يعلو عليه أحد. دعا إلى وقف ما وصفه بالمغامرات العبثية، واصفا إياها بأنها لخدمة مشاريع أجنبية آخرها حرب لم يختارها اللبنانيون بل تم فرضها على لبنان، ما أدى لاحتلال إسرائيل 160 بلدة وقرية وموقعا.
1: وقانون واحد لا يعلو عليه أحد ولا يبقى خارجه أحد. كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية.

0: آخرها، حرب لم نخترها بل تم فرضها علينا، وقد أدت إلى احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية موقعا بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط خمس. وبعد كل هذا، مع ما حمله من قتل ودمار ونزوح ومآسي، يطلع علينا من يحاول أن يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات.
1: معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. أهلا بكم أستاذ عصمت معنا في العربية. تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 45 يوما، إلى أي مدى سيتيح المجال أمام إحراز مزيد من التقدم بين الجانبين وفق المنظور الإسرائيلي؟
2: صباح الخير وتحياتي لكم. يعني هذا مطلب لبناني بالأساس. لبنان الدولة تحاول أن تعطي فرص لهذا المسار رغم التعثر ورغم الصعوبات على الأرض ورغم يعني كل ما تكون به إسرائيل في جنوب لبنان، ويبدو أن الولايات المتحدة أيضا تدفع بهذا الاتجاه. أعتقد أنه هذا يعني يعطي أمل أنه هذا المسار يبقى قائم، لكن أن تظهر نتائج فعلية هذا يرتبط بعوامل كثيرة، عوامل تتعلق بالوجود الإسرائيلي في لبنان، تتعلق بالأزمة مع إيران وحلها، وأيضا الآن أضيف لها تتعلق بالانتخابات الإسرائيلية وما يمكن أن تفرزه خلال الشهور الأربعة القادمة. لذلك يعني أن يبقى وقف إطلاق نار حتى في الحدود التي يعني تبقي نوع من القتال في الجنوب، عمليا هو يعد شيء من الإنجاز في هذه المرحلة، لأن إسرائيل تريد أن تتفلت، هي تشعر أنها مقيدة في القتال مع حزب الله، تشعر أن الولايات المتحدة تفرض عليها قيود فيما يتعلق بتوسيع الاستهداف سواء بالاغتيالات أو بالضرب داخل المدن، وهذا عمليا يعني هناك ضغط كبير من المستوى الأمني ومن السكان في الشمال للتخلي عن هذا التحديد. ولكن يعني يبدو أنه المفاوضات في هذا السياق على الأقل في إطارها الرسمي الآن، والذي كما قلت لن ينتج اتفاق في المدى المنظور والآني، لكن يبقي المسار ويحاول أن يشق أرضية لهذا المسار لفترة ما تتغير فيها الظروف بالعوامل التي تحدثنا عنها، سواء إيران، سواء الوضع في إسرائيل أو الحالة على الأرض.
1: صحيح، هذه المرة سيجري استئناف المسار السياسي بموازاة إطلاق المسار الأمني في هذه المفاوضات. بحسب التقديرات الإسرائيلية، يعني بغض النظر عن عدم القدرة إلى التوصل ربما إلى اتفاق، هل يمكن تحقيق أي إنجاز يذكر؟
2: لا، تصر إسرائيل للأسف أن تكون هذه المفاوضات تحت النار وأن تبقي قواتها على الأرض. هي كما قلت تطلع لأكثر من ذلك، هي عمليا تضع هدف للمفاوضات يتعلق بتجريد حزب الله من سلاحه، هذا هو الهدف المعلن لإسرائيل والذي تسعى إلى تحقيقه، وهي تعتقد أن الحكومة اللبنانية لا تملك القوة ولا لديها الأدوات لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى أنه هي حتى يعني تحاول أن تطعن في مصداقية الحكومة اللبنانية عندما تقول أنها جربت في الماضي. وحتى السفير الإسرائيلي الذي يقود هذه المفاوضات تحدث أنه يعني الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني فشلوا في هذه المهمة في الماضي، وبالتالي يعني عمليا أمنيا على الأرض للأسف إسرائيل تتطلع إلى بقاء قواتها إلى الاعتماد على القوة فقط. اللافت أنه حتى إسرائيليا يعني رأينا بالأمس لهجة التفاؤل لدى السفير الأمريكي، هو ينطلق من فرضية أنه لبنان وإسرائيل في موقع واحد في مواجهة حزب الله، وهذا غير دقيق. يعني حتى لو كان هناك كما رأينا الآن يعني من رئيس الوزراء اللبناني أنه ملاحظات واختلاف مع حزب الله على الطريق وعلى الأداء وإلى آخره، لكن الذي يصعب مهمة الحكومة اللبنانية والذي يضع هذا كل هذا المسار أمام يعني خطر الانهيار هو السلوك الإسرائيلي حقيقة، هو عدم إعطاء فرصة حقيقية لهذا الأمر من خلال الانسحاب من الأراضي اللبنانية. طالما أن الاحتلال موجود على الأرض ستبقى يعني قدرة الحكومة اللبنانية على يعني المطالبة بوقف أو إنهاء سلاح حزب الله عملية نظرية فقط، لكن لو انسحبت إسرائيل إلى خلف الحدود و سمحت للناس بالعودة وأوقفت عملياتها، أعتقد ستقوى الدولة وستكون قادرة على أن تثبت للبنانيين مصداقية هذا المسار.

0: الكفار وقدرته على تحقيق إنجازات وحقن دمائهم وعادتهم إلى أراضيهم ووقف الهدم الذي تمارسه إسرائيل.
1: طيب أستاذ عصمت، أرجو تفضل بالبقاء معنا. سنناقش موضوع ذات صلة من جبهة غزة هذه المرة، حيث تتزايد المؤشرات بشأن مقتل قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد بغارة على حي الرمال في غزة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان مشترك إنهما أصدرا توجيهات بتصفية الحداد، مؤكدين رفضه تطبيق الاتفاق الذي قاده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح. ذكر مسؤول إسرائيلي أن المستوى السياسي اتخذ قرار تصفية الحداد قبل 10 أيام تمت مراقبته في هذه الفترة قبل استهدافه، عندما سنحت الفرصة في شقة كان موجودا بها بحي الرمال مع استهداف طريق الهروب لضمان نجاح العملية. أشار المسؤول الإسرائيلي لأن إسرائيل أبلغت أمريكا مسبقا باستهداف الحداد متى سنحت الفرصة. طيب أستاذ عصمت، ما الذي يتردد إسرائيليا حتى اللحظة من معلومات حول عملية استهداف قائد الجناح العسكري لحماس؟
0: يعني هو في البداية كما قلتم تتعزز القناعة أنه أن العملية نجحت، لا يوجد تأكيد رسمي لأنه هذا يحتاج إلى جمع معلومات استخباراتية، مراقبة اتصالات وربما مصادر طبية أو غيرها، يعني خلال يعني تجسس على ما يحدث في المستشفيات وأيضا داخل أوساط حماس واتصالاتهم الداخلية. لكن عمليا لا تقدر بسرعة على هذا النوع من الاغتيال إلا وتكون لديها معلومة دقيقة في ذات اللحظة، وتذهب إلى وعندما طبعا يتبنى كاتس ونتنياهو هذا أعلى مستوى يمكن أن يتحدث عن هذا الأمر، وبالتالي واضح أنه من كل هذه المؤشرات تجعلنا نعتقد أنه العملية على الأرجح نجحت. ولكن أهداف العملية يبدو أنها متعددة، هي ليست فقط عملية تصفية حسابات مع آخر شخص ممن ساهموا وشاركوا وخططوا ل 7 أكتوبر، يعني ليست المسألة تصفية حسابات فقط، هو يحمل رسائل مستقبلية. هذا الاغتيال يزج بمسألة السلاح وطرح نزع سلاح حماس كونه أحد الصقور والمعارضين لهذا الأمر، وبالتالي وكأن إسرائيل بذلك توصل رسائل للآخرين وأيضا تعطي إشارات أنه إذا لم يتم حل هذا الأمر والتجاوب مع ما يطرح من خلال مجلس السلام ستعتمد هذه السياسة. أيضا هناك حديث عن إمكانية أنه إخراج قيادات حماس للخارج كونه أحد القضايا المطروحة في الاتفاق. هناك تحليلات في إسرائيل تقول أنه هذا سيعزز هذا التوجه ويجعل من تبقوا يفكرون فعلا بالتجاوب مع هذا الطرح، وهذا يعني ضمنا أنه حل مسألة الحكم عندما يخرج قائد حماس هم عمليا يتخلون عن الحكم بشكل أو بآخر. لذلك يعني هذا الاغتيال يأتي في لحظة مفصلية. أيضا داخليا في إسرائيل هناك اعتبارات متعلقة بالانتخابات وأيضا الوضع الإقليمي، نتحدث عن لبنان كنا قبل قليل، إمكانية عودة القتال مع إيران، ولذلك يعني واضح أن تسخين هذه الجبهة رفع سقف الاغتيالات بهذا المستوى، وكأن إسرائيل تريد أن أيضا تضع ساحة غزة في دائرة هذه المواجهة لكي إذا ما جرى حسم وترتيب أن يكون شامل لكل هذه الساحات.
1: أشكرك من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، شكرا جزيلا.

0: أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا كلاوديو كوردوني وجود توغلات إسرائيلية وقصف وعمليات عسكرية أخرى في القنيطرة ودرعا، معربا عن قلقه البالغ إزاء وجود إسرائيلي مستمر شرق خط وقف إطلاق النار.
1: Mr. President, we remain deeply concerned by ongoing presence and military activities of the Israel Defense Forces east of the ceasefire line in violation of the 1973

0: including temporary checkpoints and the questioning and detention of civilians. These actions violate Syria's sovereignty and territorial integrity, threaten Syria's stability, and harm civilians.
1: حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من تصاعد أعداد الضحايا في صفوف الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرة إلى مقتل 70 طفلا منذ بداية عام 2025، 93% منهم برصاص القوات الإسرائيلية.
2: كنت بدي أخذ السنة هاي متفق معه بالعطل، كان عد بالعطل، العطل جاي الأسبوع الجاي هو مش موجود. بدي أروح على إسبانيا يحاول على الفرق، وبدي أروح على دبي في هناك نوادي، بيروح على السعودية يشوف كريستيانو رونالدو. أنا ما إليش كتير، بس هو كثير مغربي.
3: كانت هذه خطط يوسف ووالده للعطلة الصيفية، كرة قدم وسفر وأحلام صغيرة كانت تكبر معه بهدوء. لكن رصاص الجيش الإسرائيلي كان أسرع من طفولته وأسرع من خطواته نحو الحياة. ويوسف شحادة ليس الطفل الوحيد الذي بكى عليه والده، ففي اللبن الشرقية كان هناك يوسف آخر أريق دمه، وهذه المرة برصاص المستوطنين.
4: جميعهم كانوا يدافعوا عن أغنامهم، لأن هذا المصدر الوحيد والرزق الوحيد والمعاش الوحيد لهؤلاء الناس. والشاب يعني كان في حالة من الدفاع عن أغنامه، لأن المال عديل الروح كما يقال.
3: بين القتل في الضفة والحرب في غزة والاعتقال في السجون الإسرائيلية، تتسع أرقام الضحايا لدى الأطفال الفلسطينيين. 70 طفلاً قتلوا في الضفة منذ العام الماضي، وأكثر من 21,000 في غزة منذ بدء الحرب، فيما تحتجز إسرائيل 351 قاصراً فلسطينياً في سجونها. تقول يونيسف إن طفلاً فلسطينياً يقتل كل أسبوع منذ بداية العام في الضفة الغربية، وهذه قصة يوسف الذي دفن ومثله عشرات الأطفال الذين انتهت أحلامهم برصاص الجيش أو المستوطنين. إسراء الزير من نابلس شمال الضفة الغربية العربية.
1: تتفاقم أزمة الجوع في السودان مع استمرار الحرب وتطور الأوضاع الإنسانية هناك. بحسب آخر تقرير أممي، بات أكثر من 40% من سكان البلاد يواجهون خطر المجاعة. التقرير في هذا المزيد في هذا التقرير.
5: هذه الحرب ماذا تركت خلفها غير الخراب والدمار، غير الجوع الذي يطارد من نجوا من رصاصها؟ في السودان يواجه نحو 19,500,000 شخص جوعاً حاداً لا تقل مخاطره عن الموت بالرصاص أو القذائف بحسب منظمات إنسانية.
6: Around 41% of the population, almost 19.5, are facing high level of acute food insecurity.
5: تقرير للأمم المتحدة حدد 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان باعتبارها مناطق معرضة لخطر المجاعة، في ظل ما وصفه بأسوأ السيناريوهات المحتملة مع استمرار القتال وتقييد وصول المساعدات وحركة السلع والأفراد. هؤلاء الصغار أضعف من في الحرب حيلة وأكثرهم وجعاً، حتى أوزانهم لم تعد تستقر على رقم من شدة ما فعلته الحرب بهم وبطفولتهم. إذ يتوقع التقرير إصابة نحو 825,000 طفل دون سن الخامسة بسوء تغذية حاد، وخلال العام الجاري بزيادة 7% مقارنة بالعام الماضي و25% بمستويات ما قبل الحرب. ووفق التقرير يعيش نحو 135,000 شخص بالفعل ظروفاً مصنفة ضمن مرحلة الكارثة أو المجاعة، وهي المرحلة الخامسة، فيما صنف أكثر من 5 ملايين شخص ضمن مرحلة الطوارئ و14 مليوناً آخرين ضمن مرحلة الأزمة. ويعزو التقرير تفاقم الأزمة إلى استمرار أعمال العنف وتدهور الأوضاع المعيشية وتراجع الوصول إلى خدمات العلاج والرعاية الصحية.

0: تقطع طرق الرحيل وتنسد طرق العودة، فالهاربون من الرصاص يلاحقهم الجوع أيضاً. النازحون داخلياً تجاوز عددهم 8,900,000 شخص، فيما خرج نحو 40% من المرافق الصحية عن الخدمة في أنحاء السودان.
1: عقد مكتب الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل يوما دراسيا خصص للنظر في مراسلة رسمية تلقاها الاتحاد من وزارة المالية تدعوه لتقديم مقترحاته ورؤيته الاقتصادية بخصوص مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لعام 2027. تعد عودة قنوات الاتصال بين الوزارة والاتحاد خطوة نحو إذابة الجليد بين السلطات والمنظمة التشغيلية بعد سنوات من القطيعة في سياق سياسي اجتماعي متوتر.
2: قلعة حشاد تستعيد نشاطها مع مكتبها التنفيذي الجديد. هنا ناقش خبراء الاتحاد بإشراف أمينه العام التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لعام 27 و2000 عقب مراسلة من وزارة المالية. ورحبت قيادات الاتحاد بالخطوة وعدتها إيجابية، لكنها أكدت أنها لا تكفي لإعادة العلاقة بين السلطة والاتحاد إلى مسارها الطبيعي.
3: مدين يدينا للحوار وندينا به، وكي جاتنا المراسلة هذه تفاعلنا معها إيجابيا باش نوريه باللي احنا رانا شريك فعلي في هالبلاد، وراهم ماهناش جايين ضد نظام ولا ضد سلطة، احنا مع الشعب.
2: عودة قنوات الاتصال بين الحكومة والاتحاد بعد سنوات من القطيعة والتوتر استقبلها الشارع بارتياح حذر، على أمل أن تمثل بداية لتحسين المناخ الاجتماعي وظروف العمل في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب.
4: اللي يصير ما هوش بي، مش في مصلحة حتى حد، لا الحكومة لا للشعب لا للاتحاد.
5: نجم يرجع شيء كما كان، كيف يعني، كي يرجعوا كي ما يرجعوش، هاي الدنيا عمال ماشية وتغلى عمال ماشية وتزيد.
6: كي يتصالحوا الاتحاد والسلطة، وقت للسلطة تعطي حق الخدام وتحل المشاريع وتحل المعامل.
2: في المقابل لا تزال الخلافات قائمة حول ملفات حساسة تشمل الحوار الاجتماعي وسياسات الانفاق العمومي وآليات الدعم.
7: هي خطوة إيجابية اقتضتها الصورة الجديدة لقيادة اتحاد الشغل، وكذلك أيضا التزامات دولية للحكومة والأطراف الاجتماعية في تونس، لكن تبقى رهينة الإرادة السياسية ومدى التزام جميع الأطراف في المستقبل بالحفاظ على الحوار الاجتماعي كضرورة حتمية لهذه البلاد.
2: تأتي مراسلة وزارة المالية لاتحاد الشغل لطلب مقترحاته بشأن ميزانية العام المقبل في توقيت يحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، ورغم أن الخطوة قد تعيد تحريك العلاقة بين السلطة والاتحاد إلا أنها قد لا تكون كافية لحلحلة عدد من الملفات والخلافات العالقة بين الطرفين. وليد عبد الله، العربية، تونس.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مستهلكون أمريكيون يقاضون أمازون لاسترداد تكاليف الرسوم الجمركية الملغات.

0: الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
8: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
9: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. أثار قرار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إلغاء نشر نحو 4000 جندي أمريكي في بولندا جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والعسكرية في وارسو، بعدما جاء بشكل مفاجئ رغم وصف واشنطن المتكرر لبولندا بأنها حليف نموذجي. صحيفة بوليتيكو نقلت عن 3 مسؤولين في البنتاغون مطلعين على الملف قولهم من دوافع هيكسيث لإصدار القرار لا تزال غير واضحة. أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أجروا اتصالات مكثفة عقب القرار لفهم أبعاده وما إذا كانت هناك تغييرات إضافية مرتقبة في الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا. وفي تطورات تتعلق بأوكرانيا، بدأ تحالف دولي بالتبلور بتأييد واسع يتجاوز الحدود الأوروبية ليشمل أستراليا وكوستاريكا. يسعى هذا التحالف الدولي لتأسيس محكمة خاصة بالحرب الروسية الأوكرانية في خطوة هدفها ملاحقة قادة روس على رأسهم فلاديمير بوتين عبر آلية قضائية تلتف على انسحاب موسكو من المحكمة الجنائية الدولية.
1: تحالف دولي هجين يجمع العواصم الأوروبية وأستراليا وكوستاريكا لفرض واقع قضائي جديد يحكم طوق العزل القانوني حول قادة الكرملين. أثمر هذا التحالف عن إنشاء محكمة دولية خاصة لمعالجة الحرب الروسية الأوكرانية.
2: دعم إنشاء المحكمة يمثل العدالة والأمل وخطوة نحو الاعتراف بالمسؤولية عن العدوان ضد أوكرانيا.
1: يستهدف هذا الحراك الأوروبي الالتفاف على عجز محكمة الجنايات الدولية عن التدخل في أزمة أوكرانيا بشكل فعال، فالمحكمة لم تنضم إليها روسيا التي اكتفت بالتوقيع على نظام روما الأساسي من دون التصديق عليه قبل أن تسحب هذا التوقيع عام 2016 عقب وصف المحكمة لضم شبه جزيرة القرم بالاحتلال. تعمق هذا الشرخ في مارس عام 2023 بصدور مذكرات اعتقال بحق فلاديمير بوتين ومفوضة الأطفال ماريا بيلوفا بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين، وهو ما ردت عليه محاكم موسكو عام 2025 غيابيا بأحكام سجن بحق المدعي العام للمحكمة وعدد من قضاتها. لكن رغم هذا التحرك تبرز معضلة الإلزام القانوني، فالأحكام لن تلزم روسيا لكنها تصبح ملزمة لدول 36 المشاركة بموجب معاهدتها متعددة الأطراف، ما يمنح تلك العواصم تفويضاً رسمياً لتوقيف المسؤولين الروس فور دخولهم أراضيها وتحويل الخريطة الدولية إلى حصار قضائي دائم يحرم روسيا من الإفلات من العقاب. عمر السامرائي، العربية.
0: أكدت تايوان أن مبيعات السلاح الأمريكية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي. أوضحت الخارجية التايوانية أن تايبي ستواصل التنسيق مع واشنطن لفهم توجهاتها بشأن صفقات التسليح المقبلة والتي هي منصوص عليها في القوانين الأمريكية. جاء ذلك في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها أنه لم يحسم بعد قراره بشأن المضي في صفقة أسلحة كبيرة لتايبي. في المقابل أعلنت الحكومة الكوبية عقد أول لقاء رسمي مع مسؤول أمريكي. هذا اللقاء يأتي بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر يناير أمرا تنفيذيا يسمح بفرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تصدر النفط إلى كوبا. كما لوح ترامب بإمكانية تشديد الضغط على هافانا بما في ذلك نشر قوة عسكرية قرب السواحل الكوبية أو إرسال حامل الطائرات ضمن خيارات الردع المطروحة.
3: بينما تنفتح إدارة الرئيس الأمريكي على تقديم مساعدات مادية لكوبا، تبدي هافانا تشككاً في نوايا واشنطن منشغلة بسؤال واحد: ما ثمن المساعدات الأمريكية؟ فواشنطن عرضت مساعدات وصفتها بالإنسانية بقيمة 100 مليون دولار ومقترح لإنترنت مجاني وسريع عبر الأقمار الصناعية، والهدف المعلن تخفيف ضغط أزمة خانقة تضرب الجزيرة منذ الحصار الأمريكي وسقوط حكومة فنزويلا. شيك واشنطن لهافانا لم تقرأه حكومة ميغيل دياس كانيل كأرقام فقط، بل كرسالة محفوفة بالمخاطر، أو هكذا تترجم التصريحات.

0: خريجية كوبا تأخذ وقتها وتقول إنها تدرس العرض آملة ألا يكون مناورة سياسية، مقرة في الوقت ذاته بحاجتها الملحة لغذاء ووقود ودواء. لكن حصول هافانا على مرادها مرهون بسلوك حكومة دياز كانيل، فمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكيف الذي يزور هافانا أبلغ نظرائه بأن واشنطن ستتعاون بجدية مع كوبا فقط في حال أجرت حكومة البلاد تغييرات جوهرية. وبعيداً عن التصريحات، شوارع البلد تنذر بالأسوأ، فضروريات العيش باتت تشترى هنا عبر قروض، ولا ماء لمن يصل متأخراً، والوقود رفاهية لا تكفي الجميع، لتتشكل أزمة أعمق لا ترافقت من الأرض، فالأقمار الصناعية رسمت مشهداً آخر لكوبا، وهي تغرق تدريجياً في العتمة، مع انقطاع واسع للكهرباء وشبكة طاقة خارجة عن العمل. يوسف شيخي، العربية.
1: رفع مستهلكون دعوى قضائية ضد شركة أمازون للمطالبة باسترداد تكاليف تم تحميلها عليهم في شكل زيادات سعرية نتيجة الرسوم الجمركية، والتي خلصت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاحقا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها بشكل غير قانوني. قال المستهلكون إن عملاق التجارة الإلكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية. أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وشركة سبيس إكس مهمة إمداد تجارية جديدة إلى محطة الفضاء الدولية، إذ انطلقت المركبة الفضائية دراجون التابعة لشركة سبيس إكس وعلى متنها شحنة تزيد عن 6500 رطل من الإمدادات من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة.

في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. السلطات الأمريكية توجه تهم المرتبطة بالإرهاب لمحمد باقر سعد داوود السعدي أحد قادة كتائب حزب الله العراقي. ترامب يعلن القضاء على الرجل الثاني في تنظيم داعش العالمي في عملية مشتركة أمريكية نيجيرية. ترامب يؤكد أن إيران أبلغت عدم قدرتها الوصول إلى مخزونها من اليورانيوم بعد القصف الأمريكي. واشنطن تمدد وقف النار بين إسرائيل ولبنان 45 يوما وسلام يعتبر إنقاذ لبنان مستحيل دون العودة لمنطق الدولة. البنتاغون يوقف نشر 4000 جندي أمريكي في بولندا وسط جدل أوروبي واسع حول القرار. يلقاكم عادل عيدان على رأس الساعة في أمان الله.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه،
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس

0: هو الرقم فقط، بل ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
4: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
6: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية نبدأها بأبرز العناوين. بعملية امتدت 12 ساعة واشنطن تعتقل قياديا بحزب الله العراقي وتتهمه بالتورط ب 18 هجوما إرهابيا. ترامب يعلن القضاء على الرجل الثاني في تنظيم داعش بعملية مشتركة مع القوات النيجيرية. ترامب يقول إن إيران أبلغته بعجزها عن الوصول لليورانيوم ويؤكد أن بلاده لا تحتاج المساعدة لحل الصراع. نواف سلام يعتبر أن دولة دون سلاح وقانون واحد، وأمريكا تمدد وقف النار بين إسرائيل ولبنان 45 يوما.

0: ردا على تردد ترامب، تايوان تقول إن صفقات الأسلحة مع أمريكا مؤكدة وأنها مستعدة للدفاع عن نفسها. أهلا بكم، نبدأ النشرة من التطورات المتعلقة باعتقال محمد باقر سعد داود السعدي أحد قادة كتائب حزب الله العراقي الذي تم اعتقاله أمس ونقله إلى الولايات المتحدة، حيث وجهت السلطات الأمريكية له سلسلة من التهم المرتبطة بالإرهاب. شملت التهم التآمر لتقديم دعم مادي لكل من كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية ومحاولة التآمر لقتل مواطنين أمريكيين. كما تضمنت لائحة الاتهام تقديم دعم مادي لأعمال إرهابية والتآمر لتفجير مكان للاستخدام العام ومحاولة تدمير ممتلكات الغير باستخدام وسائل نارية أو متفجرة. ووفق الشكوى الجنائية التي كشف عنها، يتهم السعدي بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجوما في أوروبا وكندا منذ أواخر فبراير الماضي، ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مديره كاش باتيل قال في بيان إن الموقوف محمد السعدي ومعه شركاء خططوا ونسقوا ونفذوا 20 هجوما إرهابيا في أوروبا وكندا، وجرى توقيفهم في عملية مزدوجة خلال 12 ساعة. ولفت باتيل إلى أن السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك كان له دور فعال في إنجاح المهمة. من جهته قال محامي باقر السعدي القيادي بحزب الله العراقي إن السعدي اعتقل في تركيا وتم تسليمه لأمريكا. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، اعتبر القائم بأعمال المدعي العام في وزارة العدل الأمريكية تود بلانش أن اعتقال محمد باقر سعد داود السعدي وهو أحد قادة كتائب حزب الله العراقية دليل على نجاح جهود إنفاذ القانون والشرطة، مؤكدا أن الخطوة التالية ستكون توجيه الاتهام إلى السعدي وملاحقة أي شخص آخر متورط معه.
1: من المثير للقلق أن هناك رجالا في أنحاء العالم يحاولون ارتكاب هذا النوع من الإرهاب، واعتقال السعدي يظهر نجاح جهود إنفاذ القانون والشرطة وعملهم الدؤوب لحماية حدودنا. التحقيق بالطبع لا يزال جاريا، وأتوقع أن تكون الخطوة التالية هي توجيه الاتهام، وسنحرص على تقديم أي شخص متورط معه إلى العدالة.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات المسلحة النيجيرية نفذت مهمة أسفرت عن القضاء على أبو بلال الذي يعد الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش وفقا لترامب. معنا من بغداد الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية سرمد البياتي. سيد سرمد صباح الخير. بداية لأسألك عن هذه الخطوة الأمريكية باعتقال السعدي، كيف ستؤثر على الوضع في الساحة العراقية وتحديدا تحركات حزب الله العراقي؟
1: لحد الآن أستاذ، لحد الآن لم تتبنى يعني أو لم يتبنى تنظيم كتائب حزب الله هذا الرجل بصورة واضحة. الحكومة العراقية لم تصدر بيان.

0: ربما الآن هنالك بعض المواقع تسميه أسيرا، على اعتبار أنه يعني هم يسموه، يعني يطلقون على هذه التسمية أنه أسير. الأخبار الأكيدة هنالك أخبار شحيحة عن هذا الرجل. فقط كان يعني المتعارف عنه أنه كان يهدد الكثير، هدد في ضباط مخابرات، هدد هذه، هدد اللي كانوا في تشرين إذا تذكر،
1: متظاهرين.
0: متظاهرين في تشرين. لكن أنا بحثت، لأنه مشكلة، قلت لك معلومات شحيحة. أولا ما لقيت أصحاب اليمين مثل هذا التنظيم. تعرف كثير تنظيمات موجودة وهمية موجودة بالعراق. أنا وياك وصديقنا نعمل على التليجرام وخلاص، إحنا الفصيل فلاني، وراح نضرب وراح نهدد وراح هذه، يعني كثير هاي الحالات حدثت
1: إيه، هذه
0: كثير
1: موجودة،
0: جدا
1: بس هذا
0: في
1: الرجل
0: العراق.
1: يعني كما تقول يهدد
0: أي
1: ضباط، يهدد
0: أي
1: متظاهرين، هذه استخدام القوة لمصلحة من؟ هل
0: هذه
1: لنفسه
0: هذه
1: بمزاجه؟
0: هي المشكلة مو هنا، يعني هي أكو مشكلة بالموضوع. أنا لحد الآن يعني هذا، بعدين حتى سألت يعني في منطقته، اتضح بأنه هذا يعني ضليع بأخذ الصور وضليع باستخدامه في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى التيك توك وعلى الفيس وعلى، يعني إنسان شوبزة أكثر شيء، يعني يدور هذا الشيء، يعني لأن أبوه كان من منظمة بدر وانقتل. أبوه انقتل قبل 30 سنة،
1: طيب،
0: عرفت؟ فالقيادات تقربه، ياخذ صور، كان ويا أبو مهدي صور، ويا قاسم سليماني صور، ويا، ويبدو أنه كان معجب جدا بهم. لكن هل ثبت يعني لحد الآن أنه قائم بعمليات معينة؟ يعني هذا لحد الآن ما ثبت. أما إذا ثابت عند جهاز المخابرات العراقي، شوف
1: اي
0: يعني هسه بالشاشة هاي صورته ويا قاسم سليماني،
1: طيب،
0: هاي صورته مثلا ويا أبو مهدي، وهذه، فعنده هواية من هذه الصور، هواية من هذه الصور.
1: اي بس هذا مو
0: فعندما
1: دعاية إعلامية، بمعنى انه هو رايح يصور معاهم لمجرد تيك توك او انستغرام او اي من المنصات. اليوم يعني هذه الشكوى التي قدمت بحقه في امريكا واستدعت عملية القاء القبض عليه، 18 الى 20 تهمة، او عفوا
0: صح
1: هجوم
0: صح
1: مخطط له،
0: صح
1: فبالتالي ليس شخصا عاديا.
0: لا لا، هو لحد الآن أنا قلت لك المهتمين في هذا الموضوع من خارج سلطة الدولة في صراع، يعني أنا للأربع الصبح أسأل، وأولا قلت لك المعلومات شحيحة عندنا، مع العلم هو من يعني ولد واضح، يعني مو فد انسان مثلا مجهول او هذه، زين، وبدات تدور نقاشات حول هذا الموضوع. اللي قريبين عليه يعني بهاللهجه قالوا ترى هذا يعني فارغ، كل شيء ماكو هيك، يعني مو صيد ثمين. هل القصد هو التقليل من العمل الامريكي؟ هل هو
1: إذا
0: الان يعني
1: كان صيدا ثمينا ويعترف به حزب الله، هذا سيشكل يعني سيشكل ربما سبة في حق الحزب بأنه
0: طبعا
1: أحد قادتهم.
0: طبعا
1: إيه،
0: زين، هو
1: فبالتالي
0: طيب اذا
1: يصعبونها.
0: كان استاذ، ما هي اكو ايضا بالعقل، اي طيب اذا هو شخص مهم ويعرف نفسه مطلوب او يعرف نفسه، كيف يسافر تركيا؟ اعتقد رايح علاج لاصدقائه او شيء، واعتقد هو قبل 10 ايام ترى معتقلي استاذي العزيز، قبل 10 ايام، ومن بالمطار عندما راوا الصور في الموبايل، اعتقد القطاعات التركيه تم احتجازه، وثم بالتنسيق ذهب إلى هذا الموضوع. أنا يعني حقيقة أنا أنتظر بيان من كتاب حزب الله، أو أنتظر بيان على الأقل من الحكومة العراقية.
1: طيب.
0: لأن بصراحة سأقولها لك لم أجد تعاونا في هذا الموضوع مع الأجهزة الأمنية.
1: طيب خليني أخذك نعم. بهذا الاتجاه اليوم يعني عملية إلقاء القبض عليه أتت بعد حديث رئيس الوزراء العراقي الجديد عن أنه السلاح بيد الدولة لا سلاح خارج القانون، كل تلك الأمور أيضا الولايات

0: الولايات المتحدة دعمت ترشيح يعني الزيدي إلى رئاسة الوزراء، هل هو عملية يعني تقليم أظافر الجماعات المسلحة؟
1: يعني هي هاي ايضا مشكله، يعني انت تعرف الانشقاقات السياسيه الكبيره جدا يوم امس اللي حصلت في العراق، او تعرف بانه الزيدي امامه مشكله واحده، وقلتها من خلال قناتكم وخلال القنوات، مشكلتك اخي واحده يا علي زيدي، مشكلتك الفصائل. استطعت ان تتجاوز هاي المرحله، انت تجاوزت وخلص، ما عندك مشكله، الاقتصاد ينحل، السياسه تنحل، مشكلة عندك مشكلة أمنية يجب أن تحل. العالم كله حتى من دول الجوار أو هذه عندهم شكوى عليك في هذا الموضوع. طيب كيف راح تحلها؟ هي هاي
0: شكوى على الوضع مو علي، يعني حتى نوضح.
1: أمام
0: وضع خطير. طيب خليني أقول لك بأنه اليوم عملية اعتقال السعدي، حتى لو كانت المعلومة جدا مهمة في مثل هذه الحالات، هو قد يعرف كل قادة وتنظيمات حزب الله وبقية الفصائل. طيب صيد ثمين يعني يعتبر،
1: مو هي المشكلة؟ شوف الآن أنا معك على خلاف على نقطة واحدة فقط، فضل. هل ستتبناه كتائب حزب الله؟ لذلك تنتبه أنه أنا مدى أذهب مع هذا الاتجاه، لأنه المشكلة أنه ليكون أساسا مو بحزب الله، هي هاي المشكلة. يعني لذلك لا أريد أن أستعجل، أنتظر بيان الكتائب، والكتائب لا تخجل أكيد ستصدر بيان في هذا الموضوع، أما إذا لم تصدر بيان فمعناته أساسا هم ما يعني ما معترفين به.
0: بس يعني مو شخص عادي اللي تحدث سيد سمت، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، هو
1: طبعا احنا انا قلت لك انا هذا الموضوع احنا تعلمنا الدقه بحياتنا، احنا اساسنا ضباط. طيب. فتعلمنا الدقه بحياتنا. اليوم اني ما اقدر اتكلم وتقول لي مثلا اوكي هسه ستة هم من وزاره العدل ما اعرف، لكن اسالك بالله هو هذا شخصيه مال شخص راح يفجر كنيس يهودي بنيويورك؟ الله يخليك.
0: مو إذا يعني كان شخصية عادية بتيك توك وإنستغرام ما راح ترصد الولايات المتحدة تحركاته وتلقي القبض عليه بهكذا عملية وتخرج إلى الناس.
1: هو أني أريد أعرف دقائق العملية، مو هي ليكون المشكلة أستاذي. طيب. والله أنا مسافر وشايف، ليكون المشكلة هذه فتحون تليفونه بالاستخبارات شافوا صوره وناشر هو 24 ساعة على تيك توك. طبعا هذا مو دير بالك مو تبرير إليه. قد يكون شخص خطير جدا. طيب. لكن أنا أعرف حالات صارت قدامي بالسعودية وغير، يعني مثلا بالحج يسوي نفسه بطل او يسوي نفسه كذا او يسوي، احنا رحنا ويا الرئيس. طيب. وكان هنالك احد الشخصيات الى لندن كان يريد يرفع علم الحشد الشعبي في لندن. الله يخليك. وانا اعرف جماعتنا يعني. طيب. يعني شويه عندهم انفعالات فيها
0: اهل مكه ادرى بشعابها. طيب استاذ سرمد البياتي الباحث في الشؤون الامنيه والسياسيه، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا رئيس وزراء لبنان يؤكد أن إنقاذ بلاده مستحيل دون العودة لمنطقة الدولة.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: حياكم الله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن العلاقات التجارية مع الصين تشهد تقدما كبيرا، مشيرا إلى التزام بكين بشراء 200 طائرة من شركة بونغ الأمريكية، مع إمكانية رفع العدد إلى 750 طائرة إذا سارت الاتفاقات بشكل إيجابي.
1: Trade has been very strong. We're getting a lot of soybeans for our farmers. We're doing a lot of there's a lot of things happening with for the farmers. He committed to 200 Boeings, big ones, 777s and 737s, and a lot of big big ones, big beautiful Boeing planes. 200, that's a lot. With a commitment that if they do a good job, we could go up to 750.
0: وفي مقابلة مع فوكس نيوز قال ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يرغب في إنهاء الصراع مع إيران، مشيرا إلى أن إيران أبلغته بأنها لا تمتلك القدرة على الوصول إلى مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يعتقد أنه مدفون تحت أنقاض منشآت تعرضت للقصف. ووصف ترامب هذا الأمر بأنه جيد لمحاولة منع إيران من استخدامه لصنع سلاح نووي.
1: He agrees with me that he wants to see it end. He'd like to see it end. He would like to help. If he wants help, that's great. But we don't need help. And you know the problem with help? When somebody helps you, they always want something on the other side. That's the way help works.
0: مع وصوله إلى واشنطن أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارته إلى بكين قائلا إن هناك أمورا كثيرة ستحدث، وفي إشارة إلى تطورات مرتقبة في العلاقات بين البلدين دون أن يكشف عن طبيعتها. معنا من واشنطن نزار فرسخ، الأستاذ المحاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. أهلا بك سيد نزار. يعني هذا التفاؤل الأمريكي رغم أن يعني الزيارة كانت لمدة يومين ولم يتحدث الجانبان علانية عن الخلافات بشكل رئيس أمام الإعلام، ما مرد هذا التفاؤل للرئيس الأمريكي؟
2: أظن أنه فقط يعني للدعاية أن يظهر أنه ناجح و أن الاجتماع كان ناجحا. واضح من تصريحات الطرفين أنه لم يكن هنالك دخول في التفاصيل. تم يعني طرح الأفكار ولكن لم يصلوا إلى حلول كثيرة. هنالك بعض الأشياء الصغيرة مثل الضرائب والرقائق الانفيديا وما إلى ذلك، ولكنها ليست المسائل الكبيرة.
0: ولكن أيضا يعني الخارجية الصينية يوم أمس قالت بأن الرئيس الصيني سيذهب إلى واشنطن، وهذه ربما إيجابية كبيرة.
2: حتما هذا شيء طبعا إيجابي، أنها فاتحة يعني بشرى جيدة، لأنه يعني أنه الحوار مستمر وأن الطرفان معنيان بالتعاون، وهذا طبعا مفيد للطرفين ومفيد للعالم طبعا، لأن الاقتصاد العالمي يعتمد على هذان البلدان.
0: طيب كيف سيكون هذا التعاون؟ يعني المنافسة أم الشراكة لحلحلة كل هذه المشاكل في الطاقة، في التكنولوجيا وغيرها؟
2: سوف يبدأ حتما في الأمور التي يتفقون عليها، وهي فتح هرمز طبعا، منع إيران من الحصول على النووي، وفي التجارة يعني تسهيل أو الاتفاق على ما هي الأطر والضوابط لتكنولوجيا الرقائق بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، بحيث لا تضبط بشكل كبير وتؤثر على أرباح شركات هذه الشركات، ولكن في نفس الوقت لا تؤدي إلى مشاكل

0: بين دول أو مشاكل اجتماعية داخل الدول. هل الآن المسألة أظن الحساسة هي ما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تسمح بإعطاء الصين بعض التكنولوجيا الأمريكية أو سمح للشركات الأمريكية العمل في الصين، وبالتالي يعني كشف هذه التكنولوجيا الحديثة للصين، من باب أنه إذا استخدمتها الصين فسوف تكون معتمدة على الولايات المتحدة وتبني كل الذكاء الاصطناعي على تكنولوجيا أمريكية. ولكن طبعا في هنالك يعني فئات في الصين لا تريد ذلك، وتريد للصين أن تبني قدراتها في الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل تماما، وإن كان ذلك على حساب الأرباح المالية.
1: طيب خليني أسألك أيضا، يعني ما الاستفادة للولايات المتحدة من هذه الزيارة، غير أنه يعني هاتف آيفون نزلت قيمته 200 دولار، هل تستطيع اختراق السوق الصيني بالتالي بإغراقه بمنتجاتها غير التليفونات؟
0: بالطبع ممكن جدا، وهذا هو هذه الغاية، ولكن
1: ما هل الصين ستسمح بذلك؟
0: بالطبع سوف تسمح إذا كان هنالك يعني فائدة للصين أيضا. الصين تريد أيضا أن تبيع للولايات المتحدة أيضا، وتريد أن تنتج منتجات كثيرة، فالطرفان يريدان أن كل طرف يريد أن يحصل على ما يريده من غير أن تكلفهم الكثير. وهنالك طبعا الطرفان لا يثقان، كل طرف لا يثق بالطرف الآخر تماما، وهنالك طبعا التجسس الاقتصادي والتكنولوجي، فهي مسألة ما مدى قدرة كل طرف على إعطاء الالتزامات والضمانات على احترام حدود كل طرف.
1: شكرا جزيلا للسيد نزار فرسخ، الأستاذ المحاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. في خضم المساعة الدبلوماسية وزحمة الأوراق والمقترحات الهادفة لوقف الحرب، سؤال واحد يطرح: هل دمرت فعلا الترسانة الإيرانية وتمت إزاحة الخطر الإيراني كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ ورقة ترامب في الحرب كانت تدمير قدرات إيران النووية والعسكرية وكذلك الصاروخية. التقديرات التي نشرتها القيادة المركزية للولايات المتحدة بخصوص عملياتها العسكرية في إيران أشارت إلى تدمير 95% من قدرات إيران الصناعية، خاصة في مجال الصواريخ وكذلك المسيرات. القيادة الأمريكية تحدثت أيضا عن حوالي 12300 هدف عسكري، شملت مواقع للحرس الثوري وأنظمة الدفاع الجوي وكذلك قواعد الصواريخ الباليستية ومنشآت تصنيع الصواريخ. الضربات الأمريكية عطلت قدرات إيران الهجومية وفق سنتكوم، وإيران لم تعد قادرة على شن هجمات واسعة النطاق، فنحو 85% على الأقل من البنية التحتية العسكرية الإيرانية تضررت وبشكل كبير وفق القيادة الأمريكية. ووفقا لتصريحات قائد سنتكوم، انهيار القاعدة الدفاعية الإيرانية أدى لتراجع منشآت تصنيع الطائرات المسيرة وكذلك الصواريخ والقدرات البحرية الإيرانية، ولم يتبقى منها سوى 10% فقط. هنا تم قلب معادلة الكلفة، فقد بات إسقاط مسيرات إيرانية رخيصة بدفاعات عالية الكلفة من الماضي يعد استنزاف الدفاعات الإيرانية عبر المسيرات الهجومية الأمريكية منخفضة التكلفة. على الصعيد البحري أيضا تم تدمير ما لا يقل عن 160 سفينة إيرانية من 16 فئة مختلفة، ما تسبب في شل قدرة سلاح البحرية الإيرانية على شن هجمات واسعة النطاق. كما أن إعادة بناء القوة البحرية الإيرانية تحتاج وقتا، سنتكوم تحدثت عن 5 إلى 10 سنوات، وستحتاج إلى جيل كامل للعودة لمستواها السابق.

0: في ظل التوترات العسكرية التي تحاصر مضيق هرمز وتلقي بظلالها على حركة التجارة وصادرات الطاقة، يتجه العراق إلى تقليل اعتماده على هذا الممر الحيوي من خلال البحث عن بدائل تمنحه متنفسا اقتصاديا. وقد بدأ عمليا بتنشيط مسارات النقل برا وبحرا بما في ذلك الترانزيت مع دول الجوار الإقليمية.
1: سوريا تدخل خريطة البدائل العراقية كممر جديد للتبادل التجاري وتصدير النفط بنحو 70 صهريجا يوميا. بالتوازي تنشط حركة التجارة والترانزيت بين العراق والسعودية والكويت والأردن وصولا إلى تركيا التي يصدر عبرها 250,000 برميل من الخام. وبحرا تتجه البوصلة نحو الخليج في تحرك لكسر الاعتماد على مضيق هرمز المضطرب.
2: الحقيقة العراق لديه العديد من المنافذ ولا يمكن أن يختنق بسبب هذه الأزمة. هناك منافذ برية الآن تعمل، بالإضافة إلى ميناء أم قصر. الموانئ العراقية تستقبل عدد من البواخر القادمة من حوض الخليج العربي.
1: تركيا برزت كمسار تجاري مهم للعراق بتبادل بلغ 20 مليار دولار سنويا، تليها المنافذ الأخرى مع دول الجوار بما فيها إيران المحاصرة اقتصاديا. ورغم أن هذه المنافذ قللت الضغط نسبيا، لكنها بقيت عاجزة عن تعويض تدفق السلع التي كانت تصل عبر البحر، فشح المواد بدأ يطرق أبواب الأسواق هنا.
3: والوضائع 90% تيجي الدول العربية، الخليج العربي على مضيق هرمز والطب على الخليج العربي. هسه احنا بضائعنا واقفة، عندنا شهرين واقفة بالبحر. 90% سبب المواد احنا ما عندنا بالبحر، خلص جاي تخلص يشي تخلص، ثاني اسعار كلها صعدت، المواد تخلص ما نقدر نجيبها. كلها موجودة، 3/4 العالم بضائعها بالبحر ظلوا واقفة، السوق انتهى تقريبا.
1: وفي خضم هذه الأزمة يواجه العراق سؤالا مصيريا، هل يستطيع فك ارتباطه بمضيق هرمز، ذلك الممر الذي تحول إلى ما يشبه بعنق زجاجة تتجدس عنده المخاطر وتتضاعف التحديات؟
4: لا يمكن الاستغناء عن مضيق هرمز، لأنه الاعتماد بشكل كبير على هذا المضيق، وأكثر من 90% من تجارة العراق تعتمد على مضيق هرمز، سواء من نفط أو السلع والبضائع.
1: رغم تعدد خيارات العراقي في تصدير النفط والتجارة، إلا أن ذلك لم يلغي أهمية مضيق هرمز، إذ يبقى الممر البحري الأهم للصادرات بكميات كبيرة وبكلف أقل من الطرق البرية. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
0: أعلنت الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما بهدف تمكين إحراز المزيد من التقدم. وأضافت الخارجية الأمريكية أنه سيجرى استئناف المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 من يونيو. بالإضافة إلى ذلك سيتم إطلاق مسار أمني في مبنى البنتاغون يوم 29 من مايو بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين. وأعربت الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تسهم هذه المناقشات في تعزيز سلام دائم بين البلدين وتحقيق اعتراف كامل بسيادة كل طرف وسلامته الإقليمية وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أكد أن العودة لمنطقة الدولة هو السبيل لإنقاذ لبنان، مشددا على ضرورة أن تقوم الدولة على سلاح واحد هو سلاح الجيش الوطني.
5: إن أي إنقاذ فعلي لبنان اليوم يستحيل أن يتم من دون العودة الواضحة إلى منطقة الدولة، دولة تكون سيدة قرارها وتحترم دستورها وتطبق قوانينها على جميع، وتعيد بناء إدارتها على أساس الكفاءة والمحاسبة والشفافية. فالدولة التي نريد هي دولة المواطن المتساوية، دولة المؤسسات الفاعلة، دولة القضاء المستقل والإدارة الحديثة. وهذه الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد هو قرار مؤسساتها الدستورية.

0: سلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني، وقانون واحد لا يعلو عليه أحد ولا يبقى خارجه أحد. كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية، وآخرها حرب لم نخترها بل تم فرضها علينا، وقد أدت إلى احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية موقعا بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط خمس. وبعد كل هذا، مع ما حمله من قتل ودمار ونزوح ومآسي، يطلع علينا من يحاول أن يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات.
1: من رام الله معنا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمة منصور. سيد عصمة، أهلا بك، صباح الخير. هل هذه المهلة أو مدة 45 يوما يمكن أن تخرج بشيء بين الطرفين في الحوار بالبنتاغون وواشنطن؟
2: تحياتي لكم، صباح الخير.
1: صباح الورد.
2: هي تبكي على الأمل أن يبقى هذا المسار قائم، على أمل أن تتغير الظروف التي تمنع حتى الآن أن يكون هذا المسار هو المسار الفعلي الذي يعني يمكن أن يحل الأزمة. بمعنى المفاوضات حتى لو صارت بشكل جيد وتوافق اللبنانيين والإسرائيليين على كل القضايا، هناك على الأرض واقع يقول أن هناك قتال، هناك أزمة إيران وارتباط حزب الله بإيران، وأيضا هناك الحكومة الإسرائيلية وتركيبتها. لذلك يعني العوامل الفعلية لا تشجع، ولكن الولايات المتحدة يبدو، وهذا طلب لبنان، تمديد وقف إطلاق النار حتى لو لم يشمل الجنوب الآن بشكل رسمي لأنه القتال مستمر. الأمريكان يحاولون إبقاء هذه المظلة قائمة، إبقاء هذا المسار حي إلى أن تتهيأ الظروف المناسبة المرتبطة بقضايا كما قلت أكبر من إمكانيات الحكومة اللبنانية.
1: طيب كيف ستتغير طالما هي أكبر من إمكانية الحكومة اللبنانية؟ من جهة أخرى إسرائيل مستمرة بأكثر من مواقع وبلدات، هو ما تحدث عنها رئيس الوزراء اللبناني، تحتلها إسرائيل وبالتالي سيطرت عليها أيضا حزب الله، لن يبقى مكتوفة الأيدي.
2: يعني حتى نكون صريحين، لا أحد يعتقد أن حزب الله سيتوقف عن القتال لمجرد أن الحكومة دخلت في مفاوضات، ولا يؤمن بهذا المسار أصلا.
1: طيب.
2: وأيضا أنه هذا سينفصل بشكل أوتوماتيكي عن ما يحدث في إيران، فقط إنهاء الحرب في إيران بترتيبات تخفف فيها أو تنهي إيران تحكمها وعلاقتها مع حزب الله، وإنهاء الحرب سيكون بالضرورة إلى حلول تتعلق بالقتال على الأرض، عندها يمكن الحكومة اللبنانية أن تأخذ هذا الدور. واضح أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرار استراتيجي بأن تعتمد هذا المسار لحل كل مطالب اللبنانيين وتحقيق مطالبهم العادلة، على كل حال في أن تنسحب إسرائيل من أراضيهم، أن يعود الناس إلى قراهم، وأن تنهي هذا العدوان الإسرائيلي. لكن كما قلت الأمر سيحتاج إلى تهيئ الظروف الخارجية،
1: فصل الساحات تقصد، يعني ليس كما تريد إيران ربط الساحات وبالتالي يعني ربما إضعاف حزب الله خلال هذه المدة وتجاوز هذه النقطة نحو السلام بين لبنان وإسرائيل.
2: هذا مسار وهذا عامل أساسي.
1: طيب.
2: وهو يلقي بظله بشكل كبير على كل ما يحدث. ومسار آخر قد يحدث أن تتغير الأمور في إسرائيل، أن يكون هناك حكومة إسرائيلية وإرادة أمريكية جدية بحيث تنسحب إسرائيل. إذا انسحبت إسرائيل هذا يسقط ذريعة حزب الله أنه يدافع عن الكرة اللبنانية وعن لبنان ويواجه الاحتلال، وعندها ستكون الدولة اللبنانية قادرة على إعطاء مصداقية لهذا المسار.
1: ما هذا يعني هذا المسار أو التفاوض اليوم بين لبنان وإسرائيل ليس على مزاج الحزب، ليس كما كان بسبب حقول النفط أو الغاز البحرية، الوضع مختلف.
2: صحيح. والآن يعني عمليا حزب الله بمجرد أن القتال متوقف مع إيران يعتبر أنه هو يدافع عن لبنان وأنه هو عمليا يتصدى للاحتلال، وهذا يضعف المسار الذي تقوده الدولة. ولذلك أنا أقول الذي يتحمل المسؤولية هو إسرائيل. كان بإمكان إسرائيل، ولو الولايات المتحدة تتعامل مع المفاوضات ليس بشكل أنها ستنهي الأزمة والصراع، هي التعامل، نريد أجواء مناسبة لإدارة مفاوضات مع إيران

إنهاء حرب مع إيران بحيث لا تعطل هذه الجبهة حربنا الأساسية. وإسرائيل تنظر المسألة أنه هدفنا الأساسي هو إيران، وبالتالي نريد أن نكسب وقت على الجبهة اللبنانية بأقل الخسائر ومن ضمنها هذا المسار. لذلك هذه النظرة التكتيكية وعدم

0: تحقق مكاسب.
1: شكرا جزيلا يا سيد عصمت منصور المختص في الشؤون الإسرائيلية من رام الله، جزيل الشكر. في غزة تتزايد المؤشرات بشأن مقتل قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد بغارة على حي الرمال في غزة وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان مشترك إنهما أصدر توجيهات بتصفية الحداد، مؤكدين رفضه تطبيق الاتفاق الذي قاده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح. وذكر مسؤول إسرائيلي أن المستوى السياسي اتخذ قرار تصفية الحداد قبل 10 أيام، وتمت مراقبته في هذه الفترة قبل استهدافه عندما سنحت الفرصة في شقة كان موجودا بها بحي الرمال مع استهداف طريق الهروب لضمان نجاح العملية. وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن إسرائيل أبلغت أمريكا مسبقا باستهداف الحداد متى سنحت الفرصة. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من تصاعد أعداد الضحايا في صفوف الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرة إلى مقتل 70 طفلا منذ بداية عام 2025، 93% منهم برصاص القوات الإسرائيلية.
2: كنت بدي أخذ السنة هاي متفق معه بالعطل، كان عد بالعطل، العطل جاي الأسبوع الجاي هو مش موجود. بدي أروح على إسبانيا أحاول على الفرق، وبدي أروح على دبي في هناك نوادي، بدي أروح على السعودية أشوف كريستيانو رونالدو. أنا ما إليش كثير، بس هو كثير مغربي.
3: كانت هذه خطط يوسف ووالده للعطلة الصيفية، كرة قدم وسفر وأحلام صغيرة كانت تكبر معه بهدوء. لكن رصاص الجيش الإسرائيلي كان أسرع من طفولته وأسرع من خطواته نحو الحياة. ويوسف شحادة ليس الطفل الوحيد الذي بكى عليه والده، ففي اللبن الشرقية كان هناك يوسف آخر أريق دمه، وهذه المرة برصاص المستوطنين.
4: جميعهم كانوا يدافعوا عن أغنامهم لأن هذا المصدر الوحيد والرزق الوحيد والمعاش الوحيد لهؤلاء الناس. والشاب يعني كان في حالة من الدفاع عن أغنامه، لأن المال عديل الروح كما يقال.
3: بين القتل في الضفة والحرب في غزة والاعتقال في السجون الإسرائيلية تتسع أرقام الضحايا لدى الأطفال الفلسطينيين. 70 طفلا قتلوا في الضفة منذ العام الماضي، وأكثر من 21 ألفا في غزة منذ بدء الحرب، فيما تحتجز إسرائيل 351 قاصرا فلسطينيا في سجونها. تقول يونيسف إن طفلاً فلسطينياً يقتل كل أسبوع منذ بداية العام في الضفة الغربية، وهذه قصة يوسف الذي دفن ومثله عشرات الأطفال الذين انتهت أحلامهم برصاص الجيش أو المستوطنين. إسراء الزير من نابلس شمال الضفة الغربية العربية.
1: أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني وجود توغلات إسرائيلية وقصف وعمليات عسكرية أخرى في القنيطرة ودرعا، معربا عن قلقه البالغ إزاء الوجود الإسرائيلي المستمر شرق خط وقف إطلاق النار.
5: Mr. President, we remain deeply concerned by ongoing presence and military activities of the Israel Defense Forces east of the ceasefire line. In violation of the 1974 Disengagement of Forces Agreement. Israeli incursions, shelling, and other military operations were reported in Quneitra and Daraa, as well as restrictions of movement, including temporary checkpoints and the questioning and detention of civilians. These actions violate Syria's sovereignty and territorial integrity, threaten Syria's stability, and harm civilians.
1: تتفاقم أزمة الجوع في السودان مع استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك.

0: وفق آخر تقرير أممي، بات أكثر من 40 من سكان البلاد 40% من سكان البلاد يواجهون خطر المجاعة. التقرير التالي والمزيد من التفاصيل.
1: هذه الحرب ماذا تركت خلفها غير الخراب والدمار، غير الجوع الذي يطارد من نجوا من رصاصها؟ في السودان يواجه نحو 19,500,000 شخص جوعا حادا لا تقل مخاطره عن الموت بالرصاص أو القذائف بحسب منظمات إنسانية.
2: Around 41% of the population, almost 19.5, are facing high level of acute food insecurity.
1: تقرير للأمم المتحدة حدد 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان باعتبارها مناطق معرضة لخطر المجاعة في ظل ما وصفه بأسوأ السيناريوهات المحتملة مع استمرار القتال وتقييد وصول المساعدات وحركة السلع والأفراد. هؤلاء الصغار أضعف من في الحرب حيلة وأكثرهم وجعاً، حتى أوزانهم لم تعد تستقر على رقم من شدة ما فعلته الحرب بهم وبطفولتهم. إذ يتوقع التقرير إصابة نحو 825,000 طفل دون سن الخامسة بسوء تغذية حاد، وخلال العام الجاري بزيادة 7% مقارنة بالعام الماضي و25% بمستويات ما قبل الحرب. ووفق التقرير يعيش نحو 135,000 شخص بالفعل ظروفاً مصنفة ضمن مرحلة الكارثة أو المجاعة، وهي المرحلة الخامسة، فيما صنف أكثر من 5 ملايين شخص ضمن مرحلة الطوارئ و14 مليوناً آخرين ضمن مرحلة الأزمة. ويعزو التقرير تفاقم الأزمة إلى استمرار أعمال العنف وتدهور الأوضاع المعيشية وتراجع الوصول إلى خدمات العلاج والرعاية الصحية. تتسع طرق الرحيل وتنسد طرق العودة، فالهاربون من الرصاص يلاحقهم الجوع أيضاً. النازحون داخلياً تجاوز عددهم 8,900,000 شخص، فيما خرج نحو 40% من المرافق الصحية عن الخدمة في أنحاء السودان.
0: نشرتنا مستمرة وفيها أيضاً. تايوان تؤكد على استقلالها بعد تحذير ترامب لها من إعلان الاستقلال.

0: تتدخل الأحداث، تختلف الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

حياكم الله. أكدت تايوان على استقلالها وذلك بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها من إعلان الاستقلال. قبل ذلك اعتبرت تايوان أن مبيعات السلاح الأمريكية تمثل ركيزة أساسية.

0: الأساسية للاستقرار الإقليمي. وأوضحت الخارجية التايوانية أن تايبي ستواصل التنسيق مع واشنطن لفهم توجهاتها بشأن صفقات التسليح المقبلة والتي هي منصوص عليها في القوانين الأمريكية. جاء ذلك في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه لم يحسم بعد قراره بشأن المضي في صفقة أسلحة كبيرة لتايبي. وفي رد على سؤال بريت باير لمذيع شبكة فوكس نيوز بشأن تايوان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سياسة واشنطن لم تتغير، واصفا الوضع بأنه محايد.
1: Should the people of Taiwan feel more or less secure after your meetings with President Xi?
2: Neutral. Neutral.
1: This has the policy changed at all?
2: No, nothing's US changed.
1: U.S. policy.
2: No, nothing's changed. I will say this: I'm not looking to have somebody go independent, and you know we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
0: عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله من تغير الوضع في كوبا مشيدا بجهود وزير خارجيته ماركو روبيو.
1: Is Cuba going to turn to us and make a deal?
2: I think so. I mean, look, I've been hearing about Cuba since I'm a little boy. They've been saying, what's going on with Cuba? And I think we'll be turning it. Marco's been very effective.
0: في المقابل أعلنت الحكومة الكوبية عقد أول لقاء رسمي مع مسؤول أمريكي. هذا اللقاء يأتي بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر يناير أمرا تنفيذيا يسمح بفرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تصدر النفط إلى كوبا. كما لوح ترامب بإمكانية تجديد الضغط على هافانا بما في ذلك نشر قوة عسكرية قرب السواحل الكوبية أو إرسال حامل الطائرات ضمن خيارات الردع المطروحة.
3: بينما تنفتح إدارة الرئيس الأمريكي على تقديم مساعدات مادية لكوبا، تبدي هافانا تشككا في نوايا واشنطن، منشغلة بسؤال واحد: ما ثمن المساعدات الأمريكية؟ فواشنطن عرضت مساعدات وصفتها بالإنسانية بقيمة 100 مليون دولار ومقترح لإنترنت مجاني وسريع عبر الأقمار الصناعية. والهدف المعلن تخفيف ضغط أزمة خانقة تضرب الجزيرة منذ الحصار الأمريكي وسقوط حكومة فنزويلا. شيك واشنطن لهافانا لم تقرأه حكومة ميغيل دياس كانيل كأرقام فقط، بل كرسالة محفوفة بالمخاطر، أو هكذا تترجم التصريحات. فخارجية كوبا تأخذ وقتها وتقول إنها تدرس العرض آملة ألا يكون مناورة سياسية، مقرة في الوقت ذاته بحاجتها الملحة لغذاء ووقود ودواء. لكن حصول هافانا على مرادها مرهون بسلوك حكومة دياز كانيل، فمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكيف الذي يزور هافانا أبلغ نظرائه بأن واشنطن ستتعاون بجدية مع كوبا فقط في حال أجرت حكومة البلاد تغييرات جوهرية. وبعيداً عن التصريحات، شوارع البلد تنذر بالأسوأ، فضروريات العيش باتت تشترى هنا عبر قروض، ولا ماء لمن يصل متأخراً، والوقود رفاهية لا تكفي الجميع، لتتشكل أزمة أعمق لا ترى فقط من الأرض. فالأقمار الصناعية رسمت مشهداً آخر لكوبا، وهي تغرق تدريجياً في العتمة مع انقطاع واسع للكهرباء وشبكة طاقة خارجة عن العمل. يوسف شيخي، العربية.
0: أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار فيروس هانتا عالميا لا يزال منخفضا. هذا ولا تزال نقطة انطلاق الفيروس مجهولة. فبعد أسابيع من الجدل سيتوجه فريق من العلماء إلى مدينة أوشوايا في الأرجنتين لتتبع الجذور الأولى للفيروس.
4: من هذا الميناء بدأت السفينة الموبوءة رحلتها الغامضة، ومن ذات المدينة يبدأ فريق من العلماء رحلة البحث عن المصدر. حيث أوشوايا الساحلية الواقعة في أقصى جنوب الأرجنتين.

0: محاولة جديدة لحسم الجدل بشأن نقطة انطلاق العدوى. السلطات تنفي منذ أسابيع أن تكون أشواي الجذور الأولى، وتؤكد اختفاء الجرذي طويل الذيل الناقل الرئيسي لسلالة الأنديز. لكن الشكوك لم تتوقف، وحان الوقت لحسم الجدل من أحد أبرز مراكز علم الأوبئة في الأرجنتين، الذي سيرسل علماءه الأسبوع المقبل إلى أشواي الساحلية. الفريق سيجمع عينات ميدانية من المنطقة قبل إرسالها إلى المختبرات لتحليلها بدقة. وبحسب السلطات الصحية، فإن النتائج الأولية قد تظهر خلال 4 أسابيع. فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل أساساً عبر القوارض، وخصوصاً الفئران، حيث يعيش الفيروس في بولها وبرازها ولعابها، ويمكن أن يسبب متلازمة تنفسية حادة قد تكون قاتلة، في ظل غياب لقاح أو علاج محدد حتى الآن. سلطان العيبان، العربية.
1: رفع مستهلكون دعوى قضائية ضد شركة أمازون للمطالبة باسترداد تكاليف تم تحميلها عليهم في شكل زيادات سعرية نتيجة الرسوم الجمركية التي خلصت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاحقا إلى أن الرئيس دونالد ترامب فرضها بشكل غير قانوني. وقال المستهلكون أن عملاق التجارة الإلكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية. أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وشركة سبيس إكس مهمة إمداد تجارية جديدة إلى محطة الفضاء الدولية، إذ انطلقت المركبة الفضائية دراغون التابعة لشركة سبيس إكس وعلى متنها شحنة تزن نحو 6500 رطل من الإمدادات من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة. 3, 2, 1.

نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. بعملية امتدت ل12 ساعة، واشنطن تعتقل قياديا بحزب الله العراقي وتتهمه بالتورط ب18 هجوما إرهابيا. ترامب يعلن القضاء على الرجل الثاني في تنظيم داعش بعملية مشتركة مع القوات النيجيرية. ترامب يقول إن إيران أبلغته بعجزها عن الوصول لليورانيوم، ويؤكد أن بلاده لا تحتاج المساعدة لحل الصراع. نواف سلام يعتبر ألا دولة دون سلاح وقانون واحد، وأمريكا تمدد وقف النار بين إسرائيل ولبنان 45 يوما. ردا على تردد ترامب، تايوان تقول إن صفقات الأسلحة مع أمريكا مؤكدة وأنها مستعدة للدفاع عن نفسها. راوي القاسم على رأس الساعة، دمتم في رعاية الله.

هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
6: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحد.
4: 10 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. واشنطن تعتقل قياديا بحزب الله العراقي، تتهمه بالتورط ب18 هجوما إرهابيا. ترامب يعلن القضاء على الرجل الثاني في تنظيم داعش بعملية مشتركة مع القوات النيجيرية. ترامب يقول إن إيران أبلغته بعجزها عن الوصول لليورانيوم، ويؤكد أن بلاده لا تحتاج المساعدة لحل الصراع. نواف سلام يعتبر إنقاذ لبنان مستحيل دون العودة لمنطق الدولة، وأمريكا تمدد وقف النار بين إسرائيل ولبنان 45 يوما. بعد تحذير ترامب لها من إعلان الاستقلال، تايوان تؤكد على استقلالها واستعدادها للدفاع عن نفسها. نبدأ هذه النشرة من التطورات المتعلقة باعتقال محمد باقر سعد داوود السعدي، أحد قادة كتائب حزب الله العراقي الذي تم اعتقاله أمس ونقله إلى الولايات المتحدة، حيث وجهت له من قبل السلطات الأمريكية سلسلة من التهم المرتبطة بالإرهاب، وشملت التهم التآمر

0: مر لتقديم دعم مادي لكل من كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية ومحاولة التآمر لقتل مواطنين أمريكيين. كما تضمنت لائحة الاتهام تقديم دعم مادي لأعمال إرهابية والتآمر لتفجير مكان للاستخدام العام ومحاولة لتدمير ممتلكات الغير باستخدام وسائل نارية أو متفجرة. ووفق الشكوى الجنائية التي كشف عنها، يتهم السعدي بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجوما في أوروبا وكندا منذ أواخر فبراير الماضي، ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران. مدير مكتب تحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاش باتيل قال في بيان إن الموقوف محمد السعدي ومعه شركاء خططوا ونسقوا ونفذوا 20 هجوما إرهابيا في أوروبا وكندا، وجرى توقيفهم في مرحلة وعملية مزدوجة خلال 12 ساعة. ولفت باتيل إلى أن السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك كان له دور فعال في إنجاح المهمة. من جهته قال محامي باقر السعد القيادي بحزب الله العراقي إن السعد اعتقل في تركيا وتم تسليمه لأمريكا. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، اعتبر القائم بأعمال المدعي العام في وزارة العدل الأمريكية تود بلانش إن اعتقال محمد باقر سعد داود السعدي هو أحد قادة كتائب حزب الله العراقية هو دليل على إنجاح جهود إنفاذ القانون والشرطة، مؤكدا أن الخطوة التالية ستكون توجيه الاتهام إلى السعدي وملاحقة أي شخص آخر متورط معه.
1: من المثير للقلق أن هناك رجالا في أنحاء العالم يحاولون ارتكاب هذا النوع من الإرهاب، واعتقال السعدي يظهر نجاح جهود إنفاذ القانون والشرطة وعملهم الدؤوب لحماية حدودنا. التحقيق بالطبع لا يزال جاريا، وأتوقع أن تكون الخطوة التالية هي توجيه الاتهام، وسنحرص على تقديم أي شخص متورط معه إلى العدالة.
0: من بغداد معنا الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب. أهلا بك معنا سيد نجم. أمنيا وسياسيا، كيف تقرأ بغداد اعتقال السعدي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا الـ FBI؟
2: مرحبا عليك. يعني هذه طبعا أول مرة يتم اعتقال شخصية معروفة أو عراقية سواء على التواصل الاجتماعي أو يتم توجيه اتهامات إليه بأنه مشترك لتهديد الأمن والسلم الأمريكي والأوروبي والدولي، وخصوصا بعد تم اعتقاله من تركيا، دليل بأن من أوصل المعلومات عليه لوصوله إلى دولة أخرى بالتأكيد يكون قريب منه، وهذه حالة خطيرة ستجعل الأطراف الأخرى لا تثق ببعضها، خصوصا حينما تم اغتيال شخصيات متعددة متنوعة في لبنان وفي إيران وفي دول أخرى. الأمر الآخر جعل حقيقة السعدي يتم محاكمته في الولايات المتحدة، والتصريح الأخير بأن يكون يعني الذي صرح عليه بلانش بأن حينما يكون هناك اعترافات على شخصيات أخرى سيتم اعتقالها، هذه رسالة ثانية إلى الحكومة العراقية أو إلى الدولة العراقية بأن الاعتقالات ستستمر بحق أي شخصية يتم الحصول على معلومة بأنه كان يستهدف الولايات المتحدة أو السفارة الأمريكية. الأمر الآخر، الوضع والردود الأفعال في العراق إلى هذه اللحظة ما زالت بعض الأطراف من حزب الله تتحدث بأن السعدي أصبح الآن أسير وليس معتقل، وستكون هناك ردود أفعال من قبل حزب الله لأنه هو جزء.
0: ما شكل ردود الأفعال سيد نجم؟ هل نتوقع ردود فعل أمنية ربما على هذا الاعتقال؟ أيضا ارتباط ذلك بإيران، معلوم هذه العلاقة التي تجمع حزب الله العراقي مع إيران التي تعيش حربا اليوم، ما الحسابات اليوم؟
2: أنا أستبعد أن تكون ردود أفعال عسكرية مثل ما يتوقع البعض، لأن الولايات المتحدة على ما يبدو فترة الرئيس الحالي ترامب قد وضع العراق في أولويته بأن لا سلاح خارج

0: طاق الدولة ولا اختيار أو تكليف وزراء عدم موافقة الولايات المتحدة أو قريب من إيران أو من الفصائل، وهذا ما حصل على ما يبدو. والضغوطات التي حصلت على بعض قادة العراقيين الذين امتثلوا لما تحدث وما طلب به ترامب، خصوصا المباركة والتأييد الذي حصل عليه السيد الزيدي، لربما هناك سيناريوهات جديدة تحدث في العراق لم تحدث طيلة الحكومات والدورات السابقة، خصوصا بحصر السلاح ومحاسبة كل من كان يستهدف الولايات المتحدة علما. نعم،
1: هذه المباركة الأمريكية لتكليف الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية، هل تعتقد ربما أن الحكومة العراقية لها علم بأنه سيكون هناك اعتقالات في لمتهمين أو الولايات المتحدة الأمريكية لديها عليهم تحفظات معينة، هل تعتقد بأن الحكومة العراقية أبلغت بذلك؟
0: لا أعتقد إلى هذه اللحظة لم يتم إبلاغ الحكومة، الحكومة لم يكن عمرها إلا 48 ساعة، يعني قبل يومين تم التصويت عليها، وإلى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق على التصويت على وزيري الدفاع والداخلية، ويحتاج السيد الزيدي
1: على الأقل حقيقة. السيد الزيدي يعني معلوم بأن الحكومة العراقية لم تشكل، ولكن الزيدي بما أنه هناك مباركة أمريكية.
0: نعم، مباركة أمريكية للمرحلة المستقبلية لجعل الدولة دولة مؤسسات وسياقات، لا دولة فوضى ولا دولة حقيقة تهديدات من هذا وذاك على البعثات الدبلوماسية التي انسحبت بعد استهدافها. خصوصا السيد الزيدي أعتقد سيختار وزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز أمن الوطني وبعض المؤسسات العسكرية والأمنية بما يقتنع بها وغير محسوبين على هذه الدولة وتلك الدولة، وهذا إذا فعلا تم اختيار الشخصيات التي لها خبرة في الإدارة وفي الأمن وفي العسكر، تعطي قوة ليس للسيد الزيدي فقط وإنما للدولة العراقية. بنهاية المطاف يا عزيزتي، الحصار لابد أن يكون بيد القوات المسلحة، وهذا مطلب ليس مطلب
1: يعني
0: أمريكي
1: يعني
0: فقط.
1: سيد نجم، تعتقد أنت حسب حديثك بأنه تشكيل طريقة تشكيل الحكومة بحقائب وزارية معينة مثل مثلا الدفاع والداخلية، هذه الحقائب السيادية المهمة والأمنية قد تتأثر بالمباركة الأمريكية وهذه الاعتقالات، بمعنى ستكون ربما غير خاضعة لأي حسابات سياسية مع الأطراف الأخرى؟
0: بالتأكيد، يعني ولهذا السبب لم يتم التصويت على وزيري الدفاع والداخلية، رغم كان المرشح الأقوى السيد الفريق أول ركن قاسم عطا الذي يمتلك الخبرة العسكرية والأمنية وواجه وقاتل تنظيمات القاعدة. لكن تعلمين الولايات المتحدة في هذه الفترة وفي هذه الدورة تختلف عن كل الدورات السابقة، كلنا نتذكر حينما يتم تشكيل الرئاسة الثلاث كان من يتحدث بأن إيران فازت 3 أهداف لا شيء للولايات المتحدة. الآن لم نسمع هذه النغمة أو هذا الفوز الساحق على الولايات المتحدة، علما أن الولايات المتحدة استغلت واستثمرت غلق مضيق هرمز الذي انعكس سلبا على حياة المواطن العراقي وحتى على الدولة العراقية، لأن العراق يعتمد فقط على تصدير النفط. حينما أغلق المضيق من قبل إيران الآن يواجه أزمة حقيقية، وينبغي على السيد الزيدي أن يوضح للناس كيف حصل وكيف استلم الخزينة العراقية، هل إنها قاوية؟ يعني نذكر السيد الكاظمي استلم الخزينة من السيد عادل عبد المهدي ليس فيها أموال وليس فيها احتياط ذهب، لكن
1: واضح.
0: حينما نعم، ولهذا السبب أنا أرى المرحلة المقبلة تختلف عن كل المراحل السابقة.
1: من بغداد الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب، شكرا لك.

0: معنا من واشنطن المختصة في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. دكتور عقيل أهلا بك. يعني واشنطن تعتقل القيادي محمد السعدي تنقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيحاكم هناك، يعني لأول مرة يتم اعتقال شخصية لها حيثية قيادية بالنسبة لفصيل عراقي. ما الرسائل الأمريكية برأيك دكتور عقيل من هذا الاعتقال، وهل ستستمر عملية الاعتقالات؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا يعني هذه عملية لافتة، لحد الآن لا نعرف إذا كان هناك تعاون رسمي عراقي فيها. واضح أنه الشخص لديه صلات بالدولة العراقية، يعني ظهر أنه مثلا كان يمتلك جواز خدمة، وهذا جواز الخدمة يعني يمنح في العراق لموظفين رسميين يؤدون مهمات في بلدان مختلفة لصالح الدولة العراقية. هذا ربما ما سهل له التنقل في أوروبا في بلدان مختلفة. أعتقد السؤال الذي سيسأل عراقيا يتعلق بمقدار اختراق هذه المنظمة الجهات الرسمية العراقية التعاون، يعني وهي جزء الآن هي من الجسم السياسي العراقي، وإن على نحو غير رسمي، موجودة في الحشد الشعبي، موجودة كفصيل مسلح أيضا. وواضح أنه هذا الرجل قام بما قام به، استعان بموارد الدولة العراقية. ما ليس واضحا هو هل كان هناك تعاون استخباري عراقي في هذه المهمة. يقال هو الاعتقال حدث في تركيا، هل كان هناك إخبار عراقي استخباري أم لا؟ لا نعرف، لكنه معظم المشهد يعني سيكون محرجا للدولة العراقية.
0: هو سيكون يعني محرجا للدولة العراقية، ولكن ماذا عن الرسائل الأمريكية للحكومة العراقية القادمة برئاسة الزيدي عن شكل هذه العلاقة أمنيا وسياسيا؟ كيف ستكون؟ يعني ما المختلف هذه المرة دكتور عقيل؟
1: لا المزيد من
0: المرحلة
1: الله
0: أيضا
1: طبعا، يعني في المرحلة الأخيرة حقيقة الشهر أو الشهرين الماضيين الولايات المتحدة أعلنت مجموعة عقوبات، وضعت جوائز مالية على زعماء قياديين في مختلف الحركات، من ضمنها يعني حركة كتائب حزب الله على أمينها العام. فالآن بعد تشكيل الحكومة العراقية سيكون هناك المزيد من الضغط. الولايات المتحدة كانت دائما يعني تضغط لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، وليست الحكومة السابقة التي هي يعني حكومة تصريف أعمال صلاحياتها محدودة، من أجل أن تتعاطى معها بخصوص موضوع الفصائل المسلحة في إطاره الأوسع، ليس فقط يعني موضوع هذا الرجل، وليس بالضرورة يعني اعتقال هذا الرجل مرتبط بتشكيل الحكومة العراقية. هذه عملية يبدو استمرت على مدى سنوات مراقبة ومتابعة. قد يكون يعني الاعتقال تصادف مع تشكيل الحكومة العراقية. لا أعتقد أن هناك توقيتا سياسيا متعمدا فيما حصل. العلنية ربما يعني الإعلان هذا الأمر إيصاله إلى الإعلام من دون ذكر العراق قد يكون فيه قصدية، يعني الرجل في الأوساط العراقية المختصة معروف.
0: طيب دكتور عقيل، بالنسبة للتوقيت السياسي لهذه العملية وارتباطها بما يحصل في المنطقة، يعني زيارة ترامب إلى الصين، هذه المرحلة بمعنى الحرب مع إيران، تفكيك واشنطن لحزب الله العراقي، حزب الله اللبناني، مفاوضات، كلها عناصر مرتبطة بربما سياسة أمريكية موحدة، ما هو عنوانها وكيف يمكن قراءتها باختصار؟
1: يعني باختصار شديد، المزيد من الضغط على أنصار إيران في داخل العراق، الجماعات المسلحة، كتائب حزب الله ربما أقوى فصيل إيديولوجي يعمل لصالح إيران في داخل العراق. فأعتقد أنه يعني هذا ينبئ بتصعيد المواجهة مع هذه الجماعات في العراق. في الغالب الولايات المتحدة سابقا كانت تكتفي بعقوبات اقتصادية.

0: وأحيانا بضربات مسلحة لبعض الرؤوس في حال قيامهم باستهداف جماعات أمريكية أو الأمريكيين أو المصالح
1: نعم
0: الغربية. الآن لا، الولايات المتحدة تبدأ بشكل استباقي متصاعد منظم، وأعتقد يعني ستطالب الولايات المتحدة من هذه الحكومة العراقية المساعدة على نحو واضح وجدي في تعقب هؤلاء أو رفع أي غطاء رسمي عراقي حصلوا عليه من خلال دخول الفصائل المسلحة العراقية في السياسة في المؤسسات الرسمية العراقية. أعتقد المهمة الأساسية ستكمن هنا، فصل بين الدولة العراقية ومصالحها المشروعة والجماعات المسلحة التي اخترقت الدولة عبر السياسة
1: شكرا
0: والاقتصاد وما إليه.
1: شكرا لك من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. في إطار ملاحقة قيادات التنظيمات المتطرفة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات المسلحة النيجيرية نفذت مهمة أسفرت عن القضاء على أبو بلال الذي يعد الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش وفقا لترامب. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. فور وصوله إلى واشنطن، ترامب يشيد بزيارة الصين. ولدينا أيضا إعلام إسرائيلي يقول إن وزير الدفاع الإسرائيلي أكد مقتل عز الدين الحداد.

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: أهلا بكم من جديد. نستكمل هذه النشرة من تطورات الملف الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يرغب في إنهاء الصراع مع إيران، مشيرا إلى أن إيران أبلغته بأنها لا تملك القدرة على الوصول إلى مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يعتقد أنه مدفون تحت أنقاض منشآت تعرضت للقصف. ووصف ترامب هذا الأمر بأنه جيد لمحاولة منع إيران من استخدامه لصنع سلاح نووي.
1: He agrees with me that he wants to see it end. He'd like to see it end. He would like to help. If he wants help, that's great. But we don't need help. And you know the problem with help? When somebody helps you, they always want something on the other side. That's the way help works.
0: ننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة وما تنقله AFP عن سماع ذوي انفجارات في العاصمة العراقية بغداد. إذن ذوي انفجارات في بغداد غير

0: معلوم حتى الآن أين تحديدا، وإن كانت تستهدف يعني مركزا معينا أو شخصية معينة. إلى عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل أهلا بك معنا. يعني إبلاغ إيران لواشنطن بأنها غير قادرة على الوصول إلى اليورانيوم وبأنه مدفون تحت الأرض لمنشآت تعرضت للقصف، ما الذي يعنيه ذلك؟ هل نحن أمام محاولة إيرانية جديدة للمماطلة وكسب المزيد من الوقت، أم فعلا لديها عراقيل لوجستية للوصول إلى هذا اليورانيوم؟
1: صباح الخير استاذ رامي. يعني هي ربما اليورانيوم فعليا مدفون تحت الارض، وربما الجانب الايراني لا يملك تقنيات واضحه لعمليه استخراجه، لكن بما زاد ذلك هي تستطيع الاستعانه بدول اخرى، يعني خصوصا مثل روسيا والصين لمحاوله اخراج مثل هذه الكميات اذا كانت جاده في الامر، بمعنى تسليم هذه الكميات الى الطرف الاخر. الجانب الايراني عودنا على المناوره وكسب الوقت والخداع ومحاوله توظيف ما يجري في المنطقه خدمه لعمليه التضليل التي تقوم فيها. وبما زاد ذلك احنا اليوم نتحدث راوي انه داخل ايران نفسها الخطاب الحالي يكشف خوف واضح من تداعيات اي هجمات امريكيه مجددا قد تطال المنشات النوويه وما تبقى من قدرات لدى الجانب الايراني، ايضا خشيه من الاختناق الاقتصادي والانقسام الداخلي وانفجار الاحتجاجات. لهذا نرى مزيج من التصريحات الإيرانية المتناقضة، مرة تهديدات عسكرية، مرة أنها لا تستطيع إخراج اليورانيوم، مرة أنها لن تسلم اليورانيوم إلى الخارج واعتباره هو عبارة عن قضية مقدسة لا يمكن التفريط بها، بالإضافة لرسائل تفاوض حتى تشي بأنه عدم وجود وحدة وانسجام داخل مؤسسات صناعة القرار الإيراني. استراتيجيا أمريكا تريد احتواء إيران، وطهران تريد كسر الحصار والوصول إلى.
0: لماذا تريد احتواء إيران دكتور نبيل؟ يعني معلوم أنه هذه ليست طريقة الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع الصراعات، هو يقوم بضربات عسكرية أو يتخذ قرارات ويريد نتائج ويتوقع ويفرض نتائج يعني سريعة، لماذا الطريقة مع إيران مختلفة برأيكم؟
1: يعني واشنطن هي تريد تجميد الحرب أولا ثم بحث الملفات لاحقا، بينما إيران تريد انتزاع ضمانات سياسية وأمنية قبل أي تنازل نووي، يعني ضمن سياسة التدرج، وهذه هي استراتيجية ترامب. خصوصا الرد الإيراني أظهر أن طهران لا تريد اتفاق سريع بشروط الأمريكية، هي تريد ربط كل الجبهات ببعضها البعض، إيران ولبنان وغزة وهرمز، أي تحويل التفاوض من ملف نووي إلى ترتيب إقليمي شامل في محاولة لإضاعة الوقت واستنزاف الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تدرك حاجة الرئيس ترامب إلى إنجاز سياسي واضح، بالإضافة إلى متغيرات أمريكية داخلية قد تؤثر كما تقول وتعتقد طهران أنها قد تؤثر على مسار هذه المفاوضات، خصوصا قرب الانتخابات التجديد النصفي، الرهان على أزمة الطاقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع الأسعار، قرب انعقاد مباريات كأس العالم، كل هذه يعني متغيرات مهمة ما زال الجانب الإيراني يراهن عليها. لكن أعتقد أنه عامل الوقت ليس صالح إيران، خصوصا مع وجود عوامل موضوعية قد تؤدي إلى قيام الجانب الأمريكي بضربات عسكرية نوعية مختلفة هذه المرة أكثر تأثيرا وأكثر إلى.
0: طيب دكتور نبيل، اليوم ما السيناريوهات بالتالي المحتملة لمسار هذه الحرب، خاصة بعد انتهاء هذه الزيارة التي كان العالم كله يعول على نتائجها، زيارة الرئيس ترامب إلى الصين؟
1: يعني نحن أمام أربع سيناريوهات أساسية. السيناريو الأول هو إذا كان هناك ضغط صيني حاسم، وهذا يحتاج ربما إلى صفقة أمريكية صينية أكبر في التجارة والرسوم، موضوع تايوان والمعادن الثمينة وأشباه الموصلات، حينها سوف تضغط بشكل أكبر على طهران، لكن ليس سهلا لأن الصين لا تثق بترامب بالكامل. السيناريو الثاني تهدئة محدودة، وهذا يبدو الأقرب حاليا لأن الجميع يريد منع الانفجار، ولكن يريد أن يكون هنالك حل لكل الملفات، بمعنى أي فتح جزئي لمضيق هرمز، اتفاق إطار مؤقت مع بقاء الخلافات. السيناريو الثالث ربما قد تفشل الصين، لأنه احنا نفترض أنه تم توجيه رسالة إلى الجانب الإيراني عبر القناة الصينية، وفي حال تشددت إيران أو قررت واشنطن وإسرائيل التصعيد، هذا سوف يعيد الضربات العسكرية، وهذا أخطر سيناريو على الجانب الإيراني. ثم سيناريو الحياد الصيني، بمعنى تفضيل الاستفادة من الأزمات وعدم الانخراط فيها بشكل مباشر نظرا لخطورة ما يجري، لأنه الآن هنالك أدوات فعليا ضغط صينية موجودة على إيران، في حال تفعيلها سوف يكون هناك نتائج مهمة، يعني النفط حيث تستطيع الصين خفض الشراء وإبطاء المدفوعات، البنوك والتحويلات المالية والتحكم بها، وهذا حساس جدا بالنسبة لإيران، تقديم التكنولوجيا والمعدات الحساسة.

0: الأساسية وأيضا الأسلحة الدفاعية والغطاء السياسي في مجلس الأمن الدولي عن طريق امتلاك الصين للفيتو. بالمقابل إيران أيضا تمتلك أوراق ضغط ضد الصين، لأنه يعني هي هنالك حاجة للصين للنفط الإيراني الرخيص، وهنالك إيران تساعد بكين على استنزاف النفوذ الأمريكي
1: شكرا
0: وتأمين
1: لك.
0: إيران لعمق الجيوسياسي ضد واشنطن.
1: من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل لاتو. وفي ظل التوترات العسكرية التي تحاصر مضيق هرمز وتلقي بظلالها على حركة التجارة وصادرات الطاقة، يتجه العراق إلى تقليل اعتماده على هذا الممر الحيوي من خلال البحث عن بدائل تمنحه متنفسا اقتصاديا، وقد بدأ عمليا بتنشيط مسارات النقل برا وبحرا بما في ذلك ترانزيت مع دول الجوار الإقليمي.
2: سوريا تدخل خريطة البدائل العراقية كممر جديد للتبادل التجاري وتصدير النفط بنحو 70 صهريجا يوميا. بالتوازي تنشط حركة التجارة والترانزيت بين العراق والسعودية والكويت والأردن وصولا إلى تركيا التي يصدر عبرها 250,000 برميل من الخام. وبحرا تتجه البوصلة نحو الخليج في تحرك لكسر الاعتماد على مضيق هرمز المضطرب.
3: الحقيقة العراق لديه العديد من المنافذ ولا يمكن أن يختنق بسبب هذه الأزمة. هناك منافذ برية الآن تعمل، بالإضافة إلى ميناء أم قصر. الموانئ العراقية تستقبل عدد من البواخر القادمة من حوض الخليج العربي.
2: تركيا برزت كمسار تجاري مهم للعراق بتبادل بلغ 20 مليار دولار سنويا، تليها المنافذ الأخرى مع دول الجوار بما فيها إيران المحاصرة اقتصاديا. ورغم أن هذه المنافذ قللت الضغط نسبيا، لكنها بقيت عاجزة عن تعويض تدفق السلع التي كانت تصل عبر البحر، فشح المواد بدأ يطرق أبواب الأسواق هنا.
4: والوضائع 90% تيجي الدول العربية، الخليج العربي على مضيق هرمز والطب على الخليج العربي. هسه احنا بضائعنا واقفة عند شهر شهرين واقفة بالبحر. 90% من المواد احنا ما عندنا بالبحر، خلص جاي تخلص شيء تخلص، ثاني اسعار كلها صعدت، المواد تخلص اليوم ما نقدر نجيبها. كلها موجودة 3/4 العالم بضائعها بالبحر، ظلوا واقفة السوق انتهى تقريبا.
2: وفي خضم هذه الأزمة يواجه العراق سؤالا مصيريا، هل يستطيع فك ارتباطه بمضيق هرمز، ذلك الممر الذي تحول إلى ما يشبه بعنق زجاجة تتجدس عنده المخاطر وتتضاعف التحديات؟
5: لا يمكن الاستغناء عن مضيق هرمز، لأنه الاعتماد بشكل كبير على هذا المضيق، وأكثر من 90% من تجارة العراق تعتمد على مضيق هرمز، سواء بالنفط أو السلع والبضائع.
2: رغم تعدد خيارات العراقي في تصدير النفط والتجارة، إلا أن ذلك لم يلغي أهمية مضيق هرمز، إذ يبقى الممر البحري الأهم للصادرات بكميات كبيرة وبكلف أقل من الطرق البرية. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
1: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور وصوله إلى واشنطن بزيارته إلى بكين قائلا إن هناك أمورا كثيرة ستحدث، في إشارة إلى تطورات مرتقبة في العلاقات بين البلدين دون أن يكشف عن طبيعتها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن العلاقات التجارية مع الصين تشهد تقدما كبيرا، مشيرا إلى التزام بكين بشراء 200 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية، مع إمكانية رفع العدد إلى 750 طائرة إذا سارت الاتفاقات بشكل إيجابي.
6: Getting a lot of soybeans for our farmers. We're doing a lot of there's a lot of things happening with for the farmers. He committed to 200 Boeings, big ones, 777s and 737s, and a lot of big big ones, big beautiful Boeing planes. 200, that's a lot, with a commitment that if they do a good job, we could go up to 750.
1: أعلنت الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوماً بهدف تمكين إحراز مزيد من التقدم. وأضافت الخارجية الأمريكية أنه سيجري استئناف المسار السياسي للمفاوضات يومي الثاني والثالث من يونيو. بالإضافة إلى ذلك سيتم إطلاق مسار أمني في مبنى البنتاغون يوم 29 من مايو بمشاركة

0: وفود عسكرية من كلا البلدين، وأعربت الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تسهم هذه المناقشات في تعزيز سلام دائم بين البلدين وتحقيق اعتراف كامل بسيادة كل طرف وسلامته الإقليمية وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أكد أن العودة لمنطقة الدولة هي السبيل لإنقاذ لبنان، مشددا على ضرورة أن تقوم الدولة على سلاح واحد هو سلاح الجيش الوطني.
1: إن أي إنقاذ فعلي لبنان اليوم يستحيل أن يتم من دون العودة الواضحة إلى منطقة الدولة، دولة تكون سيدة قرارها وتحترم دستورها وتطبق قوانينها على جميعها وتعيد بناء إدارتها على أساس الكفاءة والمحاسبة والشفافية. فالدولة التي نريد هي دولة المواطن المتساوية، دولة المؤسسات الفاعلة، دولة القضاء المستقل والإدارة الحديثة. وهذه الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد هو قرار مؤسساتها الدستورية، وسلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني، وقانون واحد لا يعلو عليه أحد ولا يبقى خارجه أحد. كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية. وآخرها حرب لم نخترها بل تم فرضها علينا، وقد أدت إلى احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية موقعا بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط 5. وبعد كل هذا مع ما حمله من قتل ودمار ونزوح ومآسي، يطلع علينا من يحاول أن يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات.
0: نعود مشاهدينا إلى العراق وما نقلته وكالة AFP عن سماع ذوي انفجارات في العاصمة العراقية بغداد. ينضم إلينا من هناك جابر جمال مراسل العربية. أهلا بك جابر. يعني هناك أيضا معلومات، هل تكشفت المعلومات حول ما الذي استهدفته هذه الانفجارات، من والمواقع بالتحديد؟
2: اهلا، لا توجد اي معلومات حتى الان وافيه حيال صوت 3 انفجارات في بغداد، لكن بحسب ما نقل الينا بحسب مصادر حتى الان ربما هنالك صوت اطلاقات مدفعيه للمراسم في المنطقه الخضراء، هكذا تقول الاخبار حتى الان. نحاول ان نتواصل مع الجهات الامنيه لمعرفه مزيد من التفاصيل لتاكيد هذا الخبر من عدمه ام هنالك ربما خبر اخر لوجود انفجارات، لكن على الاغلب لا توجد انفجارات امنيه في بغداد، يعني لا توجد اي هجمات او شيء يعني شبيه من ذلك، الوضع طبيعي جدا في بغداد حتى الان، نحتاج لدقائق فقط لتاكيد هذه المعلومات.
0: طب عندما نتحدث عن ذوي انفجارات في بغداد، يعني من المكان الذي أنت تتواجد فيه، هل سمعت هذه الانفجارات، ما مدى قوتها، إن كان يمكن أن يعلم المناطق التي استهدفتها؟
2: حقيقة الصوت لم يسمع في جميع أنحاء بغداد، سمع فقط من جانب الرصافة وتحديدا من منطقة الكرادة أو منطقة الكرادة، لكن بشكل عام لا توجد صوت ذوي انفجارات عام في بغداد مثلما كنا نشهده في تلك الفترة أيام الحرب الإسرائيلية الإيرانية، كانت هنالك هجمات كثيرة في بغداد، لكن الوضع مستقر نسبيا حتى الآن.
0: طيب جابر، طبعا لا يمكن فصل هذا التطور الأمني عن الذي حصل يوم أمس وما أعلنته الخارجية الأمريكية عن اعتقال القيادي بحزب الله العراقي محمد السعدي وبأنه ستتم محاكمته، هل يمكن ربما أن يكون الحدثين مرتبطين ببعضهما؟ لماذا إن كان هناك أيضا أي ردود فعل صدرت عن حزب الله العراقي أو تهديدات بردود أفعال أمنية ربما؟
2: نعم، حتى الآن لا يوجد أي تصريح من حزب الله العراقي ولا يوجد أي بيان حيال هذا التطور الذي حدث يوم أمس بعد اعتقال السعدي، لكن بانتظار بالتأكيد ربما سوف تظهر بيانات أو تصريحات.

0: حيال هذا الموضوع. نحن بالمتابعة والمراقبة.
1: شكرا لك. إذا بانتظار تكشف المزيد من المعلومات حول هذه الانفجارات التي تحدثت عنها AFP ذوي انفجارات في بغداد. شكرا لك جابر.

0: الحداد مؤكدين رفضه تطبيق الاتفاق الذي قاده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح. وذكر مسؤول إسرائيلي أن المستوى السياسي اتخذ قرار تصفية الحداد قبل 10 أيام، وتمت مراقبته في هذه الفترة قبل استهدافه عندما سنحت الفرصة في شقة كان موجودا بها بحي الرمال مع استهداف طريق الهروب لضمان نجاح العملية. وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن إسرائيل أبلغت أمريكا مسبقا باستهداف الحداد متى سنحت الفرصة. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تصاعد أعداد الضحايا في صفوف الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرة إلى مقتل 70 طفلا منذ بداية عام 2025، 93% منهم إذن برصاص القوات الإسرائيلية.
1: كنت بدي أخذ السنة هاي متفق مع هذا العطل، كان عد بالعطل، العطل جاي الأسبوع الجاي هو مش موجود. بدي أروح على إسبانيا أحاول على الفرق، وبدي أروح على دبي في هناك نوادي، بدي أروح على السعودية أشوف كريستيانو رونالدو. أنا ما إليش كثير، بس هو كثير مغربي.
2: كانت هذه خطط يوسف ووالده للعطلة الصيفية، كرة قدم وسفر وأحلام صغيرة كانت تكبر معه بهدوء. لكن رصاص الجيش الإسرائيلي كان أسرع من طفولته وأسرع من خطواته نحو الحياة. ويوسف شحادة ليس الطفل الوحيد الذي بكى عليه والده، ففي اللبن الشرقية كان هناك يوسف آخر أريق دمه، وهذه المرة برصاص المستوطنين.
3: جميعهم كانوا يدافعوا عن أغنامهم، لأن هذا المصدر الوحيد والرزق الوحيد والمعاش الوحيد لهؤلاء الناس. والشاب يعني كان في حالة من الدفاع عن أغنامه، لأن المال عديل الروح كما يقال.
2: بين القتل في الضفة والحرب في غزة والاعتقال في السجون الإسرائيلية، تتسع أرقام الضحايا لدى الأطفال الفلسطينيين. 70 طفلا قتلوا في الضفة منذ العام الماضي، وأكثر من 21 ألفا في غزة منذ بدء الحرب، فيما تحتجز إسرائيل 351 قاصرا فلسطينيا في سجونها.
4: تقول يونيسف إن طفلا فلسطينيا يقتل كل أسبوع منذ بداية العام في الضفة الغربية، وهذه قصة يوسف الذي دفن ومثله عشرات الأطفال الذين انتهت أحلامهم برصاص الجيش أو المستوطنين. إسراء الزير من نابلس شمال الضفة الغربية العربية.
0: أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني وجود تبغلات إسرائيلية وقصف وعمليات عسكرية أخرى في القنيطرة ودرعا، معربا عن قلقه البالغ إزاء وجود الإسرائيلي المستمر شرق خط وقف إطلاق النار.
5: Mr. President, we remain deeply concerned by ongoing presence and military activities of the Israel Defense Forces east of the ceasefire line, in violation of the 1974 Disengagement of Forces Agreement. Israeli incursions, shelling, and other military operations were reported in Quneitra and Dana, as well as restrictions of movement, including temporary checkpoints and the questioning and detention of civilians. These actions violate Syria's sovereignty and territorial integrity, threaten Syria's stability, and harm civilians.
0: تتفاقم أزمة الجوع في السودان مع استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وبحسب آخر تقرير أممي بات أكثر من 40% من سكان البلاد يواجهون خطر المجاعة. التقرير التالي والمزيد من التفاصيل.
6: هذه الحرب ماذا تركت خلفها غير الخراب والدمار، غير الجوع الذي يطارد من نجوا من رصاصها؟ في السودان يواجه نحو 19 مليون و500 ألف شخص جوعا حادا لا

0: تقل مخاطره عن الموت بالرصاص أو القذائف بحسب منظمات إنسانية.
1: Around 41% of the population, almost 19.5, are facing high level of acute food insecurity.
0: تقرير للأمم المتحدة حدد 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان باعتبارها مناطق معرضة لخطر المجاعة في ظل ما وصفه بأسوأ السيناريوهات المحتملة مع استمرار القتال وتقييد وصول المساعدات وحركة السلع والأفراد. هؤلاء الصغار أضعف من في الحرب حيلة وأكثرهم وجعاً، حتى أوزانهم لم تعد تستقر على رقم من شدة ما فعلته الحرب بهم وبطفولتهم. إذ يتوقع التقرير إصابة نحو 825 ألف طفل دون سن الخامسة بسوء تغذية حاد، وخلال العام الجاري بزيادة 7% مقارنة بالعام الماضي و25% بمستويات ما قبل الحرب. ووفق التقرير يعيش نحو 135 ألف شخص بالفعل ظروفاً مصنفة ضمن مرحلة الكارثة أو المجاعة، وهي المرحلة الخامسة، فيما صنف أكثر من 5 ملايين شخص ضمن مرحلة الطوارئ و14 مليوناً آخرين ضمن مرحلة الأزمة. ويعزو التقرير تفاقم الأزمة إلى استمرار أعمال العنف وتدهور الأوضاع المعيشية وتراجع الوصول إلى خدمات العلاج والرعاية الصحية. تتسع طرق الرحيل وتنسد طرق العودة، فالهاربون من الرصاص يلاحقهم الجوع أيضاً. النازحون داخلياً تجاوز عددهم 8,900,000 شخص، فيما خرج نحو 40% من المرافق الصحية عن الخدمة في أنحاء السودان.
2: إلى تونس، حيث عقد مكتب الدراسات التابع للاتحاد العام للشغل يوماً خصص للنظر في مراسلة رسمية تلقاها الاتحاد من وزارة المالية، تدعوه فيها لتقديم مقترحاته ورؤيته الاقتصادية بخصوص مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2027. وتعد عودة قنوات الاتصال بين الوزارة والاتحاد خطوة نحو إذابة الجليد بين السلطات والمنظومة الشغلية بعد سنوات من القطيعة في سياق سياسي واجتماعي متوتر.
3: قلعة حشاد تستعيد نشاطها مع مكتبها التنفيذي الجديد. هنا ناقش خبراء الاتحاد بإشراف أمينه العام التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لعام 27 و2000 عقب مراسلة من وزارة المالية. ورحبت قيادات الاتحاد بالخطوة وعدتها إيجابية، لكنها أكدت أنها لا تكفي لإعادة العلاقة بين السلطة والاتحاد إلى مسارها الطبيعي.
4: مدين دينا للحوار وندينا به، وكي جاتنا المراسلة هذه تفاعلنا معها إيجابيا باش نوريه باللي احنا رانا شريك فعلي في هالبلاد، وراهم ماهناش جايين ضد نظام ولا ضد سلطة، احنا مع الشعب.
3: عودة قنوات الاتصال بين الحكومة والاتحاد بعد سنوات من القطيعة والتوتر استقبلها الشارع بارتياح حذر، على أمل أن تمثل بداية لتحسين المناخ الاجتماعي وظروف العمل في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب.
5: اللي يصير ما هوش بي، مش بمصلحة حتى حد، لا الحكومة لا للشعب لا للاتحاد.
6: نجم يرجع شيء كما كان، كيف يعني، كي يرجعوا كي ما يرجعوش، هاي الدنيا عمال ماشية وتغلى عمال ماشية وتزيد.
7: كي يتصالحوا الاتحاد والسلطة، وقت للسلطة تعطي حق الخدام وتحل المشاريع وتحل المعامل.
3: في المقابل لا تزال الخلافات قائمة حول ملفات حساسة تشمل الحوار الاجتماعي وسياسات الانفاق العمومي وآليات الدعم.
8: هي خطوة إيجابية اقتضتها الصورة الجديدة لقيادة اتحاد الشغل، وكذلك أيضا التزامات دولية للحكومة والأطراف الشمالية في تونس، لكن تبقى رهينة الإرادة السياسية ومدى التزام جميع الأطراف في المستقبل بالحفاظ على الحوار الاجتماعي كضرورة حتمية لهذه البلاد.
3: تأتي مراسلة وزارة المالية لاتحاد الشغل لطلب مقترحاته بشأن ميزانية العام المقبل في توقيت يحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة. ورغم أن الخطوة قد تعيد تحريك العلاقة بين السلطة والاتحاد، إلا أنها قد لا تكون كافية لحلحلة عدد من الملفات والخلافات العالقة بين الطرفين.

0: وليد عبد الله، العربية، تونس.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. CNN تنقل على المصادر أن وزارة العدل الأمريكية تدرس توجيهات تهم جنائية ضد الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. أكدت تايوان أنها دولة مستقلة وذات سيادة، ردا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعلان الاستقلال الرسمي للجزيرة. وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن تايوان ليست خاضعة لجمهورية الصين الشعبية، مضيفة أن مبيعات السلاح الأمريكية تندرج ضمن التزامات واشنطن الأمنية تجاه الجزيرة، مضيفا أن سياسة واشنطن في هذا الشأن لم تتغير. قبل ذلك اعتبرت تايوان أن مبيعات السلاح الأمريكية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي. وأوضحت الخارجية التايوانية أن تايبي ستواصل التنسيق مع واشنطن لفهم توجيهاتها وتوجهاتها بشأن صفقات التسليح المقبلة والتي هي منصوص عليها في القوانين الأمريكية. طبعا جاء ذلك في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إنه لم يحسم بعد قراره بشأن المضي في صفقة أسلحة كبيرة لتايبي. وفي رد على سؤال بريت باير مذيع شبكة فوكس نيوز بشأن تايوان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سياسة واشنطن لم تتغير، واصفا الوضع بأنه محايد.
6: Should the people of Taiwan feel more or less secure after your meetings with President Xi?
7: Neutral.
6: Has the policy changed at all?
7: No, nothing's changed.
6: U.S. policy.
7: No, nothing's changed. I will say this: I'm not looking to have somebody go independent, and you know we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
5: نبقى مع ترامب، حيث عبر عن تفاؤله من تغير الوضع في كوبا مشيدا بجهود وزير خارجيته ماركو روبيو.
6: Is Cuba going to turn to us and make a deal?
7: I think so. I mean, look, I've been hearing about Cuba since I'm a little boy. They've been saying, "What's going on with Cuba?" And I think we'll be turning it. Marco's been very effective.
5: في المقابل أعلنت الحكومة الكوبية عقد أول لقاء رسمي مع مسؤول أمريكي. طبعا هذا اللقاء يأتي بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر يناير أمرا تنفيذيا يسمح بفرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تصدر النفط إلى كوبا. كما لوح ترامب بإمكانية تجديد الضغط على هافانا بما في ذلك نشر قوة عسكرية قرب السواحل الكوبية أو إرسال حاملة طائرات ضمن خيارات الردع المطروحة. وفي الشأن الكوبي نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة قولها إن وزارة العدل الأمريكية تدرس توجيه عدد من التهم الجنائية المحتملة ضد الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو، بما في ذلك تهما متعلقة بإسقاط الجيش الكوبي عام 1996 لطائرتين تابعتين لمنظمة إخوة الإنقاذ، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، 3 منهم مواطنون أمريكيون.
8: بينما تنفتح إدارة الرئيس الأمريكي على تقديم مساعدات مادية لكوبا، تبدي هافانا تشككا في

0: بنوايا واشنطن منشغلة بسؤال واحد: ما ثمن المساعدات الأمريكية؟ فواشنطن عرضت مساعدات وصفتها بالإنسانية بقيمة 100 مليون دولار، ومقترح لإنترنت مجاني وسريع عبر الأقمار الصناعية. والهدف المعلن تخفيف ضغط أزمة خانقة تضرب الجزيرة منذ الحصار الأمريكي وسقوط حكومة فنزويلا. شيك واشنطن لهافانا لم تقرأه حكومة ميغيل دياز كانيل كأرقام فقط، بل كرسالة محفوفة بالمخاطر، أو هكذا تترجم التصريحات. فخارجية كوبا تأخذ وقتها وتقول إنها تدرس العرض، آملة ألا يكون مناورة سياسية، مقرة في الوقت ذاته بحاجتها الملحة لغذاء ووقود ودواء. لكن حصول هافانا على مرادها مرهون بسلوك حكومة دياز كانيل. فمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكيف الذي يزور هافانا أبلغ نظرائه بأن واشنطن ستتعاون بجدية مع كوبا فقط في حال أجرت حكومة البلاد تغييرات جوهرية. وبعيداً عن التصريحات، شوارع البلد تنذر بالأسوأ، فضروريات العيش باتت تشترى هنا عبر قروض، ولا ماء لمن يصل متأخراً، والوقود رفاهية لا تكفي الجميع، لتتشكل أزمة أعمق لا ترافقت من الأرض. فالأقمار الصناعية رسمت مشهداً آخر لكوبا، وهي تغرق تدريجياً في العتمة مع انقطاع واسع للكهرباء وشبكة طاقة خارجة عن العمل. يوسف شيخي، العربية.
1: رفع مستهلكون دعوى قضائية ضد شركة أمازون للمطالبة باسترداد تكاليف تم تحميلها عليهم في شكل زيادات سعرية نتيجة الرسوم الجمركية. وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة خلصت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها بشكل غير قانوني. وقال المستهلكون إن عملاق التجارة الإلكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية. نهاية النشرة إلى العناوين. واشنطن تعتقل قياديا بحزب الله العراقي وتتهمه بالتورط ب18 هجوما إرهابيا. ترامب يعلن القضاء على الرجل الثاني في تنظيم داعش بعملية مشتركة مع القوات النيجيرية. ترامب يقول إن إيران أبلغته بعجزها عن الوصول لليورانيوم، ويؤكد أن بلاده لا تحتاج المساعدة لحل الصراع. نواف سلام يعتبر أن إنقاذ لبنان مستحيل دون العودة لمنطق الدولة. وأمريكا تمدد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 45 يوما. بعد تحذير ترامب لها من إعلان الاستقلال، تايوان تؤكد على استقلالها واستعدادها للدفاع عن نفسها. عادل العيدان على رأس الساعة، تابعوا هذا اللقاء.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة،

0: بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
0: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. محمد باقر سعد داود السعدي أحد قادة كتائب حزب الله العراقي يمثل اليوم أمام القضاء الأمريكي بتهم التخطيط لهجمات في أوروبا وكندا. الرئيس الإيراني يؤكد التزام بلاده بالحلول السلمية ويعلن أن إيران ستفعل المراقبة والرصد لسلامة عبور هرمز. مساعد ترامب أعد خططا لاستئناف ضربات عسكرية ضد إيران في حال قرر الرئيس إنهاء حال الجمود. غارات تستهدف تمبكتو شمالي مالي وتسفر عن وقوع جرحى وقتلى. الرئيس الروسي يزور الصين هذا الأسبوع بدعوة من الرئيس شي جين بينغ لبحث القضايا الدولية والإقليمية. أهلا بكم. وجهت السلطات الأمريكية لمحمد باقر سعد داود السعدي أحد قادة كتائب حزب الله العراقي الذي تم اعتقاله أمس ونقله إلى الولايات المتحدة سلسلة من التهم المرتبطة بالإرهاب. شملت التهم التآمر لتقديم دعم مادي لكل من كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية ومحاولة التآمر لقتل مواطنين أمريكيين. كما تضمنت لائحة الاتهام تقديم دعم مادي لأعمال إرهابية والتآمر لتفجير مكان للاستخدام العام ومحاولة تدمير ممتلكات الغير باستخدام وسائل نارية أو متفجرة. ووفق الشكوى الجنائية التي كشف عنها يتهم السعدي بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجوما في أوروبا وكندا منذ أواخر فبراير الماضي ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

0: باتيل قال في بيان له إن الموقوف محمد السعدي ومعه شركاء خططوا ونسقوا ونفذوا 20 هجوما إرهابيا في أوروبا وكندا، وجرى توقيفهم في عمليات مزدوجة خلال 12 ساعة. ولفت باتيل إلى أن السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك كان له دور فعال في إنجاح المهمة.
1: من المثير للقلق أن هناك رجالا في أنحاء العالم يحاولون ارتكاب هذا النوع من الإرهاب، واعتقال السعدي يظهر نجاح جهود إنفاذ القانون والشرطة وعملهم الدؤوب لحماية حدودنا. التحقيق بالطبع لا يزال جاريا، وأتوقع أن تكون الخطوة التالية هي توجيه الاتهام، وسنحرص على تقديم أي شخص متورط معه إلى العدالة.

0: معنا من بغداد جابر جمال مراسل العربية. جابر أهلا بك. قبل أن ندخل في تفاصيل الأخبار عن العراق، بداية ما هو خبر دوي انفجار في بغداد؟ التفاصيل.
1: نعم، هذا الانفجار هو صدر في منطقة الخضراء وتحديدا في ساحة الاحتفالات. انفجارات ناجمة عن ضربات مدفعية كاحتفالية بروتوكولية في المنطقة الخضراء لتسلم علي الزيدي مهام رئاسة الوزراء من رئيس الوزراء السابق محمد الشياع السوداني. بالتالي جرت هذه الاحتفالية في المنطقة الخضراء وسمع دوي الانفجارات وتحديدا في المنطقة الخضراء والمناطق المجاورة لها. في البداية لم تتكشف الحقائق حول هذه الانفجارات مما أثار بعض القلق لدى الكثير من الأوساط، لكن سرعان ما تواصلنا مع رئيس هيئة الإعلام الأمني الذي أكد للعربية أن هذه الانفجارات هي تعود للاحتفال بهذه المناسبة وأن هذه الانفجارات ربما سوف تتكرر بعد قليل باعتبار أن الاحتفالية قائمة حتى الآن في المنطقة الخضراء المنطقة الحكومية التي تشهد هذا الحفل.
0: يعني هي أمور اعتيادية أم أنه يعني هناك شك في ذلك؟ كانت من قبل حدثت؟
1: الوضع طبيعي. نذكر حدثت ربما قبل حكومتين تقريبا، نذكر حصل احتفال مماثل لهذا الأمر، لكن بكل الأحوال الخبر مؤكد. الانفجار في المنطقة الخضراء أصوات مدافع، 3 إطلاقات فقط أطلقت قبل ساعة تقريبا، والآن الوضع طبيعي جدا في العاصمة بغداد، لا توجد أي حوادث أمنية.
0: جابر، عن اعتقال السعدية في العراق في تركيا، بالتالي أريد أن أعرف هل من ردود فعل داخل العراق عن ذلك حكومية أو
1: حتى الآن
0: من الحزب؟
1: فعلا لا توجد أي تصريحات أو بيانات رسمية سواء من الحزب أو حتى من الحكومة العراقية على مستوى القيادات سواء الأمنية والسياسية، لا توجد أي تصريحات. نحن في المتابعة لهذا الأمر، فقط هنالك بيانات استنكار واستنجاب، بيانات استنكار ودعوات من شيوخ عشيرة السعدي طالبوا فيه بمتابعة هذه القضية وإطلاق سراحه، لكن بكل الأحوال هو الآن بحسب كل الأخبار والتأكيدات في أمريكا، والآن ربما يخضع لمحاكمة هكذا قالت وسائل الإعلام الأمريكية.
0: شكرا جزيلا لجابر جمال مراسل العربية من بغداد. نبقى في بغداد ومعنا من هناك أستاذ العلوم السياسية الدكتور أياد العنبر. دكتور أياد أهلا بك. يعني كما قال جابر، اليوم لا تصريحات سواء من الحكومة أو حتى من الحزب، فقط هي مطالبات يبدو من السواعد أو من عشيرة السعدي. بالتالي باعتقادك هذه العملية إلى أي مدى ستنعكس على الوضع الأمني في العراق والميليشيات المسلحة هناك؟
2: يعني هذا الموضوع حقيقي ربما

0: ما هو سابق تعد الأولى من نوعها، أن يتم من تتهمه الولايات المتحدة الأمريكية بالتورط بعمليات أو التخطيط بعمليات ضدها. القضية الأهم أنه تم اعتقاله خارج العراق وليس داخل العراق. هذا أنا ربما أعتقد أنه سيكون مؤشر على أن هنالك الملاحقة لكل عنوان يتم إدراجه ضمن قائمة المطلوبين لدى الولايات المتحدة الأمريكية يبقى من الأهداف المطلوبة. هذه الرسالة الأهم. ولدينا الكثير من العناوين، وفي الفترة الأخيرة تحديدا كان هنالك جوائز رصدت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة على تحديد أماكن تواجدها. الرسالة الأهم أن هنالك لا زال هذا الحاجز على مستوى التعاون الأمني بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، أن هنالك قائمة من الأسماء المطلوبة، بمعنى أن ربما تكون هذه تتطور خطوة وتطالب الحكومة في بغداد أن تتعامل مع هذا الموضوع بجدية. الجانب الثاني أن المفارقة الأهم مثلما تحدث مراسلكم، مثلما يعني منذ احنا نقارب اكثر من ساعات، لا السفارة في تركيا تحدثت عن هذا الموضوع وعن إمكانية تسليم شخص عراقي من قبل الأتراك. هل هنالك اتفاقيات تسليم المطلوبين أم لا مع تركيا، مع الولايات المتحدة الأمريكية، دور السفارة في بغداد، دور السفارة في واشنطن؟ هذا بحد ذاته يعطي انطباع على نحن الآن في مشكلة أخرى تتعلق بالأطر الدبلوماسية في بغداد. وربما هذا الملف الأكثر تعقيدا. ثالثا الملف المتعلق في قضية تعاطي الحكومة، ربما الحكومة من سوء حظها حكومة السيد الزيدي أن تكون هذه أولى مؤشرات التي سوف تسأل عنها، سواء كان إعلاميا أو دبلوماسيا. لكن بالنتيجة النهائية الموقف الرسمي غائب لحد هذه اللحظة.
1: بس هناك من يرى بأن هذا تقليم لأظافر الميليشيات المسلحة، خاصة أن الزيدي قال بأن السلاح يجب أن يكون في أطر الدولة وليس خارجها.
0: هذه دعوة حقيقة نسمعها كثيرا من أي رئيس وزراء يأتي إلى العراق. ربما السيد الزيدي يكون محظوظا أن هنالك إصرار أمريكي. الإصرار الأمريكي يبدأ بخطوتين. الخطوة الأولى هو الجمهوريين وتحديدا إدارة ترامب أكثر وضوحا بالتعامل مع هذا الملف، وبعثت رسالة واضحة بأن العناوين الستة المسلحة المتمثلة داخل إطار التنسيقي لا حضور لها في الحكومة. السيد الزيدي التزم لحد هذه اللحظة، وإن كان هنالك بنوع من المناورة أجل الوزارات، ولكن يحسب أنه تمكن بتمرير حكومته ومنح ونيله الثقة من دون أن يحدث أي إشكال وتصادم بهذا الموضوع، لا مع الأمريكان ولا مع الفصائل المسلحة التي داخل إطار. جانب ثاني الاختبار فيما بعد. الجانب الثالث المهم هو سلسلة الغضب الاقتصادي التي سمتها الخزانة الأمريكية، هل ستبقى مستمرة؟ كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟ أن الكرة الثلج بدأت تتدحرج أكثر فأكثر على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى السلاح.
1: طيب لأعود إلى موضوع السعدي، وهل يقف حزب الله مكتوف الأيدي أمام هكذا اختراق، يعني خروج السعدي إلى تركيا وبالتالي إلقاء القبض عليه هناك؟ لابد أن ثمة معلومات، ثمة تنسيق مع تركيا لكي يسلم هناك. كل لا نعلم حقيقة تفاصيل العملية بشكل واضح، ولكن حزب الله كيف سيرد؟ هل من يعني من ربما ردود أفعال في الداخل والخارج العراقي؟
0: يعني على مستوى الخارج الكتاب حزب الله كما هو معروف لديها ناطق باسمها تحديدا، وهو أعتقد سيد عنوانه العساف، وهنالك الأمين العام لكتائب حزب الله السيد الحميداوي أبو حسين الحميداوي. هؤلاء من يتم التعامل يعني بالمواقف التي تعبر عن رأي كتائب حزب الله. بقية العناوين هم ليس لديهم تمثيل سياسي داخل البرلمان، وربما ننتظر الحديث عن هذا الموضوع. ثالثا ايضا هل لا نعرف، انا تحديدا اعتقد كان هنالك معلومات قديمه تتحدث عن عمليه الاعتقال. عمليه الاعتقال ليست اليوم،
1: قبل
0: يبدو انها تحت بالضبط. وعلى هذا الأساس ما طوال 10 أيام لم نسمع، لكن الآن أصبح الموضوع ليس قضية اعتقال وإنما قضية محاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى أنه لا تتحرك ما دام بالعشرة أيام لم تتحدث

0: عن حزب الله، ربما تنفي علاقتها، ربما تتحدث على أنه ليس مسؤول عنها.
1: طيب.
0: تعرف تماما مثل هكذا مواضيع تحرك قيادي بعنوان مهم في الشارع غير معروفين قيادات حزب الله. هذه النقطة المهمة. فتحركهم والسفر بهذه الأريحية تضع علامة استفهام حقيقة بشأن هذا الموضوع.
1: وسنعلم بالتأكيد مع قادم الأيام المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. شكرا جزيلا لأستاذ العلوم السياسية الدكتور إياد عنبر. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة لما وصفها بهجمات المعتدين غير الشرعية. وقال بازشكيان أن الملاحة في المضيق ستعود إلى طبيعتها مع انتهاء حالة انعدام الأمن الراهنة، مشددا على أن إيران ستواصل عمليات المراقبة والرصد وفق القانون الدولي مع التزامها بالحلول الدبلوماسية والسلمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعد عودته من الصين قال إن الولايات المتحدة ستصل إلى حل مع إيران بطريقة أو بأخرى. وأضاف ترامب في حوار مع أنه يفضل أن يكون الحل غير عنيف، مشيرا إلى أن إيران أبلغته بأنها لا تمتلك القدرة على الوصول إلى مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يعتقد أنه مدفون تحت أنقاض منشآت تتعرضت للقصف. ووصف ترامب هذا الأمر بأنه جيد لمحاولة منع إيران من استخدامها لصنع سلاح نووي.
2: He agrees with me that he wants to see it end. He'd like to see it end. He would like to help. If he wants help, that's great. But we don't need help. And you know the problem with help? When somebody helps you, they always want something on the other side. That's the way help works.
1: في مقابل هذه التصريحات، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدوا خططا لاستئناف ضربات عسكرية ضد إيران في حال قرر الرئيس إنهاء حال الجمود الحالية. أفادت الصحيفة كذلك بأن الخيارات المطروحة تشمل تكثيف الضربات على مواقع عسكرية وبنى تحتية داخل إيران، إلى جانب سيناريوهات تتضمن استخدام قوات خاصة للسيطرة على جزيرة خارق أو البحث عن مواد نووية مدفونة تحت الأرض. أضافت أيضا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنخرطان في استعدادات مكثفة منذ بدء وقف إطلاق النار، في وقت يقر فيه مسؤولون عسكريون أمريكيون بأن تحقيق نصر حاسم على إيران قد يكون مهمة معقدة. معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة ضرغام. أهلا بك راغدة. يعني لأسأل أولا بأنه ما يتحدث عنه مساعد الرئيس الأمريكي بأن هذا تحقيق نصر حاسم مهمة صعبة، رغم أن الرئيس الأمريكي يقول بأن القضاء على اقتصاد إيران سهل، وبالتالي أيضا هو ينتظر تحرك الشارع وهو منتصر منذ أكثر من شهر.
3: عسى أن لا نعود إلى تلك المكوكية في التصريحات الترامبية التي تأخذ العالم من مكان إلى آخر، لأنه يتملص من الاستحقاق الرئيسي وهو الحسم إما نحو العمل العسكري الذي يدعو إليه الكثيرون في إدارته ويعارضه كثيرون أيضا، وإما أن إما يتملص أو يأخذ بنصيحة الجانب الذي يقول له من الأفضل لك أن تنتهي من هذه الحرب بعملية عسكرية بالمطرقة الثقيلة التي تأخذ مكان الغضب الملحمي الآن، وهذه التسميات جديدة لتنتهي من الأمر. لكن دونالد ترامب هو بطبيعته سيتردد، لكني لا أعتقد أنه سيتمكن من أن يتملص كليا من الاستحقاق، إن كان نحو إنهاء المهمة أو استكمالها أو الاستمرار فقط بالحصار البحري مدعوما بمشروع حرية بلس.
1: طيب، ما يقول أن الإيرانيون أبلغوه بأن يعني اليورانيوم عالي التخصيب مدفون ولا يستخدمونه، هل هي مناورة يعني خاصة بعد يومين في الصين؟ ما الذي تغير في نظرة الرئيس الأمريكي؟
3: لا شيء جديد في ذلك يا زميلي. منذ البداية هناك الرد والرد المعاكس على أين هو اليورانيوم، وهل إيران مستعدة أن

0: تنقله إلى الخارج، وهل هو مدفون تحت الأرض أم لا. هذه يعني فعلا إنشاءات من طرف أو آخر. هذا موضوع يأخذ به مثلا الطرف الباكستاني مثلا عندما يحاول أن يتوسط، ينقل بين الطرف والآخر مواقف تجميلية لربما. في نهاية المطاف إيران غير مستعدة للتخلص من اليورانيوم المخصب لديها، وإلا لكانت سلمت ذلك إلى الصين، وقدمها الصين هدية إلى دونالد ترامب. شي جي بينج كان بوسعه أن يقدم ذلك كهدية للرئيس دونالد ترامب.
1: ايوه
0: إذا نحن حقيقة يعني أعتقد ما عاد به دونالد ترامب من زيارته إلى بكين هو أنه وضع في جيبه عدم المعارضة الصينية على استكمال أو على المضي بالحصار البحري، مع أن التحفظ الصيني واضح ومعارضة فكرة العسكرة، ولكن في الوقت ذاته لكن لعل ذلك مقبول لدى الصين باطنيا، لانه ما يعني في نهايه المطاف عباره عن فتح مضيق هرمز، والذي هو في مصلحه الصين.
1: طيب، ما يعني الوضع تعتقدين أنه سيبقى على حاله، وبالتالي على الدول المتضررة اللجوء إلى الدبلوماسية والمحاولة، أم ماذا؟
0: لست متأكدة زميلي، أعتقد إذا كنت سأغامر قليلا في توقعاتي، أعتقد أن سياسة دونالد ترامب والإدارة ككل ستقوم الآن على المضي بالحصار البحري على الموانئ الإيرانية مع مشروع الحرية معززا، وإعطاء ذلك مهلة أسبوع أسبوعين لا أدري كم، ولكن أسابيع وليس أشهر، ليكون هناك ردود فعل واضحة بمعنى الانفجار من الداخل نفطيا بسبب التكدس النفط. عدنا إلى تلك
1: النقطة.
0: المعادلة، وأيضا المعادلة
1: والشارع.
0: الشعبية بمعنى الشارع أيضا انفجار من الداخل. بعد ذلك لا أعتقد أن دونالد ترامب سيتمكن من التملص من الاستحقاق، إما يضرب في بالبطرقة الثقيلة أو يرفع يعني يستسلم هو ويقول ويجد صيغة ليقول لقد تمكنت من إنجاز ما أنجزته وهكذا
1: ويكتفي بذلك.
0: بإمكاني أن أكتفي بذلك.
1: طيب.
0: تماما بإمكاني أن أكتفي وأبادر. أعتقد لن يتمكن من ذلك، أعتقد أن في ذلك ليس هو سيكون الانتحاري لو فعل ذلك، لو تملص وذهب وقال أعلن الانتصار مع أن كل شيء هو
1: نعم،
0: في مكانه.
1: كل القراءات تبقى يعني غامضة، وحتى استشراف المستقبل يبقى مجهولا. شكرا لمستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة ضرغام، جزيل الشكر. في ظل التوترات العسكرية التي تحاصر مضيق هرمز وتلقي بظلالها على حركة التجارة وصادرات الطاقة، يتجه العراق إلى تقليل اعتماده على هذا الممر الحيوي من خلال البحث عن بدائل تمنحه متنفسا اقتصاديا. وقد بدأ عمليا بتنشيط مسارات النقل برا وبحرا، بما في ذلك الترانزيت مع دول الجوار الإقليمية.
2: سوريا تدخل خريطة البدائل العراقية كممر جديد للتبادل التجاري وتصدير النفط بنحو 70 صهريجا يوميا. بالتوازي تنشط حركة التجارة والترانزيت بين العراق والسعودية والكويت والأردن وصولا إلى تركيا التي يصدر عبرها 250,000 برميل من الخام. وبحرا تتجه البوصلة نحو الخليج في تحرك لكسر الاعتماد على مضيق هرمز المضطرب.
3: الحقيقة العراق لديه العديد من المنافذ ولا يمكن أن يختنق بسبب هذه الأزمة. هناك منافذ برية الآن تعمل، بالإضافة إلى ميناء أم قصر. الموانئ العراقية تستقبل عدد من البواخر القادمة من حوض الخليج العربي.
2: تركيا برزت كمسار تجاري مهم للعراق بتبادل بلغ 20 مليار دولار سنويا، تليها المنافذ الأخرى مع دول الجوار بما فيها إيران المحاصرة اقتصاديا. ورغم أن هذه المنافذ قللت الضغط نسبيا، لكنها بقيت عاجزة عن تعويض تدفق السلع التي كانت تصل عبر البحر، فشح المواد بدأ يطرق أبواب الأسواق هنا.
4: والوضائع 90% تيجي الدول العربية، الخليج العربي على مضيق هرمز، والطب على الخليج العربي. هسه احنا بضائعنا واقفة عند شهر شهرين واقفة بالبحر. 90% سبب المواد احنا ما عندنا بالبحر، خلص جاي تخلص يشي تخلص، ثاني اسعار كلها صعدت، المواد تخلص ما نقدر نجيبها.

0: كلها موجوده، ثلاث ارباع العالم بالبحر ظلوا واقف السوق، السوق انتهى تقريبا.
1: وفي خضم هذه الازمه يواجه العراق سؤالا مصيريا، هل يستطيع فك ارتباطه بمضيق هرمز، ذلك الممر الذي تحول الى ما يشبه بعنق زجاجه تتجدس عنده المخاطر وتتضاعف التحديات؟
2: لا يمكن الاستغناء عن مضيق هرمز لأنه الاعتماد بشكل كبير على هذا المضيق، وأكثر من 90% من تجارة العراق تعتمد على مضيق هرمز سواء من نفط أو السلع والبضائع.
1: رغم تعدد خيارات العراقي في تصدير النفط والتجارة، إلا أن ذلك لم يلغي أهمية مضيق هرمز، إذ يبقى الممر البحري الأهم للصادرات بكميات كبيرة وبكلف أقل من الطرق البرية. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
3: نشرتنا مستمرة وفيها أيضا ترامب يعلن القضاء على الرجل الثاني في تنظيم داعش العالمي في عملية مشتركة أمريكية نيجيرية. لدينا أيضا إعلام إسرائيلي يكشف أن ضغوطا أمريكية أجلت اغتيال القيادي في حماس عز الدين الحداد لأسبوعين.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

حياكم الله. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات المسلحة النيجيرية نفذت مهمة أسفرت عن القضاء على أبو بلال الذي يعد الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش وفقا لترامب. أفاد موقع والا الإسرائيلي بأن ضغوطا أمريكية استمرت أسبوعين أدت إلى تأجيل اغتيال القيادي في حماس عز الدين الحداد، مشيرا إلى أن المعادلة مع الحركة ستتغير بعد اغتياله. ووفق التقديرات الإسرائيلية يعد الحداد من آخر القيادات العسكرية البارزة المتبقية لحماس في غزة من جيل 7 من أكتوبر، فيما يعتقد أن محمد عودة لا يزال من بين

القيادات التي بقيت على قيد الحياة.

0: معنا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي حلبي. مجدي أهلا بك. بداية، ما الذي سيتغير إسرائيليا في التعاطي مع حماس بعد اغتيال الحداد؟
1: في إسرائيل يعتقدون بأن اغتيال الحداد سوف يؤدي إلى تغيير في قيادة حماس، وهذا التغيير قد يؤدي بتالي المطاف إلى بلبلة وانهيار في الحركة، لأن الحركة الآن تفتقر إلى القيادة إذا كانت المحلية، والقيادة الخارجية أيضا في خشية وخوف وقلق دائما من محاولات الاغتيال الإسرائيلية والمخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى اغتيالهم. لذلك هناك يعني تعويل على هذه العملية بأنها سوف تسهم على الأقل من وجهة النظر الإسرائيلية في إضعاف حماس أكثر فأكثر من أجل إرغامها على تسليم سلاحها أو التخلي عن السلاح في قطاع غزة والخروج أو المغادرة القادة الذين تبقوا. يعني هذه العملية إسرائيليا تأتي أيضا في إطار إنجازات الحكومة الحالية، هكذا تصورها هذه الحكومة وهذه القيادة الإسرائيلية من خلال الفترة القريبة التي هي الآن ستشتد فيها الحملات الانتخابية ومحاولات إظهار التفوق وإظهار الإنجازات لهذه الحكومة. نعم
0: مجدي، هل حداد هو العقبة الوحيدة أمام إسرائيل وتسليم حماس لسلاحها، أم ثمة قادة آخرين، محمد عودة مثلا؟
1: هناك العديد من القادة في قطاع غزة إسرائيل تحاول استهدافهم منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، يعني لم تتوقف عن التخطيط أو عن التعقب ومحاولات الاغتيال، ومن سيمكن أن يغتلوا سوف يغتلوا كما حصل مع عز الدين الحداد حتى ولو كان هناك خلاف مع الولايات المتحدة. قيادات حماس كلها بالنسبة لإسرائيل وحسب ما تقول إسرائيل هي أهداف مشروعة وأهداف يجب استهدافها والقضاء عليهم مهما كان الثمن وأينما كانوا. يعني رأينا أنهم حاولوا استهداف قيادات حماس في قطر ثم اعتذرت إسرائيل، ولكن حاليا إسرائيل يمكنها العودة لاستهداف قيادات حماس في قطر والاعتذار مجددا مرة أخرى إذا لزم الأمر. إسرائيليا يعتقدون بأن عليهم القضاء على كل من كان شريكا في 7 أكتوبر من عناصر ومن قيادة.
0: طيب، باعتقادك لماذا كانت الإدارة الأمريكية تضغط لتأجيل هذا الاغتيال لمدة 2 أسبوع؟
1: نعتقد أن القيادة الأمريكية أرادت أن يكون هناك بعض التهدئة في هذه المنطقة من أجل ربما محاولة معاودة المحاولة لإقناع حماس أو للتأثير على حماس من أجل تسليم السلاح في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة السلام من 20 بندا، والتي يعني نحن نسينا هذه الخطة، ولكن في الإدارة الأمريكية يبدو أنهم يعني يخططون ويعولون على هذه الخطة، حاولوا تأجيل ذلك يعني لفترة أخرى. هي ليس فقط يعني لا، الجانب الأمريكي لا يعرف تحديدا أين يتواجد عز الدين الحداد أو غيره، ويقولون أجلوا 2 أسبوع، أجلوا ذلك لفترة معينة من أجل أن يكون هناك بعض الهدوء، ربما توصلوا إلى حل في قطاع غزة. ولكن في مثل هذه الحالات إسرائيل، وخاصة عندما الأمر يتعلق بحماس، فإنها يمكن أن تقوم بمثل هذا العمل، خاصة وأن عز الدين الحداد هو أمريكيا أيضا معارض.

0: إرهابي ولديه عمليات إرهابية، مست أيضا بإسرائيليين وأيضا بأمريكيين من أصل يعني من أصل يهودي في إسرائيل، لذلك هو أيضا هدف مشروع لدى الولايات المتحدة. نعتقد أن هذا الخلاف كان خلافا تقنيا وليس مبدئيا بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل فيما يتعلق باغتيال عز الدين الحداد قائد حماس في قطاع غزة.
1: مجدي الحلبي مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، هذا وشهدت مناطق عدة في الضفة الغربية اقتحامات واعتداءات نفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، شملت جنين ونابلس ورام الله وقلقيلية، وتضمنت إحراق منشأة زراعية واعتقالات ومداهمات في عدد من البلدات.
2: ومداهمة منزل في هذه.
1: وفي الضفة أيضا حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من تصاعد أعداد الضحايا في صفوف الأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى مقتل 70 طفلا منذ بداية عام 2025، 93% منهم برصاص القوات الإسرائيلية.
3: كنت بدي أخذ السنة هاي متفق معه بالعطل، كان عد بالعطل، العطل جاي الأسبوع الجاي هو مش موجود، بدي أروح على إسبانيا يحاول على الفرق، وبدي أروح على دبي في هناك نوادي، بدي أروح على السعودية شوف كريستيانو رونالدو، أنا ما إلي شيء كثير، بس هو كثير مغربي.
4: كانت هذه خطط يوسف ووالده للعطلة الصيفية، كرة قدم وسفر وأحلام صغيرة كانت تكبر معه بهدوء. لكن رصاص الجيش الإسرائيلي كان أسرع من طفولته وأسرع من خطواته نحو الحياة. ويوسف شحادة ليس الطفل الوحيد الذي بكى عليه والده، ففي اللبن الشرقية كان هناك يوسف آخر أريق دمه، وهذه المرة برصاص المستوطنين.
5: جميعهم كانوا يدافعوا عن أغنامهم لأن هذا المصدر الوحيد والرزق الوحيد والمعاش الوحيد لهؤلاء الناس، والشاب يعني كان في حالة من الدفاع عن أغنامه لأن المال عديل الروح كما يقال.
4: بين القتل في الضفة والحرب في غزة والاعتقال في السجون الإسرائيلية تتسع أرقام الضحايا لدى الأطفال الفلسطينيين. 70 طفلا قتلوا في الضفة منذ العام الماضي، وأكثر من 21,000 في غزة منذ بدء الحرب، فيما تحتجز إسرائيل 351 قاصرا فلسطينيا في سجونها. تقول يونيسف إن طفلا فلسطينيا يقتل كل أسبوع منذ بداية العام في الضفة الغربية، وهذه قصة يوسف الذي دفن ومثله عشرات الأطفال الذين انتهت أحلامهم برصاص الجيش أو المستوطنين. إسراء الزير من نابلس شمال الضفة الغربية العربية.
1: أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني وجود توغلات إسرائيلية وقصف وعمليات عسكرية أخرى في القنيطرة ودرعا، معربا عن قلقه البالغ إزاء الوجود الإسرائيلي المستمر شرق خط وقف إطلاق النار.
6: Mr. President, we remain deeply concerned by the ongoing presence and military activities of the Israel Defense Forces east of the ceasefire line, in violation of the 1974 Disengagement of Forces Agreement. Israeli incursions, shelling, and other military operations were reported in Quneitra and Daraa, as well as restrictions of movement, including temporary checkpoints and the questioning and detention of civilians. These actions violate Syria's sovereignty and territorial integrity, threaten Syria's stability, and harm civilians.
1: أفادت مصادر أهلية بأن طائرات ومسيرات شنت ما لا يقل عن 5 غارات في ولاية تومبوكتو شمالي مالي. أضافت المصادر أيضا أن الضربات استهدفت سيارات مدنية وشاحنة لنقل البضائع ومخيما، وما أسفر عن سقوط 3 قتلى وجريح واحد على الأقل وفق حصيلة أولية. تتفاقم أزمة الجوع في السودان مع استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك، ووفق آخر تقرير أممي بات أكثر من 40% من سكان البلاد يواجهون خطر

0: أثر المجاعة. تقرير التالي والمزيد من التفاصيل.
1: هذه الحرب ماذا تركت خلفها غير الخراب والدمار، غير الجوع الذي يطارد من نجوا من رصاصها؟

0: around 41% of the population, almost 19.5, are facing high level of acute food insecurity.
1: تقرير للأمم المتحدة حدد 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان باعتبارها مناطق معرضة لخطر المجاعة في ظل ما وصفه بأسوأ السيناريوهات المحتملة مع استمرار القتال وتقييد وصول المساعدات وحركة السلع والأفراد. هؤلاء الصغار أضعف من في الحرب حيلة وأكثرهم وجعاً، حتى أوزانهم لم تعد تستقر على رقم من شدة ما فعلته الحرب بهم وبطفولتهم. إذ يتوقع التقرير إصابة نحو 825 ألف طفل دون سن الخامسة بسوء تغذية حاد، وخلال العام الجاري بزيادة 7% مقارنة بالعام الماضي و25% بمستويات ما قبل الحرب. ووفق التقرير يعيش نحو 135 ألف شخص بالفعل ظروفاً مصنفة ضمن مرحلة الكارثة أو المجاعة، وهي المرحلة الخامسة، فيما صنف أكثر من 5 ملايين شخص ضمن مرحلة الطوارئ وأربعة عشر مليوناً آخرين ضمن مرحلة الأزمة. ويعزو التقرير تفاقم الأزمة إلى استمرار أعمال العنف وتدهور الأوضاع المعيشية وتراجع الوصول إلى خدمات العلاج والرعاية الصحية. تتسع طرق الرحيل وتنسد طرق العودة، فالهاربون من الرصاص يلاحقهم الجوع أيضاً. النازحون داخلياً تجاوز عددهم 8,900,000 شخص، فيما خرج نحو 40% من المرافق الصحية عن الخدمة في أنحاء السودان.
2: نشرتنا مستمرة، وفيها المحكمة العليا ترفض طلب ديمقراطي فيرجينيا بشأن إعادة توزيع الدوائر الانتخابية. نشرتنا أيضا فيها مستهلكون أمريكيون يقاضون أمازون لاسترداد تكاليف الرسوم الجمركية الملغى.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

حياكم الله. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى الصين يوم 19 و20 من مايو الجاري بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال الكرملين أن بوتين سيبحث مع شي العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية، إضافة إلى آفاق التجارة والتعاون الاقتصادي مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ. بشأن العلاقة مع الصين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن العلاقات التجارية مع بكين تشهد تقدما كبيرا، مشيرا إلى التزام بكين بشراء 200 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية مع إمكانية رفع العدد إلى 750 طائرة إذا سارت الاتفاقات.

0: بشكل إيجابي.
1: Trade has been very strong. We're getting a lot of soybeans for our farmers. We're doing a lot of there's a lot of things happening with for the farmers. He committed to 200 Boeings, big ones, 777s and 737s, and a lot of big big ones, big beautiful Boeing planes. 200, that's a lot. With a commitment that if they do a good job, we could go up to 750.
0: أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا يعتزم الضغط على شركات الأسلحة الأوروبية لزيادة الاستثمار وتعزيز الإنتاج. ومن المقرر أن يلتقي روتا شركات دفاع كبرى في بروكسل لبحث تسريع الإنتاج مع التركيز على مجالات الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى، تمهيدا لإعلانات متوقعة خلال قمة الناتو المقبلة. أثار قرار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إلغاء نشر نحو 4000 جندي أمريكي في بولندا جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والعسكرية في وارسو، بعدما جاء بشكل مفاجئ رغم وصف واشنطن المتكرر لبولندا بأنها حليف نموذجي. صحيفة بوليتيكو نقلت عن 3 مسؤولين في البنتاغون مطلعين على الملف قولهم إن دوافع هيكسيث لإصدار القرار لا تزال غير واضحة. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أجروا اتصالات مكثفة عقب القرار لفهم أبعاده، وما إذا كانت هناك تغييرات إضافية مرتقبة في الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا. وفي تطورات تتعلق بأوكرانيا، فقد بدأ تحالف دولي بالتبلور بتأييد واسع يتجاوز الحدود الأوروبية ليشمل استراليا وكوستاريكا، ويسعى هذا التحالف الدولي لتأسيس محكمة خاصة بالحرب الروسية الأوكرانية في خطوة هدفها ملاحقة قادة روس وعلى رأسهم فلاديمير بوتين عبر آلية قضائية تلتف على انسحاب موسكو من المحكمة الجنائية الدولية.
2: تحالف دولي هجين يجمع العواصم الأوروبية وأستراليا وكوستاريكا لفرض واقع قضائي جديد يحكم طوق العزل القانوني حول قادة الكرملين. أثمر هذا التحالف عن إنشاء محكمة دولية خاصة لمعالجة الحرب الروسية الأوكرانية.
3: دعم إنشاء المحكمة يمثل العدالة والأمل وخطوة نحو الاعتراف بالمسؤولية عن العدوان ضد أوكرانيا.
2: يستهدف هذا الحراك الأوروبي الالتفاف على عجز محكمة الجنايات الدولية عن التدخل في أزمة أوكرانيا بشكل فعال، فالمحكمة لم تنضم إليها روسيا التي اكتفت بالتوقيع على نظام روما الأساسي من دون التصديق عليه قبل أن تسحب هذا التوقيع عام 2016 عقب وصف المحكمة لضم شبه جزيرة القرم بالاحتلال. تعمق هذا الشرخ في مارس عام 2023 بصدور مذكرات اعتقال بحق فلاديمير بوتين ومفوضة الأطفال ماريا بيلوفا بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين، وهو ما ردت عليه محاكم موسكو عام 2025 غيابياً بأحكام سجن بحق المدعي العام للمحكمة وعدد من قضاتها. لكن رغم هذا التحرك تبرز معضلة الإلزام القانوني، فالأحكام لن تلزم روسيا لكنها تصبح ملزمة لدول 36 المشاركة بموجب معاهدتها متعددة الأطراف، ما يمنح تلك العواصم تفويضاً رسمياً لتوقيف المسؤولين الروس فور دخولهم أراضيها وتحويل الخريطة الدولية إلى حصار قضائي دائم يحرم روسيا من الإفلات من العقاب. عمر السامرائي، العربية.
0: أكدت تايوان على استقلالها، وذلك بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها من إعلان الاستقلال. قبل ذلك اعتبرت تايوان أن مبيعات السلاح الأمريكية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي. وأوضحت الخارجية التايوانية أن تايبي ستواصل التنسيق مع واشنطن لفهم توجهاتها بشأن صفقات التسليح المقبلة التي هي منصوص عليها في القوانين الأمريكية. جاء ذلك في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه لم يحسم بعد قراره بشأن المضي في صفقة أسلحة كبيرة لتايبي. وفي رد على سؤال لبريت باير مذيع شبكة فوكس نيوز بشأن تايوان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سياسة واشنطن لم تتغير، واصفا الوضع بأنه محايد.
4: Should the people of Taiwan

0: feel more or less secure after your meetings with President Xi?
1: Neutral. Neutral.
0: This has the policy changed at all?
1: No, nothing's changed.
0: U.S. policy.
1: No, nothing's changed. I will say this. I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
2: نقلت شبكة سي ان ان عن مصادر مطلعة قولها إن وزارة العدل الأمريكية تدرس توجيه عدد من التهم الجنائية المحتملة ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، بما في ذلك تهم متعلقة بإسقاط الجيش الكوبي عام 1996 لطائرتين تابعتين لمنظمة أخوة الإنقاذ، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، 3 منهم مواطنون أمريكيون. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن تفاؤله من تغير الوضع في كوبا مشيدا بجهود وزير خارجيته ماركو روبيو.
0: Is Cuba going to turn to us and make a deal?
1: I mean, I think so. I mean, look, I've been hearing about Cuba since I'm a little boy. They've been saying, what's going on with Cuba? And I think we'll be turning it. Marco's been very effective.
3: I'm going to be going back.
4: بينما تنفتح إدارة الرئيس الأمريكي على تقديم مساعدات مادية لكوبا، تبدي هافانا تشككا في نوايا واشنطن، منشغلة بسؤال واحد: ما ثمن المساعدات الأمريكية؟ فواشنطن عرضت مساعدات وصفتها بالإنسانية بقيمة 100 مليون دولار، ومقترح لإنترنت مجاني وسريع عبر الأقمار الصناعية. والهدف المعلن تخفيف ضغط أزمة خانقة تضرب الجزيرة منذ الحصار الأمريكي وسقوط حكومة فنزويلا. شيك واشنطن لهافانا لم تقرأه حكومة ميغيل دياس كانيل كأرقام فقط، بل كرسالة محفوفة بالمخاطر، أو هكذا تترجم التصريحات. فخارجية كوبا تأخذ وقتها وتقول إنها تدرس العرض، آملة ألا يكون مناورة سياسية، مقرة في الوقت ذاته بحاجتها الملحة لغذاء ووقود ودواء. لكن حصول هافانا على مرادها مرهون بسلوك حكومة دياز كانيل، فمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكيف الذي يزور هافانا أبلغ نظرائه بأن واشنطن ستتعاون بجدية مع كوبا فقط في حال أجرت حكومة البلاد تغييرات جوهرية. وبعيداً عن التصريحات، شوارع البلد تنذر بالأسوأ، فضروريات العيش باتت تشترى هنا عبر قروض، ولا ماء لمن يصل متأخراً، والوقود رفاهية لا تكفي الجميع، لتتشكل أزمة أعمق لا ترافقت من الأرض، فالأقمار الصناعية رسمت مشهداً آخر لكوبا، وهي تغرق تدريجياً في العتمة، مع انقطاع واسع للكهرباء وشبكة طاقة خارجة عن العمل. يوسف شيخي، العربية.
2: رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلبا طارئا تقدم به ديمقراطيون في ولاية فيرجينيا لاعتماد دوائر انتخابية جديدة في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر. وكانت الخريطة الانتخابية الجديدة قد تمنح الديمقراطيين فرصة الفوز ب4 مقاعد يسيطر عليها الجمهوريون، قبل أن تبطل المحكمة المحلية الاستفتاء الخاص بإعادة تقسيم الدوائر وتعتبره مخالفا للدستور. رفع مستهلكون دعوى قضائية ضد شركة أمازون للمطالبة باسترداد التكاليف تم تحميلها عليهم في شكل زيادات سعرية نتيجة الرسوم الجمركية التي خلصت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاحقا إلى أن الرئيس دونالد ترامب فرضها بشكل غير قانوني. وقال المستهلكون أن عملاق التجارة الإلكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية. إلى العناوين. محمد باقر سعد داود السعدي أحد قادة كتائب حزب الله العراقي يواجه تهما بالتخطيط ل 18 هجوما في أوروبا وكندا.

الرئيس الإيراني يؤكد التزام بلاده بالحدود السلمية ويعلن أن إيران ستفعل المراقبة والرصد لسلامة عبور هرمز. مساعد ترامب أعد خطة لاستئناف ضربات عسكرية ضد إيران في حال قرر الرئيس إنهاء حال الجمود. غارات تستهدف تمبكتو شمالي مالي وتسفر عن وقوع جرحى وقتلى. الرئيس الروسي يزور الصين هذا الأسبوع بدعوة من الرئيس شي جين بينغ لبحث القضايا الدولية والإقليمية. الزميلة راوية القاسم معكم على رأس الساعة، دمتم في رعاية الله.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
9: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
10: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
11: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
12: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
10: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا.

وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. واشنطن تعتقل قياديا بحزب الله العراقي وتتهمه بالتورط ب 18 هجوما إرهابيا. بيزشكيان يقول إن بلاده لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية، وأمريكا تكشف أنها تحاصر سفن إيران بالأقمار الصناعية. بعد إعلان اغتيال القيادة بحماس عز الدين الحداد، إعلام إسرائيلي يؤكد أن ضغوطا أمريكية وراء تأجيل العملية لأسبوعين. الرئيس الروسي يزور الصين هذا الأسبوع بدعوة من الرئيس شي جين بينغ لبحث القضايا الدولية والإقليمية. ردا على ترامب، تايوان تؤكد على استقلالها وتعتبر صفقات الأسلحة مع أمريكا مؤكدة. البداية من الولايات المتحدة، حيث أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية أن محمد باقر سعد داود السعدي هو أحد قادة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من النظام الإيراني، متهم بتوجيه وتشجيع آخرين على تنفيذ هجمات ضد مصالح أمريكية وإسرائيلية. وبحسب المسؤولين، وجهت محكمة مانهاتن للسعدي اتهامات بالتخطيط لهجمات تستهدف مواقع يهودية داخل الولايات المتحدة. ووفق الشكوى الجنائية التي كشف عنها، يتهم السعدي بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجوما في أوروبا وكندا منذ أواخر فبراير الماضي، ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران. هذا وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاش باتل أن الموقوف محمد السعدي وشركائه خططوا ونسقوا ونفذوا 20 هجوما إرهابيا في أوروبا وكندا، وجرى توقيفهم في عملية مزدوجة خلال 12 ساعة بتركيا. وأضاف أنهم كانوا يعتزمون استهداف الولايات المتحدة بما في ذلك مؤسسات يهودية. ولفت باتل إلى أن السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك كان له دور فعال في إنجاح المهمة.

0: وينضم إلينا من اسطنبول مراسل العربية زيدان زينكلو. زيدان أهلا بك. هل حصل تعاون استخباراتي أو أمني بين تركيا وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية سهل القبض على السعدي؟ هل من معلومات تؤكد ذلك؟
1: نعم راوية، عادة عندما يكون هناك مثل هذه الأعمال الأمنية تعلن السلطات التركية عن هذا الموضوع عبر مصادر أمنية أو تسريبها لوسائل إعلام مقربة، لكن حتى الآن لا إعلان رسمي أو حتى من قبل وسائل إعلام مقربة من الحكومة التركية عن هذا الموضوع، إنما كل المصادر التركية التي رصدناها ليلة البارحة وهذا الصباح تنقل عن وسائل إعلام أمريكية وتنقل البيان الرسمي الأمريكي الذي لم يشر، نتحدث عن بيان وزارة الدفاع أو بيان عفوا وزارة العدل التركية، لم يذكر اسم تركيا صراحة، لكن تحدث عن شركاء وشكر السفير الأمريكي توم باراك. طبعا محامي السعدي هو من تحدث وقال إن عملية الاعتقال على الأرجح أو بحسب ما لديه من معطيات جرت في تركيا دون أن حتى يعطوا فرصة للسعدي للطعن بهذا التوقيف أو حتى الطعن بقانونية نقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا نتحدث عن مواقع ترصد حركة الطيران قالت إن طائرة تابعة لوزارة العدل تستخدم عادة في جلب مطلوبين دوليين انطلقت من الولايات المتحدة إلى تركيا هذا الأسبوع وعادت عبر المغرب ومن ثم يعني حطت قرب نيويورك، يرجح أنها هي من نقلت السعدي. هذه معلومات غير رسمية، لذلك حتى الآن الحكومة التركية لم تصرح بهذا الموضوع، لكن معلومات يعني المعلومات أكثر من معلومات سواء مصادر عراقية أو حتى يعني مصادر أمريكية كانت تحدث عن أن عملية الاعتقال بالفعل تمت في تركيا وبطلب من السلطات التركية بطلب من السلطات الأمريكية قامت السلطات التركية باعتقاله وتسليمه إلى الجانب الأمريكي، لكن أنقرة حتى الآن لم تعلن هذا بشكل رسمي سواء كما ذكرنا ببيان رسمي أو حتى بتسريب الخبر إلى وسائل إعلام مقربة من الحكومة التركية.
0: طيب عندما زيدان الحكومة أو الجهات الرسمية التركية لا تعلق على هذا الخبر، هل لذلك دلالة معينة؟
1: لا شك يعني ربما حتى الآن أولا الاعتقال أو عملية الإعلان الكشف عن هذا الموضوع ومثول السعدي أمام المحاكم الأمريكية تم مساء أمس، ربما في وقت لاحق هذا اليوم يتم الإعلان عنه أو حتى تكتفي السلطات بالصمت أو تسريب المعلومات إلى أحد الصحفيين المقربين يتم نشر هذا الموضوع عادة في عمود رأي أو مقال لأحد الصحفيين المقربين من الحكومة التركية، لكن يعني حتى الآن يعني بحسب ما سألت واستفسرت حتى الآن البيان الرسمي الأمريكي لم يقل أن تركيا أو تم تسليم السعدي عبر تركيا، إنما تحدث فقط عن شركاء وحلفاء، لذلك حتى الآن هناك صمت تركي حيال هذا الموضوع. عادة في مثل هذه العمليات عندما يكون يذكر اسم تركيا يتم تسريب المعلومات، مثلا موضوع التبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا تم ذكر تركيا وأيضا تم الحديث من قبل الجانب التركي وتسريب الخبر عبر مصادر أمنية حينها، لذلك حتى الآن السلطات التركية لم تدلي بتعليق هذا الموضوع لأن الجانب الأمريكي لم يذكر ذلك صراحة، إنما وسائل إعلام أمريكية هي من تحدثت عن ذلك وأيضا محامي السعدي هو من نقل هذه المعلومات.
0: شكرا لك من اسطنبول مراسل العربية زيدان زينكلو. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اعتبر القائم بأعمال المدعي العام في وزارة العدل الأمريكية تود بلانش أن اعتقال محمد باقر سعد داود السعدي دليل على نجاح جهود إنفاذ القانون والشرطة، مؤكدا أن الخطوة التالية ستكون توجيه الاتهام إلى السعدي وملاحقة أي شخص آخر متورط معه.
2: من المثير للقلق أن هناك رجالا في أنحاء العالم يحاولون ارتكاب هذا النوع من الإرهاب، واعتقال السعدي يظهر نجاح جهود إنفاذ القانون والشرطة.

0: وعملهم الدؤوب لحماية حدودنا. التحقيق بالطبع لا يزال جاريا، وأتوقع أن تكون الخطوة التالية هي توجيه الاتهام، وسنحرص على تقديم أي شخص متورط معه إلى العدالة.
1: من بغداد معنا رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. أهلا بك معنا دكتور إحسان. بداية، كيف يمكن قراءة هذا الحدث وعملية الاعتقال الأمنية هذه في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به المنطقة؟ بكل الأحوال انضم إلينا أيضا من واشنطن أيضا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور إحسان.
2: شكرا على الاستضافة.

0: انضم إلينا أيضا من واشنطن أيضا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور إحسان.
1: شكرا على الاستضافة. من وجهة نظري هو يؤشر تصميم الولايات المتحدة الأمريكية على ملاحقة أذرع إيران بالتحديد، هذا أولا. الأمر الآخر يعطي رسالة واضحة من أن على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تركز بشكل كبير

هذا أولا. الأمر الآخر يعطي رسالة واضحة من أن على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تركز بشكل كبير من ناحية الإجراءات، إلا أنها لا تزال تعمل بشكل حثيث على ملاحقة عناصر تابعين للفصائل المسلحة العراقية وفق المذكرة الرئاسية للأمن القومي التي وقعها الرئيس ترامب في فبراير من العام 2025. الأمر الثاني

0: السلاح من الجماعات أو الميليشيات التابعة لإيران والعناصر التي تتهمها بالإرهاب أو تصنفها بالإرهاب، ولم تكن الإجراءات الحكومية العراقية مرضية للجانب الأمريكي رغم التحذيرات والتوجيهات الكثيرة التي ذكرت من قبل. لذلك هذه تعد يعني نوع من الضغط يعني المقرون بالأدلة والإثباتات على أن هذا المتهم كان يخطط لإيذاء الولايات المتحدة وإحداث تفجيرات سواء في نيويورك أو لوس أنجلوس أو مدن أمريكية أخرى، بالإضافة إلى نفس العملية في نفس العمليات التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية في أوروبا أو في كندا. وبالتالي يعني هذا الأمر يعطي زخما للجهود الأمريكية أكثر ويحرج الحكومة العراقية أكثر، لأنه يظهر أجهزة الأمن العراقية وكأنها لا تقوم بالدور المنوط بها في استتباب الأمن ومحاولة يعني الحفاظ على العلاقة المتينة التي تربط واشنطن ببغداد.
1: نعم.
0: والتي يعني تتعلق يعني مناحي كثيرة، هناك تعاون في كل المجالات، لكن المجال الأمني بالتحديد كان دائما يعني سببا في إثارة التوترات بين الجانبين. وتأمل الحكومة الأمريكية أن يحدث تغيير في سلوك الحكومة العراقية مستقبلا.
1: طيب أعود إليك دكتور إحسان، هل تعتقد بأنه حصل هناك تعاون استخباراتي أمني بين المكلفين على وزارة الداخلية أو الاستخبارات في العراق والجانب الأمريكي لاعتقال السعدي؟
2: يعني على الرغم من أن الحكومة الحالية وحتى السابقة يعني على اعتبار أن هناك أنباء تشير على أنها عملية الاعتقال تمت خلال الأيام الماضية، لا أتصور من أن السلطات العراقية قد تكون تعاونت في هذا الأمر. يعني هذا أولا. الأمر الآخر، حتى قضية وزراء الداخلية والدفاع يعني إلى الآن لم يعينون، لكن إذا ما تحدثنا على يعني السياق المؤسساتي لا أتصور من أن هناك تعاون، فيما يبدو بأن إشارة يعني السلطات الأمريكية كانت تذهب باتجاه التعاون من قبل تركيا، خصوصا وأن هناك معلومات تشير على أنه تم احتجازه في أحد المطارات لمدة يومين، وفيما بعد تم تسليمه إلى يعني السلطات الأمريكية. لكن بما لا يقبل الشك يعني أن شخصية بهذا المستوى أتصور أنها قد خضعت إلى عمليات تتبع كبيرة من قبل يعني CIA أو حتى الأجهزة المعنية. أنا من وجهة نظري بغداد قد لا تكون يعني متعاونة في هذا الجانب، لأن في ذلك يعني سيخلق أزمة للحكومة، أزمة لحكومة السودانية أو حتى الأزمة لهذه الحكومة الحالية. يعني هي الآن أمام يعني أيام ما بعد منحها الثقة، ولذلك هي بحاجة إلى التهدئة لغرض يعني وضع خارطة لتفكيك السلاح، وبالتالي إذا ما تعاونت خلال يعني اليومين، وهذا أمر مستبعد مثل ما شفت، يعني قد يخلق لها أزمة كبيرة. لذلك أنا أعتقد أن عملية الاعتقال تمت ما بين واشنطن وأنقرة حصرا بناء على خزين استخباراتي ومعلوماتي أمريكي.
1: سيد طارق، هل توافق الدكتور إحسان بأنه هذه العملية تمت فقط ب يعني مشاركة معلومات استخباراتية بين الجانبين الأمريكي والتركي حصرا، وأن هناك عدم تعاون أو ربما القائمين على الاستخبارات في بغداد لا يعلمون عن هذه العملية شيئا؟
0: ربما، لأن هناك غموض في الواقع حول كيفية إلقاء القبض على السعدي، وهل ما هي الأطراف التي تعاونت أو لم تتعاون. ويلاحظ هنا أنه ربما لا تريد الحكومة الأمريكية في الوقت الحالي يعني إظهار الأطراف التي تتعاون حتى تجنبها أي أعباء أو مسؤوليات أو انتقام ربما من الحرس الثوري نفسه، الذي يعتبر أن هذه العناصر هي جزء منه وجزء من أعماله في الخارج. أو أدوات يمكن من خلالها يعني استخدامها في حالة تعرض القيادات أو إيران بشكل عام لأخطار كبيرة في اللحظة المناسبة. لذلك ربما لأنه تركيا في واقع الأمر تعرضت لهجمات من إيران وتم صد

0: ضعها من قوات الناتو، وربما لهذا السبب لا تريد أن يكون ذلك علنا، لكن عمليا لا يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بنقل متهم بهذا الثقل من تركيا، لأنه هناك رحلة بالفعل تم تابعة للإف بي آي ذهبت إلى تركيا ورصدت، ثم ذهبت إلى المغرب، ومن المغرب وصلت إلى نيويورك، نقلت السعدي إلى هناك للمحاكمة، هذا وفقا للتقارير الصادرة من الولايات المتحدة. أما الدور العراقي فهو حتى الآن مبهم، لكن يعتقد بأنه يعني لدى الوكالات الاستخبارات الأمريكية وإف بي آي يعني عيون وأجهزة تراقب تحركات القيادات العراقية التي تتعاون مع إيران بشكل مستمر.
1: طيب دكتور إحسان، توقعت القيام بمزيد من العمليات المشابهة في القادم من الأيام، في حال حصل ذلك وقامت الولايات المتحدة الأمريكية باعتقال، وهو الذي قاله أيضا المدعي العام في وزارة العدل الأمريكية، سنلاحق أي شخص متورط مع السعدي، في حال حصل ذلك على الأراضي العراقية، كيف ستتعامل معه الحكومة القادمة عند تشكيلها؟ هل ستعتبره ربما انتهاكا لسيادتها أم ستتعاون معه بالفعل؟
2: أنا أتصور يعني وقياسا أستاذ رأي بطبيعة ما جرى في خلال الشهرين الماضيين وأقل من ذلك، يعني الاستهدافات التي طالت بعض قيادات الفصائل المسلحة، أكثر من ذلك يعني على مستوى أيضا قيادات خلال السنة الماضية وأكثر، لم نعم الحكومة العراقية السابقة شجبت مثل هكذا يعني إجراءات أمريكية، لكن بالنهاية تصور أنها ستكون حذرة جدا. الحكومة الحالية فيما يبدو بأنها لا تريد إغضاء بإدارة الرئيس الأمريكي، لكن بما لا يقبل الشك تصور من أنها قد تضطر إلى حوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغرض يعني تقليل مستوى الضغوط، خصوصا أن القيام بعمليات مماثلة لاعتقال أو استهداف بعض القيادات الفصائل المسلحة سيدفع هذه الفصائل إلى خلق أزمة سياسية داخلية أو حتى أمنية، وهذا أنا أعتقد قد يحرج أولا الرئيس الوزراء الحالي المدعوم من قبل الرئيس ترامب، وأيضا بالتالي قد تتوتر العلاقة ما بين الإطار التنسيقي الشيعي الذي تمثل الفصائل المسلحة الركيزة الأساسية له وما بين رئيس الوزراء. لذلك أنا أعتقد ستكون الحكومة الحالية حكومة السيد علي الزيدي في دائرة الحرج والاستهداف إذا ما كانت هناك إجراءات مماثلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أنا أعتقد كلها ستتم وفق يعني ما أشرت إليه، هي مذكرة الأمن القومي التي وقعها الرئيس ترامب في فبراير من العام 2025 والتي نصت بشكل واضح على ملاحقة واعتقال كل الأفراد التابعين للعناصر الحليفة لإيران في العراق.
1: طيب أعود هنا إلى سيد طارق، حسب دكتور إحسان في حال ذهبت حكومة الزيدي للتعاون أمنيا مع الاستخبارات الأمريكية أو الجهات الأمريكية قد يكون لذلك تبعات وفاتورة داخلية، سيد طارق هل يعني تأخذ بعين الاعتبار الولايات المتحدة الأمريكية هذه الاعتبارات الداخلية العراقية أم أنها ستمضي إلى النهاية في فصل الدولة العراقية عن الجماعات بمعنى توحيدها ضمن إطار واحد؟
0: أعتقد أنه هو جهد متصل من قبل واشنطن، يعني ليس لا يتعلق فقط بالإدارة الحالية، هو يتعلق بكل الإدارات، يعني حتى إدارة بايدن ومن قبلها إدارة ترامب الأولى، كلها يعني عملت طوال هذه السنوات بما فيها حتى إدارة أوباما ربما على محاولة يعني فصل الحكومة عن هذه الجماعات، وهي تتوقع دائما أن يكون هناك دور متصاعد من قبل الحكومة العراقية أيا كانت هذه الحكومة يعني لوجود كيان واحد فقط هو الذي يمتلك السلاح وكيان الدولة العراقية، وإبعاد هذه الميليشيات عن الصورة تماما واعتقال من يرتكب منهم مخالفات فيما يتعلق بحيازة السلاح أو فيما يتعلق بارتكاب هجمات خصوصا على المصالح الأمريكية التي هي بالفعل تعرضت لأكثر من مرة لأخطار كبيرة.

0: أصيب العديد من الجنود الأمريكيين أيضا بجراء هذه الهجمات. لذلك أعتقد أنه الحكومة تأخذ في الاعتبار نعم مصالحها مع الحكومة العراقية في هذا الإطار، لكنها لن تتوقف أبدا عن المضي قدما في يعني ممارسة كل الضغوط الممكنة، سواء كانت يعني مالية أو سياسية أو اقتصادية، من أجل تعزيز هذا الدور والحصول على نتائج مختلفة عما يعني شهدت ولم يكن ليرضي واشنطن حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك. من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، وأيضا من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشماري. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات المسلحة النيجيرية نفذت مهمة أسفرت عن القضاء على أبو بلال الذي يعد الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش وفقا لترامب. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مساعدو ترامب يعدون خططا في حال استئناف الضربات العسكرية ضد إيران.

0: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة ما وصفها بهجمات المعتدين غير الشرعية. وقال بيزشكيان إن الملاحة في المضيق ستعود إلى طبيعتها مع انتهاء حالة انعدام الأمن الراهنة، مشددا على أن إيران ستواصل عمليات المراقبة والرصد وفق القانون الدولي مع التزامها بالحلول الدبلوماسية والسلمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعد عودته من الصين قال إن الولايات المتحدة ستصل إلى حل مع إيران بطريقة أو بأخرى. وأضاف ترامب في حوار أنه يفضل أن يكون الحل غير عنيف، مشيرا إلى أن إيران أبلغته بأنها لا تملك القدرة على الوصول إلى مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب الذي يعتقد أنه مدفون تحت أنقاض منشآت تعرضت للقصف. ووصف ترامب هذا الأمر بأنه جيد لمحاولة منع إيران من استخدامه لصنع سلاح نووي. كما أكد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يرغب في إنهاء الصراع مع إيران.
1: He agrees with me that he wants to see it end. He'd like to see it end. He would like to help. If he wants help, that's great. But we don't need help. And you know the problem with help? When somebody helps you, they always want something on the other side. That's the way help works.
0: هذا وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدوا خططا لاستئناف ضربات عسكرية ضد إيران في حال قرر الرئيس إنهاء حالة الجمود الحالية. وأفادت الصحيفة كذلك بأن الخيارات المطروحة تشمل تكثيف الضربات على مواقع عسكرية وبنى تحتية داخل إيران، إلى جانب سيناريوهات تتضمن استخدام قوات خاصة للسيطرة على جزيرة خارك أو البحث عن مواد نووية مدفونة تحت

الأرض. وأضافت أيضا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنخرطان في استعدادات مكثفة منذ بدء وقف إطلاق النار، في وقت يقر فيه مسؤولون عسكريون أمريكيون بأن تحقيق نصر حاسم على إيران قد يكون مهمة معقدة. نفت القيادة المركزية الأمريكية تمكن أي ناقلة نفط إيرانية من خرق الحصار، مؤكدة أن الناقلة الإيرانية عبرت عبرت نقل بدء تطبيقه رسميا. وبحسب المتحدث باسم القيادة المركزية الكابتن تيم هوكنز لصحيفة نيويورك تايمز، لم تؤثر عمليات التضليل الإلكترونية على تنفيذ الحصار، مشيرا إلى اعتماد واشنطن على وسائل مراقبة متعددة تشمل بيانات الترددات اللاسلكية وصور الأقمار الصناعية.

0: انضم الينا هنا في الاستوديو الصحفي المختص بالشان الايراني في شبكات العربيه موسى الشريفي. اهلا بك معنا سيد موسى. ايران ابلغت ترامب بانها لا تمتلك القدره على الوصول الى اليورانيوم المخصب وبانه موجود ومدفون تحت انقاض منشات تعرضت للضرب. ما الذي يعنيه هذا الحديث؟ هل هي ربما سياسه ايرانيه جديده للمماطله ام ماذا؟
1: نعم، ايران كانت يعني تتصرف بشكل من القموض حول هذا المواد المخصب فيما سابقا، لكن الآن بعد زيارة ترامب إلى الصين وإصرار ترامب على هذه المواد ويجب أن يكشف عنها أين ذهبت، والصينيون أيضا كانوا يريدون من الإيرانيين الشفافية حول هذا، لذلك الآن إيران بإعلانها عن أنه هذا اليورانيوم تحت الأنقاض ولا تستطيع إخراجه تريد أن تبين شيئا من الشفافية أمام هذه التطورات الجديدة.
0: طب من يمكنه أن يحسم إن كانت هذه المعلومات التي تقولها إيران صحيحة أم لا، أن اليورانيوم مدفون تحت الأنقاض؟
1: يعني هذا المفروض يكون من مهمة منظمة الطاقة الذرية، والمنظمة طلبت من إيران عدة مرات أن تزور المنشآت التي قصفت، لكن إيران رفضت وقالت نحن في صدد ترميم البعض منها والآن لا يمكن الوصول إليها. لذلك أول ما يعني أول مهمة هي تكون مهمة منظمة الطاقة، لأن هذه المنظمة يعني معتبرة وموثقة، والولايات المتحدة والدول الغربية الأوروبية وحتى الصين وروسيا يعتمدون تقاريرها بشكل واضح.
0: طيب سيد موسى، هناك تصريح لعراقجي يقول فيه موضوع اليورانيوم المخصب معقد جدا وتوصلنا إلى تفاهم مع واشنطن لتأجيله إلى مرحلة أخرى من المفاوضات. هل يمكن لهذا الكلام أن يكون صحيحا في ظل تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بأنه النووي الإيراني واليورانيوم المخصب هو أولوية بالنسبة لنا، وكأننا نعود إلى نقطة الصفر دائما مع التصريحات الإيرانية؟
1: نعم نعم، الإيرانيون دائما يريدون يعني وضع ترتيبات مختلفة عما يريده الأمريكان. هم يريدون الكلام والحوار والمفاوضات حول مضيق هرمز، بداية حول رفع الحصار البحري، حول العقوبات، ومن ثم ينطلقوا إلى اليورانيوم والملف النووي. لكن الولايات المتحدة ومن خلال زيارة الرئيس ترامب إلى الصين أكدت أيضا على ترتيب أولوية للمشروع النووي، والمفاوضات تكون بداية حول الملف النووي وليس الملفات الأخرى. لذلك إيران ما زالت يعني تصر على مطالبها، لكن الولايات المتحدة والصين وحتى روسيا يعني يعرفون تماما بأن المشكلة

0: هي ليست مضيق هرمز كانت. المشكلة التي بدأت الحرب من أجلها هو النووي، المواد المخصب على مستوى عالي، ومسألة المشروع النووي ككل يعني. لذلك لا أعتقد الولايات المتحدة تقبل بهذا الترتيب.
1: طيب سيد موسى، رغم ما يبدو أنه نجاح لهذه الزيارة الصينية إلى أو الزيارة الأمريكية إلى الصين، لا شك كان واضح من التصريحات أن الملف الإيراني كان موجودا وبقوة. كنتيجة، هل تعتقد حسب التصريحات التي صدرت عن الجانبين بأنه ستمارس الصين ضغوطا على إيران لتقديم المزيد من التنازلات في هذه المفاوضات؟
0: أعتقد الصين سوف تضغط على إيران، لأن الصين هي المستفيد الأكبر من مضيق هرمز كما تعرفين. يعني كل الصادرات النفطية الإيرانية وحتى الخليجية التي تذهب إلى الصين كانت تمر عبر مضيق هرمز، والآن تواجه مشاكل عدة. بالنسبة لإيران والضغط الصيني، الصين لديها يعني اتفاقيات اقتصادية ضخمة مع إيران، يعني البعض منها 25 سنة، وفي كل المجالات، في مجالات الطاقة والبترول والتكنولوجيا. لذلك بإمكانها الضغط على إيران نظرا لعلاقتها القوية والعميقة مع إيران.
1: شكرا لك، الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريف.
0: شكرا لك.
1: أعلن وزير النفط العراقي أن بلاده صدرت 10 ملايين برميل من النفط في إبريل عبر مضيق هرمز، وأوضح أن العراق يعتزم التعاون مع منظمة أوبك لتعزيز إنتاج البلاد وقدرتها على التصدير، بهدف أن تصل بغداد إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يوميا. أكدت بيانات شركة كابلر بدء تأثير الحصار على حجم النفط الإيراني المخزن على متن الناقلات في البحر، وبحسب البيانات البحرية تراجعت كميات النفط المخزنة قرب السواحل الماليزية من 85 مليون برميل مطلع فبراير إلى 51 مليون برميل حاليا، ما يشير إلى تباطؤ تعويض الشحنات الجديدة. أفاد موقع ولا الإسرائيلي بأن ضغوطا أمريكية استمرت أسبوعين أدت إلى تأجيل اغتيال القيادي في حماس عز الدين الحداد، مشيرا إلى أن المعادلة مع الحركة ستتغير بعد اغتياله. وبحسب التقديرات الإسرائيلية، يعد الحداد من آخر القيادات العسكرية البارزة المتبقية لحماس من جيل 7 أكتوبر، فيما يعتقد أن محمد عودي لا يزال من بين القيادات التي بقيت على قيد الحياة.

من رام الله معنا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، أهلا بك معنا سيد عصمت. بداية، لماذا مورست ضغوط أمريكية على الجانب الإسرائيلي لتأجيل اغتيال الحداد لمدة أسبوعين؟ ما الهدف؟

0: تحياتي لكم. هو يعني ليس أسبوعين، في أسبوعين هي المحاولات الأخيرة التي كانت فيها إسرائيل تترقب وتتعقب آثار الحداد إلى أن وصلت إليه. القرار صدر من المستوى السياسي قبل أسبوع ونصف تقريبا. الحديث عن من الأمريكي هو عن الفترة التي سبقت هذه الفترة. يبدو أنه كان رهان أمريكي على أولا أجواء الحرب مع إيران، لا تريد أن توسع دائرة الاحتكاك والصراع وأن يؤثر هذا على مواجهتها من مع إيران وأن يضيف ساحات أخرى إضافة إلى ما قام به حزب الله في لبنان. أيضا الولايات المتحدة كانت لديها آمال أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع حماس حول قضية نزع السلاح، ولذلك رفضت أن تمنح ضوء أخضر لإسرائيل لاغتيال حداد. الأسبوعين الأخيرين الذي تغير يبدو استنفذت المفاوضات والمحاولات والجلسات مع حركة حماس للتوصل مع أملي دينوف وممثلي مجلس السلام والفصائل الفلسطينية للتوصل إلى حل لمسألة السلاح. هذه وصلت لطريق مسدود وقرار الحركة هو بالرفض، وأيضا هناك نوع من الهدوء، يعني لا يوجد قتال على الجبهة الإيرانية. استغلت إسرائيل هذه الفرصة وبذريعة أن حداد هو الطرف المتشدد الصقري الذي يمنع اتخاذ قرار بالتخلي عن السلاح، جرى هذا الاغتيال، ولكن هو حقيقة يعني له دلالات كبيرة.
1: طب ما دلالاته سيد عصمت وارتباطه وارتباطه أيضا بمستقبل قطاع غزة ونزع سلاح حماس؟ العديد من الأمور هو مرتبط بها. كيف ستتأثر الحركة والالتزامات مع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم؟
0: له ارتباطات وثيقة.

0: واجهة كرأس السلم الأولويات والبرنامج الانتخابي للأحزاب، أن يكون هو العنوان الرئيسي لهذه الانتخابات وليس 7 أكتوبر أو المحكمة والفساد والوضع الداخلي وغيرها. لذلك هو يسخن جبهة غزة. أيضا إسرائيل تعتقد أنه باغتيال حداد ستزال عقبة وربما يشكل رادع لحماس في مسألة السلاح وسيضعفها داخليا، بالإضافة إلى ذلك جزء من الترتيبات التي كان يدور الحديث حولها خروج قيادات حماس العسكرية من غزة، وهي تعتقد أنها بذلك تحفز الآخرين المتبقين على القبول بمبدأ الخروج، وكأن إسرائيل يعني بهذا يعني الاغتيال تريد أن تفرض أجندتها ورؤيتها لطريقة الحل في غزة. أنا أشك أن هذا ما ستقوم به حماس. هذا الاغتيال بتقديري سيزيد من تصلب موقفها في مسألة السلاح، لأنه سيثبت أن إسرائيل سواء كان هناك مفاوضات أم لا، ترتيبات أم لا، تغتال وتغتال يعني حتى رأس الهرم وشخصيات بارزة، وبالتالي ربما تتمسك الآن أكثر بأن يكون هذا الأمر مرتبط بترتيبات مستقبلية بعيدة المدى.
1: طيب، عملية اغتيال الحداد سيد عصمت، هل لها حسابات داخلية مرتبطة بحكومة نتنياهو وأيضا بالانتخابات الإسرائيلية القادمة؟
0: نعم، هناك شكين حقيقة يعني يرتبطان بالانتخابات وبالحكومة. أولا، تركيبة الحكومة اليمينية كلنا نعرفها، وهي تريد دائما أن تبقي المواجهة مفتوحة. هم يتحدثون عن ضم واستيطان في غزة وفي لبنان وفي الضفة وإلى آخره. لذلك كلما بقيت المواجهة مشتعلة، كلما هذا اليمين شعر أنه هذه أرض خصبة للتهجير، للاستيطان، لقتل الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين وإلى آخره. ولذلك هذا من حيث المبدأ بطبيعة تركيبة الحكومة. وفترة الهدوء التي سادت، وهي لم تكن هادئة تماما لأنه كان يصير فيها اغتيالات، كانت بالنسبة لهم هي يعني اضطرارية بسبب الحرب مع إيران. الآن بالنسبة للانتخابات، كما قلنا يعني نتنياهو من الصعب عليه أن يذهب للانتخابات في موعد قريب من ذكرى 7 أكتوبر، ولا زال قيادات شاركت في 7 أكتوبر وقادت 7 أكتوبر وخططت ل 7 أكتوبر على قيد الحياة. هم يتحدثون الآن عن عقيدة جولدا مائير، أو عقيدة التي لاحقت كل من اغتال من شارك في عملية ميونخ في السبعينات من منظمة التحرير لمدة 10 أو 15 سنة، أنه اتخذت قرار يجب تصفية كل من له ضلع في هذا الأمر ومتورط. إسرائيل اتخذت قرار وشكلت وحدة اسمها نيلي، هي مهمتها ملاحقة كل من تورط في 7 أكتوبر وتصفيتهم جسديا هم وعائلاتهم، حتى بالأحرى في بعض الحالات يعني قطع نسلهم وذريتهم. هكذا تفكر بهذه العقلية الانتقامية، وهذا يأتي كنوع من إغلاق الحساب، وأيضا كنوع من أنه قبل الانتخابات نكون يستطيع نتنياهو أن يقول أنه كل المجلس العسكري واضح، كل من شارك وخطط استطاع تصفيته وضيفه على سجل الإنجازات التي سجلها بين قوسين. طبعا
1: من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. تايوان تؤكد على استقلالها بعد تحذير ترامب لها من إعلان الاستقلال.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: اللقب يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 من مايو الجاري بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال الكرملين إن بوتين سيبحث مع شي العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية، إضافة إلى آفاق التجارة والتعاون الاقتصادي مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا يعتزم الضغط على شركات الأسلحة الأوروبية لزيادة الاستثمار وتعزيز الإنتاج. ومن المقرر أن يلتقي روتا شركات دفاع كبرى في بروكسل لبحث تسريع الإنتاج مع التركيز على مجالات الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى، تمهيدا لإعلانات متوقعة خلال قمة الناتو المقبلة. وفي تطورات تتعلق بأوكرانيا، فقد بدأ التحالف الدولي بالتبلور بتأييد واسع يتجاوز الحدود الأوروبية ليشمل أستراليا وكوستاريكا. يسعى هذا التحالف الدولي لتأسيس محكمة خاصة بالحرب الروسية الأوكرانية في خطوة هدفها ملاحقة قادة روس على رأسهم فلاديمير بوتين عبر آلية قضائية تلتف على انسحاب موسكو من المحكمة الجنائية الدولية.
4: تحالف دولي هجين يجمع العواصم الأوروبية وأستراليا وكوستاريكا لفرض واقع قضائي جديد يحكم طوق العزل القانوني حول قادة الكرملين. أثمر هذا التحالف عن إنشاء محكمة دولية خاصة لمعالجة الحرب الروسية الأوكرانية.
5: دعم إنشاء المحكمة يمثل العدالة والأمل وخطوة نحو الاعتراف بالمسؤولية عن العدوان ضد أوكرانيا.
4: يستهدف هذا الحراك الأوروبي الالتفاف على عجز محكمة الجنايات الدولية عن التدخل في أزمة أوكرانيا بشكل فعال، فالمحكمة لم تنضم إليها روسيا التي اكتفت بالتوقيع على نظام روما الأساسي من دون التصديق عليه قبل أن تسحب هذا التوقيع عام 2016 عقب وصف المحكمة لضم شبه جزيرة القرم بالاحتلال. تعمق هذا الشرخ في مارس عام 2023 بصدور مذكرات اعتقال بحق فلاديمير بوتين ومفوضة الأطفال ماريا بيلوفا بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين، وهو ما ردت عليه محاكم موسكو عام 2025 غيابياً بأحكام سجن بحق المدعي العام للمحكمة وعدد من قضاتها. لكن رغم هذا التحرك تبرز معضلة الإلزام القانوني، فالأحكام لن تلزم روسيا لكنها تصبح ملزمة لدول 36 المشاركة بموجب معاهدتها متعددة الأطراف، ما يمنح تلك العواصم تفويضاً رسمياً لتوقيف المسؤولين الروس فور دخولهم أراضيها وتحويل الخريطة الدولية إلى حصار قضائي دائم يحرم روسيا من الإفلات من العقاب. عمر السامرائي، العربية.
3: أكدت تايوان على استقلالها، وذلك بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها من إعلان الاستقلال. قبل ذلك اعتبرت تايوان أن مبيعات السلاح الأمريكية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي. وأوضحت الخارجية التايوانية أن تايبي ستواصل التنسيق مع واشنطن لفهم توجهاتها بشأن صفقات التسليح المقبلة التي هي منصوص عليها في القوانين الأمريكية. جاء ذلك في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه لم يحسم بعد قراره بشأن المضي في صفقة أسلحة كبيرة لتايبي. وفي رد على سؤال لبرات باير مذيع شبكة فوكس نيوز بشأن تايبي

0: تايوان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سياسة واشنطن لم تتغير، واصفا الوضع بأنه محايد.
1: Should the people of Taiwan feel more or less secure after your meetings with President Xi?
2: Neutral.
1: This has the policy changed at all?
2: No, nothing's changed.
1: U.S. policy.
2: No, nothing's changed. I will say this. I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
0: عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله من تغير الوضع في كوبا مشيدا بجهود وزير خارجيته ماركو روبيو.
1: Is Cuba going to turn to us and make a deal?
2: I think so. I mean, look, I've been hearing about Cuba since I'm a little boy. They've been saying, what's going on with Cuba? And I think we'll be turning it. Marco's been very effective.
0: في المقابل أعلنت الحكومة الكوبية عقد أول لقاء رسمي مع مسؤول أمريكي. هذا اللقاء يأتي بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر يناير أمرا تنفيذيا يسمح بفرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تصدر النفط إلى كوبا. كما لوح ترامب بإمكانية تجديد الضغط على هافانا بما في ذلك نشر قوى عسكرية قرب السواحل الكوبية أو إرسال حامل الطائرات ضمن خيارات الردع المطروحة.
3: بينما تنفتح إدارة الرئيس الأمريكي على تقديم مساعدات مادية لكوبا، تبدي هافانا تشككا في نوايا واشنطن منشغلة بسؤال واحد: ما ثمن المساعدات الأمريكية؟ فواشنطن عرضت مساعدات وصفتها بالإنسانية بقيمة 100 مليون دولار ومقترح لإنترنت مجاني وسريع عبر الأقمار الصناعية. والهدف المعلن تخفيف ضغط أزمة خانقة تضرب الجزيرة منذ الحصار الأمريكي وسقوط حكومة فنزويلا. شيك واشنطن لهافانا لم تقرأه حكومة ميغيل دياس كانيل كأرقام فقط، بل كرسالة محفوفة بالمخاطر، أو هكذا تترجم التصريحات. فخارجية كوبا تأخذ وقتها وتقول إنها تدرس العرض آملة ألا يكون مناورة سياسية، مقرة في الوقت ذاته بحاجتها الملحة لغذاء ووقود ودواء. لكن حصول هافانا على مرادها مرهون بسلوك حكومة دياز كانيل، فمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكيف الذي يزور هافانا أبلغ نظراءه بأن واشنطن ستتعاون بجدية مع كوبا فقط في حال أجرت حكومة البلاد تغييرات جوهرية. وبعيداً عن التصريحات، شوارع البلد تنذر بالأسوأ، فضروريات العيش باتت تشترى هنا عبر قروض، ولا ماء لمن يصل متأخراً، والوقود رفاهية لا تكفي الجميع، لتتشكل أزمة أعمق لا ترى فقط من الأرض، فالأقمار الصناعية رسمت مشهداً آخر لكوبا، وهي تغرق تدريجياً في العتمة، مع انقطاع واسع للكهرباء، وشبكة طاقة خارجة عن العمل. يوسف شيخي، العربية.
0: إذن مشاهدينا ننوه إلى الخبر العاجل الذي ظهر قبل قليل وما نقلته وكالة رويترز عن أن هناك مساجد في غزة تنعي في هذه الأثناء عز الدين الحداد، ولكن لا تأكيد من حماس. نؤكد مشاهدينا بأنه عز الدين الحداد هو القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلح للحركة، اختلته يوم أمس إسرائيل. هذا ما أعلنه نتنياهو وإسرائيل كاتس وزير الدفاع بأنه الهجوم استهدف شقة سكنية في حي الرمال في قطاع غزة، وأنه هو أحد يوصف بأنه أحد المهندسين لهجوم 7 أكتوبر، وأنه المسؤول عن قتل واختطاف الآلاف من الإسرائيليين، وأيضا شن هجمات ضد إسرائيل. هذا ما قاله إذن نتنياهو وأيضا إسرائيل كاتس. لا تأكيدات حتى الآن من تأكيدات رسمية من حماس، ولكن المساجد إذن في غزة تنعى عز الدين الحداد. نتابع في أخبارنا، حيث رفع مستهلكون دعوى قضائية ضد شركة أمازون للمطالبة باسترداد تكاليف تم تحميلها عليهم من أو في شكل زيادات سعرية نتيجة

الرسوم الجمركية التي خلصت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاحقا إلى أن الرئيس دونالد ترامب فرضها بشكل غير قانوني. وقال المستهلكون إن عملاق التجارة الإلكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية. أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وشركة سبيس أكس مهمة إمداد تجارية جديدة إلى محطة الفضاء الدولية، إذ انطلقت المركبة الفضائية دراغون التابعة لشركة سبيس أكس وعلى متنها شحنة تزن نحو 6500 رطل من الإمدادات من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة.

نهاية النشرة إلى العناوين. واشنطن تعتقل قياديا بحزب الله العراقي وتتهمه بالتورط ب 18 هجوما إرهابيا. بيزشكيان يقول إن بلاده لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية، وأمريكا تكشف أنها تحاصر سفن إيران بالأقمار الصناعية. بعد إعلان اغتيال القيادي بحماس عز الدين الحداد، إعلام إسرائيلي يؤكد أن ضغوطا أمريكية وراء تأجيل العملية لأسبوعين. الرئيس الروسي يزور الصين هذا الأسبوع بدعوة من الرئيس شي جين بينغ لبحث القضايا الدولية والإقليمية. ردا على ترامب، تايوان تؤكد على استقلالها وتعتبر صفقات الأسلحة مع أمريكا مؤكدة. عادل عيدان على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية. نبدأها بأبرز العناوين. بعد اعتقاله في تركيا ونقله إلى الولايات المتحدة، محكمة أمريكية توجه تهما تتعلق بالإرهاب لقيادي في حزب الله العراقي. بعد إعلان استهداف القيادي بحماس عز الدين الحداد مساجد في غزة، تنعاه ولا تأكيد من الحركة، وضغوط أمريكية وراء تأجيل العملية لأسبوعين. بازشكيان يقول إن بلاده لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية، وأمريكا تقول إنها تراقب سفن إيران بالأقمار الاصطناعي. بعد زيارة ترامب الرئيس الروسي في بكين هذا الأسبوع بدعوة من نظيره الصيني لبحث القضايا الدولية والإقليمية. ردا على ترامب، تايوان تؤكد على استقلالها وتعتبر صفقات الأسلحة مع أمريكا مؤكدة. البداية من التطورات المتعلقة باعتقال محمد باقر سعد داوود السعدي، أحد قادة كتائب حزب الله العراقي، الذي تم اعتقاله في تركيا أمس ونقله إلى الولايات المتحدة، حيث وجهت السلطات الأمريكية له سلسلة من التهم المرتبطة بالإرهاب. شملت التهم التآمر لتقديم دعم مادي لكل من كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية ومحاولة التآمر لقتل مواطنين أمريكيين. كما تضمنت لائحة الاتهام تقديم دعم مادي لأعمال إرهابية والتآمر لتفجير مكان للاستخدام العام ومحاولة تدمير ممتلكات الغير باستخدام وسائل نارية أو متفجرة. هذا وأعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية أن السعدي هو أحد قادة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من النظام الإيراني، وبحسب المسؤولين وجهت إليه تهم في محكمة مانهاتن تتعلق بالتخطيط لهجمات تستهدف مواقع يهودية داخل الولايات المتحدة. ووفق الشكوى الجنائية التي كشف عنها، السعدي متهم بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجوما في أوروبا وكندا منذ أواخر فبراير الماضي، ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران. من جهتي، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاش باتيل إلى أن السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك كان له دور فعال في إنجاح مهمة اعتقال السعدي.

0: ونتابع في اعتقال ومحاكمة السعدي، حيث اعتبر القائم بأعمال وزارة العدل الأمريكية تود بلانش في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن اعتقال محمد باقر سعد داود السعدي دليل على نجاح جهود إنفاذ القانون والشرطة، ومؤكدا أن الخطوة التالية ستكون توجيه الاتهام إلى السعدي وملاحقة أي شخص آخر متورط معه.
1: من المثير للقلق أن هناك رجالا في أنحاء العالم يحاولون ارتكاب هذا النوع من الإرهاب، واعتقال السعدي يظهر نجاح جهود إنفاذ القانون والشرطة وعملهم الدؤوب لحماية حدودنا. التحقيق بالطبع لا يزال جاريا، وأتوقع أن تكون الخطوة التالية هي توجيه الاتهام، وسنحرص على تقديم أي شخص متورط معه إلى العدالة.
0: وزارة العدل الأمريكية ذكرت أيضا في بيان عن اعتقال محمد باقر السعدي البالغ من العمر 32 عاما أنه أقر لمخبر سري بأنه أو شركاء له متورطون في هجمات في أوروبا وفي هجومين بكندا. ووفقا للبيان فإن السعدي متهم بتزويد عميل سري بصور وخرائط تشير إلى مواقع كان مقررا استهدافها في نيويورك وأريزونا ولوس أنجلوس باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع. وبحسب وزارة العدل عمل محمد باقر سعد داود السعدي في الماضي بشكل وثيق مع قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير 2020. معنا من بغداد جابر جمال مراسل العربية. جابر، هل من تصريحات سواء حكومية أو حتى من حزب الله وردود أفعال حول اعتقال السعدي ومن تأكيدات حول اعتقاله في تركيا أيضا؟
2: نعم، لا تعليق حتى الآن سواء رسميا أو من قبل الفصائل العراقية أو حزب الله على اعتقال السعدي، لكن المعلومات تشير إلى اعتقاله في تركيا عندما كان يحاول السفر إلى موسكو برحلة ترانزيت وبقي في تركيا يومين، هكذا تداولت الأخبار في مواقع عراقية، لكن لا تأكيدات رسمية هنا، لا حديث رسمي حيال هذا الموضوع، فقط ما سمعناه من الإعلام الغربي والإعلام الأمريكي تحديدا عندما تحدث باعتقال السعدي الذي كان ينوي تنفيذ عمليات في أوروبا وكندا ويخطط لذلك. لكن على الصعيد الداخلي لا توجد لدينا أي تصريحات رسمية، فقط تابعنا وجود يعني مطالبات عشائرية من قبل عشيرته للإطلاق عنه وتحرك الحكومة العراقية، هكذا طالبت عشيرة المعتقل بتحرك عاجل لإرجاعه إلى العراق.
0: جابر جمال مراسل العربية من بغداد، شكرا جزيلا لك. من بغداد معنا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية بسام القزويني، وكذلك من واشنطن معنا مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويدز. إذا سنبدأ من واشنطن إذا كان بالإمكان هناك، وأسأل السيد ويدز عن أهمية هذه الخطوة أمريكيا وبالتالي توجيه هذا الاتهام، رغم أن البعض يقول بأن السعدي لم يكن ذو شأن في حزب الله.
3: الواقع أن الأمر ليس واضحا تماما، أتحدث هنا عن دور هذا الرجل، وهذا أمر طبعا كان يعد له لفترة طويلة من الزمن، ويؤمل أن اعتقاله سوف يفضي إلى الحصول على معلومات تتعلق بعناصر أخرى في كتائب حزب الله، وهذا طبعا سيكون له أهمية من الناحية الاستخباراتية، وكذلك اعتقاله يمثل أهمية من ناحية إنفاذ القانون.
0: طيب أذهب إلى بغداد ومن هناك سيد بسام القزويني. سيد بسام، يعني اليوم هذه الخطوة باعتقال هذا الرجل، ولكن

0: نسجل أي ردود فعل سواء من حزب الله أو من الحكومة العراقية، عدا كما ذكر مراسلنا مطالبات عشائرية بالإفراج عنها وعشيرتها تحديدا.
1: صباحكم سعيد والضيف الكريم أيضا، أو مساءكم سعيد. بالتأكيد هذا الأمر شكل صدمة لفصيل مسلح يمتلك هذه الشخصية القيادية التي اتهمت بتلك الاتهامات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يبدو أن واشنطن اتخذت قرارا في الآونة الأخيرة بملاحقة أعضاء أو عناصر الفصائل المسلحة ليس في العراق فقط بل حتى على مستوى العالم، بالاعتماد على تعقبها ومطاردتها، وبالتالي الردود الداخلية يجب أن تتخذ بالجانب القانوني. أين إذا ما كان هذا السعدي، يعني هذه التهم تنظر لها من الجانب القانوني، فيفترض أن يكون ذلك التواصل عن طريق القضاء العراقي فقط، أما أن تكون هنالك ردود أفعال على سبيل المثال من قبل فصيل كتائب حزب الله، فهذا بالتأكيد ينسحب إلى احتمال، وأقول احتمال، في أن قد يذهب هذا الفصيل لممارسة عمليات
0: ما الذي يمكن أن يفعله حزب الله؟ أولا الاختراق الأمني بإلقاء

0: ردود افعال على سبيل المثال من قبل فصيل ككتائب حزب الله، فهذا بالتاكيد ينسحب الى احتمال، واقول احتمال، في ان قد يذهب هذا الفصيل لممارسه عمليات
1: أي ما
0: اختطاف
1: الذي يمكن أن يفعله حزب الله؟ أولا الاختراق الأمني بإلقاء القبض على هكذا شخصية قريبة من قاسم سليماني، أكثر من صورة له، وبالتالي هي ليست مجرد صورة ربما تنشر على تيك توك أو انستغرام، هذه العلاقة مختلفة ربما.
0: بالتأكيد هذا الفصيل لديه سابقة في موضوع عمليات الاختطاف، وهو أعلن عن ذلك مرارا، آخرها ربما اختطاف الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف، وبالتالي إذا ما شهدنا مثل هذه العمليات أو عودتها مرة أخرى فبالتأكيد هذا سيحرج الحكومة العراقية الجديدة التي تريد

0: يعني اليوم هكذا صيد بالنسبة للولايات المتحدة، هل سيكون باعتقادك أنه ثم آخرين سيكونون على ذات القائمة؟ ربما المواقع العراقية تقول بأنه كان في طريقة إلى روسيا.
1: Yes, he seemed to have an international.
2: نعم، يبدو أن هذا الرجل لديه شبكة دولية، أشخاص يمكن أن ينفذوا هجمات عبر أوروبا وحتى على الأراضي الأمريكية وانطلاقا من روسيا. إذن التوقعات هي أن السلطات الأمريكية يمكن أن تستخدم تحركاته وكذلك المعرفة من خلال جهاز الهاتف المتحرك لديه وكذلك بعض الاستخبارات البشرية لتحديد من هم مساعدوه، ثم العمل على تعقب هؤلاء واعتقالهم نتيجة لذلك. إن الإرهابيين أصبحوا الآن يتفادون هذه عملية التعقب من خلال وسائل مختلفة، لكننا متفائلون بأن هذا القيادي في حزب الله سوف يكشف القناع الكثير من مساعديه.
0: ولكن ما لفت نظري سيد ويتز بأن هذه الأعمال كان مقرها أو أماكن الاستهداف كانت نيويورك، أريزونا، لوس أنجلوس، باستخدام عبوات محلية الصنع. هل قررت إيران ربما الرد على المصالح الأمريكية ليس فقط في منطقة الخليج ولكن في العمق الأمريكي؟
2: لقد كنا ننتظر ذلك، وأعتقد أن الأمريكيين هنا اعتقدوا بأن أحد الردود الأمريكية سيكون عبر الهجمات الإرهابية على الأراضي الأمريكية، ولقد كانت ولدى إيران هذه القدرة، ولديها أيضا شبكات من الأشخاص التي نعتقد أنهم يمكن أن يستخدموا لتحقيق هذا الهدف، لكننا لم نشهد ذلك يتحقق على أرض الواقع. وربما هذا ما ألمح إليه الإيرانيون مؤخرا عندما تحدثوا عن أن الحرب لن تبقى في منطقة الخليج في المرحلة التالية، وإنما سوف تنتشر إلى أماكن حساسة أخرى بالنسبة للولايات المتحدة. إذن أعتقد أن هذا سيظل مشكلة، لم نرى ذلك على الأرض، وبطبيعة الحال قد يكون هناك أيضا ردود فعل هناك أي داخل العراق نفسه. ندرك أن ثمة عدد من هذه الجماعة تطالب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، وبإمكانهم أن ينفذوا هجمات هناك بوسائل إرهابية وطرق أخرى لإجبار الولايات المتحدة على الرحيل.
0: سيد بسام القزويني، هل تتفق مع ما قال ضيفي من واشنطن بأن الرد قد يكون في العراق أيضا وربما ما يكون كبيرا؟
3: الأعداد كبيرة ويحتمل الاتجاهين، اتجاه أن يكون من الفصائل المسلحة أو الفصيل الذي ينتمي إليه السعدي باتجاه المصالح الأمريكية وغيرها، وأيضا بالمقابل قد تستحصل الولايات المتحدة الأمريكية على معلومات وفيرة، وهذا المتوقع من التحقيق، وبالتالي يمكن لها أن تضيف لبنك أهدافها في المستقبل، خصوصا إذا ما استؤنفت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وبالتالي هنا سيحدث حرج كبير بالنسبة للعراق في هذا الجانب. أيضا من جانب آخر أود أن أؤشر إلى نقطة أخرى، في أن السعدي يبدو أنه استحصل على جواز سفر دبلوماسي، وهو هنالك يعني تهم أو إشارات فساد تجاه يعني منح هذا الجواز بالتحديد.
0: دبلوماسي عراقي.
3: دبلوماسي عراقي في كشفت لجنة الذكاء البرلمانية في العام 2023 عن منح 10,000 جواز دبلوماسي لعراقيين لا ينتمون للسلك الدبلوماسي ولا يعملون في وزارة الخارجية. أين هنالك 10,000؟ أين هنالك أعداد وفيرة ينبغي التحقيق في آليات منح هذا الجواز، وأيضا قانون جوازات السفر العراقي رقم 32 لسنة 2015 المواد 6 و 12 و 14 و 15 يتحدثون عن سحب جواز السفر من أي شخصية

0: صدرت بحقها أحكام قضائية.
1: طيب هذا
0: إذن
1: هذا هذه هذه النقطة اليوم، إذا تم اعتقاله بجواز وهو يحمل جواز سفر دبلوماسي عراقي، إلى أي مدى سيضع الحكومة العراقية الجديدة في مأزق أمام يعني أولا الدبلوماسيون لهم تعامل خاص في الدول، ثانيا الحكومة العراقية إذا كان هذا الشخص متهما بالإرهاب كيف ستواجه ذلك؟ السؤال لكم، تفضل سيد بسام.
0: المشكلة في آليات منح هذا الجواز الدبلوماسي، وبالتالي القانون رقم 32 لسنة 2015 يحتمل الاستثناءات، وبالتالي تصدر القيادات العليا عن طريق العلاقات أو عن طريق الضغوط ربما جوازات سفر لشخصيات غير منتمية للسلك الدبلوماسي. يعني على سبيل المثال البرلمان السابق عدل هذا القانون بقانون رقم 6 لعام 2025، لكن عدله بغرض أن يمنح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة، لكن كان هناك قرار إيجابي المحكمة الاتحاد العليا والذي نقض هذا القرار وعاد بنا للقرار السابق رقم 32 لسنة 2015، والذي يحتاج إلى تعديل فعلي خصوصا بعد حدوث هذا الأزمة.
1: واضح. طيب سيد ريتشارد ويدز، طيب كيف سينعكس ذلك على العلاقات الأمريكية العراقية إذا تم بالفعل أن يعني السعدي لديه جواز سفر دبلوماسي عراقي؟
2: نتوقع أن بعض مساعدي السعدي سوف يردون بهجمات ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا قد يطال القوات الأمريكية في العراق أو البعثة الدبلوماسية الأمريكية، ولكن هذا أيضا سوف يؤدي بالولايات المتحدة للضغط على الحكومة العراقية لمحاربة الإرهاب وجعل ذلك بند رئيسي في جدول أعمال الحكومة. رأينا بعض الحكومات العراقية التي ركزت على ذلك ونجحت في هذا المسعى، لكن حكومات أخرى لم تفعل الكثير، وربما ترى الولايات المتحدة أن رئيس الحكومة الجديد قد يضغط من أجل التصدي لهذه الجماعات الإرهابية.
1: ستكون مهمة صعبة بعد هذه الخطوة الأمريكية باعتقادك سيد ريتشارد؟
2: Yes.
3: نعم، على الرغم من أن الولايات المتحدة لديها بعض أوراق الضغط لا سيما المالية منها، ومنذ احتلال الولايات المتحدة للعراق فهي قد أقامت أو أوجدت وسائل جعلت أن الدولار الأمريكي يتدفق من أجل دعم العملة العراقية، وهذا يعني بأن البنوك في نيويورك هي التي تتحكم في العملة العراقية، وهذا يعني أن الحكومة الأمريكية يمكن أن تضغط وتؤثر بطريقة غير مباشرة، والحكومة الجديدة أيضا لا ترغب في التسبب بمعاداة الولايات المتحدة، وإنما تحاول إيجاد توازن بين علاقتها مع إيران ودول أخرى دون أن يكون ودون الحضور الأمريكي، فإن النفوذ والسيطرة الإيرانية تكون كبيرة واسعة، وبالتالي فإن الولايات المتحدة يمكن لها أن تستخدم هذه الورقة.
1: سيد بسام، اليوم الرئيس الحكومة العراقية الجديدة ربما كان واضحا بالمسارات الثلاث، وأحدها ألا يكون السلاح إلا بيد الدولة، بالتالي هذه الخطوة وتورط السعدي في محاولة مهاجمة المصالح الأمريكية بل وتنفيذ انفجارات في الداخل الأمريكي، إلى أي مدى ستعقد عملية جمع السلاح وكذلك تقليم أظافر هذه الميليشيات المسلحة والفصائل العراقية الخارجة عن يعني أطر الدولة؟
0: نزيف الفصائل المسلحة في العراق يصعب معالجته على وجه السرعة، هذا يحتاج إلى إرادة داخلية. نعم، الحكومة العراقية ثبتت في برنامجها الحكومي كيفية حصر السلاح بيد الدولة، لكن هذا يحتاج إلى تشريع قانون يأتي وفق المادة الدستورية 9 على باء التي تحظر تكوين ميليشيات خارج القيادة العامة للقوات المسلحة، وبالتالي هذا يحتاج إلى إرادة سياسية من الداخل العراقي. ما هي قدرة تلك القوى السياسية على صنع هذا القرار ومساندة الحكومة؟ أما أن يكون رئيس الحكومة لوحده يذهب بهذا المسار فبالتأكيد سيصطدم بالبرلمان العراقي الذي يتألف من

0: عناصر كثيرة ربما هي تكون
1: اي بس في دعم امريكي،
0: منتمية
1: يعني
0: قريبة.
1: الرئيس الامريكي قالها علانية انه ثمة مباركة لاختيار يعني الزيدي.
0: هذا الدعم هو سينقل ينقل العراق إلى مرحلة ثانية، كما يشاع أن هنالك محادثات ستجرى بين بغداد وواشنطن حول حصر السلاح بيد الدولة، وأيضا تمييع الميليشيات وإبعادها عن المشاركة ليس في الحكومة فقط بل في العمل السياسي. أتحدث عن أن الخطوة الأولى حتى اللحظة، لأنه تمرير الحكومة لم يكتمل، هنالك كابينات وزارية لم يصوت عليها.
1: صحيح.
0: المرحلة الأولى أبعدت نوعا ما الفصائل المسلحة عن الحكومة. المرحلة الثانية التي تحدث عنها هو استكمال الكابينة الوزارية على أن لا يكون هنالك إيقاف مؤقت لاشتراك تلك الفصائل، أي أنه يتم استبعادهم. والمرحلة الثالثة كما يشاع أنه إجراء انتخابات أخرى مبكرة تجعل القوى السياسية التي تمتلك الأجنحة المسلحة أو تمنعها أو تحيدها من المشاركة أو تقيدها وفق قوانين واتفاقات جديدة من مبدأ حسن النوايا في أنها لا تستخدم هذا السلاح، خصوصا في إطار الذي يضرب الدولة أو يخنق الدولة ويؤثر
1: طيب
0: على علاقة بغداد مع العواصم العربية أو الدولية.
1: سيد ريتشارد ويدز، أعود مرة أخرى إلى يعني علاقة السعدي بإيران، وبالتالي ملف وكلاء إيران في المنطقة، وهذه أحد النقاط لربما التي يريد الرئيس ترامب يعني إنهائها مع إيران، سواء الوكلاء وحتى الصواريخ بالإضافة إلى النووي. كيف يمكن إيجاد حل نهائي لها؟
2: الواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية قد آثرت حل مفاده إذا تغيرت الحكومة في بغداد وحلت حكومة جديدة، وتم التأكيد على الجماعات المرهابية الأجنبية التي يجب التخلص منها واستخدام الأموال لمصلحة الشعب العراقي، لكن هذا السيناريو لم يتجسد. إذن التفكير الآن هو أن الأذرع يجب التعامل معهم واحد تلو الآخر. بالنسبة للبنان نعلم ما يحدث هناك، ثم لدينا حماس وما حصل لها. أما بالنسبة للعراق فإن الأمر لا يزال مستمر، والولايات المتحدة لا تزال لديها نفوذ في العراق. طبعا النفوذ الإيراني أكبر، وستكون المهمة صعبة بالنسبة لنزع أسلحة الجماعات المسلحة. هم يهددون بإطلاق المزيد من الصواريخ، وهذا ما فعلوه خلال الحرب ضد السعودية، وبالتالي يجب أن يكون هناك نزع لأسلحة هذه الجماعات. وأعتقد أن الولايات المتحدة ستتعاون مع الحكومة العراقية في هذا الصدد، وقد تتفادى ربما تدخل مباشرة ضد هذه الجماعات للقضاء عليها أو نزع سلاحها.
1: شكرا جزيلا لمدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويز من واشنطن، ومن بغداد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية بسام القزوي، جزيل الشكر لكما. إلى قطاع غزة وآخر التطورات، حيث أكد مسؤول في حركة حماس لوكالة رويترز قبل قليل مقتل قائد الجناح العسكري للحركة عز الدين الحداد. وكانت مساجد في القطاع نعت الحداد الذي أعلنت إسرائيل استهدافه يوم أمس في شقة بحي الرمال. وحتى الآن لم تصدر حركة حماس تأكيدات بشأن الحداد، لكن القيادي في الحركة باسم نعيم ألمح في منشور له إلى مقتله، وأن الحركة مستمرة في تقديم مزيدا من القتلى. هذا وأفاد موقع وال الإسرائيلي بأن ضغوطا أمريكية استمرت أسبوعين أدت إلى تأجيل اغتيال القيادي في حماس عز الدين الحداد، مشيرا إلى أن المعادلة مع الحركة ستتغير بعد اغتياله. وتتزايد المؤشرات بشأن مقتل قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد بغارة على حي الرمال في غزة. ووفق وسائل وإعلام إسرائيلية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان مشترك إنهما أصدرا توجيهات بتصفية الحداد.

0: مؤكدين رفضه تطبيق الاتفاق الذي قاده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح. وذكر مسؤول إسرائيلي أن المستوى السياسي اتخذ قرار تصفية الحداد قبل 10 أيام، وتمت مراقبته في هذه الفترة قبل استهدافه عندما سنحت الفرصة في شقة كان موجودا بها بحي الرمال مع استهداف طريق الهروب لضمان نجاح العملية. وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن إسرائيل أبلغت أمريكا مسبقا باستهداف الحداد متى سنحت الفرصة. من غزة معنا مراسل العربية خضر الزعنون. خضر أهلا بك. يعني مسؤول في حماس يؤكد لرويترز مقتل عز الدين الحداد، هل من ردود فعل أخرى؟
1: فعلا، يعني قبل قليل انطلق موكب التشييع للضحايا الذين سقطوا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية في حي الرمال إلى الغرب من مدينة غزة، إضافة أيضا إلى موكب تشييع جثامين 3 من الضحايا الذين سقطوا أيضا في سيارة مدنية في شارع الوحدة أيضا في حي الرمال إلى الغرب من مدينة غزة. موكب التشييع هذا الذي انطلق قبل قليل من مجمع الشفاء الطبي باتجاه مسجد شهداء الأقصى في منطقة اليرموك في وسط مدينة غزة. في هذا المسجد يعني يسجى جثامين 5 من الضحايا، ربما بينهم القيادي البارز في كتائب القسام عز الدين الحداد، حيث يوجد صورة شخصية أو صورة كبيرة في هذا المسجد وأمام هذه الجثث الموجودة في هذا المسجد، ربما يكون أحدهم هو عز الدين الحداد. لكن وفقا لحركة حماس أو جناحها العسكري المسلح وحتى الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة، حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تصريح أو بيان أو تغريدة سواء على المواقع الرسمية التي تتبع لحركة حماس أو كتاب القسام أو الموقع الرسمي للناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة. أي حاليا حماس لم تصدر أي تصريح رسمي حول اغتيال إسرائيل لعز الدين الحداد.
0: طيب، يعني خضر، الجثامين الموجودة وبالتالي هي في المسجد، هل هي لشخصيات معروفة أم للسكان؟
1: نعم، يعني ما صدر من أسماء وفقا للجهات الرسمية هي لمواطنين مدنيين، هؤلاء تم يعني التعرف على جثامينهم ونشر أسمائهم لوسائل الإعلام المختلفة، وذلك من قبل الجهات الطبية، حيث هؤلاء هم مدنيون يعني سقطوا في الغارات، سواء استهداف المركبة في شارع الوحدة وأيضا في استهداف الشقة السكنية في حي الرمال إلى الغرب من مدينة غزة. حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بجثمان أو مصير يعني عز الدين الحداد لم يصدر أي بيان رسمي سواء من حركة حماس وحتى من جناحها العسكري عز الدين القسام. لكن في هذه اللحظات الفلسطينيون الذين يشيعون جثامين يعني الضحايا الذين سقطوا يعني وسط تكبيرات وتهليلات وأيضا تمجيد للمقاومة التي قدمت حسب ما يقولون رجال عظماء، وكانت قبل قليل يعني تغريدة للناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، حيث أنه قال هؤلاء العظماء يتقدمون حتى يأتي يوم النصر، في إشارة ربما إلى استشهاد أو اغتيال هذا القائد البارز في الجناح العسكري لحركة حماس. ولكن رسميا لم يصدر أي تصريح أو بيان أو تغريدة حتى على مواقع التواصل الرسمية التي تتبع لحماس أو جناحها المسلح كتائب الشهيد عز الدين القسام.
0: طيب، ردود الفعل في الشارع الفلسطيني على يعني هذه العملية، وبالتالي يعني هناك من يقول بأن ما يحدث ما بعد الحداد يختلف عما قبله باعتبار تسليم السلاح.
1: نعم، أولا ردود الفعل الشعبية وخاصة في هذا المكان الذي تم استهدافه، هذه البناية السكنية التي تم استهداف شقة سكنية بها

0: هذا المكان هو مزدحم بالسكان، ويوجد أيضا خيام للنازحين وبه أعداد كبيرة من المدنيين، حيث تم الاستهداف دون سابق انذار وأدى ذلك إلى سقوط على الأقل يعني 5 أو 4 من الضحايا في نفس اللحظة، إضافة إلى نحو 50 من المصابين. هذا يأتي أيضا في ظل التحليق المكثف للطيران الحربي المسير الذي يملأ أجواء القطاع، خاصة الطائرات التي يسميها الفلسطينيون بطائرات الكواد كابتر، والتي لم تغيب منذ لحظة الاستهداف لهذه الشقة السكنية في عمارة المعتز 6 في حي الرمال، وحتى هذه اللحظة تملأ أجواء قطاع غزة هذه المسيرات الإسرائيلية. ربما حركة حماس خلال الساعات القادمة أو الأيام القادمة تعلن بشكل رسمي إذا ما كان هو على قيد الحياة أو تم اغتياله من قبل الجيش الإسرائيلي.
1: طيب يعني احنا نقول يبقى مصير الحداد مجهولا، رغم تأكيد مسؤول في حماس لرويترز مقتل عز الدين الحداد، يبدو أن هذه الصور لتشييع جثامين من سقطوا نتيجة استهداف عز الدين الحداد في حي الرمان، بالتأكيد الجثامين غير معروفة إذا كان هذا الجثمان لعز الدين الحداد أم لا، كما أشار مراسلنا خضر الزعنون أنه هناك جثامين لخمسة أشخاص يتم الصلاة عليهم في المسجد، ولكن بالتأكيد غير معروف، ربما أساميهم كانت موجودة لدى القطاع الصحي ولكن ليس من بينهم عز الدين الحداد وفق هذه المعلومات. أيضا نؤكد مرة أخرى بأن حماس بشكل رسمي لم تصدر أي بيان تنعى فيه عز الدين الحداد. إسرائيل كانت قد قالت بأن اغتياله تم التخطيط له منذ 10 أيام، استهدف في هذه الشقة بحي الرمال، وأيضا الطريق الذي كان لهروبه في حال هروبه تم أيضا استهدافه، وهذا ما ذكر مراسلنا خضر الزعنون من أن تم استهداف سيارة في حي الرمال أيضا بالقرب من الشقة. أيضا كانت إسرائيل تحدثت عن ضغوط أمريكية لتأجيل هذه العملية لمدة 2 أسبوع، وبالتالي تمت مراقبة لمدة 10 أيام والتأكد من وجوده في الشقة بحي الرمال لتقوم إسرائيل باغتياله. بالتأكيد هي تقول بأن هذا الاغتيال سيغير المعادلة في قطاع غزة من جهة تسليم السلاح والإقرار بالمضي لخطة الرئيس ترامب والقواعد التي وضعها لجعل غزة خالية من السلاح. بالتأكيد سنكون معكم بأي تطورات جديدة عما إذا كانت حماس ستعلن مقتل عز الدين الحداد بالتأكيد، لكن مسؤول في حماس قال لرويترز كما تشاهدون في العاجل أكد مقتله، ولكن يبقى نقول حتى الآن يبقى طالما ليس هناك تأكيد بشكل رسمي. إذن شكرا للزميل خضر الزعنون. نذهب إلى القدس هذه المرة، مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. مجدي أهلا بك. نعود لأنه هذا التناقض حتى في الداخل في غزة، يعني حماس لم تصدر أي بيان رسمي، أحد مسؤوليها يقول بأن عز الدين الحداد قد قتل، ولكن إلى الآن حتى الجثامين التي تم الصلاة عليها ويجرى تشييعها ليس من بينهم حتى الآن يبدو ذلك.
2: نعم، في إسرائيل أكدوا الاستهداف وأكدوا أيضا مقتل عز الدين الحداد على الأقل بحسب التقنيات وبحسب المعلومات التي وردت لإسرائيل والتي تأكدت منها على الأقل بواسطة تقنياتها أو بواسطة أجهزتها وبواسطة من هم على الأرض في قطاع غزة الذين يعملون لصالح إسرائيل. على الأقل هذا هو الموقف الإسرائيلي، ولكن نحن نعرف هذا ليست المرة الأولى هناك، يعني حماس لا تستعجل ولا تتعجل في الإقرار بمثل هذه الأمور، ريتما يتم التأكد 100% من أن عز الدين الحداد قد استهدف وقد قتل في هذه الغارة مثلا. وأيضا هناك مسألة لملمة الصفوف وترتيب الأمور قبل الإعلان عن اغتيال مثل هذا القائد. نحن رأينا بأن حماس يعني تقريبا 6 أشهر حتى نعت محمد الضيف وأيضا آخرين يعني مثل الكحلوت أو أبو

0: عبيدة أخذ معهم وقت كبير حتى أقروا بمقتله. لذلك يعني هذا ليس مستغربا على حركة حماس بأن تتروى وأن تأخذ وقتها، وأيضا من جهة أخرى ليس مستبعدا أن يكون قد نجا وأنه أصيب إصابة بالغة مثلا ولا يعلنون عن ذلك، ريثما يتم التأكد من صحته إذا لم يقتل في هذه الغارة. وحدث في السابق أن أعلن عن مقتل شخص وبعد عدة أيام أو بعد أسبوع أسبوعين ظهر ذلك الشخص وتبين أنه لم يقتل. ومقتل مثل هذا القيادي الكبير أو استهداف مثل هذا القيادي الكبير هو ضربة لحماس، لذلك حماس لا تستعجل أن تعلن عن هذه الضربة التي تلقتها من إسرائيل في هذا الظرف بالذات.
1: لماذا ضربة؟ يعني اليوم إسرائيل تقول بأن ما قبل اغتيال الحداد قد يختلف في غزة ما بعد باتجاه تسليم السلاح وجعل غزة خالية من السلاح، ولكن أليس ثم آخرين، محمد عودة غير من القيادات في حماس، قد تكون متشددة أيضا؟
0: هذا المسألة هي ليست تشدد أو عدم التشدد، المسألة هي عندما تغتال قائد بهذا الحجم في حماس هذا يثير بلبلة، هذا يؤدي إلى نقص في القيادة. أيضا هو لديه كل المعلومات وكل الإمكانيات وهو يصدر الأوامر. الآن سيتم حتى يتم ترتيب الأمور للشخص الذي سيليه وإصدار الأوامر، وإذا كان يتواصل مع الجميع وإذا كان هناك تواصل مع الجميع، الأمور هنا معقدة جدا. يعني يجب ألا ننسى أن غزة بالكامل مدمرة، غزة يعني حماس ضعيفة، ليست حماس التي كانت في 6 أكتوبر أو خلال 7 أكتوبر، هذه حماس أخرى، هناك عناصر جديدة، عناصر شابة جديدة لا تعرف كيف يمكن أن تتم الأمور بسرعة مثلا إذا كان هناك تغيير في القيادة.

0: هل سيكون له التواصل نفس التواصل الذي كان للحداد مع القيادة في الخارج؟ هذه الأمور مهمة جدا في مثل هذه الحالات، وخاصة في حالة حماس الحالية، هي ليست في أفضل حالاتها، وهي ربما ستكون الآن هي في أسوأ الحالات التي مرت بها هذه الحركة من الناحية العسكرية على الأقل، وأيضا من الناحية السياسية. هي الآن غير مقبولة تقريبا على كل الأطراف العربية والأطراف التي يعني تتواسط والوساطات وما إلى ذلك، ولكن يجب الحديث معها من أجل إنهاء هذه المسألة وإنهاء حماس في قطاع غزة، وإنهاء دورها في قطاع غزة هو تقريبا إجماع عربي واجتماع دولي وإجماع يعني تقريبا حتى فلسطيني في الاستطلاعات الفلسطينية، هناك إجماع بأنه يجب أن ينتهي المظاهر المسلحة وأن يكون هناك إعادة إعمار لقطاع غزة. لذلك يعني مقتل شخص من هذا النوع وبهذا الحجم ليس بالأمر السهل، ولا نعتقد بأن حماس ستكون كما كانت قبل اغتيال عز الدين الحداد، هذا إذا تم التأكد بالفعل من مقتله في هذه الغارة.
1: مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي، جزيل الشكر لك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يرغب في إنهاء الصراع مع إيران، مشيرا إلى أن إيران أبلغته بأنها لا تملك القدرة على الوصول إلى مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يعتقد أنه مدفون تحت أنقاض منشآت تعرضت للقصف. ووصف ترامب هذا الأمر بأنه جيد لمحاولة منع إيران من استخدامه لصنع سلاح نووي.
2: He agrees with me that he wants to see it end. He'd like to see it end. He would like to help. If he wants help, that's great. But we don't need help. And you know the problem with help? When somebody helps you, they always want something on the other side. That's the way help works.
1: هذا وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدوا خطة لاستئناف ضربات عسكرية ضد إيران في حال قرر الرئيس إنهاء حال الجمود الحالية. وأفادت الصحيفة كذلك بأن الخيارات المطروحة تشمل تكثيف الضربات على مواقع عسكرية وبنى تحتية داخل إيران، إلى جانب سيناريوهات تتضمن استخدام قوات خاصة للسيطرة على جزيرة خارك أو البحث عن مواد نووية مدفونة تحت الأرض. وأضافت أيضا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنخرطان في استعدادات مكثفة منذ بدء وقف إطلاق النار، في وقت يقر فيه مسؤولون عسكريون أمريكيون بأن تحقيق نصر حاسم على إيران قد يكون مهمة معقدة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة لما وصفها بهجمات المعتدين غير الشرعية. وقال بازشكيان إن الملاحة في المضيق ستعود إلى طبيعتها مع انتهاء حالة انعدام الأمن الراهنة، مشددا على أن إيران ستواصل عمليات المراقبة والرصد وفق القانون الدولي مع التزامها بالحلول الدبلوماسية والسلمية. نفت القيادة المركزية الأمريكية تمكن أي ناقلة نفط إيرانية من خرق الحصار، مؤكدة أن الناقلة الإيرانية هيوج عبرت قبل بدء تطبيقه رسميا. وبحسب المتحدث باسم القيادة المركزية الكابتن تيم هوكينز لصحيفة نيويورك تايمز، لم تؤثر عمليات التضليل الإلكترونية على تنفيذ الحصار، مشيرا إلى اعتماد واشنطن على وسائل مراقبة متعددة تشمل بيانات الترددات اللاسلكية وصور الأقمار الصناعية. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وصوله إلى واشنطن، أشاد بزيارته إلى بكين قائلا إن هناك أمور كثيرة ستحدث، وفي إشارة إلى تطورات مرتقبة في العلاقات بين البلدين دون أن يكشف عن طبيعتها. أعلنت الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما بهدف تمكين إحراز مزيد من التقدم. وأضافت الخارجية الأمريكية أنه سيجرى استئناف المسار السياسي للمفاوضات يومي الثاني والثالث من يونيو. بالإضافة إلى ذلك سيتم إطلاق مسار أمني في مبنى البنتاغون يوم 29 من مايو بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين. وأعربت الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تسهم هذه المناقشات في تعزيز سلام دائم بين البلدين وتحقيق اعتراف كامل بسيادة كل طرف وسلامته الإقليمية وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة.

0: رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أكد أن العودة لمنطقة الدولة هو سبيل لإنقاذ لبنان، مشددا على ضرورة أن تقوم الدولة على سلاح واحد هو سلاح الجيش الوطني.
1: إن أي إنقاذ فعلي لبنان اليوم يستحيل أن يتم من دون العودة الواضحة إلى منطقة الدولة، دولة تكون سيدة قرارها وتحترم دستورها وتطبق قوانينها على جميعها وتعيد بناء إدارتها على أساس الكفاءة والمحاسبة والشفافية. فالدولة التي نريد هي دولة المواطن المساوية، دولة المؤسسات الفاعلة، دولة القضاء المستقل والإدارة الحديثة. وهذه الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد هو قرار مؤسساتها الدستورية، وسلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني.
0: نشرتنا مستمرة وفيها CNN تنقل عن مصادر أن وزارة العدل الأمريكية تدرس توجيه تهم جنائية ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

أهلا بكم. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى الصين يوم 29 مايو الجاري بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال الكرملين أن بوتين سيبحث مع شي العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية، إضافة إلى آفاق التجارة والتعاون الاقتصادي مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ. أكدت تايوان أنها دولة مستقلة وذات سيادة، ردا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعلان الاستقلال الرسمي للجزيرة. وقالت وزارة الخارجية التايوانية أن تايوان ليست خاضعة لجمهورية الصين الشعبية، مضيفة أن مبيعات السلاح الأمريكية تندرج ضمن التزامات واشنطن الأمنية تجاه الجزيرة، مضيفا أن سياسة واشنطن في هذا الشأن لم تتغير. قبل ذلك اعتبرت تايوان أن مبيعات السلاح الأمريكية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي. وأوضحت الخارجية التايوانية أن تايبي ستواصل التنسيق مع واشنطن لفهم توجهاتها بشأن صفقات التسليح المقبلة والتي هي منصوص عليها في القوانين الأمريكية. جاء ذلك في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها أنه لم يحسم بعد قراره بشأن المضي في صفقة أسلحة كبيرة

0: لتايبي. وفي رد على سؤال لبريتا باير مذيع شبكة فوكس نيوز بشأن تايوان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سياسة واشنطن لم تتغير، واصفا الوضع بأنه محايد.
1: Should the people of Taiwan feel more or less secure after your meetings with President Xi?
2: Neutral.
1: Has the policy changed at all?
2: No, nothing's changed.
1: U.S. policy.
2: No, nothing's changed. I will say this. I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
0: نبقى مع ترامب، حيث عبر عن تفاؤله من تغير الوضع في كوبا مشيدا بجهود وزير خارجيته ماركو روبيو.
1: Is Cuba going to turn to us and make a deal?
2: I think so. I mean, look, I've been hearing about Cuba since I'm a little boy. They've been saying, what's going on with Cuba? And I think we'll be turning it. Marco's been very effective.
0: وفي الشأن الكوبي أيضا، نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة قولها إن وزارة العدل الأمريكية تدرس توجيه عدد من التهم الجنائية المحتملة ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، بما في ذلك تهم متعلقة بإسقاط الجيش الكوبي عام 1996 لطائرتين تابعتين لمنظمة أخوة الإنقاذ، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، 3 منهم مواطنون أمريكيون. إلى العناوين. بعد اعتقاله في تركيا ونقله إلى الولايات المتحدة، محكمة أمريكية توجه تهما تتعلق بالإرهاب لقيادي في حزب الله العراقي. مسؤول في حماس يؤكد لرويترز مقتل عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري للحركة. بازشكيان يقول إن بلاده لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية، وأمريكا تقول إنها تراقب سفن إيران بالأقمار الصناعية. الرئيس الروسي في بكين هذا الأسبوع بدعوة من نظيره الصيني لبحث القضايا الدولية والإقليمية. ردا على ترامب، تايوان تؤكد على استقلالها وتعتبر صفقات الأسلحة مع أمريكا مؤكدة. الزميلة روية القاسم معكم على رأس الساعة، دمتم في أمان الله.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: هذه إشارة توقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وعند حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه

0: أفكارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
10: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: بكم مشاهدين في هذا الموجز الإخباري من العربية الذي نخصصه للتطورات في غزة وما يعلنه الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء عن تأكيده لتصفية عز الدين الحداد في غارة دقيقة. الجيش الإسرائيلي يضيف بأن عز الدين الحداد عمل على ترميم قدرات حماس بعد مقتل محمد السنوار، ويعتبره آخر كبار قادة هجمات 7 أكتوبر. رئيس الأركان الإسرائيلي يضيف بأن تصفية عز الدين الحداد هي خطوة مهمة، ويقول سنواصل ملاحقة قادة حماس. إذن نذكر مشاهدينا بأنه اغتيال عز الدين الحداد هو عملية في عملية يوم أمس لشقة في حي الرمال في قطاع غزة، جاء ليقضي على آخر الأسماء الكبرى في الجناح العسكري لحماس. نذكر بأنه تم اغتيال إسماعيل هنية، يحيى السنوار، محمد الضيف، مروان عيسى. لاحقا أصبح عز الدين الحداد هو المطلوب الأول بالنسبة للجيش الإسرائيلي، الذي رصد مكافأة ب $750,000 لمن يدلي بمعلومات عنه. إذن قائد الذراع العسكري لمنظمة حماس وأحد مهندسي أحداث 7 أكتوبر، نرى صورته وهو ما يعني يعلنه ويؤكده الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان الإسرائيلي. إذن تصفية عز الدين الحداد يعتبره نجاحا عملياتي كبير، هكذا يقول رئيس الأركان الإسرائيلي. بطبيعة الحال حتى الآن لا بيان رسمي من حركة حماس يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ولكن وكالة رويترز كانت نقلت صباحا بأنه المساجد في قطاع غزة تنعى عز الدين الحداد. معنا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، ينضم إلينا للتعليق على هذه التأكيدات من جديد. سيد عصمت، الآن يبدو أن القائمة بمجملها قد صفيت، كل الأسماء تم تصفيتهم، دلالات ذلك بالنسبة للجانب الإسرائيلي؟
1: تحياتي لكم. يعني فعلا هو عرض هذه الصورة التي تقدمونها الآن على الشاشة له دلالة بالنسبة لإسرائيل، المستوى الأمني والسياسي، الفشل الذي وقع في 7 أكتوبر، الأحداث التي عصفت بإسرائيل في عقاب ذلك. إسرائيل تعتبر أنه بهذا الاغتيال أغلقت الدائرة، تم إغلاق الحساب وتصفية كل من كان له ضلع في التخطيط أو قيادة وتنفيذ هذا الحدث. وهذا أصبح نوع من يعني ليس فقط مسألة انتقام، بل أيضا إثبات قدرة، استعادة ردع. يعني هذه المعاني المعنوية والرمزية والدلالات مهمة جدا للجيش الإسرائيلي. هو يعني بهذا الأمر وكأنه يقول أنه نحن نحاسب ونلاحق ونصفي كل من يعني يتجرأ على فعل من هذا النوع. وأيضا طبعا هناك البعد العملياتي على الأرض، كيف سيؤثر هذا على حماس مستقبلا، الشخصيات الكاريزمية، الشخصيات التاريخية، الشخصيات التي لها يعني معرفة في الواقع والميدان والناس والتنظيم.
0: سيد عصمت، سنتحدث عن الدلالات وتأثيرات عملية الاغتيال هذه، ولكن دعنا نذكر بمن هو هذا الشخص عز الدين الحداد. هو إذن قيادي في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري، يعرف بكنيته أبو صهيب، ولد في 70ات القرن 20، يوصف في الأوساط الإسرائيلية ويلقب بشبح القسام نظرا لقدرته على التخفي ونجاته المتكررة من عدة

محاولات اغتيال. طبعا العملية التي تم تصفيته بها شهدت استخدام للمسيرات والمقاتلات التي استهدفت شقة كان بداخلها. الجيش الإسرائيلي وصفها بالعملية الناجحة والدقيقة. نذكر مشاهدينا بأنه أيضا حتى الصحف الإسرائيلية أوردت معلومات عن مراقبة لتحركات عز الدين الحداد بأكثر من يعني أسبوع، انتظرت خروجه من الشقة، الشقة التي اختبأ بها في مدينة غزة. إذن هذا حي الرمال في قطاع غزة، وهنا المكان الذي تم استهداف وتصفية عز الدين الحداد بنجاح فيه. نذكر بأنه مع اغتيال عز الدين الحداد تكون إسرائيل قد صفت كل القيادات البارزة في حماس أمثال إسماعيل هنية، يحيى السنوار، محمد الضيف، ومروان عيسى. حسب المعلومات يعني الفلسطينية، تولى الحداد رسميا قيادة لواء غزة، فأصبح بعدها أحد أبرز المطلوبين للجيش الإسرائيلي. إذن عدة محاولات اغتيال تعرض لها، قصف منزله أكثر من مرة في حروب سابقة، كان أولها في حي الشجاعية أثناء معركة الفرقان عام 2009، وأيضا حاولت إسرائيل اغتياله من جديد في حربي 2012 و2021 حتى تمكنت اليوم من القضاء عليه واغتياله. أعود إليك لأشكرك سيد عصمت منصور، طبعا سنكون معك بنشرات تالية للتعليق على هذا الموضوع، شكرا لك. نتابع باقي أخبارنا، حيث أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية أن محمد باقر سعد داود السعدي، وهو أحد قادة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من النظام الإيراني، متهم بتوجيه وتشجيع آخرين على تنفيذ هجمات ضد مصالح أمريكية وإسرائيلية. بحسب المسؤولين، وجهت محكمة منهاتن للسعدي اتهامات بالتخطيط لهجمات تستهدف مواقع يهودية داخل الولايات المتحدة وفق الشكوى الجنائية التي كشف عنها. يتهم السعدي بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجوما في أوروبا وكندا منذ أواخر فبراير الماضي، ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران. أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاش باتل أن الموقوف محمد السعدي وشركائه خططوا ونسقوا لهجمات، وجرى توقيفهم في عملية مزدوجة خلال 12 ساعة بتركيا، وأضاف أنهم كانوا يعتزمون استهداف الولايات المتحدة بما في ذلك مؤسسات يهودية. ولفت باتل إلى أن السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك كان له دور فعال في إنجاح المهمة. ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيانها عن اعتقال محمد باقر السعدي البالغ من العمر 32 عاما أنه أقر لمخبر سري بأنه وشركاء له متورطون في هجمات بأوروبا وفي هجومين في كندا. ووفقا للبيان، فإن السعدي متهم بتزويد عميل سري بصور وخرائط تشير إلى مواقع كان مقررا استهدافها في نيويورك وأريزونا ولوس أنجلوس باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع. وبحسب وزارة العدل، عمل محمد باقر سعد داود السعدي في الماضي بشكل وثيق مع قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير من عام 2020. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يرغب في إنهاء الصراع مع إيران، مشيرا إلى أن إيران أبلغته بأنها لا تمتلك القدرة على الوصول إلى مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يعتقد أنه مدفون تحت أنقاض منشآت تعرضت للقصف. ووصف ترامب هذا الأمر بأنه جيد لمحاولة منع إيران من استخدامه لصنع سلاح نووي. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة ما وصفها بهجمات المعتدين غير الشرعية. وقال بيزشكيان إن الملاحة في المضيق ستعود إلى طبيعتها مع انتهاء حالة انعدام الأمن الراهنة، مشددا على أن إيران ستواصل عمليات المراقبة والرصد وفق القانون الدولي مع التزامها بالحلول الدبلوماسية.

والسلمية. في إطار ملاحقة قيادات التنظيمات المتطرفة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات المسلحة النيجيرية نفذت مهمة أسفرت عن القضاء على أبو بلال الذي يعد الرجل الثاني في القيادات العالمية لتنظيم داعش وفقا لترامب. انتهى الموجز، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
0: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
9: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
9: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
9: لنعرف،
10: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
11: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
12: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
13: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

بكم في برنامجكم الأسبوعي، حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة. نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم هنا العربية ويكند. بقرار من النظام، إيران تسجل أطول قطاع شامل للإنترنت على مستوى دولة. إغلاق مضيق هرمز يشعل أسعار وقود الطائرات وتذاكرها مهدداً سوق السفر والسياحة. تغطيتكم للحرب خيانة عظمى، ترامب يفتح النار على بعض وسائل الإعلام الأمريكي. دور العالم في سباق احتواء فيروس هانتا، والمدينة الأرجنتينية أوشيا تنفي تهمة انطلاقه منها.

مساء الخير. انقطاع شبه تام للإنترنت، ظلام رقمي وإلكتروني يعزل الإيرانيين عن العالم. إيران تسجل الآن أطول انقطاع شامل للإنترنت على مستوى دولة كاملة، وذلك وفق مرصد الإنترنت نت بلوكس. ومنذ اندلاع الحرب في المنطقة تحول الإنترنت إلى أداة سيطرة بيد النظام الإيراني، حرم ملايين المواطنين من الاتصال والتواصل في تعتيم رقمي غير مسبوق. ولكن الأمر لم يتوقف هنا، فالنظام الإيراني بدأ بتطبيق ما يوصف بالإنترنت الطبقي، نظام يمنح خدمة الإنترنت لفئات محددة فقط وبتكلفة باهظة، في خطوة تحول الاتصال من حق عام إلى امتياز خاص. وكل ذلك يحدث بينما تغرق البلاد في أزمة اقتصادية خانقة، تضخم تجاوز 50%، ارتفاعات حادة بأسعار السلع الأساسية، وسط تزايد الغضب الشعبي والعزلة الرقمية كذلك.

ومنع منح تأشيرات مستقبلية لأقارب الأشخاص الذين تصنفهم واشنطن بإرهابيين أو أجانب خطيرين. وجاء المشروع بعد تقارير أفادت بإقامة ابنة أخ وابنة حفيدة قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة، قبل أن تعلن وزارة الأمن الداخلي اعتقالهما في أبريل الماضي. وينص التشريع على سحب أي تأشيرات قائمة لهؤلاء الأقارب خلال 30 يوماً من ثبوت عدم أهليتهم القانونية. بالمناسبة، شركات الطيران لم تعد قادرة على امتصاص الارتفاع الحاد بأسعار الوقود. هذه ليست كلماتي بل تصريح من الاتحاد الدولي للنقل الجوي. فكما نعرف، أزمة إغلاق مضيق هرمز تخنق أحد أهم شريان الطاقة والحركة في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من النفط المستخدم لإنتاج وقود الطائرات، خصوصا إلى آسيا وكوريا الجنوبية، أكبر مصدر عالمي لوقود الطائرات. والنتيجة تذاكر أغلى، رحلات أقل، وتباطؤ اقتصادي عالمي محتمل. أوروبا تبدو الأكثر تأثرا على فكرة، لأنها تعتمد بشكل كبير على وقود الطائرات المشحون عبر مضيق هرمز، ما يهدد بنقص الإمدادات داخل بعض المطارات الأوروبية. ولهذا بدأت شركات طيران كبرى بالفعل بتقليص رحلاتها والتركيز فقط على الخطوط الأكثر ربحية، فلا جدوى من تشغيل رحلات لا تغطي حتى كلفة الوقود. وحتى إن أعيد فتح المضيق اليوم، قد يكون فات الأوان لسفرة الصيف، لأن شركات الطيران تخطط لمساراتها وأسعارها قبل أشهر.

قدم رئيس حرس الحدود الأمريكي مايكل بانكس استقالته بشكل مفاجئ لينضم إلى سلسلة مسؤولين في ملف الهجرة غادروا مناصبهم منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وتأتي الاستقالة وسط تغييرات متسارعة داخل أجهزة الأمن والهجرة بالتزامن مع تجديد الإدارة الأمريكية لإجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية وحتى عملياتها في عدد من المدن الأمريكية والولايات كذلك.

0: على ما يبدو ترامب اليوم متفائل من تغير الوضع في كوبا، مشيدا بجهود وزير خارجيته مارك روبيو، وذلك في رده على سؤال مذيع شبكة فوكس نيوز بشأن احتمال عقد صفقة مع هافانا.
1: Cuba going to turn to us and make a deal.
2: I mean, I think so. I mean, look, I've been hearing about Cuba since I'm a little boy. They've been saying, "What's going on with Cuba?" And I think we'll be turning it. Marco's been very effective.
0: شبكة CNN عن مصادر مطلعة. وزارة العدل الأمريكية تدرس توجيه عدد من التهم الجنائية المحتملة ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، تهما متعلقة بإسقاط الجيش الكوبي عام 1996 لطائرتين تابعتين لمنظمة Brothers to the Rescue أو إخوة إلى الإنقاذ، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، 3 منهم مواطنون أمريكيون.

تغطيتكم للحرب خيانة عظمى. ترامب يفتح النار على بعض وسائل الإعلام الأمريكي. ودول العالم في سباق احتواء فيروس هانتا، والمدينة الأرجنتينية أوشيا تنفي تهمة انطلاقه منها. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: حسابك الآن من تطبيق الراجح يا أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لحظة فارقة، خط فاصل.
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
6: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: ما تكتبونه يرقى إلى الخيانة، هكذا هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل الإعلام الأمريكية من على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلة العودة من الصين. ترامب شن هجوما حادا على التغطية الإعلامية المتعلقة بالصراع الأمريكي مع إيران، واصفا إياها بالخيانة البينة، واتهم ترامب بكل حزم الصحفي ديفيد سانجر مراسل الأمن القومي والبيت الأبيض في صحيفة نيويورك تايمز بتشويه حقيقة العملية العسكرية ومحاولة إظهار إيران وكأنها بحالة جيدة، مهاجما الصحفي بالقول يجب أن تخجل من نفسك. كما وجه انتقاده لكبير مراسلي الصحيفة في واشنطن واصفا إياه بأنه fake person أو شخص مزيف.
1: Guys like you write incorrectly. You're a fake guy, and guys like you write about it incorrectly. We've had a total victory, except by people like you that don't write the truth. You know, you should write. I actually think it's sort of treasonous what you write, but you and the New York Times and CNN, I would say, are the worst.
2: On another war.
1: You should know better. Your editors tell you what to write, and you write, and you should be ashamed of
2: it. This is another war. Is there any
1: I actually think it's treason. When you write like they're doing well militarily, and they have no navy, no air force, no anti-anything.
0: يبدو أنه رغم الأصداء الإيجابية لزيارة دونالد ترامب إلى الصين، إلا أنه خلال زيارته

إلى الصين، استغنى عدد من أعضاء الوفد عن هواتفهم الشخصية أو استخدموا أجهزة مؤقتة ضمن طبعاً ترتيبات أمنية مشددة. وبحسب مصادر إعلامية، جاء هذا الإجراء ضمن مخاوف متكررة من التجسس الإلكتروني واعتراض الاتصالات في بعض الزيارات الحساسة، ما يدفع الوفود بشكل عام لاستخدام أجهزة آمنة مخصصة لتلك الرحلة فقط.

0: وفي تصريح لافت للرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تمارس بالفعل أنشطة تجسس إلكتروني ضد الصين، وذلك خلال حديثه عن الهجمات السبرانية وعمليات التجسس المتبادلة بين البلدين، مؤكدا أن الأمر ذو حدين.
1: He talked about attacks that we did in China. You know, what they do, we do too. It's like the spying. They're talking about, oh, the spying. I said, well,
2: the spying, we do it too. The infrastructure.
0: قبل ختام زيارة ترامب لبكين، اصطحب الرئيس الصيني شي جي بينغ نظيره الأمريكي في جولة حول إرجاء حدائق تشونغ نان هاي. وخلال الجولة قال ترامب إن الورود التي شاهدها في الحديقة هي أجمل ورود في العالم يراها أي شخص على الإطلاق. ولا ننسى أن كل كلمة تخرج من قادة العالم مدروسة ولها أبعاد سياسية، فيا ترى ماذا يقصد ترامب؟
3: 两棵树连在一起了，这是一百多年前的一棵树。
0: أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن رئيس شي جي بينغ سيزور الولايات المتحدة خلال فصل الخريف، بدعوة طبعا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أكدت الصين الاتفاق مع واشنطن على إنشاء مجالس مشتركة للتجارة والاستثمار وحتى تنفيذ الاتفاقيات التجارية القائمة بين البلدين.

وخلال رحلة دونالد ترامب إلى الصين، هناك تساؤلات كثيرة طرحت حول تايوان بسبب الصراع بين تايوان والصين. وفي رد على سؤال لفوكس نيوز بشأن تايوان، قال الرئيس الأمريكي إن سياسة واشنطن لم تتغير، وصفة الوضع بأنه محايد.

0: والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين في 20 مايو الجاري وفقا لما أعلنه الكرملين، وذلك لبحث نتائج القمة الأخيرة بين الرئيس الصيني شي جي بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو تولي اهتماما وتحليلا خاصا للحوار الصيني الأمريكي، مشيرا إلى أن المباحثات المرتقبة ستتناول ملفات الطاقة والتعاون النووي والعلاقات الاقتصادية في ظل سعي روسيا لتعزيز شراكتها مع الصين وسط الضغوط والعقوبات الغربية. وفي رد على سؤال فوكس نيوز بشأن تايوان كما ذكرنا قبل قليل، قال الرئيس الأمريكي إن سياسة واشنطن لم تتغير، واصفا الوضع بأنه محايد. نستمع.
1: Should the people of Taiwan feel more or less secure after your meetings with President Xi?
2: Neutral.
1: This has the policy changed at all?
2: No, nothing's changed.
1: U.S. policy.
2: No, nothing's changed. I will say this. I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
0: نحن دولة مستقلة.

ذات سيادة. تايوان ترد على تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعلان الاستقلال الرسمي للجزيرة. وزارة الخارجية التايوانية وضحت بأن تايوان ليست خاضعة لجمهورية الصين الشعبية، مضيفة أن مبيعات السلاح الأمريكية تندرج ضمن التزامات واشنطن الأمنية تجاه الجزيرة، مضيفا أن سياسة واشنطن في هذا الشأن لم ولن تتغير.

بعد قليل دول العالم في سباق احتواء فيروس هانتا، والمدينة الأرجنتينية أوشيا تنفي تهمة انطلاقه منها. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: الوقت يؤثر
10: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
11: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
12: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
13: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
14: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

تتواصل التحركات الصحية الدولية لاحتواء فيروس هانتا بعد ربط عدد من الحالات بسفينة سياحية انطلقت من مدينة أوشيا جنوبي الأرجنتين، والتي باتت محور الاهتمام مع تتبع بداية التفشي. وفي الولايات المتحدة تحديدا تراقب السلطات الصحية أكثر من 36 أمريكيا لاحتمال

0: وصلت حالة واحدة تأكدت إصابتها بفيروس هانتا، وبعد صدور نتائج سلبية لفحوصات نحو 20 مخالطاً، قالت السلطات إن فرنسا لا تواجه انتشاراً محلياً للفيروس. مع ذلك تتحرك باريس على خطين، طبياً عبر العزل والتتبع والفحوصات، وسياسياً عبر تنسيق أوروبي تقوده وزارتا الصحة والخارجية لتبادل المعلومات وقطع أي سلسلة انتقال محتملة. أوروبياً الصورة أوسع، فالسفينة التي شهدت ظهور أولى الحالات كانت تقل ركاباً وطاقماً من 23 دولة، بينها 9 دول من الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وتولت الدول المعنية تتبع المخالطين وتنفيذ إجراءات الحجر. أما المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض فاعتبر أن الخطر على عموم السكان في أوروبا منخفض جداً بشرط استمرار العزل وتبادل المعلومات.
1: تواجه مدينة أوشيا الأرجنتينية، والتي تعني بالمناسبة بالأرجنتينية تعني end of the world أو نهاية العالم، وليس نسبة لنهاية العالم الموت، وإنما نهاية العالم كان يعتقد سابقا بأنها آخر نقطة على الأرض. تواجه جدلا صحيا هذه المدينة بعد طرح فرضيات تشير إلى أنها قد تكون نقطة بداية تفشي فيروس هانتا المرتبطة بسفينة MV هونديوس. وترجح بعض التقارير أن العدوى ربما انتقلت خلال توقف السفينة في تلك المدينة، مع إشارات غير مؤكدة إلى مواقع نفايات قد تحتوي قوارض ناقلة للفيروس. في المقابل تنفي السلطات الأرجنتينية المحلية هذه الفرضيات، مؤكدة عدم وجود سجل تاريخي للفيروس في المنطقة، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد المصدر الفعلي لذلك الفيروس.

أعلنت هيئة تنظيم الإعلام البريطانية أوفكوم أن منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك وافقت على تعزيز إجراءات مكافحة خطاب الكراهية والمحتوى الإرهابي داخل المملكة المتحدة. وبموجب الاتفاق ستراجع المنصة المنشورات المشتبه في مخالفتها خلال 24 ساعة فقط في المتوسط، مع تقييم 85% منها خلال 48 ساعة، إضافة إلى تقييد الحسابات المرتبطة بمنظمات محظورة وتقديم تقارير أداة فصلية للهيئة البريطانية. كما أكدت أوفكوم استمرار تحقيقاتها بشأن أنظمة مكافحة المحتوى غير القانوني وبشأن أيضا أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لمنصة إكس. أطلقت روسيا أول دفعة من أقمار مشروع روزفيت للإنترنت الفضائي في خطوة تهدف لبناء شبكة اتصالات تنافس نظام ستارلينك الأمريكي وتدعم الاستخدام المدني وحتى العسكري. المشروع الروسي يعتمد على أقمار منخفضة المدار لتوفير الإنترنت واسع النطاق، وتسعى موسكو من خلاله إلى تقليل اعتمادها على التقنيات الغربية بعد تعطل وصول قواتها إلى خدمات ستارلينك خلال الحرب في أوكرانيا.

هبطت أسعار الذهب بأكثر من 2% بالأمس الجمعة مع تراجع الإقبال على المعدن النفيس بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة كذلك، في وقت عززت فيه التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى أكثر من 4500 دولار للأوقية متجها لتسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز 3%، بينما تراجعت الفضة والبلاتين والبلاديوم أيضا. وجاءت الضغوط على الأسواق بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن مفاوضات واشنطن وطهران، منعكس بطبيعة الحال سلبا على البورصات الأوروبية وعلى أسواق الطاقة العالمية.

شركة أمازون للمطالبة باسترداد تكاليف تم تحميلها عليهم في شكل زيادات في الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية التي خلصت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاحقا إلى أن الرئيس دونالد ترامب فرضها بشكل غير قانوني، إذ قال المستهلكون في دعوى جماعية مقترحة رفعت أمام محكمة اتحادية في سياتل إن عملاق التجارة الإلكترونية يقصدون أمازون جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية، وذلك عن طريق رفع أسعار سلع مستوردة قبل أن تصدر المحكمة العليا حكمها، وذلك بحسب البيان.

0: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلالة وزير الخارجية مارك روبيو، وصفاً إياه بأنه شخص مميز وأنيق جداً، وذلك خلال تعليق طريف على ملابس وزيره أمام الصحفيين.
1: Secretary Rubio in the briefing room the other day, and what did you think?
2: Are you talking about his outfit?
1: Yeah, that's it.
2: I thought he looked very good in the outfit, especially. I don't know if I'd do it, but I thought he looked very good. I think he's outstanding. I thought he was good. I mean, I saw every word of it. I thought he was good.
0: في أحدث نوبة ثوران عنيفة له، أطلق بركان كيلاويا في هاواي حمامه البركانية صوب السماء، وقذف بصخوره المنصهرة إلى المنطقة المحيطة.

انطلقت بنجاح مركبة دراجون التابعة لشركة سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية محملة بنحو 6500 رطل من الإمدادات والتجارب العلمية، وذلك على متن صاروخ فالكون 9 في كيب كارنيفال بولاية فلوريدا الأمريكية. 3, 2, 1.

بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من العربية ويكند، وقبل أن نلقاكم نهاية الأسبوع المقبل ندعوكم لمتابعة حلقاتنا السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للعربية مثل يوتيوب وإكس. إلى ذلك الحين كونوا معنا على الموعد. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
8: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
9: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
10: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
11: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
12: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
13: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
11: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
14: الوقت يؤثر
15: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
16: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
17: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
11: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
18: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
19: من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
11: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
20: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
9: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية في عناوينها. مسؤول في حماس يؤكد مقتل عز الدين الحداد، والجيش الإسرائيلي يعلن أنه عمل على ترميم قدرات حماس بعد مقتل السنوار. العدل الأمريكية تكشف أن السعدي أقر لمخبر سري بتورطه في هجمات في أوروبا وكندا وامتلاكه لخرائط أهداف في أمريكا. بيانات كيبلر تعلن أن مخزون النفط الإيراني على الناقلات انخفض من 85 مليون برميل إلى 51 مليون بسبب الحصار الأمريكي. الدفاع النيجيري تعلن أن قيادي داعش الذي قتل في عملية مشتركة مع الأمريكيين كان يتولى توجيه التنظيم خارج نيجيريا. أكد مسؤول كبير في حماس لرويترز مقتل عز الدين الحداد قائد الجناح الذي أعلنت إسرائيل استهدافه أمس في شقة بحي الرمل. وأفاد شهود عيان بأن بعض المساجد في قطاع غزة نعته، ويعد الحداد واحدا من أبرز قيادات حماس ومجلسها العسكري وآخر من تبقى منهم داخل قطاع غزة بعد استهداف جميع أعضائه خلال حرب غزة. الجيش الإسرائيلي قال إن الحداد عمل بعد اغتيال محمد السنوار على إعادة بناء قدرات حماس، وكان آخر كبار قادة هجمات 7 أكتوبر. من جهته أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن تصفية عز الدين الحداد نجاح عملياتي كبير وخطوة مهمة في مسار الأحداث، متعهدا بمواصلة ملاحقة قادة حماس. هذا وفد موقع ولا الإسرائيلي بأن ضغوطا أمريكية استمرت أسبوعين أدت إلى تأجيل اغتيال القيادي في حماس عز الدين الحداد، مشيرا إلى أن المعادلة مع الحركة ستتغير بعد اغتياله. من القدس ينضم إلينا مراسل العربية محمد الصياد. محمد، مرحبا بك. ما الذي نعرفه حتى الآن بخصوص هذه العملية وطبيعتها وتبعاتها؟
1: فعلا الجيش الإسرائيلي يؤكد بأنه تم اغتيال فعلا عز الدين الحداد القائد الفعلي للجناح العسكري لحركة حماس. هذا أول تأكيد إسرائيلي رسمي، لأنه في الأمس كان هناك بيان مشترك صدر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك عن وزير الدفاع ياسر كاتس يتحدثان عن استهداف عز الدين الحداد، لكن ها هو الجيش الإسرائيلي يؤكد للمرة الأولى عملية الاغتيال ويقول بأن هذه العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية، وكذلك مصادر أمنية إسرائيلية تقول بأن الجيش الإسرائيلي حصل على موافقة المستوى السياسي والقيادة السياسية الإسرائيلية قبل تقريبا أسبوع ونصف الأسبوع من الآن، وبالتالي تم انتظار أن تسنح الفرصة وأن يكون هناك معلومات استخباراتية تفيد بتواجد أو مكان تواجد عز الدين الحداد. في الأمس تواجد في حي الرمال في إحدى البنايات، تم الانتظار حتى لحظة خروج عز الدين حداد، تم قصف المبنى وكذلك سيارة مركبة كانت أيضا في المنطقة ليتم التأكد من اغتيال عز الدين الحداد. إسرائيل تتهمه بأنه هو يقف خلف تخطيط أو كجزء شارك في التخطيط لهجمات 7 أكتوبر، وهو آخر قيادي في المجلس العسكري الذي خطط لـ7 أكتوبر. نتحدث عن 16 شخصية تم اغتيالها منذ 17 أكتوبر. تتهمهم إسرائيل بأنهم خططوا وساهموا في التخطيط لهجمات 7 أكتوبر، منهم محمد الضيف، محمد السنوار، وكذلك أيضا يحيى السنوار والكثير من القيادات التي شاركت في التخطيط، ويعني ليس فقط في التخطيط إنما أيضا في التنفيذ في لهجمات 7 أكتوبر. هذا المجلس العسكري وكان آخرهم

0: آخرهم عز الدين الحداد بحسب ما يقول بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.
1: نعم، الآن يعني بعد هذا الاستهداف ماذا يمكن القول عن ما تمثله شخصية الحداد داخل بنية كتائب القسام وحركة حماس؟
0: عملية الاغتيال تعتبر إسرائيل عملية اغتيال عز الدين حداد هامة لعدة أسباب. أولا هو يعتبر شخصية محورية هامة خصوصا بعد سلسلة اغتيالات التي طالت قيادات في حركة حماس سواء في الجناح السياسي أو حتى في الجناح العسكري. وأيضا إسرائيل تقول بأن الحداد هو الذي يرفض الذهاب أو يعني تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وباعتبار أن اغتياله ربما يعني على الأقل هذا ما يتم تسريبه في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن اغتياله ربما يساهم في حلحلة هذا الموضوع، وبأنه كان يقف عقبة أمام تنفيذ هذه الخطة، خطة الرئيس الأمريكي من 20 نقطة، رغم أن آخرين يشككون في إمكانية يعني ذلك أو أن تقدم حماس يعني التنازلات أو إمكانية تنفيذ هذه الخطة. إذن في إسرائيل يعتبرون أن هذه الشخصية محورية، وكانت تتابعه إسرائيل والأجهزة الأمنية العسكرية الإسرائيلية كانت تتابعه حتى تسنح الفرصة لعملية اغتياله. تم ذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة بحسب ما تقول المصادر الإسرائيلية، فأنه تم إبلاغ الولايات المتحدة بفترة زمنية قليلة سبقت عملية الاغتيال أو تزامنت مع عملية الاغتيال وليس قبلها بوقت كبير. لكن هنا يجب أن نشير بأن عملية اغتيال عز الدين الحداد وكذلك مالك بلوط في حزب الله قبل أو في الأسابيع الأخيرة، هذا يشير إلى نقطة إسرائيل تريد أن ترسخها، وهي أنه رغم وقف إطلاق النار سواء في لبنان أو حتى في غزة، عندما تسنح الفرصة ويكون هناك معلومات استخباراتية يعني هناك فرصة لاغتيال ما سواء في لبنان أو في غزة، فإن إسرائيل لن تتردد في ذلك وستقوم بعملية الاغتيال رغم وقف إطلاق النار، وبأن هذه الاتفاقات لوقف إطلاق النار لم تمنع إسرائيل من اغتيال شخصيات سواء في حزب الله أو حتى في حركة حماس. على الأقل هذا ما يحاول مسؤولون الإسرائيليون إيصاله للشارع الإسرائيلي وللداخل الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل العربية محمد السيد. من تل أبيب ينضم إلينا الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. سيد علي مرحبا بك معنا. لماذا الآن؟ يعني ما الذي يجعل إسرائيل تتحرك لاستهداف شخصية بهذا الوزن، نتحدث عن الحداد في هذا التوقيت تحديدا، مع أنه يعني أحد المواقع الإسرائيلية يقول بأنه القيادي في حماس الحداد كان مرصودا على مدى أسبوعين لكن العملية لم تتم في ذلك الوقت؟
2: لأن الجانب الإسرائيلي كان ينتظر معلومات مؤكدة وأن يكون هناك أقل قدر ممكن من الضرر المحيط، بمعنى إصابة ومقتل ممن يعرفون بالقاموس العسكري الإسرائيلي بغير الضالعين من مدنيين على وجه الخصوص. يعني أعتقد أن الجانب الإسرائيلي كان سينفذ هذا الاغتيال بغض النظر عن وضع المفاوضات الذي وصلت إليه اتصالات ميلادينوف بحركة حماس وبالجانب الإسرائيلي. صحيح أن حداد وصف كعثرة في وجه التوصل إلى اتفاق أولي بشأن آلية نزع سلاح حزب الله، ولكن أنا أعتقد وفق العرف الإسرائيلي وفق التاريخ الإسرائيلي والمعطيات أن حداد كان سيغتال عاجلا أم آجلا في إطار يعني قبل التوصل إلى تفاهمات وربما بعد التوصل إلى تفاهمات. صحيح أن كانت حركة حماس كانت طلبت ميلادينوف بأن يكون أحد بنود الاتفاق أن تتعهد إسرائيل بعدم استهداف قيادات حماس، لذلك يعني هو كان يعرف، وصحيح كان تعرف الجميع كان يعرف أن مسألة الوصول إليه يعني كانت مسألة وقت فقط وليس مسألة هل سيتم استهدافه. باللحظة التي توفرت المعلومات الاستخباراتية أعتقد أن يعني وأن المحيط آمن ويمكن، صحيح أنه قتل عدد آخر من الأشخاص

0: معه، ولكن مقارنة بحوادث سابقة قتل فيها العشرات، نحن نتحدث هنا نعم عن سبعة قتلى.
1: لكن موقع الإسرائيلي سيد علي قال بأن هناك ضغوط أمريكية استمرت لأسبوعين أدت إلى تأجيل القيادي عز الدين الحداد يعني، فبالتالي هل زالت هذه الضغوط الآن، حصلت على ضوء أخضر، أم أن إسرائيل تجاوزت هذا الأمر مع واشنطن؟
0: يعني إذا ما استمعنا إلى ما قاله وما نسب إلى نيكولاي ميلادينو مبعوث مجلس السلام لمسألة حماس وسلاح حماس، هو قال أو نسب عنه أنه يتفهم الغضب الإسرائيلي وأن الأمور قد تنفجر في أي لحظة في ظل تعنت حركة حماس، وكانت هناك تقارير أن مجلس السلام يفكر ببدء تنفيذ خريطة الطريق لقطاع غزة حتى قبل إعلان حماس موافقته على نزع السلاح. لذلك أعتقد أن مع ما يحدث في لبنان من مقتل جنود إسرائيليين والرسالة التي حملتها حماس لميلادينو بأن حتى الآن ترفض البحث بنزع سلاحها دون البحث بتسوية الصراع بشكل عام، كان يعني واضح أن إسرائيل بموافقة وبغير موافقة من الجانب الأمريكي ستقدم على هكذا اغتيال. يعني صيد سمين يعتبر حداد، وإسرائيل لم تكن لتفوته لا لاعتبارات أمريكية ولا لغيرها، خاصة أن الجانب الأمريكي يعني لا يولي أهمية لشخص هنا وشخص هناك، والدليل أنه يرعى وقت إطلاق النار في لبنان، والآن قام بتمديد وقت إطلاق النار في لبنان، والنار مستمرة في لبنان من الجهتين الإسرائيلية واللبنانية. لذلك أعتقد أن في مسألة تكتيكية كهذه، يعني مع كل احترام لحداد، هو لم يكن يعني له وزن استراتيجي، هو هذا الاغتيال تكتيكي. يعني ربما حماس تتعزف عن الاتصال بميلادينو لعدة أيام، لكنها ستعود إلى طاولة المفاوضات، ستعود إلى الاتصال بالوسطاء قطر وتركيا ومصر على وجه الخصوص على أرضية ورقة الرئيس دونالد ترامب أو ورقة مجلس السلام، والتي تتضمن
1: نزع. ما الذي سيتغير الآن في وجهة النظر الإسرائيلية بعد أن نجحت في اغتيال عز الدين الحداد، على اعتبار أنه العقبة كأداء رئيسية في أي تفاهمات فيما يتعلق بالمفاوضات في القاهرة ومع ميلادينو؟
0: لست متأكد أن حداد هو العقبة الوحيدة. يعني موقف حماس، هل حماس مستعدة لنزع سلاحها دون مقابل؟ المقابل أن الحكومة الإسرائيلية غير مستعدة لدفعه، بمعنى عمليات إغاثة واسعة في قطاع غزة ووضع آلية لتسهيل عمل لجنة التكنوقراط التي تدير قطاع غزة، والحديث عن خطة لإعادة إعمار قطاع غزة. إعادة الإعمار وحدها كفيلة بأن تؤرق يعني وضع الائتلاف الداخلي في إسرائيل، ونحن مقبلون على إعلان حل الكنيسة الأسبوع القادم بنيامين نتنياهو بحاجة لشركائه، وكل شيء يشتم منه أنها تفاهمات يمكن أن تفضي إلى تسوية سياسية في قطاع غزة أو ربما في الملف الفلسطيني، بنيامين نتنياهو غير قادر ولا يرغب على اتخاذها على ضوء المعارضة الشديدة من قبل شركائه في الائتلاف. لذلك أعتقد الذي تغير هو أمر واحد، أن بنيامين نتنياهو يقول رغم كل ما يتم الحديث عنه عن ضغوط أمريكية وقرارات أمريكية وقاعدة أمريكية تدير الحرب في قطاع غزة، إلى أن أمن المواطن الإسرائيلي وسداد الحساب مع الحساب مع من قتل مواطنين إسرائيليين سيتم إغلاقي. وجزئية أخيرة هو أن هذا الحدث يعني يبقي الخطاب العسكري والتصعيدي والميداني هو السائد في الرأي العام الإسرائيلي، وليس خطاب يتعلق بإخفاقات السابع من أكتوبر وبالانقسام السياسي الداخلي وبوضع الاقتصاد الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك من تل أبيب، الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد.

0: تعهد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي في كلمة بعد توليه المنصب بأنه سيعمل على تعزيز العلاقات العربية والإقليمية والدولية وفق احترام متبادل. وقال الزيدي إن أولويته هي إطلاق برنامج إصلاحي واقتصادي ومالي شامل، مؤكدا أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة شراكة وتجاوز للخلافات. نستمع لما قاله.
1: الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العلي العظيم. أيها الشعب العراقي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخاطبكم اليوم وقد حملني الوطن أمانة عظيمة ومسؤولية تاريخية بعد أن منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومتنا في لحظة دقيقة من تاريخ العراق. تتطلب منا جميعا الصدق مع شعبنا والإخلاص لوطننا والعمل الجاد من أجل حاضر العراقيين ومستقبلهم. وأتقدم بداية بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب العراقي ممثل الإرادة الشعبية على هذه الثقة الوطنية التي نعدها عهدا والتزاما أمام الله والشعب والتاريخ. كما أتوجه بالشكر إلى قادة الإطار التنسيقي والقوى السياسية الوطنية التي ساهمت في إنجاح مسار تشكيل الحكومة، مؤكدين أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية تتجاوز الخلافات وتنتصر للعراق أولاً وللمواطن العراقي الذي ينتظر منا الكثير. أيها العراقيون الكرام، نعاهدكم على العمل المخلص والإرادة الصادقة التي لا تعرف التردد في مواجهة التحديات ولا تتراجع أمام الصعوبات. لقد عانى العراق طويلاً من الأزمات والتعقيدات والتحديات الاقتصادية والخدمية، ورغم ما يمتلكه بلدنا من ثروات وإمكانات بشرية هائلة إلا إن المواطن العراقي ما زال يطمح إلى حياة أكثر استقراراً وعدالة وكرامة. ومن هنا فإن حكومتنا تضع في مقدمة أولوياتها إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام، لا يعتمد على مورد واحد، بل يقوم على تنشيط الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار وتحفيز الطاقات الوطنية والكفاءات العراقية. وسنعمل بكل قوة على حماية المال العام ومحاربة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله، لأن الفساد لم يعد مجرد خلل إداري، بل أصبح عائقاً أمام التنمية وسبباً في تعطيل طموحات الناس وتأخير مسيرة الدولة. إننا نؤمن بأن الشاب العراقي هو أعظم ثروة يمتلكها هذا البلد، ولذلك ستكون قضية توفير فرص العمل وتقليص البطالة في مقدمة اهتمامات الحكومة عبر إطلاق مشاريع إنتاجية وتنموية حقيقية وتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في بناء الاقتصاد الوطني. كما سنعمل على توفير بيئة عادلة تضمن التوزيع المنصف للفرص بين جميع أبناء العراق بعيداً عن المحسوبية والتمييز وبما يرسخ مبدأ المواطنة والعدالة.

0: الاجتماعية. أيها العراقيون الأعزاء، إن بناء الإنسان يبدأ من التعليم، ولذلك سندعم هذا القطاع بشكل استثنائي من خلال تطوير المناهج وتأهيل المدارس والجامعات ودعم الأسرة التعليمية والارتقاء بالمؤسسات الأكاديمية والعلمية لكي يستعيد التعليم العراقي مكانته الرائدة التي عرفها العالم. وفي القطاع الصحي سنمضي بخطط عملية لتحسين مستوى الخدمات الطبية والصحية وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير العلاج والدواء وضمان وصول الخدمة الصحية اللائقة لكل مواطن في المدن والأرياف على حد سواء. أما ملف الخدمات والبنى التحتية فإنه لن يبقى رهينة الوعود المؤجلة، بل سيكون ميدانا للعمل الحقيقي والإنجاز الواضح من خلال مشاريع استراتيجية لتحسين الكهرباء والمياه والطرق والمجاري والنقل والإسكان وبما يليق بتاريخ العراق وحضارة شعبه. أيها الشعب الكريم، إن حكومتكم ستكون حكومة دولة مؤسسات، حكومة قانون وعدالة، حكومة تنفتح على الجميع وتستمع لصوت المواطن وتؤمن بأن قوة الدولة تأتي من ثقة شعبها. وسنعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق وتعزيز علاقاتنا العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يحفظ مكانة العراق ودوره التاريخي في المنطقة. إن العراق الذي صبر كثيرا يستحق اليوم أن ينهض، ويستحق أبناؤه أن يعيشوا بكرامة وأمل، وأن يروا دولتهم قوية عادلة قادرة على تلبية تطلعاتهم. ولا يفوتنا هنا أن نعبر عن بالغ امتناننا للمرجعية الدينية العليا لمواقفها الحكيمة ودورها في الحفاظ على السلم المجتمعي، كما نعبر عن تقديرنا واعتزازنا بجميع المؤسسات والرموز الدينية والوطنية من أبناء المكونات العراقية كافة. وأقول لشعبنا العزيز إن مسؤوليتنا كبيرة لكن إرادة العراقيين أكبر، وأن طريق الإصلاح قد يكون صعبا لكنه ليس مستحيلا. حين تتوحد النوايا وتخلص الجهود سنكون بينكم ومعكم نعمل من أجل كل بيت عراقي ومن أجل كل شاب يبحث عن فرصة عمل، وكل أم تنتظر مستقبلا أفضل لأبنائها، وكل مواطن يحلم بدولة عادلة قوية مزدهرة. هذا عهدنا أمام الله وأمام الشعب والتاريخ. حفظ الله العراق أرضا وشعبا، ورحم شهداءه الأبرار، ووفقنا جميعا لخدمة هذا الوطن العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وفي جديد التطورات في قضية اعتقال محمد باقر السعدي أحد قادة حزب الله العراقي، ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها أنه أقر لمخبر سري بأنه وشركاء له متورطون في هجمات في أوروبا وفي هجومين في كندا. وفقا للبيان فإن السعدي متهم بتزويد عميل سري بصور وخرائط تشير إلى مواقع كان مقررا استهدافها في نيويورك وأريزونا ولوس أنجلوس باستخدام عبوات الناس محلية الصنع. وبحسب وزارة العدل عمل محمد باقر سعد داود السعدي في الماضي بشكل وثيق مع قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير من عام 2020. وبحسب المسؤولين وجهت محكمة منهاتن للسعدي اتهامات بالتخطيط لهجمات تستهدف مواقع يهودية داخل الولايات المتحدة. ووفق الشكوى الجنائية التي كشف عنها فإن السعدي متهم بالتخطيط لما يقل عن 18 هجوما في أوروبا وكندا منذ أواخر فبراير الماضي ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران.

0: وصل مكبل اليدين إلى نيويورك بعد عملية أمنية امتدت لأكثر من 12 ساعة قادتها أجهزة أمريكية بالتعاون مع حلفاء في الخارج. إنه محمد باقر السعدي القيادي في كتائب حزب الله العراقية الذي تتهمه واشنطن بالتخطيط لسلسلة هجمات استهدفت أمريكيين ويهودا في أوروبا وداخل الولايات المتحدة. بحسب وزارة العدل الأمريكية، اعتقل السعدي خارج الولايات المتحدة قبل نقله جوا إلى نيويورك تحت حراسة مشددة. مدير الـ FBI أوضح أن السفير الأمريكي توم براك قاد العملية المشتركة التي انتهت بإحضار هذا الهدف عالي القيمة إلى أمريكا بعد تنسيقه ما لا يقل عن 20 هجوماً بين تفجيرات وحرائق وطعن في دول أوروبية عدة وكندا.
1: من المثير للقلق أن هناك رجالاً في أنحاء العالم يحاولون ارتكاب هذا النوع من الإرهاب، واعتقال السعدي يظهر نجاح جهود إنفاذ القانون والشرطة وعملهم الدؤوب لحماية حدودنا.
0: وتضيف واشنطن أن السعدي كان يخطط أيضاً لنقل الهجمات إلى الداخل الأمريكي من نيويورك إلى لوس أنجلوس وأريزونا، وكذلك حول السعدي أموالاً بعملة مشفرة لتنفيذ الهجمات المحتملة. لكن المفارقة أن الشخص الذي كان ينسق معه السعدي لتنفيذ هجوم نيويورك لم يكن عنصراً في عصابة مكسيكية كما اعتقد، بل عميلاً سرياً أمريكياً. ويواجه السعدي الآن 6 تهم مرتبطة بالإرهاب في قضية تقول واشنطن إنها تكشف امتداد نشاط الجماعات المرتبطة بإيران من الشرق الأوسط إلى قلب المدن الأمريكية.
2: من بغداد ينضم إلينا معنا الجبوري المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية، من واشنطن الكاتب السياسي والمختص في الشأن العراقي في الشأن الأمريكي سعيد البستاني. مرحبا بكم. أبدأ معك سعيد، السيد سعيد ضيفي من واشنطن، حول دلالات توقيت إعلان هذه القضية الآن، هل هناك أي رسائل سياسية تحملها برأيك؟
3: طبعا هذا الاعتقال يعني مشبع بالرسائل السياسية أردنا القول، ولكن سأنطلق من نقطة لائحة الاتهام التي وجهت للسعدي والتي يعني تتحدث عن محاولات لعمليات إرهابية في مدن أمريكية وفي أوروبا أيضا. هذا يعني فيما يعنيه انتقال الصراع من إطاره المواجهة، يعني إطار المواجهة الضيق أو إذا أردنا القول المباشرة مع إيران في منطقة الشرق الأوسط إلى التوسع أكثر من ذلك. ولكن بالعودة أيضا إلى سؤالك بموضوع الدلالات السياسية، أولا هذا يعني تحول في قواعد الاشتباك. أمريكا لم تعد تكتفي بقصف موضعي على مواقع الحشد الشعبي أو الفصائل المتعاونة مع إيران في العراق، وانتقلت إلى اعتقالهم حيث يمكن اعتقالهم، أكان في الأراضي الدولية مثلا في تركيا وغيرها. وهذا تحول كبير في موضوع يعني إطار الجغرافي للصراع هذا أولا. ثانيا الأحراج الذي يعني وقعت فيه الحكومة العراقية، ليس هناك حكومة عراقية الآن، ولكن الحكم في العراق أو كائنا ما كانت الحكومة التي يعني ستتشكل في العراق، لأن في النتيجة الرجل ينتمي إلى فصيل مدمج ضمن بشكل رسمي ضمن هيئة الحشد الشعبي، وبالتالي اعتقاله ستجد أمامها يعني الحكومة العراقية ضغط من جهة أمريكا أو إحراج على الأقل، ومن جهة أخرى هناك الضغط إطار التنسيق في الداخل الإيراني العراقي.
2: جيد، هذه نقاط مهمة سأنقلها إلى ضيفي من بغداد سيد معن الجبوري. ما مدى خطورة ورود اسم شخصية عراقية الآن مرتبطة بفصيل أيضا في قضية أمنية الآن داخل الولايات المتحدة مع رئيس الحكومة الجديدة الزيدي؟
4: مساء الخير والسعادة المشاهدين. واضح أنه صيد ثمين صراحة، كونه يحمل داتا من المعلومات، بنك من المعلومات في جعبته، ومن خلال التحقيق معه ستتوصل قوى الأمن الأمريكي إلى قنوات كبيرة من العاملين سواء في داخل العراق أو في المنطقة وحتى على مستوى العالم، وهذا يمثل حقيقة مرحلة متطورة في الصراع، وهي عملية نوعية تحسب أيضا إلى الجانب الأمريكي بالتنسيق مع الجانب

0: بالتركي طبعا.
1: وهنا العراق خارج من هذا التنسيق برأيك سيد سعيد البستاني؟
0: أعتقد في داخل العراق ستكون المهمة أصعب أستاذ العزيز، لأنه في تركيا، لأن يستطيع التخفي في العراق، يستطيع التنكر، يستطيع المناورة، نعم، لكن بما أنه وهو منذ شهرين تقريبا في تركيا بالمناسبة، أي حصلت عملية تتبع حتما ومتابعة والوصول إلى الهدف بهذه الطريقة.
1: في توقيت العملية مع رئيس حكومة جديد في العراق وهو يعني شخصية مقبولة ومرضي عنها من قبل الرئيس الأمريكي، ألا يعني ذلك بأن هناك أيضا تنسيقا ربما جرى يعني مع أطراف العراق للوصول إليه في تركيا أيضا؟
0: ربما هذا، ونحن نعيش الساعات الأولى لتسنمه المنصب وعلاقته طبعا بالمناسبة ذكر اسم توم باراك، هذه ناحية مهمة جدا في العملية المخابراتية، وعلما أن باراك يتمتع بعلاقات شخصية أيضا مع السيد علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي الجديد، وهذه طبعا تعطي رسالة إلى أنه خطوة إيجابية تعتبر قد تسجل، لكن نحن نتحدث على صعيد المستوى الأكبر، يعني مستوى أنه هل السيد الزيدي ممكن أن يقوم بعمليات تنسيق عالية المستوى مع المخابرات الأمريكية والإقليمية أيضا، لأن نحن أيضا نعيش في وسط إقليمي مزدحم في الميليشيات والفصائل
1: وهذه. كان يمكن أن تفهم واشنطن على أنها يعني أو يمكن أن تبررها واشنطن الآن بعقوبات أو تصعيد ضد أطراف عراقية الآن بعد هذه العملية؟
2: يعني واشنطن ليست هذه البداية، عمليا البداية بدأت قبل ذلك، يعني الضغوط التي تمارسها واشنطن على الفصائل الموالية للعراق في الداخل، في الداخل العراقي وعلى الحكومة العراقية، أكان لناحية عائدات النفط أو لناحية الضغوط الأمنية أو لناحية ما كانت تصدره وزارة الخارجية من بيانات شديدة اللهجة يعني كضغط دبلوماسي على الداخل العراقي. الأمر اعتقال السعدي الآن كما كنا نقول أنه تحول في إدارة المعركة، يعني لم تعد الأمور ضغط وملاحقة وقصف موضعي وما إلى هنالك، بات الأمر أن يتم جلب رجل بحجم هذا الشخص إلى المحاكمة في نيويورك، هذا يعني أن الولايات المتحدة انتقلت إلى أسلوب هجومي مختلف عن الطريقة التي كانت تتعاطى بها سابقا. وفي هذا في الصورة الأكبر، يعني إذا أردنا أن نوسع الصورة قليلا، هذا طبعا كله يصب في إطار فصل المسارات أو فصل
1: محاربة. لكن مع رئيس الحكومة الجديد هل سيكون الأمر محرجا للسعدي الآن، وهو ربما الذي أعلن قبل قليل خطته أو خارطة الطريق في العراق، يعني وكنا قد نقلنا كلمته أيضا من بغداد، وهو أيضا قد يكون ضيفا على الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض في واشنطن؟
2: يعني عمليا إذا حل ضيفا على الولايات المتحدة سيكون هناك أيضا لائحة سياسية للتعاطي مع الحكومة الجديدة، وبالتالي هذا يصب أيضا في محاربة النفوذ الإيراني في المنطقة الذي يحصل. مثلا في لبنان هناك مسار مستقل تحاول الولايات المتحدة إضعاف نفوذ إيران عبر إضعاف نفوذ حزب الله وتقوية الحكومة المركزية، وربما سنكون أمام شيء مشابه في العراق، يعني هناك حكومة مركزية عراقية يجب أن تسيطر على الوضع ويجب إضعاف الفصائل العراقية الموالية لإيران في هذه المرحلة خاصة، وبالتالي قد يكون فيما لو حضر رئيس الحكومة العراقية إلى واشنطن سيكون هناك العديد من أفكار التعاون أو عروضات التعاون، ولكن في نفس نفس الوقت سيكون هناك مطالبات شديدة بضرورة السيطرة على الوضع في في في العراق، ويعني تعزيز قدرة الحكومة العراقية بوجه الفصائل الموالية لإيران.
1: سيد معالي الجبوري، هل السعدي الآن عفوا الزيدي

0: قادر على ضبط الفصائل أم أنه لن يغير في الأمر كثيرا، سيتعايش مع واقع لا يستطيع تغييره؟
1: حقيقة الأمر صعب. يعني نحن نعلم أن حتى الخطاب، يعني الحكومات، معظم الحكومات السابقة والحكومة الحالية الجديدة، دائما نسمع بصراحة الخطابات الوردية والتي تعطي صورة، لكن نحن لدينا معطيات على الأرض. هذه الفصائل فاعلة، لديها غطاء سياسي، أحزاب كبيرة متنفذة هي التي تحكم الإطار التنسيقي أستاذي العزيز، وهي التي تدير المشهد. هذه الأحزاب لديها فصائل مسلحة، وكلما كبر حجم الحزب كبر حجم الفصيل، بالتالي لديهم أيضا ارتباطات مع إيران، ارتباطات عقائدية ومصيرية، يعني يربطون المصير العراقي للمنظومة الشيعية الحاكمة في المنطقة بصراحة مرتبطة بالوضع الإيراني حتما. نحن على سبيل المثال إذا ما حدث احتكاك ضربات أخرى وهي محتملة جدا من إسرائيل وأمريكا باتجاه إيران، كيف سيكون موقف هؤلاء؟ هل يستطيع السيد الزيدي بتحييد هذه الفصائل والميليشيات؟ هل يمكن كبح جماعه؟ هذا الأمر صعب جدا حتى في حالة تشكيل الحكومة. يعني إذا لم يسمح لهم مثلا باستلام مناصب وزارية أو سيادية، هم لا يزالون فاعلين على الأرض، إذن المشهد صعب هنا. يجب أن تكون خطوات مرحلية في سبيل تحييد هذا الموقف، أن يستثمر الدعم الأمريكي. الخطوات الأمريكية التي تقوم بها ترامب أفضل كثير مما كان عليه بايدن على سبيل المثال. يستطيع أن يتعاون بشكل جدي، وطبعا الدعم العربي والإقليمي أيضا يصب في مصلحة العراق. هذه كلها يجب أن تستثمر لتحييد هذه الفصائل، بالتالي يبقى الأمر يستغرق وقتا ليس بالصورة الوردية التي نتصورها. ويمكن أيضا الضغط على إيران يكون عامل مساعد ناجح في تحقيق هذا المنال.
0: شكرا جزيلا لك من بغداد. معنا الجبوري المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية، ومن واشنطن الكاتب السياسي والمختص في الشأن الأمريكي سعيد البستاني.

نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. ترامب يعلن القضاء على الرجل الثاني في تنظيم داعش العالمي في عملية مشتركة أمريكية نيجيرية. غارات تستهدف تمبوكتو شمالية مالي وتسفر عن وقوع جرحى وقتلى.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عودته من الصين إن الولايات المتحدة ستصل إلى حل مع إيران بطريقة أو بأخرى. أضاف ترامب في حوار بأنه يفضل أن يكون الحل غير عنيف، مشيرا إلى أن إيران أبلغته بأنها لا تملك القدرة على الوصول إلى مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب الذي يعتقد أنه مدفون تحت أنقاض منشآت تعرضت للقصف. ترامب وصف هذا الأمر بأنه جيد لمحاولة منع إيران من استخدامه لصنع سلاح نووي.
1: He agrees with me that he wants to see it end. He'd like to see it end. He would like to help. If he wants help, that's great. But we don't need help. And you know the problem with help? When somebody helps you, they always want something on the other side. That's the way help works.
0: هذا وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدوا خططا لاستئناف ضربات عسكرية ضد إيران في حال قرر الرئيس إنهاء حالة الجمود الحالية. وأفادت الصحيفة كذلك بأن الخيارات المطروحة تشمل تكثيف الضربات على مواقع عسكرية وبنى تحتية داخل إيران، إلى جانب سيناريوهات تتضمن استخدام قوات خاصة للسيطرة على جزيرة خارك أو البحث عن مواد نووية مدفونة تحت الأرض. وأضافت أيضا بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تنخرطان في استعدادات مكثفة منذ بدء وقف إطلاق النار، في وقت يقر فيه مسؤولون عسكريون أمريكيون بأن تحقيق نصر حاسم على إيران قد يكون مهمة معقدة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أكد من جهته أن الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة ما وصفها بهجمات المعتدين غير الشرعية. بازشكيان قال إن الملاحة في المضيق ستعود إلى طبيعتها مع انتهاء حالة انعدام الأمن الراهنة، مشددا على أن إيران ستواصل عمليات المراقبة والرصد وفق القانون الدولي مع التزامها بالحلول الدبلوماسية والسلمية. ينضم إلينا من إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف. عبد الله مرحبا بك. المعلومات تتحدث عن وصول وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران في إطار الوساطة الباكستانية، فبالتالي ما الذي يحمله نقوي في هذه الزيارة للإيراني؟
2: نعم خالد، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. الحقيقة بالفعل الوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وصل إلى طهران في زيارة غير معلنة. يبدو أن هذه الزيارة تأتي في وقت حساس جدا يراه الباكستانيون، وهو وقت دقيق جدا بعد قمة ترامب وشي جين بينغ. الباكستانيون باتوا موقنين بأن هذه القمة لم تخرج بخطة واضحة وصريحة، خرجت بمبادئ. وزير الداخلية محسن نقوي، هذا ما وصلنا من تسريبات، حقيقة دائما نذكر بأن الجانب الباكستاني متحفظ على أي معلومات، مغلق باب المعلومات، وأيضا كان دخل في صمت يعني مريب خلال الأيام الأربعة في انتظار انتهاء قمة ترامب وشي جين بينغ. ما وصلنا من تسريبات الحقيقة بأن محسن نقوي يحمل أربع ملفات. الملف الأول وهو معرفة هل وصل الإيرانيون إلى الحد النهائي من المرونة، وهل يمكن انتزاع مرونة أخيرة أم ما زال ممكنا تعديل ملفات اليورانيوم والرقابة ومدة التجميد، إضافة إلى الملف الثاني وهو محاولة ثني إيران على الانسحاب أو التصعيد باعتبار تصريحات ترامب إهانة أو إغلاقا للمسار. الملف الثالث وهو تحضير نسخة أصغر من الاتفاق، فيها اتفاق مرحلي محدود ينطوي على هدنة طويلة، أمن مضيق هرمز وتجميد جزئي للتخصيب مع تأجيل الملفات النووية الأثقل. والملف الرابع وهو التنسيق قبل أي دور صيني جديد. الحقيقة ما علمناه من الجانب الباكستاني يعني من القنوات المعلوماتية الباكستانية بأن الزيارة هي جزء من تنسيق صيني باكستاني غير معلن للعودة إلى قناة أكثر هدوءا وواقعية. إضافة إلى الجديد الذي علمناه أيضا بأن محسن نقوي لم يذهب فقط ليحمل رسائل صينية، بل ذهب أيضا ليحمل رسالة أمريكية مفادها بتحذير ناعم لطهران أن ترامب لا يريد إغلاق الباب لكنه لن يقبل بصياغات غامضة أو تنازلات رمزية. إضافة إلى أن محسن نقوي يعبر عن ما تشعر به باكستان الآن، وهو السعي وراء الهدف الأكبر وهو منع انتقال الملف إلى جنيف أو بكين بشكل كامل. يعني لكن الباكستانيون باتوا موقنين بأن الملف النووي سينتقل فيما بعد إلى جنيف، لكنهم يتحركون بسرعة لمنع انتقال الملف بشكل كلي إلى

0: إلى جنيف، هذا ما يحاول محسن نقوي يعني فعله. أيضا هناك سر في هذه الزيارة، هذه الزيارة لها سر وتوقيت، التوقيت كما قلنا قمة ترامب وشي جين لم تخرج بخطة فعلية، هذا ما يعتقده الباكستانيون، هذا ما يوقنون به، بل اتفق فقط على مبادئ. الجمود الإيراني الأخير حقيقة أقلق الباكستانيين، أدخل المسار في غموض وأوصله إلى مرحلة خطر. بدأنا نسمع من أطراف باكستانية بأن المسار وصل إلى حد خطير. تصريحات ترامب الأخيرة حقيقة كانت دافع كبير للجانب الباكستاني ليتحرك بسرعة، لئلا تفهم من الجانب الإيراني بأنها تهديدات أو أنها إهانة أو محاولة إذلال. إذن ما علمناه بأنها مهمة إنقاذ أخيرة قبل انهيار المسار أو نقله بالكامل إلى القوى الكبرى، لأن التقدير السائد خالد الآن في إسلام آباد بأن إسلام آباد بدأت تشعر أن الملف يقترب من لحظة خطيرة جدا، هذا ما يبدو عليه الوضع الآن في إسلام آباد.
1: شكرا لك عبد الله خلوف الصحفي من إسلام آباد. انضم إلينا في استديوهاتنا من الرياض الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى شريفي. أهلا وسهلا.
2: أهلا استاذ.
1: مهمة إنقاذ أخيرة تقوم بها باكستان الآن من خلال وزير الداخلية محسن نقوي الذي يصل إلى طهران. استمعت إلى ما ذكره عبد الله خلوف.
2: نعم.
1: أربعة ملفات في ضوء تسريبات غير معلنة حتى الآن، لكن كيف يمكن يعني أن تتقبل إيران هذه الملفات أو تتعامل معها في الأيام القليلة القادمة ربما؟
2: نعم، باكستان يعني تعتبر نفسها هي المفضل، الوسيط المفضل، بعد أن رفضت الصين تكون هي يعني أساس الوسيط، ويعني شجعت باكستان من خلال
1: على الاستمرار في دورها.
2: نعم، استمرار في دورها. والولايات المتحدة أيضا يعني تريد باكستان، الدول العربية، تركيا، كل هذه الدول تريد باكستان تستمر، لأنها هي من بدأت وهي من استطاعت إيقاف الحرب. هذه كلها ميزات تتمثل فيها الوساطة الباكستانية، لذلك تريد أن تكمل المهمة. لكن هناك فجوة ما زالت بين الولايات المتحدة، مطالب الولايات المتحدة وإيران. هذه الفجوة تكمن في ترتيب الملفات. يعني إيران الآن تشعر أنها مختنقة تماما اقتصاديا، هناك وضع داخلي منهار يضغط على الإيرانيين، ووصل إلى حد الانفجار من ناحية الغلاء، من ناحية مشاكل كثيرة داخل إيران، وبالتالي هي تضع الأولوية لرفع الحصار البحري والمفاوضات حول مضيق هرمز. يعني
1: وتقول أيضا بأنها تريد إنهاء الحرب تماما،
2: إنهاء الحرب تماما حتى تكون خطواتها خطوات ثابتة ومستقرة لما تقوم به في المستقبل. لذلك الولايات المتحدة قراءتها تختلف تماما. الولايات المتحدة ترى أن الحرب أساسا بدأت من أجل ملف النووي الإيراني ومضيق هرمز والقضايا الأخرى التي دخلت فيما بعد، هي نتيجة لأساس المشكلة وهي ملف النووي. لذلك إيران كانت في البداية حول التخصيب العالي المستوى الذي تملكه، كانت يعني تعطي إشارات غامضة، وهذه الإشارات كانت متعمدة تعملها إيران لأنه تعتبرها نوع من أداة الضغط. نعم. على الجانب الأمريكي، أنه هذا اليورانيوم ممكن أن جعلت إيران منه قنبلة، ممكن أن أخفته مكان ثاني، ممكن يعني كانت تعلن عن نوع من الغموض. لكن الآن وبعد التأكيد من أن الصين والولايات المتحدة متفقون على بعض الأشياء مشتركة فيما يخص مضيق هرمز واليورانيوم،
1: ما المتوقع من إيران سريعا؟
2: نعم،
1: كيف سترد؟
2: أنا أعتقد إيران سوف تعطي إشارات إيجابية لاستمرار المفاوضات والمماطلة يعني كاستراتيجية.
1: واضح. يعني اللعب على الوقت
2: دائما. نعم نعم.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي المختص بشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي.
2: شكرا.
1: نفت القيادة المركزية الأمريكية تمكن أي ناقلة نفط إيرانية من خرق الحصار، مؤكدة أن الناقلة الإيرانية هيوج عبرت قبل بدء تطبيق الحصار رسميا. وبحسب المتحدث باسم القيادة المركزية الكابتن تيم هوكنز لصحيفة نيويورك تايمز، لم تؤثر عمليات التضليل الإلكتروني على تنفيذ الحصار، مشيرا إلى اعتماد واشنطن على وسائل مراقبة متعددة تشمل بيانات الترددات اللاسلكية وصور

0: الأقمار الصناعية. قد أكدت بيانات شركة كبلر بدء تأثير الحصار على حجم النفط الإيراني المخزن على متن الناقلات في البحر. بحسب البيانات البحرية، تراجعت كميات النفط المخزنة قرب السواحل الماليزية من 85 مليون برميل مطلع فبراير إلى 51 مليون حاليا، ما يشير إلى تباطؤ تعويض الشحنات الجديدة. أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو أن القوات المسلحة النيجيرية نفذت بالتعاون مع الجيش الأمريكي عملية مشتركة قتل فيها أحد أكثر الإرهابيين نشاطا في العالم القيادي في تنظيم داعش أبو بلال المنوكي. أشار الرئيس النيجيري إلى أن أبو بلال قتل مع عدد من مساعديه خلال ضربة استهدفت مجمعه في حوض بحيرة تشاد. وصفت قوات الدفاع النيجيرية أبو بلال بأنه كان شخصية عملياتية واستراتيجية ويتولى توجيه كيانات تنظيم داعش خارج نيجيريا، معتبرة أن مقتله يزيل حلقة أساسية كانت التنظيم من خلالها ينسق عملياته ويوجهها في مناطق مختلفة من العالم. أفادت مصادر أهلية بأن طائرات ومسيرات شنت ما لا يقل عن 5 غارات في ولاية تيمبوكتو شمالي مالي. وأضافت المصادر أيضا بأن الضربات استهدفت سيارات مدنية وشاحنة لنقل البضائع ومخيما، وأسفر عن سقوط 3 قتلى وجريح واحد على الأقل وفق حصيلة أولية. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 من مايو الجاري بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. قال الكرملين أن بوتين سيبحث مع شي العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية، إضافة إلى آفاق التجارة والتعاون الاقتصادي مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشانغ. أكدت تايوان أنها دولة مستقلة وذات سيادة ردا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعلان الاستقلال الرسمي للجزيرة. وقالت وزارة الخارجية التايوانية أن تايوان ليست خاضعة لجمهورية الصين الشعبية، مضيفة بأن مبيعات السلاح الأمريكية تندرج ضمن التزامات واشنطن الأمنية تجاه الجزيرة، ومضيفا بأن سياسة واشنطن في هذا الشأن لم تتغير. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله من تغير الوضع في كوبا، مشيدا بجهود وزير خارجية ماركو روبيو.
1: Is Cuba going to turn to us and make a deal?
2: I think so. I mean, look, I've been hearing about Cuba since I'm a little boy. They've been saying, what's going on with Cuba? And I think we'll be turning it. Marco's been very effective.
0: في الشأن الكوبي أيضا، نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة قولها إن وزارة العدل الأمريكية تدرس توجيه عدد من التهم الجنائية المحتملة ضد الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو، بما في ذلك تهم متعلقة بإسقاط الجيش الكوبي عام 1996 لطائرتين تابعتين لمنظمة أو إخوة الإنقاذ، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، 3 منهم أمريكيون. رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلبا طارئا تقدم به ديمقراطيون في ولاية فيرجينيا لاعتماد دوائر انتخابية جديدة في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر. كانت الخريطة الانتخابية الجديدة تمنح الديمقراطيين فرصة الفوز بأربعة مقاعد يسيطر عليها الجمهوريون، قبل أن تبطل محكمة محلية الاستفتاء الخاص بإعادة تقسيم الدوائر وتعتبره مخالفا للدستور. أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 80 وفاة نتيجة تفشي جديد لفيروس إيبولا في إقليم إيتوري في شرق البلاد، مع تأكيد إصابات بسلالة بوندي يوبوغوجيو. أوضحت السلطات تسجيل 246 حالة اشتباه مع تفعيل مركز الطوارئ وتعزيز جهود الاستجابة، فيما حذرت المراكز الأفريقية من اتساع انتشار الفيروس بسبب الحركة السكانية والموقع الحدودي للمناطق المتضررة. إلى العناوين.

مسؤول في حماس يؤكد مقتل عز الدين الحداد، والجيش الإسرائيلي يعلن أنه عمل على ترميم قدرات حماس بعد مقتل السنوار. العدل الأمريكي تكشف أن السعدي أقر لمخبر سري بتورطه في هجمات بأوروبا وكندا وامتلاكه لخرائط أهداف في أمريكا. بيانات كيبلر تعلن أن مخزون النفط الإيراني على ناقلات انخفض من 85 مليون برميل إلى 51 مليونا بسبب الحصار الأمريكي. ودفاع نيجيريا تعلن أن قيادي داعش الذي قتل في عمليات مشتركة مع الأمريكيين كان يتولى توجيه التنظيم خارج نيجيريا. إلى اللقاء.

0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
8: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

منتصف النهار بتوقيت غرينتش، 3 عصرا في الرياض. الأخبار من العربية يقدمها لكم صهيب شراير. نبدأ بالعناوين. وزير الداخلية الباكستاني يصل طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين ومصادر

0: المصادر العربية تؤكد أن الزيارة ضمن جهود الوساطة. أقمار أمريكا الصناعية تحاصر سفن إيران، وكيبلر تؤكد تراجع مخزونات النفط طهران في المحيطات. رئيس حكومة العراق يشدد على ضرورة تجاوز الخلافات لحماية سيادة البلاد وترسيخ الأمن. حماس تؤكد مقتل عز الدين الحداد في غزة، وإسرائيل تتوعد الحركة بملاحقة من بقي من قادتها. العدل الأمريكية تكشف أن محمد السعدي أقر لمخبر سري بتورطه في هجمات بأوروبا وكندا. أسعدتم أوقاتنا. البداية من طهران، حيث وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي للقاء مسؤولين حكوميين إيرانيين بحسب وكالة أنباء إيرنا. وقالت مصادر دبلوماسية في إسلام أباد إن نقوي من المقرر أن يلتقي بمسؤولين إيرانيين بمن فيهم وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني. وذكرت مصادر العربية أن الزيارة تأتي كجزء من جهود الوساطة التي تقوم بها باكستان. من إسلام أباد نتابع مع الصحفي عبد الله خلوف. عبد الله، أهلا بك معنا. ما المعلومات التي حصلت عليها حول هذه الزيارة للوزير الإيراني إلى باكستان؟
1: نعم صهيب، الباكستانيون تحركوا كما وردنا من بعض المعلومات. الحقيقة أولا المعلومات المعلنة غير موجودة، الباكستانيون لا يصرحون بشيء، لكن التسريبات قالت لنا والمصادر قالت بأن هذه الزيارة أتت في وقت باتت تشعر فيه إسلام أباد بأن المسار التفاوضي وصل إلى مرحلة خطيرة جدا، خاصة بعد قمة تشي وترامب. الباكستانيون علموا بأن هذه القمة لم تخرج بخطة فعلية يعني واضحة، بل خرجت ببعض المبادئ، اتفقا على بعض المبادئ. لذلك تحركت إسلام أباد، أرسلت وزير الداخلية محسن نقوي هذه المرة وهو أحد الرجال الأقوياء من الحكومة القائمة في إسلام أباد. محسن نقوي كما سرب إلينا أنه حمل 4 ملفات. الملف الأول صهيب يريد معرفة هل بقي لدى الإيرانيين أي مرونة أو أي تنازل أخير يقدمونه قبل انتهاء المسار أو إقفال المسار، لأن المسار يبدو أنه وصل إلى مرحلة خطيرة برأي الباكستانيين. أيضا يريد محسن نقوي محاولة ثني إيران على الانسحاب عن الانسحاب من المسار التفاوضي والتوجه إلى أو محاولة أي تصعيد حقيقة في ظل التصريحات التي باتت يعني تخرج من دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الباكستاني لا يريد لهذه التصريحات أن تظهر بأنها إهانة أو محاولة إذلال للجانب الإيراني أو إغلاق الباب في وجه الجانب الإيراني. أيضا الباكستان علمنا بأنها تحضر أو حضرت نسخة أصغر من اتفاقية مرحلية تحاول تأجيل الملفات الكبيرة، إرجاء الملفات الكبيرة مثل ملفات اليورانيوم والتخصيب، ومحاولة القبض على ما تم الاتفاق عليه وما تم التوافق عليه في الفترات الماضية. إضافة إلى النقطة الأخيرة بأن إسلام أباد لم تتحرك من نفسها. الحقيقة إنه يبدو أن هذا التحرك كما علمنا أنه تنسيق صيني باكستاني، يبدو أن الجانب الصيني دفع باكستان للتحرك، لكن هذه المرة الجانب الصيني يريدها قناة هادئة وأكثر واقعية. إضافة إلى أننا علمنا أن الجانب الباكستاني لم يحمل فقط رسائل صينية أو تنسيقا صينيا، أيضا حمل رسالة أمريكية إلى الجانب الإيراني فيها تحذير ناعم بأن دونالد ترامب لم يغلق الباب لكنه لم يعد يقبل بصيغ مبهمة وغير مفهومة، يريد الحصول على شيء ملموس.
0: على سيرة الصيغ المفهومة والمبهمة عبد الله، آخر ما نعلمه هي الورقة التي قدمتها إيران، الرد الإيراني الذي كان من 14 نقطة ورفضه ترامب. هل الوزير الباكستاني الآن يحمل أي نقاط أخرى نفس النقاط أعني، أم ثمة تعديلات، أم ثمة ورقة جديدة، أم هو تحذير فقط هذه المرة بأن الوقت ينفد أمام إيران؟
1: نعم صهيب، في الحقيقة في الأيام الماضية قبل زيارة ترامب للصين كنا نتحدث عن ورقة باكستانية سميت بالورقة الهجينة، فيها من كل شيء، فيها كل ما يرضي الأطراف حتى الحلفاء الغير ضالين بشكل مباشر في هذه المفاوضات، فيها ما يريده ترامب وفيها ما تريده إيران وأيضا الحلفاء. هذه الورقة سميت في اصطلاحا في باكستان بالورقة الهجينة، لكن لم يعني يتم ذكرها وتسليط الضوء عليها بشكل كبير. محسن نقوي ذهب بهذه الورقة الهجينة، لكن الآن مع تعديلات كبيرة يريد أن يحاول أن يحصل من الجانب الإيراني على مرونة إضافية، هذا ما علمناه وهذه الكلمة التي قيلت، يريد أن أن أن يجس النبض الإيراني، هل بقي لديكم مرونة أخيرة فيما يخص التجميد، تجميد التخصيب، فيما يخص الرقابة، الرقابة على يعني مجمعات التخصيب اليورانيوم، وأيضا ما يخص اليورانيوم المخصب بالفعل ذي النسبة العالية. هذه النقاط الثلاثة يريد محسن نقوي

0: اليوم استشفاف واكتشاف هل بقي لدى الإيرانيين أي مرونة للتفاعل معها، لأن هذه النقاط الثلاثة كما يطرها باكستان أيضا نقلا عن الأمريكيين بأنها هي الجوهرية، ولكنها أيضا هي سبب إفشال الورقات الأخيرة الماضية كلها أو كلها من الجانب الأمريكي ما طرح ومن الجانب الإيراني ما رد عليه، ومحاولات الباكستانية التي كانت تحاول أن تقدم مرحلة إطارية أو اتفاق إطاري مرحلي كانت لم تعرج على هذه النقاط بشكل كبير وفقا لما كانت تريده إيران. اليوم الجانب الباكستاني يريد أن يكتشف هل بقي لدى إيران مرونة للتفاعل مع هذه النقاط الثلاثة وهي الأهم، لأن دونالد ترامب كما تعلم باكستان وعلمت اليوم وقيل لنا أن دونالد ترامب لم يعد يقبل بأي صيغ مبهمة ومحاولة إضاعة للوقت، يبدو أنه لم يخرج بخطة فعلية حقيقة من لقائه بشي جين بين في الصين، وأيضا الجانب الباكستاني بات عليه ضغط كبير من الجانب الصيني. سمعنا تصريحات شي جين بين الرئيس الصيني بأنه ووزير خارجيته بأنهم يعني حملوا باكستان ثقلا أكبر بالضغط على الجانب الإيراني للعودة إلى المسار التفاوضي.
1: عبد الله خلوف شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة من إسلام آباد. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستصل إلى حل مع إيران بطريقة أو بأخرى. أضاف ترامب في حوار مع أنه يفضل أن يكون الحل غير عنيف، مشيرا إلى أن إيران أبلغته بأنها لا تملك القدرة على الوصول إلى مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب والذي يعتقد أنه مدفون تحت أنقاض منشآت تعرضت للقصف. ترامب وصف هذا الأمر بأنه جيد لمحاولة منع إيران من استخدامه لصنع سلاح نووي. وأكد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز أيضا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يرغب في إنهاء الصراع مع إيران.
2: He agrees with me that he wants to see it end. He'd like to see it end. He would like to help. If he wants help, that's great. But we don't need help. And you know the problem with help? When somebody helps you, they always want something on the other side. That's the way help works.
1: هذا وكشفت نيويورك تايمز أن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدوا خططا لاستئناف ضربات عسكرية ضد إيران في حال قرر الرئيس إنهاء حالة الجمود الحالية. وأفادت الصحيفة كذلك بأن الخيارات المطروحة تشمل تكثيف الضربات على مواقع عسكرية وبنى تحتية داخل إيران إلى جانب سيناريوهات تتضمن استخدام قوات خاصة للسيطرة على جزيرة خارك أو البحث عن مواد نووية مدفونة تحت الأرض. وأضافت أيضا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنخرطان في استعدادات مكثفة منذ بدء وقف إطلاق النار في وقت يقر فيه مسؤولون عسكريون أمريكيون بأن تحقيق نصر حاسم على إيران قد يكون مهمة معقدة. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أكد من جهته أن الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة لما وصفها بهجمات المعتدين غير الشرعية. وقال بيزيشكيان إن الملاحة في المضيق ستعود إلى طبيعتها مع انتهاء حالة انعدام الأمن الراهنة، مشددا على أن إيران ستواصل عمليات المراقبة والرصد وفق القانون الدولي مع التزامها بالحلول الدبلوماسية والسلمية. نفت القيادة المركزية الأمريكية تمكن أي ناقلة نفط إيرانية من خرق الحصار، مؤكدة أن الناقلة الإيرانية هيوج عبرت قبل بدء تطبيقه رسميا. وبحسب المتحدث باسم القيادة المركزية الكابتن تيم هوكنز لصحيفة نيويورك تايمز، لم تؤثر عمليات التضليل الإلكتروني على تنفيذ الحصار، مشيرا إلى اعتماد واشنطن على وسائل مراقبة متعددة تشمل بيانات الترددات اللاسلكية وأيضا صور الأقمار الاصطناعية. كما أكدت أيضا بيانات شركة كيبلر بدء تأثير الحصار على حجم النفط الإيراني المخزن على متن الناقلات في البحر. وبحسب البيانات البحرية تراجعت كميات النفط المخزنة قرب السواحل الماليزية من 85 مليون برميل مطلع فبراير إلى 51 مليون برميل حاليا، ما يشير إلى تباطؤ تعويض الشحنات الجديدة. أعلن وزير النفط العراقي أن بلاده صدرت 10 ملايين برميل من النفط في إبريل عبر مضيق هرمز. أوضح أن العراق يعتزم التعاون مع منظمة أوبك لتعزيز إنتاج البلاد وقدرتها على التصدير، مضيفا أن بغداد تهدف إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يوميا.
3: احنا كنا مصدر من مضيق هرمز بمعدل 93 مليون برميل شهريا، في الشهر الرابع قدرنا نصدق فقط تقريبا بحدود 10 مليون. سعينا من خلال المنفذ الشمالي

0: وحولنا جزء من نفط البصرة إلى كركوك، واستثمرنا نفط كركوك اللي كان يجهز للمصافي، استثمرنا بحدود 200 ألف برميل يوميا نصدر عن طريق مضيق عن طريق ميناء جيهان. عندنا خطة زيادة هذه الكمية إلى 500 ألف.
1: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في كلمة عقب تسلم مهامه إن المرحلة المقبلة في العراق ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية، مشددا على ضرورة تجاوز الخلافات ومواجهة التحديات.
2: إن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية تتجاوز الخلافات وتنتصر للعراق أولاً وللمواطن العراقي الذي ينتظر منا الكثير. أيها العراقيون الكرام، نعاهدكم على العمل المخلص والإرادة الصادقة التي لا تعرف التردد في مواجهة التحديات ولا تتراجع أمام الصعوبات.
1: الزيدي أكد أيضا على العمل لحماية المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق وتعزيز علاقاته العربية والدولية.
2: وسنعمل بكل قوة على حماية المال العام ومحاربة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله، لأن الفساد لم يعد مجرد خلل إداري بل أصبح عائقاً أمام التنمية وسبباً في تعطيل طموحات الناس وتأخير مسيرة الدولة. وسنعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق وتعزيز علاقاتنا العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يحفظ مكانة العراق ودوره التاريخي في المنطقة.
1: بعد فصل نعود ونتابع في هذه النشرة. في عملية مشتركة، الولايات المتحدة ونيجيريا تعلنان قتل ثاني أهم قيادي في داعش عالميا.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد جراء غارة دقيقة نفذتها مقاتلته بحي الرمال في مدينة غزة أمس. وقال الجيش الإسرائيلي إن الحداد عمل بعد اغتيال محمد السنوار على إعادة بناء قدرات حماس، وكان آخر كبار قادة هجمات 7 أكتوبر. من جهته أكد رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زامير أن تصفية عز الدين الحداد نجاح عملياتي كبير وخطوة مهمة في مسار الأحداث، متعهدا بمواصلة ملاحقة قادة حماس حسب تعبيره. قبل ذلك أكد مسؤول كبير في حماس لرويترز مقتل عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري الذي أعلنت إسرائيل استهدافه أمس في شقة بحي الرمال في غزة. كما أفاد شهود عيان بأن بعض المساجد في القطاع قد نعتها. ويعد الحداد واحدا من أبرز قيادات حماس ومجلسها العسكري وآخر من تبقى منهم داخل قطاع غزة بعد استهداف جميع أعضائه خلال حرب غزة. هذا وأفاد موقع والله الإسرائيلي بأن ضغوطا أمريكية استمرت أسبوعين أدت إلى تأجيل اغتيال القيادي في حماس عز الدين الحداد، مشيرا إلى أن المعادلة مع الحركة ستتغير بعد اغتياله. معنا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. أستاذ مجدي أهلا بك معنا، كيف يؤثر غياب عز الدين الحداد على حركة حماس؟
1: بالطبع غياب عز الدين الحداد سيؤثر سلبا على عمل قيادة أو حركة حماس في قطاع غزة. هذا القيادي الذي بقي من القياديين الذين كانوا قبل 6 أكتوبر والذين خططوا للقيام بالسابع من أكتوبر والهجوم على إسرائيل آنذاك، هو يعتبر أحد أبرز القادة العسكريين في كتائب عز الدين القسام في حركة حماس. هذا الاغتيال بالطبع أربك حماس. الآن لم يتبقى الكثير من القياديين المعروفين والذين لهم تأثير على الحركة ولديهم أيضا الاتصال المباشر مع القياديين الميدانيين من جهة ومع قادة الحركة في الخارج من جهة أخرى. يعني عز الدين الحداد كان آخر القادة الذين تمتعوا باحترام كبير لدى قيادة الخارج وأيضا قيادة الداخل والشارع الحمساوي في قطاع غزة. الآن هناك يعني هذا الاغتيال سيؤدي أو سيخلق فراغا في قيادة حماس، ولكن هناك من يقول أيضا بأن حركة حماس تعرف تماما كيف يمكن أن تملأ هذا الفراغ بسرعة وأن تستعيد جاهزيتها وعملها العسكري القليل والمتواضع حاليا في قطاع غزة في إطار ما يسمى بخطة الرئيس الأمريكي ترامب ووقف النار كما يسمونه في تلك المناطق في قطاع غزة. ولكن بالطبع اغتيال عز الدين الحداد هو ضربة ليست سهلة وليست قليلة على حركة حماس التي تعاني من الكثير من المشاكل وأيضا الكثير من فقدان القادة. لم يتبقى من القادة المخضرمين كما يقولون عنهم أحد تقريبا سوى ربما واحد أو اثنان. لم يتسنى.
0: ولكن بأي شكل أستاذ مجدي تتوقع أن تتغير المعادلة مع حركة حماس والوضع في غزة بعد اغتيال عز الدين الحداد؟
1: الوضع مع حركة حماس سيتغير بالطبع، ولكن هل سيؤدي ذلك إلى تسليم حماس سلاحها؟ لا بالطبع.
0: هذا ما أعنيه.
1: الآن لن يكون هناك تسليم سلاح بسبب مقتل أو اغتيال عز الدين الحداد. ستحاول الحركة ترميم نفسها، ستحاول الحركة أن تظهر بمظهر الذي لا يتأثر بمقتل القادة، إنما يغير القادة ويبدلهم. ولكن حركة حماس أصبحت أضعف مما كانت عليه في السابق، أضعف بكثير مما كانت عليه في 6 أكتوبر. ولكن يعني هناك الآن ستكون جهود للضغط على حماس أكثر من أجل تسليم السلاح ومن أجل الخروج من المشهد. هذا الأمر الذي يعتبر فيه إجماع تقريبا عربي ومحلي وأيضا في المنطقة بأسرها وفي العالم. لذلك يعني حماس تفقد أحد قادتها البارزين وأيضا تفقد قدرتها على المناورة أكثر مما كان عليه في السابق.
0: نعم، أريد أن أسألك أيضا عما أورده موقع والله الإسرائيلي بأن كان هناك ضغط أمريكي لتأجيل عملية اغتيال

0: العز الدين الحداد لأسبوعين على الأقل، ما التفسير؟
1: الحقيقة بأن مثل هذه الأنباء يعني نسمعها كثيرا، خاصة من المواقع الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي، ولكن عندما تتحدث مع مسؤولين إسرائيليين ينفون مثل هذه الأمور ويقولون لا ضغوط أمريكية، هناك كان ضوء أخضر أمريكي لعملية الاغتيال، لم تكن عملية اغتيال بدون التنسيق مع الولايات المتحدة، وإذا كان هناك خلاف فهو خلاف يعني تقني تكتيكي بين البلدين حول التوقيت على ما يبدو، ولكن بنهاية المطاف نحن رأينا عندما سنحت الفرصة لإسرائيل بأن تكون متأكدة 100% بأن عز الدين الحداد موجود في هذا المكان قامت باستهدافه، وبالطبع حصلت على الضوء الأخضر وأيضا الموافقة الأمريكية، لأن هناك أيضا الآن الخطة الأمريكية، خطة الرئيس ترامب، وإسرائيل لا تريد أن تكون في مشكلة مع الولايات المتحدة، لذلك لا نعتقد أن معارضة الولايات المتحدة كانت مبدئية، ربما كانت تقنية حول التوقيت والمكان، ولكن في نهاية المطاف لا نرى أن الولايات المتحدة الآن تخرج عن طورها من أجل انتقاد إسرائيل على مثل هذه الأمور، إذا كان هناك أي انتقاد فعلى ما يبدو يتم بالغرف المغلقة بين القياديين الإسرائيليين العسكريين والقياديين الأمريكيين.
0: نعم، لكن أستاذ مجدي، ما هي المعادلة الإسرائيلية الآن في غزة بعد غياب هؤلاء القادة المخضرمين في حركة حماس؟
1: الحقيقة بأن لإسرائيل لا توجد هناك على ما يبدو خطة واضحة بما يتعلق بقطاع غزة، هناك خطة الرئيس الأمريكي وإسرائيل وافقت عليها، إسرائيل تحاول جاهدة أن تخلق واقعا جديدا في قطاع غزة يمنحها البقاء هناك وتوسيع مناطق نفوذ الخط الأصفر وما يسمى بالخطوط الأخرى هناك في قطاع غزة، ولكن في نهاية الأمر يبدو أن هناك اتفاقا إسرائيليا أمريكيا على تنفيذ الخطة، وأيضا ردود حماس ومسألة موافقة حماس أو عدم موافقتها على الخروج من المشهد سوف يؤدي إلى واقع جديد وإلى ربما عمليات عسكرية، أو إذا وافقت على ما تم الاتفاق عليه في خطة الرئيس ترامب ستكون الأمور يعني ذاهبة إلى التسوية بشكل أو بآخر، مع استمرار العمليات أو العمل العسكري الإسرائيلي في نطاق وفي إطار الخط الأصفر وأيضا خارج هذا الخط، كما رأينا من استهداف القيادي عز الدين الحداد واستهدافات أخرى خلال الفترة الأخيرة. ولا ننسى زميلي أن هناك انتخابات في إسرائيل بعد عدة أشهر، وغزة ستكون ضمن الحملة الانتخابية للحكومة من جهة وللمعارضة من جهة.
0: مجد الحلبي، شكرا جزيلا لك على هذه القراءات مباشرة من القدس، كنت معنا. وفي التطورات المتعلقة بقضية اعتقال محمد باقر السعدي وهو أحد قادة حزب الله العراقي، فقد ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها أنه أقر لمخبر سري بأنه أو شركاء له متورطون في هجمات بأوروبا وفي هجومين في كندا. ووفقا للبيان فإن السعدي متهم بتزويد عميل سري بصور وخرائط تشير إلى مواقع كان مقررا استهدافها في نيويورك وأريزونا ولوس أنجلوس باستخدام عبوات ناسفة محلية الصنع. وبحسب وزارة العدل الأمريكية عمل محمد باقر سعد داود السعدي في الماضي بشكل وثيق مع قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير 2020. وبحسب المسؤولين وجهت من قبل محكمة مانهاتن للسعدي اتهامات بالتخطيط لهجمات تستهدف مواقع يهودية داخل الولايات المتحدة. ووفق الشكوى الجنائية التي كشف عنها، السعدي متهم بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجوما في أوروبا وكندا منذ أواخر فبراير الماضي، ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران.
2: وصل مكبل اليدين إلى نيويورك بعد عملية أمنية امتدت لأكثر من 12 ساعة قادتها أجهزة أمريكية بالتعاون مع حلفاء في الخارج. إنه محمد باقر السعدي القيادي في كتائب حزب الله العراقية الذي تتهمه واشنطن بالتخطيط لسلسلة هجمات استهدفت أمريكيين ويهودا في أوروبا وداخل الولايات المتحدة. بحسب وزارة العدل الأمريكية اعتقل السعدي خارج الولايات المتحدة قبل نقله جوا إلى نيويورك تحت حراسة مشددة. مدير الـ FBI أوضح أن السفير الأمريكي توم براك قاد العملية المشتركة التي انتهت بإحضار هذا الهدف عالي القيمة إلى أمريكا بعد تنسيقهم ما لا يقل عن 20 هجوما بين تفجيرات وحرائق وطعن في دول أوروبية عدة.

0: وكندا.
1: من المثير للقلق أن هناك رجالاً في أنحاء العالم يحاولون ارتكاب هذا النوع من الإرهاب، واعتقال السعدي يظهر نجاح جهود إنفاذ القانون والشرطة وعملهم الدؤوب لحماية حدودنا.
0: وتضيف واشنطن أن السعدي كان يخطط أيضاً لنقل الهجمات إلى الداخل الأمريكي من نيويورك إلى لوس أنجلوس وأريزونا، وكذلك حول السعدي أموالاً بعملة مشفرة لتنفيذ الهجمات المحتملة. لكن المفارقة أن الشخص الذي كان ينسق معه السعدي لتنفيذ هجوم نيويورك لم يكن عنصراً في عصابة مكسيكية كما اعتقد، بل عميلاً سرياً أمريكياً. ويواجه السعدي الآن 6 تهم مرتبطة بالإرهاب في قضية تقول واشنطن إنها تكشف امتداد نشاط الجماعات المرتبطة بإيران من الشرق الأوسط إلى قلب المدن الأمريكية.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات المسلحة النيجيرية نفذت مهمة أسفرتها عن القضاء على أبو بلال الذي يعد الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش وفقا للرئيس ترامب. من جهتها وصفت قوات الدفاع النيجيرية أبو بلال بأنه كان شخصية عملياتية واستراتيجية ويتولى توجيه شبكات تنظيم داعش خارج نيجيريا، معتبرة أن مقتله يزيل حلقة أساسية كان التنظيم من خلالها ينسق عملياته ويوجهها في مناطق مختلفة من العالم. وهذه الآن صور للعملية نشرها الجيش الأمريكي، نتابع.

0: ونعود مشاهدينا إلى قضية اعتقال الولايات المتحدة الأمريكية لمحمد باقر السعدي، وهو أحد كبار قادة حزب الله العراقي، ومحاكمته في الولايات المتحدة الأمريكية. حول الموضوع معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أهلا بك معنا أستاذ راغدة. ومن بغداد معنا المحلل السياسي سيف السعدي. مرحبا بك معنا أستاذ سيف. راغدة درغام، أبدأ معك. ماذا يفهم مما كشف من تفاصيل قضية أو ما كان يخطط له محمد باقر السعدي وحزب الله العراقي؟
1: يفهم من اعتقاله بأن الولايات المتحدة، مع أنها لا تضع موضوع أذرع والوكلاء الإيران على ساحة المفاوضات مع إيران، أنها ترسل رسالة بكل بساطة عنوانها: نحن نراكم، نحن نلاحقكم، نحن سنحاكمكم، وأنتم تلك البنية لإيران الممتدة عبر الحدود. وبالتالي هذا ليس مسألة، هذه ليست فقط مسألة عراقية، الموضوع ليس عراقيا فحسب، ولا هو يتعلق بالأذرع في لبنان والعراق وأيضا في اليمن. إنه رسالة مهمة من الإدارة الأمريكية، وربما بشراكة مع إسرائيل، بأن الملاحقة أصبحت أوسع.
0: نعم، الملاحقات أصبحت أوسع. ضيفي من بغداد أستاذ سيف السعدي، ماذا نعرف عما كان يخطط له إضافة إلى ما ذكرناه سابقا، حزب الله العراقي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع حرب إيران؟
2: بداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، تحية طيبة لك ولمتابعيكم الكرام. يعني ما نشرته وزارة العدل الأمريكية من ارتكاب الجرائم سواء كان داخل أمريكا أو في أوروبا أو في كندا، لكن الغريب في الموضوع سيد الكريم أن كتائب حزب الله لم يتبنى ولم يشر لهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. والأمر الآخر أيضا، الحكومة العراقية لم تشر لهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. لماذا؟ لأن هذا الشخص سيد محمد باقر السعدي يحمل جواز خدمة، وجواز الخدمة فيه مواصفات بصراحة لا تمنح للأشخاص العاديين.

0: ولذلك باعتباره مواطن عراقي أيضا لم يتم الإشارة لهذا الموضوع. وهذا الموضوع أيضا يتزامن مع زيارة ديفيد بيترايوس ولقاء بالسيد الزيدي والممثلين في الحكومة العراقية، أيضا لم يتم الإشارة لهذا الموضوع. هذه فيها علامات استفهام، وأنا أحلل هنا، أقول أن تجاهل الحكومة العراقية وحتى حزب الله للتبني لهذا الموضوع هو ما يتعلق بالخشية من العقوبات الأمريكية، خصوصا أن يعني توماس باراك وأيضا يعني ما يتعلق ب يعني جوشو هاريس الممثل الأمريكي ممثل السفارة الأمريكية تحدثا عن إمكانية فرض عقوبات إذا لم يكن هناك فصل سيامي ما بين الجانب الرسمي وما بين الجانب الآخر وهو الدولة الموازية. ولذلك حتى يعني كتلة حقوق يعني الممثلة لكتاب حزب الله داخل البرلمان العراقي أيضا لم تتبنى هذا الموضوع، خصوصا يعني الحديث الآن عن الوزارات وتقاسم المناصب الحكومية، ولذلك هناك خشية من التطرق لهذا الموضوع.
1: نعم.
0: لذلك بصراحة أيضا يعني من خلال مصادرنا ومن خلال تواصلي مع الجهات الأمنية لا يوجد شيء يسمى ممكن يعني فصيل أصحاب اليمين. يعرف جنابكم الكريم أي جهة ممكن تكون مجموعة أو مجموعتين لتكون جروب على مواقع التواصل الاجتماعي وتطلق ما تطلق من تسميات مثل أصحاب الكهف، أصحاب اليمين، مسميات أخرى، ولكن المسمى الرئيسي هو ينتمي لكتائب حزب الله. وأيضا تم نشر مقاطع سابقة لعمليات سابقة حصلت في صلاح الدين.
1: يعني أفهم من كلامك أستاذ سيف
0: من المحافظات العراقية.
1: نعم، وكأن حزب الله العراقي نظرا لحساسية اللحظة والحكومة العراقية طبعا تريد أن تفك ارتباطها أو لا تكون لها علاقة بهذا الملف، لأنه سيكبد حزب الله العراقي تحديدا الكثير في هذه المرحلة.
0: أحسنت، يعني هو وهذا ما أود الإشارة إليه، بأن الحكومة العراقية بصراحة لا تريد الإشارة لا من قريب ولا من بعيد، ولذلك يعني ديفيد بيترايوس يفترض الحديث مع هذا الموضوع لأنه تزامن يعني. وعلى فكرة اعتقال السيد السعدي لم يكن ممكن قبل يوم أو يومين، يعني قبل أكثر من 10 أيام تم اعتقاله من قبل FBI، ولذلك لا يوجد، وخصوصا يعني أنا أشير أنه يمتلك جواز خدمة، وجواز الخدمة لا يمنح لأشخاص عاديين. لذلك الحكومة لا تريد الإشارة حتى لا تتعرض للحرج، سواء نعم. كان من قبل يعني الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى من قبل الدول الأوروبية، نتحدث عن أوروبا وكندا. وأيضا يعني ما يتعلق بكتائب حزب الله، لأن هناك انخراط، ودعني أشير لهذا الموضوع، هناك انخراط ضمني، خصوصا المنهاج الوزاري للسيد الزيدي أشار إلى حصر السلاح بيد الدولة. هناك أكثر من فصيل يريد الذوبان مع الدولة وإمكانية دمج هذا السلاح مع ممكن الحشد الشعبي عدا فصيل واحد.
1: جميل.
0: أشار بصريح العبارة أنه ليس مع حصر السلاح وهو النجباء.
1: نعم. راغدة درغام، ما رأيك؟ أريد أن أسألك سؤال من شقين. هل هي بداية مرحلة جديدة للتعامل الأمريكي مع الأذرع الإيرانية في العراق تحديدا؟ والآن لدينا حكومة جديدة في العراق ورئيس وزراء جديد تحدث عن حصرية السلاح بيد الدولة، وهل تقبل أمريكا بأن تكون كل هذه المكونات تنصهر في الجيش العراقي؟
2: الرسالة الأمريكية للعراق والدولة العراقية واضحة، ومنذ فترة تدرك أنهم كانوا مؤخرا قد حجبوا الأموال التي هي أموال عراقية تمر عبر البنك الفيدرالي في نيويورك، وتم حجب أموال العراق هي بالذات ليس الأموال الأمريكية لإيصال رسالة واضحة للدولة في العراق وللحكومة العراقية بأنه قد حان الوقت للكف عن اللعب على المسارين، مسار سلطة الدولة ومسار الدولة الموازية تلبية للحرس الثوري الحاكم في إيران. هذه الرسالة أصبحت أكثر حدة، وهي ليست بالتأكيد يعني دونالد ترامب والإدارة الأمريكية دعمت مشي الزايدي إلى السلطة، ديفيد بيترايوس إذا كان هناك بالصدفة، أنا أعرف ديفيد بيترايوس صديق شخصي بصراحة، أعرف أنه يحب العراق بصورة يعني مميزة، وأعتقد أنه هناك للدعم وليس للمحاسبة. أما توم باراك وهو طبعا السفير الأمريكي لدى
1: طيب. ولكن أستاذ راغدة، قبل أن نتابع المزيد حول الموضوع، فقط سؤال، هل هذا ممكن في العراق حصر السلاح بيد الدولة؟ ترين ما يحصل في لبنان، المسألة لا تبدو سهلة.
2: وعربي أيضا على كل دولة وكل حكومة أن تقرر ماذا تريد، لا يمكنها أن تأكل البيضة وقشرها.
1: المشكلة الحكومات تريد، يعني الحكومة اللبنانية والحكومة العراقية الآن تريد، ولكن إيران
2: إذا
1: لا تريد.
2: فلتتصرف كحكومة، فلتتصرف كحكومة، لماذا؟

0: للحكومة جيش، ولماذا هناك انتخابات، ولماذا كل هذه الهيصة على مجيء قائد هنا وزعيم هناك؟ كفى معادلات إرضائية من
1: طيب
0: كان في العراق أو في لبنان. وبالمناسبة حان الوقت لمحاربة الفساد
1: نعم
0: واستراق الأموال مثلا.
1: نعم
0: يعني حقيقة الموضوع معقد جدا في العراق.
1: نعم
0: نحن نعرف
1: اسمحي لي
0: أن
1: فقط
0: العراق
1: أستاذة راغدة، الوقت يكاد ينتهي، نريد فقط أن نتابع هذه المادة عن الاتهامات التي يواجهها القيادي في كتائب حزب الله
0: إذا
1: العراقي محمد باقر سعد داود السعدي، نتابعها في التقرير التالي ونعود للنقاش.

0: أستاذ سيف السعدي في بغداد، هل لديك المزيد من المعطيات حول عملية توقيف هذا القيادي في حزب الله محمد باقر السعدي، وأيضا المخططات التي كان يجري التحضير لها وبإعاز من؟
1: يعني بصراحة ما تم الإشارة إليه عن طريق وزارة العدل الأمريكية، خصوصا يعني عندما بحثنا وتواصلنا مع الحكومة العراقية بصراحة هناك غموض، يعني
0: هناك صمت،
1: هناك
0: نعم.
1: أيضا حذر شديد من عدم التعاطي مع هذا الموضوع، مثل ما أشرت، الخشية من العقوبات الأمريكية، حتى يعني كتلة حقوق لم تشر لا من قريب ولا من بعيد، ولذلك فقط ما يتعلق بالعمليات، ممكن سواء كانت الاستباقية أو العمليات التي يجري التحضير لها، فقط ما أشارت له وزارة العدل الأمريكية. وأيضا هناك نشر يعني ممكن مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي إرشيف خاص بالسيد السعدي عن طريق ممكن العمليات التي جرت في محافظة صلاح الدين أو في يعني في نينوى أو في ديالى، وهذه المحافظات هي بطبيعة الحال محافظات سنية، خصوصا أبان تحرير تلك المناطق من براثن داعش الإرهابي. لذلك يعني الـ FBI أشار إلى أن هناك ممكن عمليات يجري التحضير لها، سواء كان في أمريكا أو الحادثة التي الكنيسة المسيحية أو حتى ما يتعلق في أوروبا وغيرها من هذه المواضيع، لكن هذا الموضوع بصراحة بحاجة إلى بيان رسمي من قبل الحكومة العراقية وأيضا من قبل كتاب حزب الله. لكن دعني أشير بما يتعلق بالدولة ولا دولة، على مر الحكومات السابقة تم تضمين يعني حصر السلاح بيد الدولة، ولكن أنا أجد هذا الشعار هو ديماغوجية انتخابية، أي بالجانب الأكاديمي نطلق عليه شعارات خادعة كاذبة مضللة، كلما جاءت حكومة تضمن هذا القرار ولكن لم يتم التطبيق على أرض الواقع. حتى في لبنان يعني قرار 1701 واضح فيما يتعلق ب يعني سلاح حزب الله. أيضا لدينا في العراق هناك ثلاثة مصطلحات: حصر السلاح، تنظيم السلاح، وأيضا نزع السلاح، ولكن لا يوجد أي تطبيق. لذلك لدينا قاعدة فقهية تقول العبرة في المعاني لا في المباني، ويعني الفواعل السياسية التي تمتلك جناحين سياسي ومسلم.
0: نعم. المشكلة صحيح أنه في التفسير كل
1: وحرف
0: كل طرف يفسر القرارات على هواه. طيب، ولكن في عجالة أستاذ سيف، هل تعتقد أنه هذه المرة مختلفة في العراق في ظل يعني ما نشاهده الآن من هذا الصمت وأيضا من خطاب للحكومة العراقية الجديدة، هل هناك نية فعلا للتخلص من أعباء هذه أذرع إيران في العراق؟
1: إيران مستعدة أن تتخلى ممكن عن نفوذها العسكري، ولكن من غير المنطقي أن تتخلى عن نفوذها السياسي، سواء كان في العراق أو حتى في لبنان وحتى في اليمن، ولذلك ممكن أن تتعامل ببراغماتية وسياسة حافة الهاوية وتتعاطى وترفع من سقفها خصوصا التفاوضي مع الولايات المتحدة الأمريكية، واستخدام العراق كورقة تفاوضية نعم ممكن أن تدفع ببعض الجهات، ولكن لا تتخلى عن نفوذها السياسي.
0: تفضلي يا أستاذة رغدة، تفضلي.
2: أنا لمجرد أنا أشارك قليلا في الحوار إذا ما

0: مش مانع. انا اعتقد ان
1: انت ركن
0: السياسه
1: اساسي يا استاذه راغده درغام في هذا الحوار.
0: شكرا سعيد،
1: بدانا
0: شكرا
1: بك، تفضلي.
0: شكرا، تسلم. اعتقد ان علينا ان ننظر الى السياسه الامريكيه الان من منطلق مهم جدا نحو ايران. نعرف ان التركيز هو

0: دولة إلى دولة، وبهذا تحييد لإيران ودورها في لبنان، وتحدي وليس فقط تحييد.
1: نعم.
0: وهكذا يتم احتواء الأزرع بطريقة مختلفة عن طريقة احتواء الأزرع في العراق. العراق مشكلة أكبر. العراق يعني حقيقة يعني بالنسبة لوجود الحشد الشعبي في
1: الجيش،
0: الصلب
1: نعم.
0: العسكري في الجيش الصلب اللي يعني هناك يعني موضوع مختلف، ولكن انظر إلى ما تفعله الإدارة
1: نعم
0: الأمريكية منذ أسابيع.
1: صحيح.
0: فإذا نظرنا ما تقوم به منذ أسابيع نعرف أنها رسالة واضحة،
1: وهي تركز على أذرع إيران أيضا. لكن أستاذ راغد السؤال،
0: تفضل.
1: كان هناك مقاربة كان يروج لها الإسرائيليون للأمريكيين، إذا أردتم القضاء على أذرع إيران في المنطقة فلتذهبوا إلى الرأس، إلى رأس الأخطبوط كما يسموه، وهو إيران، وهي العملية التي تجري الآن. الآن هل التفات الأذرع يعني أنه الرأس سيبقى؟
0: لا، هو يعني انظر مثلا الى اصرار الحرس الثوري الحاكم في طهران على ان تكون المفاوضات مع الولايات المتحده على ان تتضمن الحروب الاخرى مثلا كالحرب في لبنان. يعني الى حد ما ان ايران هي التي تجلب موضوع أزرعها إلى طاولة المفاوضات وكأن ذلك حقا لها. المقصود في هذا الأمر بأن الولايات المتحدة عندما تضع ثقلها على مستوى روبيو، ماركو روبيو وزير الخارجية، في محاولة إعطاء مثلا الموضوع اللبناني صلاحية السيادة، فإنها تقصد بذلك أن إيران، أنت يا إيران لست في هذا الوارد، أننا سنواجهك حيث يجب أن نواجهك، وهي في تعطيل أزرعك بالمباشر.
1: نعم.
0: إذن في العراق كيف سيتم تعطيل الأذرع بالمباشر؟ بالطبع طبعا في كما ذكرت سابقا
1: نعم.
0: لن تتمكن الدولة من الحصول على الأموال
1: نعم.
0: من التي هي موجودة في البنك الفدرالي في نيويورك.
1: باختصار شديد أستاذ سيف تفضل.
2: لدينا مشكلة أيضا في العراق فيما يتعلق بالدمج الفصائل بالجيش أو بالحشد الشعبي. لماذا؟ لأن عقيدة الجيش هو الدفاع عن أرض الوطن وعن الحدود، أما عقيدة الفصائل هي عقيدة عابرة للجغرافيا وارتباطها صحيح. ارتباط عقائدي بولاية الفقيه. لذلك نريد دمج الدمج يعني من أجل التخلص من موضوعات بصراحة ممكن السلاح خارج إطار الدولة، وهذا أمر غاية الصعوبة. وأيضا لدينا في العراق السلاح جزء من ثقافة مجتمعية.
0: السيادة ليست سهلة، وعسى أن تكون عندكم في العراق وعندنا في لبنان
1: نعم.
0: السيادة التي نستحقها.
1: نعم جميعا فعلا. شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين راغد الدرغام طبعا مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية من بيروت، وسيف السعدي المحلل السياسي العراقي كنت معنا من بغداد. نعود مشاهدينا ونشاهد الصور التي نشرها الجيش الأمريكي للعملية التي تمت بالتعاون مع القوات النيجيرية وأسفرت عن مقتل أبو بلال الذي يعد الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش. هذه هي صور العملية.

بعد فاصل نعود ونتابع في هذه الساعة أيضا ردا على ترامب. تايوان تؤكد على استقلالها وتعتبر صفقات الأسلحة مع أمريكا مؤكدة.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 من مايو الجاري بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال الكرملين إن بوتين سيبحث مع شي العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية، إضافة إلى آفاق التجارة والتعاون الاقتصادي مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ. وبشأن العلاقة الأمريكية الصينية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن العلاقات التجارية مع بكين تشهد تقدما كبيرا، مشيرا إلى التزام بكين بشراء 200 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية مع إمكانية رفع العدد إلى 750 طائرة إذا سارت الاتفاقات بشكل إيجابي.
1: Trade has been very strong. Getting a lot of soybeans for our farmers. We're doing a lot of there's a lot of things happening with for the farmers. He committed to 200 Boeings, big ones, 777s and 737s, and a lot of big big ones, big beautiful Boeing planes. 200, that's a lot, with a commitment that if they do a good job, we could go up to 750.
0: أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا يعتزم الضغط على شركات الأسلحة الأوروبية لزيادة الاستثمار وتعزيز الإنتاج. ومن المقرر أن يلتقي روتا شركات دفاع كبرى في بروكسل لبحث تسريع الإنتاج مع التركيز على مجالات الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى، تمهيدا لإعلانات متوقعة خلال قمة الناتو المقبلة. أكدت تايوان أنها دولة

شركات دفاع كبرى في بروكسل لبحث تسريع الإنتاج مع التركيز على مجالات الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى تمهيدا لإعلانات متوقعة خلال قمة الناتو المقبلة. أكدت تايوان أنها دولة مستقلة وذات سيادة ردا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعلان الاستقلال الرسمي للجزيرة. وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن تايوان ليست خاضعة لجمهورية الصين الشعبية، مضيفة أن مبيعات السلاح الأمريكية تندرج ضمن التزامات واشنطن الأمنية تجاه الجزيرة، وأكدت أن سياسة واشنطن في هذا الشأن لم تتغير. قبل ذلك اعتبرت تايوان أن مبيعات السلاح الأمريكية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي. وأوضحت الخارجية التايوانية أن تايبي ستواصل التنسيق مع واشنطن لفهم توجهاتها بشأن صفقات التسليح المقبلة والتي

0: a little boy. They've been saying, what's going on with Cuba? And I think we'll be turning it. Marco's been very effective.
1: وفي الشأن الكوبي أيضا نقلت شبكة سي إن إن عن مصادر مطلعة قولها إن وزارة العدل الأمريكية تدرس توجيه عدد من التهم الجنائية المحتملة ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، بما فيها تهم متعلقة بإسقاط الجيش الكوبي عام 1976 لطائرتين تابعتين لمنظمة إخوة الإنقاذ، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، 3 منهم مواطنون أمريكيون. رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلبا طارئا تقدم به الديمقراطيون في ولاية فيرجينيا لاعتماد دوائر انتخابية جديدة في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر. وكانت الخريطة الانتخابية الجديدة قد تمنح الديمقراطيين فرصة الفوز ب4 مقاعد يسيطر عليها الجمهوريون قبل أن تبطل محكمة محلية الاستفتاء الخاص بإعادة تقسيم الدوائر وتعتبره مخالفا للدستور. أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 80 وفاة نتيجة تفشٍ جديد لفيروس إيبولا في إقليم إيتوري شرقي البلاد، مع تأكيد إصابات بسلالة جديدة. وأوضحت السلطات تسجيل 246 حالة اشتباه مع تفعيل مركز الطوارئ وتعزيز جهود الاستجابة، فيما حذرت المراكز الإفريقية من اتساع انتشار هذا الفيروس بسبب حركة السكان والموقع الحدودي للمناطق التي تفشى فيها. نهاية هذه الساعة، أذكركم بأبرز عناوينها. وزير الداخلية الباكستاني يصل طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين، ومصادر العربية تؤكد أن الزيارة ضمن جهود الوساطة.

العدل الأمريكية تكشف أن محمد السعدي أقر لمخبر سري بتورطه في هجمات بأوروبا وكندا. شكرا لكم على كرم المتابعة. المزيد دائما يبقى على العربية دوت نت وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. أعود وألقاكم عند 5 بتوقيت الرياض. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم

0: ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
1: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
2: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
3: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
4: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: من أعضائه خلال حرب غزة. هذا وفاد موقع والا الإسرائيلي بأن ضغوطا أمريكية استمرت أسبوعين أدت إلى تأجيل اغتيال القيادي في حماس عز الدين الحداد، مشيرا إلى أن المعادلة مع الحركة ستتغير بعد اغتياله. نتابع معكم هذه الكلمة للمتحدث باسم حماس ينعي فيها عز الدين الحداد.
1: تنعى حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وإلى كل حر وشريف في هذا العالم، واحد من أكبر مجاهدي شعبنا الفلسطيني، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام عز الدين الحداد أبا صهيب، بعد رحلة طويلة من الجهاد والمقارعة للاحتلال. هذا الرجل سيكون جبلا من جبال فلسطين، يصطف إلى جانب العظماء في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، إلى جانب الشهيد القائد عز الدين القسام والشهيد محمد الضيف ويحيى السنوار. اليوم يصطف عز الدين الحداد أبا صهيب في هذه السلسلة العظيمة، السلسلة الذهبية من أبناء شعبنا الذين قدموا من أجل حرية المصرى والأسرى. هذا الفقد عظيم، لكن هذه المسيرة مستمرة، هذه القافلة الطويلة الممتدة من الرجال الأطهار الذين كان من ضمنهم.
0: معنا من غزة مراسل العربية خضر الزعنون. خضر، مرحبا بك. ماذا عن أجواء التشيع أولا في غزة لعز الدين الحداد، وماذا عن المعطيات المتوفرة أيضا حول هذه العملية، وكيف تم استهداف الحداد؟
2: نعم خالد، يعني أولا فعلا رسميا حركة حماس حاليا أعلنت في تصريح على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم عن نجاح إسرائيل باغتيالها لعز الدين الحداد في الغارة التي استهدفته في شقة سكنية في داخل عمارة سكنية مأهولة بالسكان في حي الرمال إلى الغرب من مدينة غزة، وأيضا ملاحقة السيارة التي كان بها عدد من الجرحى، ربما كان أحدهم في شارع الوحدة في بالقرب من ملعب اليرموك وسط مدينة غزة. قبل أكثر من ساعتين من الآن خالد، الفلسطينيون شيعوا جثمان عز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام ومعه زوجته وابنته، إضافة أيضا إلى عدد من الفلسطينيين الذين سقطوا في الاستهدافات من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي. عز الدين الحداد يعتبر القائد العام للجناح المسلح لحركة حماس، كتائب الشهيد عز الدين القسام، والذي خلف محمد السنوار الذي أيضا تم اغتياله في المنطقة الشرقية لمدينة رفح أو بين مدينة رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة. ويعتبر عز الدين الحداد من أبرز القادة العسكريين والذين قاموا بالتخطيط والتنفيذ لهجوم 7 أكتوبر عام 2023. أيضا عز الدين الحداد هو من مواليد عام 1970، وذلك في حي التفاح إلى الشمال الشرق من مدينة غزة، حيث أيضا كان تعرض لعدة محاولات اغتيال من قبل الجيش الإسرائيلي لكنه نجا منها، وأيضا لحق به 2 من أبنائه بعمليات اغتيال من قبل الجيش الإسرائيلي، هما صهيب ابنه البكر إضافة إلى مؤمن وهو يلتحق بهم حاليا مع زوجته وابنته. يعني لا زالت تداعيات هذا الاستهداف في الشارع الفلسطيني هنا في غزة خالد يعني تلقى صدى كبير، إذ قام بعملية التشييع الآلاف من الفلسطينيين في هذا الموكب الجنائزي الذي انطلق جزء منه من ساحة مستشفى الشفاء في المنطقة الغربية من مدينة غزة، مخترقين شارع الوحدة الذي يعتبر شريان رئيسي هنا في مدينة غزة، وصولا إلى مسجد شهداء الأقصى بالقرب من ملعب اليرموك، حيث سجي الجثمان في هذا المسجد وأديت صلاة الجنازة ومن ثم ووري الثرى هنا في مدينة غزة.
0: شكرا جزيلا لك من غزة مراسل العربية خضر الزعنون.
3: هذا هو المكان الذي تم استهدافه من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، بناية سكنية مكونة من 7 طوابق، تم استهداف الطابق الأول. وفقا لشهود عيان فإن هذه الغارة كانت دون سابق إنذار، ما أدى إلى ارتقاء 5 مواطنين بالإضافة إلى إصابة أكثر من 50 مواطنا. وفقا للمصادر الطبية الفلسطينية تحدثت بأن جل الإصابات كانت بين الأطفال والنساء، ووصل

0: ما بين متوسطة وخطيرة نظرا لهذا الاستهداف المباشر لهذه الشقة السكنية، لا سيما بأن هذه العمارة السكنية كانت مكتظة بالمئات من المواطنين وكذلك النازحين، لا سيما بأن هذه المنطقة تقع وسط مدينة غزة. وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت بأن هذا الاستهداف جاء لعملية اغتيال القيادي البارز في كتاب القسام عز الدين الحداد. لقناة العربية والحداثة، محمد حمو، غزة.
1: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا صحفي في شبكة العربية إسلام عبد الكريم في استديوهاتنا من الرياض ومن القدس، مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. مرحبا بكم. بدأ معك سيد إسلام. الآن حماس أكدت يعني اغتيال قائد كتائب القسام عز الدين الحداد، لكن ما الذي تمثله شخصية الحداد أولا داخل البنية والإدارة في القسام، إدارة العمليات العسكرية؟
2: نعم، حماس هي حركة مرنة بمعنى أنها لا تعتمد على الرجل الواحد. هناك الحداد واحد من خمسة، بدءا من محمد شبانة في رفح، ومن ثم من كان مرافق لمحمد الضيف وعارف سلامة، ومن بعده أيمن نوف القائد المنطقة الوسطى، وأحمد الغندور قائد المنطقة الشمالية، وكان عز الدين الحداد قائد لواء غزة. هم خمسة يمثلون إن صح التعبير يعني هيئة الأركان في كتائب عز الدين القسام، وبالتالي كان عز الدين الحداد هو آخر هؤلاء الخمسة الذين قضت إسرائيل عليهم جميعا. حماس تستطيع، وهذا وارد أيضا في ميثاقها، بأن يتولى قيادة الجناح العسكري لكتائب القسام ثاني أعلى رتبة بعد الذي تم اغتياله. هنا نتحدث بعد محمد السنوار، بعد محمد الضيف جاء محمد السنوار وقامت إسرائيل باغتياله، ومن ثم ذهبوا إلى عز الدين الحداد، وبالتالي هم يبحثون عن التراتبية في مواقع الحركة من القادة الجناح العسكري الأحياء. فبالتالي هنا يكمن السؤال حول ليس فقط من يستطيع قيادة حركة القسام، ولكن من له التأثير في قيادة الحركة. هناك يعني تقريبا خمسة آخرين موجودين حاليا في غزة في منطقة الشمال، برز اسمان وهما محمد عودة قائد لواء الشمال وحسين فياض، وبالمناسبة مصيرهما ليس معلوما بعد. قالت إسرائيل في أكثر من مناسبة أنها اغتالت حسين فياض. هناك أيضا هيثم الحواجري من يرأس لواء الشاطئ، وأيضا هناك اثنين من القادة الآخرين، هناك توفيق أبو نعيم، وهناك أيضا مهند رجب وهو من خلف عز الدين الحداد في قيادة لواء غزة. وبالتالي هذه الأسماء هي أسماء موجودة، ولكن السؤال إن كان لها نفس التأثير الذي له كان لعز الدين الحداد.
1: سأقف عند هذا السؤال، سأعود إليه سيد إسلام، لكن سأذهب إلى مجدي الحلبي مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية من القدس. يعني سيد مجدي، المستوى الأمني والسياسي والعسكري يحتفي بهذه العملية بشكل كبير ويعتبرها إنجازا يعني ضخما الآن، لكن إذا كان الحداد كان من الممكن اغتياله خلال أسبوعين أو ثلاثة يعني حسب ما تقوله والا الإسرائيلية، ماذا يعني التوقيت؟ لماذا الآن تتحرك لاستهداف هذه الشخصية بهذا الوزن الآن في غزة؟
3: بالنسبة لإسرائيل، استهداف الشخصيات من الصف الأول مثل عز الدين الحداد هي مهمة أساسية، خاصة أن عز الدين الحداد كان من المخططين لعملية أو لهجوم 7 أكتوبر. إسرائيليا هو على لائحة الأهداف، وهو أول اسم على لائحة الأهداف الإسرائيلية والاستهدافات الإسرائيلية. لذلك عندما تسنح الفرصة تقوم إسرائيل باغتيال هذه الشخصيات. لا يوجد هناك أهمية للتوقيت. التوقيت ربما يكون هناك اعتبارات معينة لتوقيت معين، ولكن في مثل هذه الشخصيات التوقيت أو الوقت نفسه لا يهم، المهم الفرصة. كانت هناك فرصة، كان هناك على ما يبدو استخبارات دقيقة جدا حول مكان تواجد عز الدين الحداد، فإسرائيل تحدثت مع الولايات المتحدة وقامت بالاستهداف. هذا الاستهداف لم يتم بشكل أحادي، لأن يعني التنسيق مع الولايات المتحدة جاء لأن هناك خطة السلام،
1: ولكن الولايات المتحدة أيضا حسب المواقع الإسرائيلية طلبت تأجيل هذه العملية لمدة أسبوعين أو أكثر من ذلك سيد مجدي. لذلك سألت عن التوقيت، إن كان له علاقة مع ما يحدث في القاهرة من جهود ومفاوضات مع ميلادينوف.

0: كل شيء متعلق بكل شيء في هذه المرحلة، وخاصة في قطاع غزة، وكيف تراه إسرائيل. ولكن مسألة اغتيال الحداد هي جهود إسرائيلية ومسألة إسرائيلية بحتة داخلية، أولا للانتقام للسابع من أكتوبر، وهذا أمر بدأ واضحا. ثانيا، كل ما ينشر في الإعلام الإسرائيلي حول مسألة الطلب الأمريكي بالتأجيل هو أمر على ما يبدو ليس دقيقا إلى هذا الحد، لأن الساعة التي كان بها أو الدقائق التي تواجد بها الحداد في هذا البيت بالذات قامت إسرائيل باغتياله. هذا يعني أن التنسيق كان مع الولايات المتحدة، ربما كان هناك نقاش حول التوقيت ولكن لم يكن النقاش مبدئيا، كان تكتيكيا تقنيا. وإسرائيل بتالي الأمر استطاعت كما نرى أن تغتال عز الدين الحداد وأن تنتقم لنفسها، هذا من جهة. من جهة أخرى، التوقيت أيضا هناك محادثات في القاهرة، وهناك محاولات الضغط على حماس، وعز الدين الحداد كان معروفا بتشدده الكبير فيما يتعلق بتسليم السلاح. الآن إسرائيل تتوقع أو ربما تأمل أو تتمنى أن تتغير هذه القيادة وأن تكون مرنة أكثر في مسألة تسليم السلاح. قد يكون هذا الأمر يعني واردا، ولكن لا نتوقع أن تقوم حماس غدا صباحا بإعلان الاستسلام وتسليم سلاحها. ولكن خسارة مثل هذا القائد من ناحية عسكرية في حماس هي خسارة كبيرة جدا ولا تعوض تقريبا، ولكن حماس تعودت وعودت الجميع على أنها تستبدل هؤلاء القادة.
1: سيد إسلام، ما رأيك؟ هل يمكن يعني إسرائيل استهدفت قيادات كثيرة، يعني محمد الضيف، السنوار، عز الدين الحداد ومجموعة من القادة البارزين، لكن إلى أي مدى سيد إسلام أثرت على أداء حماس ومواقفها؟ وما المتوقع الآن من الأسماء التي طرحتها كقادة جدد؟ تحدثت عن محمد عودة، حسين فياض، هل نحن أمام جيل جديد أكثر تشددا أم أكثر مرونة وبراغماتية ربما مع بالتزامن مع ما يحدث في القاهرة؟
2: يعني إذا انتهينا من إسماعيل هنية أو خليل الحية، في السابق يعني كانت هذه الأسماء لا تسمع، بدءا من أحمد ياسين والرنتيسي والزهار وإسماعيل أبو شنب، كل هذه كانت هي الأسماء الوازنة وأسماء الصف الأول، ومن ثم بعد الاغتيالات المتلاحقة جاءت قيادات الصف الثاني فالثالث وهكذا. حركة حماس يعني تحرص، وهي تدرك جيدا أن قادتها ملاحقون، فبالتالي هي تحرص على أن يكون هناك قادة من الصف الثاني والثالث والرابع يتولون ملء هذه الخانات التي تستطيع إسرائيل بالوصول إليها. ولكن السؤال الأهم يبقى، إن كانت هذه القيادات هي قد قيادات استراتيجية قادرة على قيادة الحركة أم أنها قيادات اضطرار؟ طرحت أنت خالد سؤال مهم جدا بما يتعلق بالتوقيت أو الاختلاف مع واشنطن بشأن اغتيال عز الدين الحداد. إذا عدنا فقط قليلا إلى للوراء، أيام معدودة، يومين أو ثلاثة، كان هناك تصريح لافت لرئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف أمام مجلس الأمن، الذي قال أن المفاوضات مع حركة حماس وصلت إلى طريق مسدود، هي ترفض التخلي عن سلاحها، وبالتالي طالب بأن تكون حركة حماس حركة سياسية وليس حركة مسلحة يمكنها المشاركة بصنع القرار. باعتقادي أن هذه الإفادة هي يعني ساعدت إسرائيل التي نفذت هذا الاغتيال الانتخابي قبل الانتخابات المقبلة، والطريقة التي أعلنت فيها الخبر والتي أوصلته كان فيها نوعا ما من الاستعراض، بأنها أخبرت عائلة إحدى الأسرى بأنها التي قتلت بأننا استطعنا أخيرا القضاء على آخر من خططوا لهجوم السابع من أكتوبر، وعن الطريقة التي تم فيها الإعلان المشترك. إذن إسرائيل تسعى من ذلك لتحقيق مكاسب انتخابية في الانتخابات المقبلة التي قد تكون إما في شهر سبتمبر أو أكتوبر، وأيضا هي تريد أن تقول أنها أغلقت هذا الملف. ولكن على الأرض تبقى أسئلة كثيرة معلقة في قطاع غزة. سلاح حماس موجود، وعند الحديث أنه عز الدين الحداد لم يكن يقبل أو قبل بتسليم السلاح، لا أعتقد أن هذا صحيح. حركة حماس ليست حركة الرجل الواحد، بمعنى أن عز الدين الحداد يقرر إذا ما كان السلاح سيسلم ولا أم لا. هناك مشاورات تجري داخل حركة حماس تعلم جيدا أن موقفها السياسي ليس موقفا تفاوضيا قويا، وبالتالي هي ترى في أن هذا السلاح هو الملاذ الأخير لها، إن سلمته تفقد كل كروت الضغط التي بالإمكان المساومة عليها، فبالتالي هي تتمسك تتحدث مع قطاع غزة، يخبرها ببساطة عز الدين الحداد إذا طلبتمني بتسليم السلاح فكيف من المفترض أن أقوم بتجنيد عناصر جدد، وأن يكون لديكم قرار داخل قطاع غزة التي هي كل ما

0: مثل لديكم من كروت ضغط. ممتاز. من هنا جاءت هذه المشاورات بين الجانبين بأن السلاح يعتبر خطا أخيرا لدى حركة حماس، وعلى الأرض إسرائيل تواصل جي. التقدم.
1: ما رأيك سيد مجدي باختصار، إلى أي مدى يمكن اعتبار اغتيال أو استهداف الحداد هو إنجاز بالنسبة لنتنياهو وحكومته بعد ما اعتبره الكثير من الإسرائيل المراقبين بالتعثرات الميدانية والسياسية وقبل أي استحقاقات قادمة أيضا؟ سريعا.
2: من الناحية العسكرية في إسرائيل يعتبرون هذا الاغتيال إنجازا عسكريا، أما تشهيره وجعله إنجازا سياسيا فهذا أمر يتبع الانتخابات الإسرائيلية، والآن هذه المرحلة هي مرحلة الانتخابات، وكل أمر يمكن أن يحصل هنا هناك في غزة في لبنان أو في أي مكان في العالم يمكن أن يستغل سياسيا للمكاسب الانتخابية. انتخابيا نتنياهو يحاول التلويح بهذه الورقة، لوح بها هو وزير الدفاع وباقي الوزراء الإسرائيليين، ولكن هل ستنفع نتنياهو هذه الورقة ورقة اغتيال الحداد؟ لا نرى ذلك يعني بشكل كبير، ولكن هو يحاول بكل الطرق أن يجعل من هذه الأمور أوراق انتخابية. من جهة أخرى عز الدين الحداد هو آخر القياديين أو أحد أواخر القياديين الذين شاركوا في التخطيط والتنفيذ لعملية هجوم 7 أكتوبر، وفي إسرائيل هذا الأمر يعتبر ثأرا وانتقاما لما قامت به حماس. من جهة أخرى يحاولون إضعاف الحركة بقتل كل قياديها خاصة المتشددين منهم في مسألة السلاح وفي مسائل أخرى تتعلق بالبقاء أو عدم البقاء أو الخروج من المشهد العسكري في قطاع غزة.
1: شكرا لك مجدي الحلبي مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية من القدس، وشكر كذلك موصول للصحفي في شبكة العربية من استديوهاتنا في الرياض إسلام عبد الكريم. شكرا.

في نشرتنا بعد الفاصل. العدل الأمريكية تقول إن السعدي زود عميلا سريا بخرائط لأهداف في نيويورك وأريزونا وفي لوس أنجلوس. ووزير الداخلية الباكستاني يصل طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نستكمل من تطورات قضية اعتقال محمد باقر السعدي أحد قادة حزب الله العراقي، حيث ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان له أنه أقر لمخبر سري بأنه وشركاء له متورطون في هجمات في أوروبا وفي هجومين في كندا. وفقا للبيان فإن السعدي متهم بتزويد عميل سري بصور وخرائط تشير إلى مواقع كان مقررا استهدافها في نيويورك وأريزونا وفي لوس أنجلوس باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع. وبحسب وزارة العدل عمل محمد باقر سعد داود السعدي في الماضي بشكل وثيق مع قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير 2020. لكنه بحسب المسؤولين فقد وجهت محكمة منهاتن للسعدي اتهامات بالتخطيط لهجمات تستهدف مواقع يهودية داخل الولايات المتحدة. ووفق الشكوى الجنائية التي كشف عنها فإن السعدي متهم بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجوما في أوروبا وكندا منذ أواخر فبراير الماضي ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران. واشنطن ينضم إلينا مراسل عربية بيير غانم. بيير مرحبا بك، ماذا تقول لائحة الاتهامات الموجهة للسعدي الآن وكيف سيتم التعامل مع هذه القضية؟
1: الاتهامات الأمريكية تعنى بشكل خاص بما حدث أو كان من الممكن أن يحدث على الأراضي الأمريكية، وتقول أن هذا الرجل تلقى اتصالا من شخص غير معروف ويبدو أنه كان عميلا للإف بي آي، واقترح السعدي عليه أن تكون هناك عمليات إرهابية على الأراضي الأمريكية، وقال إن هذا الموضوع من الممكن دفع ثمنه. جاء شخص آخر إضافي وهو الذي كان يجب أن يقوم بهذه العمليات. كل ذلك بدأ خلال الشهرين الماضيين، وتؤكد لائحة الاتهام أنه أولا قدم أفكارا وصورا حول أماكن محددة يريد أن يتم الهجوم عليها على الأراضي الأمريكية، وعد بدفع أموال لذلك. بدأ بعملية دفع الأموال وهو أصر في تاريخ محدد أن يتم هجوم في مدينة نيويورك. لذلك العمل الذي قامت به الـ FBI والشرطة الأمريكية كان عملا استمر حوالي عدة أسابيع. أوقعوا بالرجل ولديهم الكثير من الأدلة ليقولوا أنه بالفعل كان يريد أن تقوم عملية إرهابية على الأراضي الأمريكية.
0: شكرا لك بيير غانم مراسل عربية من واشنطن. معنا من بغداد المستشار الأمني السابق في رئاسة البرلمان العراقي مخلد حازم. سيد مخلد مرحبا بك معنا. يعني رواية الأمريكية تتحدث عن شخصية قيادية كبيرة في كتائب حزب الله، وهو مسؤول عن التخطيط لأكثر من 20 عملية في أوروبا وفي أمريكا. هل هو بهذا الوزن الثقيل داخل الأوساط العراقية؟ هل تعرفون شيئا عنه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولمشاهدي قناة العربية. يعني حقيقة من خلال البحث والتقصي عن هذه الشخصية التي في بداية الأمر لم نعرف يعني أصول هذه الشخصية حقيقة، لكن بعد البحث أنه من أكثر من جهة تم الادعاء بأنه كان ناشط يتبع إلى فصائل المقاومة.
0: ناشط وليس قيادي
2: يعني غير أبدا. ناشط في بداية الأمر، ناشط يتبع إلى فصائل المقاومة ولديه الرغبة.

0: رغبة بأن يعني يكشف عن نفسه من خلال نشر الصور مع القيادات لتنفيذ أجندات قد تكون داخلية شخصية له من خلال يعني مجموعات خاصة به أو مجموعة خاصة به، لكن كارتباط فعلي بالحشد الشعبي أو الفصائل لم يكن. لماذا؟ لأنه في وقت من الأوقات قد أودع السجن في مديرية أمن الحشد الشعبي نتيجة مخالفات كان يقوم بها تحت غطاء ومسمى الحشد الشعبي. هذه الشخصية التي تريد أن تبرز وتعطي لنفسها هالة يعني أكثر من الحجم،
1: لكن هل شخصية بهذا المستوى أو بهذا التوصيف يمكن أن يلتقط صور مع قاسم سليماني، مع أكثر من شخصية قيادية في يعني المحور بشكل عام شاهدنا له صور أعتقد حتى مع نعيم قاسم، فبالتالي لا يمكن أن يكون قياديا يعني إذا كان بهذا الشكل يعني في هذه اللقطات؟
0: يعني في كثير من الأحيان فسح المجال في وقت من الأوقات للناشطين الذين يدعمون المقاومة، وبنفس الوقت والده هو كان قيادي في منظمة بدر يعني ولديه ولدى والده علاقات مع معظم قيادات يعني الفصائل، قيادات يعني التي هي تقوم بالأعمال التي بعدها تشكل الحشد الشعبي والفصائل وغيرها، لذلك هو كان يعني مندفع بهذا الاتجاه. لكن على ما يبدو هذا الواعز الداخلي السيكولوجي الذي يمتلكه هذه الشخصية ذهب باتجاه فضاء أوسع، الفضاء الذي أتيح له من خلال هرم آخر أو قيادة أخرى أو مركز عمليات آخر ليزج نفسه ضمن مجموعات وتنظيمات خارجية دولية ويكون العمل بشكل منفصل لحسابه مع تلك الشبكات أو تلك القيادات. وبالتالي أنا حسب يعني بحثي أن العمليات كانت عملية يعني استقطاب جهات معينة أو شخصيات معينة في أوروبا في أمريكا مقابل مبالغ مالية لتنفيذ عمليات. هذه العمليات كانت تحدد بعمليات حرق معبد يهودي أو حرق مؤسسة معينة أو زراعة أبوة بسيطة تصنع محليا في مكان معين. هذا يتم التواصل عن طريق مواقع التليجرام والمواقع الأخرى، لذلك عملية التحويل المالي حتى كانت عبر العملات الرقمية. لكن مثل هكذا شخصية أنا كرجل أمن يعني إذا كان قيادي ويقوم بمثل هكذا عمليات سرية يعني من الأجدر أن لا يصرح عن شخصه، عن صورته، عن مكانه. إذن هو في داخله حالة سيكولوجية نفسية قد تكون تختلف عن الواقع للعمل السري العملياتي. لذلك هو عندما تم يعني التواصل مع شخصية في واشنطن أو في نيويورك لغرض القيام بعمل معين يعني تم اصطياده
1: يعني الأمر غريب أو
0: خصوصا
1: أو غامض
0: الاستدراج.
1: يعني لا معلومات واضحة حول من هذه الشخصية، لأنه تم الحديث عن أن هذه الشخصية في المكسيك، الشخصية التي اتصل بها، حتى كيف تم اعتقاله أيضا في تركيا، هل الأمر اقتصر على التنسيق مع السلطات التركية أم مع العراقيين؟ أيضا نحن أمام حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد، من مصلحته يعني أن يقدم هدية أو عربون محبة كما يقول البعض يعني من المراقبين في العراق للرئيس الأمريكي قبل أن يبدأ بمهامه.
0: يعني كل السيناريوهات هي قد تكون متاحة. يعني مرة نذهب أنه لديه اتصالات مع كارتلات خارجية، وهذه الكارتلات هم من شخصيات يعني يعملون بالمخدرات أو خريجين سجون أو هم يعني لديهم هذا الواعز الإسلامي في تنفيذ عمليات، لأن في كثير من الأحيان يدخلون من هذا المنفذ. لكن عملية أنه تجنيد وعملية السيطرة عليه أو القبض عليه حسب المعلومات أنه تم الاتفاق على موعد معين لتنفيذ عملية وتم تحويل جزء من المبلغ، وبالتالي لم تنفذ هذه العملية.
1: هل هذا طيب لما يكون
0: حصل
1: مسجون
0: التواصل الأخ
1: جيد معلش أنا سامحني لما يكون مسجون كما قلت يعني

0: حسب الرواية التي ذكرتها في سجون الحشد الشعبي، هل يعني أنه غير مرضي عنه من قبل هذه الفصائل والميليشيات، أم أنه له علاقات بجهات أخرى مثلا الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر أو غير مباشر؟ لأنه هذا يطرح نظريات حتى تتعلق بأنه يبدو أن الفصائل كما يقول البعض قدمته كبش فداء الآن، وهي المضغوط عليها يعني في العراق خصوصا من الأمريكيين مع الحكومة الجديدة العراقية.
1: بالتأكيد دعني أفصل هذه المعلومة. بما أنه كان غير مرضي عليه، لماذا؟ لأنه كان يقوم بمهام بغطاء يعني الحشد الشعبي، لكن هذه المهام هي مهام يعني تؤثر على اسم الحشد الشعبي ودوره، لذلك يعني تم إيداعه السجن لفترة معينة. بعد ذلك أنا أتوقع أنه هنالك جهات قد يعني ربطت هذا الشخص بها، وعلى ذلك اعتبر هذا الشخص هو خارج هذه المنظومة التي هي منظومة. قد تكون عملية يعني اعطاء معلومات عن هذا الشخص في هذا الوقت لجهات معينة هو لكسب رضا الجانب الأمريكي، هذه فرضية. وقد تكون هو قد وقع بالفخ نتيجة عدم خبرته في القيام مثل هكذا عمليات، ونحن نعلم أنه خلال العمليات السرية والعمليات السرية بالذات الخاصة يتم إحكامها بدقة وبسرية عالية دون البوح، يعني سواء باسم أو بصورة أو بموقع على مواقع التواصل الاجتماعي. ظهرت قبل فترة فيديوهات أن هنالك عمليات نفذت في هولندا وفي ألمانيا.
0: ألا يمثل ذلك خطرا أو أمرا محرجا الآن لرئيس الحكومة العراقي الزيدي المرضي عنه من قبل رئيس ترامب؟
1: يعني هنالك تصريح ظهر بأنه كان يمتلك جواز خدمة، لم تتأكد المعلومة لاعتبار أنه اتصلنا بأكثر من جهة وقالوا هذا الجواز مفعل بالذكاء الاصطناعي. إذا ما ثبت هذا الجواز فعلا هو جواز خدمة، فهذا بالتأكيد سيؤثر على الحكومة وعلى وزارة الخارجية وستساءل قانونيا، لاعتبار أن هذه الشخصية هو يعمل بالإرهاب الدولي ولديه جواز. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يكون هذه الشخصية قد ورقة وسقطت وبالتالي تم تقديمها كدية، لكن القادم قد يكون أصعب، لأن هذه الشخصية لديها صندوق أسرار، صندوق أسود. إذا ما فتح هذا الصندوق فستحصل واشنطن على الشرعية القانونية لوضع الكثير من الأسماء على اللائحة السوداء، وبالتالي ستطالب بهم أو ستصدر عليهم يعني قوائم بالعقوبات، وهذا إذا ما كان في الداخل العراقي أو في دول أخرى. فهذا أنا أتوقع أنه الصيد الثمين الذي تكلمت عنه الولايات المتحدة.
0: يعني الحكاية السعدية في بدايتها لم تنتهي الآن، نترقب المزيد من فصولها في الأيام القادمة. شكرا لك المستشار الأمني السابق في رئاسة البرلمان العراقي مخلد حازم من بغداد. في العراق، حيث قال رئيس الوزراء علي الزيدي في كلمة عقب تسلم مهام منصبه إن المرحلة المقبلة في البلاد ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية، مشددا على ضرورة تجاوز الخلافات ومواجهة التحديات.
2: إن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية تتجاوز الخلافات وتنتصر للعراق أولاً وللمواطن العراقي الذي ينتظر منا الكثير. أيها العراقيون الكرام، نعاهدكم على العمل المخلص والإرادة الصادقة التي لا تعرف التردد في مواجهة التحديات ولا تتراجع أمام الصعوبات.
0: الزيدي أكد أيضا على العمل لحماية المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق وتعزيز علاقاته العربية والدولية.
2: وسنعمل بكل قوة على حماية المال العام ومحاربة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله، لأن الفساد لم يعد مجرد خلل إداري بل أصبح عائقا أمام التنمية وسببا في تعطيل طموحات الناس وتأخير مسيرة الدولة. وسنعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق وتعزيز علاقاتنا العربية والإقليمية.

0: الإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يحفظ مكانة العراق ودوره التاريخي في المنطقة.
1: في العراق أيضا أعلن وزير النفط العراقي أن بلاده صدرت 10 ملايين برميل من النفط في أبريل عبر مضيق هرمز. أوضح أن العراق يعتزم التعاون مع منظمة أوبك لتعزيز إنتاج البلاد وقدرتها على التصدير، مضيفا بأن بغداد تهدف إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يوميا.
2: احنا كنا نصدر من مضيق هرمز بمعدل 93 مليون برميل شهريا، في الشهر الرابع قدرنا نصدق فقط تقريبا بحدود 10 مليون. سعينا من خلال المنفذ الشمالي وحولنا جزء من نفط البصرة إلى كركوك، واستثمرنا نفط كركوك اللي كان يجهز للمصافي، استثمرنا بحدود 200 ألف برميل يوميا نصدر عن طريق مضيق عن طريق ميناء جيهان. عندنا خطة زيادة هذه الكمية إلى 500 ألف.
1: قال وزير الداخلية الإيراني اسكندر مومني إنه أجرى مباحثات مفصلة مع نظيره الباكستاني محسن نقوي الذي وصل طهران ظهر اليوم بهدف استئناف محادثات السلام مع أمريكا. مصادر عربية ذكرت أن الزيارة تأتي كجزء من جهود الوساطة التي تقوم بها باكستان حاليا، وشددت المصادر على أن باكستان تسعى لإقناع الطرفين أو الطرف الإيراني بإبداء المرونة للتوصل لاتفاق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عودته من الصين إن الولايات المتحدة ستصل إلى حل مع إيران بطريقة أو أخرى. وأضاف ترامب في حوار بأنه يفضل أن يكون الحل غير عنيف، مشيرا إلى أن إيران أبلغته بأنها لا تملك القدرة على الوصول إلى مخزونها من اليورانيوم على التخصيب الذي يعتقد أنه مدفون تحت أنقاض منشآت تعرضت للقصف. وصف ترامب هذا الأمر بأنه جيد لمحاولة منع إيران من استخدامه لصنع سلاح نووي.
3: He would like to help. If he wants help, that's great. But we don't need help. And you know the problem with help? When somebody helps you, they always want something on the other side. That's the way help works.
1: وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدوا خططا لاستئناف ضربات عسكرية ضد إيران في حال قرر الرئيس إنهاء حالة الجمود الحالية. الصحيفة أفادت كذلك بأن الخيارات المطروحة تشمل تكثيف الضربات على مواقع عسكرية وعلى بنى تحتية داخل إيران، إلى جانب سيناريوهات تتضمن استخدام قوات خاصة للسيطرة على جزيرة خارك أو البحث عن مواد نووية مدفونة تحت الأرض. وأضافت أيضا بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تنخرطان في استعدادات مكثفة منذ بدء وقف إطلاق النار، في وقت يقر فيه مسؤولون عسكريون أمريكيون بأن تحقيق نصر حاسم من على إيران قد يكون مهمة معقدة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أكد من جهته أن الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة

الحلول الدبلوماسية والسلمية. قالت القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل إن 78 سفينة تجارية حولت مسارها امتثالا للحصار على إيران، وأضافت بأن مروحياتها تراقب السفن التجارية قرب مضيق هرمز وتشدد الحصار. وقبل ذلك نفت سنتكوم تمكن أي ناقلة نفط إيرانية من خرق الحصار، مؤكدة أن الناقلة الإيرانية هيوج عبرت قبل بدء تطبيق الحصار رسميا. وبحسب المتحدث باسم القيادة المركزية الكابتن تيم هوكنز لصحيفة نيويورك تايمز، لم تؤثر عمليات التضليل الإلكتروني على تنفيذ الحصار، مشيرا إلى اعتماد واشنطن على وسائل مراقبة متعددة تشمل بيانات الترددات اللاسلكية وصور الأقمار الصناعية. يأتي ذلك فيما أكدت بيانات شركة كيبلر بدء تأثير الحصار على حجم النفط الإيراني المخزن على متن الناقلات في البحر. وبحسب البيانات البحرية، تراجعت كميات النفط المخزنة قرب السواحل الماليزية من 85 مليون برميل مطلع فبراير إلى 51 مليون برميل حاليا، مما يشير إلى تباطؤ تعويض الشحنات الجديدة. فعلت شركة كيدانا للتنمية والتطوير نظام التحكم والمراقبة ضمن سكادا مشروع تقني متقدم يهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الجاهزية للأصول الحيوية عبر منصة مركزية موحدة تدعم التشغيل الذكي في المشاعر المقدسة. سلطان السلمي والتفاصيل.

0: مؤشرات رقمية وبيانات لحظية تعمل عبر نظام سكادا الذكي، أحد أبرز الأنظمة التقنية المستخدمة لإدارة وتشغيل الأصول في المشاعر، ضمن جهود تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة التشغيل أثناء موسم الحج. النظام يربط عدداً من المشاريع الحيوية بمركز التحكم التشغيلي، من بينها دورات المياه الحديثة وشبكات الجهد الكهربائي المنخفض، إضافة إلى أنظمة معالجة الإجهاد الحراري عبر منظومة موحدة تتيح المتابعة والتحكم بشكل فوري.
1: يهدف مشروع سكادا لمراقبة وتشغيل الأصول الحيوية التابعة لشركة كيدانا في المشاعر المقدسة بشكل ذكي ومركزي، مما يتيح سرعة اتخاذ القرار وكفاءة التشغيل وتقليل العطال. طبعا النظام يعمل على جمع الداتا من الأصول الموجودة في الميدان زي الأصول الكهربائية والمائية بشكل لحظي ويعرضها بمنصة مركزية موحدة، بالإضافة إلى إمكانية التحكم عن بعد وظهور التنبيهات في حال حدوث أي عطل.
0: يتيح نظام سكادا للفرق التشغيلية مراقبة مؤشرات الأداء وتحليل البيانات لحظيا، مع إمكانية التحكم عن بعد بالمرافق المختلفة، بما يعزز سرعة الاستجابة للمتغيرات التشغيلية ويرفع كفاءة إدارة الحشود والخدمات داخل المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى التنبؤ بالأعطال ومعالجتها قبل وقوعها. يعد نظام سكادا أحد أبرز الممكنات التقنية ضمن استراتيجية كيدانا للتشغيل الذكي، من خلال بناء منظومة تشغيلية تعتمد على البيانات وتسهم في تحسين كفاءة إدارة المرافق وتقديم تجربة أكثر انسيابية للحجاج. من المشاعر المقدسة، سلطان السلمي، العربية.
2: نشرتنا مستمرة، فيها بعد الفاصل. الكونغو الديمقراطية تعلن وفاة 80 بعد تأكيد تفشي جديد لفيروس إيبولا، ووزير الصحة يقول إن السلالة المنتشرة فتاكة.
3: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة.

0: لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
8: أهلا بكم الجديد. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 من مايو الجاري بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال الكرملين أن بوتين سيبحث مع شي العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية، إضافة إلى أفاق التجارة والتعاون الاقتصادي مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشانغ. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا يعتزم الضغط على شركات الأسلحة الأوروبية لزيادة الاستثمار وتعزيز الإنتاج. ومن المقرر أن يلتقي روتا شركات دفاع كبرى في بروكسل لبحث تسريع الإنتاج مع التركيز على مجالات الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى، تمهيدا لإعلانات متوقعة خلال قمة الناتو المقبلة. أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو أن القوات المسلحة النيجيرية نفذت بالتعاون مع الجيش الأمريكي عملية مشتركة قتل فيها أحد أكثر الإرهابيين نشاطا في العالم، وهو القيادي في تنظيم داعش أبو بلال المنوكي. وأشار الرئيس النيجيري أن أبو بلال قتل مع عدد من مساعديه خلال ضربة استهدفت مجمعه في حوض بحيرة تشاد. وصفت قوات الدفاع النيجيرية أبو بلال المنوكي بأنه كان شخصية عملياتية واستراتيجية ويتولى توجيه كيانات تنظيم داعش خارج نيجيريا، معتبرة أن مقتله يزيل حلقة أساسية كان التنظيم ينسق من خلالها لعملياته ويوجهها في مناطق مختلفة من العالم. وفي مالي أفادت مصادر أهلية بأن طائرات ومسيرات شنت ما لا يقل عن 5 غارات في ولاية تيمبوكتو شمالي البلاد. وأضافت المصادر أيضا أن الضربات استهدفت سيارات مدنية وشاحنة لنقل البضائع ومخيما، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وجريح 1 على الأقل وفق حصيلة أولية. وإلى الكونغو الديمقراطية، حيث قال وزير الصحة إن سلالة إيبولا المتفشية حاليا فتاكة. وقبل ذلك أعلنت الوزارة تسجيل 80 وفاة نتيجة تفشي جديد لفيروس إيبولا في إقليم توري في شرق البلاد، وأوضحت السلطات تسجيل 246 حالة اشتباه مع تفعيل مركز الطوارئ وتعزيز جهود الاستجابة، فيما حذرت المراكز الإفريقية من اتساع انتشار الفيروس بسبب الحركة السكانية والموقع الحدودي للمناطق المتضررة. أكدت تايوان أنها دولة مستقلة وذات سيادة ردا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعلان الاستقلال الرسمي للجزيرة. وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن تايوان ليست خاضعة لجمهورية الصين الشعبية، مضيفة بأن مبيعات السلاح الأمريكية تندرج ضمن التزامات واشنطن الأمنية تجاه الجزيرة، مضيفا بأن سياسة واشنطن في هذا الشأن لم تتغير. الآن إلى الموجز الرياضي مع عبد الله الدرويش.
9: شكرا خالد، حياكم الله مشاهدينا إلى الموجز الرياضي. يسعد نصر للفوز بأولى بطولاته هذا الموسم حين يلتقي نظيره غامبا أوساكا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2 على ملعب الأول بارك في الرياض. ويسير النصر هذا الموسم بشكل مثالي، حيث لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة في البطولة القارية.

0: كما يتصدر الدوري المحلي في بلادي وبات بحاجة للفوز في مباراته الأخيرة أمام ضمك للظفر باللقب. وتأهل النصر إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الأهلي القطري فيما تفوق غامبا أوساكا على بانكوك يونايتد التايلندي. فاز فريق ضمك على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة 33 من مسابقة الدوري السعودي، وتكفل بأول الأهداف لمصلحة ضمك لاعبه الغيني مولاي سيلا عند الدقيقة 16، وأضاف الجزائري عبد القادر بدران الهدفين الثاني والثالث في الشوط الثاني من المباراة. وبهذا الفوز رفع ضمك رصيده إلى 29 نقطة، فيما تجمدت حصيلة الفيحاء عند النقطة 38. ويلاقي ضمك فريق النصر خلال الجولة الأخيرة الخميس المقبل على ملعب الأول بارك، فيما يواجه الفيحاء منافسه الهلال على ملعب مدينة المجمع الرياضي. حافظ فريق الرياض على حظوظ البقاء في دوري روشن السعودي بعد تعادله مع التعاون بهدف لكل منهما. وافتتح الرياض النتيجة عبر البرتغالي لياندرو أنتونيس في الدقيقة 61، لكن فرحة الفريق العاصمي لم تدم سوى 6 دقائق، حيث نجح التعاون في التعديل بواسطة الكولومبي روجر مارتينيز من ركلة جزاء. ورفع الرياض رصيده إلى 27 نقطة في المركز 16 بفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز 15. يستضيف الهلال اليوم نيوم ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري السعودي، ويسعى الهلال لتضييق الخناق على المتصدر النصر من خلال الفوز، للمحافظة أيضا على حظوظه بالفوز ببطولة الدوري بعد تعادله أمام النصر في اللحظات الأخيرة من المباراة في الجولة الماضية. ويحتل الهلال المركز الثاني ب 78 نقطة، بينما يحتل نيوم المركز الثامن ب 44 نقطة. مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين انتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف واحد. وضمن الجولة نفسها يستقبل الأهلي الخلود على ملعب الإنماء بجدة، ويملك الأهلي 75 نقطة بالمركز الثالث، ولدى الخلود 32 نقطة بالمركز الثالث عشر. مواجهة الذهاب بين الفريقين انتهت لصالح الأهلي بهدف دون مقابل. كما يحل الخليج ضيفا على الأخدود ضمن مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري السعودي. للخليج 37 نقطة في المركز 11، بينما يملك الأخدود الذي سجل هبوطه رسميا 17 نقطة فقط في المركز ما قبل الأخير. الخليج فاز في آخر مواجهات بين الفريقين بأربعة أهداف لهدف واحد. يبحث الزمالك المصري وضيفه اتحاد العاصمة الجزائري عن التتويج ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حينما يلتقيان بإياب الدور النهائي للمسابقة القارية في القاهرة. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد. يجذب ملعب ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن الأضواء إليه من جديد، حيث يحتضن بعد قليل المباراة النهائية لبطولة كأس إنجلترا بين مانشستر سيتي وتشلسي. ويتطلع كلا الفريقين لاعتلاء منصة التتويج وحمل كأس البطولة العريقة، وبينما يتطلع تشلسي للحصول على البطولة للمرة 9 في تاريخه والانفراد بالمركز 3 في قائمة أكثر الأندية المتوجة باللقب الذي يتقاسمه حاليا مع ليفربول وتوتنهام هوتسبير، فإن مانشستر سيتي يسعى للفوز بالبطولة للمرة 8 ليصبح رابع فريق يمتلك هذا الرصيد من الألقاب في المسابقة. نهاية الموجز الرياضي، عودة الآن إلى خالد. تفضل خالد.
1: شكرا عبد الله. في الختام هذا تذكير بالعناوين. حماس تؤكد مقتل عز الدين الحداد والجيش الإسرائيلي يتوعد بملاحقة قادة الحركة. العدل الأمريكي تكشف أن السعدي أقر لمخبر سري بتورطه في هجمات ضد أهداف غربية. رئيس الحكومة العراقية يدعو لتجاوز الخلافات ويتعهد بإصلاح اقتصادي ومالي شامل. وعملية أمريكية نيجيرية مشتركة تقتل أبو بلال الرجل الثاني في داعش في أفريقيا. ورد على ترامب، تايوان تؤكد على استقلالها وتعتبر صفقات الأسلحة مع أمريكا مؤكدة أيضا. إلى اللقاء.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
4: تحليل.
5: يعني أنت تتكلم فنياً.
6: قال القدسية المفروض الأول.
7: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
8: وش أسوي أنا اللي سجل؟
3: وأقلام الصحفيين.
9: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسيقه.
10: إذا تم رفض احتجاج نادي.
3: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
11: العربية اف ام يوتيوب، العربية اف ام منصة اكسبو.
3: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية اف ام.
12: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: الخامسة بتوقيت الرياض، الثانية بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. بعد تأكيد مقتل عز الدين الحداد، إسرائيل تعد بملاحقة من بقي من قادة حماس وترفع حالة التأهب. ضمن جهود الوساطة، وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين، ومصادر للعربية تقول إن الزيارة تهدف للوصول لصيغة اتفاق محدد. أمريكا تعتقل محمد باقر السعدي، أحد قادة كتائب حزب الله بالعراق، وتوجيه اتهامات له بالتخطيط لهجمات داخل الولايات المتحدة. وفي أخبارنا الاقتصادية، بعد قمة ترامب تشي، الصين وأمريكا تتفقان على خفض الرسوم على بعض المنتجات. ومن أخبارنا الرياضية، عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة النصر السعودي المرتقبة ضد جامبا أوساكا الياباني في نهائي أبطال آسيا 2.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: البداية من قطاع غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد جراء غارة دقيقة نفذتها مقاتلات بحي الرمال في مدينة غزة أمس. وقال الجيش الإسرائيلي إن الحداد عمل بعد اغتيال محمد السنوار على إعادة بناء قدرات حماس، وكان آخر كبار قادة هجمات 7 أكتوبر. من جهته، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أن تصفية عز الدين الحداد نجاح عملياتي كبير وخطوة مهمة في مسار الأحداث، متعهداً بمواصلة ملاحقة قادة حماس. وكان مسؤول كبير في حماس أكد لرويترز مقتل عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري للحركة، كما أفاد شهود عيان بأن بعض المساجد في قطاع غزة قد نعته. يعد الحداد واحداً من أبرز قيادات حماس ومجلسها العسكري، وآخر من تبقى منهم داخل قطاع غزة بعد استهداف جميع أعضائه خلال حرب غزة. هذا وأفاد موقع ولا الإسرائيلي بأن ضغوطاً أمريكية استمرت أسبوعين أدت إلى تأجيل اغتيال القيادي في حماس عز الدين الحداد، مشيراً إلى أن المعادلة مع الحركة ستتغير بعد اغتياله. للمزيد من التحليل ينضم إلينا مجدي الحلبي، مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية. أهلاً ومرحباً بك أستاذ مجدي. ما هو البعد السياسي لإزاحة مسؤول كالحداد من قيادة الجناح العسكري لحماس، طبعاً فيما يتعلق باتفاق غزة؟
2: لم أسمع السؤال لو سمحت.
1: سألتك عن البعد السياسي لاغتيال مسؤول بهذا الحجم في حركة حماس وتأثيره على اتفاق غزة.
2: التأثير السياسي أو البعد السياسي هو أن هذا الاغتيال جاء يعني في توقيت حساس بالنسبة لإسرائيل داخليا، لأن هناك انتخابات، هذا من جهة. من جهة أخرى، وهناك أيضا مفاوضات في القاهرة بين مجلس السلام وبين حماس فيما يتعلق بتسليم سلاح حماس أو نزع سلاح حماس في قطاع غزة، لذلك هذا الأمر يأتي في هذا السياق. من جهة أخرى، تأتي هذه العملية في حين إسرائيل تعتقد بأنها قامت باغتيال من أواخر من خطط ونفذ الهجوم أو هجوم 7 أكتوبر، وهذا يعتبر عسكريا إنجازا، ولكن من ناحية سياسية يحاول الجانب الإسرائيلي خاصة الحكومة استثمار هذا في المجال السياسي الداخلي من جهة، وأيضا يحاولون القول أو يحاولون التفسير أو محاولة الترويج بأن مثل هذا الاغتيال قد يساهم في مرونة لدى حماس وفي تحييد المتشددين في هذه الحركة، علما أن عز الدين الحداد إسرائيليا على الأقل من المنظور الإسرائيلي يعتبر من المتشددين الذين يرفضون بشكل قاطع تسليم السلاح في قطاع غزة.
1: هل لديها إسرائيل تصور لمن سيقود الحركة أو الجناح العسكري للحركة فيما بعد مقتل الحداد، ومن ستتفاوض معه لنزع سلاح الحركة في المرحلة المقبلة؟
2: في إسرائيل هناك تصور بأن هناك قادة ميدانيين قد يتبوؤون هذا المركز، ربما العودة، ربما آخرين من قيادات حماس من الصف الثالث أو الرابع، لأن قيادات الصف الأول والثاني استهدفت بأكملها مع استهداف عز الدين الحداد الآن، لذلك يعني لا يوجد هناك أسماء مطروحة إسرائيليا، لكن إسرائيل تعول على أن تكون القيادة الآن في بلبلة، وأن يكون هناك ضعف لدى الحركة، وأن لا تكون القيادة تلك القيادة التي يمكن أن تمسك زمام الأمور كما كان سابقا. هذا ما تريده إسرائيل أو ما تعول عليه أو ما تعتقد أنه سيحصل، ولكن هل سيحصل هذا بالفعل لا ندري. ولا نرى أن حماس في وارد تسليم السلاح الآن بسبب مقتل عز الدين الحداد، ولكن ستكون هناك مفاوضات مع الحركة وننتظر الضغط على الحركة. يعني يجب القول هنا وبشكل واضح بأن حركة حماس أضعف مما كانت عليه في 6 أكتوبر و7 أكتوبر، والآن هي حركة يعني مفككة بعض الشيء داخل قطاع غزة. هناك محاولة ترميم لهذه الحركة ولقدراتها العسكرية قام بها عز الدين الحداد خلال الفترة الأخيرة، فترة وقف إطلاق النار وحتى الآن. الآن بعد اغتياله، إسرائيل تعتقد وتعول على أن لا يكون هناك من سيفعل هذا الأمر، وأن ستكون حماس أضعف من

0: مما كانت عليه سابقا. لذلك يعني هذا الاغتيال يصيب عدة عصافير بحجر واحد من ناحية إسرائيل على الأقل، إذ أن القيادة السياسية تحاول الترويج أنه إنجاز كبير، ورأينا التصريحات والبيانات التي خرجت، مكتب رئيس الحكومة، مكتب وزير الدفاع والوزراء الآخرين، وأيضا مسألة الحديث مع عائلات الأسرى الذين علموا أو يعرفون أو
1: نعم.
0: رآهم أو قابلهم هذا الشخص. ولذلك يعني نحن نرى أن هناك استثمار سياسي داخلي للانتخابات من جهة، ومحاولة التأثير على قرارات الحركة من جهة أخرى في المفاوضات التي لا تجري مباشرة، إنما مع مجلس السلام، وهناك ضغط عربي وضغط دولي من أجل إخراج حماس من المشهد العسكري.
1: طيب
0: على الأقل
1: سيد مجدي، يعني دعنا ننظر إلى إطار آخر من وجهة نظر إسرائيل. طبعا هذا الاغتيال يأتي في إطار ملاحقات قادة حماس كما تقول، لكن هل يأتي أيضا في إطار تصعيد أكبر في قطاع غزة للتعويض عن الفشل في تحقيق الأهداف من حرب إيران أيضا؟
0: يعني لا نرى ذلك مرتبطا بحرب إيران. مسألة غزة هي مسألة منفصلة عن حرب إيران. من جهة أخرى حتى في غزة الإنجازات السياسية غير موجودة، هناك إنجازات عسكرية إذا صح القول أو تعريفها بإنجازات عسكرية، ب يعني دمار وتدمير كامل وممنهج لقطاع غزة. إسرائيليا هناك محاولات ل يعني تصوير الوضع وكأنه إنجاز كبير في قطاع غزة. من جهة أخرى حتى الآن لم تنتهي حرب غزة بالنسبة للإسرائيليين، لأن حماس ما زالت موجودة وسلاحها ما زال موجود، حتى ولو كان سلاحها خفيفا بين قوسين مزدوجين، إلا أن السلاح ما زال مع حماس. لذلك
1: نعم.
0: إسرائيل الآن تحاول أن تظهر بصورة أنها تريد أن تكمل ما بدأت به، وأن حرب لبنان وحرب غزة يعني وحرب إيران هي تعوقت أو أجلت الحسم في قطاع غزة، مع أن أحدا في إسرائيل لا يعتقد أن سيكون هناك حسم لهذه المعركة إلا إذا كان هناك إنجاز سياسي أو اتفاق سياسي مع حماس لخروجها من المشهد العسكري. لذلك إسرائيل في ورطة، وفي ورطة كبيرة، لكنها تحاول تصوير الورطة كأنها نجاح وإنجازات، وخاصة يعني اغتيال من هذا النوع يعني أخذه الجانب العسكري كإنجاز عسكري كبير، ومن جهة أخرى السياسيين أو الحكومة تحاول تصويره كإنجاز كبير إسرائيليا، وبمعزل عما يحدث مع إيران. ونحن نرى يعني بشكل واضح بأن الثلاث جبهات التي تقوم بها إسرائيل بحرب أو قامت بها بحرب حتى هذه اللحظة لا يوجد إنجاز سياسي أو إنجاز ما بعد الحرب، ما زلنا في الحرب. وهذا الأمر يعني يثير الكثير من التساؤلات داخل المجتمع الإسرائيلي، ولكن بشكل عام المجتمع الإسرائيلي يدعم الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بالعمليات العسكرية والعمل العسكري في إيران وفي لبنان وفي غزة.
1: شكراً.
0: ومسألة المسألة السياسية متروكة للانتخابات، ونحن الآن في أشهر الخمسة الأخيرة لهذه لموعد الانتخابات، وسيكون الكثير والكثير من مسألة الجيش والعسكر والإنجازات العسكرية وربما عمليات عسكرية خاطفة هنا وهناك في قطاع غزة في لبنان وربما تصل إلى
1: مجدي الحلبي مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية. أشكرك لوجودك معنا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: قالت مصادر باكستانية للعربية إن زيارة وزير الداخلية لإيران تهدف للوصول لصيغة اتفاق محدد. المصادر قالت إن الجانب الأمريكي طلب إجابات على نقاط محددة طرحتها واشنطن. وكان وزير الداخلية الإيراني إسكندر مومني قد قال إنه أجرى مباحثات مفصلة مع نظيره الباكستاني محسن نقوي الذي وصل إلى طهران ظهر اليوم بهدف استئناف محادثات السلام مع أمريكا. وذكرت مصادر العربية أن الزيارة تأتي كجزء من جهود الوساطة التي تقوم بها باكستان حاليا. وشددت المصادر على أن باكستان تسعى لإقناع الطرفين الإيراني والباكستاني لإبداء المرونة للتوصل إلى اتفاق.

0: مصادر باكستانية تقول للعربية للتو إن الباب ما زال مفتوحاً لمفاوضات حول القضايا العالقة ومنها النووي الإيراني. أيضاً في سياق هذه الأخبار العاجلة، المصادر الباكستانية تقول لا بديل عن اتفاق مرحلي بين أمريكا وإيران، كما تضيف المصادر في أخبار عاجلة متتالية إن تقدماً إيجابياً بشأن مضيق هرمز يحدث حالياً. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عودته من الصين إن الولايات المتحدة ستصل إلى حل مع إيران بطريقة أو بأخرى. أضاف ترامب في حوار مع أنه يفضل أن يكون الحل غير عنيف، مشيرا إلى أن إيران أبلغته بأنها لا تمتلك القدرة على الوصول إلى مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب والذي يعتقد أنه مدفون تحت أنقاض منشآت تعرضت للقصف. ووصف ترامب هذا الأمر بأنه جيد بما فيه الكفاية لمحاولة منع إيران من استخدامه لصنع سلاح نووي. وحول الحرب في إيران أيضاً، أكد الرئيس الأمريكي في مقابلة مع فوكس نيوز أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يرغب في إنهاء الصراع مع إيران. هذا وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدوا خططاً لاستئناف ضربات عسكرية ضد إيران في حال قرر الرئيس إنهاء حالة الجمود الحالية. وأفادت الصحيفة كذلك بأن الخيارات المطروحة تشمل تكثيف الضربات على مواقع عسكرية وبنى تحتية داخل إيران، إلى جانب سيناريوهات تتضمن استخدام قوات خاصة للسيطرة على جزيرة خارك أو البحث عن مواد نووية مدفونة تحت الأرض. أضافت أيضاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنخرطان في استعدادات مكثفة منذ بدء وقف إطلاق النار، في وقت يقر فيه مسؤولون عسكريون أمريكيون بأن تحقيق نصر حاسم على إيران قد يكون مهمة معقدة. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة ما وصفها بهجمات المعتدين غير الشرعية. وقال بزشكيان إن الملاحة في المضيق ستعود إلى طبيعتها مع انتهاء حالة انعدام الأمن الراهنة، وشدد على أن إيران ستواصل عمليات المراقبة والرصد وفق القانون الدولي مع التزامها بالحلول الدبلوماسية والسلمية. ينضم إلينا من إسلام أباد عبد الرحمن حياة، الصحفي الباكستاني. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الرحمن. أسألك بداية، ما الذي يحمله وزير الداخلية الباكستاني إلى المسؤولين الإيرانيين هذه المرة؟ وهل يتطابق مع قالته مصادر العربية بأن الزيارة تهدف إلى التوصل إلى صيغة اتفاق محدد، وأن الجانب الأمريكي طلب إجابات على نقاط محددة طرحتها إيران؟
1: نعم، بعد التحية، الجانب الباكستاني وكعادته لا يفصح بأي تفاصيل، يؤكد دائما بأن عملية الوساطة يجب أن تكون في مدى في السرية التامة، وأنه ليس من مصلحة الوسيط أن يكشف عن التفاصيل. لكن الدوائر القريبة من عملية الوساطة الباكستانية تشير إلى أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران تأتي استكمالا للدور الذي تؤديه باكستان، خصوصا بعد فشل المحاولات السابقة. هناك مساعي جديدة من جانب باكستان لإعداد ورقة جديدة تؤدي إلى وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا، وإقناع الجانبين الأمريكي والإيراني بالاتفاق على اتفاق بالتوصل إلى اتفاق سلام مبدئي، على أن يتم مواصلة الحوار على الملفات المعقدة والشائكة خلال 30 يوم القادمة. ولا يخفى أيضا أن مثل هذه الزيارة يعني تكون لتبادل الرسائل الجالية بين الجانبين الأمريكي والإيراني. لا يخفى أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني تحمل أهمية خاصة، لأنه جزء من الوفد الذي زار طهران برئاسة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير قبل أسبوعين. عاصم منير هو الشخص المحوري في عملية الوساطة بين الجانبين، هو الذي ينقل الرسائل، فزيارة وزير الداخلية الباكستاني هي نيابة عن المشير عاصم منير.
0: طيب، هل ستغير باكستان من استراتيجيتها في هذه المسألة من مجرد نقل رسائل إلى عملية تنسيق أوسع ربما قد تشمل

0: الصين وتشمل روسيا أيضا لحلحلة الموقف الإيراني؟
1: نعم، الوساطة الباكستانية هي وساطة مدعومة من جانب الدول الداعمة لعملية السلام. لا يخفى أن هذه الوساطة بدأت بعد اجتماع الرباعية الإسلامية، ثم حظيت بدعم الصين. كانت هناك محاولات قبل أيام لنقل هذه الوساطة من باكستان إلى دولة أخرى، والجميع كان يترقب نتائج زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، لكن الصين أيضا أكدت دعمها لعملية الوساطة الباكستانية. واليوم نشاهد أن باكستان بدأت من جديد تكثيف جهودها الدبلوماسية لبدء جولة جديدة لدعم الوساطة والسعي لإنجاح هذه الوساطة. هناك أنباء عن ورقة جديدة تعمل عليها باكستان للتوصل إلى اتفاق
0: طب
1: سلام.
0: كيف يمكن أن نتصور شكل هذه الورقة؟ هل ستسقط منها بنود مثلا؟ هل ستضع أولويات في المقدمة للبحث ثم تأتي قضايا أخرى؟ طبعا من وجهة النظر الباكستانية وتصريحات المسؤولين الباكستانيين في التعاطي مع البنود السابقة.
1: نعم، الجهود السابقة تعثرت بسبب وجود قضايا وملفات شائكة، وعلى رأسها ملف النووي الإيراني واليورانيوم المخصب ومضيق هرمز. ما تسعى إليه باكستان وبالتشاور وبدعم من الدول الداعمة لعملية السلام هو إقناع الجانبين الأمريكي والإيراني بالتوصل إلى يعني نقاط مبدئية، وهي وقف إطلاق النار، عدم العودة إلى الحرب، إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا، ومنح باقي الملفات الشائكة والمعقدة 30 يوما ليتم مناقشتها، وقد يكون إما عبر الوسيط الباكستاني أو أن يتم عقد جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني في إسلامباد خلال الأيام القادمة.
0: هل هذه الزيارة تنطلق من شعور باكستان بأنها ربما تكون الفرصة الأخيرة أمام إيران وأمام المنطقة قبل الدخول في جولة من المواجهة العسكرية مرة أخرى؟
1: نعم، يعني هذه المبادرة من جانب باكستان وهذا التحرك جاء في وقت هدد فيه الرئيس الأمريكي بقدرته على توجيه ضربة عسكرية قاسمة على أهداف حساسة وبنية تحتية في إيران. أعتقد أن الجانب الباكستاني يحاول إنقاذ المنطقة من الدخول في أو العودة إلى الحرب من جديد، ومنح المسارات الدبلوماسية فرصة جديدة، خاصة للجانب الإيراني الذي أبدى الكثير من التعنت وتهرب من المسؤولية رغم محاولات الجانب الباكستاني إقناعه بالاستفادة من هذه الفرصة والاستفادة من حل أو اتفاق سلام يضمن مصلحة للشعب الإيراني مقابل تخلي إيران عن برنامجها النووي.
0: أشكرك شكرا جزيلا عبد الرحمن حيات، الصحفي الباكستاني من إسلام آباد.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نستكمل هذه النشرة من تطورات قضية اعتقال محمد باقر السعدي أحد قادة حزب الله العراقي. فقد ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها أنه أقر لمخبر سري بأنه أو شركاء له متورطون في هجمات بأوروبا وفي هجومين في كندا. وفقا للبيان فإن السعدي متهم بتزويد عميل سري بصور وخرائط تشير إلى مواقع كان مقررا استهدافها في نيويورك وأريزونا ولوس أنجلوس باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع. وبحسب وزارة العدل عمل محمد باقر السعدي في الماضي بشكل وثيق مع قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير من عام 2020. وبحسب المسؤولين الأمريكيين فقد وجهت محكمة منهاتن للسعد اتهامات بالتخطيط لهجمات تستهدف مواقع يهودية داخل الولايات المتحدة. ووفق الشكوى الجنائية التي كشف عنها فإن السعد متهم بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجوما في أوروبا وكندا منذ أواخر فبراير الماضي ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: وصل مكبل اليدين إلى نيويورك بعد عملية أمنية امتدت لأكثر من 12 ساعة قادتها أجهزة أمريكية بالتعاون مع حلفاء في الخارج.

0: إنه محمد باقر السعدي القيادي في كتائب حزب الله العراقية الذي تتهمه واشنطن بالتخطيط لسلسلة هجمات استهدفت أمريكيين ويهودا في أوروبا وداخل الولايات المتحدة. بحسب وزارة العدل الأمريكية، اعتقل السعدي خارج الولايات المتحدة قبل نقله جوا إلى نيويورك تحت حراسة مشددة. مدير الـ FBI أوضح أن السفير الأمريكي توم براك قاد العملية المشتركة التي انتهت بإحضار هذا الهدف عالي القيمة إلى أمريكا بعد تنسيقه ما لا يقل عن 20 هجوماً بين تفجيرات وحرائق وطعن في دول أوروبية عدة وكندا.
1: من المثير للقلق أن هناك رجالاً في أنحاء العالم يحاولون ارتكاب هذا النوع من الإرهاب، واعتقال السعدي يظهر نجاح جهود إنفاذ القانون والشرطة وعملهم الدؤوب لحماية حدودنا.
0: وتضيف واشنطن أن السعدي كان يخطط أيضاً لنقل الهجمات إلى الداخل الأمريكي من نيويورك إلى لوس أنجلوس وأريزونا، وكذلك حول السعدي أموالاً بعملة مشفرة لتنفيذ الهجمات المحتملة. لكن المفارقة أن الشخص الذي كان ينسق معه السعدي لتنفيذ هجوم نيويورك لم يكن عنصراً في عصابة مكسيكية كما اعتقد، بل عميلاً سرياً أمريكياً. ويواجه السعدي الآن 6 تهم مرتبطة بالإرهاب في قضية تقول واشنطن إنها تكشف امتداد نشاط الجماعات المرتبطة بإيران من الشرق الأوسط إلى قلب المدن الأمريكية.
2: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في كلمة عقب تسلم مهام منصبه إن المرحلة المقبلة في العراق ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية، وشدد على ضرورة تجاوز الخلافات ومواجهة التحديات.
3: إن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية تتجاوز الخلافات وتنتصر للعراق أولاً وللمواطن العراقي الذي ينتظر منا الكثير. أيها العراقيون الكرام، نعاهدكم على العمل المخلص والإرادة الصادقة التي لا تعرف التردد في مواجهة التحديات ولا تتراجع أمام الصعوبات.
2: الزيدي أكد أيضاً على العمل لحماية المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق وتعزيز علاقاته العربية والدولية.
3: وسنعمل بكل قوة على حماية المال العام ومحاربة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله، لأن الفساد لم يعد مجرد خلل إداري، بل أصبح عائقاً أمام التنمية وسبباً في تعطيل طموحات الناس وتأخير مسيرة الدولة. وسنعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق وتعزيز علاقاتنا العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يحفظ مكانة العراق ودوره التاريخي في المنطقة.
2: كان هذا علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في إطار ملاحقة قيادة التنظيمات المتطرفة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات المسلحة النيجيرية نفذت مهمة أسفرت عن القضاء على أبو بلال الذي يعد الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش وفقا لترامب. ووصفت قوات الدفاع النيجيرية أبو بلال بأنه كان شخصية عملياتية واستراتيجية ويتولى توجيه كيانات تنظيم داعش خارج نيجيريا، معتبرة أن مقتله يزيل حلقة أساسية كان التنظيم من خلالها ينسق عملياته ويوجهها في مناطق مختلفة من العالم. أعلنت الحكومة الكوبية عقد أول لقاء رسمي مع مسؤول أمريكي. هذا اللقاء يأتي بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر يناير أمرا تنفيذيا يسمح بفرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تصدر النفط إلى كوبا. كما لوح ترامب بإمكانية تشديد الضغط على هافانا بما في ذلك نشر قوة عسكرية قرب السواحل الكوبية أو إرسال حاملة طائرة.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أكدت بيانات شركة كابلر بدء تأثير الحصار على حجم النفط الإيراني المخزن على متن الناقلات في البحر. وبحسب البيانات البحرية، تراجعت كميات النفط المخزنة قرب السواحل المالزية من 85 مليون برميل مطلع فبراير إلى 51 مليون برميل حاليا، ما يشير إلى تباطؤ تعويض الشحنات الجديدة. نفت القيادة المركزية الأمريكية تمكن أي ناقلة نفط إيرانية من خرق الحصار، مؤكدة أن الناقلة الإيرانية هيوج عبرت قبل بدء تطبيقه رسميا. أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز. أضاف أن المفاوضات بدأت مع البحرية التابعة للحرس الثوري بعد عبور سفن من دول شرق آسيا من بينها الصين واليابان وباكستان من دون تحديد أسماء الدول الأوروبية المشاركة في هذه المحادثات. أعلن وزير النفط العراقي أن بلاده صدرت 10 ملايين برميل من النفط في أبريل عبر مضيق هرمز، وأوضح أن العراق يعتزم التعاون مع منظمة أوبك لتعزيز إنتاج البلاد وقدرتها على التصدير، وأضاف أن بغداد تهدف إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يومياً. اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم المفروضة على بعض المنتجات بهدف تعزيز التجارة الثنائية بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية. وأصدرت الوزارة البيان عقب قمة استمرت يومين في بكين بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني.

0: أخبار الرياضة.
1: يسعى النصر للفوز بأولى مباريات الموسم حين يلتقي نظيره جامبا أوساكا الياباني في نهائي دوري أبطال أسيا 2 على ملعب الأول بارك في الرياض. يسير النصر هذا الموسم بشكل مثالي، حيث لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة في البطولة القارية، كما أنه يتصدر الدوري المحلي، وبات بحاجة للفوز في مباراته الأخيرة أمام ضمك للظفر باللقب. وتأهل النصر إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الأهلي القطري، فيما تفوق جامبا أوساكا على بانكوك يونايتد التايلندي. حقق فريق ضمك النصر على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة 33 من دوري روشن السعودي. حافظ فريق الرياض على حظوظ البقاء في الدوري السعودي بعد التعادل مع التعاون بهدف لكل منهما. افتتح الرياض النتيجة عبر البرتغالي ليوناردو أنتونيس في الدقيقة 61، لكن فرحة الفريق العاصمي لم تدم سوى 6 دقائق فقط، حيث نجح التعاون في التعديل بواسطة الكولومبي روجر مارتينيز من ركلة جزاء. بذلك يرفع الرياض رصيده إلى 27 نقطة في المركز 16 بفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز 15. يستضيف الهلال اليوم نيوم ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة دوري روشن. يسعى الهلال لتضييق الخناق على المتصدر النصر من خلال الفوز، للمحافظة أيضا على حظوظه بالفوز ببطولة الدوري. وضمن الجولة نفسها يستقبل الأهلي الخلود على ملعب الإنماء بجدة، ويملك الأهلي 75 نقطة بالمركز الثالث، ولدى الخلود 32 نقطة في المركز 13. كما يحل الخليج ضيفا على الأخدود ضمن مباريات الجولة نفسها، ولدى الخليج 37 نقطة في المركز 11، بينما يملك الأخدود الذي سجل هبوطه رسميا 17 نقطة فقط في المركز ما قبل الأخير. يجذب ملعب ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن الأضواء إليه من جديد، حيث يحتضن الآن المباراة النهائية لبطولة كأس إنجلترا بين مانشستر سيتي وتشيلسي، والتي انطلقت منذ نحو نصف ساعة تقريبا. ويتطلع كلا الفريقين لاعتلاء منصة التتويج وحمل كأس البطولة العريقة، وبينما يتطلع تشيلسي للحصول على البطولة للمرة 9 في تاريخه،

والانفراد بالمركز الثالث في قائمة أكثر الأندية المتوجة باللقب والذي يتقاسمه حاليا مع ليفربول وتوتنهام هوتسبا. فإن مانشستر سيتي يسعى للفوز بالبطولة للمرة الثامنة ليصبح رابع فريق يمتلك هذا الرصيد من الألقاب في المسابقة. تشير النتيجة حتى الآن إلى تعادل الفريقين بلا شيء. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: الآن تنضم موجاتنا إلى شاشة العربية.
2: إذن مفاوضات إنهاء حرب إيران هو موضوع نقاشنا التالي. في الاستوديو معنا الصحفي في شبكة العربية أحمد القرشي، وأيضا الصحفي في شبكة العربية الأستاذ محمود المجالي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أستاذ محمود، أبدأ معك من هذه المعلومات التي وصلت إلى غرفة أخبار العربية نقلا عن مصادر باكستانية للعربية، بأن وزير الداخلية الباكستاني ذهب إلى طهران لنقل رسالة محددة. ما عسى تكون هذه الرسالة؟
3: هذه ثاني زيارة بهذا الحجم بعد زيارة قائد الجيش الباكستاني بعد الجولة الأولى، وبالتالي يتم فيما يبدو التحضير إلى نقاط جديدة ومبادرة جديدة. سمعنا الكثير من هذه الأوراق، قد يدفع الإيرانيين إلى تقديم مقترح آخر يذهب به إلى واشنطن، لأنه هذه الساعات حاسمة لهذا الملف. هناك مخاوف كبيرة بأنه العمل العسكري أصبح يعني حتميا من قبل الولايات المتحدة. نعم. إسرائيل سربت بهذا الاتجاه بالاستعداد. قد تكون هذه جزء من الضغوط التي تمارس على إيران. نعم. لكن لا يجب أن يحدث شيء يكسر المفاوضات التي أصبح اسمها مكانك در، يعني صحيح. حتى لا نعرف حجم المقترح.
2: نقطة مهمة أستاذ محمود. أستاذ أحمد القرشي، الأستاذ محمود يتحدث عن نقطة هامة، أنه الوقت ضيق. هل ما تزال هناك مساحة لإرسال ردود وتلقي رد إيراني ونقله إلى أمريكا، التي يعني تجد نفسها أو تضع يدها فعلا على الزناد هذه المرة كما يبدو؟
4: عامل الوقت صهيب لا ليس بمشكلة، لأنه الأشياء تصل بسرعة، لكن وجود كما قال الحبيب محمود، وجود وزير الداخلية، يعني عاد ترامب من الصين، التصريحات اليوم في إيران كيف كان شكلها؟ حجي صادقي اللي هو ممثل مجتبى الخامنئي في الحرس الثوري يقول إنه نضجت الظروف بالوقت، نحن في قوة، يجب أن نستغل هذا الظرف حتى نضرب العدو. نعم. ضربة قاسمة.
2: نعم.
4: بزشكيان ماذا يقول؟ يقول إنه ما يحدث في مضيق هرمز مؤقت، نشأ للظروف التي حدثت.
2: نعم.
4: ممثل وزير الداخلية ماذا يقول؟ يقول إنه نحن ويلمباد، يعني زي ما بيقولوا سندخل الرسوم التي ستفرض في السفن في سياق التأمين، يعني شركات التأمين حنفرض على إنه. المشكلة ما في الردود، المشكلة ما في الوقت، المشكلة في إنه لابد من وضوح. هنالك نقاط محددة
2: صحيح
4: ذكرت إنها تعيق التوصل إلى الاتفاق.
2: نعم.
4: اليوم السعودية بتتحرك بقوة مع باكستان، الصين بتتحرك بقوة لمنع ما ذكر، إنه نعم. في النهاية طيب أصبح فيه
2: يا جماعة
4: اعتقاد جازم بأن هناك ضربة.
2: لماذا وزير الداخلية وليس وزير الخارجية؟
3: لأنه كما المرة السابقة ترسل القائد الجيش،
2: صح.
3: الحوار يكون مع الحرس الثوري.
2: نعم.
3: وليس مع الخارجية، وليس مع، ليس لديهم مشكلة لا مع الرئيس ولا مع وزير الخارجية ولا حتى مع قاليباف. الطرف المتعنت داخل إيران هو الحرس الثوري،
2: هو
3: ويجب أن نعم. أن ترسل له إما عسكري وإما أمني يفهم اللغة ويتحدث معه بهذه الأساس.
2: نعم.
3: لذلك أنا بعتقد بأنه هذه الجولة ستكون، إذا ما تمت، إذا ما كتب لها النجاح، إذا ما بدأنا نسمع خلال الساعات المقبلة، الوسيط الباكستاني من المؤكد أنه يتحدث مع الأمريكيين ويتحدث مع الإيرانيين.

0: كل ما نخشى بأنه هذه المبادرات ستكون جزء من مبادرات للحكومة أكثر منها الحرس الثوري. وجود وزير الداخلية يريد أن يأخذ هذه الضمانات مباشرة من الطرف الذي يتحكم اليوم.
1: كما يقول ترامب أن نحن من نتحدث إليهم في إيران هم عقلانيون، ولكن القرار ربما يتخذ في مكان آخر.
0: لا، أصبح الأمر واضح، هناك قبضة للحرس الثوري على إيران وعلى القرار. عراقجي تحول إلى متحدث باسم الحرس الثوري، حتى الرئيس،
1: تجنبا أيضا للإحراج. نعم، ولكن أستاذ أحمد قرشي، أيضا نقطة أخرى هامة، تحدث على أنه المسألة على هرمز والرسوم وكيف يمكن حل مشكلة الرسوم التي تريدها إيران للسيطرة على المضيق. لكن يا جماعة، المشكلة ليست في مضيق هرمز أصلا. التركيز ترامب هو النووي،
2: واضحة،
1: ويريد إخراج النووي، وإلا سيقوم بحرب ضد إيران.
2: وقضايا واضحة مع النووي، يعني مش تعقيد. نعم. عندك
1: يورانيوم مخصب، نريد إخراجه من إيران إلى أي دولة؟
2: إخراجه، التكنولوجيا، التخزين، مستقبل، يعني أشياء واضحة ومن قبل 2015، يعني حتى في الاتفاق.
1: نعم. هنا سؤال، لماذا لا تقبل إيران وتنهي المشكلة؟
2: هذه هي يعني
1: معضلة.
2: منذ أن يعني إيران التي حاربت يعني مع العراق، وشفنا إيران كونترا، صحيح،
1: حرب الخليج الأولى لثمان سنوات،
2: نعم، وبعدها يعني كيف عاشت إيران في المنطقة؟ عاشت بسلوك منهجي، عندها الأيديولوجيا الثورية، عندها عقيدة البراغماتية، عندها عقيدة البقاء، يعني ثلاثة عقائد مرتبطة كلها منسوجة في النظام، على أساس أن النظام الجديد الذي يحلمون به بتصدير الثورة بكذا بكذا. يعني عوائق داخلية كأي نظام، كوريا الشمالية كأي منطقة بيرى في نفسه أنه القدرة على أنه يسود الإمبراطوريات قديمة،
1: صحيح، أو يرى نفسه على أنه هو أيضا قوة
2: قادر عضوة. نعم، قادر، نعم، على أنه يخلق، ربما تكون هنالك يعني مثلا عوامل أو عناصر تشجع على ذلك. لكن نحن اليوم عندما نتحدث عن إيران، نتحدث عن يعني البنوك ترفض إعطاء، نعم، الحكومة من ليم. طيب، البنوك الإيرانية ترفض إعطاءهم من ليم للأعمار.
1: كما وصفت أستاذ مجالي قبل قليل، المفاوضات هي في مكانك در، وما زلنا دائما في نفس الإطار. أمريكا دولة عظمى، هي أقوى جيش في العالم، لماذا لم تستطع أن تحسم حتى الآن وبقينا في هذه الحالة من المراوحة؟
0: سريعا فقط، الحرس الثوري، فقط تعليق على الحوار السابق، الحرس الثوري ينظر إلى هذه المعركة هي سقوط للمشروع الذي بدأ في عام 79،
1: الثورة الإسلامية،
0: سقوط هذا المشروع نهاية بالنسبة له، لذلك يرى أن هذه المعركة وجودية. ومن هذا المنطلق هو ليس له مصلحة، قلناها سابقا ونؤكد عليها، الحرس الثوري ليس له مصلحة بإنهاء هذه الحرب، يريد هذه الحالة أن تستمر، يقول أنه يمكن أن يتحمل الضغوط، يمكن يتحمل بعض الضربات، لأنه إذا توقفت هذه الحرب والتفت إلى الشعب الإيراني ستبدأ معاناة الحرس الثوري. هو الآن يريد هذه الحرب لاستمرار سطوته وعملية القمع داخل إيران وضبط المعارضة والضرب بحديد وإجراء الإعدامات، وهذا كله نسمعه يوميا بالمناسبة، لأنه
1: ما يزال مستمرا، لأنه هناك خشية من الداخل، من الجبهة الداخلية،
0: الحرس الثوري من الانفجار الداخلي. نعم. أكثر. بالعودة إلى سؤالك، نعم، فيما يتعلق
1: بالولايات، لماذا غاب الحسم؟
0: هو لم يغب الحسم، هو الرئيس الأمريكي كيف يعمل أو الإدارة الأمريكية تعمل، هناك خطط تأتي على طاولة الرئيس الأمريكي. بالمناسبة الرئيس الأمريكي لا يخطط، الرئيس الأمريكي يتخذ القرار، وهناك فرق.
1: نعم.
0: العسكري يأتي ويعطيه خطة وتداعيات هذه الخطة، ومجلس الأمن القومي يضع له خطة، والخطة يبنى عليها في حال النجاح والفشل ما هي الخطوة الثانية. إذن هو يختار من هذه الخطط. عندما بدأ العملية العسكرية،
1: نعم،
0: وضرب كل الأهداف، إذا استمرت هذه العملية العسكرية سيضطر إلى ضرب أهداف لها علاقة، نعم، بالعنصر الإنساني والمدني داخل إيران، فلذلك لم تستمر هذه الحرب. لو بدأ يضرب سيضرب البنية التحتية والكهرباء ويعني محطات التحلية إلى، وبالتالي الهدف الذي جاء عليه من البداية هو فكر، بالمناسبة لم يسميها حرب، هو سماها معركة، وبالبداية إذا سمعت هي جاءت لإنقاذ الشعب الإيراني. فلذلك إذا هنا سيصبح تناقص إذا استمرت هذه العملية العسكرية، لكن هو يرى عندما قد

0: قدم له خطة الحصار وجد بأنها أقل تكلفة
1: وأنجع. نعم.
0: وبالتالي الآن هو يفكر بهذا الإطار. لكن مرة أخرى إذا يعني الضربة العسكرية حتمية إذا بقيت عملية التفاوض.

0: انعكاس ذلك، لأن هناك خشية أيضا أن طبعاً تستمر إيران في نهجها أيضا وتهاجم دول الخليج مرة أخرى.
1: هذا هو يعني مربط الفرس. عودة صغيرة، إنه في النهاية الحرب شكل يعني الدبلوماسية والحرب الصراع هو هكذا كما يقول تشارلز ستيل، يعني صاحب نظرية إنه الحرب يعني تكون الدول والحرب تصنع الرفاه. مرات يعني من الرماد تنشأ الخضرة. طيب، كل الدول متحركة، العالم متحرك، حتى إنه يمنع كما قال حبيب محمود إنه في النهاية هذه الحرب نعم ستكون مكلفة، هي ضربة عسكرية، نحن نتعامل مع فئة يعني تفكيرها ضحل وممكن أن تقوم بردود فعل عنيفة. دول المنطقة لأنها مش رائبة متأهبة، لأنه عندها خطط تنمية وعندها كذا وعندها كذا، بتحاول مع الدول الأخرى أنه تمنع هذا الشيء. الآن الواقع بيفرض شروط محددة، أنه في نهاية المطاف إذا وزير الداخلية الباكستاني لم ينجح في أنه يأخذ من الطقم العسكرية في إيران إجابات واضحة، لابد من كسر هذا يعني الجمود.
0: نعم، على سيرة ما يفعله الوزير الباكستاني في إيران، أستاذ محمود، أيضا جرى الحديث على المصادر التي نقلت لنا المعلومات أنه ربما الحديث عن اتفاق مرحلي، يعني تجنبا لتوسع الحرب أو عودة الحرب، نتفق مبدئيا على شيء ثم نذهب إلى شيء آخر. هل يكون هذا حلا برأيك؟
2: فقط مرة ثانية اسمح لي أعلق على دول الخليج لا تنتظر نهاية، يعني أنه إذا تم هذا الاتفاق وتم أنه هذه نهاية التهديدات، على العكس تماما، هي تعمل بكل ما يمكن منفردة ولا تنظر لهذا الاتفاق على أنه نهاية المشاكل. هي تستعد تزيد عملية، نجحت في ردع إيران في المرحلة الأولى والآن تعمل على زيادة هذا الردع وتعيد صياغة مواقفها وتحالفاتها، وعلى اعتبار بأن إيران ستبقى مشكلة ما طالما بقي الحرس الثوري بهذه العقلية التي استهدفت هذه الدول.
0: نقطة مهمة جدا، صحيح، سواء عادت الحرب أم لم تعد، يعني دول الخليج حسابات. أدركت الآن أنه حسابات مختلفة،
2: تعمل بمسار مختلف، يعني تعمل بمسار مختلف وهي تستعد، هي لا تنظر إلى أن هذه النتيجة نتيجة المفاوضات أيا كانت، نووي أو فتح مضيق هرمز، لذلك هي تستعد عسكريا واقتصاديا وسياسيا. الآن موضوع الاتفاق المرحلي، فقط لو إحنا نعرف ماذا تريد إيران وماذا تريد الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تستعد، هي لا تنظر إلى أن هذه النتيجة نتيجة المفاوضات أيا كانت، نووي أو فتح مضيق هرمز، لذلك هي تستعد عسكريا واقتصاديا وسياسيا. الآن موضوع الاتفاق المرحلي، فقط لو إحنا نعرف ماذا تريد إيران وماذا تريد الولايات المتحدة. الولايات المتحدة باختصار تريد إيران أن تعلن أنها هزمت وسحب النووي وفتح مضيق هرمز، وهذا ما

0: فمرة أخرى.
1: نعم أستاذ قرشي، السؤال الأخير كي نختم هذا النقاش، انتهى الوقت. الأوروبيون أيضا دخلوا على الخط اليوم، الحديث عن تواصل إيراني أوروبي وعودة شارل دوغول إلى البحر العرب، ما القصة؟
2: ما ذكروه الإيرانيين يعني عن هذا الموضوع
1: نعم
2: لا سند له إطلاقا.
1: نعم.
2: لأنه في نهاية
1: نعم.
2: نحن رأينا أوروبا وبريطانيا بخططوا لقوة
1: نعم.
2: تحمي الملاحة في المنطقة، هم بيذكروا آسيا، نعم اليابان والصين وباكستان تم مرور سفن بإذن،
1: ننتظر ونرى ربما هذه مؤشرات إيران. على التوصل لحل ربما وفتح مضيق هرمز فعلا، ننتظر ونرى. شكرا جزيلا
2: الحل لكم. عند إيران
1: نعم.
2: الحل عند الحارث الثوري.
1: أحمد القرشي والأستاذ محمود المجالي، شكرا جزيلا لكم، مع حفظ الألقاب طبعا. ومشاهدينا نتحول الآن إلى أخبار الرياضة وعبد الله الدرويش، مساء الخير.
3: شكرا صهيب، أهلا بكم مشاهدينا. يسعى النصر للفوز بأولى بطولاته هذا الموسم حين يلتقي نظيره جامبا أوساكا الياباني في نهاية دوري أبطال آسيا 2 على ملعب الأول بارك في الرياض. ويسير النصر هذا الموسم بشكل مثالي، حيث لم يخسر ويتعادل في أي مباراة في البطولة القارية، كما أنه يتصدر الدوري المحلي وبات بحاجة للفوز في مباراته الأخيرة أمام ضمك للظفر باللقب. وتأهل النصر إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الأهلي القطري، فيما تفوق جامبا أوساكا على بانكوك يونايتد التايلندي. ناوهيتو ميزوتانيا الرئيس والمدير التنفيذي لنادي جامبا أوساكا تحدث مع الزميل فهد الشهري.
4: سعادة الرئيس، أنت كممثل لفريق جامبا أوساكا الياباني، هل كنتم تفضلون أن يكون اللقاء بمبدأ الذهاب والإياب، مثلا المباراة الأولى تكون في اليابان والثانية في الرياض بدلا من مباراة واحدة؟
5: هذه قوانين الاتحاد الآسيوي، وأنا لست في موقف أستطيع التعليق على ذلك. أعتقد أنها لو كانت بنظام النهائي عن طريق الذهاب والإياب كان سيكون خيارا أفضل للفريقين.
4: هل شاهدتم فريق النصر في مباراة الماضية أمام الهلال؟ كيف تقيمونه كخصم لكم في نهائي آسيا 2 مساء السبت؟
5: الجهاز الفني للفريق قام بتحليل جيد للنصر في مباراته الأخيرة أمام الهلال. لديهم واحد من أبرز النجوم الشهيرة في كرة القدم كريستيانو رونالدو. نحن على علم أننا سنواجه منافسا قويا.
4: سيد ناوهيتو، ما بدأ تأثير أنكم تقابلون فريق يضم كريستيانو رونالدو وعدة نجوم أخرى يمثلها فريق النصر؟
5: الجميع يعلم أن رونالدو واحد من أبرز النجوم في كرة القدم العالمية. نحن نعلم جيدا أنه سيلعب بحافز كبير أمامنا في جامبا أوساكا. نعرف جيدا رونالدو لأننا واجهناه في كأس العالم للأندية عام 2009 حينما كان لاعبا لمانشستر يونايتد، وآنذاك كان من أفضل اللاعبين في العالم، ونحن سعداء لمواجهته من جديد بعد فترة طويلة.
4: أختم بالسؤال هذا سيد ناوهيتو، من اللاعب اللي تتمنى غيابه غدا في مقابلة فريق النصر أمامكم؟
3: فاز ضمك على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة 33 من دوري روشن السعودي، وتكفل بأول الأهداف لمصلحة ضمك لاعبه الغيني مولاي سيلا عند الدقيقة 16، وأضاف الجزائري عبد القادر بدران الهدفين الثاني والثالث في الشوط الثاني من المباراة. في هذا الفوز رفع ضمك رصيده إلى 29 نقطة، فيما تجمدت حصيلة نقاط الفيحاء عند النقطة 38. ويلاقي ضمك فريق النصر الجولة الأخيرة الخميس المقبل على ملعب الأول بارك، فيما يواجه الفيحاء منافسه الهلال في المجموعة. حافظ الرياض على حظوظ البقاء في دوري روشن بعد التعادل مع التعاون بهدف لكل منهما، وافتتح الرياض النتيجة عبر البرتغالي لياندرو أنتونيس في الدقيقة 61، لكن فرحة الفريق العاصمي لم تدم سوى 6 دقائق، في حين أو حيث نجح التعاون في التعديل بواسطة الكولومبي روجر مارتينيز بركلة جزاء، ورفع الرياض رصيده إلى 27 نقطة في المركز 16 بفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز 15. يستضيف الهلال اليوم نيوم ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري السعودي، ويسعى الهلال لتضييق الخناق على المتصدر النصر من خلال الفوز للمحافظة على حظوظه بالفوز ببطولة الدوري بعد تعادله أمام النصر في اللحظات الأخيرة من المباراة في الجولة الماضية. الهلال يحتل المركز الثاني

78 نقطة، بينما يحتل اليوم المركز الثامن ب 44 نقطة. مباراة الدوري الأول انتهت هلالية بهدفين لهدف. وضمن الجولة نفسها يستقبل الأهلي الخلود على ملعب الإنماء بجدة. الأهلي يملك 75 نقطة بالمركز الثالث، ولدى الخلود 32 نقطة بالمركز الثالث عشر. مواجهات الذهاب انتهت أهلوية بهدف دون رد. ويحل الخليج ضيفا على الأخدود ضمن مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري السعودي للخليج، 37 نقطة في المركز 11، بينما يملك الأخدود الذي سجل هبوطه رسميا 17 نقطة فقط في المركز ما قبل الأخير. الخليج فاز في آخر مواجهة بين الفريقين بأربعة أهداف لهدف.

يجو ضيفا على الأخدود ضمن مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري السعودي للخليج، 37 نقطة في المركز 11، بينما يملك الأخدود الذي سجل هبوطه رسميا 17 نقطة فقط في المركز ما قبل الأخير. الخليج فاز في آخر مواجهة بين الفريقين بأربعة أهداف لهدف. يبحث الزمالك المصري وضيفه اتحاد العاصمة الجزائري عن التتويج ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي، حينما يلتقيان اليوم بإياب الدوري.

0: الذي سجل هبوطه رسميا 17 نقطة فقط في المركز ما قبل الأخير. الخليج فاز في آخر مواجهة بين الفريقين بأربعة أهداف لهدف. يبحث الزمالك المصري وضيفه اتحاد العاصمة الجزائري عن التتويج ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي حينما يلتقيان اليوم بإياب الدور النهائي للمسابقة القارية في القاهرة. مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد. نهاية الموجز، عودة إلى صهيب.
1: شكرا جزيلا عبد الله. نهاية

0: نهاية الموجز. عودة إلى صهيب.
1: شكرا جزيلا عبد الله. نهاية هذه النشرة تذكير بعناوينها. بعد استهدافه بغارة إسرائيلية أمس، حماس تؤكد مقتل عز الدين الحداد. العدل الأمريكية تكشف أن السعدي أقر لمخبر سري تورطه في هجمات ضد أهداف غربية. ضمن جهود الوساطة، وزير الداخلية

0: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل.
2: العالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة وولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
5: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
6: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
7: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
8: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
9: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
10: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة.
11: سنوات ما في زي تفاعلكم.
7: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
9: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
7: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

لمخبر سري بأنه أو شركاء له متورطون في هجمات بأوروبا وفي هجومين في كندا. ووفقا للبيان فإن السعدي متهم بتزويد عميل سري بصور وخرائط تشير إلى مواقع كان مقررا استهدافها في نيويورك وأريزونا ولوس أنجلوس باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع. قال وزير الداخلية الإيراني اسكندر مومني أنه أجرى مباحثات مفصلة مع نظيره الباكستاني محسن نقوي الذي وصل طهران ظهر اليوم بهدف استئناف محادثات السلام مع أمريكا. وذكرت مصادر العربية أن الزيارة تأتي كجزء من جهود الوساطة التي تقوم بها باكستان حاليا، كما شددت المصادر على أن باكستان تسعى لإقناع الطرفين بإبداء المرونة للتوصل للاتفاق. نلتقي في الأسبوع ما بعد ساعة من الآن.

موجز الأخبار من العربية، أهلا بكم. أكدت حماس مقتل عز الدين الحداد القائد في الجناح العسكري لحركة حماس في غارة وصفها الجيش الإسرائيلي بالدقيقة يوم أمس في حي الرمال بمدينة غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن الحداد عمل بعد اغتيال محمد السنوار على إعادة بناء قدرات حماس، وكان آخر كبار قادة هجمات 7 أكتوبر. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في كلمة عقب تسلم مهام منصبه، قال إن المرحلة المقبلة في العراق ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية، مشددا على ضرورة تجاوز الخلافات ومواجهة التحديات. كما تعهد رئيس الحكومة العراقية الجديد بالعمل على تعزيز العلاقات العربية بالعلاقات العراق مع الدول العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل. في تطورات قضية اعتقال محمد باقر السعدي أحد قادة حزب الله العراقي، ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها أنه أقر

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل النقاش. من رحم الظروف الصعبة تولد حكومة جديدة، ووسط ضغوط أمريكية وإيرانية تعقد مهمتها. العراق بين الدولة والميليشيا، من ينتصر؟

0: تحت هذه المعادلة هي ستكون من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة.
1: طبعا الحكومة الوحدية مش هتقدر تعمل حاجة،
2: اللي هي ما تملكش جيش قوي قادر على إيقاف الميليشيات.
3: المشكلة تتعلق بالإرادة السياسية،
4: وما في رؤية قريبة ليكون في حلول جذرية.
2: مش سهل، محتاج وقت شوية.
5: حاليا هي الميليشيات اللي موجودة يعني هي الأقوى.
6: إذا واحد كان مقاوم بتقولوا عنه ميليشيا،
7: لأنها تحت إدارة إيران.
8: لأن الميليشيات دايما بتشتغل لصالح القوى اللي بتدفع لها
9: لدعم أسلحة، دعم كامل عندهم،
10: تنغص على العراق والعراقيين.
11: أصبح لديها نواب في البرلمان،
12: كل العالم هيك صار، مش بس العراق.
13: العراق تكتب كون دلوقتي مجزأة،
14: مش هتقدر إنها تتجمع تاني زي ما كانت موجودة أيام صدام.
15: ما يضر العراق يضر الوطن العربي.

من يقرر الحرب في العراق؟ ومن يملك السلاح؟ ومن يفرض النفوذ؟ العراق أمام أخطر اختبار لسيادته منذ سنوات.

0: الدولة محل نزاع بين حكومة تقول إنها تمسك بزمام البلاد وفصائل تملك السلاح والنفوذ والقدرة على فرض الوقائع. العراق الذي يفترض أنه لا ناقة له ولا جمل في الحرب الدائرة صار في قلبها دون داع لوجوده. طائرات مسيرة تنطلق من أراضيه نحو دول الجوار، وضربات متبادلة تنفذ فوق أرضه أيضا، واغتيالات وصراعات أمنية تكشف حجم الانقسام داخل الدولة نفسها. وسط كل ذلك حكومة جديدة تتشكل في بغداد بين ضغوط أمريكية ونفوذ إيراني متصاعد. وفي الشارع العراقي أسئلة ملحة تتكرر: من يحكم العراق فعليا؟ وهل لا تزال الدولة صاحبة القرار أم أن الفصائل المسلحة باتت أقوى من مؤسساتها؟
1: ليست الطريق معبدة وسهلة كما في هذه الصورة. الوصول إلى قمة السلطة له ما بعده، الأبواب المغلقة ستفتح والملفات المعقدة ستوضع على الطاولة. وفقا لتحليل أجراه مركز ستراتفور الأمريكي، فإن علي الزيدي المكلف برئاسة وزراء العراق قد يجد صعوبة في تشكيل حكومة ضمن المدة المحددة، وإن نجح قد تكون الحكومة بمثابة مجلس وزراء تسوية ضعيف، أمر سيجعله يتجنب معالجة القضايا العراقية الحساسة. فاليوم وجد العراق نفسه في دائرة النار أكثر من أي وقت مضى. وضع فرضته عليه الحرب في إيران، يتنازعه التهديد الأمريكي والتغلغل الإيراني. بحسب مجلة فورين بوليسي، فإن بغداد مطالبة اليوم بمواجهة التناقض في المنظومة الأمنية، أمر يتمثل في دعم جماعات مسلحة ودفع رواتبها رغم أنها تنسف سيادة الدولة، إضافة لضمان عدم قدرة أي جماعة على شن هجمات ضد منشآت أمريكية، ووقف استهداف أي دولة مجاورة قد يجر العراق إلى حرب. تقول فورين بوليسي إن مواجهة الفصائل الموالية لإيران في هذا التوقيت مهمة شديدة الصعوبة، لا سيما في ظل مؤسسات حكومية مخترقة من هذه الجماعات، أمر يصعبه تمثيلها السياسي داخل البرلمان، والخوف من اقتتال داخلي قد يكون رد فعل على أي تحرك عسكري ضدها. إذن بين ضفتين يقف العراق، الدولة والميليشيا، وخيارات يضيقها المتحاربون بين السيادة واللا سيادة.
0: محل نقاش، أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من بغداد، المحلل السياسي السيد محمد السعيدي. مرحبا بك سيد محمد. وينضم إلينا أيضا من بغداد السيد نبيل العزاوي المحلل السياسي، مرحبا بك. ومن أربيل الكاتب والباحث السياسي كفاح محمود، مرحبا بك. وينضم إلينا من الكويت الكاتب والباحث السياسي أيضا السيد محمد السبتي، مرحبا بك أيضا. بداية أبدأ بالسيد كفاح، لماذا تعتقد أستاذ كفاح بأن الكلمة العليا الآن في العراق أصبحت في يد الفصائل وليست في يد الدولة ومؤسساتها؟
2: بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يحدث الآن، أنا لا أتحدث من اليوم أو أمس حين تولى أو تمت المصادقة على حكومة السيد علي الزيدي، لكن دعينا نتحدث بالمرحلة الماضية. المرحلة الماضية كانت الأمور لا أقول 100% ولكن بنسبة كبيرة جدا بيد هذه الفصائل، سواء الأمنية العسكرية حتى الاقتصادية. كل فصيل من هذه الفصائل يمتلك وزارة تجارة أو اقتصاد متكاملة، مكتب اقتصادي يقوم بكل عمليات الاقتصاد، ناهيك عن الأسلحة التي تورد له أو التي يشتريها أو يتاجر بها أو تصله من ممولين، وأسلحة كثيرة طبعا. هذه الأسلحة تورد له من إيران أو من جهات أخرى، لكن في الأخير يمتلك قوة عسكرية نافذة، يمتلك

0: قوة اقتصادية ولديه نفوذ كبير وسلطة مؤثرة جدا على المؤسسات الاتحادية في بغداد، بدليل أنه على سبيل المثال طبعا إقليم كردستان تعرض خلال الحرب ما بين أمريكا وما بين إيران إلى أكثر من 750 هجوم بالمسيرات والصواريخ، ومعظمها إن لم تكن غالبيتها كانت من قبل فصائل وميليشيات من الموصل وحتى كركوك وإلى ديالى وربما أبعد من ذلك، هذه التي تشكل طوق حول كردستان. قصفت كردستان وأرسلت لجان، وهذه اللجان ليست يوم أمس وأمس الأول، منذ سنوات يتعرض الإقليم إلى هجمات هذه الفصائل، وتأتي لجان من الحكومة الاتحادية أو من الأمن القومي، وإحدى اللجان ترأسها السيد مستشار الأمن القومي، وخرجت بنتائج وكشفت لهم حتى أسماء من قاموا بعمليات القصف، لكن لم يتخذ أي قرار للأسف الشديد. وهذا دليل على أن هذه الفصائل لديها هيمنة كبيرة جدا على مفاصل مهمة من الدولة، ربما أربكت، أنا لا أتهم يعني رئيس الحكومة سواء السيد السوداني أو ما قبله، لا أتهمه بالضلوع، ولكنه لم يكن بمستوى التحدي أو معالجة تغول هذه الفصائل، بحيث بدأت تمد يدها إلى قرارات السلطة حينما استطاعت أن تبدل تستبدل زيها من الزي الميليشياوي إلى زي الأفندية، وتدخل إلى البرلمان وتخرق الدستور في أهم مواده التي تمنع تمثيل القوات المسلحة أو أشباه القوات المسلحة، الميليشيات، الفصائل، قبولها أو قبول ترشيحها في البرلمان. اليوم لديهم كتلة تقترب من 100 كرسي، 100 ممثل في البرلمان، وهذا يعني انقلاب واضح جدا، يعني انقلاب على الشرعية، انقلاب على السلطة التنفيذية. ولذلك أنا أعتقد لحد هذه اللحظة، رغم أني متفائل بأن السيد
1: سنتناقش في مسألة ما هو
0: سيستطيع أن يكبح جماحها،
1: سيستطيع السيد علي الزيدي أن يفعله، ولكن وحضرتك تتحدث كانت هناك بعض التعبيرات تظهر على وجه أستاذ نبيل وكأنه ربما يستعجب أو يستنكر ما تذكره من عبارات عن فقدان الدولة والمؤسسات في العراق لسيطرتها على المشهد بالكامل لصالح هذه الفصائل. هل أنا يعني صحيحة أو مصيبة فيما قلته؟ يعني شعرت بهذا من خلال ملامح حضرتك أستاذ نبيل.
2: لا، أنا أعجب وأستغرب على هذا الكلام من رجل فاهم وأديب وكاتب، وهو يعلم جيدا أن المقاومة ليس هو هذا عملها، هذا العمل اللي يعني وصفه هو عمل العصابات، بأنه تستحوذ على الدولة وتأخذ مؤسسات الدولة وتستبيح الدولة بهذه الطريقة اللي وصفها. أنا أعتقد يعني هذا كلام مجافي للحقيقة جملة وتفصيلا. الفصائل يا أختي العزيزة هي فعل لو ردت فعل، علينا خلينا نثبت موقف، هي ردة فعل لوجود، وهذا طبعا المواثيق الدولية، الأمم المتحدة، دساتير العالم كلها اعترفت بالمقاومة، وحتى البيشمركة هي قاومت نظام استبدادي، أليست هي مقاومة كانت؟ لو لا يعني لو يوضح لي ضيف الكريم البيشمركة شنو كان توصيفها؟ 3 أجيال مرينا بالمقاومة، الجيل الأول قارع الدكتاتورية من ضمنهم البيشمركة، حزب الدعوة كثير، بعدين جينا للجيل الثاني ما بعد 2003 المناطق السنية،
1: يعني أنت تعتبر أن قصف إقليم كردستان العراق، أنت تعتبر أن قصف إقليم كردستان العراق نوع من المقاومة؟
2: لا لا لا
1: لا، هو هذا ما طرحه أستاذ كفاح،
2: أبدا أبدا أبدا
1: أطلق
2: يا
1: علينا
2: سيدي، هذا خلط للأوراق، هذا خلط.
1: لا لا، أنا أسألك لا على ما قاله.
2: لا لا لا، خليني نوضح.
1: طيب أوضح لي، لأنه يقول لحضرتك
2: يا سيدتي الكريمة هذا السرديه،
1: 70 مسيرة أطلقت على إقليم كردستان من معظمها من داخل العراق، هل تعتبر أن هذه المسيرات التي أطلقت على
2: أستاذ رشا؟
1: نعم تفضل
2: أستاذ رشا، أنت تستضيفيني تسمعين مني لو أسمع منك؟
1: أنا أطرح السؤال يا أستاذ نبيل،
2: اعطيني مجال أكمل. هاي السردية اللي تكلم بها ضيفك الكريم هي خلط للأوراق. أي فصيل هو يتبنى قصف إقليم كردستان؟ هذا الإقليم اللي هو تابع للعراق، كيف يمكن أن يقصف؟ هنالك استهداف

0: لقواعد أمريكية تمد بالسلاح وتنطلق لهجمات. هذه مشكلة، المقاومة حددت الأمور، لا يمكن أن تستهدف إقليم كردستان، وهذه إدانة لا يمكن أن يرضاها أي عاقل أو أي منصف أو أي شريف بأنه أن يستهدف الإقليم بهذه الطريقة. لكن خلينا لن نهون ولا نهول الأحداث، هنالك من دخل حتى طرف ثالث لأن يحدث فتنة وإيلاء تأديب الشارع العام على الفصائل. لذلك أنا أعتقد يجب
1: طيب أن يعني من ضرب البنى التحتية والفنادق والمراكز التجارية وما إلى ذلك في إقليم كردستان كان طرفا خارجيا؟
0: اسألي الأمريكان، اسألي
1: الأمريكان هم من ضربوا؟
0: الأمريكان، اسألي طيب. الإسرائيليين
1: طيب عظيم،
0: اسأليهم من، اسألي لجان التحقيق.
1: طيب نحن إيه أمام، قبل أن أنقل إلى بقية ضيوف
0: معرض تحليل،
1: نعم قبل أن أنقل لبقية ضيوف
0: بس اسمحي لي بهذه الجملة. نحن أمام معرض تحليل وليس تضليل، اكو فرق
1: بين
0: التضليل والتحليل.
1: عظيم، انا سأنقل
0: إما أن نضلل نعم ونبقى نعم بهذه السردية.
1: طيب ارجو ان يرد السيد كفاح قبل ان انقل لبقية الضيوف، ويقول اننا علينا ان نكون موضوعيين ونقول الحقيقة ولا نضلل. هو يعتبر ان الطرح الذي حضرتك قدمته بهذه الصورة لا يعبر عن عمل المقاومة الحقيقية. المقاومة لم تقصف اقليم كردستان، ولكن قصف من طرف خارجي، وما قصف من قبل المقاومة كانت قواعد أمريكية في إقليم كردستان. لترد سريعا لأنقل لضيوفي أرجوك.
2: أولا أحيي الزميل العزيز نبيل العزاوي، و يعني أكيد في خلاف في الرأي وفي تعريف الأمور. أنا أضع النقاط على الحروف، أنا ابن هذا الإقليم. المسيرات استهدفت محطات الكهرباء، استهدفت مصافي النفط، استهدفت آبار النفط، استهدفت شركات النفط، استهدفت منابع الغاز، استهدفت فنادق، بيوت للمواطنين.
0: المقاومة لا تستهدف
2: عزيزي،
0: لا تستهدف المدنيين، أدبيات،
2: أتمنى
0: وعقل وعقيدة،
2: أتمنى ذلك. أتمنى
0: لا يمكن
2: ذلك
0: أن تستهدف مدينة عراقية. يا سيدي الكريم كن منصفا في توصيف
2: أتمنى
0: الأمور
2: ذلك
0: بوضعها،
2: أتمنى
0: وأنت
2: ذلك
0: فاهم.
1: طيب
0: وأنت
2: أتمنى ذلك،
0: طيب وأنت أستاذ وأنت كبير
1: يا أستاذ نبيل.
2: أتمنى
1: فقط
2: ذلك.
1: هو يقول يدحض الرواية التي تقدمها أستاذ كفاح، ويقول لك لم يتم قصف المقاومة لأي من المراكز أو المواقع التي تتحدث عنها. أرجوك ترد سريعا.
0: أبدا.
1: طيب طيب رد سريعا يا أستاذ كفاح لأنقل لبقية.
2: سيدتي الكريمة، التقارير، كافة تقارير اللجان التي جاءت إلى كردستان موجودة في مكتب السيد الأعرجي مستشار الأمن القومي، وهو على اطلاع كامل بالفصائل التي قامت بقصف إقليم كردستان، والسيد السوداني أيضا، واتهمهم بأنهم منظمات
0: أعطني
2: أو فصائل
0: اسم فصيل
2: إرهابية، مجموعات
0: أوصف لي اسم فصيل واحد
2: العمل.
0: أعطني أتحدى،
2: أنا أحترم المقاومة
0: من هذا
2: في عملها
0: واحد.
2: لكن
0: أعطيني فصيل واحد
2: عموما هم
0: واحد.
2: أكيد أكيد أكيد, أكيد معروفين يا أخي الفاضل، ابتداء من الموصل وإلى
0: ما أعرفهم
2: إلى أطراف كركوك
0: وديالى. المشاهد
2: هو
0: المشاهد ما يعرفهم.
2: أستاذ نبيل، أستاذ نبيل
1: فصائل أهل الكهف تبع مين يا أستاذ نبيل؟
2: كتائب حزب الله، سيد الشهداء، هذولاك الأخ أسماء الدم، مدري شنو، أولياء الدم، أولياء الدم، عموما مسمياتهم كثيرة أستاذ نبيل. يعني أنت لا تأخذك يعني العاطفة مع البعض منهم، أنا ابن المنطقة ونعرف من قصف كردستان. هذه الأفواج والفصائل،
0: من استرخص الدم لن يقصف إقليم ولن يقصف.
2: لا هذا الخطاب شعبوي، هذا
0: من يعطي الدم.
2: أتمنى
0: الدم
2: هذا، ولكن
0: لا لا
2: الحقائق
0: مو خطاب شعبوي،
2: الحقائق بشكل آخر
0: الدم.
2: طبعا
0: البيشمركة أعطت الدم، استرخصت الدم.
1: طيب هذا ليس أرجوك
0: لا يمكن أن يقصف
1: أرجوك
0: مدينة.
1: طيب ليرد الأستاذ سعيد. أستاذ سعيدي، نحن أمام الشباك واضح،
2: لكن حينما قامت الدولة توقفت البيشمركة عن عملها.
1: طيب هذا سؤال مهم الآن.
2: يبدو أنه تعرف السعيدي يعني
1: طيب
2: تاريخ البيشمركة.
1: طيب أستاذ السعيدي، نحن أمام معضلة كبيرة بشكل واضح.
0: أحترم.
3: نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نحن أمام معضلة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لك ولضيوفك الأكارم.
1: تحية.
3: حقيقة خلي نجاوب يعني بصورة موضوعية. أولا حكومتنا الكريمة، الحكومات المتعاقبة بعد عام 2005 هي حكومات اتحادية، لذلك فيها الكردي وفيها السني وفيها الشيعي في كل الوزارات. لذلك قضية وجود هذه الفصائل في الحكومة حتى وصلت إلى درجة التوغل، هذا أمر يعني مو منطقي. أستاذ كفاح، أنت كاتب وأديب كبير ونحترم قلمك.

0: عندما نتحدث نتحدث بموضوعية. هذه الفصائل إذا أنت تقول متغولة في الدولة، يا دولة، هل الدولة أو الوزارات التي بيها الوزراء الكرد، هل الدولة أو الوزراء اللي بيها السنة، أم الوزراء اللي بيها الشيعة؟ هذا أولا. ثانيا، اللجان التي تحدثت عنها، هذه اللجان لا يمكن أن تدخل إلى الإقليم إلا بوجود، بس خلي أكمل أستاذنا الفاضل، هذه اللجان اللي تحدثت عنها، هذه اللجان لا يمكن أن تدخل لأي مكان إلا مع وجود الاختصاص من الإقليم. لذلك اللجان التي تحدثت عنها موجودين رجال الأمن والمؤسسات الأمنية في إقليم كردستان الكريم، هم موجودين في هذه اللجان. لذلك لا يمكن أن يخرج تقريرا، أي تقرير كان، ما لم يكن الكردي حاضرا فيه.
1: يا أستاذ سعيدي، يا أستاذ سعيدي، بعيدا عن هذه التفاصيل، هناك سؤال رئيسي لا يتم الإجابة عليه: من قصف المواقع في إقليم كردستان؟ هذه الصواريخ التي انطلقت من داخل العراق، من داخل العراق، من أطلقها؟ أنا لن أتحدث معك بعد، سأترك هذا للسيد محمد السبتي ليتحدث عن الصواريخ التي أطلقت من العراق على دول الجوار، ولكني أتحدث معك عما طرحه أستاذ كفاح. من أين أطلقت الصواريخ من داخل العراق على إقليم كردستان؟ من أطلقها؟
0: اسمحي لي سيدتي، أنا وياك، أنا وياك، لو كانت الفصائل، لو كانت الفصائل هي تمتلك الشجاعة، ولا يعني لا ينقصها الشجاعة عندما تقول استهدفنا القواعد الأمريكية، وضعها بين قوسين، استهدفنا القواعد الأمريكية في إقليم كردستان، لا تنقصها الشجاعة وتقول بكل صراحة، وفعلا صرحت في العديد من المرات أنها استهدفت هذا المكان أو تلك المكان. نحن في ظل صراع كبير،
1: لكن أستاذ كفاح يقول لحضرتك لم تكن قواعد أمريكية ما استهدفت، ما استهدفت كانت محطات للنفط، كانت فنادق، كانت مراكز تجارية، كانت أماكن يتواجد بها مدنيين.
0: لذلك هو هذا السؤال، هو هذا السؤال ست رشا، من المستفيد من استهداف البئر النفطي؟ من المستفيد من استهداف المصفى؟ من المستفيد من استهداف محطات المياه، محطات المجاري، محطات الكهرباء؟ هذا هو السؤال، من المستفيد؟ هل فعلا العراقيين أصحاب الغيرة يضربون أرضهم بأنفسهم؟ هل فعلا العراقيين والفصائل المسلحة التي قدمت الدماء أيام داعش وأيام حربنا ضد القاعدة، هل فعلا هي ضربت أرضنا في شمال أو في إقليم كردستان؟
1: طب هل ضربت هذه الفصائل دول الخليج أم لا؟ هل ضربت هذه الفصائل دول الخليج أم لا؟
0: نعم نعم،
1: هل ضربت هذه الفصائل دول الخليج أم لا؟
0: هل جيد أقول أقول هذه الفصائل، هذه الفصائل هل أعلنت أنها استهدفت القواعد في الخليج؟ هل الخليج أعلن وقال يا استهدفنا من قبل الفصيل الفلاني أو الفصيل الفلاني؟ خلينا نتحدث بقانونية، هل أعلن هذا وهل أعلن هذا؟ بالتأكيد ما
1: تم استدعاء، تم استدعاء السفير العراقي في عدد من العواصم الخليجية احتجاجا على الصواريخ التي انطلقت. طيب يمكن أن يرد على هذا؟ طيب لنتشارك الحوار يا أستاذ محمد، سأعود إليك. سيد محمد السبتي هو يقول حضرتك ليس هناك ما يثبت بأن هناك استهداف لأرض الخليج تم من هذه الفصائل، ليس هناك استهداف لدول الخليج، كان هناك استهداف لقواعد خليجية موجودة في الخليج. لترد، لماذا يعتبر الخليج اليوم أن العراق مصدر تهديد لمحيطه الإقليمي؟
2: في ظني أن مقطع النزاع الآن ليس من ضرب من، مقطع النزاع الآن ما أشار إليه ضيفك من أربيل، وهو الخلاف بين مشروعين، مشروع الدولة ومشروع لا دولة. الآن حتى تتضح الصورة، لا نحصر خلافنا إن كانت أربيل قصفت من بعض الميليشيات أم لا، أو أن هذه بعض هذه الفصائل قصفت دول الخليج أم لا. السؤال الذي يطرح نفسه، هل يجوز لأي دولة أن تشكل فيها ميليشيات بسلاح أم لا؟ هل هذا قد يؤسس مشروع دولة أم يؤسس للفوضى؟ هل هذا يوافق الدستور العراقي أم يخالف الدستور العراقي؟ في ظني أن هذا هو مقطع النزاع الذي يجب أن نتناقش حوله. في ظني وفي رأيي أن وجود هذه الميليشيات بسلاحها يخالف أولا مشروع الدولة، ثم يخالف الدستور العراقي الذي يمنع وجود ميليشيات بسلاح في الدولة. وما سن من قانون الحج الشعبي بإدخال هذه الفصائل إلى القوات المسلحة مخالفة أخرى للدستور، مخالفة ثانية وأشد من الأولى في الدستور، النصوص القانونية.
1: ولكن ألا يعد ذلك شأن داخلي؟ ألا يعد ذلك شأن داخلي عراقي على العراقيين أنفسهم أن يحكموا على هذا الأمر؟

0: سيقول لك كثيرون
1: لو لم يكن له أثر خارجي نعم لكان شأنا داخليا.
0: يعني السيد السعيدي يقول أن هذه الفصائل لعبت دورا مهما في القضاء على داعش، وبذلك لن تخدم العراق وحده ولكن خدمت هذا الإقليم الذي كان يعاني من داعش ومن هجماته. هي نفس الفصائل التي يتم انتقادها اليوم.
1: سأبتدئ من حيث انت. ممتاز، سأجيب من حيث انتهى ضيفك الكريم. قال أن هذه المقاومة التي سماها مقاومة هي ردة فعل على فعل، فإن سلمنا بصحة هذا الطرح فإن كل ردة فعل ينتهي مع الفعل ذاته. أصبحت هذه الفصائل موجودة لعلة وجود داعش، فإن انتفت داعش انتفى وجود هذه الفصائل حتما، وانتفى وجود سلاحها. اليوم السؤال الذي يطرح نفسه لكل عراقي، لكل خليجي، لكل من في الإقليم، هل يجوز في أي حال من الأحوال أن تؤسس الدولة على ميليشيات إن كان الهدف محاربة داعش؟ ما دور الدولة؟ ما دور الجيش العراقي؟ ما هو دور الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة العراقية؟
0: عظيم، أشكرك على هذا الطرح.
2: هذا الدور
0: أستاذ نبيل يمكن أن يرد.
2: هذا الدور عراقي، هذا الدور عراقي. أكو فرق بين الجاهل والتجاهل. هسه ما أدري ضيفك الكريم من الكويت هو يتجاهل أم جاهل بالمعلومة؟ إذا كان يتجاهل فخليني أنطي المعلومة.
1: لا أنا
0: لا يعني أنا لا أريد استخدام جاهل.
1: لا تطلق الأحكام، اسمع مني.
0: لو سمحت.
2: لا
1: هذا الدور عراقي، دور الجيش العراقي وليس دور الميليشيات الإيرانية. هذا الدور دور الشرطة العراقية وليس دور الفصائل.
2: بالألفين ودعش لم تكن هنالك مؤسسات دولة، لم يكتمل الجيش العراقي. من أخرج القوات الأمريكية بال 2011؟
0: طيب نحن أمام
1: فإذا اكتملت مؤسسات الدولة، إذا اكتملت مؤسسات الدولة ماذا تفعل هذه الميليشيات؟ إذا اكتملت مؤسسات الدولة
2: عادت الفصائل إلى عملها وإلى إلى أشغالها وعادت. لكن حين جيء
1: أي عمل الصنيع الأمريكية أدخلت في الدولة، الميليشيات أدخلت في الدولة،
2: ما الذي نفعله؟
1: الميليشيات فعلت
2: يا سيدي
1: الميليشيات
2: الكريم
1: فعلت
2: يا
1: كما هو المثال.
2: هذه مو ميليشيات. لا لا لا لا، انت اصلا ما تقدر تقول فصائل.
1: ما هي؟
2: لانه ما ادري
1: ما مسماها.
2: اما عندك مشكله مع المقاومه ولا تفقه في قضيه المقاومه.
0: لا لا لا
2: ولم
0: لا
2: تدرس ادبيات المقاومه.
1: ضد من؟ مقاومه ضد من؟
0: استاذ نبيل
2: ليست ميليشيات. رجاء
0: طيب استاذ نبيل،
2: هنالك تجهيل بالمعلومه.
0: طيب استاذ نبيل،
2: شنو ميليشيات؟ شنو ميليشيات؟
0: طيب دعك من كلمه
2: فصائل المقاومه.
0: طيب فصائل المقاومه
1: ضد من؟ ضد من هذه المقاومه؟
2: ضد المشروع الأمريكي، ضد المشروع التركي. تدري حضرتك الأتراك لحد الآن عندهم مشروع يتكلمون عن الموصل.
0: طب وما علاقة ذلك بضرب دول الخليج يا أستاذ لوزان؟
1: المشروع الأمريكي والمشروع التركي دور الدولة أن تحاربه.
2: يا سيدتي،
1: دور الدولة تحاربه.
2: يا سيدتي يا أستاذ الكريم، الدولة طبعا الدولة يا سيدي الكريم، أنت وكأنه تنفي قضية الدولة. الدولة لكان هسه السيد السوداني متسنم اليوم كان
1: الميليشيات نفت قضية الدولة.
2: أنت تدري ليش
1: الميليشيات نفت قضية الدولة؟
2: تدري ليش السيد السوداني لم يتسنم الرئاسة الوزراء؟ لأنه لم يتصادم، كانت هنا لك أوردرات لإنهاء الفصائل بأي طريقة، ولكن عقلية هذا الرجل وتقديره ولأن مخاطر المرحلة لم يصطدم بالفصائل.
0: لا خلينا ننظم الحوار يا استاذ نبيل. يا استاذ نبيل،
2: ثبتت الدوله
0: يا استاذ نبيل. هو السؤال، هنبقى امام دوله ولا لا دوله؟ في الدوله بيكون هناك جيش يحتكر القوه ويحتكر العنف ويقوم بالدفاع عن التهديدات التي تواجه الدوله. هذا كما يقال في الكتاب، في كتاب الدوله، حينما تفتح كتاب الدوله يقال ان هذا هو مهمه الجيش الوطني للدوله وليست مهمه فصائل، سواء كانت تنتمي للدولة بشكل عن طريق دمجها.
2: يا سيدتي الكريمة، ارجعي لمواثيق العالم. كل دولة تتعرض لانتهاك تكون هنالك فصائل مقاومة تنتفي حاجتها.
0: أين هي الدول التي
2: تنتهي؟
0: طيب كل الدول. طيب لحظة،
2: وين الألوية الحمر؟
0: لدينا خريطة للعالم.
2: وين الألوية الحمر؟
0: لا لا،
2: الجيش الجمهوري الأيرلندي.
0: لا لا لا لا لا،
2: يا سيدتي الكريمة،
0: احنا نتحدث في التاريخ الحديث.
2: ماكو صوت يعلو على صوت الدولة.
3: طيب
2: ولا توجد مقاومة أطول عمرا من الدولة.
0: طيب لنستمع إلى بعضنا البعض. يا أستاذ كفاح، ويقول لحضرتك أن هناك دول ما زالت أنا لا أعرف هذه الدول، يمكن أن يقولها لي، ولكن هو يقول لحضرتك وأنت باحث.

0: سياسي أن الميليشيا تلعب دورا أو المقاومة والفصائل المقاومة حتى لا يغضب تلعب دورا حينما يكون هناك تهديد على الدولة.
1: سترشا موجودنا فصائل سترشا
0: ماشي.
1: فصائل شنو ميليشيا سترشا؟
0: فصائل فصائل التعبير الخاص به فصائل، وإذا كان هذا التعبير يراه أكثر يعني موسيقى على الأذن نستخدمه. الفصائل يا أستاذ
1: ميليشيا جماعات، الميليشيا جماعات خارجة عن القانون يا أستاذ.
0: طيب الميليشيا يعني أنت تقول أن من يمارس العنف من هذه الفصائل وتابع للدولة، يعني الدولة تمارس العنف عن طريق هذه الفصائل؟ هذه معضلة. أنت تورط الدولة هنا العراقية لترد يا أستاذ كفاح.
1: من يقول؟ من يقول؟
0: أنت تقول لست أنا. طيب
1: من يقول؟
0: لننظم الحوار يا أستاذ كفاح، رد على ما قال
1: سيدتي الكريمة. يا سيدتي الكريمة، هذا القول معاد، أنه يجب أن نقول بأنه الدولة تقول وتنتهي الأمور حينما
0: طيب
1: تقوم
0: عظيم عظيم
1: للدولة.
0: أنا أسألك سؤال، حينما قامت هذه
1: الفصائل.
0: المقاومة
1: لا توجد فصائل.
0: طيب عندما قامت فصائل. هذه المقاومة يا أستاذ نبيل حتى لا تشتت الحوار، حينما قامت هذه المقاومة بقصف ما تقول حضرتك عنه القواعد الأمريكية في إقليم كردستان، وحينما قامت هذه أيضا المقاومة بضرب ما تراه أنت أيضا قواعد أمريكية في الخليج، لماذا تقوم المقاومة بهذا الدور؟ أين الدولة العراقية؟ هل هذه المقاومة هي التي تحكم العراق؟ طيب أستاذ كفاح تفضل.
2: ما أعرف أستاذ نبيل، أستاذ زمان نبيل ينطيني مجال بس
0: تفضل تفضل تفضل.
2: سيد رشا، الأحزاب التي قاومت النظام السابق قبل 2003 سواء الكردية والشيعية والسنية أيضا، كل القوى الوطنية التي قاومت النظام وأخذت دورها بعد 2005 وشكلت الحكومة العراقية وبدأوا بتأسيس الجيش العراقي طبعا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي، أصدقائنا في فرنسا في ألمانيا في بريطانيا كلهم ساعدوا على إنشاء المؤسسة العسكرية العراقية. هذه المؤسسة طبعا بعد أن تم إلغاء الجيش العراقي السابق وقالوا لهم روحوا للبيت، وبدأوا بتأسيس تشكيل جديد شارك به الجميع، يعني جميع مكونات الشعب العراقي. يفترض أن هذا الجيش يمثل الدولة الحديثة، النظام الجديد، نظام ديمقراطي اتحادي تعددي، هذا ما نص عليه الدستور بمؤسساته العسكرية والأمنية. حصل ما حصل في مسألة داعش، صدرت فتوى أو كان اقتراح من السيد نوري المالكي وتم تأسيس الحشد الشعبي وقام بدوره حاله وحال بقية قوات البيشمركة، الجيش العراقي، مكافحة الإرهاب، المواطنين، كل حسب طاقته قاوموا هذا الوحش الذي استشرى في غرب العراق وفي شمال العراق. بعد ما انتهت هذه العملية وتم تحرير العراق، يعني كان يفترض أن يتفق الجميع على تقوية المؤسسة العسكرية دون أن تتشرذم. بعد الولايات
0: طيب ما الخطأ الذي وقع هنا؟ هم قاموا بدمج هذه الفصائل أو يعني العناصر العسكرية، العناصر المسلحة في كيان الدولة. ما الذي يعيب هذا الأمر؟ يعني الحشد الشعبي الآن من وجهة نظرهم لا يجب أن ينظر إليه ككيان عسكري مسلح منفصل، ولكنه الآن أصبح جزء من المؤسسة الأمنية العراقية عبر عملية الدمج التي تمت.
2: هو لم يدمج، هو مؤسسة عسكرية يعني مساندة للقوات المسلحة العراقية وصدر لها قانون في البرلمان العراقي. نحن نتحدث عن الفصائل الأخرى التي حتى في كثير من نشاطاتها وفعالياتها لا تذعن حتى لتوجيهات القائد العام للحشد الشعبي أو القائد العام للقوات المسلحة، وهذه واحدة من الإشكاليات التي واجهتها قيادة الحشد الشعبي وحتى قيادة القوات المسلحة العراقية، واحدة من الأمور التي عانى منها السيد السوداني وقبله السيد الكاظم.
0: طب هو يقول لك السيد السوداني لم يتولى الحكومة لأنه رفض أن يتم إخضاع هذه الفصائل أو نزع سلاحها أو نزع قوتها، لأنه كان وطنيا وأراد أن يحافظ على الدور الذي تلعبه هذه الفصائل.
2: لا، كل الذين تولوا رئاسة الوزراء وطنيين، وليس هناك مزايدات في مسألة الوطنية. أنا أعتقد السيد السوداني انسحب.

0: الاتفاق مع السيد المالكي لإتاحة الفرصة، لأن كان هناك خلاف في الإطار التنسيقي والموضوع ليس لا علاقة له بالفصائل وإلى آخره. وسيد حتى السيد علي الزيدي يعني لا أعتقد يستطيع، أنا كمراقب لا أعتقد يستطيع أن يقوم بهكذا عمل بحل أو بتفكيك أو إلى آخره الفصائل. هذه المشكلة تحتاج إلى إرادة وطنية وإلى حوار مستفيض مع كل القوى بما فيها هذه الفصائل أن يتفقوا على مشروع وطني، مشروع دولة. يعني نحن نبحث عن دولة لكي ننهي موضوعة الدولة واللا دولة. نحن يتهم العراق بأنه هناك لا دولة وهناك
1: طيب
0: دولة عنيفة وهناك
1: سعيدي على هذا الأمر. اسمح لي يا أستاذ كفاية، نوزع الوقت فقط، نوزع يعني الوقت يا أستاذ سعيدي، يمكن أن ترد على هذا الأمر؟ وبالمناسبة هذه ليست اتهامات، يعني حكاية اللا دولة لا يتردد في الداخل فقط ولكن أيضا يتردد في الخارج بأن أصبحت هناك حالة تشبه اللا دولة في العراق، لدرجة أن بعض من
2: يعني انا خلي
1: العراقيين انفسهم
2: سوف اجيب
1: ربما يعني وصلوا الى توصيف العراق بانها ولايه ايرانيه. اعلم ان هذا الامر قد يكون قد
2: يعني انا
1: قد
2: سوف اجيب.
1: تفضل
2: ست رشا.
1: تفضل
2: سوف اجيب يعني ردا مشتركا الضيف الكريم من الكويت وكذلك الاستاذ كفاح. انا اقول ان العراق يعني اذا كان يمتلكه الميليشيات فاين دور الولايات المتحده الامريكيه وهي شريك اساسي في الدوله العراقيه، وهناك شراكه استراتيجيه بين الدولتين، هذا ينبغي ان نثبته. لذلك اي ملاحظات لا يمكن ان تعبر مع وجود الولايات المتحده الامريكيه وتحديدا ترامب، هذا يعني ينبغي ان نثبته. لذلك عندما نقول دوله او لا دوله، لا اليوم الدوله، هذا اولا. ثانيا كل الحكومات المتعاقبة دعت إلى حصر السلاح بيد الدولة وهذا أمر متفق عليه تماما. أول من دعا إلى حصر السلاح هو المرجعية الدينية العليا، سماحة الإمام السيد السيستاني دعا إلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، هذا أمر منتهي من يمه. ثالثا هذه الفصائل جاءت ردا فعل على وجود القوات الأمريكية، والآن القوات الأمريكية انسحبت انسحاب جزئي إلى إقليم كردستان، ومن ثم نهاية هذه السنة سوف تذهب وتخرج من العراق، فبالتالي انتهى دورها تماما. اليوم اكو حوار جدي في داخل الاطار التنسيقي في داخل هذه
1: كيف انتهى دورها يا استاذ سعيدي
2: مع هذه الفصائل؟
1: كيف انتهى دورها وهي من ورطت العراق بشكل واضح في هذه الحرب التي كانت مع ايران؟ كيف يمكن ان يقتنع اي شخص بان هذه الفصائل
2: حيد؟
1: كيف بعيد؟ انت لا ترى او يعني لا ترى ان العراق كحكومه وكدوله تعرض لنوع كبير من الحرج والأزمات السياسية مع محيطه الإقليمي ومع إقليم كردستان أيضا بسبب ممارسات وأفعال تلك الفصائل؟
2: نعم.
1: لنكن صرحاء،
2: قبل ذلك حكومة السيد السوداني قامت بجهود كبيرة. مو اسمحي لي ست رشا يعني لازم اكمل فكرتي، يعني الفكره تروح تتشتت. الحكومه السيد السوداني قامت بجهود كبيره من خلال ابعاد العراق اولا من شبح الحرب، ثانيا تحييد العراق وتحييد هذه الفصائل تماما، عدم الدخول في الصراع الدائر في المنطقه، ثالثا وفعلا نجحت في هذا الفعل من خلال انه ابعدت هذه الفصائل، سكنتها وابعدتها من
1: طيب. انا اريد ان يعني ان يرد الاستاذ محمد السبتي على هذا النجاح لو سمحت. انت تقول انها نجحت، استاذ كفاح
2: اسمحي لي اكمل فكرتي.
1: طيب.
2: بس اسمحي لي،
1: انت تقول نجحت، انا
2: ما كملت فكرتي.
1: طب تفضل كمل فكرتك، تفضل كمل فكرتك.
2: بالتالي جهود العراق بجهود العراق كانت ناجحه في ابعاد العراق عن شبح الصراع هذا الدائر، وفعلا استطاعت ان تحقق نجاحات في تقريب وجهات النظر بينها وبين دول المنطقه من خلال الرسائل التي انطلقت من العراق الى دول الجوار.
1: طيب عظيم، ليرد الاستاذ سبتي يعني الدنيا
2: انه لم
1: يشارك
2: ولم يكن عنصر.
1: أنا لا أعرف كيف سيرى الأستاذ السبتي الآن أن العراق بفصائله حيد عن هذه الحرب ولم تكن العراق حاضرة في هذه الحرب وبقوة، يعني أنت تقول أن الدولة نجحت، ليرد الأستاذ السبتي.
3: والله الجواب لن يكون لي بل سوف يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي سيد فائق زيدان، فقد نشر مقالا في جريدة الشرق الأوسط في شهر مارس الماضي ذكر عن مجموعة مخالفات دستورية فعلتها تلك الفصائل أو الميليشيات التي شاركت في الحرب وأطلقت بعض المسيرات أو الصواريخ، وقرر مجموعة قواعد قانونية دستورية كيف خالفت هذه الميليشيات الدستور العراقي بهذه التصرفات.
2: أنا ما قلت هذا،
3: هذا هو الرجل
2: سيد السبتي، أنا هذا اللي قلته، هذا اللي قلته أنا قانونا استطاعت أن تحيدها، هذا اللي قلته أنا.

0: اسمح لي يا اخي، انتوا لماذا لا ليش ما تخلون للشخص حوار؟ هو حوار يا عزيزي، انا انت تكلمت واخذت راحتك.
1: تفضل
0: وضيفك كمان، يعني هو حوار، انت قل فكرتك.
2: تفضل يا استاذ، تفضل.
0: اذا كنا نريد ان نقاطع فانا
1: فضل.
2: طيب طيب تفضل يا استاذ.
0: انت الان سالتني المذيعه عن ماهيه المخالفات، انت الان يعني لا نقول ميليشيات، هي فصائل. الحال الآن هذه الفصائل، هناك 200 دولة في العالم، هل هناك مثال واحد لدولة فيها فصائل تملك أسلحة؟ ما ذكر ذكر صديقك الكريم، ضيفك من بغداد، أن هذه الفصائل أو سميها ما شئت أدرجت من ضمن القوات المسلحة، وقلت أنا أن هذه مخالفة أشد من الأولى. نحن فعلنا، لا يكون هناك حرج، أنا كويتي وأنتم عراقيون، لكننا في مركب واحد. نحن نتكلم من ناحية دستورية قانونية، وضيفك الذي يقول إما أنت جاهل أو تتجاهل، فأنا محامي أمارس القانون منذ 30 سنة حتى لا أتهم بالجهل. إدراج هؤلاء في المؤسسة العسكرية مخالفة دستورية أشد من الأولى لكل مؤسسة عسكرية في العالم.
1: ومن يحدد المخالفة الدستورية؟

0: قص محامي شلون تتدخل بشان
1: انت العراقي؟ ليش رافض تسمع الفكرة؟ لماذا ترفض ان تسمع
2: طيب
1: الفكرة؟
2: لو سمحت لو سمحت
1: انا
2: لو سمحت.
1: مستضاف مثلي مثلك.
2: طيب بعيدا عن هذه الاحاديث
0: العراق عمره 7000 سنة يا سيدي الكريم،
1: في اجابتي
0: قل لي هذا يجوز وهذا ما يجوز؟ من اللي نصبك يجوز وما يجوز؟ هذا العراق العظيم الكبير عمره 7000 سنة،
1: ومن الذي نصبك انت حتى
0: تحدد
1: ومن الذي نصبك انت؟
2: طيب
1: من الذي نصبك ان تتحدث بهذه اللغه؟
0: لا احد يتناول على الحوار
1: وان كنت عبد الشيء الايراني الهواء. هذا الكلام كلام ايراني وليس

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: نعود مرة أخرى إلى هذا النقاش الذي يتعلق بالعراق. العراق دولة مهمة في هذا الإقليم، وهناك تساؤلات بدأت تتصاعد على مدى الفترة الماضية. من يحتكر القرار في العراق؟ هل هي الدولة أم هذه الفصائل؟ أعود إلى أستاذ محمد السبتي. قبل الفاصل كنت تتحدث أن هذا القرار الذي يتعلق بهذه الفصائل لم يعد قرارا يصنع في الداخل العراقي، ولكنك قلت أن ما يطرح وكأنه كلام إيراني وليس كلام عراقي، لماذا؟
3: في ظني أن هذا يقين لا يقبل النقاش اليوم. الذي يتحكم بهذه الميليشيات إيران بلا أي شك. هناك مشروع إيراني في المنطقة بخلق كيانات موازية للدولة تتحكم أو تسيطر على قرار الدولة. العراق مثل، لبنان مثل آخر، اليمن مثلا آخر. نحن نريد أن نتناقش فيما قد نتفق عليه، لا أريد أن أذهب بالكلام إلى أبعد من هذا. إذا أردنا أن نقول الحقيقة من وجهة نظرنا أن
2: لماذا تلام هذه الفصائل؟ ثانية واحدة يا أستاذ سبتي، سيقال لك لماذا تلام هذه الفصائل على ما يقال أنه نفوذ إيراني في وقت هناك أيضا نفوذ أمريكي في العراق؟ يعني هذا الأمر موجود أيضا، لماذا يتم التركيز فقط على النفوذ الإيراني ولا يتم الحديث عن النفوذ الأمريكي؟
3: لسنا مع النفوذ الأمريكي أيضا كذلك، لكن ليس لأمريكا فصائل. على الحكومة، على العراقيين أن يكونوا عراقيين دون تدخل أحد، ويقرروا ما يشاءوا. أمريكا أبرمت معها اتفاقيات من قبل الحكومة العراقية الممثلة، تستطيع هذه الحكومة أن تلغي هذه الاتفاقيات متى ما شاءت.
2: طيب ما تقول مهم للغاية أستاذ نبيل؟
3: تملك سلاح.
2: طب أكمل الجملة أستاذ سبتي لأنقل لأستاذ نبيل.
3: لا، قلت أن تكون هناك فصائل ولها أسلحة خارج نطاق الدولة، فهذا ما لا يقبل في نظام الدولة، في النظام الذي نرجو منه بناء دولة مؤسسة.
2: طيب أستاذ نبيل، الأستاذ سبتي وضع يده على نقطة مهمة جدا. هذه المقاومة، أنت تقول أنها ليست فصائل وليست ميليشيا، هذه المقاومة

0: قرارها يتبع من؟ يعني إذا جاءت، أنت تقول أنها تتبع الأجندة الحكومية أو أجندة الحكومة العراقية، إذا قالت الحكومة العراقية أنه يجب احترام دول الجوار وعدم التعدي عليهم، يجب احترام سيادة إقليم كردستان وعدم التعدي عليه، المقاومة تدين بالولاء لمن؟ لإيران أم للحكومة العراقية؟ للدولة العراقية أم لنفوذ إقليمي خارجي؟ أرجو أن تجيب على هذا السؤال.
1: أكيد راح أجيب على هذا السؤال، لكن اعطيني المساحة للإجابة أستاذة رشا. اليوم أنت ظلمتيني بالمساحة، قطعتي الصوت علي مع الأسف، ليش ما أعرف. أكيد هي،
0: أنا لم أقطع، أنا أطلعت إلى فاصل يا أستاذ نبيل
1: عراقية.
0: يعني بلاش تتهمني يا أستاذ نبيل، يعني طلعنا إلى فاصل يا أستاذ نبيل.
1: صوت انقطع علي وأنا أتكلم.
0: لا لم نقطع عليك أي صوت
1: وأنا أتكلم.
0: لا كنت تتكلم حتى قبل الفاصل، كان المشاهد يسمعك. تفضل
1: الوقت. آسف. الفصائل عراقية، وراح أطيش دليلين بأن هذه الفصائل لن تتدخل ولن تقبل التدخل في حرب ال 12 يوم. لم تتدخل بحرب إيران، ولم تذهب إلى أن تطلق طلقة واحدة، وكان القرار عراقي لأن إيران لا تحتاج المساعدة. هذا مثال بسيط بأنها لن تتدخل ولن تذهب لمحاربة مع دولة أخرى، ولن تقبل التدخل في حرب داعش. راح أعطيك معلومة ويمكن يجهلوها الضيوف. كان هنالك 5 ملايين إيراني اجتمعوا في ساحة من الساحات وأرادوا أن يأخذوا فتوى من الإمام الخامنائي للدخول إلى العراق ومواجهة داعش. وصلت رسالة من الفصائل بأننا لا نسمح بدخول أي إيراني أن يدخل للعراق.
0: طب الحرب الحالية مع إيران،
1: نحتاج المشورة.
0: الحرب الحالية مع إيران هل عملت الفصائل لصالح إيران أم لا؟
1: لا يا سيدتي الكريم، هل إن إيران طلبت المساعدة أم إن الفصائل قدمت شيء لإيران؟ هل إن إيران تحتاج، يا سيدتي خلينا نفصل بين العقيدة وبين الوطنية. إذا كانت عقيدتها البعض منها، أقول البعض منها عقيدتها تمر بالولي الفقيه، لكن هي إرادتها وطنية، لا يصير هذا المزج.
0: ولكن السيد السبتي يقول لك والسيد كفاح أيضا لم يكن ولاء للعراق ولكن كان ولاء لإيران.
1: أبدا، أكو جدل نوعين، أكو جدل نوعين، جدل منتج نطلع بنتيجة وجدل عقيم. هذا الجدل العقيم اللي يتكلم به ضيفك من الكويت بأنه ما عنده دليل، أنطيني الدليل بأن هذه الفصائل إيرانية. هذا جدل عقيم وهذه السردية.
0: أعطيني دليل يا أستاذ سبتي، أعطيني دليل يا أستاذ سبتي، لا أنقل الأستاذ كفاح، أعطيني دليل.
1: أعطيني دليل واحد.
0: طيب دليل واحد أن هذه الفصائل.
1: وأنا أعتذر منك وأقول كلامك صحيح، بس
0: طيب
1: دليل واحد.
0: أعطيني دليل واحد لو سمحت.
1: هذه الفصائل لا تأتمر بالدولة العراقية
0: لو
1: ولا
0: سمحت.
1: تأتمر
0: طيب.
1: إلا من إيران. أعطيني طيب. دليل واحد.
0: طيب اديله دليل يا أستاذ سبتي لو سمحت سريعا.
2: لا نحتاج إلى دليل، إذا لم تكن تأتمر إلى إيران فلتستمع إلى مخاطبات ومطالبات رئيس الوزراء الجديد بتسليم السلاح إلى الدولة، ولتسلم السلاح غدا إلى الدولة فتكون ليست إيرانية محلا. ونعتذر
1: مشروع داخلي إيرانية. هذا مشروع داخلي، مشروع داخلي
2: يعني لبت نداء
1: حكومة السيد السوداني عندك عليه.
2: اسمع طيب. نعرف مشروع داخلي، اسمع الكلام.
1: أنا سويت
2: اسمع نبيل لا تقاطع الكلام. أنا ما جاوبتك.
0: طيب أنا أريد أن أطرح سؤال هنا، أريد أن أطرح سؤال هنا يا أستاذ نبيل. ماذا كان يفعل قواني
2: العقيم؟ طيب. ولا تعرف للجدل العقيم معنى. طيب. يا أخي سئلت من قبل المذيعة وأنا أجيبها، لا أجيبك.
0: طيب.
2: أنت تريد جدل عقيم ويعني نزاع وخلاف. نحن سادتك.
0: أنا أريد أن أسأل سؤال يا أستاذ سبتي.
2: أنت جاوبت وسمعنا.
0: طيب يا أستاذ سبتي
2: أنا أقول
0: تفضل
2: سؤال جوابي طبعا. جواب الصريح، إن لم تكن هذه الفصائل إيرانية فلتستمع إلى مطالبات الدولة التي أطلقت أمس رئيس الوزراء المكلف نادى بتسليم
0: سلاح.
2: طرح مسألة.
0: طيب أنا أسأل أستاذ،
2: حصر السلاح بيد الدولة.
0: طيب
1: ابشر.
0: طيب.
1: الخير قادم إن شاء الله.
0: الخير قادم. طيب أستاذ سعيد، لدي سؤال يا أستاذ سعيد. كانت زيارة قاني إلى إيران إلى العراق كانت قد أصابت الجميع في وقت تتشكل فيه الحكومة وفي حرب من هذا النوع. يأتي قاني قائد فيلق القدس ليجتمع مع هذه الفصائل المسلحة ويحاول العراق أن يقول أن هذه الفصائل ولاءها للعراق وليس لإيران. كيف يمكن أن يتسق هذا مع أي عقل يتابع هذه الأحداث؟ البعض يعتقد أن العراق

0: بات أشبه في حالته الحالية بلبنان. هناك حزب الله الذي يدين بولائه إلى إيران، وهناك الدولة اللبنانية، هناك العراق، وهناك قاآني الذي يجتمع مع الفصائل المسلحة في العراق. لماذا يجتمع قاآني بفصائل مسلحة في دولة
1: الكريمة.
0: تفضل
1: سيدتي الكريمة، أنا أقولها بكل صراحة، اليوم الدولة العراقية موجودة في نقاش داخلي تحديدا مع الإطار التنسيقي، وهناك نقاشات وحوارات مع هذه الفصائل في محاولة إنهائها ودمجها، وفعلا شاهدنا بعضها دخل إلى قبة البرلمان من خلال المشاركة في الانتخابات والحصول على الأصوات.
0: يا أستاذ سعيد، رد علي، ماذا يفعل قآني في العراق؟ ماذا يفعل قآني في العراق؟
1: لا لقآني خو إجا حال السفير الامريكي من اجا، زيارات تاتي الى العراق شكو بها، السفير الامريكي اجا
0: يجتمع مع فصائل مسلحه،
1: السفراء الخليجيين يجون، ما له علاقه.
0: يعني في نعم؟ سفراء خليجيين بياتوا للاجتماع مع فصائل مسلحه؟
1: ما وين الاجتماع؟ من حضر الاجتماع؟ من صور الاجتماع؟ هل هناك محضر بالاجتماع؟
0: طب
1: هل
0: قآني
1: بحضوره مع فصائل
0: مسلحه؟ قآني كان في العراق. نعم؟ يزور ايه؟ كان بيزور ايه؟
1: ست الكريمه التقى سيدتي الكريمة، أنا أقول لك من العراق، أنا من بغداد، أقول لك التقى بالحكومة العراقية والتقى ببعض القيادات.
0: طيب ليرد أستاذ كفاح لأن الوقت انتهى.
1: على إنهاء الانسداد.
0: الوقت انتهى.
1: اسمحي لي
0: الوقت انتهى.
1: إنهاء الانسداد السياسي وتشكيل حكومة السيد الزيدي.
0: طيب
1: فعلا تحقق ذلك، تشكلت الحكومة وهي مصرة على
0: لماذا تلومون الفصائل على النفوذ الإيراني وهناك الأكراد ولديهم علاقة استراتيجية ونفوذ أمريكي أيضا؟ سريعا أستاذ كفاح لو سمحت، سريعا، جملة سريعة.
2: أعيد السؤال ست رشا. صوت
0: الولاء، الولاء هنا ليس لإيران وحدها، هناك نفوذ أمريكي أيضا وعلاقة استراتيجية مع الأكراد، بماذا ترد؟
2: لا سيدتي، العلاقة الاستراتيجية بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك نعم. اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين
0: نعم.
2: بين العراق بإقليمه نعم. وبحكومة الاتحادية.
0: طيب.
2: مع واشنطن.
0: للحديث بقية. للحديث بقية. أشكر ضيوفي الأعزاء، وصلنا لختام محل نقاش الليلة، إلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
7: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
8: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
5: 10 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: العربية FM، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة.

0: وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع ضوء إطلاق مضادات هوائية.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير على
2: منها ما يعكر صفو يومك،
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة،
7: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
2: يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
8: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. مصادر للعربية تقول إن زيارة وزير الداخلية لإيران تهدف للوصول لصيغة اتفاق محددة، وتتحدث عن تقدم بشأن مضيق هرمز. حماس تؤكد مقتل قائد جناحها العسكري بعد استهدافه بغارة إسرائيلية في غزة أمس، وتل أبيب تتوعد بملاحقة قيادات الحركة. في أول خطاب له، رئيس الوزراء العراقي الجديد يتعهد بترسيخ الأمن وحماية سيادة البلاد وتعزيز العلاقات مع الدول العربية. وفي أخبار الاقتصاد، بعد قمة ترامب شي، الصين وأمريكا تتفقان على خفض الرسوم على بعض المنتجات. ومن أخبارنا الرياضية، عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة النصر السعودي ضد غامبا أوساكا الياباني في نهائي أبطال آسيا 2.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. أفادت مصادر باكستانية للعربية بأن زيارة وزير الداخلية الباكستانية محسن نقوي لطهران تهدف للوصول إلى صيغة اتفاق محدد ضمن الوساطة بين إيران وأمريكا. وذكرت المصادر أن الجانب الأمريكي طلب إجابات على نقاط محددة طرحتها واشنطن، وأن هناك تقدما إيجابيا يتعلق بحل أزمة مضيق هرمز. أضافت المصادر أنه لا بديل عن اتفاق مرحلي، لكن الباب مفتوح لمفاوضات حول القضايا العالقة ومنها البرنامج النووي الإيراني. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عودته من الصين إن الولايات المتحدة ستصل إلى حل مع إيران بطريقة أو بأخرى. وأضاف ترامب في حوار على أنه يفضل أن يكون الحل غير عنيف، وأشار إلى أن إيران أبلغته بأنها لا تملك القدرة على الوصول إلى مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يعتقد أنه مدفون تحت أنقاض

0: منشآت تعرضت للقصف، ووصف ترامب هذا الأمر بأنه جيد لمحاولة منع إيران من استخدامه لصنع سلاح نووي. هذا وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدوا خططا لاستئناف ضربات عسكرية ضد إيران في حال قرر الرئيس إنهاء حالة الجمود الحالية. أفادت الصحيفة كذلك بأن الخيارات المطروحة تشمل تكثيف الضربات على مواقع عسكرية وبنى تحتية داخل إيران، إلى جانب سيناريوهات تتضمن استخدام قوات خاصة للسيطرة على جزيرة خارك أو للبحث عن مواد نووية مدفونة تحت الأرض. للمزيد ينضم إلينا الدكتور جعفر الهاشمي، خبير شؤون الشرق الأوسط المختص بالشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك دكتور جعفر.
1: أهلا.
0: كيف يمكن أن تتعاطى إيران مع الورقة الجديدة التي تطرحها باكستان وفقا لمصادر العربية؟ هل المفاوضات بحاجة إلى ورقة جديدة أم بحاجة إلى مقاربة جديدة تماما؟
1: تحية طيبة لك وشكرا على الاستضافة. لا، هو بحاجة إلى مقاربة حقيقة. يعني ليس هناك، على ما يبدو كما يقول الإيرانيون، بأنه ليس هناك من ورقة جديدة، وإنما هناك شروط جديدة بل اشتراطات جديدة تفرضها إيران على التفاوض. هي تقول سوف لن أذهب إلى المفاوضات إلا من بعد أن تتحقق هذه الشروط، ما معنى أنها أغلقت الباب على أي مسار تفاوضات. ولكنما هذا السفر بحد ذاته أنا أراه أنه يمكن أن يكون هو الحظ الأخير لهذا التفاوض، سيما وأنه يأتي من بعد القمة الأمريكية الصينية، وأيضا ربما هناك مؤشر باختيار وزير الداخلية الذي هو يقوم في هذه المهمة من أجل كسر الجمود. وأتصور في طي هذه الرسالة يكون هناك نوع من التحذير أيضا إلى إيران بأنهم إن لن يجنحوا إلى التفاوض فربما سيكون هناك الخيار المطروح، والأهم هو الخيار العسكري.
0: لكن من أي موقع يمكن أن تملي إيران شروطها وتفرض شروطا جديدة في مسار التفاوض هذا؟
1: يعني هي ليس حقيقة لديها قوة، ولكنما ترى بأنه الاستمرار في مسار تفاوضي في ظل انعدام الثقة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية سوف لن يؤدي إلى ما تبحث عنه من نتائج، وهي تريد أن ترفع مستوى الاشتراطات حتى الولايات المتحدة الأمريكية حينما تنخرط في أي نوع من التفاوض يجب أن تكون أكثر جدية، وهذا التفاوض يعطي نتائج. هذا التمنع الإيراني لا أفسره أنه يأتي من منطلق القوة، هي لا تمتلك قوة سوى الجغرافيا، وربما تراهن أيضا على عامل الزمن أكثر.
0: لكن هل نتوقع مثلا أن تقدم إيران نفس الإجابات التي قدمتها على الورقة الأمريكية السابقة مع الوضع في الاعتبار عامل الوقت وعامل الضغط الاقتصادي أيضا؟
1: أنا أشك بأنه الإيرانيين حقيقة أنه لا يريدون أن يتفاوضوا لأن لديهم أزمة حقيقية، ولكنما هم ربما يعني لديهم نوع من خيبة الأمل بأن مسار التفاوضي هو ليس مسارا جديا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تصل إلى نتائج مطلوبة ومخرجات من هذا التفاوض، وإنما تريد أن تملي الشروط السابقة عليهم، ولذلك لا يرون بأن في هذه المسارات هي مسارات تفاوضية بقدر ما هي محاولة لترقيع إيران لتوقيعه على صك الاستسلام تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى آخر بأنه الإطار التفاوضي هو المشكلة الأساسية والجوهرية بالنسبة لإيران، فإذا ما لاحظ
0: في هذا الإطار تحديدا دكتور جعفر، أيهما تفضل إيران؟ هل ورقة تتضمن كل الملفات العالقة أم اتفاق مرحلي، يعني يتعامل مع قضايا آنية ملحة ثم تؤجل القضايا الشائكة لمرحلة أخرى؟
1: ما يرشح من الإيرانيين هم يرجحون بأن يكون هناك أطار زمني مبرمج وواضح، ويركز في البداية على موضوع الحرب، لأن المشكلة الكبيرة بالنسبة للإيرانيين هي موضوع الحرب. يريدون أن يحصلوا على ضمانات، هذه الضمانات تثبت وتعزز بأن

0: بأنهم سوف لن يتعرضون إلى هجمة عسكرية سواء كان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو سواء كان من إسرائيل. هذه المشكلة الجوهرية التي يعاني منها الإيرانيون، ولذلك هم يريدون ورقة يعني بالبداية تركز على الجانب إيقاف الحرب وتكون هناك فيه ضمانات، وبعد ذلك ينخرطون في مفاوضات جدية. هكذا يفكرون لأنهم يريدون أيضا أن يستغلوا ورقة الزمان أو الزمن لصالحهم. ولكن ما من جانب آخر ربما أنه الآن يقال بأن ما حصل في بكين هو يرجح أن تتناول القضية والخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية من الرأس، يعني تتناول من قضية الموضوع النووي، وإيران في بداية الأمر ربما يعني تفتح ولو بشكل نسبي موضوع مضيق هرمز، ويؤجلون بقية الملفات حتى ملف الحصار بحيث يكون هناك نوع من الشمولية لكل المباحث وطرح كل القضايا وطرح كل القضايا في ضمن باكيج وإطار واحد. هكذا ربما الصورة التي نستطيع نقرأها من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من الصين، لأنه سمعنا من دونالد ترامب أنه الآن يركز أكثر على موضوع النووي. ربما الاتجاه في المفاوضات الأمريكية تذهب بهذا الاتجاه، ولكن أعود وأكرر بأن الإيرانيين الآن مشكلتهم هو مشكلة عودة الحرب. لا يريدون أن يتفاوضوا دون أن يصلوا إلى نتيجة وقناعة بأن هذه الحرب سوف لن تكرر عليهم وهم في مسار التفاوض.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور جعفر الهاشمي، خبير شؤون الشرق الأوسط المختص في الشأن الإيراني.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى قطاع غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد جراء غارة دقيقة نفذتها مقاتلاته بحي الرمال في مدينة غزة أمس. وقال الجيش الإسرائيلي إن الحداد عمل بعد اغتيال محمد السنوار على إعادة بناء قدرات حماس، وكان آخر كبار قادة هجمات 7 أكتوبر. من جهته، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أن تصفية عز الدين الحداد نجاح عملياتي كبير وخطوة مهمة في مسار الأحداث، وتعهد بمواصلة ملاحقة قادة حماس. وكان مسؤول كبير في حماس أكد لرويترز مقتل عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري للحركة، كما أفاد شهود عيان بأن بعض المساجد في قطاع غزة قد نعت. هذا وأفاد موقع ولا الإسرائيلي بأن ضغوطا أمريكية استمرت أسبوعين أدت إلى تأجيل اغتيال القيادي في حماس عز الدين الحداد، وأشار إلى أن المعادلة مع الحركة ستتغير بعد اغتياله. للحديث عن هذا الموضوع بمزيد من التحليل ينضم إلينا أشرف العشري، الكاتب الصحفي ومدير صحيفة الأهرام. أهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف. كيف يمكن أن ينعكس هذا السلوك الإسرائيلي باستمرار الاغتيالات على مسار التفاوض في القاهرة بشأن تنفيذ بنود اتفاق غزة للسلام؟
2: مساء الخير لحضرتك. بكل تأكيد هناك ضرر كبير من ضربات تواجع عمليات السلام في الآونة الأخيرة. اغتيال عز الدين الحداد أعتقد أنه سيكون هناك بالفعل ضرر كبير من عدم التزام من قبل حماس فيما يتعلق بالضغوط التي تمارس عليها حاليا من قبل السيد ميليكونوف المبعوث الدولي الذي تم بالفعل تعيينه من قبل سيد ترامب والمجتمع الدولي في مؤتمر خاص باتفاقية عمليات السلام في الشرق الأوسط. أعتقد أن هذا الأمر سيحتاج أن يكون هناك بالفعل تاليين في مواقف حماس، وإن كنت أرى أن حماس في البيان الصادر اليوم منذ قليل تؤكد على أنها سوف تستمر في عمليات السلام، لكنها تشترط أن يكون هناك بالفعل ضغط من قبل الأطراف الدولية والشركاء في اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر الماضي بالضغط على إسرائيل لوقف عمليات الاغتيال، وفي نفس الوقت أيضا أن تستجيب للتعاطي مع تنفيذ باقية البنود الخاصة باتفاق شرم الشيخ. لا تنسى أن ما تم تنفيذه حتى هذه اللحظة بند واحد تمثل في تبادل إطلاق الأسرى والسجناء وأيضا جثث المتوفين من قبل الجانب الإسرائيلي، ما زالت 19 بندا حتى هذه اللحظة لم يتم الوفاء بها. وهناك بالفعل ضرر كبيرة من التململ الإسرائيلي الأمريكي حتى من قبل السيد ميلادينوف في إحاطته أمام مجلس الأمن اليومين الماضيين.

0: حماس بأنها تماطل في عالم تسليم السلاح وأنها تعيد عملية التسوية في قطاع غزة إلى المربع رقم واحد. أعتقد أن حماس سيكون لديها رد فعل فيما يتعلق بخزم مجموعة من المواقف المتشددة، لكن أعتقد تحت ضغط ووطأة أن يكون هناك بالفعل تسيير تحقيقات بقية اتفاقيات شرم الشيخ 19 المتبقية، وما سترضخ بضغوط مصرية قطرية في قادم الأيام، مع واخذ في الاعتبار أن حماس خسرت كل الجيل الأول والجيل الثاني وتحتاج إلى بعض الوقت حتى يكون هناك بالفعل تشكيل فريق جديد يتولى قيادة حماس فيما يتعلق بالمسار السياسي والمسار العسكري داخل قطاع غزة، وأن يكون هناك تناغم من جديد بين الداخل والخارج، وهذا الوقت سوف يحتاج لبعض المزيد من الوقت.
1: ألن يكون هذا الوقت بالنسبة لإسرائيل كافيا كي تتوقف عن عملياتها العسكرية في قطاع غزة، بما أنها قد ضمنت أن حماس ليس لديها قيادة قد تستطيع لم صفوف الحركة؟
0: على العكس تماما، نتنياهو أراد من خلال اغتيال عز الدين الحداد أن يحقق انتصار في الداخل الإسرائيلي. تعلمنا تماما أن حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو تقدم للكنيسة بمشروع تبكير وتعجيل إجراء الانتخابات الإسرائيلية بعد 90 يوما، أي بمجرد اعتماد القرار في الكنيسة سيكون على الأقل في شهر نهاية أغسطس أو سبتمبر إجراء الانتخابات. نتنياهو يريد أن يرادي الشارع الإسرائيلي ويرادي أيضا أتباعه ومريديه واليمين الإسرائيلي المتطرف أن نحقق كل أهدافه في قطاع غزة باغتيال كل قيادات حماس الذين قاموا بعملية 7 أكتوبر. وبالتالي نتنياهو اليوم يضيف لرصيده بعض النجاحات تضمن في مواجهة التكتل الذي تم إنشاؤه من قبل الأقطاب المعارضة في إسرائيل في الأيام الماضية، نفتالي بنت ولبيد وغيرهم. وبالتالي نتنياهو أراد أن يعجل بالقضاء على عز الدين القسام حتى يستطيع أن يقدم رؤية جديدة للشعب الإسرائيلي أننا انتصرنا في معركة 7 أكتوبر، وأن تشكيل أي لجنة تحقيق في هذا الأمر هي والعدم سواء، وأننا حققنا كل أهدافنا، بالإضافة لأننا أربكنا المشهد في قطاع غزة وقضينا على قيادات حماس، وما زال لدينا تماضع وتمركز إسرائيلي على ما يقارب 50% أو 45% تحديدا من قطاع غزة.
1: طيب سيد أشرف، يعني موقع ولا الإسرائيلية تحدث عن ضغوط أمريكية استمرت أسبوعين أدت إلى تأجيل اغتيال القيادي في حماس عز الدين الحداد، هل نقرأ من ذلك أن أمريكا ربما خففت قبضتها قليلا عن القرار الإسرائيلي فيما يتعلق بغزة؟ يعني هذا يعني أحد الجوانب، ربما أيضا نلحظ جانب آخر وهو توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية من خط أصفر إلى خط برتقالي كما ذكرت حضرتك، عمليات الاستهداف المستمرة، عمليات القصف، أين هو الجانب الأمريكي الضامن لهذا الاتفاق؟
0: الجانب الأمريكي لم يعد لديه درجة كبيرة أو حد أدنى من الاهتمام بتفاصيل عمليات التسوية السياسية في قطاع غزة وحتى بين حماس وأيضا الجانب الإسرائيلي. هو ترك الجانب الإسرائيلي ليعيد تشكيل الخريطة السياسية في قطاع غزة وإمكانية تلاقي علاقات مع الجانب السلطة الفلسطينية ومع الجانب المصري والقطري من خلال إعادة ترتيب الأوضاع في قطاع غزة. السيد ترامب أراد أن يحدث نوع من المقايضة لنتنياهو والإسرائيل، عليك أن تقومي بطرح كثير من التفاصيل الجديدة في قطاع غزة وأن تشكلي القطاع في المرحلة القادمة، وأن بشرط ألا يكون هناك ضغوط إسرائيلية تمارس على السيد ترامب للعودة المفاوضات أو عودة القطاع مرة ثانية باتجاه إيران، وأن هناك انشغال أمريكي كامل الآن بالملف الإيراني، وأن هناك مفاوضات وسيد ترامب كان في الصين وأحرز بعض التقدم، وبالتالي يريد أن يكون هناك تسوية سياسية لحل القضية العالقة كمضيق هرمز وأيضا البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي ترامب لم يعد لديه درجة كبيرة أو حد أدنى من الاهتمام هو وإدارته بملف قطاع غزة، لأنه يرى أن هناك تحقيق الانتصارات الكاملة لإسرائيل في القطاع،
1: وصلت الفكرة.
0: التسوية السياسية ستحتاج لبعض الوقت ربما أشهر طويلة.
1: شكراً.
0: مع العام القادم.
1: شكرا جزيلا أشرف العشري الكاتب الصحفي ومدير صحيفة الأهرام، أشكرك جزيلا لوجودك معنا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نواصل هذه النشرة من تطورات قضية اعتقال محمد باقر السعدي أحد قادة حزب الله العراقي. فقد ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها أنه أقر لمخبر سري بأنه أو شركاء له متورطون في هجمات بأوروبا وفي هجومين في كندا. وفقا للبيان فإن السعدي متهم بتزويد عامل سري بصور وخرائط تشير إلى مواقع كان مقررا استهدافها في نيويورك وأريزونا ولوس أنجلوس باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
2: وصل مكبل اليدين إلى نيويورك بعد عملية أمنية امتدت لأكثر من 12

0: عشرة ساعة قادتها أجهزة أمريكية بالتعاون مع حلفاء في الخارج. إنه محمد باقر السعدي القيادي في كتائب حزب الله العراقية الذي تتهمه واشنطن بالتخطيط لسلسلة هجمات استهدفت أمريكيين ويهودا في أوروبا وداخل الولايات المتحدة. بحسب وزارة العدل الأمريكية، اعتقل السعدي خارج الولايات المتحدة قبل نقله جوا إلى نيويورك تحت حراسة مشددة. مدير الـ FBI أوضح أن السفير الأمريكي توم براك قاد العملية المشتركة التي انتهت بإحضار هذا الهدف عالي القيمة إلى أمريكا بعد تنسيقه ما لا يقل عن 20 هجوماً بين تفجيرات وحرائق وطعن في دول أوروبية عدة وكندا.
1: من المثير للقلق أن هناك رجالاً في أنحاء العالم يحاولون ارتكاب هذا النوع من الإرهاب، واعتقال السعدي يظهر نجاح جهود إنفاذ القانون والشرطة وعملهم الدؤوب لحماية حدودنا.
0: وتضيف واشنطن أن السعدي كان يخطط أيضاً لنقل الهجمات إلى الداخل الأمريكي من نيويورك إلى لوس أنجلوس وأريزونا، وكذلك حول السعدي أموالاً بعملة مشفرة لتنفيذ الهجمات المحتملة. لكن المفارقة أن الشخص الذي كان ينسق معه السعدي لتنفيذ هجوم نيويورك لم يكن عنصراً في عصابة مكسيكية كما اعتقد، بل عميلاً سرياً أمريكياً. ويواجه السعدي الآن 6 تهم مرتبطة بالإرهاب في قضية تقول واشنطن إنها تكشف امتداد نشاط الجماعات المرتبطة بإيران من الشرق الأوسط إلى قلب المدن الأمريكية.

0: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في كلمة عقب تسلم مهام منصبه إن المرحلة المقبلة في العراق ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية، وشدد على ضرورة تجاوز الخلافات ومواجهة التحديات. كما أكد الزيدي على العمل لحماية المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق وتعزيز علاقاته العربية والدولية.
1: وسنعمل بكل قوة على حماية المال العام ومحاربة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله، لأن الفساد لم يعد مجرد خلل إداري، بل أصبح عائقاً أمام التنمية وسبباً في تعطيل طموحات الناس وتأخير مسيرة الدولة. وسنعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق وتعزيز علاقاتنا العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يحفظ مكانة العراق ودوره التاريخي في المنطقة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في إطار ملاحقة قيادة التنظيمات المتطرفة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات المسلحة النيجيرية نفذت مهمة أسفرت عن القضاء على أبو بلال الذي يعد الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش وفقا لترامب. أفادت مصادر أهلية بأن طائرات ومسيرات شنت ما لا يقل عن 5 غارات في ولاية تمبوكتو شمالي مالي. أضافت المصادر أيضا أن الضربات استهدفت سيارات مدنية وشاحنة لنقل البضائع ومخيما، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وجريح واحد على الأقل وفق حصيلة أولية. أكدت تايوان أنها دولة مستقلة وذات سيادة ردا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعلان الاستقلال الرسمي للجزيرة. وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن تايوان ليست خاضعة لجمهورية الصين الشعبية، وأضافت أن مبيعات السلاح الأمريكية تندرج ضمن التزامات واشنطن الأمنية تجاه الجزيرة، وأضاف أن سياسة واشنطن في هذا الشأن لم تتغير.

أكدت بيانات شركة كابلر بدء تأثير الحصار على حجم النفط الإيراني المخزن على متن الناقلات في البحر. وبحسب البيانات البحرية، تراجعت كميات النفط المخزنة قرب السواحل الماليزية من 85 مليون برميل مطلع فبراير إلى 51 مليون برميل حالياً. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تحويل مسار 78 سفينة تجارية ضمن إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران، وقالت إن القوات الأمريكية عطلت 4 سفن لضمان الامتثال، فيما تواصل مروحيات الجيش مراقبة السفن التجارية قرب مضيق هرمز. أعلن التلفزيون الإيراني أن دولاً أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز، وأضاف أن المفاوضات بدأت مع البحرية التابعة للحرس الثوري بعد عبور سفن من دول شرق آسيا من بينها الصين واليابان وباكستان من دون تحديد أسماء الدول الأوروبية المشاركة في هذه المحادثات. في العراق، أعلن وزير النفط أن بلاده صدرت 10 ملايين برميل من النفط في أبريل عبر مضيق هرمز، وأوضح أن العراق يعتزم التعاون مع منظمة أوبك لتعزيز إنتاج البلاد وقدرتها على التصدير، وأضاف أن بغداد تهدف إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يومياً.

اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم المفروضة على بعض المنتجات بهدف تعزيز التجارة الثنائية بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية. وأصدرت الوزارة البيان يوم السبت عقب قمة استمرت يومين في بكين بين الرئيسين الأمريكي والصيني. وقالت الصين إن بكين وواشنطن ستتبنيان سلسلة من الإجراءات تشمل خفض الرسوم المتبادلة على بعض المنتجات بهدف توسيع التجارة الثنائية في مجالات من بينها الزراعة بحسب ما قاله الوزير.

0: أخبار الرياضة.
1: في ملعب ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن، توج فريق مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبه على تشيلسي بهدف دون رد. يسعى النصر للفوز بأولى بطولات الموسم حين يلتقي نظيره جنب أوساكا الياباني في نهائي دوري أبطال أسيا 2 على ملعب الأول بارك في الرياض. ويسير النصر هذا الموسم بشكل مثالي، حيث لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة في البطولة القارية، كما أنه يتصدر الدوري المحلي وبات بحاجة للفوز في مباراته الأخيرة أمام ضمك للظفر باللقب. يستضيف الهلال اليوم من يوم ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري السعودي. يسعى الهلال لتضييق الخناق على المتصدر النصر من خلال الفوز للمحافظة على حظوظه بالفوز ببطولة الدوري بعد تعادله أمام النصر في اللحظات الأخيرة من المباراة في الجولة الماضية. يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 78 نقطة، بينما يحتل نيوم المركز الثامن برصيد 44 نقطة. وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين انتهت بفوز الهلال بهدفين لهدف. وضمن الجولة نفسها يستقبل الأهلي الخلود على ملعب الإماء وبجدة، ويملك الأهلي 75 نقطة بالمركز الثالث، ولدى الخلود 32 نقطة في المركز الثالث عشر. كما يحل الخليج ضيفا على الأخدود ضمن مباريات الجولة 33 أيضا. للخليج 37 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما يملك الأخدود الذي سجل هبوطه رسميا 17 نقطة فقط في المركز ما قبل الأخير.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: فعلت شركة كدانا للتنمية والتطوير نظام التحكم والمراقبة ضمن مشروع تقني متقدم يهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتعزيز جهوزية الأصول الحيوية عبر منصة مركزية موحدة تدعم التشغيل الذكي بالمشاعر المقدسة بموسم الحج. التفاصيل برفقة

0: مؤشرات رقمية وبيانات لحظية تعمل عبر نظام سكادا الذكي، أحد أبرز الأنظمة التقنية المستخدمة لإدارة وتشغيل الأصول في المشاعر، ضمن جهود تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة التشغيل أثناء موسم الحج. النظام يربط عدداً من المشاريع الحيوية بمركز التحكم التشغيلي، من بينها دورات المياه الحديثة وشبكات الجهد الكهربائي المنخفض، إضافة إلى أنظمة معالجة الإجهاد الحراري عبر منظومة موحدة تتيح المتابعة والتحكم بشكل فوري.
1: يهدف مشروع سكادا لمراقبة وتشغيل الأصول الحيوية التابعة لشركة كيدانا في المشاعر المقدسة بشكل ذكي ومركزي، مما يتيح سرعة اتخاذ القرار وكفاءة التشغيل وتقليل العطال. طبعا النظام يعمل على جمع الداتا من الأصول الموجودة في الميدان زي الأصول الكهربائية والمائية بشكل لحظي ويعرضها بمنصة مركزية موحدة، بالإضافة إلى إمكانية التحكم عن بعد وظهور التنبيهات في حال حدوث أي عطل.
0: يتيح نظام سكادا للفرق التشغيلية مراقبة مؤشرات الأداء وتحليل البيانات لحظيا مع إمكانية التحكم عن بعد بالمرافق المختلفة، بما يعزز سرعة الاستجابة للمتغيرات التشغيلية ويرفع كفاءة إدارة الحشود والخدمات داخل المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى التنبؤ بالأعطال ومعالجتها قبل وقوعها. يعد نظام سكادا أحد أبرز الممكنات التقنية ضمن استراتيجية كيدانا للتشغيل الذكي، من خلال بناء منظومة تشغيلية تعتمد على البيانات وتسهم في تحسين كفاءة إدارة المرافق وتقديم تجربة أكثر انسيابية للحجاج. من المشاعر المقدسة، سلطان السلمي، العربية.
2: بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، أشكركم لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: الآن مع أخبار الرياضة على شاشة العربية.
2: السلام عليكم، أخبار الرياضة حياكم الله. تجري في هذه الأثناء مواجهة الهلال وضيفه نيوم ضمن المرحلة 33 قبل الأخيرة من الدوري السعودي، وتشير النتيجة حتى الآن إلى تقدم الهلال بهدف سجله البرتغالي روبن نيفز من ركلة جزاء. الهلال دخل المباراة متأخرا عن النصر المتصدر بفارق مباراة واحدة وخمس نقاط. الفوز سيحافظ على آماله في تحقيق الدوري قبل جولة واحدة من الختام. أمام التعادل أو الخسارة فتعني فوز النصر رسميا بالدوري. نيوم في المقابل دخل المباراة وهو في المرتبة الثامنة برصيد 44 نقطة، وكان الهلال فاز ذهابا على نيوم بهدفين مقابل هدف.

يسعى النصر للفوز بأولى بطولاته هذا الموسم حين يلتقي نظيره غامبا أوساكا الياباني بعد قليل في نهائي دوري أبطال آسيا 2 على ملعب الأول بارك في الرياض. يسير النصر هذا الموسم بشكل مثالي حيث لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة في البطولة القارية، كما يتصدر الدوري المحلي في بلاده وبات بحاجة للفوز في مباراته الأخيرة أمام ضمك للظفر باللقب. وتأهل النصر إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الأهلي القطري، فيما تفوق غامبا أوساكا على بانكوك يونايتد التايلندي. النصر يبحث عن لقبه القاري الثالث في تاريخه.

0: الأول منذ تسعينيات القرن الماضي، مسيرة النصر الآسيوية منذ البداية في التقرير التالي.
1: منذ أول ظهور قاري كتب نادي النصر اسمه بين كبار آسيا، رحلة طويلة تنقل فيها العالمي بين النهائيات الضائعة، الألقاب التاريخية، والخروج المؤلم في اللحظات الحاسمة. البداية كانت عام 1991 في كأس الكؤوس الآسيوية. النصر يصل إلى النهائي للمرة الأولى، لكنه خسر اللقب أمام نيسان الياباني. بعدها بأربع سنوات عاد النصر إلى المشهد الآسيوي عبر بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 95، بلغ النهائي في الرياض، والكأس ذهبت إلى سيونغ نام الكوري. الانطلاقة الحقيقية آسيويا جاءت موسم 97-98. آنذاك توج النصر بكأس الكؤوس الآسيوية محققا أول ألقابه القارية بعد الفوز على سون سامسونج الكوري في المباراة النهائية. النصر لم يكتفي بذلك، في العام ذاته أضاف كأس السوبر الآسيوي إلى خزائنه بعد تفوقه على بوهانغ ستيلرز الكوري، ليبدأ من هناك ارتباط لقب العالمي بالنصر. في دوري أبطال آسيا في نسخة 2011 تأهل من مجموعة قوية ضمت السد القطري، الاستقلال الإيراني، وبختكر الأوزبكي، قبل أن يقصى من دور 16 أمام ذوبهان الإيراني. عاد في دور أبطال آسيا 2015، لكنه غادر من دور المجموعات أمام بيريس بوليس الإيراني، لخوي القطري، وبونيوت كور الأوزبكي. في النسخة التالية السيناريو ذاته يتكرر، خروج جديد من المجموعات أمام ذوبهان الإيراني، لخوي القطري، وبونيوت كور الأوزبكي. عودة النصر القوية جاءت في 2019، وقتها وصل الفريق إلى ربع النهائي قبل أن يتوقف مشواره أمام السد القطري. في نسخة 2020 بلغ أصفر العاصمة نصف النهائي وخسر أمام بيريس بوليس الإيراني بركلة الترجيح. في العام التالي بلغ النصر المربع الذهبي مجددا، وهذه المرة غادر أمام الجار نادي الهلال الذي أنهى الحلم الآسيوي. أما في دوري أبطال آسيا 2023-2024 وصل النصر إلى ربع النهائي قبل أن يودع البطولة أمام العين الإماراتي بركلة الترجيح. ومع النظام الجديد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 تجاوز استقلال طهران في دور 16، ثم أقصى يوكوهاما مارينوس الياباني في ربع النهائي، والمشوار انتهى في نصف النهائي أمام كاوازاكي الياباني. في دوري أبطال آسيا 2 في الموسم الحالي تصدر النصر مجموعته، ثم تجاوز أركاداغ التركماني، ثم الوصل الإماراتي والأهلي القطري، ليضرب موعدا في النهائي أمام غامبا أوساكا الياباني.
0: غامبا أوساكا الياباني مر بمسيرة طويلة من التقلبات، أحد أبطال آسيا السابقين قبل أن يتدهور ويهبط إلى الدرجة الأولى في بلاده. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.

كانت اليابان في قمة فورتها الاقتصادية مطلع الثمانينات، وصلت لمرحلة غير مسبوقة من الثراء، وكانت ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أمريكا. شركات سيطرت على السوق العالمي واستثمرت في قطاعات غير مسبوقة حتى في كرة القدم. قررت باناسونيك هينان الاستثمار في نادي جديد عام 1980. أنشأت نادي ماتسوشيتا إلكتريك إندستريال، بدأ في دوري نارا الاجتماعي، وخلال 5 سنوات فقط وصل إلى دوري الدرجة الأولى الياباني لينافس الكبار، قبل أن ينضم إلى الدوري الياباني فور تأسيسه ويغير اسمه إلى باناسونيك غامبا أوساكا، ثم يحذف اسم شركة الإلكترونيات الشهيرة لاحقا. سريعا أصبح الفريق من الأهم في البلاد، حتى فاز بالدوري عام 2005، وواصل نجاحاته إلى أن توج بدوري الأبطال الأسيوي في 2008، وشارك في مونديال الأندية حين خسر أمام مانشستر يونايتد بخماسية 3 في نصف النهائي. سجل أحد أهداف الإنجليز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

0: في 2012 غادر جامبا الدوري الياباني للمرة الأولى منذ أن ساهم في تأسيس المسابقة قبل أن يعود سريعا في 2013 ويواصل رحلة العودة للتفوق محليا ثم قاريا. والفضل في نجاح هذا الموسم يعود إلى منظومة يتألق فيها البرازيلي ويلتون والتونسي عصام الجبالي لاعب نادي الوحدة السعودي السابق والذي يعرف النصراويين سلطان الغنام وعبدالله الخيبري يوم واجههما في موسم 2018-2019 وهما الوحيدان المتبقيان في تشكيلة الأصفر منذ ذلك الموسم. في طريقه لنهائي آسيا 2 لم يخسر الفريق الياباني سوى مباراة في ذهاب نصف النهائي. هدافه في البطولة جناحه الأيمن ياماشيتا والذي سجل 5 أهداف، وحارس مرمى مساكي حافظ على نظافة شباكه في 5 مناسبات بالبطولة وهو بعمر 40 كأحد أكبر 5 لاعبين في المسابقة.
1: المدرب الألماني ينس ويسينغ يتولى تدريب جامبا منذ شهر ديسمبر الماضي. مسيرة المدرب الشاب نستعرضها في التقرير التالي.
2: بعمر 26 تحديدا في يناير 2014 تعرض اللاعب الألماني يانس ويسينغ لإصابة مع فريقه دويسبورغ أنهت أحلامه الكروية وجعلته يعتزل كرة القدم في سن مبكر. يانس المولود في مدينة غرناو على الحدود الهولندية ابتعد عن ممارسة كرة القدم كلاعب، لكنه اقتحم مبكرا عالم التدريب مع نادي اف سي جيفنباك الالماني قبل ان ينضم الى بي اس في ايندهوفن الهولندي كمساعد الى جانب المدرب الالماني الشهير روجر شميت. معه حقق ثنائيه الكاس والسوبر المحلي عام 22. صيف 2022 يانس يرافق مواطنه شميت الى الدوري البرتغالي وتحديدا نادي بنفيكا. مع النادي العاصمي أحرز ثنائية الدوري 2023 والسوبر المحلي 24. المدرب الأشقر الحاصل في يوليو الماضي على شهادة تدريب معتمدة من الاتحاد الأوروبي في الكثير من المقابلات الصحفية دائما ما يشيد بمواطنه شميت وينسب له الفضل في وصوله إلى هذا المستوى في عالم التدريب وبلوغه نهائي دوري أبطال آسيا 2 مع جامبا أوساكا الياباني. يانس المعروف بصرامته في التدريبات كسب شعبية كبيرة في أول تجربة تدريبية له خارج أوروبا وتحديدا في آسيا مع جامبا أوساكا. لديه وقفة خاصة على خط التماس وعادة ما يظهر عاقدا ذراعيه ودرجة تركيز عالية أثناء المباريات.

0: ومن أمام ملعب الأول بارك حيث النهائي المرتقب، معنا من هناك مراسل العربية فهد الشهري. حياك الله فهد. فهد، يعني أولا تشعر أن النصراويين تجاوزوا خيبة الفوز ببطولة الدوري يعني في الثواني الأخيرة أمام الهلال، وعندهم حماس عالي جدا لهذه المباراة النهائية بعد لقائك بهم؟
1: عبد الله مرحبا، نحن الان بجوار ملعب جامعة الملك سعود كما يطلق عليه الاتحاد الاسيوي.
0: صحيح.
1: طبعا زي ما تعرف انه الاتحاد الاسيوي يعني يزيل كل الاسماء التجاريه الا الشركات التي ترعى مسابقاته، فاليوم نحن بجوار ملعب جامعة الملك سعود. بالنسبه لسؤالك انا راح اطلقه على الشباب اللي معي هنا.
0: يلا ممتاز،
1: انقل لك الاجواء.
0: ممتاز.

اليوم حضرنا مبكرا، يعني تواجدنا الساعة الرابعة قبل المباراة بخمس ساعات، كان في حضور جماهيري يعني كبير نصراوي. طبعا تم بيع يعني حوالي 22,000 تذكرة من الملعب، الجميع كان يحضر، كانوا متفائلين، كان في

0: متحمس، لا ينظر إلا الكاس، متعطش. ممكن اللي أنت قلته هو نكسة الدقيقة الأخيرة في مباراة الديربي، كان هم برضو أكبر دافع يعني لمساندة النصر اليوم والحضور الجماهيري الكبير. أيضا الجانب الياباني عبد الله كان فيه يعني 100 مشجع حضروا على حسابهم من اليابان، لا يوجد رابطة رسمية لفريق غامبا أوساكا، بالإضافة إلى 5 إعلاميين كانت برفقة غامبا أوساكا، حضور كبير إعلامي كبير كان في اليوم داخل المدرج. عبد الله أيضا سيشاهد المتابع خلف شاشة التلفاز جميع الأدوات، هناك بانر كبير، هناك تيفو، هناك صوتيات جديدة ستكون قبل بداية المباراة اللي ينتظر النصراويين كثيرا بدايتها، وأيضا تشكيل السيد خيسوس بالإصابات والإرهاق اللي يعني. عبد الله بالنسبة لسؤالك أنا بروح للنصراوي مباشرة عشان برضو ما نأخذ وقت كبير. الناشط النصراوي أحمد القحطاني، أحمد زميل عبد الله يقول هل اليوم سيناريو نكسة الهلال أو يعني عدم التتويج في المباراة الماضية هل سيؤثر عليكم اليوم على مساعدتكم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء مساك الله بالخير أنت والمتابعين. النصر ينظر اليوم المباراة أوساكا، ما ينظر لأي شيء ثاني لا بالماضي ولا المستقبل، هو ينظر للحظة الآن اللي هو موجود فيها، ينظر مباراة أوساكا، ينظر كأس آسيا 2. الفريق النصراوي إدارة ولاعبين ومدرب ومساعدين وجميع الجماهير تركيزهم على هذه المباراة والظفر بها إن شاء الله والحصول على الكاس، هذا ما يفكر فيه النصراويين، ما ينظرون لأي شيء. الأخطاء في كرة القدم واردة في كل المباريات، فرق عالمية خسرت بطولات في آخر ثانية، النصر ما زال في الملعب، ما زال في البطولة إن شاء الله. أتوقع إرادة الله عز وجل تبي النصراويين يفرحون في هذا الأسبوع إن شاء الله، نفرح اليوم
0: يعني ما راح تأثر عليك
1: ولا يأثر شيء، نفرح اليوم بإذن الله وبنفرح يوم الخميس بإذن الله. شكرا.
0: السنوات الماضية بالذات في آسيا الخروج أمام بيروزي أمام الهلال في ذا الملعب ما تدور في بالك؟
2: أول شيء مسي عليك مشعل الجمهور النصراوي الكبير الحاضر اليوم، رغم اللي يحدث في المباريات الكبيرة هذه كرة القدم زي ما قال الرجال، دوريات كثيرة راحت جرار بزلقة، فالنادي الياباني مو سهل، فريق يلعب على بطولة نهائي، ما في فريق وصل نهائي فريق سهل. النصر اليوم بمن حضر، أنا توقعات الشوط الأول النصر لازم يحسمها وأقل شيء 3-0 عشان يريح اللاعبين في الشوط الثاني، والنصر فعلى التوفيق بإذن
3: طيب
2: الله.
3: طيب فهد
0: أنت من أيام ملعب الملز وأنا أعرف السم عبد الله.
3: طيب إحنا يعني ما عاد عندنا وقت.
0: أنت متفائل
4: دوما وأبدا يا صاحبي، دوما وأبدا.
0: هذا عبد الله يعني زي ما تشوف المشجع النصراوي كلهم متفائلين،
3: نقلت نتمنى التوفيق، نتمنى التوفيق
0: لا زال الجمهور يحضر حتى الان،
3: نتمنى التوفيق للنصر وان تكون مباراه يعني تتوج عطاء هذا الفريق في هالموسم. شكرا جزيلا فهد الشهري من امام ملعب الاول بارك. توقفوا مع فاصل ثم نعود لنكمل النشره، وفيها ايضا مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويحرز كأس إنجلترا لكرة القدم، وليفاندوفسكي يعلن رحيله عن برشلونة مع نهاية الموسم الحالي.

0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.
3: أهلا بكم من جديد. يبحث الزمالك المصري وضيفه اتحاد العاصمة الجزائري عن التتويج ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حينما يلتقيان في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية في القاهرة. مباراة الذهاب انتهت بفوز اتحاد العاصمة

العاصمة بهدف دون رد. أحرز مانشستر سيتي كأس إنجلترا للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه على تشيلسي بهدف دون مقابل على ملعب ويمبلي اللندني في نهائي البطولة العريقة. الهدف سجله الجناح الغاني أنطوان سيمينو في الدقيقة 72 ليضيف البطولة الثانية لفريقه في الموسم الحالي بعد الفوز بكأس الرابطة الإنجليزية. أعلن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني أنه سيغادر الفريق هذا الصيف مع نهاية عقده بعدما لعب في صفوف الفريق الكتالوني لمدة 4 أعوام. وسجل المهاجم ابن 37 119 هدفا خلال 191 مباراة في مختلف المسابقات. وكان اللاعب البولندي انضم إلى برشلونة قادما من بايرن ميونخ العام 2022 قبل أن يقود الفريق الإسباني للفوز بثلاثة ألقاب في الدوري المحلي.

خاض الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا ليلة صعبة قبل أن يحسم فوزه على الروسي دانييل ميدفيديف ويبلغ نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس. وفاز سينر على ميدفيديف في مباراة نصف النهائي التي توقفت مؤقتا بسبب الأمطار الغزيرة. ويواجه سينر في النهائي غدا الأحد منافسه النرويجي كاسبر رود المصنف 23 الذي خسر سابقا في 4 مباريات أمام اللاعب الإيطالي. وصلنا إلى ختام النشرة، نترككم في تشيك وسباق الدراجات النارية. للمزيد من أخبار الرياضة زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت العربية .net أو تابعوا حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
6: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة.

0: وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
10: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
11: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
12: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هذه إشارة تتوقتك لتنطلق، لتتسامح، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين تكتشف تمهد وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدماً. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
11: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
0: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
13: الوقت يؤثر
14: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
13: الوقت يمر بصمت،

0: لأنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
8: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

موجز الأخبار من العربية، أهلا بكم. أكدت حماس مقتل عز الدين الحداد الجناح العسكري أو القائد في الجناح العسكري للحركة في غارة وصفها الجيش الإسرائيلي بالدقيقة يوم أمس في حي الرمال بمدينة غزة. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن الحداد عمل بعد اغتيال محمد السنوار على إعادة بناء قدرات حماس، وكان آخر كبار قادة هجمات 7 أكتوبر. هذا وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أن تصفية عز الدين الحداد نجاح عملياتي كبير وخطوة مهمة في مسار الأحداث، متعهدا بمواصلة ملاحقة قادة حماس. وصف كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقال محمد باقر السعدي بأنه ضمن إنجازات تاريخية حققها المكتب خلال 12 ساعة. وقال باتيل أن السعدي كان هدفا ذا قيمة عالية، وهو مسؤول عن هجمات إرهابية عالمية واسعة النطاق، ويعتقد أنه كان يخطط لهجمات متعددة في الولايات المتحدة. أفادت مصادر باكستانية للعربية بأن زيارة وزير الداخلية الباكستانية محسن نقوي لطهران تهدف للوصول إلى صيغة اتفاق محدد ضمن الوساطة بين إيران وأمريكا. وذكرت المصادر أن الجانب الأمريكي طلب إجابات على نقاط محددة طرحتها واشنطن، وأن هناك تقدما إيجابيا يتعلق بحل أزمة مضيق هرمز. وأضافت المصادر أنه لا بديل عن اتفاق مرحلي، لكن الباب مفتوح لمفاوضات حول القضايا العالقة ومنها النووي الإيراني. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تحويل مسار 78 سفينة تجارية ضمن إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران. وقالت أن القوات الأمريكية عطلت 4 سفن لضمان الامتثال، فيما تواصل مروحيات الجيش مراقبة السفن التجارية قرب مضيق هرمز. أعلن وزير الصحة البريطاني المستقيل ويس ستيرتنينغ عزمه الترشح لخلافة كير ستارمر في زعامة حزب العمال، وقال أن الحزب بحاجة إلى منافسة حقيقية تضم أفضل المرشحين. الأسبوع ما بعد لحظات كونوا معنا.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات

0: تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
1: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
2: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
3: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
8: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى الأسبوع، وما بعد نلخص البارز من أحداث الأسبوع، نناقشها وطبعا نلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون نويهد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة. زيارة تاريخية لترامب إلى بكين تذيب الجليد بين قطبي النفوذ وتبقي مصير الملفات الساخنة مجهولا. مع تمسك إيران بالتحكم بمضيق هرمز، مصادر باكستانية تكشف للعربية عن تقدم إيجابي بشأن ملف المضيق. طبعا كلنا تابعنا هذه الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين هذا الأسبوع. في قاعة الشعب الكبرى في بكين تبادل الرئيس ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ رسائل إيجابية خففت بعض هذا التوتر الذي عهدناه بين واشنطن وبكين وهما أكبر قوتين في العالم. على طاولة المحادثات كان هناك ملفات مهمة بقيت حاضرة بقوة. محادثات بكين وفق تصريحات الرئيس ترامب أثمرت حلولا لكثير من المشكلات التي عجز عنها آخرون عن حلها، غير أن مضمون تلك الحلول حقيقة لم يتضح، خصوصا فيما يتعلق بإيران، في ظل غياب إعلان صيني صريح حول أي التزامات جديدة. عن مخرجات هذه الزيارة، عن تفاصيلها، سنبدأ هذا الحديث مع زملائنا بشار جرار المحلل السياسي والمختص بالشأن الأمريكي، ووسام كيروز، عبادة اللدن، وعبد الجليل مسعي زملائنا في العربية وأيضا في العربية بزنس. أهلا بكم معنا. أولا قبل أن نبدأ هذه الساعة، دعونا نتوقف مع أمر يعني لفت أنظار الجميع، وهو صورة اللقاء، يعني لحظة اللقاء بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني. البعض يعني وصفها بمصافحة الأقوياء، البعض تحدث عن مصافحة العشر ثواني. تعليقكم على هذه المصافحة؟ نبدأ معك وسام.
1: كان هناك أمر لافت، هو الثبات الجسدي الصيني مقابل الاندفاع أو التقارب الأمريكي. كان هناك وقوف وجمود للرئيس الصيني في مكانه، بينما الرئيس الأمريكي المعروف بمصافحاته القوية والعنيفة بعض الشيء لم نشهد تلك المصافحات. ولعلنا نتذكر في هذه اللحظة أن ترامب معجب بخصومه أكثر ما هو معجب بحلفائه. هو شخص معجب بالأقوياء. شي جين بينغ هو نموذج الرجل القوي على هذه الأرض، وهو بالطبع شخص يحب أن يصافحه ترامب، ولم يأتي إليه كما صافح إيمانويل ماكرون مثلا، أتى إليه بمصافحة في

0: فيها الكثير من اللاترامبية في عمقها.
1: طيب أستاذ أيضا بشار، ما هو تعليقك على هذا أو على هذه المصافحة؟
2: ولا شك بعد شكر الدعوة الكريمة سعيد في عودة الأسبوع، وبعد على الأحداث تهدأ قليلا، ولكن باعتقادي أبرز ما في هذه الصورة كما تفضل وسام فعلا الثبات، ولكن الثبات اللي يريده ترامب بلغة الجسد هو الذي يلخص بأن هذه قمة الجي 2 وصفها قياسا بالجي 7 وجي 20، بمعنى يؤكد للعالم كله بأنه ثابت بطرحه بموقفه اللي أعلنه في بعض ضربة قوية كانت لإيران، بأنه الآن يتم إعادة ضبط النظام الدولي بأنه greatest reset. وهذه الكلمة تذكرين ميسو وزملاء الكرام استخدمتها يوما ما هيلر كلينتون في عهد أوباما عندما قالت للافروف أنه دعنا نضغط هذا الزر، زر بلاستيكي كان، ونعمل ريست للعلاقات الروسية الأمريكية. وحتى لافروف سخر حينها حتى في مسألة تتعلق بالترجمة كيف يستخدم هذا المصطلح بالثقافة الروسية. الرئيس ترامب لا يتحدث فقط في لغة الجسد ولا بلغة الإشارة، انظروا للإشارة الأهم الآن، هناك ضربة ثلاثية بعد هذه القمة بدأت بالملف الأمني، ضربة لحماس، حزب الله، داعش. وهذا صحيح هي ضربة منهم إسرائيلية، ولكن هي تعكس الجو العام.
1: يعني صحيح هذه الصورة هي صامتة وتابعنا طبعا المصافحة، ولكن دعوني أيضا أعلق على أول تعليق للرئيس ترامب أمام الصحفيين بعد عودته من الصين. دعونا نستمع لما قال.
3: A lot of things have happened and you'll be hearing about it, but that was a tremendous success. I think it really was a historic moment.
1: عبد الجليل، هل تعتقد بأنه كانت تاريخية هذه الزيارة؟
4: لا يمكن، لا أتوقع بأنه بعد 10 سنوات يمكن أن نصف هذه الزيارة كأنها زيارة غيرت موازين القوى أو غيرت المفاهيم، هذا غير صحيح. لكن كانت زيارة مهمة مثل ما ذكرت وما ذكر الأستاذ وسام، أذابت الجمود، أعادت توازن للعلاقات في الصين مثلا. إذا نظرنا للموضوع في الصين، الأمريكيون حسب التصريحات لا يعتبرونها تاريخية، الصينيون أيضا، لأني لاحظت أن الكثير من الصحافة الصينية قالت بأننا في خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب تعرضنا للكثير من الضربات الأمريكية، تعرضنا إلى عقوبات، إلى منع، إلى الكثير من العقوبات الأحادية مثل ما يصفونها. والصين وقتها كانت فقط تتلقى هذه الضربات، لكن يقولون بأنهم اليوم وإن اعترفوا جميعا في الصحافة الصينية بأن أمريكا لا تزال هي القائد الأول للعالم، لا تزال الدولة الأعظم في العالم، هذا لا يوجد بخصوصه أي جدل في الصين، لكن قالوا بأن قوة الصين وصلت إلى درجة الآن تسمح لها بقول لا في بعض الملفات، تسمح لها بخوض بعض المعارك التجارية، وهذا ما جعل الصين تفرض نفسها ليست كالقوة الأولى وليست كالتي ستزيح أمريكا بعد شهر أو بعد سنة،
1: ولكن كقوة ثانية أقله
4: عبادة. أختم بنقطة أخيرة، الصحافة كانت تريد تصريح قوي بخصوص تايوان، هذا ربما الذي كان سيغير هذه الزيارة ويجعلها تاريخية، لكن كما توقعنا أمريكا كانت مستعدة تعطي كل شيء إلى الصين ما عدا الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة، يعني والصين تعطي كل شيء ما عدا تايوان خط أحمر.
1: على كل، يعني ترامب قال بأنه موضوع تايوان استمعت ولكن لم أرد أو لم أجاوب. عبادة، بخصوص هذه الزيارة تحدث بأنه صحيح أنه الولايات المتحدة ما زالت هي القوى الأولى العظيمة، ولكن أصبحت الصين يمكن اعتبارها القوة الصاعدة إلى حد تنافسي كبير مع الولايات المتحدة.
5: هذا ما تريد الصين أن تضع نفسها في موقعه كتصنيف، أنه نحن القوة الصاعدة وأمريكا هي القوة المتراجعة، وهذه هي يعني اللي عبر عنها بفخ ثوكوديدس، يعني بمعنى أنه صحيح أنه أنتم القوة الأولى ولكن نحن متجهين أن نصبح القوة الأولى. هذه الزيارة هي زيارة رموز ميسون بالدرجة الأولى، يعني أكثر مما هي زيارة نتائج فعلية. إذا أردنا أن نحصي النتائج الاقتصادية، ليس هناك عدد كبير من الاتفاقيات. نتذكر بزيارة ترامب الماضية 2017 كان في اتفاقيات معلنة تقريبا حوالي 250 مليار دولار كان لديه وفد من رجال الأعمال، ولكن الآن وفد رجال الأعمال أكبر وعدد الاتفاقيات أقل.
1: وأهم رجال الأعمال حقيقة كانوا
5: أهم، يعني في صورة مهمة بالنسبة لترامب، هو أظهر نفسه كقائد اقتصادي.

0: قائد لأمريكا التي تستعيد عظمتها، هذا أمر إيجابي بالنسبة له بالداخل، أنه كل هذه الأسماء الكبيرة جدا العظيمة في عالم الأعمال، في عالم التكنولوجيا، في عالم الذكاء الاصطناعي، كلها ذهبت معه، والعديد منهم ذهبوا معه على الطائرة الرئاسية، ليس في وفد مرافق مثل الوفد الذي ذهب مع كلينتون إلى الهند في 92. الآن هذا يعني ربما أكثر ما يميز هذه الزيارة تاريخيا بكل زيارات الرؤساء الأمريكيين إلى الصين هو هذا الوفد الاقتصادي الكبير الذي رافق ترامب وتحت قيادة ترامب، وكأن ترامب هو الذي يفتح يعني أمامها الأبواب.
1: يبدو تفضل.
2: أنا عبالي أختلف مع البانل اليوم، وأنا بشوف أنه خلف كل تلك الحفاوة كان هناك صورة مختلفة في العمق. طبعا الصين أبدت الكثير من الاستقبال البروتوكولي الجميل، ولكن ترامب في هذه السفرة، في هذه الرحلة بالتحديد، واجه في نفس الوقت حدود قوة أمريكا، وهو الآتي من مواجهة غير منتهية مع إيران، ولو أن إيران هي الخاسرة في هذه المواجهة بكل تأكيد، وهو أيضا الآتي إلى الصين الصاعدة. وأريد أن يعني أذكر أن ترامب الذي كان في الصين مختلف تماما عن ترامب الذي كان مرشحا يهاجم الصين. حتى ماركو روبيو الصقر مع الصين كان منضما بشكل كبير إلى معسكر الحمائم، وهناك من قال بأن روبيو ممنوع من السفر
1: إلى غيروا له اسمه
2: وغيروا له اسمه حتى يقدر يدخل. ولكن سأتوقف عند جملة برأيي هي الأهم في هذه الجملة، جملة قالها شي وربما مرت مرور الكرام، يقول شي أن التحول الحالي، وقالها في وجه ترامب، إن التحول الحالي المستمر منذ قرن من الزمن يتسارع. ماذا يعني ذلك؟ يعني بكل بساطة نحن نتقدم وأنتم تتراجعون. وإذا ما توقفنا عند كلمة يتسارع فهو يشير إلى ترامب بالتحديد، أن يقول أن التسارع في عهدك، تسارع هذا التغير. قد يقول البعض بأن
0: رد عليها قال أنه هذا التراجع يعود إلى بايدن، طبعا الصينيين أكيد لا يعنون
2: بس
0: ذلك،
2: بس هو بكل تأكيد يعني قد يقول البعض أن هذه الجملة بريئة، ولكن ماذا لو قلنا لكم بأن الجملة نفسها قالها شي مع فلاديمير بوتين عام 2023 في موسكو، عندما قال حاليا نشهد تغيرات لم نرها منذ 100 عام. تكرار للرسالة واضحة، أنا الصاعد وأنت المتراجع، وبالتالي في العمق. وإذا ما أضفنا إلى ذلك تحذيره ترامب بشكل واضح من فخ ثوكيديدس، هذا المؤرخ الشهير الذي أقام على أساسه جراهام تي أليسون نظرية هذا الفخ، وهو يعني أن القوة الصاعدة دائما، القوة القديمة العظمى دائما ستهاجم القوى الصاعدة، فقال له انتبه لا تقع في هذا الفخ، لا يجب أن تهاجمنا.
3: هناك نقطة تعقيب فقط على وسام، هو صحيح بأنه هو من جهة يريد إظهار الصين في هذه الصورة أنها المستقبل قادم أمامها لا محالة، لأنه بالنسبة للحزب الصيني الحاكم الزمن والسنوات لا تغير الكثير، ليس
0: هو
3: هناك
0: ثابت.
3: ليست هناك ولايات وتجديد نصفي،
0: أما ترامب فسيرحل،
3: فنحن باقون هنا، نحن إمبراطورية لدينا 3000 سنة من الوجود وسنبقى والوقت يلعب لصالحنا. لكن عندما ربما يلجأ الرئيس الصيني إلى مفهوم يوناني غربي مثل ما حصل بين أسبارتا وأثينا عندما تقاتلوا، ثم هذا المفهوم السياسي تحول سياسيا عبر أمريكي، وهو الرجل الذي عادة ما يلتزم بالحكم الصينية القديمة وأسلوب حديثه،
0: استخدم استعارة غربية
2: من الحضارة الغربية.
3: صحيح. الهدف هو ربما أراد أن يوصل للعالم رسالة بأنه نحن الحكومة الرصينة الهادئة التي لا تسعى إلى الصراع. أنا لا أدعو إلى الصراع، الصراع سيدمر الجميع.
1: ولا تعمل على ردود فعل، يعني حقيقة. صحيح. هي هذه الزيارة يعني بروتوكولية كانت من حيث التصريحات حسب ما عم نفهم وحسب ما عم نتابع سويا ونناقش هذا الموضوع، ولكن حقيقة تفسيرها يعني بعود الكلام لك عبد الجليل بأنه هناك فرق بين الصحافة الأمريكية والصحافة الصينية، تفسيرها تباين بين الصحف الأجنبية الأمريكية وبين الصينية. صحيفة نيويورك تايمز كما نتابع الآن نشرت رسما كاريكاتوريا بين الرئيس الصيني تشي وترامب على سور الصين العظيم. ترامب يعد فيه تشي بجعل سور الصين عظيما مرة أخرى، لأنه هذه الكلمة الشهيرة للرئيس ترامب طبعا إذا توصلوا لاتفاق تجاري وسياسي واسع. استاذ بشار، هناك كاريكاتير آخر أيضا في صحيفة صينية اعتبرت أنه زيارة تجارية بالدرجة الأولى، أيضا نحن عم نتابعها، خاصة وأن السوق الصيني بات أهم الأسواق الخارجية للشركات الأمريكية، يعني كما نتابع الآن
3: ترولي
1: يعني عربة التسويق.

0: تسوق يقوم بجرها الرئيس ترامب. استاذ بشار، دلالة مثلا مثل هذا الكاريكاتير والولايات المتحدة أيضا كيف تتعامل مع هذه الصور التي نشرتها الصحف الصينية؟ هل ينظرون لها بأنها رسائل؟
1: النقاط اللي تفضل فيها الزملاء ثرية في مكانها، ولكن مرة أخرى حسب من أين نرى الأمور. بالنسبة لترامب وصفها G2، بمعنى هو يقول بأنه هذا العالم يقود اقتصادين. بعد ذلك حتى لغة الجسد والتصريحات ما لم يقله الزعيمان عمليا يعكس اتفاقا. مثلا الصمت الغامض فيما يتعلق بالملف الإيراني، بملف تايوان. رئيس ترامب عمل مقابلتين بعد اللقاء مهمات جدا مع فوكس نيوز مع مذيعين مختلفين فيها رسائل باعتقادي معبرة جدا، عندما قال فيما يتعلق في تايوان انه علينا ان يعني نلتمس الهدوء قليلا. فيما يتعلق في تايوان انه تعلن الاستقلال، وقال انه المسافة نبعد الاف الابيال، وكان يقول انه لا نية لدينا بالانخراط بهذه الحرب. هذه اقوى رسالة من رئيس امريكي يبقي نوع من المسافة بينه وبين الانخراط بتايوان. بالمقابل كل الأسئلة اللي سألتها الصحافة منها الأمريكية للمتحدث باسم الخارجية الصينية، كان هناك تعمد بالتزام الصمت سواء في القضايا الخلافية مثل ماركو روبيو غيروا اسمه للو. كان يستطيع الرئيس الزعيم الصيني أن يمنع هذه الزيارة. مجرد وجوده كانت إشارة أنه الرغبة بالاتفاق. عندما سئل في موضوع إيران والنووي وعسكرة رفض العسكرة ورفض السلاح النووي للإيرانيين ورفض دفع الرسوم، أيضا يعكس نوع من التفاهم الإيراني الأمريكي. وأعود للنقطة اللي باعتقادي هي الأكثر تعبيرا، التوقيت. عندما قال ترامب انتظروا ستسمعون أخبار سارة، هو طبعا يعني الاقتصاد، لأنه لديه عدة لقاءات، يبقى ثلاث لقاءات أعتقد مبرمجة مع الزعيم الصيني، أهمها فيما يتعلق في سبتمبر عندما يأتي نيويورك وبعدها القمة في واشنطن. ولكن مهم جدا هذه الضربة الثلاثية لحماس، حزب الله وداعش، لا يمكن أن يكون التوقيت هكذا عبثي، يعني يأتي بعد القمة بالوقت اللي كل الأعين تترقب أن هناك ضربة أمريكية قادمة لإيران. هذا يشير
0: يعني برأيك ما في شيء ذاهب للصدف، يعني كله محسوب بتوقيتاته.
1: بتوقيتاته لا شك. وتسمحي لي فقط إشارة ستحبها عبادة، أنا أرسلت سلام خاص مع وسام وعبد الجليل لك والعبادة. عبادة بيحكي لنا على داو جونز، في مؤشر داو جونز، هلا في مؤشر ثاني اسمه داو ترامب اللي هو ديبارتمنت اوف وور، اللي كان اسمها وزارة الدفاع الأمريكية أصبحت وزارة الحرب الأمريكية.
0: نعم.
1: ترامب يراهن بأن القوة العسكرية الأمريكية التي تعرف الصين معناها تعلم، أكدت شيء أنه لن يعطي أي أسلحة ومعدات للإيرانيين. نعم. الحرس الثوري. فهذا يشير بأن هناك تفاهم عسكري اقتصادي دولي بين الزعيمين، وليس فقط فيما يتعلق في إيران أو ملف الشرق الأوسط.
0: طيب دعنا نتوقف الآن أيضا مع حفاوة الاستقبال الخاصة اللي البعض اعتبرها لافتة اللي تلقاها الرئيس ترامب، لأنه وصلت إلى زيارة استثنائية للمجمع الأكثر سرية بقلب بكين. نتابع سوا حدائق تشونغ نانهاي الشهيرة. أيضا كان هناك حديقة، يعني هذه الحديقة هي بإمبراطورية سابقة أشجارها تاريخية. هذه الزيارات، يعني هذه الأماكن التي زارها مع الرئيس تشي، هل لها دلالات كمان؟ هل بتكون كلها إلى حساباتها؟
2: أنا قلت أنه زيارة رموز، وأنا أعتقد أنه ربما الجانب الأهم هنا الرموز من الجانب الصيني، لأنه الأماكن اللي استقبلوه فيها ترمز لشيء من حميمية الزيارة. هذه الحديقة لا يستقبلون فيها الكثير من الزوار الأجانب.
3: حتى ترامب سألوا هل أنا من القلائل الذين يزورون المكان، قال له حتى ترامب كان يريد أن يشعر بأنه مميز في هذا المكان.
2: تماما. وقال له أنه ذكر له بوتين، ذكر له بوتين، وربما استقبل غير بوتين فيها، ولكن ذكر له بوتين تحديدا ليقارن حميمية العلاقة مع ترامب بقرب العلاقة مع بوتين، لأنه كل نظرة هي طبعا أنه الحلف الاستراتيجي هو صيني روسي، فكأنه يضع ترامب بنفس المقدار من القرب بعلاقته ببوتين. هذا رمز من الرموز، ولكن في رمز أيضا يتعلق بالحضارة الصينية. الصين تقول أنها هي أقدم حضارة متواصلة، صحيح. يعني متصلة حتى يومنا هذا، 5000 سنة حضارة، وذهبوا به إلى Temple of Heaven، يعني معبد السماء. وهذه أيضا إشارة أخرى لأن

0: نتحدث عن حزب شيوعي
1: الوقت يعني في
0: في شيء من الاتصال بعمق الحضارة الصينية.
2: يعني أنا أريد أن أقول شيء، أنه هناك ما يدعو إلى التفاؤل في هذه الثنائية الصينية الأمريكية، وإذا ما قررنا أن نقارن هذه الثنائية بآخر ثنائية حكمت هذا العالم وكانت متفجرة، الثنائية الأمريكية السوفيتية. نحن أمام ثنائية، لا أدري إذا نستطيع أن نقول أننا أمام جي 2 يحكم العالم، ولكن هما القوتان
1: الكبريان.
2: ولكن هناك توب 5 بالنسبة لي، لما يدفعني للتفاؤل حول هذه الثنائية أن تكون جيدة. أول شيء، الاتحاد السوفيتي أراد تغيير النظام.
3: الصين لا تريد تغيير النظام،
2: تمام. تريد أن تتفوق وأن تأخذ حصتها داخل النظام. ثانيا، السوفيت حملوا الإيديولوجيا، الصين لا تحمل الإيديولوجيا،
4: تحمل الاقتصاد والأموال
2: والاقتصاد.
0: ترامب تماما يعني.
2: ثالثا، الأمريكيون والسوفيات بنوا جدرانا فيما بينهم،
3: منهم جدار برلين.
2: أما بين الأمريكيين والصينيين هواتف مشتركة وثياب مشتركة وشيئين وغيره. رمز القوة السوفيتية كانت الصاروخ، أما رمز القوة الصيني فهي حاوية النقل. وأخيرا كان السؤال في الحرب الباردة، أنت مع من؟ أنت كدولة مع من؟ مع أمريكا أم مع السوفيات؟ أما السؤال الأكبر الذي وجه له كل دول العالم، كيف يمكن أن تكون مع الاثنين معا؟
3: لكن مع أمريكا
1: لكن
3: ومع
1: هناك نقطة مهمة جدا وسام. السوفيات هم كانوا يبحثون عن الصراع مثل ما بحث عنه أمريكا، المكان يسع دولة واحدة عظمى. لكن الصين هي لحد الآن تتجنب الصراع، لكن إلى أي مدى ممكن بعد سنوات ربما الصين هي تريد ربح الوقت، لأنه الصراع الحالي ليس في صالحها، هي تعرف بأنها خاسرة مع أمريكا حاليا. ولكن
0: في شيء من التاريخ بهذا الموضوع عبد الجليل، يعني في قرن الذل نحكي عنه دائما، من منتصف القرن 19 القرن 20،
3: حروب الأفيون،
0: حرب الأفيون الأولى والثانية، كل صراعات الصين كانت شكلها أنه في قوة استعمارية تأتي إلى الصين. لا يعني الصين ليست قوة توسعية، على الأقل ليست
4: يعني لا يمل من كل هذه المعلومات القيمة.
2: إيلون ماسك أتى مع ابنه مشكلة الصين الأكبر هي الديموغرافيا. أكبر بلد في العالم عام 2100 لن يكون أكبر بلد بالعالم، سيكون
4: أستاذ بشار بدنا نودعك، بدك تتحدث بشيء قبل ما نودعك، تفضل.
5: من ضمن الرموز اللي كانت موجودة في هذه الحديقة عندما تحدث عن شجرتين ينموان معا، وهذه أشارة أنه let's make America great again ولكن with China، وهذا يؤكد بأنه أنت بتحتفل بال 250 سنة، أنا عندي شجرة هون عمرها 400 سنة، وهذا باعتقادي يعكس.
1: لكن أستاذ بشار، هل سيتوقف عن سلاح تايوان؟ هذا السؤال المهم الرئيسي.
5: نعم، تايوان باعتقادي أنه صار هناك اتفاق واضح بين الزعيمين غير معلن، لن يقوم تشي بعرقلة ما سيقوم به ترامب بالنسبة لضرب إيران،
4: نعم.
5: وكذلك لن يقوم ترامب بتقديم ما يقلق الصينيين، لذلك قال في المقابلة cool down chill انه اهدأوا،
4: يمكن ما يوصلوا للاستقلال او يساعدهم بالاستقلال. ولكن اشكرك استاذ بشار، شكرا لك استاذ بشار، ودائما ستكون معنا في نشرتنا او في ساعاتنا وبرامجنا اللاحقه. ولكن سنتوقف الان مع فاصل ثم نكمل مواضيع الاسبوع وما بعد مع زملائنا هنا في الاستوديو. قوموا معنا.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم مجددا إلى الأسبوع وما بعد. مضيق هرمز مضيق ضيق بمدى عالمي، أهمية استثنائية له، نقطة ضغط حساسة في النظام الاقتصادي العالمي. هذا الممر المائي الحيوي الذي ينقل خمس إنتاج النفط والغاز العالمي يمر بأزمة تتصاعد يوما بعد يوم، وكلنا طبعا نتابعها. إيران تواصل شن هجماتها على سفن تجارية ومدنية، بل ذهبت أيضا إلى إنشاء آلية دفع لفرض رسوم على السفن التي تحاول المرور عبره، فيما واشنطن ترد بمواصلة محاصرة الموانئ الإيرانية. سنكمل نقاشنا في هذا الموضوع مع زملائنا هنا، وطبعا هذا الموضوع يعني مهم جدا لأنه هذا المضيق يعني حيوي لكل العالم وليس فقط لمنطقتنا، ولكن اليوم كان في موقف إيراني جدا خطير، وهو يعني من الممكن أن تكون سابقة تقلب الموازين في التجارة العالمية. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى إبراهيم عزيزي خرج اليوم بمنشور على أكس حقيقة ليقول أنه إيران ستطلق آلية لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز على طول مسار محدد سيتم الكشف عنه قريبا. وأضاف عزيزي أن هذا المسار ستستفيد منه السفن التجارية والأطراف المتعاونة مع إيران فقط، كما شدد على أن العبور لن يكون مجانيا وسيتم تحصيل الرسوم اللازمة مقابل ما وصفه بالخدمات المقدمة لهذه السفن، كما سيظل هذا المسار مغلقا أمام مشغلي مشروع الحرية، طبعا يقصد العملية الأمريكية لتنظيم عبور السفن في مضيق هرمز. هذا الموقف بهذا التوقيت يعني بعد زيارة ترامب، بعد أن المفاوضات ما زالت جارية، كيف نفسره؟
2: طبعا ميسون، إيران اكتشفت مع مرور الأيام بأن أقوى ورقة لديها هو مضيق هرمز، لا هو المشروع النووي ولا هي صواريخ ولا المسيرات ولا أي من هذا الأوراق أثر فعليا على الوضع. هي الآن لا تريد فقط استغلال مضيق هرمز خلال هذه المنطقة الرمادية التي نحن فيها، لا هي سلم دائم ولا هي حرب عائدة، هي تريد الحفاظ على ورقة هرمز وتريد السيطرة على هرمز، أولا لأن مضيق هرمز سيجلب إليها الأموال حسب هذه الخطة، وهي كما من تفعل هذا الشيء حتى مع من تصفهم حلفاء، حتى الحلفاء.
1: ولكن يعني نحن نتحدث عن آلية، عن قانون جديد، وكأنه إيران يعني تنسف كل القوانين اللي على أساسها هذه المضايق يتم العبور حولها.
2: أي قانون سيسنه البرلمان الإيراني أو مجلس الشورى أو كما يسمونه، هذا يمثل فقط إيران، لن يصبح قانونا دوليا. القانون الدولي ينص على أن حرية الملاحة في جميع المضايق
1: مجانية.
2: هناك بعض المضايق التي هي تقع في مياه دولة واحدة، مثل مضيق لومبوك في أندونيسيا، مثل البوسفور في تركيا، وبالرغم من ذلك حرية الملاحة مكفولة للجميع. هو طبيعة الحال يستغل هذه الورقة، لكن المجتمع الدولي لن يوافق في أي حالة من الحالات، مهما كانت نتائج المفاوضات لن يدفع أحد بصفة دائمة مقابل المرور.
1: هل هذا يجعل أن يكون هناك مسار بديل مثلا؟ لأن هناك حديث لمسؤولين إيرانيين كبار تحدثوا عن مسار بديل مخصص لبعض السفن، يعني هل لو قال انه هو للدول الصديقه مخصصها، يعني هذا الامر يعني بخلينا نرجع لانه هناك الامور معقده جدا. يعني هنا نشاهد كيف المضايق. يبقى المسار الدولي الرئيسي مغلقا ومهددا بالالغام، بينما تصر ايران على مسار يمر عبر مياه الاقليميه، وهناك طبعا مسار بديل اللي هو الأمريكي. صحيح. معطل ويمر عبر المياه العمانية،
3: يعني هو اعتداء على المياه الدولية. يعني
1: هل نحن أمام الآن مسارات جديدة بهذه المنطقة من أجل تأمين عبور هذه السفن؟
3: لنضع الأمور بالسياق الأوسع قليلا، حتى يعني بزيارة ترامب إلى الصين رأينا أنه فعلا أغلاق مضيق هرمز هو مشكلة بالدرجة الأولى لحلفاء إيران، يعني للصين وحتى لبعض الدول الأخرى اللي تستورد إمدادات الطاقة بشكل أساسي من منطقة الشرق الأوسط. فبالتالي رأينا خلال الزيارة، يعني حتى ليس بعدها، كان في حديث من إيران عن أنه سيسمح للصين

0: السفن الصينية بالمرور عبر مضيق هرمز. طبعا كل هذا جزء من المناورات، ما تريد أن أن تثبته إيران أنها تريد ترسيخ وضع دولي جديد تكون هي المسيطرة فيها على الملاحة وقادرة على جني الرسوم يعني، وبالتالي تحدد من يمر ومن لا يمر. طبعا هذا أمر بمقاييس القانون الدولي، بمقاييس الموازين الدولية، أمر صعب جدا، صعب جدا الإقرار به. لأنه حتى يعني منذكر خلال الحرب العالمية الثانية كان هذا سؤال بالنسبة لمضيق البوسفور، بالنسبة وحتى بالحرب العالمية الأولى بالنسبة لمضيق البوسفور بتركيا، واللي هو مضيق يعني على جانبيه تركيا، 25% من إمدادات القمح الدولية تمر عبر ذلك المضيق، ويمنع على تركيا ليس فقط أنها يعني لا تتقاضى الرسوم، هي لا تعطي الإذن حتى للسفن بالمرور أو عدم المرور، لها الحق فقط بتقييد حركة السفن الحربية في فترات الحروب كما فعلت.
1: مختلف عبادة، اتفاقية مونترو التي تحكم،
0: اتفاقية مونترو
1: اتفاقية مختلفة تماما عن بقية المضايق.
0: ولكن لكن المثال يعني في عندنا جبل طارق، عندنا مضيق ملقا،
1: ملقا هو من أعلى المضايق.
2: لا ما هنا تخوف، هناك تخوف الآن بأنه الدول اللي لديها أيضا مضايق تمر من خلالها أو عبرها من الممكن أن تحظو حظو إيران، لأنه كان بعض يتحدث
0: كان
2: من الممكن أنه ملقا أيضا يكون في أفكار أنه تبلش تاخذ
0: دور الفكرة. يعني عندك سنغافورة وماليزيا واندونيسيا محادية لمضيق ملقا، وبرزت فكرة يعني لدى اندونيسيا بفترة من الفترات انه التفكير بطلب رسوم، ولكن ثارت ثائرة دولية على هذا الامر وسبلت فكرة تماما. ليس هذا الامر ممكنا لانه سيفتح مشاكل لها اول
2: وليس يعني على الرغم انا يعني كمان ما عم نفهم انه على الرغم من انه ايران يبدو بان ورقة هرمز هي بايدها، عرقجي أيضا تحدث وقال بأنه الأمر مع هرمز معقد. ماذا قصد بمعقد؟ أنه إذا عم تطلع لهم مصاري وإذا هن مسيطرين عليها، ليش بعده عم يعتبر أنه الموضوع معقد؟
3: في النهاية هذه الحرب ستنتهي وهذه الأزمة ستنتهي، وإيران هي التي استخدمت ورقة هرمز، وكل الذين استخدموا ورقة المضائق في التاريخ هم الذين خسروا بدقيقة واحدة. التاريخ وما يحصل على الأرض تحدده ما يحصل في البحار عبر التاريخ. سأرجع 600 سنة إلى الوراء ميسون، عندما سيطر العثمانيون على القسطنطينية وخسر الغرب وشرق الغرب السيطرة على شرق المتوسط وطرقات الشرق، الغرب إلى حينها بحث عن طرق جديدة، وبسبب ذلك اكتشفوا أمريكا بعد 50 سنة. أزمة السويس في الخمسينات قررت فرنسا وبريطانيا أن تدافع عن وضعها قوة عظمى، وبسبب هذه الحرب واستخدام قناة السويس خسرتا موقعهما كقوة عظمى، وصعدت أمريكا وصعد الاتحاد السوفيتي. صدمة النفط 73 أيضا فتحت الباب نحو تغيرات كبيرة في سوق الطاقة، وحتى حادثة الناقلة إيفرغرين إذا بتتذكروا سنة 2021 وعي العالم بفجأة كم الاعتماد على هذه الشرايين الدقيقة للنقل كم هي
2: من الممكن أن تغير مصير دول واقتصادات.
3: والآن هرمز هي كل تلك الأزمات في أزمة واحدة، ستنتهي الأزمة، والذي سيواجه تداعيات هذه المشكلة واستخدام هرمز ستكون إيران أكثر من كل اللاعبين.
0: دعيني أقول كلمة فقط بالنسبة لموقف أمريكا،
2: انتهى وقتنا بس خير.
0: موقف أمريكا من موضوع مضيق هرمز، يعني أحيانا يحاول ترامب أن يوحي بأنه هذه المشكلة ليست مشكلة أمريكية، هذا صحيح جزئيا إلى حد ما، ولكن بتعريف القوة العظمى بريطانيا كانت قوة عظمى حين كانت تسيطر على المضائق، كانت تسيطر على جبل طارق، على قناة السويس، على مضيق ملقا، على منطقة سنغافورة، على باب المندب، على مضيق هرمز، وبالتالي خسرت صفتها كقوة عظمى حين بدأت تخسر هذه المضائق في حرب شهيرة صارت بين بريطانيا وبين إسبانيا بأواخر القرن 18 على مضيق هرمز، حوصرت القوات البريطانية
2: على كل الكثير يعني الكثير من الدول حاولت أن تسيطر على مضيق هرمز. رح يكون عندنا حلقات بالأسابيع المقبلة، وهرمز يبدو بأنه باق. دعونا نتوقف مع فاصل لنكمل بعده مواضيع أيضا شيقة ومهمة، وهو صراع أيضا بخصوص الـ AI. قوم معنا.

تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: نتابع الأسبوع وما بعد. معركة قضائية تكنولوجية بين رفقاء الأمس وخصوم اليوم، الملياردير إيلون ماسك ومجلس إدارة شركة أوبن آي ممثلا بسام ألتمان الرئيس التنفيذي للشركة. تتمحور طبعا الدعوة حول اتهامات يواجهها ماسك إلى ألتمان بتحويل أوبن آي من منظمة غير ربحية إلى كيان ربحي في خطوة يقول إنها خالفت الاتفاقات التأسيسية للشركة وأدت إلى إثراء القائمين عليها على حساب رسالتها الأصلية. سنحاول أن نفهم تأثير هذه النزاعات على مستقبل الصناعات التكنولوجية وصناعة الذكاء الاصطناعي مع زملائنا هنا في الاستوديو. سنتابع كيف هذه الدعوة القضائية، كيف يمكن أن نتابعها بين ماسك وألتمان؟ هل هو مجرد نزاع شخصي بين أصدقاء سابقين أم هو فعلا تنافس على مستقبل صناعة قطاع الذكاء الاصطناعي؟
1: يعني تفضل عمر.
2: هو فعلا في طبقة شخصية قوية جدا بالصراع بين الشخصين. يعني هو مشروع كان في 6 أشخاص أسسوا أوبن أي آي. كان الذكاء الاصطناعي ليس موضوعا عاما، يعني لو قلنا أي آي بال2017 لن تجد الكثير من المستمعين، لن تجد الكثير من التفاعل على الأقل، ولكن كانت الفكرة في ذلك الحين أنه إيلون ماسك شخص يحب الاستئثار والسيطرة، فكان لديه عقول حوله يعني يفهمون بشيء جديد، ولكن كان هو يريد أن يسيطر، يضخ المال ويسيطر. وكانت الفكرة المقابلة له أنه هذا المشروع هو مشروع غير ربحي ونريد أن نقوم به لصالح البشرية ولا يمكن أن يكون ربحيا، وهو كان يصر أن يكون المشروع ربحيا وأن يسيطر عليه. فكانت هذه هي نقطة الإشكال، أنه هن اللي أصروا عليه أن يكون المشروع غير ربحي، وحين قبل معهم بعدين حولوه إلى ربحي وأخرجوه منه. هو عمليا السباق الآن قائم وعلى أشده، إيلون ماسك طرف فيه، عنده شركة ربحية، وهذا هو كان الأمر الأساسي.
0: يعني أنا بعتقد أن الصراع هو على الهيمنة، وعلى أيضا من الممكن أن يكون أهداف سياسية فيما بعد. شو رأيك بسام؟
3: أنا برأيي من يتابع هذه المحاكمة، أول شيء هي محاكمة ممتعة جدا لسوء الحظ،
2: فيها فضائح
3: فيها شخصيات ملونة جدا، قاضية مثلا مهمة، صديقة إيلون ماسك التي هي لعبت، ولكن ما أريد أن أقوله أن هذه المحاكمة التاريخية تظهر كيف أن كبار هذا العالم الذي نعيش فيه، الذين يتلاعبون بمستقبل العالم أو يصنعونه، الذين يغيرون. مثلا أمس نسمع بيل غيتس يقول أن 90% من الوظائف ستنتهي. هؤلاء الأشخاص الذين يرسمون مستقبل البشرية بل يتلاعبون بها، هم شأنهم شأن صغار الناس، يعيشون في الغيرة، في الطعن في الظهر، في الخيانة، في كل شيء. وكأن عالم الكبار يشبه كثيرا عالم الصغار، ولكن مع فاتورة وأرقام أكثر. الغريب بالموضوع أنه إيلون ماسك يخوض هذه المعركة بشراسة شديدة. هو متحمس جدا، ينخرط عاطفيا جدا.

ضد غريمه سام ألتمان. ولكن لأول مرة الصحافة تقريبا تقف مع إيلون ماسك، لأنه إيلون ماسك هو كان شخص تحت الأضواء دائما. لدينا مثلا هذا المقال أو التقرير الاستقصائي المهم جدا الذي نشرته نيويوركر الذي ينظر

0: من الممكن انه ايلون ماسك يربح الدعوه ويصير في عندنا يعني هيكل جديده للاوبن اي اي
1: كما قال ويسام،
0: ام راح يكون في عندنا تنافس بين الشركات سيبقى يعني اوبن اي اي وايضا اي اي اكس تبع
2: اكس اي اي وفي غيرها في جوجل في انثروبيك اللي هلا العملاق.
3: هو الفائز ليس ايلون ماسك ولا الفائز الجديد هو كلود
2: أنتروبيك.
3: الصعود المذهل هو للمنافس الثالث، حتى ان حرب ايران يعني خيضت في مع كلود لاول مره الذكاء الاصطناعي يخوض الحرب، يقرر الاهداف، ينسق الاهداف مع القذائف مع انظمه الاشعار كل شيء.
0: عبد الجليل،
1: طبعا هو إيلون ماسك مثل ما قال وسام هو يخوض كل المعارك بشراسة، هو لم يتراجع حتى مع الرئيس الأمريكي ولم صحيح. يتراجع مع غيره، لكن الذي يحصل الآن هو إيلون ماسك يطالب بالكثير، هو يطالب ب 134 مليار دولار، هو يطالب بطرد سام ألتمان وشريكه من قيادة الشركة، هو يطالب بتعويضات، هو يطالب
0: هو عم يعتبر انه خانوا الفكره، خانوا الرؤيه.
1: طبعا طبعا عمالقه التكنولوجيا يقولون بانهم يسعون لانقاذ البشريه ولخدمه المجتمع، ولكن في النهايه الامر تجاري بحت، لا يمكن ان نعتبر بان ايلون ماسك بنظام برنامج الذكاء الاصطناعي لديه جروك هو يخدم البشريه ويخدم الانسانيه.
0: هو هيك عم بيقول
1: طبعا، لكن الذي يحصل الان هو ان ايلون ماسك مثل ما قال وسام هو توجه الى انتروبيك وبدا يستثمر فيه، بينما الذي يقوله سام ألتمان ويقول بان ايلون ماسك بقي ساكتا منذ لمده تقريبا 8 سنوات وثم رفع الدعوة فقط عندما دخل بيل غيتس كشريك أيضا في أوبن آي آي وهو لا يحبه كثيرا ونحن نعرف ذلك، وأيضا بسبب آخر عندما قرر أن ينشئ الذكاء الاصطناعي الخاص به، لذلك أراد التخلص من منافسيه. لكن في النهاية إيلون ماسك كان محقا، هو أعطى أموالا لأجل تأسيس شركة غير ربحية ثم أسس الجزء الربحي فقط لتمويل
0: يعني الجزء الموضوع
1: الربحي.
0: هو ليس مدفوعا بالمبادئ ولكن مدفوعا بالمنافس
1: مليارات الدولارات،
3: ولكن التأثير للأسف تأثير على البشرية سيكون كبيرا. أنا لست ضد الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي أداة مذهلة ورائعة، ولكن الذكاء الاصطناعي على وشك أن يشعر البشرية بأكبر ألم اقتصادي في تاريخها ربما على الإطلاق، وسيكون هناك
0: بس في ناس
3: جيل
0: ناس
3: ضائع.
0: إيه بس في ناس عندهم رؤية أخرى أنه على الرغم من أنه الذكاء الاصطناعي سيكون مكان الكثير من المهن
3: المستقبل
0: ولكن
3: جيد،
0: ولكن بالنسبة للمستقبل جيد وهناك الكثير من المهن الجديدة
3: ولكن
0: التي هي التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي.
1: وسام عذرا، خارج المحاكمة التي تتحدث عنها بالتفاصيل وسام، كان هناك من رفعوا لافتات ضد ماسك وتدخله في السياسة، وهناك من رفعوا لافتات ضد سام ألتمان والذكاء الاصطناعي الذي يسرق وظائفهم ومستقبلهم، الكل لديه أعداء.
3: هناك جيل ضائع. أنا طبعا لست ضد الذكاء الاصطناعي، ولكن المستقبل سيكون جيدا، ولكن هناك جيل ضائع، هذا الجيل الذي لا يستطيع أن يكمل ولا يستطيع أن يبدأ من جديد. هناك ألم، الذكاء الاصطناعي سيأتي بألم وسيأتي بكثير من الأمور الجيدة، نأمل ذلك.
0: هو يعني بالكثير من التطور في الحياة الكثير من الأمور تتغير، ولكن أيضا تتغير معها العرض والطلب والمهن الجديدة. يعني عندما ظهر الهاتف الجوال، عندما ظهر الكمبيوتر،
3: ولكن هذا
0: أنه هناك الكثير
3: هذا التغيير هذا التغيير كبير جدا، أكبر من تغيير
0: يختلف عن التغييرات السابقة
3: ويطال أعداد أكبر بكثير من الناس. لذلك إيلون ماسك نفسه هو الذي يقول أنه لابد أن يترافق هذا التغيير التكنولوجي مع تغيير اقتصادي، أن يمنح الجميع على هذه الأرض شيء من الدخل الأدنى
0: اقتصاديا المضروع. هذه النظرية من الممكن
2: هذه النظرية الآن شائعة جدا، UBI أو
1: Universal Basic Income،
2: يعني لأنه سيكون الناتج العالمي أكبر بكثير، وفرة الموارد أكبر بكثير، ولكنها لن تتوزع على الجميع، هي تتوزع على من يشاركون فيها، ومنهم سام ألتمان وإيلون ماسك.
0: نحن كل سبت دائما نتوقف مع الصور اللي كانت يعني بهذا الأسبوع، كانت حافلة ترامب طبعا بمعبد السماء اللي تحدثنا عنه اليوم بحلقتنا خلال زيارته للصين. رمزية كبيرة هذه الصورة، هذا المكان.
3: لعل ترامب وشي في معبد السماء وشيء أفضل يكون في الأرض على الأرض،
1: بدون مترجم ميسون، نادرا ما يحضر الرئيس الصيني بغير مترجم مع رئيس يتحدث الإنجليزية فقط، ونحن نعرف أن شي لا يتحدث الإنجليزية إطلاقا، لذلك ربما لغة الجسد.

0: ربما محاولة بناء ثقة، ربما لحظة صنعت لأن تكون صورة للتاريخ لا غير.
1: وهناك أيضا صورة لملك بريطانيا في ويستمنستر، الملك تشارلز يلقي خطاب العرش، حقيقة وسط لحظة حاسمة لمستقبل ستارمر.
2: طقوس الملكية البريطانية رائعة جميلة جدا. الملك تشارلز يلبس الثياب التي يفترض على العاهل البريطاني أن يلبسه في افتتاح البرلمان، بشيء من الابتسامة يمارس هذه الطقوس، وتبقى الملكية وعشرات رؤساء الوزراء عارفهم كأمير ويلز.
1: بهذا الخطاب أيضا كان موضوع ستارمر يعني على المحك، لأنه علق الملك على الموضوع.
3: فعلا الآن فوضى سياسية في بريطانيا، بس هيك مجرد تداعيات ذهنية أنه خطر ببالي مشهد تايتانيك، السيمفونية الأوركسترا التي كانت
0: قبل الغرق،
3: وكان فيها تقاليد جميلة جدا.
2: ولكن هذا التاج الذي يلبسه الملك تشارلز واسمه التاج الإمبريالي أو الإمبراطوري، فيه جزء من أشهر جوهرة في التاريخ في العالم اسمها الكوهينور، وتم اقتطاعها إلى جزئين، جزء منها موجود على هذا التاج.
1: أصلا من أعظم المجوهرات متواجدة في الإمبراطورية في بريطانيا. هناك أيضا بوتين، عيد النصر بروسيا هذه السنة كانت مختلفة كليا يا عبد الجليل، عرض النصر هذه المرة كان دون صواريخ، لماذا؟
0: طبعا هو بالتأكيد كييف حذرت وقالت بأنها ستستهدف عيد النصر، ثم روسيا ردت بالتهديد بتدمير البرلمان وقصر الرئاسة في كييف إذا هي هددت عيد النصر. في النهاية توصل إلى هدنة مؤقتة، وفي النهاية كان حاضرا الرئيس البيلاروسي أقرب الحلفاء، وأيضا ملك ماليزيا والرئيس الكازاخي والأوزباكي. لكن اللافت للانتباه هو حضور فيسكو رئيس وزراء سلوفاكيا، الذي هو الوحيد الذي مثل دول الاتحاد الأوروبي في غياب من الغائب الأكبر والصديق الأكبر أوربان المنتكس فيه.
2: ولكن ألا تلاحظون أن بوتين هو الصامت الأكبر في هذه الفترة؟
1: نعم. ينتظر، هو يترقب وينتظر اللحظة الحاسمة.
2: وغابت الصواريخ، ولكن حضرت قباب كاتدرائية القديس باسيليوس الرائعة. صحيح. المسننة كالصواريخ، ولكن التي تشهد على عظمة الساحة الحمراء.
1: عندنا أيضا الصورة الأخيرة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلاء حوض بركة المياه العاكس في نصب لينكولن التذكاري بالعاصمة واشنطن باللون الأزرق كما نتابعه.
2: فات الرئيس ترامب على ما يبدو أن الأزرق هو لون الديمقراطيين، لعله لا يكون فالشؤم
0: وقال
1: قبل الانتخاب،
0: وقال أعلام العلم الأمريكي. كما أن عملية الطلاء ستقي هذه البركة من التسرب ومن الترميم المكلف، كما أنها ستعطيها لون نظيف وبراق. لكن هناك جمعية كثيرة رفعت دعوة تقول بأنه يدمر نصب تذكاري صمد لعشرات السنين، ثم هما يغير كل شيء على ذوقه، ولكن هو بناء في النهاية.
3: نعم. لم يمر على أمريكا رئيس مثل ترامب يعتني بكل الأمور المادية.
1: صحيح.
3: يعني بالتجديد.
1: أشكركم، انتهى وقتنا، نلتقي الأسبوع المقبل.
2: عودا حميدا لبرنامج الأسبوع بعد.
1: شكرا، أشكر طبعا عبادة ووسام وعبد الجليل. مشاهدينا، هذا الشكر أيضا موصول لمتابعتكم. أشكر هذه المتابعة، أترككم في أمان الله.

0: عليك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.

0: خبرا عابرا قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
1: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
0: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها. في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
5: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
6: ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
5: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية. الوقت يؤثر
7: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
8: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
9: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
5: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
10: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: طاب مساؤكم وأهلا بكم في ساعة إخبارية مفصلة من العربية، هذه عناوينها. حماس تقر باغتيال قائد جناحها العسكري عز الدين الحداد، وتل أبيب تتوعد بقية قادة الحركة. القضاء الأمريكي يوجه اتهامات للقيادي بحزب الله العراقي السعدي بالتخطيط لتنفيذ هجمات بأمريكا، ويؤكد علاقته مع الحرس الثوري الإيراني. الصحفية المحررة من حزب الله العراقي تكشف عن تسليمها كما هائلا من المعلومات التي حصلت عليها من سجانها. مصادر العربية تكشف عن مساعى باكستانية لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن، تشير لتقدم في ملف مضيق هرمز. عملية أمريكية نيجيرية مشتركة تقتل الرجل الثاني لتنظيم داعش في أفريقيا. أبدأ معكم من الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل من واشنطن، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمواجهة وقت سيء جدا إذا لم تبرم اتفاقا. جاء ذلك في تصريحات هاتفية لبي أف أم الفرنسية، حيث قال أنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كانت إيران ستبرم اتفاقا، ولكن من الأفضل لها أن تفعل ذلك حتى لا تواجه وقتا سيئا للغاية. إلى قطاع غزة، حيث أكدت حماس مقتل عز الدين الحداد الجناح العسكري لحركة حماس في غارة وصفها الجيش الإسرائيلي بدقيقة يوم أمس بحي رمال في غزة. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن الحداد عمل بعد اغتيال محمد سنوار على إعادة بناء قدرات حماس، وكان آخر كبار قادة هجمات 7 أكتوبر. من جهته أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن تصفية عز الدين الحداد نجاح عملياتي كبير وخطوة مهمة في مسار الأحداث، متعهدا بمواصلة ملاحقة قادة حماس. هذا وافاد موقع ولا الإسرائيلي بأن ضغوطا أمريكية استمرت أسبوعين أدت إلى تأجيل اغتيال القيادي في حماس عز الدين الحداد، مشيرا إلى أن المعادلة مع الحركة ستتغير بعد اغتياله. أذهب الآن إلى تل أبيب، ومعي من هناك مراسلة العربية هبة مصالحة. هبة أهلا بك معنا. هبة، إذا كان الجانب الإسرائيلي يقول بأن ضغوطا أمريكية دفعت إلى تأجيل عملية اغتيال عز الدين الحداد، ما الذي دفعها لتنفيذ هذه العملية، وهل نفذتها بدون رضا أمريكي إذن؟
1: يعني بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وفي إطار التسريبات يوم أمس تحدث بأنه أبلغ الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يطارد عز الدين الحداد قبل تنفيذ عملية الهجوم بأكثر من شهر. وبالنسبة للمستوى السياسي، عندما أعطى الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي كانت قبل أسبوع ونصف من تنفيذ عملية الهجوم، حينها كانت هناك مؤشرات قوية لناحية جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة من قبل شعبة الاستخبارات الإسرائيلية وكذلك جهاز الأمن العام الإسرائيلي

0: التأكد بمكان تواجد الحداد، ونفذت هذه الهجمات بعد التهديدات المستمرة أصلا من قبل المستوى السياسي والمستوى العسكري بأن لا ملاذ آمن لكل من كان شريكا بهجوم 7 أكتوبر. والتقديرات في إسرائيل لن يكون هناك فيتو كبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على شن مثل هذه الهجمات لناحية الاغتيالات التي تطال كبار الشخصيات العسكرية في حركة حماس والتي شاركت في هجوم 7 أكتوبر.
1: هبة إيال زامير رئيس الأركان يتوعد بملاحقة كافة القادة الحركة. إذا كان عز الدين حداد آخر قادة الجناح العسكري لحركة حماس، ما هو بنك الأهداف الإسرائيلي المتبقي فيما يتعلق بقادة الحركة إذن؟
0: إذاعة الجيش الإسرائيلي تحدثت وقالت يتبقى رئيس هيئة الاستخبارات في حركة حماس ممن كانوا من مؤسسي هجوم 7 أكتوبر، وبذلك تغلق الدائرة تماما لكل من كان له دور من الشخصيات العسكرية الكبيرة التي كانت تؤسس أو أسست لهجوم 7 أكتوبر وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي. عز الدين الحداد بالنسبة للجانب الإسرائيلي ليس فقط كان شريكا في هجوم 7 أكتوبر ومؤسسي هذا الهجوم، بالنسبة لإسرائيل أيضا كان يحتجز أسرى إسرائيليين مراقبات من الجنود. تحدثوا لوسائل أعلام إسرائيلية بأنه كان يحرس الحداد الأسيرات الإسرائيليات المجندات حينها، وبالتالي أيضا بالنسبة للجانب الإسرائيلي هذا استهداف لنجاح تكتيكي. صحيح في إسرائيل لا ينظر إليه كأنه نجاح استراتيجي لأن ما زال هناك 35,000 في إطار التقديرات الإسرائيلية من مسلحي حركة حماس وفقا للرؤية الإسرائيلية، وربما يكون هناك قائد آخر لعز الدين الحداد. ولكن بيان نتنياهو كان يتحدث بأنه هو يعرقل الوصول في إطار المرحلة الثانية ونزع سلاح حركة حماس وعدم تطبيق بنود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: هبة، كيف انعكس اغتيال الحداد على الداخل الإسرائيلي؟ بمعنى كيف استثمر ووظف نتنياهو هذا الاغتيال وإعلان هذا الاغتيال على الداخل في ظل الضغوط السياسية اليوم التي تلاحقه؟
0: بالنسبة للجانب الإسرائيلي لا يوجد احتمالية للعودة إلى الحرب لناحية الكثافة كما كانت في إطار الحرب السابقة على قطاع غزة. لا مخاوف كثيرة في إسرائيل لناحية الاستهدافات من قبل حركة حماس بالصواريخ وما شابه. حركة حماس ضعفت كثيرا كما يقول الجانب الإسرائيلي، ولكن بنيامين نتنياهو وظف ذلك بعد إعلانه بشكل مباشر بعد الاستهداف حتى دون التأكد إذا ما نجحت عملية الاغتيال أم لا، في ظل وجود حملة انتخابية يعني الوعود التي أعطاها نتنياهو باستمرار الاستهدافات لكافة مؤسسي هجوم 7 أكتوبر، علما بأنه لا خروج استراتيجي من قطاع غزة ولا خطة سياسية. لم ينجح المستوى السياسي في إسرائيل بنزع سلاح حركة حماس، وبالمقابل أيضا ملفات أخرى ما زالت عالقة، لبنان وإيران، حاول نتنياهو ترويج ذلك كأنه نجاح استراتيجي، ولكن في إسرائيل يتحدثون بأنه نجاح تكتيكي ويتوعدون باستمرار الاغتيالات أيضا.
1: هبة مصالحة، شكرا جزيلا لك.
2: عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري لحركة حماس كان المطلوب الأول لإسرائيل في غزة، لاحقته لسنوات ولم تصل إليه فلقبته بشبح القسام. يشيع إلى مثواه الأخير بعد مطاردة طويلة وأكثر من 8 محاولات اغتيال نجا منها، أعلنت إسرائيل أخيرا نجاحها في الوصول إليه.
3: سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي والشباك العمل لإزالة أي تهديد فوري على مواطني دولة إسرائيل وعلى قوات جيش الدفاع الإسرائيلي.
2: غارات جوية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، وهو نفس الحي الذي نجحت إسرائيل فيه باغتيال المتحدث باسم القسام أبو عبيدة وقادة آخرين، وقصف آخر استهدف مركبة في شارع الوحدة. الغارات

0: إلى مقتل الحداد برفقة زوجته التي ظهرت معه خلال تدريب عسكري في هذا التسجيل النادر.
1: تنعى حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني. القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام عز الدين الحداد أبا صهيب.
0: يعد الحداد أحد أبرز قادة كتائب القسام وأكثرهم غموضاً. تولى قيادة الجناح العسكري لحماس خلفاً لمحمد السنوار، وارتبط اسمه بالتخطيط لهجوم السابع من أكتوبر، كما أشرف مباشرة على ملف الرهائن الإسرائيليين، وعامل خلال الحرب على إعادة تشكيل صفوف المقاتلين في وقت تعرضت فيه البنية العسكرية للحركة لاستنزاف كبير.
2: ترى إسرائيل أن اغتيال عز الدين الحداد قد يوجه ضربة مؤثرة لما تبقى من الهيكل العسكري لحماس في غزة، ويزيد من صعوبة إعادة تنظيم صفوفها في ظل الضغوط العسكرية المتواصلة. غير أن مراقبين يرون أن اغتيال القيادات رغم تأثيرها الميدانية لم تنهي حتى الآن وجود الحركة أو تمنحها من تعيين قيادات جديدة. محمد حمو، العربية، غزة.
3: نستكمل النشرة من تطورات قضية اعتقال محمد باقر السعدي أحد قادة حزب الله العراقي. فقد ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها أنه أقر لمخبر سري بأنه أو شركاء له متورطون في هجمات بأوروبا وفي هجومين في كندا. ووفقا للبيان فإن السعدي متهم بتزويد عميل سري بصور وخرائط تشير إلى مواقع كان مقررا استهدافها في نيويورك، أريزونا، لوس أنجلوس باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع. حسب وزارة العدل، عمل محمد باقر سعد داود السعدي في الماضي بشكل وثيق مع قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير 2020. وبحسب المسؤولين، وجهت محكمة منهاتن للسعدي اتهامات بالتخطيط لهجمات تستهدف مواقع يهودية داخل الولايات المتحدة. ووفق الشكوى الجنائية التي كشف عنها، السعدي متهم بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجوما في أوروبا كندا منذ أواخر فبراير الماضي، ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران. فيما وصف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقال السعدي بأنه ضمن إنجازات تاريخية حققها المكتب خلال 12 ساعة، وقال أن السعدي كان هدفا ذا قيمة عالية وهو مسؤول عن هجمات إرهابية عالمية واسعة النطاق، ويعتقد أنه يخطط لهجمات متعددة في الولايات المتحدة.
4: عمليات خداع ومراقبة دقيقة ورصد للتحركات وحتى المكالمات قادت إلى اعتقال محمد باقر السعدي أحد أبرز قادة كتائب حزب الله العراقي خلال وجوده في تركيا. القصة بدأت منذ شهر مارس على الأقل، حينما بدأ السعدي التواصل مع جهات لتنفيذ هجمات في أوروبا والتخطيط لهجمات إضافية في أمريكا. لكن الشخص الذي تواصل معه السعدي كان في الحقيقة مصدر معلومات لمكتب التحقيقات الفيدرالي تحت الاسم المستعار SOI1. في السادس من أبريل ادعى العميل الفيدرالي أنه على تواصل مع عضو في كارتيل مكسيكي على استعداد لتنفيذ هجمات في نيويورك وأماكن أخرى في أمريكا بأريزونا ولوس أنجلوس. ووقوعا في الفخ أرسل السعدي للمصدر خرائط ومخططات تفصيلية للأهداف. وفي اليوم التالي سأل السعدي مرة أخرى عضو الكارتيل المزعوم عما حدث ولماذا لم تكتمل العملية. انتهت الرحلة سريعا، جرى توقيف السعدي على الأراضي التركية ونقل على متن طائرة خاصة مباشرة إلى نيويورك، ليجد نفسه واقفا مكبلا أمام القاضي في محكمة منهاتن الفيدرالية. عمر السامرائي، العربية.
3: إلى واشنطن مراسل العربية بيير غانم. بيير، أهلا بك معنا. بيير، بين لغز الترحيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعملية القبض، هل أعلن عن تفاصيل إضافية حول كيف اعتقل وتم القبض على السعدي وآلية نقله إلى نيويورك؟
5: هناك تفاصيل موجودة في لائحة الاتهام ولكنها قليلة جدا. التفصيل الإضافي جاء من إليزابيث تسوركوف التي غادرت قبل ساعات من الآن، وتقول أن كتائب حزب الله قد

0: وفروا لها خلال اعتقالها على الأراضي العراقية معلومات، وكان من الغباء حسب ما تقول أنهم تحدثوا إليها خلال فترة اعتقالها، وهي عندما خرجت من المعتقل أبلغت الشرطة الأمريكية بالكثير من المعلومات، وهم استعملوا هذه المعلومات للوصول إلى أهدافهم. هذا واحد. النقطة الثانية المهمة هي أن تمكن عناصر الشرطة والإف بي آي الأمريكيين من الوصول إلى هذا الرجل، خصوصا أنهم كانوا يشككون بدوره في أنه كان وراء العمليات التي وقعت على الأراضي الأوروبية في شهر 3، وهي 18 هجوم. وبعد ذلك نصبوا له الفخ وطلب أن يكون هناك هجمات على 3 مواقع على الأراضي الأمريكية، وهو استدرجوه إلى درجة أنهم يريدون إثبات أن كانت لديه النية وأنه باشر في الجريمة. لذلك سجلوا له تسجيلات صوتية وتلقوا أيضا منه أموال، لذلك هم تمكنوا أخيرا من الوصول إليه ونقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد محاولة إثبات هذه الجريمة قدر الإمكان.
1: بيير السعدي يواجه تهما فيدرالية ثقيلة، يعني تتعلق بمؤامرات للتفجير وتتعلق بالإرهاب طبيعة الحال، فما هي العقوبات القصوى الأمريكية التي قد يواجهها بموجب القانون الفيدرالي الأمريكي السعدي في حال تمت إدانته بشكل كامل؟
0: هناك أقله 20 شخص متهمين في السجون الأمريكية، وبعد اتهامهم نالوا السجن المؤبد، والمؤبد هنا يعني مدى الحياة، من دون الحق في أن يطلبوا العفو أو إعادة النظر في قضاياهم. السبب في ذلك هو أنه منذ 11 من سبتمبر في العام 2001 تم تشديد العقوبات على الأشخاص الذين يدعون ويبشرون بعمليات إرهابية، ويعتبرون أن هؤلاء الأشخاص لن يتوبوا في يوم من الأيام، كما أن وضع هؤلاء في السجون ليس فقط لفترات طويلة إنما مدى الحياة هو نوع من رادع لآخرين فلا يقوموا بهكذا أعمال.
1: بيير، كيف اليوم تفسر واشنطن للعالم أو وفق أي مسند قانوني هذا الرجل يحمل جنسية عراقية ليس مواطنا أمريكيا، تجلبه أمريكا إلى أراضيها وتحاكمه؟
0: القانون الأمريكي مثل القانون في أي مكان في العالم يعتبر أنه يجب محاكمة الشخص في المكان الذي كان يرتكب فيه الجريمة أو في مكان الجريمة. لذلك تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن من حقها أن تضع يدها على هؤلاء الأشخاص وأن تحاكمهم في مكان مثلا في نيويورك، خصوصا أنه كان يريد ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية في نيويورك.
1: بيير، هل من مخاوف من عمليات انتقامية فورية من قبل كتائب حزب الله قد تنفذ بحق قوات أمريكية في المنطقة؟
0: الحقيقة هي أن الأمريكيين عندما بدأت العملية العسكرية ضد إيران قالت للكثير من الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية وكل الأجهزة الأمنية أن إمكانية أن تكون هناك هجمات على الأراضي الأمريكية هي مرتفعة. هذا الكلام يعود إلى نهاية شهر شباط فبراير الماضي والأسبوع الأول من مارس، وبالفعل نحن رأينا أن هناك حركة وعملية إرهابية وقعت على الأراضي الأوروبية. الأمريكيون كانوا مستعدين لهذا الصعود، الآن هل هم يستعدون لهجمات أكثر من قبل كتائب حزب الله؟ ربما يكون صحيح، ليس هناك أي تأكيد على ذلك، ولكن الأمريكيين عادة يتحسبون لهذه المخاطر، وهم يوجهون عادة انذارات شديدة اللهجة إلى أي شخص يحاول أن يرد على عملية مثل هذا.
1: بيير غانم، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والمعلومات.

0: ومع الكاتب السياسي العراقي فلاح المشعل. أهلا بك أستاذ فلاح معنا في هذه الساعة. إلى أي حد يضع اعتقال السعدي بغداد في موقف حرج للغاية، خصوصا وأن السعدي ينتمي إلى فصيل هو تحت الإطار الهيكل الرسمي للحشد الشعبي، وسط هذه الضغوط الأمريكية اليوم على حكومة الزيدي بأن تكون حكومة بلا فصائل مسلحة؟
1: نعم، شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة. حقيقة ما حصل يعني خلال 24 ساعة الأخيرة في قضية السعدي بالفعل يعني كما تفضلتي يضع الحكومة العراقية هي في نقطة حرجة جدا يعني شديدة الإحراج، خصوصا ونحن نتحدث عن رئيس وزراء تسلم اليوم، يعني تسلم مقاليد عمله كرئيس الحكومة العراقية، ومعروف أن المحددات الأمريكية للحكومة الجديدة هي أن تتم يعني تفكيك الفصائل المسلحة، وكان ضمنها يعني هو فصيل حزب الله الذي ينتمي إليه الساعدي. هذا الموضوع حقيقة يشدد من الرقابة الأمريكية ويشدد من العقوبات الأمريكية والشروط الأمريكية على الحكومة الجديدة. ولا يضع فقط الحكومة بإحراج، بل سوف يطالب الحكومة بملاحقة ومتابعة الأفراد الذين ينتمون أو التنظيمات التابعة لحزب الله العراقي. حزب الله طبعا يعني اليوم شاهدنا المكالمة التي أجراها المحامي، هو يعني كأنه مهيئ لمثل هذا الفعل ومستعد إلى الموت، لأن هو يعتقد أنه انتماء العقائدي وارتباطاته مع إيران أنه هو مكرس للدفاع عن قضيته العقائدية.
0: طيب أستاذ فلاح، واشنطن كانت حرصت على نشر صورة السعدي برفقة قاسم سليماني، ما الرسالة الأمنية السياسية التي تريد إيصالها واشنطن من هذا الرابط وتصوير السعدي بأنه ذراع ممتدة للحرس الثوري الإيراني في الخارج؟
1: نعم، هذه هي أيضا إشعار إلى الحكومة العراقية من أن هذه الفصائل هي فصائل مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وترتبط بالمباشر بمكتب المرشد الأعلى، وهي تتلقى الأوامر أو الدعم والتسليح والتدريب والأهداف من قبل الحرس الثوري، وهذا الأمر حقيقة هي لن تخفيه يعني هذه الفصائل، هي الأخرى يعني تتحدث به وتجده هو جزء من ارتباطه ومن تكوين العقائدي وارتباطه ارتباط فعالياته بالموقف الإيراني، ويجدون في هذا الأمر حقيقة انتماء، يعني انتماء صريح، وهذا انتماء إسلاموي وانتماء بالنتيجة عقائدي، وينبغي أن يضحون من أجل ذلك. هذا الأمر حقيقة تقاطع بالضرورة مع المصالح الوطنية للبلد يعني للعراق، ويضع ليس فقط الحكومة كما قلت لك، الطبقة السياسية عموما يضعها موضع إحراج. الشعب العراقي أيضا هو الآخر، يعني شعب مل من الحروب وتبعاتها والغرامات والعقوبات والحصارات، ويعني يتطلع إلى حالة من الاستقرار. يعني اليوم العراق هو وكونه مصدر للإرهاب، يعني يصور بحسب التقارير الصحفية الموجودة في الإعلام الأمريكي والإعلام الأوروبي بصورة عامة.
0: في هذا التوقيت العربي. في هذا التوقيت أيضا تدوينة لافتة للصحفية المحرر من كتاب حزب الله في العراق، سنعرضها على المشاهدين ونذكر بأبرز ما جاء فيها ثم أعود إليك. قالت فيها بأنها زودت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بمعلومات هائلة حصلت عليها خلال فترة احتجازها، وقالت في تدوينة على إكس إن غباء جلاديها أتاح لها جمع كم هائل من المعلومات المتعلقة بعمليات الكتائب، مؤكدة أنها سلمتها بالكامل إلى FBI بعد إطلاق سراحها. وأضافت

0: أن محققة بارزة في مكتب التحقيقات الفيدرالي واصلت العمل على قضيتها باعتبارها مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي. أستاذ فلاح، كلام لافت على لسان الصحفية تركوف والتي تم تحريرها بعد أن كانت اختطفتها كتائب حزب الله العراقية، واللافت بأنها تقول بأن هذه المعلومات التي استلمتها لـ FBI حصلت عليها بسبب غباء جلاديها أو غباء محتجزيها كما قالت، ما تعليقك؟
1: نعم، حقيقة إليزابيث تشاركوف كتبت وتحدثت في الإعلام بعد إطلاق سراحها. كانت يوم مختطفة لأكثر من عام في معتقلات أو سجون هذه التنظيمات، يعني تنظيم حزب الله، وتحدثت وأشارت بشكل مباشر وغير مباشر لبعض هذه المعلومات التي تتحدث بها يعني اليوم عبر هذه التغريدة. أنا أعتقد هم أيضا حقيقة لا يتمتعون بقدر عال من السرية أو الدقة في السؤال والاستجواب لكي لا يعطوا للآخر التفصيلة التي تهمه. الإشكالية أنهم غير مدربين يعني تدريبا جيدا. هذه عمليات تتطلب قدر عالي من السرية ومن الخصوصية ومن الشفرات في التعامل والتداول ما بين الآخرين. يبدو لي أنه حتى عمل يعني هو الساعدي واتصاله بشخصيات وتحويل الأموال، هذه أساليب تقليدية قديمة حقيقة يعني في عمل الجاسوسية أو في عمل المخابرات.
0: تمام أستاذ فلاح،
1: لهذا أنا أعتقد يعني حينما سقط كان ضحية فعلا كما قالت سوركوف، يعني عدم الدقة وغياب الذكاء في مثل هكذا عمليات.
0: شكرا جزيلا للكاتب السياسي العراقي فلاح المشعل. ونحن مستمرون معكم في هذه الساعة. ماذا لدينا بعد الفاصل؟ مصادر العربية تؤكد أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني لطهران تهدف للوصول لصيغة اتفاق محددة وتتحدث عن تقدم بشأن مضيق هرمز.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
6: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في كلمة عقب تسلم مهام منصبه إن المرحلة المقبلة في العراق ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية، مشددا على ضرورة تجاوز الخلافات ومواجهة التحديات.
1: إن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية تتجاوز الخلافات وتنتصر للعراق أولاً وللمواطن العراقي الذي ينتظر منا الكثير. أيها العراقيون الكرام، نعاهدكم على العمل المخلص.

0: والإرادة الصادقة التي لا تعرف التردد في مواجهة التحديات ولا تتراجع أمام الصعوبات.
1: كما أكد الزيدي على العمل لحماية المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق وتعزيز علاقاته العربية والدولية.
0: وسنعمل بكل قوة على حماية المال العام ومحاربة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله، لأن الفساد لم يعد مجرد خلل إداري، بل أصبح عائقاً أمام التنمية وسبباً في تعطيل طموحات الناس وتأخير مسيرة الدولة. وسنعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق وتعزيز علاقاتنا العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يحفظ مكانة العراق ودوره التاريخي في المنطقة.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تحويل مسار 78 سفينة تجارية ضمن إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران. وقالت إن القوات الأمريكية تعطلت 4 سفن لضمان الامتثال، فيما تواصل مروحيات الجيش مراقبة السفن التجارية قرب مضيق هرمز. إلى ذلك، أفادت مصادر باكستانية للعربية بأن زيارة وزير الداخلية الباكستانية محسن نقوي لطهران تهدف للوصول إلى صيغة اتفاق محدد ضمن الوساطة بين إيران وأمريكا. ذكرت المصادر أن الجانب الأمريكي طلب إجابات على نقاط محددة طرحتها واشنطن، وأن هناك تقدما إيجابيا يتعلق بحل أزمة مضيق هرمز. وأضافت المصادر أنه لا بديل عن اتفاق مرحلي، لكن الباب مفتوح لمفاوضات حول القضايا العالقة ومنها النووي الإيراني. من جانبه، قال وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني إنه أجرى مباحثات مفصلة مع نظيره الباكستاني محسن نقوي، الذي وصل طهران ظهر اليوم بهدف استئناف محادثات السلام مع أمريكا. أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز. وأضاف أن المفاوضات بدأت مع البحرية التابعة للحرس الثوري بعد عبور سفن من دول شرق آسيا، بينها الصين، يابان، باكستان، من دون تحديد أسماء الدول الأوروبية المشاركة في هذه المحادثات.

0: كل حال نستكمل في ذات السياق. وردتنا الآن أخبار عاجلة، هذه المرة تأتينا من باكستان، تقول فيها بأن وزير الداخلية عقد اجتماعا مهما في إيران لتسهيل حوار وتحقيق السلام، وبأن زيارة وزير الداخلية لإيران ستستمر يوما آخر لبحث آفاق استئناف المفاوضات. أرحب هنا بضيفي الكريمين، مع المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، والأكاديمي والكاتب السياسي عايد مناع. أهلا بكما معنا في هذه الساعة. أستاذ عايد، دول الخليج دائما وأبدا تؤكد على الحلول الدبلوماسية وخفض التصعيد، هل ترى بأن هناك تنسيقا خليجيا باكستانيا في هذه الأيام خلف الكواليس لدعم القناة الدبلوماسية وجهود الوساطة، أم أن العواصم الخليجية بدأت ترتب أوراقها اليوم بأنه لا مفر للعودة للحرب واستئناف العمليات العسكرية؟
1: شكرا لك، وسعيد بينكم مع صديقنا العزيز أستاذ مسعود. دول الخليج دائما بالاتجاه السلمي، طول عمرها الحقيقة بالاتجاه السلمي، دول تنموية عقلانية هادية تفكر في بناء مجتمعاتها والحقيقة إفادة العالم. العالم كله موجود في الخليج من خلال العمالة الموجودة في الخليج، وأيضا الخليج يفكر دائما بالثروة اللي تفيد مجتمعاته، سواء يعني نفط أو غير نفط إلى آخر. بدأ يطور ويتطور ويتجاوز دول كثيرة كانت يوم من الأيام لها يعني كانت هي القدوة. لذلك يعني هو حريص على السلام. السعودية شريك مباشر الحقيقة في عملية السلام مع الرباعية اللي موجودة في باكستان، تركيا، مصر والسعودية أساسيين، قطر أيضا.

0: أن تلعب دور، عمان تلعب دور، الكل يلعب الحقيقة دور في مسألة التهدئة. ولو الإيرانيين استمعوا لدول الخليج للأمانة لما كانوا في هذه الورطة. أنا أذكر برسالة حملها سمو الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي من خادم الحرمين إلى خمأني علي أكبر خمأني الراحل قبل الحرب 12 يوم، يعني خلال الأزمة، يبدو طبعا أنه يقول أنه يعني شوفوا حل، هدوا الأوضاع، اخرجوا من المأزق، لكن للأسف الإيرانيين ما استمعوا، ولو استمعوا بالفعل لما كان ذلك. أيضا خلال الحرب 12 يوم في يونيو الماضي، الخليج الحقيقة يعني عاطفيا كان مع إيران أو شعبويا، أنا أتكلم هنا الحقيقة، لكن إيران اعتدت على قطر فخلت شوية يكون يعني نوع من الاستفزاز للخليج، إنما كان آخر يوم، فكان يعني كأنه تمنينا أنه إيران استفادت من الوقفة الخليجية الحاسمة والحازمة مع قطر. لكن في حرب 28 فبراير الحقيقة والتي استمرت 40 يوم، إيران لم تميز بيننا وبين الإسرائيليين، بل أن الضربات التي أتت لدول مجلس التعاون من الكويت شمالا إلى عمان جنوبا كانت أكثر من 5 أضعاف ما توجهته إيران لإسرائيل، وبالتالي حقيقة إيران يعني دفعت بأن يكون عداء. ومع ذلك لا زال الخليج يسعى للجانب السلمي، وأعطيتك مثال أن السعودية إلى اليوم تشارك في هذا، وعرقتي وزير الخارجية الإيراني على تواصل مع سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي على إيجاد مخرج. أنا على يقين أنه دول مجلس التعاون حاولت كل جهدها أنها ما تحدث الحرب، وتحاول كل جهدها أن لا يكون هناك حرب أو استئناف للحرب، لكن الموضوع الحقيقة هو عند الأمريكان وعند الإيرانيين. إذا الإيرانيون لم يستجيبوا للمتطلبات التي حددها الرئيس الأمريكي لا مفر من الحرب.
1: طالما اليوم في محاولات باكستانية لانتزاع ليونة إيرانية أستاذ مسعود، أمام هذه المعطيات الأخيرة، هل يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الرمق الأخير من هذه الهدنة بهذه الزيارة؟
2: التصريحات التي نسمعها جميعها تؤشر بأن هناك قد تبدأ المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وزير الخارجية الإيراني كان له تصريح يقول بأن هناك اتصالات من قبل الأمريكان، وباكستان تبذل قصارى جهدها وكما تفضل الأستاذ عائد بدعم من الرباعية العربية وأيضا بالدعم الدولي والدعم الصيني أيضا بهذا الخصوص، لكي تجعل إيران أكثر ليونة في قبول الشروط التي تمهد للتفاوض بين الجانبين. ولكن المشكلة الأساسية دائما هي كانت حول النووي، وإيران لا تزال تريد التفاوض حول النووي لاحقا وليس الآن. أعتقد هذا الأمر لا يروق للرئيس الأمريكي الذي عندما جاء من الصين وخرج من الصين بدأ يكرر بأننا قد نقصف إيران، وإذا قصفنا إيران سوف تخسر الكثير من خلال يومين أو ساعات، ربما ندمر البنية التحتية الإيرانية. كل هذه الرسائل التهديد لإيران هو ليس لبدء الحرب، بل لجعل إيران تقبل التفاوض حتى هو لا يذهب إلى الخيار العسكري. نحن في هذا الظرف الدقيق والحساس من المفاوضات، هل تبدأ؟ كيف تبدأ؟ منذ ما هي المحطة الأولى التي يتم التوافق حولها؟ هل ستكون حول النووي أم ستكون حول القضايا الأخرى؟ وإيران مصرة بأنها تريد التفاوض حول الحصار أولا وإنهاء الحرب، وبعد ذلك هي تقدم المرور من مضيق هرمز كهدية مقابل إلغاء الحصار. هكذا تتعاطى مع الأمر وهكذا تنظر للأمر.
1: ما زالت إذن تناور اقتصاديا بورقة هرمز أمام الحصار البحري الأمريكي، ولكن بالحديث

0: الحديث عن هرمز الذي يمر منه 5 إمدادات العالم والغاز وحتى النفط العالمية، كيف ستتعامل دول الخليج؟ ماذا لو عادت الحرب؟ كيف ستتعامل دول الخليج اليوم مع التهديدات التي تطال مباشرة أمن الطاقة وسلاسل الإمداد؟
1: أنا أعتقد يعني العالم كله وليس دول الخليج، يعني اليوم أوروبا تقريبا مستفزة في هذا الموضوع، الصين وشرق آسيا كذلك يعني خاسرين أكثر في هذا الجانب. دول مجلس التعاون أنا اعتقادي بحكمة قياداتها للأمانة احتاطت نسبيا، أوجدت لها مخزون في دول أخرى وفي المحيطات، يعني هذا جانب من الموضوع، لكن هذا ليس إلى مدى بعيد الحقيقة. المضيق من ناحيتين، هو إيراني من الشمال، عماني من الجنوب، ولكل منهما مسافة من الأميال 12 ميل أعتقد أو كذا، لكن الباقي ممر دولي، ليس من حق إيران ولا غيرها بأن يتحكم فيه، هذا ممر طبيعي وليس اصطناعي كما هي قناة السويس أو بنما أو غيره، وبالتالي ليس من حق إيران أن تفرض عليه يعني رسوم أو تتحكم فيه، لكن هذا حصل الآن، وبالتالي نحن أمام مأزق للأسف الشديد. في مشكلة كبيرة لبعض دول الخليج، يمكن الإمارات وعمان لهم منفذ، السعودية لها أيضا من الشرق إلى الغرب لها خط نفطي، الإشكال عند الكويت الحقيقة وعند قطر وعند البحرين اللي ما لهم إلا هذا المنفذ حاليا، يعني قد يبحثوا عن أكيد بدائل مستقبلية، وهذا من الأمور اللي إيران جنت على نفسها في هذا الجانب بمسألة مضيق هرمز. لذلك كل ما نستطيع عمله الآن هو أنه يعني نحاول نحشد العالم بأنه إيران ما تتحكم بالمضيق إطلاقا. الآن المسؤولية مسؤولية الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هو الذي شن حرب على إيران، ومن خلال ذلك إيران وجدت ذريعة للتحكم في مضيق هرمز ويعني مضايقة العالم في خمسة التجارة العالمية من الغاز والنفط.
0: نعم عايد، ما المطلوب من الرئيس دونالد ترامب أن
1: يجبر إيران في هذا؟ ما في خيارات. القضية للأسف الشديد أنه أنت لما شنيت الحرب أولا لم تستشر أحدا إطلاقا، وبالتالي شنيت الحرب، يعني المخاطر الآن التي ترتبت عن هذه الحرب من ضمنها الحقيقة مضيق هرمز. يعني اليوم الإيرانيين ماسكين هذه الورقة يفاوضون فيها، في حين أن الحرب لم يكن فيها مضيق هرمز، كان فيها النووي، كان فيها تسليح الميليشيات والأذرع، كان فيها مدى الصواريخ الإيرانية، وطبعا أنه إيران تكون يعني أكثر واقعية. إيران لها مطالب أخرى، رفع العقوبات الاقتصادية عنها، أيضا يعني الولايات المتحدة يعني ما تهددها وإلى آخره، يعني الجوانب فيها اقتصاد أكثر. إنما اليوم نحن أمام مأزق يمس العالم ككل، وهو مضيق هرمز، ومسؤولية الرئيس الأمريكي مسؤولية مباشرة، إنه هو ما دام شن الحرب عليه أيضا أن يعمل على كل ما يستطيع لمنع هيمنة إيران. أعرف أن العملية ليست سهلة وأن تتطلب حرب، لكن هو يقول بأنه دمر كل إمكانيات إيران، إذن ليجبر إيران أنها ترفع يدها عن هذا المضيق دون أن تعتبره ورقة، لأنه أصلا مش ورقة، هو الحقيقة هذا ممر دولي، والأمم المتحدة مفترض تتخذ موقف واضح في هذا الجانب.
0: طيب يعني انطلاقا من كلام أستاذ عايد يا أستاذ مسعود، كيف سيجبر الرئيس دونالد ترامب إيران في هذه المرحلة مع كل العمليات العسكرية التي طالت منشآتها العسكرية وحتى الاقتصادية، لم يتغير شيء في الموقف الإيراني، ما المطلوب؟
2: إيران منذ بداية الحرب حاولت تحويل الحرب بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى حرب إقليمية. الضربات التي وجهتها إلى دول الخليج الهدف الأساسي منه تحويل هذه الحرب إلى حرب إقليمية. المرشد السابق علي خامنئي هو قال بأن أي هجوم على إيران سوف يتحول إلى حرب إقليمية، وحاولت إيران ولكن

دول الخليج مارست الصبر ولم تنزلق إلى ما كانت تريده إيران لهذه الدول، وهو الانضمام إلى الحرب الإقليمية. بعد ذلك توجهت إيران إلى ورقة مضيق

0: هذه الورقة مع بدء المفاوضات حاولت أن تحول الورقة إلى ورقة استراتيجية على طاولة المفاوضات. لماذا؟ ورقة مضيق هرمز، لأنه كثير من الأوراق الأخرى إيران فقدتها في المنطقة، وأهم ورقة فقدتها إيران في المنطقة هي ورقة سوريا. عندما سقط النظام في سوريا وهرب بشار الأسد، إيران فقدت أهم قاعدة لها في هذه المنطقة. هذا التحول أفقدها كثير من الأوراق، لذا هي لجأت إلى أوراق بديلة. ورقة مضيق هرمز أنا أعتبرها هي ورقة بديلة إيران تتمسك بها حتى تدعم موقفها التفاوضي أمام الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أعتقد إذا أصرت إيران على أن تكون هذه الورقة بالطريقة التي تريدها طهران، قد تلجأ إلى الخيار العسكري. قد لا يكون خيار عسكري للحرب، ولكن خيار عسكري لفتح المضيق وتفعيل مرة أخرى مشروع الحرية الذي وعد به الرئيس الأمريكي.
1: طيب اليوم أستاذ عايد، هل في استراتيجية خليجية لألا تكون الأراضي الخليجية ساحة لتصفية الحسابات في حال استؤنفت العمليات العسكرية مجددا؟
2: شوفي، هي الحقيقة أصلا ما هي ساحة تصفية حسابات، لكن إيران الحقيقة هي اللي فرضت على دول الخليج بأن تكون ساحة للمعركة. يعني دول الخليج كلها لم تكن ضد إيران، بالرغم أن العلاقة ليست يعني ممتازة من ثمانينيات القرن الماضي، وإحنا نعاني من إيران ومن تفجيراتها. الحقيقة في منطقتنا الكويت وحدها عانت كثيرا بمرارة من إيران الحقيقة، يعني من تفجيرات في المقاهي الشعبية، من تفجيرات بالمطار والسفارة الأمريكية والفرنسية، من محاولة اغتيال أمير الكويت الراحل شيخ جابر الأحمد عام 1995، تفجير المقاهي الشعبية كثير الحقيقة، لو أعد اختطاف الطائرات، كل هذا عانينا منه، ودول خليجية أخرى عانت من هذه. لكن في الحرب الأخيرة إيران استهدفتنا أكثر مما استهدفت إسرائيل، ووجهت لنا ضربات متتالية، لم يعني نصحو وننام على أصوات صافرات الإنذار كل وقت، وبالتالي إيران هي التي فرض، دول الخليج لم تفرض الحقيقة. أنا أعتقد دول الخليج الآن أصبح لديها قناعة أنه إذا بدأت الحرب سوف تهاجمنا إيران، وبالتالي لابد من الاستعداد عسكريا لهذا. أعطيك مثال، قبل كم يوم يعني ضباط إيرانيين دخلوا إلى جزيرة فيلكة، جزيرة بوبيان الكويتية، وتم اعتقالهم، عقيدين ونقيب وملازم، واثنين فروا. وزير خارجية إيران يقول أن الكويت اعتدت على هؤلاء وأنه سوف يكون لنا رد فعل. طيب كيف اعتدت عليكم داخلين الأراضي ولا، وأطلقوا النار الحقيقة على القوات الكويتية، ما استسلموا يعني. بالتالي يعني فبالتالي إيران للأسف الشديد يعني هي التي كونت العداء بشكل يعني غير مقبول. قبل الحرب الحقيقة كان في علاقات عادية، تبادل تجاري كذا، تواصل، سياحة، أيضا المتدينين اللي يذهبوا إلى بعض المناطق في مشهد وكذا. لكن اليوم هذا الوضع أنا أعتقد اختلف، لابد وأن يكون وتفكير إن في السابق تحملنا أن نتصدى، أعتقد مستقبلا نتصدى ونرد.
1: يعني هذا كلام يحتاج أيضا دقائق أخرى، ولكن للأسف انتهى الوقت. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ عايد المناع، أكاديمي والكاتب السياسي، ونشكر أيضا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، شكرا جزيلا لكما.
2: حياك الله.
1: نستكمل فيما تبقى من أخبار هذه الساعة، حيث أكدت تايوان أنها دولة مستقلة وذات سيادة، ردا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعلان الاستقلال الرسمي للجزيرة. وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن تايوان ليست خاضعة للصين، مضيفة أن مبيعات السلاح الأمريكية تندرج ضمن التزامات واشنطن الأمنية تجاه الجزيرة، مضيفا أن سياسة واشنطن في هذا الشأن لم تتغير.
3: أكد الجانب الأمريكي بما في ذلك الرئيس ترامب ووزير الخارجية مراراً أن موقفه الثابت بشأن سياسة تايوان لم يتغير، وأنه سيواصل الإسهام في حفظ السلام والاستقرار الإقليمي كما يلتزم

0: الحفاظ على الوضع القائم عبر مضيق تايوان، ويمثل هذا أيضا الموقف الثابت للرئيس لاي، وكذلك الالتزام الراسخ ل 23 مليون شخص في تايوان ممن يؤمنون بالحرية والديمقراطية.
1: لم تطغى الملفات الاقتصادية فقط على قمة الزعيمين، فهو جسر الصين بشأن تايوان حضرت بقوة ولقت مرونة وانفتاحا من الرئيس الأمريكي. الرئيس الصيني اغتنم زيارة ترامب ليحذر من أن إساءة التعامل مع قضية الجزيرة قد تدفع الدولتين العظميين إلى صراع، فيما حسن التصرف بشأنها يعني ازدهارا صينيا أمريكيا لم يسبق له مثيل. معارضة شي صارمة لاستقلال تايوان وجدت أذانا مصغية من ترامب الذي حذر تايبي من أي إعلان للاستقلال. تحذير ترامب رافقه تصريح أنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن بيع الأسلحة للجزيرة بقيمة 14 مليار دولار. تقارب بعض وجهات النظر بين ترامب وشي لم تستصغه حكومة الجزيرة التي سارعت للرد على تصريحات ترامب، فتايبي اعتبرت أنها مستقلة فعلياً وأن موقفها لن يتغير بمجرد تحذير أمريكي، لتصر بعدها على صفقة الأسلحة كونها تستند إلى القانون الأمريكي وتوضع تحت بند الردع المشترك للتهديدات الإقليمية كما تقول. يوسف شيخي، العربية.
2: يواجه نحو 19 مليون و500 شخص في السودان، أي حوالي 40% من إجمالي سكان البلاد، يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وذلك وفقا لتحليل جديد صادر عن تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي، حيث لا تزال البلاد من بين المناطق التي تعاني من أشد أزمات الجوع في العالم.
3: والله غلق شديد في الغاز وفي الوقود وفي المواصلات، الحياة كلها كانت صعبة والناس عاشت معيشة ضنك عديد، يعني والله يعني حياة صعبة شديد. الصفوف بتاعت البنزين والقروش هسه حاليا غيروها دي، والظروف بقت صعبة والله.
4: غالية في والمواصلات بقت يعني غالية وكده، لكن نحن برضو رغم أي حاجة ما خلينا حاجة، يعني المواصلات غلت ما خلينا، السوق غلى ما خل الناس ما خلت السوق.
5: الأوضاع ما زي زمان دي حقيقة يعني، لكن دي ما نهاية المطاف دائما، يعني الإنسان بيحاول يكيف نفسه على أوضاع كثيرة جدا، يعني كل إنسان بيقدر يكيف نفسه على يعني على حسب حاله ووضعه، والمزال إن شاء الله ما طول يعني.
2: نشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو لضربة جوية استهدفت تجمعا لمقاتلي تنظيم داعش في شمال شرق نيجيريا، أسفرت عن مقتل عدد من قياديه بينهم الرجل الثاني في التنظيم المدعو أبو بلال.

0: حذر وزير الصحة في الكونغو سامويل كامبا من أن سلالة إيبولا المتفشية في البلاد شديدة الفتك ولا يتوفر لها لقاح أو علاج محدد. قال الوزير إن نسبة الوفيات الناتجة عن سلالة بانديبوغيو وهي إحدى الأنواع الخمسة المسببة للمرض قد تصل إلى 50%.
1: إننا نواجه أيضا تحديات لوجستية كبيرة، لأنه وعلى عكس سلالة زائير التي نعرفها جيدا لا يوجد لقاح أو علاج محدد لسلالة بانديبوغيو. أود أن أذكركم بأن هذه السلالة لديها معدل وفيات مرتفع للغاية قد يصل إلى 50%، لذا كلما أسرعنا في علاجكم أسرعنا في حل المشكلة.
0: في نهاية الساعة الإخبارية لم يبقى إلا نذكر بأبرز ما جاء فيها. حماس

تقر باختيال قائد جناحها العسكري عز الدين الحداد، وتل أبيب تتوعد بقية قادة الحركة. القضاء الأمريكي يوجه اتهامات القيادي بحزب الله العراقي السعدي بالتخطيط لتنفيذ هجمات بأمريكا، ويؤكد علاقته مع الحرس الثوري الإيراني. والصحفية المحررة من حزب الله العراقي تكشف عن تسليمها كما هائلا من المعلومات لـ FBI حصلت عليها من سجانها. مصادر العربية تكشف عن مساع باكستانية لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن، وتشير لتقدم في ملف مضيق هرمز. إلى هنا تنتهي هذه الساعة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
0: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية، تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين،
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أكثر الكاميرا خلاص.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
11: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
12: أسعد الله مساكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية على العربية FM. نحييكم ونرحب بكم من الاستديوهات العربية FM من الرياض. ولكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل، من التقديم أخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد سارة القحطاني، ومن التنسيق وعد الدوسري، والإخراج لعلن قيدان. برنامج ليالي العربية، وكما تعودتم مساحة حوار مختلفة نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعين الكرام. نستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين ونقترب من التفاصيل، ونحكي قصص ربما لم تحكى من قبل، قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية. في حلقة اليوم مستمعينا الكرام نناقش واقع الحياة المهنية اليوم.
11: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
12: ضيفنا اليوم الأستاذ أحمد القحطاني، المختص في الموارد البشرية والتطوير المهني، وأحد الأسماء المعروفة في المحتوى المهني المرتبط بسوق العمل والقطاع الخاص. عرف بطرحه المباشر في قضايا الوظيفة والإدارة والولاء الوظيفي وبيئات العمل، إلى جانب حضوره عبر المنصات الرقمية، حيث يناقش التحولات المهنية التي يعيشها الموظف والشركات اليوم. اسمي واسمكم أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ أحمد القحطاني، المختص في الموارد البشرية والتطوير المهني. حياك الله أستاذ أحمد.
13: الله يبقيك.
12: يا هلا وسهلا ونورت. حياك الله ونورت وشرفت. أهلا وسهلا. في البداية يعني ودنا نتكلم عن الواقع للحياة المهنية اليوم. يعني كما تعلم أكيد ما يخفاك، اليوم سوق العمل يمر بتغييرات متسارعة من تنوع المجالات، وأيضا وفرة الكثير من التخصصات اللي كانت من النادر في السابق. هذا يقودني للسؤال في البداية، من خلال قراءتك لواقع سوق العمل، ما هي أبرز المشكلات التي تلاحظها اليوم عند الموظفين وعند الشركات؟
13: أعتقد أولا شكرا للاستضافة، وشكرا على إتاحة هذه المساحة النخبوية الرائعة العظيمة،
12: فشكرا
13: جزيلا. أعتقد أنه ومن خلال متابعتي، يعني أنا بدأت أعمل في القطاع الخاص وانتقلت بعد ذلك لعدد من

0: الجهات. بدأت أعمل وعدد السعوديين أو المشتغلين في القطاع الخاص 700,000، والآن ما شاء الله تبارك الرحمن وصل عددنا ل3 مليون في القطاع الخاص. لازلنا أقلية، لكن هذا ما هو محور حديثنا اليوم.
1: 3 مليون أقلية؟
0: نعم، من أصل 13 مليون مشتغل في القطاع الخاص، فهي أقلية لا شك.
1: بجيك في النقطة هذه بس كمل. أوكي.
0: لكن أعتقد أنه اللي يواجه السوق اليوم هو فجوة حقيقية ما بين التوقعات والأثر المطلوب وما بين ترجمة ذلك للمرشح الباحث عن عمل. يوجد فجوة، وهذه الفجوة يتزعمها الجهة أو تتزعمها الجهات التعليمية والرؤساء التنفيذيين في الشركات.
1: لا لحظة، هذه أبيك تشرحها لي وشلون.
0: بمعنى احنا الآن كجهة تعليمية مثلا نزعم أنه الوضيع التعليم الجامعي الحد الأدنى البكالوريوس طبعا هو اللي بعد الله سبحانه سيحميك من الحد الأدنى الأجور وسيضمن لك حياة كريمة.
1: حلو.
0: يدخل الطالب تحت هذا الانطباع سواء كان مباشر أو غير مباشر، غالبا يكون غير مباشر. بعد التخرج لما ما يتوفق في الحصول على عمل يقال له لا، دور الجامعة هو تعليمك تعليم نخبوي فقط، وكأنه كان مع حكماء اليونان أفلاطون وسوفكليس أعتقد أسميهم زمان.
1: بس أيضا على الطالب يعني دور مهم هو في ناحية البحث والتطوير والتدريب. يعني أنا علمتك في الجانب النظري، ولكن التطبيق أيضا مهم
0: لا شك. لكن هذا الجانب النظري المفترض أنه ينتمي للقرن 21 عشان يلائم احتياجات السوق. الوزارة مشكورة كذلك، وزارة الموارد البشرية خلقت لنا برنامج تمهير اللي هو من أنبل البرامج اللي لا يوجد لها مثيل في العالم. لكن لما يفكروا ممارسين الموارد البشرية خارج الصندوق تمام وهذا دائما يعني المفترض يكون جيد بس ما هو دائما جيد، ابتدعوا أنه لما يكون ما عندهم ميزانية للتوظيف أنهم يستخدموا تمهير على مدار العام، بل وصلت ببعض الجهات أنها توظف أشخاص لمدة سنة كاملة ونظاميا بدون ما تدفع لهم ولا ريال. تقول لا تعال تدريب التعاوني حقك من 3 أشهر ل6 أشهر، بعدها تمهير 6 أشهر، وقبلها تدريب وانت في الجامعة، أخذناك سنة كاملة تشتغل عندنا ببلاش، وآخر السنة نعتذر ما في ميزانية توظيف. فضيعوا عليه فرصة
1: يعني
0: تمهير.
1: وقتي كله ضاع.
0: نعم نعم لا شك، هذه جريمة على فكرة. هذه المفترض أنها تصنف جريمة مالية لأنه هدر لموارد الدولة ممتاز واستخدامها فيما لم يعد لها، وجريمة بحق الطفل ولا الطفلة ولا الشاب ولا الشابة اللي عمره 21 22 سنة يأخذ صورة مشوهة من العمل في القطاع الخاص وتجي له صدمة. بعضهم صغار سن، صدمة ممكن تأثر عليه طول حياته المهنية. لسه صغير، درجة أن بعضهم أصبح يخشى الدخول لسوق العمل من كثرة التشوهات اللي فيه، فيقعد يدرس ماجستير وبعضهم يدرس دكتوراه ويجي عمره 34 سنة وبرضه ما يحصل فرصة عمل.
1: طب إيش ضرر ذلك على تمهير؟
0: أنه أفقد البرنامج الهدف السامي حقه لأن كثر المتلاعبين به. تمهير الأصل منه أن احنا ندربك على وظيفة عندنا، وهو الدعاء خاطئ أصلا أنه المفترض يوظفونه ويدربونه.
1: اللي هو تقصد التدريب المنتهي بالتوظيف؟
0: نعم نعم نعم، 6 أشهر يدرب وبعدها يوظف.
1: يعني من كلامك هو تدريب فقط عند أغلب الشركات ولكن مش منتهي بالتوظيف.
0: وللأسف الشديد حتى ما وصل لمرحلة التدريب، يأخذونه يخلص كل المهام اللي ما حد بيخلصها، فإنها يطلع إيش وظيفته، إيش تعلمت عندهم يا ولدي ولا يا بنتي، والله كنت أجيب الأوراق من الطابعة وديها من الطابعة، كنت راجع في المناقصات رايح جاي، وكنت أستقبل وأودع الوفود. هذه مصيبة، هذه وتروح عليه فرصة تمهير. ما يقدر يتدرب في أي مكان ثاني. مو بكذا وبس، ويجتمع التشوه اللي كونه هو في الجامعة عن سوق العمل ويزيد عليه التشوه حق أمر تمهير.
1: يعني صار في فجوة. يعني الآن صار في هاجس مثلا من فكرة التدريب أو التدريب المنتهي بالتوظيف.
0: أنا أشد على أيدي الشركات الوطنية الكبرى وبعض الجهات الحكومية اللي أخذت التمهير على محمل الجد. هي تجربة الموظف، اعتبرتها تجربة للموظف، 6 أشهر مدفوعة من الدولة. وهذا شيء نبيل. لكن الأغلب المشاهدات اللي نشوفها في سوق العمل أنهم يعتبرونه موظف. يعتبرونه موظف على حساب صندوق تنمية الموارد البشرية.
1: على حساب تمهير، نعم.
0: وهذه مصيبة، هذه مصيبة. وتلاعب شديد. التلاعب يعني شبابنا

0: طلب النفط واغلى شيء عندنا في البلد هذا شبابنا. فلما تتلاعب مستقبل شبابنا هذا انا اعتبر المفترض تصنف جريمه كبرى. على قولة الامريكان كابيتال كرايم، من الجرائم الكبرى لما السعوذة الوهميه، تلاعب في تمهير، التلاعب في التدريب. والسعوذة الوهميه بشكلين صارت الان، ابشرك.
1: هذا ناخذها في محور، اوكي بس تفضل.
0: ازيد تفضل. اول السعوذة الوهميه كان يتجرأ رب العمل ويقول له لا تداوم. بعدها وزارة الموارد البشرية مشكورة.
1: طبعا الآن في حملات تفتيشية.
0: نعم نعم.
1: الآن
0: وزارة الموارد البشرية مشكورة بدأت تفتش. فتطور الأمر، صار الجميع يعلم أن الوظيفة هذه سعودة وهمية إلا الموظف مسكين.
1: شلون؟
0: يجلسون على المكتب ويعطونا مهام بسيطة جدا، خذ يا ابني الإكسل شيت هذا وارسله على الدرايف، جهز لنا التقرير هذا اللي ما حد حيقراه. أنا أجيني شكاوي بالآلاف بشكل يوم، بالآلاف.
1: طيب بس هو في النهاية موظف له مكان، وإن كانت مهامه بسيطة.
0: القصد والغرض من توظيفه بالحد الأدنى للأجور وضع في هذا المكان 5 سنوات و7 سنوات و10 سنوات هو الحصول على تأشيرات.
1: أوكي.
0: لا أكثر ولا أقل.
1: طب للآن اللي يسمعنا كيف يعرف أنه في سعودة وهمية مثل ما تفضلت على المثال اللي أنت ذكرته؟
0: يشوف مسمى الوظيفي، ويشوف مسمى زميله الوظيفي، إذا كانوا متشابهين يقارن بين الأعمال فقط.
1: إذا كان أقل،
0: إذا كان أقل بكثير فليعلم أنه مجرد فيزا. طيب. استغله القطاع الخاص وتلاعب به وتلاعب بمستقبله. وخرج لنا شخص بعد 10 سنوات تقول له إيش كنت تسوي، يقول والله كنت أطالع في إكسل شيت فقط. طيب ليش قاعد تسوي التقرير هذا يا ابني؟ ما أدري. طيب إيش الأثر حق التقرير هذا؟ ما أعرف. طيب لو ما سويت هذا التقرير إيش ممكن يصير؟ برضو ما أعرف، أنا أرسل المدير والسلام. طيب ناقشك فيه قبل كده؟ لا.
1: أوكي. فهذه نقطة يجب أن ينتبه لها، يعني الخبرة اللي المفترض أن يكون يعني قاعد يكتسبها هو مش قاعد يكتسبها بالمعنى الفعلي، فبالتالي تكون مجرد رقم أنه اشتغل في هذا المجال 3-4 سنوات ولكن فعليا هي سعودة وهمية، هذا اللي تقصده.
0: ولا أبغى أزيد المشهد سوءا، لكن خليني أزيده سوءا. بعض الجهات بعد ما ينتهي الدعم الحكومي، يعني سعودة وهمية وقوة عين، بعد ما تنتهي الدعومات الحكومية بعد سنتين يقولوا له تفضل شوفوا ضحية بعده.
1: أوه.
0: إيه؟ أصبحت ممارسة. بعض الإعلانات الوظيفية يحطوا في الشروط لم يسبق له الدعم، اعرف وقتها أن هذه الجهة غير جادة وتتلاعب فقط للحصول على فيز لا أكثر ولا أقل.
1: في حال أن ذكر في الإعلان أنه لم يسبق له الدعم، هذه الجهة تتلاعب.
0: تتلاعب نعم. المفترض أنك توظف بناء على الكفاءة، ما هم مدعوم ولا غير مدعوم، إلا إذا كنت طمعان في الدعم. وهذا في هذه الحالة أصبحت عال على الدولة وعلى القطاع الخاص.
1: طيب هذه يعني النسبة
0: أو عبء، عفوا،
1: النسبة في القطاع الخاص هل هي بكثرة عن بعض؟
0: لا لا لا. هي ممارسات شبه محدودة، لكن المتأثرين منها بمئات الآلاف.
1: طيب لو كان بيدك الحل كيف يتم ضبط هذه المسألة؟
0: أعلم الشاب أنه يبلغ لا أكثر ولا أقل، لأن الأنظمة ما في أحلى منها، لكن ينقصها تفعيل.
1: يعني في بداية حياته ويبغى راتب والمغريات مثلا تكون كثيرة، وفي ناس يقول لك طيب خلاص عادي إكسل شيت إكسل شيت، طالما راتب بيمشي وتأمين أموري طيبة، ليش أبلغ؟
0: أبشرك أنه التأمين في هذه الجهات يسمى سيء إحالة، يكون من أقل أنواع التأمين.
1: تأمين.
0: يعني لما تشوف الشبكة، هو في الرياض مثلا، تحصل في الشبكة اللي عالجة مستوصف في نجران مثلا، فلا يوجد مزايا، حد أدنى الأجور. والمصيبة الأعظم أنه تخرج لك شاب له 10 سنوات يعمل بدون أي خبرة. هذه جريمة. هذه جريمة بالفعل، يعني ما يقدر يحصل أي فرصة وظيفية أخرى خلاص. بعد ما تنتهي علاقته التعاقدية تفلس الشركة التعيسة اللي هو فيها، أو يصير أي تغير، أو يجي مدير جديد ما يجدد العقدة إلى آخره. المفترض يكون عليه عنده يعني عليه طلب خبرة 10 سنوات.
1: صحيح.
0: وعنده خبرة قطاعية.
1: صحيح.
0: يتفاجأ أنه حديث تخرج خبرته 2 شهر قد يكون أفضل منه.
1: بسبب المهام خلينا نقول الصورية اللي كان في بيئة العمل السابقة. طيب هذا فيما يتعلق بمشاكل بعض الشركات، لكن الموظفين نفسهم وش مشاكلهم اليوم؟
0: أعتقد أنه في فجوة حقيقية زي ما تكلمنا في بداية الحلقة، ما بين التوقعات من رب العمل وما بين

0: الموظف. غالبا المدراء يعني حتى لو كان مدير على شخصين يكون في برج عاجي غالبا للأسف، وهذه طبيعة بشرية، فما يكون التواصل فعال مع الموظفين، وهذه ملاحظة شائعة. فما يشركهم أهداف أعمالهم،
1: حلو،
0: فما يكون في تحفيز داخل الموظف. الموظف ما هو بأداة ولا هو بآلة عشان تقول له سوي المخرج هذا وكافة، لا، لازم تقول له إذا سويت هذا المخرج وش راح تتأثر فيه الشركة في البيانال حقها، طب لو ما سويت إيش ممكن يحصل. لازم الموظف يشعر بأهميته عشان يقدر يشتغل لا أكثر ولا أقل. فالفجوة الآن بين الموظف والمدير أو الموظف والمنشأة هي فجوة شفافية لا أكثر ولا أقل.
1: فجوة شفافية
0: إذا حلت، لأن بالشفافية راح نعرف احتياجات الموظف الحقيقية وتحديات الموظف الحقيقية، وراح تكون بيئة آمنة أنه يتكلم فيها عما يجول بخاطره أو بباله من غير ما يتعرض لأحكام مسبقة. وهذا الطبيعي.
1: بس ما تحس أستاذ أحمد وأنت أدرى يعني أنه أثقلنا شوي على المدير؟ يعني الآن حتى المحتوى في السوشيال ميديا مثلا أنه عن أسباب الاستقالات، السبب الأبرز المدير المدير المدير، لدرجة أنه صار البعض يشعر أنها أصبحت شماعة لمن لا يريد أن يعمل.
0: هي شماعة بالفعل، لكنها وضعت هناك باستحقاق، ولقبت بالمدير، وأعطيت مزايا إضافية للتعامل مع الموظفين، لذا تحمل جميع أخطاء الإدارة على المدير وليس الموظفين.
1: بس ما في مدير الكل متفق عليه،
0: لا شك، بس المطلوب من المدير أنه يحافظ على مستوى إنتاجية معينة مع مستوى قليل في الاستقالات. إذا لم ينجح في ذلك فهو ليس مدير.
1: طيب بس نجينا نوصف الحال مثلا في الشركات من خلال رصدك، أبرز أسباب الاستقالات.
0: خلينا نتكلم عن جالوب، خلينا من أحمد القحطاني اليوم. في آخر دراسة الجالوب تقريبا بس 27% ينتقلون عشان راتب أعلى، البقية بسبب بيئة العمل. بيئة العمل يساوي المدير.
1: المدير؟
0: نعم.
1: طب وين التكيف؟ ما يسمع بالتكيف؟ في ناس مثلا تقول لك طيب حنا جينا نشتغل، يعني الموضوع فيه اجتهاد، موضوع فيه تعب، مش حياة وردية، فلازم أنك يعني تتكيف. كمان مش من المنطق مثلا اختلفت مع المدير أو جاك شغل زيادة خلاص تفكر بالاستقالة وترك ترك العمل.
0: كن على ثقة أنه ساعات العمل ما هي السبب، أو حتى ضغط العمل ما هي سبب الاستقالات، ولا ما كان انتشرت عندنا ثقافة يعطيكم العافية يا شباب بدل أوفر تايم. السبب الرئيسي للاستقالة هو سوء تعامل لا أكثر ولا أقل.
1: سوء تعامل من المدير،
0: من المدير أو البيئة لا أكثر ولا أقل. بيئة غير جاذبة، بيئة ما فيها شفافية، بيئة تغير الأهداف الاستراتيجية حقت الموظفين 3 مرات في السنة، بيئة ما تحط الكي بي آيز إلا في منتصف السنة، بيئة تحط أهداف واضحة جدا لما يحققونها الموظفين ما يأخذون بونص، بيئة فيها وعود وهمية، بيئة يتم التعامل فيها مع الموظفين باستعلاء. وموجودة بالسوشيال ميديا مقاطع لمدراء، الحمد لله أنهم ما هم مدراء الآن، يتعاملون مع موظفينهم باستعلاء. كل الأمور هذه ممكن تصلح في السبعينات أو تمشي بالسبعينات لأن الخيارات كانت محدودة وقتها، لكن الآن الشباب اللي مؤهلاتهم عالية والبنات المؤهلاتهم عالية يتنقلون، لو البيئة ما عجبتهم ولا يبقى للأسف إلا أصحاب المهارات الأقل. عشان كذا أنا
1: يعني
0: دائما
1: في
0: نعم
1: في بيئة ممكن عليها يعني بعض السلبيات مهاراته أقل،
0: فما في طلب عليه في السوق لا أكثر ولا أقل.
1: يعني طيب وين الولاء الوظيفي؟
0: هذا مصطلح غريب بالنسبة لي أنا.
1: الولاء الوظيفي، ولاءك للمنشأة.
0: ليش يصير في ولاء للمنشأة؟
1: أنت ضد الولاء؟
0: ماني ضد الولاء، بس ما هو شيء منطقي. الولاء للأسرة وللأبناء وللوطن وللدين، ولاء لشركتي ليش؟ تقدم لي راتب مقابل عمل.
1: أنا عجبتني صراحتك.
0: إيه بالفعل. تقدم لي راتب مقابل عمل، تبشر بعشر ساعات عمل من أفضل ما يكون، لكن ولاء كلمة كبيرة جدا.
1: يعني ما في شيء اسمه ولاء.
0: أوهام، أعتقد أنها أوهام فقط أو متلازمة ستوكهولم. آخر ما تقول.
1: طيب نجينا نوصف الحال مثلا، كيف توصف العلاقة اللي يجب أن تكون

0: بين المدير وموظفينه.
1: وضوح وشفافية وأهداف واحترام متبادل لا أكثر ولا أقل فقط بس.
0: ولكن في بعض الأحيان يعني يكون كمان المدير فيه مدير أعلى منه، تجي مثلا توجيهات سريعة، ما في مجال للنقاش، ما في مجال لنجتمع فيكم، خلاص نفذوا الآن.
1: ما يخالف، بعدها في جلسات مكاشفة وجلسات وإلى آخره وغاذرينج واجتماعات مع الفريق وتوضيح واجتماعات أسبوعية. في ناس ما يجتمعوا مع فرقهم بالسنوات، في مدراء ما يفتحون إيميلاتهم، توجيهات كلها شفهية.
0: وش رأيك في فكرة الاجتماعات فعلا؟ هل تشوف أنها ضرورية؟
1: الاجتماعات الهدف الرئيسي منها ليس المحاسبة، كذا تصير البيئة غريبة ومريضة، كأنك قاعد في ولا ما يصلح يعني في بيئة غير جيدة.
0: طيب،
1: لكن الاجتماعات هي لمواءمة أهداف الفريق لا أكثر ولا أقل، ليست للمحاسبة والتشنيع أمام الآخرين. كذا تحولت من بيئة سليمة إلى بيئة سايكوباتية. لما تجمع لك 5 ولا 10 ولا 20 وتشنع بالموظفين موظف موظف، هذا سلوك سايكوباتي. سايكوباتي مكتمل الأركان. جميل. وأكلمك من خبرة، يعني أنا معهد الخاص فيه مسار نفسي.
0: طيب كيف
1: نعالج هذه الحالات؟
0: أنا مش مع التوبيخ يعني أكيد أو التقليل من الموظفين، لكن ممكن أحد يسمعنا الآن يقول لك طيب في أخطاء، أنا كيف أضبط المسألة؟
1: إيه بالتوجيه؟ ما هو هنا عندنا في فرق، في تشنيع إحنا في العالم العربي، وأعتقد من أيام مسلسل لنا عيشة في جلباب أبي الله يرحمهم جميع، المدير ما هو بأب عشان يعاقب ولا يشد ولا يربي، أو الأب في البيت ولا قدمات الله يرحمه الله يرحم شيباننا
0: يا رب اللهم،
1: اللي في العمل مدير، بينك وبينه تقييم. لكن توبيخ، رفع صوت، تهزيق، تقليل، ذم، هذا كله تجرم المادة 81 في نظام العمل، مجرم أصلا نظاما. لكن اللي أعطى انطباع أو إيحاء أنه المدير هو أب، هذا أعتقد المفروض يسجل.
0: طيب على نقطة الانتقالات والبحث عن مكان أفضل، أنت من الناس اللي تأيد فكرة أنه أبحث عن الأفضل من أول يوم عمل، أبيك تشرح لي هذه.
1: أنا أذكر أني كنت أصور مقطع قدام كافيه، وكان فيه شاب كذا لطيف مسمسم كذا لسه في مقتبل حياته، وسمعني وأنا أصور مقطع وأقول أفضل يوم للبحث عن عمل هو أول يوم تداوم فيه. فجاء سألني الشاب قال ليش تقصد؟ قلت أقصد أنه أول ما تتوظف اليوم شوف إيش المهارات اللي تنقصك عشان تأخذ وظيفة أفضل على طول من أول يوم، وتعلمها وبطبيعة الحال حتأخذ الوظيفة الأفضل. أبشرك أنه بعد أسبوع ما لقيت الشاب هناك، لأننا نروح بشكل دوري، قالوا لي استقال. لكن بشكل عام المفترض أنه أنت الآن أخصائي مثلا موارد بشرية ولا أخصائي ولا محاسب،
0: نعم،
1: من أول يوم عمل لك المفروض تشوف السي اف او تقول ليش راتب السي اف او 130 ألف وأنا 13 ألف أو 7000؟ بتحصل عنده سكبة، بتحصل عنده مثلا سي اي اي تشيف انترنال اوديتر ولا وات ايفر شهادات المحاسبين، ولا بتحصل عندهم زمالات في المحاسبة. ابدأ عليها من الآن عشان تتدرج لهذه الوظيفة، ولو ما جاتك الوظيفة من هناك ترى ما يأخذ الوظيفة الموظف الصامت اللي يقول خلي عملك يتحدث عنك،
0: هذه بتجيك فيها،
1: هذه بالثمانينات تنفع.
0: ليش؟
1: هذه هرطقة.
0: شلون هرطقة؟ طيب في ناس فعلا هي تجتهد وتعمل
1: ما كفر.
0: لكن دائما في نظرية تقول لك المبدع لا يثق بما يفعل،
1: صح،
0: الشخص المبدع
1: صح،
0: فبالتالي يرى ما يفعله أو ينجزه وإن كان جدا كبير ويرى الأصداء يشعر بنوع من المجاملة،
1: صح، عشان كذا ما ينتقلون. الأفضل مو بهم اللي يتنقلون بين الوظائف، اللي يتنقلون بين الوظائف اللي شغلهم جيد بس يظهرون هذا العمل. الأفضل من أتباع نظرية اعمل بصمت وخلي عملك يتحدث عنك. هذا رجل فكر شيوعي، رجل ما هو منطقي.
0: لا بس في مثل ما ذكرت لك أنه الشخص المبدع يكون يعني ما بقول فاشل ولكن ضعيف جدا
1: في التواصل،
0: في التواصل أو التسويق،
1: لم يعد خيارا. يجب أنك تبرز أعمالك، خذ حياتك المهنية على محمل الجد، بتاخذك على محمل الجد، ولا ما كان دفع الرؤساء التنفيذيين مئات الآلاف لبرامج البودكاست عشان يحلوا عليها ضيوف عشان يلمعوا مسيرتهم المهنية. يجب

0: أنك تتحدث عن عملك في كل محفل وعن إنجازاتك فقط، ما هو مهامك الوظيفية، وعن الأثر اللي أنت تقوم به لكي تصبح هذه لغتك عشان تنتقل من
1: في
0: مكان
1: كل محفل.
0: في كل محفل نعم.
1: ما تشوف أنه نوع من المبالغة نوعا ما؟
0: السمعة المهنية يا عزيزي تبتدئ في حارتك وأسرتك وتنتهي باللينكدين اللي في أكثر من مليار مستخدم.
1: السمعة المهنية هذا محور بنجي فيه، وش المقصود بالسمعة المهنية؟ لكن بجي في مسألة أنه أنت ابحث عن أو فكرة تبحث عن وظيفة أو عرض أفضل من أول يوم عمل، وفكرة أنه مثلا البيئة كانت سيئة والمدير غير جيد استقيل. طيب كثرة التنقل هذا ما يعود بالسلب على الموظف؟
0: يعود بالسلب لا شك، لو كانت بالأشهر أو بسنة واحدة أو سنة ونص، بس كل سنة كل 10 سنوات يقل المعدل. زمان وظيفة من المهدي إلى اللحد صح؟
1: جميل.
0: مع الوقت قالوا 7 سنوات مينيمم، مع الوقت صار الأفرج العالمي 5 سنوات، الآن سنتين متوسط العالمي 2. لكن أنا أقول الآن من منبركم الكريم أنه الأولوية في حياتك المهنية يا ابني ولا سيدي ولا سيدة الفاضلة هي لك أنت فقط، أنت ثم أنت ثم أنت. لا تحط في راسك أوهام زي الولاء، زي مدير يحبني.
1: أنت بزعلتك الولاء هذه
0: إنها غريبة يا رجل، كلمة غريبة، ولاء كبيرة جدا ولاء.
1: طيب بس أنا كمان كصاحب شركة يعني بتكلف على ذا الموظف بعطيه وكذا،
0: أوكي ما رح يطلع.
1: يعني
0: ما رح يطلع.
1: بيجيني في يومين ثلاثة، يعني ما تشوف أنها برضو يعني فيها إجحاف للشركات
0: التنافس
1: أو شهر شهرين ويطلع؟ طب أنا مريت في ظرف مثلا، وهذا يحصل.
0: حصل
1: في القطاع الخاص.
0: في قطاع نعم في قطاع المطاعم والمقاهي، وأنا كنت في دوينية آل مشدود قبل شهر للحديث عن هذا الكلام. شهرين ما بقى وقت كورونا، العمال ما قعدوا بدون رواتب مع أرباب عملهم في مطاعمهم إلا اللي كانوا يعملونهم بالحسنة، البقية طلعوا قالوا not my circus nor my monkeys، لا الحلال حلالي ولا الوضع وضعي. لكن ما بقى إلا العمال اللي كانوا يعاملونهم أصحاب العمل بالحسنة. فأنت صاحب المنشأة،
1: هذا تأثير البيئة.
0: نعم الناس ما تطلع إلا عشان البيئة. يعني أعطيك مثال، في واحد من أصحاب المطاعم لقى عنده عامل مهموم، قال لي ليه؟ قال له تكاليف الزواج. تكاليف زواجه طلع 6000. بهذا الفعل كسب الموظفين كلهم بلا استثناء، وقعدوا معاه وقت كورونا. فيعني ترى ما تتطلب كثير. فأصحاب المنشآت لو أنت حريص على الموظفين أعمل على البيئة. لو أنت لازلت في موضوع الولاء وما الولاء والجنون العظمة اللي بعض أصحاب الأعمال يعانون منه، يعتقد أنه بيئة عمله الجنة واللي يطلع منها خلاص قد كفر وقد أبق، هذولا خلاص نسبة التسرب الوظيفية عندهم عالية، وهم اللي يلجؤون للسعودة الوهمية والتلاعب في التوطين عشان يستمرون على قيد الحياة
1: بسبب البيئة السيئة.
0: بسبب البيئة السيئة جدا. هم السبب الرئيسي لجميع مشاكل التوطين في البلد هي بيئة سيئة. بيئة سيئة طاردة للسعوديين يلجأ للتلاعب علشان يحصل على فيز ويوطن وهميا ويخلق فجوة في السوق.
1: طيب انت ذكرت البيئة بكثرة، لو جيت للأشخاص،
0: لأن الإنسان ابن بيئته،
1: أي للأشخاص مثلا اللي يفكروا أو يسأل مثلا وش مفهوم البيئة الجاذبة أو البيئة الصحية للموظف اللي أنا ممكن أنتقل لها، أو أنا كصاحب عمل هيئ المكان إلى أن يكون بيئة مثالية جاذبة؟
0: ممتاز. ممكن أذكر أسامي شركات؟
1: لا بدون ذكر أسماء شركات.
0: أنا عملت في شركة في بداية حياتي الوظيفية، كانت من أكبر الشركات على مستوى العالم. على مستوى العالم من نوعها، درجة قناة ديسكفري تشانل كانت تقريبا تداوم عندنا المعدرة عشان تصور وثائقيات عن هذه الشركة.
1: نعم.
0: بعد 5 ما كان أحد يرفع لي سماعة. دخلت الشركة وظفت تقريبا خلال عملي هناك 4000 سعودي خلال 2. طلعت من الشركة إيش حصل؟ ولا شيء. جاء واحد أفضل مني وقام بأعمالي. سيستم واضح، هيكلة واضحة، ما في تواصل في أوقات غريبة، الويكند لك. قعدت أجمل 2 في حياتي. لكن بعد 2 اتضح أن أنا عندي فجوة، ما كان عندي خبرة انترناشنال، فقدمت على كذا شركة انترناشنال وكذا في اللينكدين واستقطبت وقتها شركة عالمية، ولا إلى الآن أذكرهم بالخير.

0: والآن علاقتي معهم حسنة، مع أن الكلام هذا ممكن من 16 سنة. فمثل هذه البيئات تحترم ومعدل الاستبقاء فيها عالي.
1: طيب لكن في بعض البيئات تمر يعني بحالات طوارئ مثلا.
0: سوء إدارة. حالات الطوارئ تخصص لها 3 فرق يعملون على مدار الساعة، مو فريق واحد يعمل.
1: لا يعني ممكن
0: الساعة.
1: يكون في تواصل في أوقات غريبة مثل ما ذكرت. ممكن أنا أحتاجك في الويكند، أنا صار لي ظرف يعني طارئ فأنا أحتاجك، فهذه دلالة أنه
0: طيب خلينا نتكلم عن مفهوم الطارئ. الطارئ في مجمل حالاته تخطيط سيء، إلا في يعني مثلا صنعتكم أنتم، لكن أغلب المنظمات تعتقد أنها تعمل في ناسا، وهي شركة استيراد متواضع، تستورد برخيص وتبيع بالغالي، فما عندهم حالات طارئة. فليش تصحي؟ ولا مثلا مكان حكومي تشريعي ما عنده حالات طارئة، أو مثلا شركة مستقرة من 70 سنة زي قطاع المالي مثلا، ما في طوارئ. عندك اكتواريين متنبئين بالمستقبل المالي للمتين سنة قدام، فلا يوجد طوارئ بالمعنى الحقيقي للطوارئ. فالطوارئ هنا سوء إدارة. رئيس تنفيذي يبغى تقرير الآن، مدير قسم يعتقد أنه يعمل في مع إيلون ماسك ويبغى تقرير الآن، لا أكثر ولا أقل. هو يعلم أو لا يعلم، والأغلب يعلم أنه مجرد ما يسأل موظف في جروب واتس هو صح 13 عضو
1: أي صح،
0: مدير والقسم بالكامل، اللي مع زوجته يمشي العيال، اللي قاعد يسوي مساج، اللي على البيتش، اللي في إجازة، اللي قاعد يشرب كوب شاي ويتفرج عليه في السوشيال ميديا. يعني كل واحد عايش حياته. فحرقت هذولا كلهم في وقتهم الخاص عشان معلومة، عشان معلومة ما راح تأثر على الاقتصاد العالمي ولا حتى المحلي
1: ولا حتى على التواصل بأي شكل من الأشكال خارج أوقات
0: حياتي العالم. ملك لي يا رجل. أنا حتى في شركتي الخاصة ما تواصل مع أحد بعد ساعات الدوام إطلاق. ليه؟ هل إحنا نعمل في مفاعل يعني نووي؟ لا، لا يوجد طوارئ.
1: جميل.
0: المدير اللي يشعر بالقلق والتوتر وكذا في جلسات سلوكية تحميه وتحمي فريقه من الاحتراق.
1: جميل. طيب عند اختيار، أنت ذكرت للموظفين الجدد أو للموظفين بشكل عام، ابحث عن مصلحتك أنت.
0: نعم.
1: في أي بيئة عمل أو
0: أولا
1: أي...
0: وثانيا وآخرا
1: وآخرا. طيب اليوم أنا تقدم لي مثلا أو جاني عرض أو كنت أبحث عن عمل، ما الأهم من وجهة نظرك؟
0: ساعات العمل والمبلغ المالي.
1: بس
0: المبلغ المالي في شقين. هل الأمور اللي بتعلمها عندهم أو اسم هذه المنشأة حيزيد دخلي لاحقا، ولا المكان سمعته سيئة بروح هناك وبقعد أنا والراتب الإضافي اللي جاني. يعني ما أنتقل مثلا، عاد أقول أسامي شركات عالمية،
1: أوكي شركات عالمية تمام،
0: ما أنتقل من مايكروسوفت وأجي أشتغل عند أحمد القحطاني وأقول والله أعطاني راتب،
1: بس عالي. أحمد أعطاني راتب لا. ساعات أقل،
0: لأن أحمد القحطاني شركة فيها 124 موظف، مايكروسوفت أكبر شركة في مجالها في العالم، ففي فرق. لكن أروح لشركة أصغر بعض الشيء براتب أعلى لها مشاريع أشتغل فيها تزيد قيمة السوقية بس.
1: طيب وفي فكرة دائما عند أصحاب الخبرة خصوصا في البدايات، يعني أكون من المؤسسين شركة ناشئة براتب عالي ساعات جميلة وأنا مؤسس، فهذا بينضاف لي في السي في بيكون شيء جدا جميل.
0: نعم ولا، هو قد يكون أسرع طريق لعلاج العيادات النفسية. لا أيه لا شك لا شك، إحنا بدينا نشوف شباب صغار كتاكيت أعمارهم 27 سنة هالات، لأن هنا ظهورهم منحنية، توتر، استرس، جز على الأسنان، ثعلبة، قولون، هذه كلها ترى ما هي من غير سبب ولا هي وراثة، هذه كلها بسبب الضغط والتوتر.
1: يعني فكرة أنك تكون من المؤسسين أو مع الشركة هذه من البداية لها
0: في حالة واحدة، إذا أعطوك حصة
1: بس.
0: الفرق الشركات زي مثلا ولا هذه محلية، في شركة كبرى أنا مثلا كبرى يعني تعتبر في مجالها، يعني حتى صرحوا قبل كذا ندخلهم الشهري 1 مليار تمام، اتصلوا علي وعرضوا علي حصة وقالوا احنا نعطي لكل الموظفين حصص، فكرت بعرضهم جديا قبل ما أرفض. فإذا كانوا، لأني كبير في السن يعني ما فيني حمل،
1: لا باقي شباب
0: الله يسخر.
1: طيب مسألة الراتب الجيد اللي ذكرت

0: كرته وساعات العمل، وتكون شركة مثلا سمعتها كويسة، برضو نجد البعض أنه ممكن يترك الوظيفة أو يستقيل وعنده هذه الامتيازات. برأيك إيش السبب؟
1: للأسف الشديد احنا شفنا بحسب الدراسات، يعني هذا ما هو كلامي، انه تقريبا 73% يستقيل بسبب البيئة، حتى بعضهم يروحوا براتب اقل
0: بسبب البيئة.
1: اي، واحيانا تكون المشكلة من الموظف نفسه، وهذا نادر، والاغلب انها بسبب البيئة.
0: وشلون تكون من الموظف نفسه؟
1: يكون عنده خلل سلوكي. هذا نادر جدا، يعني ما مر علي الا حالتين طوال فترة عملي، لي 17 سنة اشتغل في الموارد البشرية.
0: وش الحالات اللي مرت عليك؟
1: حالة موظف هكر سيرفرات الشركة،
0: هذا زعلان مرة من مديره.
1: وحالة موظف ثاني أجنبي تحرش سجن. فقط خلال 17 سنة اشتغلت في قطاعات كثيرة جدا. باقي الأمور من بيئة العمل،
0: من البيئة.
1: البيئة يا عزيزي خلينا نأصلها شوية ونجذرها، اللي ما تتنمر على السلوك المشين هي بيئة حاضنة للسايكوباتيين. ممتاز. أو البيئة حاضنة للمعتلين نفسيا. البيئة اللي ما تجرم التنمر الوظيفي وما تجرم الحزم الأبوي الغريب على الموظفين، هذه بيئة سيئة. البيئة اللي تسمح باستغلال السلطة ولا تلتفت لشكاوى الموظفين، هذه بيئة سيئة وتنصل من المسؤولية. وغالبا عشان كذا في رجل مدراء يطلع في بودكاستات يقول أنا مدير صعب ومبسوط. ومبسوط، يعني مدير صعب هذه حط تحتها أن أنا سعيد بإني أحرق موظفيني مهنيا ونفسيا وجسديا، وهذا جنون يا رجل.
0: بس البعض يعني يقول لك مسألة فكرة الصعوبة هذه أنه أنا من باب ضبط، ولكن لا أظلم.
1: الظلم حمال يعني أوجه،
0: يعني أنا ما أظلم، أعطيك حقك وعلى شغلك، بس يكون تعاملي جدا مثلا صعب لكن واضح في عملي جدا،
1: نقول لهذا المدير
0: ويعني وأقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت.
1: طب ممتاز، هذه ممتاز. لكن التعامل الصعب، نقول للمدير صاحب التعامل الصعب لا تخرج عاداتك هذه من نطاق منزلك. وحتى والله كذا غلط، حتى في منزله ممكن تخلع زوجته. فيعني أي أحد عنده أفكار معينة أن أنا تعاملي صعب، أنا شديد، أنا مدري وشو، خليك في البيت، لا تشغل المسلمين ولا تشغل خلق الله. مطلوب منك أنت أهداف معينة للمنشأة، تحققت كافئ الموظفين، ما تحققت انهي عقودهم، بس ابتدأ بعقدك أنت الأول.
0: يعني ما تحققت الأهداف، الخلل منك أنت.
1: نعم، المدير لا يحاسب على التقصير إلا المدراء. أنا الآن أحمد طول حياتي كمدير، طول حياتي المهني من أول منصب إداري مسكته، أول شيء لما كنت غير مدير والله ما قد أحد حاسبني إلا مديري، لكن مدراؤه يحاسبونه. يوم أنا أصبحت مدير لا أسمح لكائنا من كان أنه يتواصل مع موظفيني ويلومهم على شيء معين، أنا الملام في التقصير. لكن النجاح لهم، وهذا الطبيعي، هذا السلوك الإنساني الطبيعي، غير كذا سلوك مختل. في أحد جلساتي الإرشادية اللي انتهت بسرعة جدا، كنت أنصح مدير عام للموارد البشرية أنه يحتك مع موظفينه أكثر ويسلم عليهم بس الصباح، فقال لي المعذرة أنا ما تخالط مع صغار الموظفين. رجعنا لدراهم الاستشارة.
0: أنت مالك حل.
1: أي مالك حل صغار الموظفين. أنا ليش قلت المصطلح الشاذ هذا جدا، أو الموقف الشاذ جدا، عشان أبين أنه في اعتلالات نفسية بالفعل.
0: بس شوف في النقطة هذه أستاذ أحمد، يعني في كمان بعض الموظفين، أنا أصبح عليك أسلم، أنا ماني ضد أنه يعني أو ضد أنك تسلم أو تصبح، بس مثلا أصبح أسولف أخذ وأعطي حديث ودية، بعد فترة تلاقي يعني يتجرأ بشكل كبير، يعني يجادل في بعض المهام.
1: حقه يجادل، حقه،
0: أو يتجرأ مثلا.
1: يتجرأ إيش يسوي؟ إنه يتكلم،
0: يعني بسبب هذه اللي نوعا ما تحولت إلى ميانة مثلا.
1: طب قل لا إله إلا الله، كنت في شركة عالمية واختلف معايا الموظف، إيش قلت له؟ قلت له متأكد؟ قال لي نعم. قلت أرفعها المدير، في تصعيد عادي. في شركة فرنسية للطاقة كان عمرها 100

0: 80 سنة وتعمل في 140 دولة. صورة الرئيس التنفيذي للمجموعة في كل مكان، تتكلم على شركة دخلها 25 مليار يورو سنويا. تدريش مكتوب speak up. لو لاحظت على مديرك أي أشياء غريبة
1: صعد
0: على طول كلمني أنا، هذا إيميل.
1: هذا شيء صحي؟
0: أي طبعا. ما هو متى يبدأ التعسف الإداري؟ لما تقول للموظف طريقك مسدود وهذا جنتك ونارك، وقتها سيتعسف باستخدام السلطة.
1: جميل. طيب أيضا بعض الأشخاص يترك العمل من باب أنه تكون البيئة جدا جميلة ممتازة محفزة، ولكن يقول أنا ما عندي شيء أعطي أو ما عندي شيء أقدمه، خلاص أكثر من اللي قدمته طوال السنوات هذه.
0: ممتاز. وقتها يكون وقت الرحيل.
1: متى تنصح بالاستقالة؟
0: لما يجيك عرض أفضل. بس ما راح يجيك عرض أفضل إلا لما تكون عندك المهارات المطلوبة لسوق اليوم وتكون ظاهر مهنيا، وقتها يجيك عرض أفضل. وقتها أعطهم مستقيل أنه يدمع العيني أمضي. أنا أقولها الآن ومن هذا المنبر، مديري الحالي ما هو بس مديري، مديري وأبوي الله يطول بعمره، وعلاقتي معه جدا عظيمة، لكن أنا تركت عملي الحالي اليوم علشان فرصة أفضل في شركتي الخاصة. وهذا ينطبق على ناس كثر.
1: على طاري شركتك الخاصة، انتشر في الفترة الأخيرة فكرة أنه الوظيفة شيء مؤقت، والهدف الأسمى والأكبر هو أن تبحث عن عملك الخاص، فبالتالي أنه الوظيفة سوق لها بأنها مرحلة مؤقتة لتجميع رأس المال، ثم تبحث أو الأساس الهدف الأسمى أنه تأسس لك شغل خاص.
0: هذه مصيبة، هذه مصيبة من أصحاب يعني النجاحات الزائفة اللي صوتهم أعلى بالسوشيال ميديا ومتابعينهم أكثر. وجودهم شيء صحي لأنه يعطي أمثال مصداقية. فالله يكثرهم. لكن
1: أنا يجبني تواضعك.
0: الله يسلمك.
1: طيب تفضل.
0: أجي تفضلك. أنا على الصعيد الشخصي مثلا، مع ما أحب أتكلم عن نفسي أبدا، أنا ما اتخذت هذا القرار تمام إلا بعد ما أصبح دخل شركتي عالي، اللهم لك الحمد. أنا شركتي تعمل في 5 دول وفيها 124 موظف.
1: لكن كم استمرت في الوظيفة؟
0: 17 سنة.
1: أي
0: 17 سنة.
1: ولكن هل كل الموظفين يصلحون إلى أن يكونوا رجال أعمال مثلا؟
0: أنا لا أصلح، عشان كذا وظفت مدراء تنفيذيين سعوديين أحسن مني. يعني ورئيس مجلس الإدارة مثلا تم استقطابه خبرته 25 سنة في تطوير الأعمال، دكتور وعمل في شركات كبرى. فالمفترض أن الواحد ما ينتقل إلا لما يكون محاط برجال شروا من عندي أو سيدات يقدروا يقوموا بالعمل هذا معاه. لكنه يطلع من عمله عشان يفتح مغسلة، هذا أسرع طريق إلى السجن.
1: طيب يعني فكر في المشروع بس لا تترك وظيفتك.
0: فكر بالمشروع وابدأ المشروع وشغل المشروع واصبر عليه كم سنة وخليه يدخل لك دخل أعلى من راتبك 10 مرات. وبعدين فكر تترك عملك ولا لا.
1: جميل.
0: واحسب راتبك كويس. راتبك عبارة عن تأمين طبي وبونص ومثلا وتعليم أبناء مثلا، ويعني أمور كثيرة.
1: بس الأساس، أساس الفكرة، هل أنت معه وتصلح للجميع هذه المعادلة؟
0: أنا ما تصلح لي على الصعيد الشخصي. أنا ما أصلح كرئيس تنفيذي. فوظفت رؤساء تنفيذيين. كل علامات التجارية 18 عليها.
1: لا، أنا أقصد أنه فكرة تأسيس عمل خاص
0: ليست للجميع.
1: ليست للجميع.
0: لا. وزي ما الوظيفة ليست للجميع، لكن لازم الكل يأكل عيش. حتى لو كنت غير متأقلم مع وظيفتك، لازم تتأقلم قدر الإمكان بشكل ما يأثر على صحتك.
1: جميل. انتشرت مقاطع في الفترة الأخيرة تتحدث عن توظيف الجيل الجديد أو جيل زد، وأنه في من يعني يقول أنه ما عندهم صبر أكثر، ما عندهم تحمل على بيئة العمل، وفي من يقول لا هو جيل ذكي يعرف إيش يبي. رأيك في الجيل زد في سوق العمل؟
0: ما أقدر أذكر جامعات محلية
1: أو الجيل الجديد
0: لو تسمح لي. أقدر أذكر جامعة؟
1: إيه تفضل.
0: أنا رحت قبل 4 سنوات جامعة كاوست، ولقيت شباب زي الورد، ما هو بأحسن مننا، أحسن مننا ب100 مرة وأحسن من جيلي ب2000 مرة. لقيت شاب زي الورد متخرج أعتقد كمبيوتر ساينس من MIT، يعني أعتقد أنها ثاني أو ثالث

0: أكبر جامعة وأفضل جامعة وأعرق جامعة في العالم بعد هارفارد وستانفورد.
1: نعم.
0: بكالوريوس وماجستير وأربعة من أربعة أربعة من أربعة. وعرضت عليه وظيفة في منشأتي وقتها. واللي كانت رواتبها عالية جدا.
1: كان من الجيل Z.

0: اشتغل عنده، قلت يا ابني الرواتب كذا كذا كذا كذا، يعني توصل لعشرين وانت لسه حديث تخرج واكبر شركة تقنية في الشرق الاوسط اعتقد انت عرفتها. فقال لي، قلت له 5 سنين ولا 4 سنين تجي على مسار مسرع وتصير مدير زي انا قعدت مدري كم سنة عشان اصير مدير انت بسرعة. قال لي وكم يصير راتبي؟ قلت له كذا. قال لي ليه؟ عرفت
1: ما عجبه.
0: نعم عرفت بعدها انه هذا الجيل يشتغل طال عمرك من اي مكان ويكون عليه طلب من الشركات الاستشارية عشان يلبي العقود حقتهم مع الجهات.
1: نعم.
0: ويأخذ راتب أعلى. فرسالتي الآن، يا تتأقلموا مع متطلبات الجيل الجديد أو روح تلاعب في السعودة. والله يعينك على الحكومة.
1: يعني برضه حتى الجيل الجديد
0: متطلبات مختلفة.
1: يا سلام.
0: ويستاهل متطلبات ومتعلم أحلى تعليم وأفضل تعليم. أنا لما تخرجت من الجامعة كان اللي يتكلم إنجليزي كان جاي من المريخ. الآن ما شاء الله تبارك الرحمن الواحد لسه في الجامعة وماخذ بايثون ويتكلم إنجليزي من يوم ما كان طفل وا وا وا. الجيل الجديد أفضل بكثير. فلا القطاع الخاص وحتى العام احتووهم ولا حيطلعوا شركات وينافسونكم. شركات كثيرة الآن في الماركتينج طلعت اللي خبري خبرك من السوق. كانوا مسيطرين على مجال الدعاية والإعلان عشرات السنين. الحين عندنا أسامي سعودية خالصة في السوق السعودي عقودها بعشرات الملايين، وهذا مجال كنت تعرف.
1: صحيح.
0: فأغلبهم ما احتواهم القطاع الخاص، دمروه، فتحوا شركات فيه وتسيدوا مجالاتهم.
1: جميل. طيب نجي لنقطة كنا عرجنا عليها في بداية اللقاء وهي الصورة المهنية، ولكن ذكرت أنت في ظهور لك تحدثت عن أخطاء التوظيف وطريقة استقطاب الشركات الكبرى وأهمية الصورة المهنية، وهذه النقطة اللي ذكرناها في بداية الحلقة. كما كتبت أيضا عنوان السيرة الذاتية الخطوة الأولى، مقالا طبعا بعنوان السيرة الذاتية الخطوة الأولى استقرار العمل في القطاع الخاص. أول شيء ودي أبدأ معك، ماذا تقصد بأخطاء التوظيف؟
0: يغلب خاصة عند الاستقطاب من قبل القيادات فالقطاعات الخاصة، يغلب التوظيف بناء على الكاريزما. هذا مشابه لي، كاريزمته جيدة وظفه، وهنا تبدأ سلسلة التقدم إلى الخلف في الشركة.
1: بناء على الكاريزما.
0: نعم. هذه مصيبة، هذه مصيبة لا الكفاءات. المفترض أن الموظف يقابل من جزئين، من فريقه ومن أقرانه وفي النهاية من متخذ القرار. هذا للمدراء، وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار. لكن أنه يتفرد شخص واحد بالاستقطاب وغالبا غير تقني، هذه مصيبة. فهذه من الأخطاء، التعيين بناء على الكاريزما، التعيين بناء على الجامعة اللي تخرج منها، التعيين بناء على المنشأة اللي جاء منها، إلخ إلخ إلخ إلخ. يعني أنا أعطيك مثال، ممكن أشوف واحد مثلا كان مدير مشاريع في أكبر شركة مثلا من نوعها في العالم.
1: نعم.
0: وعددهم 100,000 موظف مثلا، استقطبوا عندي في شركة متوسطة ما يعرف يفتح جانت تشارت. ليه؟ لأنه والله كان شغال في شركة واحد يفتح القلم، واحد يقفل القلم، والثاني يرجع القلم مكانه، فكان دوره محدود جدا. فلازم أنت تعرف إيش كانوا هم يسووا هناك وإيش الأثر اللي حققوه، بناء على تستقطبهم إذا كنت تبغى هذا الأثر يتحقق عندك لا أكثر ولا أقل. وفي اختبارات كثيرة جدا ومعتمدة من كل مكان بالعالم، سايكومتريك أسسمنت وكومبتنسي بيست انترفيو ميثودولوجي موجودة، وكل المتخصصين.
1: هذه أبرز الأخطاء اللي تشوفها مثلا في المقابلات الشخصية.
0: وترى الكلام أنا أقول لك إياه، ولد خبرته سنة بالتشار يعرفه ترى. يعني ما هو علما عجيب ولا هو جديد
1: هذا المقابلات، ولكن من حيث الشكل الحالي أو المفترض أنها تكون أنه يكون فيه من أقرانه ومن القسم المختص.
0: نعم نعم، موظفين
1: ومتخذ القرار.
0: يس.
1: والحالي لا، أنه بناء على الكاريزما.
0: كاريزما. نعم. هذه مصيبة، هذه مصيبة بالفعل. أقابلك في كافيه منزوي وأخلي تعيينك سري كأني شغال في ناسا ولا في مفاعل ذري. ليه يا عمي؟ المعذرة ليه؟ وآخرتها شركة أغذية يشتري معلبات. يعني في عندنا، أنا درست في الجامعة المسرح العبثي، الممارسات اللي صدقا وما أحب المسرحيات العبثية، لكن الممارسات اللي أنا أشوفها تحدث أحيانا من بعض القادة في القطاع الخاص أقرب ما تكون إلى المسرح.

0: عبثي في الأدب.
1: طيب نجي لنقطة الصورة المهنية اللي ذكرتها وأهمية كذلك السيرة الذاتية، ورأيك في السيرة الذاتية اللي مرت عليك أو الشكل أو القالب اللي قاعد يصير اليوم.
0: قبل ما أبدأ أنا نشاطي في السوشيال ميديا، أنا كنت أسير المكتب طبعا. قلت خليني أبدأ بالسوشيال ميديا، فسوينا دراسة ومسح للسوق، فوجدنا جميع من يتحدث غير متخصص إلا ثلاثة أسماء أكفأ مني وأفضل مني، لكن البقية غير متخصصين، بالعكس بعضهم لم يعمل يوم قط. واحد أكاديمي أعتقد لازال في المدرسة، لأنه طلع يعني من المدرسة للجامعة كذا فلم يعمل، وأعتقد واحد كان كول سنتر والآن مدرب معتمد في الموارد البشرية.
1: كول سنتر؟
0: يس.
1: ومدرب معتمد في الموارد البشرية.
0: يس يس. هو كاتب مدرب معتمد في الموارد. فلقينا فجوة في السوق.
1: لحظة. شلون؟ هو متخصص يعني؟
0: غير متخصص لا. بس.
1: ما مارس العمل في الموارد؟
0: لا لا، الأغلب لم يمارس، اللي موجودين بالسوشيال ميديا.
1: المدربين؟
0: لا لا، غير ممارسين الإطلاق. شيء مرعب هذا. عشان كذا أنا ماخذ راحتي يعني.
1: لا بس لحظة، يعني الآن أنا أشوف مقاطع في السوشيال ميديا مدرب معتمد ومتخصص في الموارد البشرية.
0: غير صحيح.
1: هذا اتهام.
0: ما في إلا ثلاثة أسماء أربعة أسماء. يعني أعطيك مثال. أحد البروفايلات الكبيرة جدا في السوق. تمام، مكتوب مدرب ومرشد مهني مهني وكذا، وأنا عندي معهد وأحتاج مرشدين مهنيين، فانبسطت جدا. تواصلنا مع السيدة الفاضلة، اتضح أن خبرتها بائعة ملابس 16 سنة. سألناها عن الميثودولوجي حقت الكوتشنج الخاصة بها، قالت أحس.
1: أوكي.
0: أي هذا الموجود في السوق. عندنا فجوة حقيقية في السوق، يوجد من هو.
1: إشكالية.
0: نعم نعم فجوة. يوجد من
1: طيب
0: هو.
1: أستاذ أحمد، يعني كيف المتلقي طيب يميز هذا الشيء؟ يعني معليش، يعني الأغلب أسلوبه جيد، فاهم عارف، بعدين في موجة ثانية ما أدري إذا تصحح لي هذه المعلومة، ترجمة الأفكار الغربية.
0: أي.
1: وتعريبها ف. أظهر أمام العامة بأني أنا صاحب فكر وصاحب، وفعلا يكون مذكور في البايو مثل ما ذكرت، بأنه مدرب معتمد، بأنه صاحب خبرة، بأنه كذا، والمتلقي لا يعرف.
0: أنا ما أخفيك سرا أنه في شباب زي الورد، حتى أنا ضايفهم مسوي لهم آد الوسائل اللي عندي، توهم بادين، عدد متابعهم 7000 10000 20000، هذول مستقبلهم باهر جدا. بدأوا. وفي ثلاثة أربعة أسماء ممتازين لو تسمح لي أذكرهم.
1: للأسف ما
0: أبشر.
1: ما نقدر.
0: ففي ثلاثة أربعة أسماء ممتازين جدا ويفقوني خبرة، وأنا أدخل أتعلم من مقاطعهم أصلا. ممتاز. هذول موجودين وركائز رئيسية للموارد البشرية في وسائل التواصل الاجتماعي، وبيبانهم مفتوحة للكوتشنج والمنترنج والاستشارات العمالية. أما البقية شيء مرعب. اللي يقول أنا أحس، واللي يقول أنا أعتقد، لا يوجد مجال للاعتقاد يا عزيزي أو الإحساس. في مجالنا واحد زائد واحد يساوي اثنين. هذه المهارات مطلوبة للقطاع الفلاني، هذه المهارات ما هي عندك كذا تأخذها، هذه المهارات كذا نركز فيها الأثر نحطها هنا، لا أكثر ولا أقل. فلهذا السبب أعتقد أنه عزز الستة مليون مشاهدة اللي تجيني يوميا.
1: والله يزيدك إن شاء الله. طيب أنا بس عشان قاعد يداهمني الوقت والحديث معك جدا ممتع، في عندي محور وهو حضور المرأة اليوم في القطاع الخاص، ولا تزال الكثير من الموظفات يعني أو في نسبة من الموظفات يتحدثن عن التحديات في الجانب الإداري. هناك آراء تقول مثلا بأن الرجل أسهل في الإدارة في التعامل، هناك من يقول المرأة صعبة شوي. بتكلم معك في المنافسة في بيئة العمل بين الرجل والمرأة، ببدأ من ناحية الإدارة. كيف تصنف الرجل المدير، أو ما هي مميزات الرجل المدير والمرأة المديرة، أو من الأكفأ بالإدارة؟
0: أنا لا أخشى من أني أقول رأي غير محبب، وبأقول الآن لو تسمح لي.
1: تفضل.
0: يزيد فضلك. ما في فرق.
1: ما في فرق.
0: ما في فرق. إطلاق. أنا أدارني سيدات وأدارني رجال. وعملوا تحت إدارتي رجال وسيدات مختلف الأعمار. ما في فرق. من 50 سنة لين حديث التخرج عمرها 21.
1: طب وش المميزات بين؟
0: ما لا يوجد مميزات.

0: كل
1: يعني
0: واحد. اصلا انا خريج شركات عالميه، انا تاسيسي كان في شركات عالميه وكان عندها شعار واحد هي فور شي كلتشر.
1: لا بس استاذ احمد، في ناس يقول لك الرجل يتساهل الى درجه يعني ممكن يصل الى نوع من المبالغه او خلينا نقول التسويف،
0: وانه المراه دقيقه في العمل وكذا،
1: والمراه جدا دقيقه لدرجه
0: هذا كلام الستينات. العصر الحالي اعتقد الكلام هذا يعتبر غريب. غريب وغير مقبول. انا اعتقد ان كلهم واحد.
1: يا سلام. طيب بختم معك بأهمية الصورة المهنية، وذكرت أنت أهمية الصورة يعني في مختلف منصات التواصل الاجتماعي المهنية، وأبرزها يعني لينكدين، أنه لازم يكون عندك سيرة جيدة
0: مبنية على الأثر.
1: هل فعلا يتم الاستقطاب أو البحث عن كفاءات من خلال هذه الصورة المهنية؟
0: لا يتم البحث إلا من طريقها. وأي شخص يقول أنه لينكدين ما له فائدة هو شخص ما عرف يستعمل الأكثر والأقل، أو عنده مهارات ما حد يطلبها.
1: تشوف أنه جدا مهم،
0: ما في أحد يقدر يلوم المنصة الأولى على مستوى العالم في الاستقطاب. يعني في كل الشركات اللي أنا عملت فيها وموجودة عندي في لينكدين.
1: طيب ليش الشركات تسوي إعلانات وظيفية؟
0: إيه ما عندها حساب في لينكدين، لينكدين غالي. ما هو كل الشركات تدفع، لكن شركات النخبة الأول اللي أنا عملت فيها كنا ندفع ملايين سنويا للينكدين عشان ناخذ ميزة البحث، ميزة البراندنج، ميزة الإعلان داخل اللينكدين.
1: نعم.
0: ولا طيب. ما افتحوا مكتب في الرياض.
1: يعني هل لديك إحصائية مثلا مقارنة التوظيف مثلا من خلال هذا الموقع،
0: خلينا نقول
1: أو من خلال الطريقة التقليدية؟
0: نقول أنه 2% من جميع الوظائف في السعودية يتم اختيارها من لينكدين، بس 2% للوظائف العليا. احنا لما نقسم القوى العاملة بالسعودية راح نكتشف أنه يوجد 230 شخص، 230 ألف شخص رواتبهم فوق 20,000. هل تبغى تصير منهم؟ حياك الله. ظهور مهني، حدد فجوتك المهنية، اكتب سيرة ذاتية بناء على الأثر، اظهر مهنيا ومرحبا ألف لنادي النخبة.
1: ما يعني تبغى نادي النخبة يتم استقطاب أعضائه من
0: لينكدين بناء على الأثر، بناء على الصورة المهنية. ما ودك، غير مؤمن، لن يضر عدم إيمانك أو عدم رغبتك بأي شيء على الإطلاق.
1: بس ما تحس أنه تغير أستاذ أحمد؟ يعني تغير. في كثير قالوا أنه تغير وأصبح
0: صار
1: زي إكس،
0: صار زي الفيسبوك،
1: زي الفيسبوك فعلا.
0: إيه لكن ما إلى الآن لا فايدة. إلى الآن، وطغى عليه منشورات الذكاء الاصطناعي السخيفة، وطرأ عليه أمور كثيرة جدا غير مهنية،
1: وأيضا يوميات كذلك،
0: ويوميات كذلك. ما قلل منه شيء، لسه لا زال مفيد،
1: ما زال قوي.
0: وأول واحد ما راح يستخدمه أول ما يصير غير مفيد أنا بروح لبعده. يعني ما هو ولاء عقدي زي الولاء الوظيفي.
1: جميل جدا، الحديث معك لا يمل، لك للأسف داهمنا الوقت. أنا أشكرك كل الشكر لحضورك ووجودك معنا، الأستاذ أحمد القحطاني المختص في الموارد البشرية والتطوير المهني. والشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة. نلتقيكم إن شاء الله على خير، في أمان الله.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: من العربية ونبدأها بالعناوين. الرئيس الأمريكي يحذر إيران من مواجهة أيام عصيبة إذا لم توافق على الشروط الأمريكية. ولبحث آفاق استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، باكستان تمدد زيارة وزير داخليتها إلى إيران. بعد اعتقال السعدي، الصحفية المحررة من حزب الله العراقي تكشف عن تسليمها كما هائلا من المعلومات للإف بي آي حصلت عليها من سجانها.
1: أي زول ما بتمشي في التيار بتاع شريحة آل دقلو أو إمتى عارف أو بتمشي في شركتهم بتاع جند للأساسات لابد من يتم تصفيتك ويتم سجنك ويتم
0: العميد المنشق عن الدعم السريع يتحدث عن تدفقات كبيرة للسلاح في دارفور ويتهم شقيق حميدتي بتصفية معارضيه. مع تزايد الضغوط على ستارمر، وزير الصحة البريطاني المستقيل يعلن عزمه الترشح لزعامة حزب العمال. أهلا بكم من جديد. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمواجهة وقت سيء جدا إذا لم تبرم اتفاق. وفي تصريحات هاتفية لبي أف أم الفرنسية قال ترامب إنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كانت إيران ستبرم اتفاقا، لكن من الأفضل لها أن تفعل ذلك حتى لا تواجه وقتا سيئا للغاية. إلى ذلك، أكد مسؤول إسرائيلي للقناة 13 الإسرائيلية أن التحضيرات في إسرائيل لاستئناف القتال ضد إيران بلغت ذروتها، والوجود الأمريكي في إسرائيل على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن العملية في حال انطلاقها ستهدف إلى إضعاف الإيرانيين وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات. إذا استؤنفت الحرب، إسرائيل ستبدأ بضرب الأهداف المتبقية بإيران، ومنها البنية التحتية للغاز والكهرباء والنفط ومنشآت استراتيجية. وبشأن مضيق هرمز، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز، وأضاف أن المفاوضات بدأت مع البحرية التابعة للحرس الثوري بعد عبور سفن من دول شرق آسيا بينها الصين واليابان وباكستان، من دون تحديد أسماء الدول الأوروبية المشاركة في هذه المحادثات. بالمقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تحويل مسار 78 سفينة تجارية ضمن إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران، وقالت إن القوات الأمريكية عطلت 4 سفن لضمان الامتثال، فيما تواصل مروحيات الجيش مراقبة السفن التجارية قرب مضيق هرمز. معنا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك معنا بيير، وأبدأ معك من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بأنه لا يعرف إذا كانت إيران ستعود للمفاوضات، لكنه يريد منها أن تعود، وإلا أنها ستواجه وقتا صعبا للغاية. كيف تقرأ في واشنطن هذه التصريحات؟
2: كان ذاك تصريح قصير جدا على الهاتف مع أحد الصحفيين الفرنسيين، ولم يزد الرئيس الأمريكي جملة إضافية. من الواضح أن الرئيس الأمريكي ما زال يعطي الدبلوماسية وقتا. هناك رسائل ترسلها الإدارة الأمريكية إلى الإيرانيين، يريد الرئيس الأمريكي أن تتجاوب إيران مع طلباته. يرى الرئيس الأمريكي أن هناك باب مفتوح للدبلوماسية، لكنه في الوقت ذاته يضرب حصارا اقتصاديا ويلوح أيضا بالقوة العسكرية. كل هذه الضغوطات هدفها أن يذهب الإيرانيون خطوة إضافية ويعودوا إلى طاولة المفاوضات ويقبلوا بشروط الرئيس الأمريكي. ولكن نحن سمعنا الرئيس الأمريكي أكثر من مرة يتفائل بالخطوات الإيرانية ثم يعود ويصاب بإحباط شديد، وأيضا سمعناه أكثر من مرة يتحدث عن استعمال القوة العسكرية.
0: صحيح، لكن هل هناك نقطة معينة واشنطن بانتظارها أو الرئيس ترامب بانتظارها حتى يقرر إما أن نذهب إلى حرب من جديد أو عمليات من جديد، أو أنه سيكون هناك ربما مقاربة مختلفة للملف الإيراني؟
2: الرئيس الأمريكي يريد

0: من الإيرانيين عدة أشياء أن تكون واضحة. أولا إعلان واضح بأنهم لن يصلوا يوما أو يسعوا يوما إلى امتلاك سلاح نووي. ثانيا يريد منهم أن يقبلوا برقابة شديدة على أراضيهم للتأكد من قبل الأطراف الدوليين بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية بالرقابة على المنشآت، وبالتالي لن يتمكنوا من أن يفعلوا أي شيء في الخفاء. ثالثا يريد منهم اليورانيوم الموجود على أراضيهم. هذه هي الشروط الأساسية للرئيس الأمريكي. لو لم يتجاوب الإيرانيون مع هذه المطالب يبقى أمام الرئيس الأمريكي خياران. الخيار الأول هو الخيار الضغط الاقتصادي كما يفعل الآن، ويستطيع أن ينتظر، ويستطيع أيضا أن يستعمل القوة العسكرية، ولكن استعمال القوة العسكرية يجب أن يكون موجها لضرب ما تبقى من التهديدات خصوصا الصاروخية الموجودة في يد.
1: طيب لكن كل ما ذكرته بيير، يعني هذه المطالب الأمريكية منذ اليوم الأول يتحدث عنها الرئيس ترامب، لكن الوقت لتجاوب إيران معها هل هو وقت مفتوح بحسب ما يتردد في واشنطن؟
0: الرئيس الأمريكي يعتبر أن الوقت مفتوح، يقول أنه ليس مستعجلا. ربما يشعر العالم بأن هناك أزمة بسبب موضوع مضيق هرمز، ربما تشعر الصين وبعض الدول بما فيه الدول العربية المصدرة للنفط بأن هناك أزمة، ولكن الرئيس الأمريكي لا يوحي بأنه يتعرض لأي ضغوطات اقتصادية أو أمنية أو عسكرية. الرئيس الأمريكي يريد شيء واحد بحسب ما قال، يريد أن يحل هذه المشكلة، ولكن الرئيس الأمريكي يعرف أيضا أنه لن يذهب إلى فخ ينصبه الإيرانيون.
1: بيير أرجو أن تبقى معنا. سنذهب إلى تطورات قضية اعتقال محمد باقر السعدي أحد قادة حزب الله العراقي. ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها أنه أقر لمخبر سري بأنه أو شركاء له متورطون في هجمات في أوروبا وفي هجومين بكندا. ووفقا للبيان فإن السعدي متهم بتزويد عميل سري بصور وخرائط تشير إلى مواقع كان مقررا استهدافها في نيويورك وأريزونا ولوس أنجلوس باستخدام عبوات ناسفة محلية الصنع. وبحسب وزارة العدل عمل محمد باقر سعد داود السعدي في الماضي بشكل وثيق مع قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير 2020.
2: وصل مكبل اليدين إلى نيويورك بعد عملية أمنية امتدت لأكثر من 12 ساعة قادتها أجهزة أمريكية بالتعاون مع حلفاء في الخارج. إنه محمد باقر السعدي القيادي في كتائب حزب الله العراقية الذي تتهمه واشنطن بالتخطيط لسلسلة هجمات استهدفت أمريكيين ويهودا في أوروبا وداخل الولايات المتحدة. بحسب وزارة العدل الأمريكية اعتقل السعدي خارج الولايات المتحدة قبل نقله جوا إلى نيويورك تحت حراسة مشددة. مدير الاف بي اي اوضح ان السفير الامريكي توم براك قاد العملية المشتركة التي انتهت باحضار هذا الهدف عالي القيمة الى امريكا بعد تنسيقه ما لا يقل عن 20 هجوما بين تفجيرات وحرائق وطعن في دول اوروبية عدة وكندا.
3: من المثير للقلق أن هناك رجالا في أنحاء العالم يحاولون ارتكاب هذا النوع من الإرهاب، واعتقال السعدي يظهر نجاح جهود إنفاذ القانون والشرطة وعملهم الدؤوب لحماية حدودنا.
2: وتضيف واشنطن أن السعدي كان يخطط أيضا لنقل الهجمات إلى الداخل الأمريكي من نيويورك إلى لوس أنجلوس وأريزونا، وكذلك حول السعدي أموالا بعملة مشفرة لتنفيذ الهجمات المحتملة. لكن المفارقة أن الشخص الذي كان ينسق معه السعدي لتنفيذ هجوم نيويورك لم يكن عنصرا في عصابة مكسيكية كما اعتقد، بل عميلا سريا أمريكيا. ويواجه السعدي الآن 6 تهم مرتبطة بالإرهاب في قضية تقول واشنطن إنها تكشف امتداد نشاط الجماعات المرتبطة بإيران من الشرق الأوسط إلى قلب المدن الأمريكية.
1: بدورها كشفت الصحفية المحررة من كتائب حزب الله بالعراق إليزابيث تشوركوف أنها زودت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بمعلومات هائلة حصلت عليها خلال فترة احتجازها، وقالت في تدوينة على إكس إن غباء جلاديها أتاح لها جمع كم هائل من المعلومات المتعلقة بعمليات الكتائب، مؤكدة أنها سلمتها بالكامل إلى الـ FBI.

0: آي بعد إطلاق سراحها. يذكر أن تسوركوف بقيت في الأسر لدى فصائل عراقية لنحو عامين، وأطلق سراحها في سبتمبر عام 2025. أعود لك بيير غانم قبل أن نناقش هذا الملف وتفاعلاته في الولايات المتحدة الأمريكية. فقط اسمح لي أن أشير لتغريدة ترامب على تروث سوشيال في إشارة لإيران بهذه الصورة التي نتابعها الآن على الشاشة، وقال فيها هدوء قبل ما قبل العاصفة. طبعا هذه تغريدة جديدة للرئيس ترامب فيما يتعلق بإيران before the storm. بيير السعدي وترحيله للولايات المتحدة الأمريكية والبدء بمحاكمته، ماذا تعني في هذا الموضوع وكيف تتعامل معها الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل بشكل فردي كشخص ما اسمه السعدي، أم أنها قد تشير إلى بعض الفصائل أو الميليشيات العراقية؟
1: هناك مشكلة كبيرة تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مشكلة الميليشيات على الأراضي العراقية. وقد عمل الأمريكيون خلال الأسابيع الماضية، خصوصا خلال احتدام المعارك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، على ضرب مواقع كثيرة للميليشيات في العراق. وهذه الميليشيات اعتدت على الجنود الأمريكيين، أكان في الأردن أو في الكويت أو على الأراضي العراقية. ويعتبر الأمريكيون أن هذه الميليشيات هي ميليشيات إرهابية، وهي تابعة للحرس الثوري الإيراني. وكل شيء تفعله هذه الميليشيات بالنسبة لهم هو جريمة، ويجب أن يتم المحاسبة عليها. لذلك عندما تنظرين إلى لائحة الاتهام الموجهة لهذا الرجل والتي نشرت يوم أمس، ترين أن هناك الكثير من التفاصيل التي تتحدث على أنه ينتمي إلى تنظيم إرهابي، على علاقة بتنظيم إرهابي آخر هو الحرس الثوري الإيراني. ونرى أيضا، وهذا ما أشارت إليه المعتقلة المحررة تسوركوف، إلى أن الضابط الذي يهتم بقضية السعدي هو ذاته الضابط، أو هي ذاتها السيدة التي تعمل في الـ FBI، وقد سلمتها تسوركوف المعلومات حول السعدي وكتائب حزب الله. الأمريكيون يريدون القول أن أي جريمة ترتكب ضد الأمريكيين سوف يتم ملاحقتها، أكان على الأراضي الأمريكية أو في أي مكان آخر من العالم.
0: وهذه الميليشيات أو الفصائل هي تابعة لإيران كما ذكرت، أو هكذا يتم التعامل معها، مدعومة من إيران. ومرة أخرى دعنا نعلق على هذه التغريدة التي نشرها الرئيس ترامب، تتحدث عن هدوء ما قبل العاصفة. بنتابع بالصورة التي نشرها الرئيس ترامب وراء في سفن تحمل علم الإيراني. كيف يمكن أن نعلق على مثل هذا البوست لرئيس ترامب؟
1: الرئيس ترامب عود المتابعين والسياسيين على أنه في بعض الأحيان يتحدث بالكثير من الألغاز، وخصوصا عندما يتحدث عن تهديدات. الترجمة الحرفية لما نراه في هذه التغريدة تقول: كان ذلك الهدوء ما قبل العاصفة. ماذا يعني الرئيس ترامب؟ هو لم يعبر عن ذلك. السبب هو أنه يريد، وهذا ما فعله مع الصحفي الفرنسي منذ عدة ساعات، أرسل تهديدات للإيرانيين. هو يريد أن يضغط قدر الإمكان على الإيرانيين خلال فترة الهدوء ليلبوا مطالبه. وقد قال الرئيس الأمريكي أكثر من مرة أنه لا يريد العودة إلى الحرب، و لو عاد إلى الحرب فهو سوف يعود إليها مرغما. هناك الكثير من الأهداف التي ترى الولايات المتحدة الأمريكية أنه من الضروري أن تضرب على الأراضي الإيرانية، ومن الممكن أن تضرب ما تبقى لإيران من صواريخ ومنصات صواريخ ومخازن صواريخ. ويستطيع الرئيس الأمريكي طبعا أن يوسع هذه الدائرة.
0: بس لها أي معنى أنه it was the calm before the storm، يعني كان هذا هدوء ما قبل العاصفة، وكأنه يعني اقتربت ساعة حسم بالنسبة لنوعية هذا التهديد؟

0: صحيح، وهذا جزء من اللغز، هو أنه أرسل رسالة، لا نعرف بالضبط إن كان يعني الآن هل هناك طائرات في الجو تقصف بعد دقيقة على إيران، أو أن ذلك كان يتحدث عن حدث ما حصل منذ عدة أسابيع. الرئيس الأمريكي يريد أن يضع الجميع في حالة من الانتظار، ويضع، وهذا جزء من الضغط الذي يمارسه على الإيرانيين.
1: بيير غانم، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. وجهود الوساطة طبعا ما زالت مستمرة. حول هذه الجهود، أفادت مصادر باكستانية للعربية بأن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي لطهران تهدف للوصول إلى صيغة اتفاق محدد ضمن الوساطة بين إيران وأمريكا. وذكرت المصادر أن الجانب الأمريكي طلب إجابات على نقاط محددة طرحتها واشنطن، وأن هناك تقدما إيجابيا يتعلق بحل أزمة مضيق هرمز. وأضافت المصادر أنه لا بديل عن اتفاق مرحلي، لكن الباب مفتوح لمفاوضات حول القضايا العالقة ومنها النووي الإيراني. السفارة الباكستانية في طهران قالت إن وزير الداخلية عقد اجتماعا مهما في إيران لتسهيل الحوار وتحقيق السلام، مشيرة إلى أن الزيارة ستستمر يوما آخر لبحث آفاق استئناف المفاوضات. من جانبه قال وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إنه أجرى مباحثات مفصلة مع نظيره الباكستاني محسن نقوي الذي وصل طهران ظهر اليوم بهدف استئناف محادثات السلام مع أمريكا. أشاد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث ببحارة مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد خلال استقباله لهم في قاعدة نورفولك بولاية فيرجينيا، كما أكد أن الطاقم لم ينجز مهمة فحسب بل صنع التاريخ حسب تعبيره.
2: What the Ford Carrier Strike Group did and these destroyers did is exceptional, phenomenal. And that's why I was proud to give the presidential unit citation to them for their 330-day deployment all the way around the globe. Absolute resolve, epic fury. It's an incredible story, and the only story that should be told today is of the heroism and the skill and the professionalism of these sailors who went three times around the globe to defend that flag right there, which can only do what this strike group does.
1: والتحركات الأوروبية تتزايد لتأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز الذي تحول لأخطر أوراق الضغط في الحرب بين أمريكا وإيران. خيارات كثيرة طرحت والهدف واحد، إعادة حرية الملاحة في هرمز بطريقة غير هجومية بل دفاعية بحتة تحترم القانون الدولي. ونعود ونذكر بالتغريدة الرئيس ترامب على تروس سوشيال في إشارة لإيران بأن كان هذا هدوء ما قبل العاصفة. ومن المدمرات إلى الطائرات المسيرة، هذه مبادرة عسكرية أوروبية جديدة لتأمين مضيق هرمز الحيوي، أساسها المعدات الجوية فائقة الدقة والترسانة البحرية المتطورة. المبادرة التي أشار إليها موقع Breaking Defense Europe ستتم وفق استراتيجية دفاعية بحتة وغير هجومية. المبادرة قد تشمل تحالفا يضم أكثر من 40 دولة أوروبية، علها تكون مهمة تحت قيادة متعددة الجنسيات. وبموجب المبادرة هناك خطط لنشر مجموعة واسعة من المعدات الجوية والبحرية المتطورة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز وإزالة الألغام حالما تسمح الظروف. المعدات التي سيتم نشرها ستشمل حاملة طائرات أوروبية رئيسية وطائرات مقاتلة من الجيل الرابع وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة. وتحسبا لعملية محتملة في مضيق هرمز، سيتم نشر معدات للكشف عن الألغام ذاتية التشغيل وطائرات يوروفايتر تايفون من الجيل الرابع ومدمرة دفاعية جوية من طراز تايب 45 دراجون، إلى جانب فرقاطات وحاملات ومروحيات برمائية وكاسحات ألغام من بينها الكاسحة بريمولا التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن المجموعة الأولى الدائمة لمكافحة الألغام التابعة لحلف الناتو، والتي يمكنها أيضا

0: القيام بدوريات ودعم مهام حماية البنية التحتية تحت الماء. والحديث في كل هذه التطورات معنا هنا في الاستوديو الأستاذ مصطفى شلش، مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز دراسات العربية الأوراسية، والصحفي السيد عبد الرحمن حياة. أهلا بكما ضيفي الكريمين.
1: أهلا وسهلا بك
0: أستاذ شلش. أبدأ معك بهذه التغريدة الأخيرة للرئيس ترامب وهذه الصورة التي نشرها، بالتأكيد نتابعها معنا الآن على الهواء، أنه كان هذا الهدوء قبل العاصفة، ما الذي يقصده؟
1: يعني على طريقة دونالد ترامب المعتادة، يعني يقوم باستخدام تروث سوشيال للضغط على النظام الإيراني للمفاوضات، لكن أظن أو أتوقع أن متابعة الأرقام في آخر 72 ساعة بالنسبة للحصار الأمريكي تجعل الأمريكان يتريصوا في القيام بضربة، خصوصا التصريحات الإيرانية في الداخل فيما يتعلق باستهلاك البنزين اللي أصبح في مستويات حرجة جدا من الاستهلاك، وأعادوا عملية الانضباط في التوزيع على المرافق سواء في الكهرباء أو حتى في السيارات والصناعات المختلفة. في النهاية النظام اعترف بشكل رسمي بأن هناك أزمة كبيرة جدا في المشتقات النفطية نتيجة انخفاض صادراتهم من الخام 80% منذ بداية الحصار أو خلال إبريل تحديدا. كل هذه الأمور تضغط على النظام الإيراني بشكل كبير جدا دون الحاجة إلى العودة إلى عمليات القتال، خصوصا أن حتى محاولات النظام الإيراني بالالتفاف على الحصار البحري غير ناجحة حتى الآن، لأن مستوى أو إمكانياته في إخراج الخام الخاص بها عبر آسيا الوسطى لا يتجاوز 250 ألف برميل يوميا. كل هذه الأمور أظن أن هي أمام ترامب، لكن أظن أن التغريدة جاءت في وقت في زيارة رسمية من باكستان لوزير الداخلية، التقى وزير الداخلية الإيراني. ما زال يعني أنا وجهة نظري أن هذا التمثيل رغم أن وزير الداخلية الباكستاني كان أحد أعضاء الوفد مع وزير الدفاع يعني المشير عاصم منير، ولكن هذا مستوى منخفض جدا للتمثيل أو للضغط على الجانب الإيراني والحديث، لذا بتوقع أنه
0: لم يحمل رسائل.
1: صحيح
0: أستاذ عبد الرحمن حياة،
1: ممكن أستاذنا
0: يضيف لنا في هذا الموضوع.
2: نعم،
0: الرسالة بيحملها وزير الداخلية، لأنه في ناس تتساءل لماذا وزير الداخلية.
2: نعم،
0: ولا مرة كان جزء من الوسطات ووزراء داخلية.
2: لا هو وزير داخلية، ولكن هو مقرب إلى المشير عاصم منير.
0: أوكي.
2: في الحكومة الباكستانية، وكان عضو في الوفد الذي قاده عاصم منير قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إلى طهران. عاصم منير هو الشخصية المحورية في نقل الرسائل المباشرة بين طهران وواشنطن. إفاد وزير الداخلية شخصيا يعني أنه يحمل رسائل، يعني يدور الاعتماد على الاتصالات يعني.
0: أيوة.
2: فكأنها عاصم منير بعث رسالة واضحة للإيرانيين، خصوصا أن هذه الزيارة يعني هي حتى الآن غير معلنة من الجانب الباكستاني. يعني هو يزور إيران بشكل غير رسمي من الجانب الباكستاني ليحمل رسالة. هذه الزيارة جاءت في وقت يعني تراجعت فيه إسلاماباد عن دعم الوساطة، يعني أو خفضت مستوى الوساطة يعني منذ 4 أو 5 أيام، خصوصا بعد أن لاحظت باكستان أن إيران خيبت آمال الجانب الباكستاني المرة الأولى عندما لم تبعث وفدها للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات في إسلاماباد، والمرة الثانية عندما لم تتجاوب مع الورقة الأخيرة، بالرغم من أن إسلاماباد يعني ساعت وبذلت الكثير من أجل إيران وساومت على مصالحها مع الطرف الآخر، لكن التعنت من الجانب الإيراني أحرج باكستان كثيرا. فلا يوجد شيء معلن، لكن المراقبون في إسلاماباد يرون أن وزير الداخلية الباكستاني يحمل رسائل واضحة للجانب الإيراني، إما أن يستفيد من هذه الفرصة وإما أن يواجه مثل الرسائل الأخيرة التي صدرت عن الرئيس الأمريكي. أعتقد أن تمديد وزير الداخلية الباكستاني زيارته لإيران ليوم آخر يدل على أن يعني يمكن أنه سيأخذ الرد من الجانب الإيراني ليعود إلى إسلاماباد، وبعد ذلك يتم نقل الرسالة إلى الجانب الأمريكي. وفي نفس الوقت يعني هناك مساعي من جانب باكستان لإحياء الوساطة من جديد، خاصة وأن الدول الداعمة للوساطة الباكستانية، الوساطة الباكستانية هي ليست مبادرة فردية من باكستان وإنما هي مبادرة إقليمية مدعومة.
0: صحيح، لكن البعض كان يعني يريد القول إنه هذه الوساطة فشلت، بس باكستان لم تتحدث عن فشل هذه الوساطة، إنما تتحدث عن ربما تعقيدات هنا وهناك وتحاول حل حالتها.
2: يعني تعطلت بعض الشيء لكن لم تفشل. باكستان ترى أنها حققت نجاح، النجاح الأول هو وضع الهدنة إيقاف الحرب.

0: والثامن من أبريل يعني توقفت الحرب. النجاح الثاني هو جمع الجانبين الأمريكي والإيراني للمرة الأولى وجها لوجه منذ 47 عام، يعني منذ عام 1979 الأمريكان والإيرانيين لم يجتمعوا وجها لوجه. المفاوضات السابقة كانت تكون يعني وفد أمريكي في غرفة، وفد إيراني في غرفة، ويقوم الوسيط
1: بتبادل رسائل،
2: لكنهم التقوا أستاذنا في عمان وصدرت يعني 2015
1: بس مش بهذا المستوى.
0: نعم ليس بهذا المستوى. يومي 11 والثاني عشر من أبريل الماضي وصل الوفدان الأمريكي والإيراني
1: نائب رئيس يعني
0: فندق سرينة في إسلامباد، وكان يعني حاول أن يتعامل بنفس الطريقة، أن يكون كل وفد في غرفة وأن يقوم الوسيط الباكستاني، لكن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التقى بقيادتي الوفدين وجمعهم في غرفة واحدة، وكانت هذه أول انفراجة، وكان من المتوقع أن تكون هناك بادرات حسن نية، لكن الجانب الإيراني يعني في البداية واقف ثم وافق ثم تراجع يعني لوحظ، وهذا ما أحرج الجانب الباكستاني. وجود خلل في النظام الإيراني، تردد في النظام الإيراني، وبالرغم من قيام عاصم منير بزيارة شخصية إلى إيران كانت اليوم واحد وامتدت إلى 3 أيام لكي يفهم
1: الذي يجري صحيح.
0: نعم لكن
1: وهلأ وزير الداخلية بمدد ليوم تاني إضافي. نعم. طيب إحنا أشرنا للدول الإقليمية أيضا هي يعني على التواصل مباشر مع باكستان في موضوع الوساطة. خلينا نحكي شوي عن أوروبا. إيران تشعر بالزهو بأنها ما زالت تسيطر على مضيق هرمز، وبأنها هي التي تعطي الإذن بخروج هذه السفينة أو عدم خروج تلك، برغم الحصار الأمريكي أيضا المفروض على السفن الإيرانية. اليوم كان في تصريحات أنه الأوروبيين بتواصلوا مع الأمريكان من أجل أن يعني يمر سماح بمرور بعض السفن كما حصل في سفن آسيوية. كل هذه إشارات أنه إيران غير مستعدة ما زالت لفعلا التنازل في بعض هذه الملفات التي قد تكون هي بوادر مبادرة حسن النية لتأجيل ربما التفاوض على الملف النووي لأيام أو أشهر لاحقة.
2: يعني الحقيقة عايز بس أوضح في البداية ما معنى الفرق ما بين السيطرة والفرق ما بين أحداث فوضى. السيطرة على مضيق مائي لا تتم أبدا بالعمليات العسكرية، بل بالعكس بتتم في عمليات السلم وعمليات الحرب، يعني زي أي سيطرة مثلا في مضيق ملقا، البلدان المسؤولة عنه هي مسؤولة عن مرور السفن بسلام، قادرة على تقديم خدمات لوجستية أو تقديم أي مساعدة لأي سفينة تعبر. أي دولة على أي مضيق مائي قادرة على إحداث فوضى وإحداث اضطراب، يكفي
1: فقط إيران بدها تفرض معادلة جديدة في مضيق هرمز وبتسعى وراء فرض هذه
2: لكن
1: المعادلة.
2: لكن عشان نيجي نفرض هذه المعادلة، إذا لو إحنا سلم المجتمع الدولي لإيران هذا المضيق، هل لديها بحرية قادرة على دعم هذه السفن للعبور الآمن؟ غير صحيح. هل لديها خدمات لوجستية تقدمها لهذه السفن أثناء عبورها؟ غير صحيح. إذا ماذا
1: بس عندها لغام تهدد.
2: صحيح. إذا قدرتك الوحيدة أنك تهدد وليس لا يمكنك السيطرة على مضيق مائي بشكل تجاري. دي نقطة لو إحنا افترضنا أن حتى القانون الدولي يسمح بالسيطرة على هذا. في النهاية الأوروبيين يتحدثوا أيضا بدون دفع أي رسوم مالية، الصينيين يتحدثوا بدون دفع أي رسوم مالية.
1: الصينيين كانوا واضحين مبارح بأنه مضيق هرمز ما في حدا
2: لا يمكن للصين تحديدا كدولة تجارية كبرى وعظمى في العالم الآن في مجال التجارة أن تسمح بفرض أي يعني أموال على أي مضيق حر للملاحة في أعالي البحار، لأن هذا سيعرضها لدفع في نقاط عديدة في العالم.
1: هي سابقة بتصير عالميا يعني مين بده يضمن بعدين
2: الوضع. والصينيين كمان مدركين أن الجغرافيا المحيطة بهم غير مواتية، يعني ليسوا حلفاء. أغلب من حول السواحل الهندية الصينية غير حلفاء له. فإذا كل دولة مشاطئة على بقعة مائية قد تطلب من الصين أن تدفع مقابل أن تمر، لأن يكفي فقط بالنسبة لرؤوس الأموال، رؤوس الأموال جبانة جدا، يكفي فقط أن أنت تنشر خبر أنك ستستهدف السفن، خلاص الأمور تعقدت لأقصى درجة. في النهاية ما تقوم به إيران أو حتى التعاطي معها يجب أن يكون تعاطي وفقا للقانون الدولي، أن هذا ممر ملاحي حر يجب أن يبقى هكذا. الأوروبيون الآن لديهم موقف معادي للولايات المتحدة بحد ما أو أكثر، يعني بيحاولوا
1: معادي يعني مش معادي يعني خلاف في وجهة
2: صحيح
1: تجاه التعاطي مع بعض الملفات.
2: ذهبوا بعيدا في مضيق هرمز لربطوا بالمسألة الأوكرانية، فنجد أن مواقفهم غير واضحة، إما ضعيفة وإما تخريبية على ما يريده الأمريكان. تقريبا الأوروبيين بيتحدثوا من بداية الحرب عن إرسال قوات عسكرية إلى هرمز دفاعية، ولكن لم
1: هذا اللي حكينا قبل شوي.

0: في نوعية القوات اللي
1: لم ترى أي مجهودا عسكريا حتى الآن يذكر لهم في هذه المسألة. في النهاية الأوروبيين هم متضررين من الأمر بشكل كبير جدا، ومع ذلك هم الأقل فاعلية في هذا الملف. وفي النهاية أغلب صادراتهم النهاردة انتقلت، يعني العام القادم مباشرة يتحول 80% من الغاز الأوروبي بشكل كامل إلى الولايات المتحدة. إذن أني حتى وانت بتناور الولايات المتحدة أو بتختلف مع الولايات المتحدة، كل اعتماديتك النهاردة ليس فقط في مجال الأمن والناتو، بل حتى في مجال الطاقة الخاص بك تحول إلى الولايات المتحدة. فماذا أنت فاعل؟ إيه حدود خلافك مع ترامب
0: أصلاً في النهاية؟ أصلاً يعني الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع مضيق هرمز كرر الرئيس ترامب عشرات المرات أنه إحنا لسنا متضررين من هذا الوضع، أوروبا متضررة أكثر، الصين متضررة، إيران متضررة، دول المنطقة يعني متضررة. يعني أوروبا موقفها مش
1: يعني سياسيا يعني من غريب. أسوأ مراحل الاضطراب، من أسوأ مراحل الاضطراب السياسي اللي ممكن حد يشوفها. يمكن لأن تيجي تسمع تصريحات السياسة الأوروبيين تجد أنهم يعيشوا في عالم موازي، يتحدثون عن سياسات خضراء وهم يبحث عن
0: معاناة داخلية.
1: صحيح، يتحدث عن وقود، يبحث عن وقود الطائرات. إذن لا يوجد منطق ولا معقولية لأغلب السياسات الأوروبية حاليا. حتى ولو كانوا يتحدثوا مع الإيرانيين يجب أن يكون الحديث واضح ومباشر، يجب أن يدعموا القرارات في مجلس الأمن، يجب أن يكون هناك موقف واضح أنه حرية الملاحة يجب أن تبقى يعني وفقا للقانون الدولي حتى لا يدخل العالم بعيدا عن المسألة
0: الإيرانية. عشان ما تطلب إذن من هذه الدولة أو
1: ذات
0: مر.
1: صحيح،
0: يعني مش منطق.
1: يعني أي دولة كانت اليوم بس عندها أي بحر أو أي نقطة استراتيجية مهمة خلاص هتبدأ تتحول إلى عملية.
0: صحيح.
1: يعني هيتم تطبيع القرصنة وفقا أنها قانونا دوليا. أيوة. وفقا لحالة ذكرت. فالموقف الأوروبي الحقيقة ما زال ضبابي وضعيف حتى مهما كانت التصريحات.
0: التصريحات
1: يعني
0: الأوروبية.
1: صحيح.
0: طيب خلينا نرجع مرة ثانية أستاذ عبد الرحمن لما يحدث الآن بعد زيارة الرئيس ترامب للصين، تلك اللهجة النبرة التفاؤلية في الحديث عن أنه قد يحدث هناك نوع من أنواع الانفراجات، بأنه الصين يعني لن تكون راضية تماما عن هذه الإجراءات الإيرانية تجاه مضيق هرمز، تغريدة الرئيس ترامب اليوم، إسرائيل تتحدث عن أنه عندها استعداد وما زالت تستعد، والأسلحة الأمريكية والطائرات الأمريكية على أهبة الاستعداد في المطارات الإسرائيلية من أجل ضربة إيران. بس كل هذا وفق زمن مفتوح، لا يوجد توقيت، يعني لا يوجد كان الرئيس ترامب كان يقول معكم أسبوعين حتى تقرروا وإلا سنقوم بكذا، تدخلت باكستان وقالت نريد أن ندخل بوساطة.
2: نعم.
0: عند مين موجودة رفاهية التوقيت؟ أنه خلينا معلش لنشوف شو رح يصير.
2: الأصل يعني كانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، يعني انعقدت الجولة الأولى في إسلامباد في أبريل الماضي وكان من المتوقع أن تكون جولة ثانية، وكان الباكستانيون متفائلون بأن يتوقف الرئيس الأمريكي في إسلامباد قبيل زيارته لبكين الأسبوع الماضي ويعلن عن اتفاق سلام إيطالي. وحتى الرئيس ترامب يعني كان يعني يأمل ذلك بأن يدخل الصين وهو رئيس يعلن السلام ورجل سلام، خاصة وأن الباكستانيين رشحوه العام الماضي لجائزة نوبل للسلام، فهو رجل سلام. الإيرانيين تعنتوا وحاولوا يعني إفشال هذا الشيء، وكانوا يتوقعون دعم من الصين. الصين البيان الصيني الأخير الصادر عن الخارجية الصينية عارض تصرف إيران بمضيق هرمز، وعارض أيضا استخدام العمل العسكري. يعني الصين وضعت ثقلها في كفة باكستان وطالبت باكستان.
0: ممكن يكون لها دور داعم مع باكستان، تدخل الصين وباكستان في عملية
2: الصين الوساطة. الصين إيران كانت تعتقد بأن الصين سوف تقف معها كما وقفت معها في إبطال بعض القرارات في مجلس الأمن الدولي. إيران تعتقد أن الصين أكبر مشتري للنفط لها وأنها يعني تستطيع أن تناور الولايات المتحدة بالدعم الصين لها، لكن الصين أثبتت من خلال موقفها الأخير بأنها تستطيع أن تشتري النفط من مصادر بديلة. صح. ولن تسمح لإيران بأن يعني تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط يعني على المنطقة والعالم. الصين يعني تربطها علاقات مع باقي دول. صح. منطقة الخليج، يعني ليس فقط مع إيران، علاقات أعتقد مع المملكة العربية السعودية علاقات استراتيجية أهم من علاقاتها مع إيران. يعني ليست مسألة فقط يعني أنها تشتري النفط من إيران فتضع ثقلها في جانب إيران. أعتقد أن جميع الأطراف الداعمة لعملية السلام بما في ذلك الصين تدعم الوساطة الباكستانية وتريد أن تواصل باكستان الوساطة.

0: بعد قمة بكين يلاحظ هناك تراجع في الموقف الإيراني. عباس عراقجي أمس أشار يعني هم في السابق يعني الإيرانيين كانوا يحاولوا تدويل الوساطة الباكستانية يعني لتقليل من أهمية إسلامباد، كان يزور مسقط وموسكو وهذا، لكن أمس صرح بأن الوساطة الباكستانية قائمة. واليوم وزير الداخلية الباكستاني ذهب إلى طهران، واعتقد أنه حمل رسالة قوية وواضحة للإيرانيين، إما أن يكونوا جادين ويستفيدوا من الوساطة الباكستانية والتي في الأساس هي تخدم المصلحة الإيرانية وتخدم مصلحة الشعب الإيراني أكثر من النظام الإيراني. ما تريده باكستان من إيران؟ باكستان أيضا من الدول المجاورة والتي عانت الكثير من النظام الإيراني الذي صدر الكثير من المشاكل للدول المجاورة. باكستان تريد أن تستفيد إيران من الوضع الحالي وأن تستفيد من صفقة سلام ترفع عنها العقوبات، يستفيد الشعب الإيراني من مصالحه بالشكل الذي تستفيد به منه باقي دول باقي شعوب المنطقة، أن ترفع عنها العقوبات. لكن المراقبين يشعرون بأن النظام الإيراني أو النظام الحاصل الثوري جرى أن الدخول في اتفاقية سلام وإنهاء المشاكل سوف يكون بداية للقضاء على النهار على النظام.
1: طيب بس ما هو احنا بنضل أمام معضلة كبيرة. إيران لا مانع لديها من أن تقسم عملية المفاوضات، يعني خلينا نحكي بالأول عن مضيق هرمز ثم رفع العقوبات وغيرها، وأن نترك الملف النووي اللي هو الأخطر واللي هو الهم الأمريكي واللي هو ما يقوله الرئيس الأمريكي، هي ثلاث نقاط التي يجب أن توافق عليها إيران. صبر الرئيس الأمريكي وربما يعني قدرته على أنه يقسم أو أنه يوقع اتفاق إطاري في البداية ثم ينقل الاتفاقية الشاملة لمرحلة مقبلة، هل ستؤثر على صورة الرئيس الأمريكي أم أنه هذا خيار يمكن يكون مطروح؟
2: هو خيار مطروح، ولكن الإدارة الأمريكية الحالية متغيرة عن إدارة أوباما ومسألة المفاوضات طويلة الأمد. الآن الصين ليست هي الصين أيضا في 2015، في النهاية هناك مصالح متغيرة. الصين تخشى يعني فكرة عسكرة المضيق مش بس من الولايات المتحدة، في النهاية الاتحاد الأوروبي قادما إذا أصبحت هذه النقطة
1: موجودة
2: عسكرة.
1: صحيح
2: أصبحت مسألة يعني أزمة كبيرة بالنسبة للصين، خصوصا أن هذا الخط كان خطا تجاريا مهما جدا في الحزام والطريق، ثم خط طاقة مهما جدا لأغلب الواردات، نتكلم على 1.5 مليون من المملكة العربية السعودية وكان زمان 1.4 مليون من إيران. فإذا ده خط طاقة مهم جدا للصين، فجأة تحول أن أغلب القوة اللي هي ليست صديقة للصين أصبحت موجودة في هذا المكان. الولايات المتحدة تشن حصارا والأوروبيون يتحدثون عن إرسال بوارجهم العسكرية إلى هناك. فدي نقطة أن إيران حاليا تريد صحيح تطويل أمد المفاوضات، ولكن من سيسمح؟ هذا هو السؤال.
1: امبارح أعطاهم الرئيس ترامب رسالة مباشرة للإيرانيين، قال لا مانع من وقف التخصيب لمدة 20 عام على أن يكون الموضوع جدي، بمعنى أنه يرمي لهم أيضا رسائل إيجابية عسى أن يلتقطوها. مش باين أنه الإيرانيين عم بيلتقطوها صح؟
2: يعني في يعني اتفضل يعني
0: نعم الإيرانيين يعني في البداية عندما بدأت الوساطة الباكستانية كان هناك موافقة يعني أو رد إيجابي بخصوص اليورانيوم أو البرنامج النووي، كانت هناك موافقة من الحكومة المدنية والسياسية حكومة مسعود بزكشان بأن تتخلى إيران عن الجانب العسكري من برنامجها النووي لعدة سنوات وأن تحتفظ ب أو تطور الجانب المدني للنووي مثل توليد الطاقة أو الاستخدامات العلاجية للنووي. لكن فجأة حدث النظام ما خلف النظام المتشدد الحرس الثوري رفض جميع هذه الأمور ورفض المساومة أصلا على البرنامج النووي، وبدأت طهران تتواصل مع موسكو، ويعني شاهدنا ما شاهدنا وشاهدنا التنصل الإيراني والتهرب والتراجع وهو ما خيب آمال باكستان.
1: ما زال رئيس ترامب يعني يتحدث وباستمرار عن احترامه وتقديره للوساطة الباكستانية ولرئيس الوزراء الباكستاني
0: والمشير.
1: هل ممكن أن ترى أستاذ شلاش بأنه عودة مرة أخرى هذا الأسبوع للحديث عن مفاوضات مع هذه الزيارة الموجودة لوزير الداخلية؟
2: يعني صحيح هو بالنسبة لترامب عاصم منير هو جنراله المفضل حاليا يعني فالعلاقات جيدة جدا مع الولايات المتحدة والعلاقات جيدة جدا مع الصين والعلاقات جيدة جدا مع المملكة العربية.

0: العربية السعودية كممثلا عن بقية بلدان الخليج يمكنها أن تتحدث مع المصريين، تحدث مع الأتراك. دي مسألة استثنائية في باكستان الآن أن هي يمكنها الحديث مع كافة الأطراف. دي نقطة. تاني نقطة، أن باكستان قريبة جدا من الحدود الإيرانية. الإيرانيين الآن لديهم خوف كبير من عملية الاختيال.
1: وهو ذكر الأستاذ عبد الرحمن تأثير الحدود.
0: صحيح. فباكستان تمثل لإيران يعني نقطة آمنة للالتقاء أو للتواصل مع الأطراف الأمريكية. كل هذه الأمور تجعل باكستان هي وسيط مثالي للحظة الراهنة. لكن كمان يضيف البعد الصيني لو دخلك ضامنا مع باكستان أنه يعوم هذه الوساطة ويقدر أنه يدفعها أمام الإيرانيين، لأن الإيرانيين يتعنتوا كثيرا في مواقفهم. أحيانا حتى صحفهم تشن هجوم كبير جدا على باكستان وتعيد ذكريات أن باكستان هي أصلا خصما وأن هناك حربا حدودية بسبب منطقة بلوشستان أستاذنا يتكلم فيها، وأن حتى الهنود أقرب إليهم. يعني بالمناسبة الهنود كانوا أقرب لإيران من
1: باكستان.
0: صحيح. ويمكن عراقجي تحدث بالأمس أنه حيبيعوا النفط الإيراني إلى الهند.
1: صح.
0: فكل هذه الأمور تجعل النهاردة باكستان حريصة على الوساطة لمكانتها في هذه النقطة، حريصة على عدم تفجر الوضع لأنه ينعكس على أمنها الداخلي بشكل مباشر سواء في البلوشستان أو حتى في الشيعة الباكستانيين. هذه مسألة مهمة. كل هذه الأمور تجعل باكستان معنية بالملف الإيراني بصفة أولية. لكن قدرة التأثير الباكستاني على إيران هي دي اللي بتحتاج دخول ضمانات أكبر، بمعنى أن الضامن الصيني قد
1: يمكن يكون صحيح.
0: صحيح.
1: بده يدفع. إذا دخلت الصين على هذا ستدفع بالموقف الباكستاني للأمام. صحيح. بشكل كبير.
0: صحيح. لكن في النهاية يبقى أن المسألة تتعلق بأن فعلا يعني هناك طرفا متشددا في النظام الإيراني يرى أن البرنامج النووي كان من أساس شرعية وبقاء هذا النظام. في النهاية سواء سلمت اليورانيوم ووقفت التخصيب 20 عاما وانتهت هذه الحرب، هيبقى عندي حاجة اسمها سؤال الداخل. خلاص انت مفيش حرب ومفيش عدو خارجي، نيجي بقى لأين الخدمات، أين الحرية؟
1: لذلك قال الأستاذ عبد الرحمن أنه بيخاف على نفسه لأنه سيكون معرض للمساءلة وقد يسقط النظام.
0: وده على فكرة ما تغير في السياسة الأمريكية حتى في الحديث عن الديمقراطية. لم يعد الأمريكان معنيين بتغيير الأنظمة، بل يجعل النظام يواجه شعبه بشكل ما. لكن احنا خلصنا مما يخفنا أو يجعل العالم أو الوسط المحيط بإيران مضطربا، وهو السلاح النووي. سحبناه منه. اترك هذا النظام يواجه متطلبات الحداثة، متطلبات اليوم. هل هذا النظام قادر في حياة اليوم بهذه التركيبة وهذه العقلية أن يواجه مجتمعه أم لا؟ ده سؤال مهم جدا حيواجهه النظام. فبالتالي كل أو أغلب عناصر النظام المتشددة بترى أن خسارة قطاع النفط،
1: صحيح،
0: مواجهتها والدخول في حروب تمن يعني أهون كثيرا من أنه يبدأ يوقف هذه الحرب.
1: صحيح.
0: ويبدأ ينظر.
1: صحيح. لأنه سيدفع الثمن في الحالتين، سيدفع الثمن.
0: صحيح.
1: هو سيذهب للخيار الأسلم بالنسبة له.
0: صحيح.
1: شكرا جزيلا لكما على المشاركة في هذا النقاش. ألف شكر أستاذ شلش.
0: شكرا.
1: ألف شكر أستاذ حيات. شكرا. ونشرتنا مستمرة وفيها حماس تؤكد مقتل قائد جناحها العسكري بعد استهدافه بغارة إسرائيلية في غزة أمس، وتل أبيب تتوعد بملاحقة قيادات الحركة.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: أهلا بكم معنا من جديد. أكدت حماس مقتل عز الدين الحداد مسؤول الجناح العسكري للحركة في غارة وصفها الجيش الإسرائيلي بالدقيقة يوم أمس بحي الرمال في مدينة غزة. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن الحداد عمل بعد اغتيال محمد السنوار على إعادة بناء قدرات حماس، وكان آخر كبار قادة هجمات 7 أكتوبر. من جهته أكد رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زمير أن تصفية عز الدين الحداد نجاح عملياتي كبير وخطوة مهمة في مسار الأحداث، متعهدا بمواصلة ملاحقة قادة حماس. هذا وأفاد موقع ولا الإسرائيلي بأن ضغوطا أمريكية استمرت 2 أسبوع أدت إلى تأجيل اغتيال القيادي في حماس عز الدين الحداد، مشيرا إلى أن المعادلة مع الحركة ستتغير بعد اغتياله.
1: هذا هو المكان الذي تم استهدافه من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، بناية سكنية مكونة من 7 طوابق. تم استهداف الطابق الأول. وفقا لشهود عيان فإن هذه الغارة كانت دون سابق إنذار، ما أدى إلى ارتقاء 5 مواطنين بالإضافة إلى إصابة أكثر من 50 مواطنا. وفقا للمصادر الطبية الفلسطينية تحدثت بأن جل الإصابات كانت بين الأطفال والنساء، ووصفت ما بين متوسطة وخطيرة نظرا لهذا الاستهداف المباشر لهذه الشقة السكنية، لا سيما بأن هذه العمارة السكنية كانت مكتظة بالمئات من المواطنين وكذلك النازحين، لا سيما بأن هذه المنطقة تقع وسط مدينة غزة. وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت بأن هذا الاستهداف جاء لعملية اغتيال القيادي البارز في كتائب القسام عز الدين الحداد. لقناة العربية والحداثة، محمد حمو، غزة.
0: كشف موقع ولا نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي بأن عز الدين الحداد رفض نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، وأن اغتياله قد يؤدي إلى تليين موقف حماس في المفاوضات. كما قال المسؤول الأمني الإسرائيلي لموقع ولا بأن اغتيال عز الدين الحداد سيخلف فراغا كبيرا جدا لدى حماس، لافتا إلى أن خليل الحية هو آخر قيادات حماس التي تطاردهم إسرائيل. كشف العميد المنشق عن قوات الدعم السريع علي رزق الله المعروف بالسفنة عن تصفيات داخلية وعمليات انتقام استهدفت معارضين للحرب داخل القوات، متهما عبد الرحيم دجلو بتصفية كل من يعتبره يشكل خطرا عليه.
2: أي زول ما بتمشي في التيار بتاع شريحة علي دجلو أو إمتى عارف أو بتمشي في شركتهم بتاع جناد للأساسات، لابد من يتم تصفيتك ويتم سجنك ويتم سحقك في الأرض. واحد منهم ممكن هنا في القنطرة، ممكن يكون أو في حلة كوكو، ممكن يكون قتلوا الجنرال جلحة، وده كلنا العالم بتشهد تماما. ده ما انضرب من أي طرف آخر، انضرب من الطيران المسير بتاع عبد الرحيم دجلو، وهم اللي كان اختلافاتهم في الاجتماعات وفي الحاجات، وفكروا بأنه ما في أي خيار آخر، وذول بيشكل خطورة عليهم.
0: كما أكد سافنا أن الدعم السريع لا يمكنه السيطرة على أسلحته وقواته لأن البلاد مفتوحة، مشيرا إلى أن السلاح المنفلت معروض في السوق وبإمكان أي جهة متطرفة شراؤه.
2: الأسلحة البلد دي مفتوحة زي ما ذكرت لك. الدعم السريع ما يقدر يسيطر على أسلحته ولا يقدر يسيطر على قوته. أكيد هتمشي لبوكو حرام في تشاد، هتمشي لتنغتونغ جيش الرب مع الحدود الأفريقية السودانية مع يوغندا، هتمشي ممكن لليبيا، ممكن تخش في مصر، ممكن تخش في أي اتجاه أخرى، ممكن تخش لحماس، ممكن تخش من أي اتجاه آخر. كويس، ما في ضبط وربطي ولا في دول بيقدر يدير. الأسلحة مفروشة في السوق، ما في دول بيمنع. الذخائر مفروشة في السوق، العربات بمدفعيتها مفروشة في السوق، وهكذا. يعني أي جهة متطرفة ممكن تجيب قروشة وتشتري آلة لأنه تمرق.
0: يواجه نحو 19.5 مليون شخص في السودان، أي حوالي 40% من إجمالي سكان البلاد، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وذلك وفقا لتحليل جديد صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث

0: لا تزال البلاد من بين المناطق التي تعاني من أشد أزمات الجوع في العالم.
1: الله غلق شديد في الغاز وفي الوقود وفي المواصلات، الحياة كلها كانت صعبة، والناس عاشت معيشة ضنك عديد يعني، والله يعني حياة صعبة شديد. الصفوف بتاعت البنزين والقروش هسه حاليا غيروها دي، والظروف بقت صعبة والله.
2: الغلا في والمواصلات بقت يعني غالية وكذا، لكن نحن برضو رغم أي حاجة ما خلينا حاجة يعني، يعني المواصلات غلت ما خلينا، السوق غلى ما خل الناس ما خلت السوق.
3: الأوضاع ما زي زمان دي حقيقة يعني، لكن دي ما نهاية المطاف دائما يعني، الإنسان بيحاول يكيف نفسه على أوضاع كثيرة جدا، يعني كل إنسان بيقدر يكيف نفسه على يعني على حسب حاله ووضعه، والمسألة إن شاء الله ما طول يعني.
0: قتل الرجل الثاني في تنظيم داعش على مستوى العالم، المدعو أبو بلال، في عملية مشتركة بين القوات الأمريكية والنيجيرية شمال شرق نيجيريا. فمن هو هذا الرجل؟ لنتعرف عليه.
4: تستيقظ نيجيريا على واحدة من أقوى الضربات التي تلقاها تنظيم داعش في أفريقيا. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل أبو بلال المينوكي الرجل الثاني في تنظيم داعش وأحد أبرز قادته في غرب أفريقيا خلال عملية مشتركة بين القوات الأمريكية والنيجيرية. وبحسب المعطيات الأمريكية فإن أبا بلال المصنف إرهابيا عالميا منذ عام 2023 كان مسؤولا عن تنسيق شبكات التنظيم في غرب أفريقيا وإدارة قنوات التمويل والتواصل بين فروع داعش في القارة السمراء. أهمية الرجل لا ترتبط فقط بموقعه داخل التنظيم بقدر ما ترتبط بكونه أحد أبرز الوجوه التي قادت انتقال ثقل داعش إلى أفريقيا، مستفيدا من هشاشة الحدود بين دول القارة وتصاعد نشاط الجماعات المسلحة في دول الساحل وغربها. ووفق وزارة الخزانة الأمريكية لعب أبو بلال دورا محوريا في نقل الأموال والتجنيد وتنسيق العمليات العابرة للحدود، كما ربطته تقارير استخباراتية بعمليات تصنيع الأسلحة وتطوير الطائرات المسيرة والتخطيط لعمليات اختطاف كبرى. وبمقتل الرجل الثاني في داعش يرى مسؤولون في نيجيريا أن العملية عطلت شبكة إرهابية عنيفة كانت تهدد البلاد ومنطقة غرب أفريقيا. أما خبراء الجماعات المتطرفة فيرون أن مقتل أبو بلال يوجه ضربة قوية لقدرات داعش، لكنه لا يعني بالضرورة انهيار التنظيم في ظل بنيته اللامركزية واتساع فروعه في أنحاء القارة.
0: أعلن وزير الصحة البريطاني المستقيل ويس ستريترينج عزمه الترشح لخلافة كير ستارمر في زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء بعد أيام من تركه للحكومة. وقال ستريترينج في فعالية نظمتها إحدى مراكز الأبحاث في لندن إن الحزب بحاجة إلى منافسة حقيقية تضم أفضل المرشحين بعد النتائج الكارثية في الانتخابات المحلية. في نهاية النشرة تحية لكم وإلى اللقاء.

هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
9: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
10: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
12: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

موجز لآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. في توعد جديد لإيران، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدوينة عبر منصات تروث سوشيال مع صورة كتب عليها هدوء ما قبل العاصفة، فيما ظهرت في الصور سفن إيرانية بالبحر. في تصريحات لبي اف ام الفرنسية، قال ترامب إنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كانت إيران ستبرم اتفاقا، لكنه اعتبر أنه من الأفضل لإيران أن تفعل ذلك حتى لا تواجه وقتا سيئا للغاية. قالت السفارة الباكستانية في طهران إن وزير الداخلية عقد اجتماعا مهما

0: في إيران لتسهيل الحوار وتحقيق السلام، كما أشارت إلى أن الزيارة ستستمر يوما آخر لبحث آفاق استئناف المفاوضات. كشفت الباحثة المحررة من كتائب حزب الله بالعراق إليزابيث سوركوف أنها زودت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بمعلومات هائلة حصلت عليها خلال فترة احتجازها. وقالت في منصة إكس إن غباء جلاديها أتاح لها جمع كم من هائل من المعلومات المتعلقة بعمليات الكتائب، وأكدت أنها سلمت المعلومات بالكامل إلى الـ FBI بعد إطلاق سراحها. يذكر أن سوركوف بقيت في الأسر لنحو عامين وأطلق سراحها في سبتمبر عام 2025. ختام الموجز بعد قليل، بتال الجوس وحلقة جديدة في المرمى.
1: في المرمى مساء جديد للرياضة، طابت أوقاتكم. جامبا أوساكا يقهر النصراويين ويتوج بطلا لآسيا. ياماشيتا يغادر وجواو يلعب في ثلاثة مراكز بلا جودة. الهلال يواصل مطاردة اللقب ويهزم نيوم. الاتحاد يبحث عن نقطة أمام الشباب للوصول إلى نخبة آسيا.

السلام عليكم. توج جامبا أوساكا الياباني بطلا لمسابقة دوري أبطال آسيا 2 بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جرت في الرياض.

0: اسيا ولا الدوري من تبي؟
1: اختار من الثنتين ان شاء الله.
0: واحده
1: باذن الله ثنتين.
0: طيب لو خيرك واحده؟
1: والله الدوري افضل طبعا.
2: انا صراحه انا اشوف ان الحظ يا اخي ما ادري ليش ما يوقف معي بس فقط اجل بمتك هذا هدف رامي ويجي فينا هدف
0: وباقي ما نسيتوه؟
2: ما ولا احد يقدر ينساه طبعا.
0: الدوري ولا الاسيا؟
3: واحد الاثنين.
0: لا واحد
3: الاثنين
0: اختار واحد.
3: لازم
0: اي
3: اسيا.
0: الدوري ولا اسيا؟
3: الدوري.
0: الدوري ولا اسيا؟
4: لا الدوري اكيد. ايه السنه هذه هي لنا باذن الله.
0: يعني ما بتختار؟
4: بختار الثنتين.
0: شيء تخافه في الفريق الياباني؟
5: فريق منظم، فريق قوي، اقوى من الهلال اللي تو ما قدرت تفوز عليه.
6: لا ما في شيء خوف. اليوم انا ان شاء الله متفائل ان شاء الله اليوم بنفوز وبنفوز في مباراه الاربعاء ان شاء الله مع ضمك ان شاء الله.

جيسوس يرتدي ألوانا خاصة للنهائي، مارتينيز يحفز زملائه، ورسالة الجماهير واضحة. في البدايات رونالدو يضع قدمه في المكان الخاطئ. الحارس أراكي ينجح في الاختبار الأول أمام غريب. مارتينيز يسقط، لكن لا بأس بالسقوط إن كان النهوض أسرع. العمق الدفاعي كان مشكلة النصر، استغلها الفريق الياباني. غامبا أوساكا يتقدم بهدف. يسارية عبد الرحمن قوية، افتقرت للدقة، والحسرة تظهر مبكرا للجماهير النصراوية. لاعبو النصر رموا بثقلهم في الهجوم، ونظرات فيليكس تظهر النوايا. ارتقاء رونالدو وسيماكان لم يكن كافيا لهز شباك اليابانيين مع نهاية الشوط الأول. قبل انطلاق الثاني، المدرب فيزينغ أخرج صاحب الهدف الوحيد أوميت وأقحم مهاجمه الشاب مينامينو. من جانب النصر شارك سلطان الغنام بدلا من نواف بوشا. الوقت يمضي، جيسوس يقحم النجدي وكومان، أيمن يحيى يبدع اعتراضه على هذا القرار. هجوم النصر يواصل البحث عن الحلول، واستبسال من الدفاع الياباني. العجوز البرتغالي يقف على الخط الجانبي، ولا أحد يعلم ما يدور في ذهنه. القائم يقف مع الحارس أراكي ويحرم النصر من هدف التعادل، وجيسوس يخرج

أسلحته الشهيرة ويستنفذ معها آخر أوراقه الهجومية. لاعب النصر فعل كل شيء أمام مرمى أراكي إلا التسجيل. صافرة النهاية أطلقت، نهائي جديد يخسره النصر، وجنب أوساكا بطل لدور أبطال آسيا 2.

0: إذن نصر يخسر ثالث بطولات في هذا الموسم وثاني نهائي يلعبه هذا الموسم، وتبقت له تبقى له اللقب الكبير بطولة الدوري الذي ستحسم يوم الخميس المقبل في مواجهته أمام ضمك. تحولوا إلى الجمهور المغربي الكبير مصطفى حجي. مصطفى مساء الخير، أهلا بك، اشتقنا لك مصطفى عودا حميدا. كيف شاهدت المباراة كابتن؟
1: شكرا بتال، اشتقت إليكم والله. تابعت المباراة، مباراة جيدة بصراحة. النصر بدأ بشكل هجومي جدا بعد 15 دقيقة من المباراة، سنحت له فرص كثيرة، ولكن كما تعرف في هذا المستوى العالي لا يمكن ارتكاب الأخطاء خاصة الدفاعية، لأن الهدف الذي سجل ضدهم هو خطأ مارتينيز بكل صراحة، لأنه بعيد جدا من المهاجم التركي هامت وسمح له بالدوران وترك له المساحة، ولكن هكذا هو الحال. الخطأ الواحد في هذا المستوى تفاصيل بسيطة وصغيرة شكل الفارق. النصر كان يستحق نتيجة أفضل، نادي النصر أعتقد أنه كان سنحت له فرص كثيرة وبالتالي يستحق نتيجة أفضل. ضرب العمود وفرص لرونالدو، سيرجيو ماني أيضا سنحت له فرصة، سمكان. من المؤسف لأنهم قدموا مباراة جيدة اليوم.
0: جميل كابتن، ولكن تكتيكيا كان الفريق الياباني أفضل. الفريق الياباني لعب على تعطيل النصر ونجح، كان يمارس الضغط في منتصف ملعب النصر، كان لا يسمح للنصر بالبناء، كان لا يسمح للنصر بالكرة الثانية أبدا، يعني كان فريق ممتاز في التكتيكيا.
1: نعم هم بارعون، ومركز جبالي اللاعب التونسي سبب مشاكل كبيرة جدا لوسط نادي النصر، لأنه قدم مباراة رائعة جدا في هذا المركز، ولاعب كبير يستطيع لاستعادة الكرة وتحطيم الخطوط، وأعتقد أنه كان رجل المباراة واللاعب الأساسي أيضا في المباراة. مثل هذا اللاعب لم يخسر الكرة أبدا، ودائما تقل حتى للمشاركة في الهجوم. واجهوا مشاكل كبيرة بسببه، وأيضا بوزوفيتش والخبيري لم يقدم أفضل الأداء في الوسط، أو ربما كانوا سيشاركون أفضل، ولكن نادي النصر قدم مباراة جيدة، ولكن تكتيكيا ودفاعيا فريق أوساكا وغامبا أوساكا فازوا بالكثير من الكرات وحتى قطعوا

0: كرة في وسط الملعب، ولكن قاموا بالواجب. ولكن في الختام عندما بعد كل هذه الفرص التي استنحت للنصر، من المؤسف أن لم يسجل من واحدة أو اثنين منها، فتهانينا لجامبا أوساكا. ولكن أكرر القول بأن نادي النصر كان يستحق نتيجة أفضل.
1: كابتن، تعتقد أن جيسوس مدرب النصر أخطأ؟ أقول ذلك لأنه كابتن يعني ظل جيسوس طوال 90 دقيقة يطرق الباب نفسه، لا يغير من طريقته. يعني واضح فريق متكتل، ما أوجد حلول لفريقه. مثلا كان من الممكن أن يستغني عن خط الوسط ومباشرة يلعب يعني الكرة المباشرة إلى منطقة الجزاء. كان من الممكن أن يوصي لاعبيه اللي يقدروا يسددوا زي كومان، أن يكونوا أمام منطقة الجزاء زي جواو. انه لكن يعني كان لابد ان يفاجئ الفريق، بس هو كان يلعب بريتم واحد طوال المباراه، يطرق الباب ذاته ويريد ولا احد يفتح، ويريد ان يفتح.
0: يا انت محق. بعد نهايه الشوط الاول كان يجب ان يجري تغييرات، خاصه بعد ان سجل ضده الهدف الاول في الدقائق الاولى من المباراه. كان عليه ان يفكر بشكل مليء ويجري تغييرات. وربما ما شاهدته من وجهة نظري كان يجب أن يفعل ذلك مباشرة. عندما تشاهد المباراة كنت أعتقد أنه سيلعب 4-2-3-1، لأن عندما يكون لديك كومان ولديك ماني وجوا فيليكس ورونالدو في المقدمة، فسيكون ذلك أفضل بكثير، أكثر من الابتكار حتى في الأجنحة. ولكن ساديو ماني اليوم لم يكن في أفضل حالاته، ولكن لو أجرى تغييرات تكتيكية وأجرى تبديلات ربما لم تكن في الوقت المناسب، لو أجرى التغييرات في بعد نهاية الشوط الأول بداية الشوط الثاني خاصة مع كومان، كانت تكون نتيجة أفضل بكثير. كومان بإمكانه أن يجري أو يحدث تغييرا كبيرا بكرة واحدة، وجواو فيليكس قدم مباراة كبيرة جدا خلف رونالدو. فالمؤسف مرة أخرى أن جيسوس استمر بنفس الفكرة ونفس الأسلوب وحاول جاهدا أن يتجاوز خطوط الدفاع، ولكن لا أقول خطأ كبير، ولكن هو يؤمن بما يقوم به وبأفكاره، ولكن أعتقد أنه كان مخطئا خاصة في التبديلات وتكتيكيا.
2: Just before the halftime.
0: كما قلت أدخل وأشرك كومان في وقت متأخر جدا، وربما 4-2-3-1 كان أفضل.
1: جميل. كابتن، يتحمل مباراة المهاجمون أو جيسوس أو الفريق ككل؟
0: كلا، هو العمل الجماعي، الفريق بأكمله. ولكن كما قلت، حتى وإن كان لديك بروزوفيتش أو الخيبري غائبان، ولكن على بقية الفريق أن يقوموا بواجبهم. سنحت لهم فرص كثيرة، ففي الختام لا يمكن التسجيل في كل مباراة، والمدرب بالتالي عليه أن يجري تغييرات تكتيكية، خاصة بعد أن شاهد اللاعبين يرتكبون الأخطاء أو ليس لديهم الثقة العالية. ربما كان عليه يمنح فرص أكثر للأجنحة ويحاول الدفع مرة أخرى، وربما حتى الضغط في منطقة الخصم. فهو خطأ الجميع، ليس فقط المدرب أو المهاجمين ولا حتى فقط مارتينيز. هو كان مسؤول عن هامت، ولكن كرة القدم الكل يتحمل المسؤولية. عندما يفوز الفوز فريق كله، وعندما يخسر يخسر الفريق كله.
1: جميل كابتن، شكرا جزيلا لك. انت جاهز لكاس العالم كابتن، ستكون معنا في الاستديوهات في الرياض
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
0: الله
2: خير
0: كابتن. ان شاء الله خير.
1: شكرا كابتن مصطفى حاجي.
3: لا، ما كنا متوقعين بنسبة كبيرة. كنا نعرف المباراة 50-50، 50% للنصر، 50% للفريق جنبه. عنا ثقة في الفريق، فريق ممتاز، مستنسين كما قلت بالريتم العالي. أكيد نعرفوا أن النصر راح يضغط، وإحنا كنا حاضرين وعارفين أن النصر عايز قوي وعايز يفوز بالكأس وبالبطولة. يعني كان في تحضير جيد.
4: أتوقع أنه يعني في المباراة هذه النصر حضر بقوته اللي كنتم تنتظرونها.
3: أكيد كان فريق كان قوي، أكيد خلق كثير.

0: فرص بس هذا الفاينل فاينل
1: يا تعلقك ممكن تعود مره ثانيه للدوري السعودي، وهل تتابع الدوري السعودي ومن تتوقع الخميس هو البطل؟
0: ان شاء الله ليش لا، اكيد اتابع الدوري السعودي وفي دائما على اتصال. بالمناسبه قدم تحيه للكابتن حاتم خيمي صديق وعزيز، ان شاء الله ليش لا، انا كان شرف كبير العب في السعوديه وعس في السعوديه وهذا بلد ممتاز، وان شاء الله في السعوديه في من حسن لي الاحسن.
2: من البطل يوم الخميس
0: النصر اعتقد، اذا رمى النصر ما راح ينهزم.
3: No, it's a very good team, big players, big stars, but we did a very good job today. We win 1-0, I think we deserve. I think we was the better team, and it's a big big thing for us to come here in their stadium, play away and win. So alhamdulillah we win. No, I think it's a very good team, strong team, have big players. But we are a very strong team together. I think we did a good game, so thank God we win.
4: المواجهة الأولى بين جواو فيليكس وياماشيتا في مسيرتهما الاحترافية كانت بالنهائي الأسيوي في الرياض. الياباني يظهر أولاً لكن في دور دفاعي ويحصل على خطأ أمام رونالدو. جواو بعد ربع ساعة مراوغة في مناطق المنافس ويحصل على خطأ. البرتغالي يضغط في الهجوم وتمريرة داخل منطقة الجزاء لم تصل لمواطنه رونالدو. جواو الأفضل بعد مرور 20 دقيقة ويحصل على خطأ آخر على مشارف منطقة الجزاء لم يستغل بنجاح. ياماشيتا يظهر للمرة الأولى في هذه الهجمة لكنه لم يمر من أيمن يحيى. الياباني يضغط من جديد يراوغ دون أن يتفوق على دفاع النصر. فيليكس من كرة ثابتة، رأسية رونالدو تمر جانبية. تفوق واضح بالأرقام للبرتغالي أمام الياباني مع نهاية الشوط الأول.

جواو عاد ليظهر سريعا مع بداية الثانية، وهذه المرة تمريرة بالكعب ليمانية هي ماشيطة بعيدا عن مستواه، يغادر بعد 60 دقيقة تاركا مكانه لزميله كانجي. محاولة جديدة خطرة للبرتغالي وكرته في القائم. بعدها رونالدو يهديه كرة هدف التعادل وجواو يفشل أمام الحارس. أرقام جواو فيليكس كانت الأفضل طوال المباراة، لكن اللقب ذهب لياماشيتا الذي حقق المطلوب في دقائقه 60.

0: عبدو عطيف يلتحق بنا في الاستوديو. عبدو حياك. دقيقة مباراة كيف شفتها؟
1: أعتقد أن الحالة الذهنية كانت سبب في خسارة النصر
0: بالذات بعد هدف الياباني.
1: وطبيعي وحتى الفرص اللي صنعت للنصر تحس أن اللعيبة يعني
0: متوترين
1: أو ما تعاملوا بالشكل يعني مو الوضع الطبيعي للاعب لو عدتها يعني قبل ما ينفذها بالشكل هذا. يعني واضح أنه كان في الحالة الذهنية في النصر شوي قاعد تأثر على الإنهاء خاصة في إنهاء الفرص.
0: احنا طبعا احنا فقرتنا هذه مادتنا ذي عن زواو وماشيتا. كيف شفت زواو؟ طبعا زواو اليوم لعب في ثلاث خانات ترى في النصر.
1: صحيح.
0: لعب في البدايه 9.5 بعدين لعب 10 لما فرغ كومن وماني للاجنحه وبعدين رجع محور لما سحب علي الحسن. صحيح. لعب 6 اليوم في نهايه المباراه لعب 6. كيف شفته؟
1: من يعني اقل المباريات اللي جواب صراحه ما يعني في يعني في اربع يعني ليش نقول في اقل مباريات لانه في اربع لمسات او لمحات يظهر كان جواب في ثلاث اليوم في اربع يظهر في واحده وهذا دليل. وخاصه تعرف انت خلينا نقول العقل المدبر او انت اللي مع انه يعني خاصه الفرصه اللي كانت سهله اللي اعطاها الحمدان بالكعب كانت سهله جدا ما تعامل معها بالشكل. يمكن التسديده ما كان عنده توفيق جت في القائم بعض الفرص لكن اليوم خسارته للكور كانت كثيره. واتوقع الكور السهله اللي اعطاه عبد الله الحمدان
0: كان عليه ضغط عالي.
1: اعتقد النصر بشكل عام فما بالك انت اليوم

0: بتصير انت
1: لا لا انا اتكلم ضغط في الملعب وليس ضغط نفسي.
0: اي هي اليابان ما في طبعا اليابانيين ما
1: يطلق فيك. لازم تفهم عبدو انت لعبت في خانه مركز عشرة، مركز عشرة في المباريات الكبيره ما يتاح للاعب فرصه الصناعه يمكن الا كره كرتين،
0: صحيح،
1: لانه دائما عليه ضغط كبير مركز عشرة في المباريات الكبيره. في المباريات السهله الفرق اللي دائما انت اعلى منها تلقاه يصنع 5 6.
0: صحيح. شوف لذلك المباريات الصعبه اهم شيء عندك في بدايه اللعبه، يعني انك اول كرتين ثلاث تطلع منك صحيحه عشان انت تبدا تلعب مرتاح اصلا، غير الضغوط اللي قلنا قبل. فانت لما تخسر اول كرتين اول ثلاث يعني بتضغط عليك اكثر. الشيء الثاني في المباريات الصعبه ترى مو بس انه تصنع لك، المساحه والمسافه ما تكون كثيره، يعني لا صحيح. تعتقد انك بتلف صحيح. وبتاخذ راحتك، لا لا حيصير في ضغط قوي خاصه
1: لازم تلعب بلمسه،
0: يعني تنوع. يعني مثلا يعني اليوم كانت كعشره احيانا تلعب من لمسه، احيانا تلعب بدون حتى بدون ما تلمس الكوره، يعني انك تخلي تجل الكوره او تزيد
1: بدون كوره.
0: اي نعم. واحيانا تجيب لي الحل واحد ضد واحد، يعني هذه ميزة العاشرة يعني. وأحيانا في تمريرة مخادعة اليوم جواو كان يحتفظ بالكورة وتحس إنه يدور الفيفتي فيفتي، يعني يدور الصدام مع لاعبين المنافسين، يعني يدور الخطأ أكثر ما كان يدور الحل. لو لاحظنا وعمل مقارنة بسيطة، طيب نزل حمدان ترى في لعبتين صنع كورتين خطيرة، واحدة بالكعب لجواو نفسه، واحدة اللي ونتو مع أنخلو. فاللمسة الواحدة أو ممكن ماني أحيانا تحتاج لمسة، أحيانا تحتاج فنيات، أحيانا تحتاج أنك تسدد. فاليوم جواو ما كان في أفضل حالاته، أنا أعتقد ممكن الإرهاق الضغط الذهني أرجع وأقول كان كبير على كل لاعبين النصر ومن ضمنهم جواو.
1: النصر بالخسارة هذه دخل في الشك،
0: صحيح،
1: محتاج علاج،
0: صحيح،
1: بدني وفني ونفسي،
0: صحيح.
1: إيش نوعيتها هذا العلاج؟
0: شوف فعلا النصر دخل مرحلة عدم اليقين،
1: الشك.
0: احنا في 4 حالات،
1: يعني خلينا نقولها بصيغة ثانية. النصر كان يغلب التفاؤل، الآن صار يغلب التشاؤم،
0: صحيح. اليوم الحالة كرة القدم في 4 حالات قلنا: البدنية، التكتيكية، التكنيكية، الذهنية. النصر عنده مشكلتين في ثنتين، الذهنية والبدنية، وانت ذكرتهم. إذا ما جهز فيهم النصر حيعاني كثير أمام ضمك، لأنه يعني الصورة
1: تعالجهم.
0: أنا أعتقد أنه الثقة أكثر، يعني في مباريات تحتاج إلى دافعية،
1: يحتاج اللعبة يغطسهم براميل الثلج إلى أن
0: هذا في البدني، عند البدن. لا إحنا نتكلم عن الذهني.
1: لا هو ترى جاكوزي ذهني برضو.
0: أنا الذهني أنا في رأيي،
1: هو يحتاج يغطسهم إلى أن المباراة.
0: هذا أنا أقول لك عشان يسترجعون، اللي نسميه
1: ريكفري.
0: استشفاء.
1: ريكفري حقه.
0: إيه نعم. لكن المشكلة في الحالة الذهنية، الصورة الآن اللي تدور في لاعبين النصر، شلون أنت تطلعها وتضيف الثقة والتفاؤل أكثر.
1: تعرف وش تحتاج هذه؟
0: إيه؟
1: تحتاج للاعبين شجعان،
0: صحيح،
1: يعني
0: صحيح.
1: يقولون لأنفسهم نستطيع،
0: وهذا الجزء من الشخصية.
1: ما يقولون بنهزم،
0: صح. جزء أو أغلب أساطير كرة القدم تجمعهم الشخصية، كاركتر حقهم، دائم شخصيتهم قوية. ما تجد أحيانا يقدم مباراة كبيرة لكن يعرف كيف يكسب. اليوم أنا أعتقد مباراة النصر ضمك حتكون كيف تكسب ضمك، حيجي مباراة انتحار بالنسبة له، يعني ما
1: صحيح.
0: فيها
1: صحيح.
0: يعني فهو هناك على كف عفريت مع مباراة الرياض و اتوقع الخدود. فبالتالي أنا أعتقد أن ضمك حيجي بصورة مختلفة.
1: هو يكفي التعادل؟
0: لا
1: يكفي التعادل مع نتيجة
0: نعم التعادل يكفي.
1: هم الحين الفارق بينهم نقطتين والمواجهات المباشرة لصالح ضمك،
0: صحيح.
1: اي فحتى التعادل يكفي، يعني
0: لكن هو ما راح يرمي او يركن للتعادل، لانه في اي لحظة ممكن الهدف الوارد انه. فانا اعتقد ان ضمك انا اعتقد انه من مصلحة النصر ان جاء ضمك من ضغط ولم يأتي بأريحية. يعني لو خسر الرياض من التعاون، اعتقد ان التعاون او ضمك حيجي النصر وهو مرتاح. اللي او خلى الان كفه متعادله من ناحيه الضغوطات، يعني هو الحاله الدينيه، فضمك ما حيكون مرتاح على مستوى الديني حتى تطلق الصافره.
1: النصر فريق مرهق فنيا او بدنيا؟
0: لا، ذهنيا.
1: ذهنيا
0: ذهنيا النصر مرهق ذهنيا. وانا في ناس كثير يعني اعرفهم من الخلف، قلت دائما الامور اذا تحولت من فنيه الى ذهنيه ليس الافضل يفوز.

0: طيب شو الحلول فيها؟
1: أنا أعتقد أنه شوف اليوم يمكن بعض يقول لكن كرة القدم جزء منها اليوم أنه في معالجين ذهنيين.
0: أي.
1: يعني البعض يقول هذا، بعضهم ممكن ما يد كلامي، بعضهم يقول لك لا، الناس اللي تطلعك من هذا في وهذه ترى في أندية أوروبية كبيرة يعني يتم الجلوس معاهم، يعني على قولتك أنت في سحب الحالة أو الصور السلبية وإضافة الحالة الإيجابية. هي أنا أعتقد لا يحتاج إلى تكتيك.
0: لعبت مباراة ما أنت في حياتك مسيرتك وأنت بهالشكل؟
1: إيه.
0: أذكرني أي مباراة؟
1: لعبت أنا كانت مباراة واحدة منها كانت أولمبيات، واحدة كانت آسيا. كأس آسيا حنا غيرنا في الحالة الذهنية وخسرنا. آسيا
0: أندية ولا؟
1: لا لا لا.
0: منتخب.
1: منتخب 2007.
0: 2007
1: خسرناها العراق
0: الفاينل.
1: اي انا اعتقد ان خسرناها بسبب ان الحاله الذهنيه، لما كنا نلعب بأريحية كنا نفوز، لما تحولت الى ضغط مباراه نهائيه ولا بد من جلب الكاس خسرنا. انا هذه واحده عشرتها واقولها كثير انه من اسباب خسارتنا انه الفريق كان روح انت قدم كوره العب واستمتع، لما جت المباراه وطبيعي الناس تبغى الكاس
0: طبيعي بعد غياب
1: فصار في ضغط كبير، فصلنا نلعب مشحونين مضبوطين بشكل كبير. كاس آسيا 2007 دليل واضح بالنسبة لي. أحيانا في المباراة تتحول من فنية إلى ذهنية، كمثال أنت تلقاك متقدم 2-0 أو نتيجة معينة وتأتي يأتي الخصم بطريقة معينة،
0: صحيح.
1: تبدأ الرفكة، تبدأ الحالة الذهنية تتغير عندك فتتحول المباراة.
0: صحيح، وأنت محتاج إلى عامل يعيد التوازن للحالة. مين في لعبة النصر اليوم تقول له شكرا؟ مين في أحد؟
1: شوف المواقف تختلف، سميكان استمرارية وما شاء الله ثبت، شكرا.
0: غيره
1: علي الحسن رغم الغياب ولما احتاجك وتقدم هذا المستوى اقول لك
0: وهو اساسا 8 ويلعب 6 لعب
1: اي ولعب 6 ولعب مباراه اللي هي الهلال ايضا 8 وقدم مباراه. فهذول اثنين، واحد عنده كان يعني الثباتيه في الاداء او الثبات في الاداء، واحد كل ما احتجته في مواقف صعبه ظهر.
0: اي
1: علي الحسن
0: فقط اثنين،
1: هذا
0: وعلي،
1: هذا بالنسبة لي أنا يعني بروزوفيتش أنا، لكن
0: ما لعب اليوم طبعا،
1: ما لعب اليوم إيه. لكن كموسم كامل.
0: شكرا عبد لطيف. وعن حالات المباراة كان هناك بعض الجدليات فيها، ذهب إلى عصام عبد الفتاح. عصام مساء الخير. الحالة الأولى طبعا الحكم عبد الله الجمالي، الحكم الكويتي الصاعد بقوة. الحالة الأولى كابتن الدقيقة 30، طبعا هذه أكثر حالة جدلية، هل كان هناك لمسة يد كابتن في اللقطة قبل تسجيل هدف جامبا أو ساكا؟
2: فعلا بالتالي دي أهم حالة عندنا في المباراة. هل هناك لمسة يد هنا؟ اللاعب الياباني الحقيقة بعد ما مر من لاعب النصر فقد توازنه،
0: أيه.
2: فإيده استخدمها كداعمة للجسم حتى لا يسقط يعني، فهنا ما فيش مخالفة لمس اليد الحقيقة وفقا للقانون، وهنا الحكم الحقيقة
0: أساسا يا كابتن هو لمس الكرة أو لم يلمسها؟ اللقطة ما
2: لمسها بإيده يا بتال،
0: يعني اللقطة كابتن لما تكون بينك وبين شيء
2: لمسه واضحة، ولكن
0: ما يبين المسافات، ترى لازم ننتبه لهذا الشيء. تلفزيون لما يكون بينك وبين شيء اللي
2: لا هو لمس
0: ما يبين
2: الكرة.
0: مسافاته
2: انا معاك، بس هو في اللقطه دي يا بتال هو لمس الكره الحقيقه،
0: طيب.
2: ولكن وضع اليد كان وضع مبرر نتيجه لحركه الجسم، نتيجه ان هو كان فقد توازنه وهيسقط على الارض، فاستخدم الايد كارتكاز كداعمه لجسمه حتى لا يسقط، فهنا ما فيش تعمد لعب الكره باليد ولا مخالفه لمسه اليد.
0: جميل.
2: فهنا استمرار اللعب كان القرار الصحيح الحقيقه.
0: طيب 39 كابتن، جواو فيليكس لاعب النصر طالب ببنالتي، ايش رايك؟
2: هنشوف الحاله دي. انا الحاله دي اتفق ان هناك خطا لصالح جواو فيليكس، ولكن الخطا لم يكن داخل منطقه الجزاء، كان خارج منطقه الجزاء. لكن ولما نشوف حتى الحاله هنشوف هنا جواو فيليكس بيمر من الاول، فالتاني عمل معاه خطا، ولكن الامانه الاحتكاك تم خارج منطقة الجزاء، فهنا كان يجب على عبد الله الحكم الكويتي ان هو كان يحتسب خطأ ولكن ليست ركلة جزاء للأمان.
0: دقيقة 63 عبد الرحمن غريب،
2: يعني خطأ حصل خارج،
0: عبد الرحمن غريب ضرب لاعب، هل هي احتكاك عادي ولا ضرب بالمرفق؟ اللقطة هذه كابتن أخذ فيها أصفر طبعا.
2: لا هو هنا هنشوف هذه الحالة الحقيقة هل هي

0: استخدم قوة زايدة في هذه الحالة أثناء التنافس على الكرة، ولا كانت حالة يعني استخدام ذراع بشكل غير قانوني؟ أنا شايف إن هو لا يستحق أكثر من إنذار، لأن تعتبر أكثر درجات التطور استخدام الذراع بشكل غير قانوني هنا، ولكن ما فيهاش قوة زايدة الحقيقة أثناء التنافس على الكرة، فهنا الإنذار مستحق ولكن لا ترتقي إلى الكرت الأحمر الحقيقة.
1: 89 كابتن، النصراويين طالبوا في هاللقطة ببنالتي هاللقطة مع الكابتن لأنجيلو.
0: هنشوف هل في خطأ تم ارتكابه ضد أنجلو داخل منطقة الجزاء. هنشوف في اللقطة هنا إن أنجلو الحقيقة هو اللي بيودى قدمه في اتجاه المدافع الياباني، يعني هو اللي حاول ينشئ الخطأ، فالحقيقة لا وجود لركلة الجزاء، وقرار الحكم الحقيقة كان قرار جيد. هنا أنجلو هو اللي مد قدمه في اتجاه أو في مسار المدافع الياباني، فلا وجود للخطأ واستمرار اللعب كان القرار الصحيح. جميل. من عبد الله الحقيقة.
1: جميل كابتن. إجمالا عبد الله جمالي، أدارها يعني أثر في المباراة؟ أدارها بشكل جيد؟
0: لا للأمانة لا، أدارها بشكل جيد، وأعتقد أن هيكون مكسب الحقيقة للتحكيم الآسيوي لو اهتم، وفي بعض الجزئيات البسيطة لو قدر يطورها أعتقد هيبقى من الحكام الكبار إن شاء الله في آسيا.
1: طيب خليني أقول لك ملاحظة أنا كابتن عجبتني، في أنا دائما كابتن أشوف الحكام العرب أو الآسيويين تحديدا، العرب والآسيويين كابتن يصفروا على أي احتكاك. اليوم ما شفت عبد الله يسوي هالشيء صراحة، كان يسمح باستمرار الكرة، الاحتكاكات عادي عنده، في أكثر من لاعب سقط وكان يواصل اللعب. عجبتني أنا هذه.
0: صحيح، ملحوظتك الحق، ملحوظتك في محلها يا بتال. فعلا هو الحكام الجيدين اللي بيسمحوا باستمرار اللعب لأكثر فترة ممكنة، فدي من ميزات الحكم الحديث، فهي يعني هي نقطة جيدة في عبد الله الحقيقة.
1: جميل، شكرا كابتن عصام، برجع لك بعد شوي في الدوري السعودي.
0: أشكرك.
1: أذهب بكم إلى وقفة ولا بعد ذلك. الهلال يهزم نيوم ويجعل من اليوم الأخير في الدوري معركة ترقب.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

حياكم الله. ختمت السبت الجولة 33 من الدوري السعودي بثلاث مباريات. الهلال فاز على نيوم، والأخدود هزم الخليج، والأهلي تجاوز الخلود.

0: نيوم أمام الهلال في الرياض لأول مرة، عرضية من سافيتش وكرة رأسية من محمد كنو تنتهي بين يدي الحارس البولندي مارسن بولكا. محمد البريك يرتكب خطأً على ثيو هيرنانديز، الحكم يعلن ركلة جزاء بعد التأكد من تقنية الفار. روبن نيفيز يتقدم للتنفيذ، وعلى يسار الحارس بولكا يضع أول أهداف أزرق الرياض مكرراً بداية سيناريو مباراة الذهاب. رد نيوم جاء بهذه التسديدة من لاكازيت وسط تشجيعات من مواطنه ومدربه كريستوف غالتيي. على الجانب الآخر، الهلال يتحكم بإيقاع اللقاء ويريد أن يقسو على مرمى نيوم. تسديدة من هيرنانديز تمر فوق مرمى الضيوف، تبعتها تسديدة قريبة من ليوناردو تمكن بولكا من إيقافها. أما خارج المستطيل الأخضر، لم تتوقف توجيهات الإيطالي إنزاغي والفرنسي غالتيي. آخر ربع ساعة من الشوط الأول، يحاول حجازي تعديل الكفة لفريقه، غير أن تسديدته مرت يمين مرمى المغربي بونو. في انطلاقة الثاني، حاول الهلال تعميق الفارق مبكراً عبر مالكوم بتسديدة وجدت الحارس مارسن بولكا في المكان المناسب. هجمة هلالية أخرى وتمريرة ثلاثية سريعة من هيرنانديز إلى مالكوم ثم سلطان مندش، هدف ثان أطلق العنان لهتافات الجماهير الحاضرة بالمملكة أرينا. وسط الاحتفالات الهلالية، تسديدة مباغتة من ناثان زيزي كاد يقلص بها النتيجة لفريقه. وبثلاثة تغييرات اختار أن يتحرك غالتيي بحثاً عن أول أهداف نيوم.
1: في اللحظة الأخيرة أبعدها بخارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. كرة هلالية كانت خطيرة.
0: 30 نقاط إضافية وفوز جديد مكن الهلال من البقاء في منافسة لقب الدوري إلى جولة الختام.

0: هذا البطيء تحقوا بنا هذا المساء الخير. تبى تحكي عن نهاية آسيا ولا نروح؟
1: أنا معك في اللي
0: خلنا نسمع رأيك.
1: شوف النصر اليوم بصراحة يعني المباريات الأخيرة إحنا كنا نقول أفضل فريق في الدوري يستطيع الوصول لمرمى الفريق المنافس ويصنع فرص هو النصر. اليوم نشوف المحاولات ولا نشوف الفرص في النصر. يعني بصراحة قل حتى التمريرات سواء السلبية ولا الإيجابية إلى حد ما، يعني ما شفناها اليوم في مباراة النصر. الفريق بصراحة سجل في وقت ممتاز وسجل في كرة متحركة عكس ما يتوقع البعض، يعني كان يتوقع أن يسجل كرة ثابتة، لكن بغض النظر هو وقف صح والكرة تلعب، كل الكرات أصبحت تساعد الحارس على البروز، كل ما أعطيت الحارس أكثر من كرة يتصدى لها يكون مرتاح أكثر. بصراحة أنا ما شفت النصر اليوم قادر يصنع يصنع الفرص، وهذه هي مشكلة النصر. زائد الحالة الذهنية في النصر ما أنا بعرف، مو بقادر يفرق بين الدوري ودخل المباراة، ما زال تفكير مباراة الهلال واللي حدث في آخر الدقائق. اليوم كان يلعب تحت
0: لعب 15 دقيقة ممتازة قبل الجول، ممتازة كانت.
1: إيه بس بالتالي ثم ماذا؟ ثم 15 دقيقة اللي ما سجلت فيها. ولو يعني تتخيل تصور 15 دقيقة وتسجل هدف، بيتغير كل شيء في المباراة. والمرة

0: هذه ما أقدر ألوم جيسوس في أي شيء بصراحة.
1: أنا خلني أشاركك بس وجهة نظر بعرضها عليك. أنا دائما أقول إنه نهاية الموسم أنت لما تلعب موسم فيه 34 مباراة وتوصل للنهائيات، خصومك اللي بيواجهونك في النهائيات يكونوا عرفوك حفظوك تماما، لازم يكون عندك عنصر المفاجأة في المباريات النهائية. جيسوس الحقيقة أنه مع كل إعجابي فيه في مسيرته وفي كله، الحقيقة أنه هو مشى على نفس الرتم ما تغير حتى يوم شاف أنت قاعد تصدم في جدار طول المباراة تدخل صحيح. تدخل فاز. طب غير شوي، غير تكتيكك.
0: بس هو يحتاج، شوف أنت يعني أوافقك، لكن وش اللي تحتاج؟ الأداة المميزة اللي تقدر تساعده. اليوم من هو العنصر الأميز حتى
1: في الدوري السعودي؟ أدوات أنت ما عندك اللي في الملعب.
0: لا أنا قصدي وشو، جواو عنصر مميز جدا لكن اليوم أصبحت الفرق الأخرى تقرأ زي مباراة الهلال. ناصر الدوسري كان
1: يراقب جواو،
0: يراقب جواو
1: صحيح.
0: يعني إذا أنت شو تسوي كل ما قدرت. بالتالي في النصر اليوم كومان وماني، بصراحة كومان المباريات الأخيرة مو بقادر، يعني كل ما قدرت توسع الملعب بشكل جيد. اليوم سلطان الغنام يوم نزل سلطان كورتا بوشل أنشط أقوى دفاعيا، لكن سلطان كورتا أجمل
1: كرة الهجومية.
0: أي نعم. اليوم عبد الله العمري غيابه، أنا أعتقد أنه يعني مارتينيز صراحة يعني ما اختبر دفاع النصر بشكل جيد، لكن أحيانا تحتاج في الكرات الثابتة في جرأة.
1: مارتي يتحمل الهدف 100%.
0: أنا الحقيقة مارتينيز رغم يعني أنه اسم كبير لكن لو تحطه في الميزان مع سميكان ولا عبد الإله، صراحة عبد الله وسميكان متفوقين عليه صحيح. بشكل أكبر يعني
1: وثباتهم عالي،
0: زائد الغيابات اللي صايره في بروزوفيتش، عبد الله الخيبري غايب، يعني في ظروف صارت في المباراه. كومن ترى نزل وهو مصاب يعني ما كان
1: جاهز،
0: لكن في الاخير
1: انجلو غير جاهز
0: لكن في الاخير بالتالي انت تحتاج انك تنوع ولكن الاداء تساعدك صح. اليوم في النصر زائد راس الحربه بالتالي كريستيانو ما عاد يقدر يعني يطلع كثير، ما عاد يقدر يكون في واحد في العمق يبدل معه، ما عاد يقدر يلعب الكرة الأولى وفي واحد يكمل ممتع. هذه الأشياء نقص في النصر.
1: طيب خلينا نروح للهلال ونيوم.
0: أيوة
1: من أهدى مباريات الهلال في الموسم صحيح. بالنسبة له هو كفريق
0: صحيح.
1: ما سوى أخطاء كثيرة الفريق، ما تعرض لمآزق كثيرة وحسمها على الرايق.
0: طيب أقول لك بالتالي شيء، أنا وأنا أشوف المباراة أقول هذه الجولة 33 هذا واحد، هذه مباراة مهمة للهلال، مباراة أشبه بالودية حسمها الهلال بعد تسجيل الهدف، كأن المباراة أصبحت سهلة على الهلال. والسبب أمام فريق يلعب كورة بس ما عنده الشراسة، يعني في كل ثنائيات الهلال يكسب. ودي أقول رأيي يعني أنا بصراحة تابعت نيوم، خلينا نقول لعبوا الآن 33 مباراة، باقي المباراة أمام الاتفاق. عندي رأي عن فريق نيوم، أنت كأنك جبت مجموعة لاعبين من جهات مختلفة، جمعت لاعبين جيدين كأنهم يؤدون وظيفة. يعني أوكي هم محترفين لكن ما تشعر فيهم لا في شراسة لا في حالة الفوز، الحالة المعنوية عندهم، ولا في حالة الخسارة، كأنهم موجودين ليؤدون مهمة 90 دقيقة تنتهي كل شيء، ما تحس فيها حتى.
1: كيف تخلق فيهم الشراسة مثل هالنوع من اللاعبين؟ كيف تخلق فيهم شراسة؟
0: بالتالي هذه يخلقها مدرب وإداري. المشكلة إذا كان حتى المدرب يعني أشوفها الأقل حتى تفاعل مع المجموعة هذه تخلقها. تدري وش العيب في مع التقديم اليوم؟ هي مجموعة حتى الإداريين مستقطبين
1: من جهة، بس اليوم حقق أهدافه. يعني أنت متكلم على فريق صاعد السنة الماضية السنة هذه للدوري ويجيب الثامن ولا يتعرض لمآزق حسابات الهبوط، شكرا له الحقيقة. شكرا.
0: شو نقول للقادسية؟
1: لا القادسية موضوع ثاني.
0: لا لأن اليوم فريق مدعوم وعنده ميزانية كبيرة، والدليل أنه باع لاعب في الفترة الشتوية ب 22 مليون ونص، يعني أنه يعني كأنه مستغني. أنا أقصد أن نيوم كان عنده المفترض أنه سعى لبطولة خارجية، أنا كنت أتوقع أن نيوم يكون واحد من الستة الأوائل، هذا أقل
1: على الأقل يلعب الخليج،
0: يلعب الخليجي
1: على الأقل،
0: على الأقل هذا اللي أقصده. يا أخي أنت لما تكون الحين شفت ترتيب
1: الثامن،
0: أنا أقصد أنه ومع ذلك بالتالي ما تجد فيهم ذيك الروح العالية اللي موجودة. زي ما قلتك مجموعة اليوم لما التغييرات اللي صارت، العييري، إسلام هوساوي، تحدي الوحد، يعني ما أحس أن التركيبة الإدارية والفنية والعناصرية جيدة.
1: جمع لعيبة بس ما تمكسوا للحين مع بعض، ما خلقوا روح الفريق
0: كلها، ترى حتى
1: لسه هم مش فريق
0: وحتى إداري.
1: طيب إحنا أمام معركة يوم الخميس
0: صحيح،
1: جولة يعني عجيبة
0: صحيح.
1: على فكرة اليوم شفت النصر أنت ولا الزمالك ولا الهلال؟
0: أنا صراحة شفت الهلال وشفت النصر

0: وكان في كنت عند شخص شايف شاشة ثانية على الزمالك.
1: مين كان أنحس اليوم، النصر ولا الزمالك؟
0: والله النصر غلب الكل، النصر الفترة الأخيرة غلب الكل.
1: ترى احنا هذا الموسم عندنا تنافس على ما يعني الناس ما تدري عنه، من هو الفريق الأنحس. ترى الحين شوف ممكن ترى الأرسنال ياخذ الأول على النصر. ليش؟ عنده بطولتين تشامبيونز ليج، عنده الدوري، اذا خسرهم ياخذ الأول.
0: والله الأرسنال وصوله للشامبيونز ليج النهائي يعني
1: لا، الحين المنافسة شوف أتلتيكو خلاص الحين يعني بياخذ ثاني ثالث في النحس،

0: من رأسية راموس صور صار السيد سيد المنحوسين ذيك الأيام. لكن فرجع في
1: لا هو طول عمر التاريخ يقول النصر والزمالك كان حس شيء في العالم.
0: يعني والله الحقيقة عدم التوفيق موجود صراحة فيهم، لكن يعني كيف أعمل على تلافي مثل هذا الأمر؟ ترى اليوم إحنا قدامنا 5 أيام، يوم الخميس مباراة كسر عظم، صحيح. كيف أقدر أتعامل معها؟
1: شوف فيه مقولة بس أنا ما أحفظ نصها بشكل جيد، بس بقول معناها إنه الحظ يرافق الشجعان.
0: طبعا
1: لابد أن تكون شجاع حتى يكون الحظ معك.
0: شو معناته المغامرة؟
1: أي.
0: الشجاع الإقدام. لكن ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
1: صحيح.
0: أيضا الحظ ترى مطلوب في الحياة بشكل عام، الحظ هو التوفيق.
1: جعلنا من أصحاب الحظ العظيم أنا وياك.
0: اللهم آمين إن شاء الله.
1: كل شيء إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى.
1: شكرا عبد البطيء. وأعود إلى عصام عبد الفتاح المرة الهلال من يوم. عصام مساء الخير، سحرناك اليوم، رايحين جايين عندك.
2: مساء الخير. مساء الخير بتال.
1: يلا احنا نتكلم أنا وعادل عن الأنحس. عصام من أنحس، الزمالك؟ الزمالك السعودي أو النصر المصري؟ كلهم زي بعض.
2: بالأمانة الاثنين منحوسين. الاثنين منحوسين، أتفق معك.
1: طيب الحالة الأولى مباراة الهلال ونيوم، الحكم سيدير بولوس من اليونان، أناستاسيوس.
2: الحالة الأولى عندنا ركلة
1: دقيقة 8 بلنتي.
2: الحالة الأولى ركلة جزاء للهلال في دقيقة 8. هنشوف هنا إن المدافع نيوم الحقيقة بإهمال لمس قدم مهاجم الهلال، وده اللي أدى إلى فقد مهاجم الهلال لتوازنه. ركلة جزاء صحيحة الحقيقة، وأيضا فيها تأكيد من تقنية الفار، ركلة جزاء صحيحة الحقيقة.
1: صحيحة. كابتن اللمس داخل 18 ها؟ مش على الخط.
2: اللمس اللمسة داخل 18 يا بتال.
1: طيب.
2: وهي اللي أدت إلى فقد مهاجم الهلال لتوازنه وسقوطه.
1: طيب ما فيها كابتن طبعا اي بطاقه من لون اخر ها؟ القرار الاداري صحيح من الحكم؟
2: لا، لان الاقرار الاداري صحيح، لان هي تعتبر هجمه واحده اثناء التنافس على الكره، فهنا ما بنديش الانذار، بنكتفي فقط بركله الجزاء.
1: جميل. الحاله الثانيه كابتن من نفس المباراه والحكم اليوناني اناستاسيوس سيدر بولوس، دقيقه 85 في نهايه المباراه، دخول قوي من لاعب الهلال، بطاقه حمراء او الاكتفاء بالصفراء؟
2: هنشوف هنا الدخول قوي فعلا من لاعب الهلال ضد لاعب نيوم، ولكن الحقيقه الـ الـ الـ الـ يعني البوينت اوف كونتاكت، وكمان الجزء اللي استخدمه لاعب الهلال في التنافس، ما مش ما استخدمش الستادز ابزاز القدم يعني، ولكن السرعه والقوه ما كانتش عاليه، فانا اتفق مع قرار الحكم ان دي اعلى درجات التهور. طيب. وان الانذار هو القرار الصحيح في هذه الحاله الحقيقه.
1: طيب بمناسبه هذه اللقطه كابتن، والجدل اللي يجي دائم عند الجمهور يقول لك دخول من الخلف دخول ما، اشرح لنا شويه كابتن الفروق بين الدخول من الخلف وهذه اللقطه.
2: هو ده ايضا دخول من الخلف يا بتال، ولكن هنا السرعه والشده اللي حصلت ما نتجش عنها قوه عاليه، فعشان كده بنروح لاقصى درجات التهور. لو هنا السرعه والشده زادت شويه عن في الحاله دي كنا هنروح على طول للكارت الاحمر، ولكن هنا ما كان لاعب الهلال لم يستخدم سرعه عاليه او شده عاليه، فبالتالي ما نتجش قوه عاليه في الاحتكاك اللي حصل، فعشان كده بنروح للانذار وليس للكارت الاحمر.
1: لا انا اقصد كابتن اشرح للناس شروط الدخول من الخلف المستحق للكارت الاحمر.
2: تمام. شروط الشروط او الاعتبارات اللي لازم يحطها الحكم في اعتباره لما يكون هناك كارت احمر للدخول من الخلف، هي ان السرعه والشده لازم يكون عاليين، فلما الشده والسرعه بتاعه اللاعب لما بيقوم بالاحتكاك بيكونوا عاليين بينتج عنها قوه عاليه، والقوه العاليه بنسميها الاكسسيف فورس، فدي بتؤدي الى بطاقه حمراء.
1: جميل كابتن. الحكم أناستاسيوس كيف شفت أداءه في المباراة؟ أول شيء المباراة كانت سهلة ولا صعبة كابتن في أحداثها الحكم؟
2: زي ما قال الكابتن عادل البيت طبعا اللي بمس عليه طبعا، هي كانت مباراة ودية الحقيقة، لان الهلال يعني انهى المباراه من بدري قوي يعني، فسهل المباراه على الحكم، فكانت اعتقد ان هي مباراه متوسطه.

0: الصعوبة وليست مباراة صعبة الحقيقة.
1: جميل، كابتن كم تعطيه؟
0: أديله 8.4.
1: كيف كان التواصل بينه وبين مساعديه؟
0: لا، كان الامور يعني كانت الامور هاديه، بالتالي ما فيش مشاكل في المباراه، التواصل كان جيد، مباراه ما فيهاش احداث كتيره يعني صعبت من مهمه اداء الحكام، فالامور مشيت بشكل سلس يعني.
1: جميل. كابتن انت عارف المرشحين للمونديال كم فيهم واحد جاء للدوري السعودي؟ 6-7 صح؟
0: صحيح، تقريبا 6 أو 7 فعلا.
1: 6 أو 7 حكموا ذا الموسم، بنسبه قليله تعتبر يا كابتن صح؟ انه دوري بهذه التنافسيه العاليه فقط ستة فقط يحكمون في المونديال فيه، وفي منهم ناس جو مباراه واحده ومش
0: صحيح نسبه قليله. صحيح، ليه نسبه قليله؟ بتقال لان اكثر عدد في تاريخ كؤوس العالم تم اختيارهم، اكبر عدد من الحكام تم اختيارهم في هذه البطوله، لان البطوله طبعا عدد المنتخبات زاد بشكل كبير، فعدد الحكام زاد ايضا بشكل كبير، فكنا نتمنى ان احنا نشوف أكثر من هذا العدد في الدوري السعودي، لأن الدوري السعودي الحقيقة بقى من الدوريات الكبيرة جدا على مستوى العالم.
1: جميل كابتن، شكرا جزيلا، ومستنينك برضو في المونديال معنا.
0: أشكرك يا بتال.
1: شكرا كابتن عصام الفتاح.
0: إن شاء الله يا حبيبي. شكرا. إن شاء الله. أشكرك يا بتال.
1: وذهبوا بكم إلى الوقفة الأخيرة، بعد ذلك الاتحاد يبحث عن نقطة أمام الشباب ليضمن نخبة آسيا.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.

حياكم الله. وتستمر المباريات في الدوري روشن السعودي اليوم الأحد، مباراة وحيدة فقط وهي مباراة مؤجلة وليست من الجولة 33 التي ختمت اليوم، بل مؤجلة من 28. المباراة تجمع الشباب بضيفه الاتحاد. المباراة ستلعب في 9 مساء توقيت العاصمة الرياض. يكفي الاتحاد التعادل في المباراة فقط نقطة واحدة حتى يضمن المرتبة 5 المؤهلة إلى دور ما قبل المجموعات في بطولة آسيا للنخبة. ألقاكم.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق راجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم معنا إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي عناوينها. ترامب يحذر إيران من على منصة تروث سوشيال، تعيشون الآن هدوء ما قبل العاصفة. وزير الداخلية الباكستاني في طهران ليوم آخر من أجل محادثات تهدف لإقناع إيران بالمرونة للتوصل لاتفاق سلام. إسرائيل تقول إنها اغتالت القائد العسكري لحماس الرافض لنزع سلاح الحركة من أجل تليين موقفها وإحداث فراغ فيها.
1: البلد دي مفتوحة زي ما ذكرت لك، الدعم السريع ما يقدر يسيطر على أسلحته ولا يقدر
0: يسيطر. العميد المنشق عن الدعم السريع يتحدث عن تدفقات كبيرة للسلاح في دارفور ويتهم شقيق حميتي بتصفية معارضيه. مع تزايد الضغوط على ستارمر، وزير الصحة البريطاني المستقيل يعلن عزمه الترشح لزعامة حزب العمال. في تحذير جديد لإيران، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدوينة على تروث سوشيال

0: مع صورة مكتوب عليها هدوء ما قبل العاصفة، وظهرت فيها سفن إيرانية بالبحر. وقبلها بساعات أيضا توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمواجهة وقت سيء جدا إذا لم تبرم اتفاقا. جاء ذلك في تصريحات هاتفية لبي أف أم الفرنسية، حيث قال إنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كانت إيران ستبرم اتفاقا، لكن من الأفضل لها أن تفعل ذلك حتى لا تواجه وقتا سيئا للغاية. أكد مسؤول إسرائيلي للقناة 13 الإسرائيلية أن التحضيرات في إسرائيل لاستئناف القتال ضد إيران بلغت ذروتها، والوجود الأمريكي في إسرائيل على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن العملية في حال انطلاقها ستهدف إلى إضعاف الإيرانيين وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات. وإذا استؤنفت الحرب، إسرائيل ستبدأ في ضرب الأهداف المتبقية بإيران، ومنها البنية التحتية للغاز والكهرباء والنفط ومنشآت استراتيجية. أشاد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث ببحارة مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد خلال استقباله لهم في قاعدة نورفولك بولاية فيرجينيا، كما أكد أن الطاقم لم ينجز مهمة فحسب، بل صنع التاريخ حسب تعبيره.
1: What the Ford Carrier Strike Group did and these destroyers did is exceptional, phenomenal. And that's why I was proud to give the presidential unit citation to them for their 330-day deployment all the way around the globe. Absolute resolve, epic fury. It's an incredible story, and the only story that should be told today is of the heroism and the skill and the professionalism of these sailors who went three times around the globe to defend that flag right there, which can only do what this strike group does.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تحويل مسار 78 سفينة تجارية ضمن إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران، وقالت إن القوات الأمريكية عطلت 4 سفن لضمان الامتثال، فيما تواصل مروحيات الجيش مراقبة السفن التجارية قرب مضيق هرمز. من بشأن مضيق هرمز، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر المضيق، وأضاف أن المفاوضات بدأت مع البحرية التابعة للحرس الثوري بعد عبور سفن من دول شرق آسيا بينها الصين واليابان وباكستان، من دون تحديد أسماء الدول الأوروبية المشاركة في هذه المحادثات.
2: التضليل الإلكتروني آخر تكتيكات إيران لخداع الحصار البحري الأمريكي. واشنطن تؤكد بأن حصارها لسفن طهران فعال جدا، سواء قبالة سواحل إيران وحتى أبعد من ذلك رغم محاولات التخفي. بيانات تتبع وثقت زيادة 600% في عدد السفن التي تمارس تكتيكات خادعة لتزوير مواقعها بين 19 من أبريل والثالث من مايو، إما بإيقاف أجهزة التتبع أو بالإبحار تحت أعلام مزيفة، أو حتى بنقل النفط الإيراني من سفينة إلى أخرى أصغر بكثير. بحسب تحليل أجرته نيويورك تايمز لصور الأقمار الصناعية وبيانات الشحن، فإن الناقلة الإيرانية العملاقة هيوج مضت في رحلتها بعد أن حملت 2 مليون برميل من النفط الخام من جزيرة خارك بتاريخ 31 مارس وحتى 13 مايو. عبرت الناقلة خلالها مضيق هرمز مطلع أبريل، ورصدت في خليج عمان وسريلانكا وماليزيا ومضيق لومبوك في إندونيسيا وأخيرا في فيتنام. فهل تم خرق الحصار؟ مغادرة ناقلة بطول 300 متر أمر تنفي حدوثه القيادة المركزية الأمريكية، قائلة إن الوصف الدقيق هو إفلات الناقلة الإيرانية لأنها عبرت قبل بدء تطبيق الحصار رسميا. وما يؤكد فعالية الحصار البحري على إيران هو الأرقام، فبيانات شركة كيبلر لتتبع حركة النفط العالمية أكدت تراجع كميات النفط الإيراني المخزنة على الناقلات من نحو 85 مليون برميل في مطلع فبراير إلى 51 مليون برميل حالياً. عمليات التضليل الإلكتروني الإيرانية التي وثقت بالأقمار الصناعية لم تعق قدرة البحرية الأمريكية على تنفيذ الحصار وفقا

0: سينكوم. فواشنطن تعتمد على وسائل متعددة ومشددة لمراقبة حركة ومسار السفن والناقلات.
1: قالت السفارة الباكستانية في طهران إن وزير الداخلية عقد اجتماعا مهما في إيران لتسهيل الحوار وتحقيق السلام، مشيرة إلى أن الزيارة ستستمر يوما آخر لبحث آفاق استئناف المفاوضات. وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني وصف مباحثاته مع نظيره الباكستاني محسن نقوي بالمفصلة، وتأتي كجزء من جهود الوساطة التي تقوم بها باكستان حاليا. وشددت المصادر على أن باكستان تسعى لإقناع الطرفين الإيراني والباكستاني بإبداء الإيراني والأمريكي بإبداء المرونة للتوصل للاتفاق. معنا من إسلام أباد الدكتور عبد الرحمن الصالحي الصحفي والمحلل السياسي المختص في جنوب آسيا. أهلا بك معنا دكتور عبد الرحمن الصالحي. وماذا وراء زيارة وزير الداخلية هذه المرة الباكستاني إلى إيران؟
2: نعم منتهى، يبدو أن السياسة الباكستانية الآن تعتمد على مفهوم إدارة المسافة الآمنة بين التصعيد والانفجار، أي إبقاء مستوى التوتر تحت السيطرة في الوقت الحالي دون السماح بانهيار شامل للمفاوضات. وهذا ما حظى بإسلام أباد بإرسال محسن نقوي إلى وزير الداخلية الإيراني إلى طهران ليحمل عدة ملفات، واحدة منها من هذه الملفات الأمني، أي في حال تم الانفجار على سبيل المثال، أو لو قدر الله وتصاعدت الأزمة أو انفجرت، فهناك مسألة اللاجئين المتدفقين إلى باكستان، ربما هذه مشكلة، كذلك المنطقة الرخوة والمعارضة التي هي أيضا تعمل ضد النظام الحالي في إيران متمثلا سواء بالبلوش أو الأكراد أو غيرهم. هذه أيضا وضعهم باكستان تلعب اليوم دور ليس فقط الوسيط وإنما المقيم للمخاطر، بالإضافة كذلك إلى طلب من ناحية الوساطة إلى طلب مسألة اللين الدبلوماسي في التنازل ولو قليلا في بعض المطالب، ثم الدعوة إلى إسلام أباد للحضور إلى إسلام أباد والتوقيع على مذكرة تفاهم. يبدو أن الأسبوع القادم ربما يشهد جولة جديدة هنا في إسلام أباد.
1: لكن هل ممكن دكتور أن نعتبر هذه أيضا من جديد زيارة تمهيدية ربما لزيارات أرفع مستوى في باكستان لفتح باب العودة للتفاوض مرة أخرى؟
2: نعم، لا تريد إسلام أباد تكرار الخطأ السابق إذ قامت بإجراء الترتيبات الأمنية والبروتوكولية اللازمة لحضار الوفدين أو لوصول الوفدين إلى إسلام أباد، ثم لم يأتي الوفدين الأمريكي والإيراني. هذه المرة لا، إسلام أباد تتحرك بطريقة أخرى، تذهب ترتب أولا، تأخذ الموافقات الأولية من الجانب الإيراني، ثم ستأخذها كذلك من الجانب الأمريكي، ثم بعد ذلك تبدأ الترتيبات الأمنية والتي هي شبه جاهزة تقريبا. يبدو أن إسلام أباد تتحرك في هذا الإطار، ولذلك هنا يرى المراقبون أن إسلام أباد ربما تشهد في القريب يعني جولة جديدة من التوقيع على مذكرة التفاهم. إسلام أباد لا تعطي اهتماما كثيرا لما ينشر في وسائل الإعلام من قبل الطرفين، إذ أنها تسمح لا تسمح بمعنى تسمح، ولكن تعلم أن هناك سقفا محدودا للتصعيد بين الجانبين، وإذا تجاوزوا أو إذا زادت هذه مثلا عن الخطوط الحمراء المعنية، فإسلام أباد تعمل هنا في هذه الحالات كمقيمة للمخاطر وتحذر الطرفين بأن ربما إذا خرجتم عن هذه الخطوط،
1: لكن المخاطر التي ذكرتها حضرتك فيما يتعلق بالمعارضة بيتعلق باحتمالية خروج لاجئين بالتأكيد إيران تعرفها، هل يمكن أن يكون وزير الداخلية يحمل عرض مختلف، أفكار مختلفة الآن يمكن طرحها على إيران للقبول بالشروط الأمريكية؟
2: هذا ايضا ما سرب او ما نشر في وسائل الاعلام، انه نعم يحمل من الطروحات التي من الرؤى التي يضعها لهم او يضعها امامهم، انه بالامكان التوقيع ولو على اتفاق محدود، اي بمعنى ان يتفق الطرفان في الوقت الحالي على الاولويه القصوى لفتح الممر المائي.

0: مضيق هرمز، هذا أولا بشأن حتى لا يحدث اختناق اقتصادي وطاقي في على المستوى الدولي والإقليمي، والذي ربما هذا الأمر قد يجر إلى مشاكل مثلا مستقبلية. يعني مثلا ربما يؤدي أي خطأ في الوقت الحالي قد يؤدي إلى انفجار شامل للمنطقة. لذلك هم أعطوهم هذا الكلام حسب ما سمعنا، أعطاهم نقطة أنهم ربما يأتوا للتوقيع المرحلي، لكن
1: لكن
0: يظل
1: التوقيع
0: كذلك
1: المرحلي
0: هناك
1: ليس يعني ترحب به إيران كثيرا، لكنه ليس مرحبا به بأمريكا. أمريكا تريد اتفاقا شاملا.
0: ولكن هناك التنازل، أو بالأصح ما فهم هو أن الجانب الإيراني موافق على تجميد البرنامج النووي لمدة 20 عاما، وهذا ما رأيناه من تصريح ترامب بالأمس. ربما الآن المرحلة القادمة هذه أيضا يبدو أن النقوي سيستطيع إقناع الجانب الإيراني على الأقل بإدراج أو نقل الملف النووي كاملا من المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولى لوضعه إلى النقاش أو التوقيع على الأقل على مسألة التفاوض فيه. هذه النقطة التي يركز أيضا عليها نقوي في الوقت الحالي، لأن هناك ملفين أساسيين يعني فعلا اختنقت المنطقة والإقليم بل العالم كله، وهو الملف مضيق هرمز والسلاح النووي الحالي. ويبدو أن باكستان ستنجح هذه
1: أن
0: المرة،
1: يتزامن
0: خاصة
1: دكتور أن يتزامن تتزامن هذه الزيارة مع تلك التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب بالحديث عن أنه على إيران ألا تضيع الفرصة، لأنها ستواجه يعني ظروف سيئة للغاية حسب تصريحاته للإذاعة الفرنسية، وأيضا تلك التغريدة التي قال فيها أنه هذا هدوء يسبق العاصفة.
0: وهذا هو بيت القصيد الذي ذهب إليه محسن نقوي عندما أخبرته في الأول، أن هناك تحاول قدر الإمكان إدارة الأزمة والمسافة ما بين التصعيد قبل أو والانفجار. يعني تعلم إسلامآباد الآن أن المرحلة أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة فعلا قد تودي بالإقليم بأكمله، وليس فقط بشأن حرب فيما بين هذين البلدين بشأن هذه القضية. ولذلك ذهبت إلى هناك كي تحذرهم أننا هذا أكثر شيء ممكن أن نقدمه في الوقت الحالي كباكستان للجانب الإيراني، غير ذلك ربما لا نستطيع مستقبلا أن نكون يعني أن نقوم بدور الوساطة، وإنما سنتحول ربما إلى الدفاع عن الأمن الخليجي بحكم أننا لدينا علاقات ولدينا شراكات أيضا أو اتفاقات استراتيجية دفاعية مشتركة مع الجميع. وكذلك أيضا ستتأثر منطقتنا أو حدودنا البالغة أكثر من 900 كيلومتر، أكثر من 900 كيلومتر، ستتأثر كذلك بهؤلاء اللاجئين أو تلك الحركات الانفصالية أو تلك المتمردة على النظام الإيراني. نعم تعلم،
1: نعم.
0: تعلم باكستان أنها لا تريد في الوقت الحالي إسقاط النظام الإيراني، ولكن تريد فعلا ضمانات بأنه لا يعتدي على المنطقة أو
1: نعم.
0: أن يتسبب في أي
1: واضح.
0: إشكالية من الإشكاليات المعروفة. كذلك أيضا وضع وهذه من الملفات التي أخذها معه نقفي إلى طهران، العلاقات الثنائية فيما بين البلدين، أو نحن سهلنا لكم وفتحنا لكم 6 منافذ تجارية أو ست ممرات تجارية وكذلك ميناء جوادر، لكن لا يعني أن ذلك سيستمر
1: لكن
0: في
1: واضح
0: حال انفجر
1: انه
0: الوضع.
1: الولايات المتحدة الأمريكية تقدر الدور الباكستاني اكثر بكثير من إيران. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن الصالحي على المشاركة معنا، الف شكر. من واشنطن ينضم إلينا نائب الاتصالات لمستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق السيد مارك فايفلي. أهلا بك معنا سيد مارك، وأبدأ معك بالتوقعات ربما في الولايات المتحدة الأمريكية لهذه هذا الحراك الجديد لباكستان.
2: النبأ السار هو أنه يبدو أن هنالك بعض المفاوضات الجارية. وزير الخارجية الباكستاني كان في إيران قبل فترة وجيزة، وإحدى النتائج من تلك الزيارة هي أن السفينة القطرية المتجهة إلى باكستان والتي تحول الغاز المسال سمح لها بالعبور من مضيق هرمز. فعلى الأقل هنالك بعض الحركة. والآن السيد ترامب بدأ يطرح رسالة عبر التواصل الاجتماعي ويقول قد يكون

0: هناك نشاط عسكري جديد، فهناك عدة أمور تتحرك مع نهاية المفاوضات أو قمة ترامب وشي في الصين. ولكن السؤال الآن هو ما الذي سيحصل بعد لقاء بكين؟ هل بإمكان اعتماد الصين على النفط من الشرق الأوسط وبشكل خاص النفط الإيراني والغاز الإيراني؟ هل يمكن استغله ترامب من أجل جلب الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات بشكل ربما يدفع الأمور باتجاه مختلف عما يرغب به الإيرانيين؟ ترامب يريد اتفاق على المسألة النووية أولا، والحصول على اليورانيوم المخصب بين 60% و40% ويخرجه من إيران، وكذلك الصواريخ البالستية والأولويات الأخرى. إيران لا تريد أن تتحدث عن أي من ذلك، يريدون فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات، وبعدها يتفاوضون على هذه المواد. الصين بالتأكيد لها الصوت في ذلك، يرغبون بفتح مضيق هرمز، والإيرانيون بحاجة إلى الأموال الصينية. أمريكا فرضت عقوبات جديدة والوصول إلى الأسواق الأمريكية وطرحوها على طاولة المفاوضات. والسؤال الآن هو ما إذا كان بإمكان القادة الإيرانيين يقولون أنهم فقط يفضلون فتح المضيق، بل هذا سيفتح يضع الضغط على إيران. وترامب على الأرجح سيصغر هذا الكلام ولا يتجاهله كما فعل في الرد الإيراني السابق، والتي قال بأنها غير مقبولة على الإطلاق. فجزء من الأمر هو أن الصين أو 90% من النفط الإيراني يذهب إلى الصين، 12% من النفط الذي تتلقاه الصين من إيران، و45% من الحكومة الإيرانية أو تمويل 45% من الحكومة الإيرانية من الصين. ويجب أن يدركوا أن هنالك سبب لتفضيل عدم تمويل انعدام الاستقرار بالإيران بالاستخدام هذه الأفضلية بشكل إيجابي. فالاثنين وسبعين ساعة القادمة إذا ما ضغطت بكين على إيران، أو إذا ما كانت فقط مجرد قمة سعيدة والكل سيعود إلى الوضع الطبيعي.
1: يعني السؤال الذي يطرحه كثيرون، هناك فرق بين الرؤية الأمريكية والرؤية الإيرانية للوصول إلى اتفاق ما. إيران تريده اتفاق متعدد، يعني مرحلي، اتفاق يبدأ ربما بمضيق هرمز ورفع العقوبات، ثم نذهب بعدها للموضوع النووي الإيراني. لكن الرئيس ترامب يريد أن يكون اتفاقا شاملا، وتكون نقطة الملف النووي الإيراني واليورانيوم المخصب وغيرها مما ذكرت حضرتك واضحة إيران بشأنها وأن تلتزم بشأنها. هل يمكن أن تكون هناك منطقة وسطى بين هذين الخيارين؟
0: هذا هو السؤال الحقيقي والأهم. إذا ما كان رئيس ترامب التخلي عن بعض هذه الأمور ويريد لإيران تقول أنها لن تحصل أو تطور سلاح نووي، فإيران عادت بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، فما الذي يمكن أن يتقبله ترامب ليتجاوز أو يكون أفضل من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015 بمساعدة الصين والشركاء الأوروبيين وغيرهم؟ ترامب يريد أن يظهر نصرا يقول من خلاله أنه تخلص أو قلص طموحات إيران النووية بشكل كبير، وبعدها يقول أنه صعب الأمر إلى حد كبير على النظام الإيراني والعودة لبناء الصواريخ البالستية وتمويل وكلائهم في المنطقة والقمع النظام لشعبه، تم تدميره بشكل كامل أو على الأقل ما عاد مطروحا. فالإيرانيون يريدون البقاء ويرغبون بفتح مضيق هرمز، كما بدأوا يفرضون نوع من الرسوم أو الرشوة. والسيد ترامب وشي كلاهما قال بأن هذا ليس بالخيار المقبول، ولكن كل الأمر يعود إلى كم من الضغط يمكن أن يفرض على هذا النظام من الناحية المالية، العقوبات وغلق المضيق، وحقيقة أنه أو أن الإيرانيين لا يزالون ينتجون النفط ولكن ليس بإمكانهم تصديره وما عاد لديهم مساحة لخزنه. كل هذه مسائل تتحرك وتطور، ولكن أن النظام الإيراني كان لحد الآن متعنداً، وترامب يريد أي اتفاق

0: جيد وعليه نتحداهم بالتالي.
1: بالأمس قال عراقجي بوضوح يعني أو طلب من الولايات المتحدة الأمريكية الصبر معهم في موضوع المفاوضات، وهذا هي طريقة إيران في عملية المفاوضات، كسب الوقت والمزيد من الوقت. لكن هل هذه الطريقة التي يتعامل بها الرئيس ترامب الآن، هذا الضغط الاقتصادي، هذه العقوبات، هذا الحصار لمضيق هرمز، هو لسحب هذه الورقة من يد الإيرانيين بحيث لا يكون لديهم الكثير من الوقت من أجل المفاوضات، يعني أن يكون الوقت في صالح الرئيس ترامب وليس في صالح إيران هنا؟
0: كل شيء يعود إلى أسعار النفط وأسعار الغاز الطبيعي والصعوبات التي تفرضها على الدول الآسيوية والأوروبية التي تحتاج إلى هذا النفط. إيران تعتقد بأنها بوسعها الانتظار، فعلوا ذلك على مدى أعوام في المفاوضات سواء مع إدارة أوباما في أواسط 2015 أو حتى العام والنصف الماضيين مع رئيس ترامب. الكثير من المفاوضات والاجتماعات، ولكن لم تكن هنالك محادثات جادة. الأمل هو أن الاقتصاد الإيراني سيعاني إلى الحد الكبير مع تضخم أكثر من 50% وأكثر من 200% على بعض المواد مثل زيت الطبخ والخبز، والعملة الإيرانية ما عاد لها وجود، ف 1.8 مليون لكل دولار واحد. لا يمكنهم أن يستمروا بهذا النمط إلى الأبد، ولكن مجتمع المخابرات الأمريكية يقول أنهم ربما يستطيعون الاستمرار لشهر أو شهرين من دون الخنوع. ولا أعرف إن كانت الأسواق العالمية أو أسعار النفط يمكنها أن تصبر كل هذا الوقت. الرئيس ترامب يأمل أنه قد خرج من بكين، وتقديم رئيس شي سواء ملاحظات رسمية أو خلف الكواليس مع الإيرانيين للبدء بالتفاوض بسرعة وبجدية أكبر، وأن ربما ينجم ذلك عن شيء لدفع هذه العملية، وإلا فسيكون ضغط مقابل ضغط، ومع حصول المفاوضات ليس في باكستان بل في دولة أخرى، ولكن كل ما يهم هو مضيق هرمز، حيث المفاوضات الاقتصادية هي الجارية ساعة بساعة، سفينة بسفينة، ناقلة نفط بناقلة نفط، أما عالقة في المضيق أو تمر عبر كل هذه العملية المطولة إلى الأسواق.
1: واضح. سيد مارك فايفلي، النائب لاتصالات المستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، ألف شكر. كشف موقع ولا نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي بأن عز الدين الحداد رفض نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، وأن اغتياله قد يؤدي إلى تليين موقف حماس في المفاوضات. كما قال المسؤول الأمني الإسرائيلي لموقع ولا بأن اغتيال عز الدين الحداد سيخلف فراغا كبيرا جدا لدى حماس، لافتا أن خليل الحية هو آخر قيادات حماس التي تطاردهم إسرائيل. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري لحركة حماس في غارات استهدفت حي الرمال بمدينة غزة. ويعد الحداد من أبرز قادة كتائب القسام، إذ ارتبط اسمه بتنفيذ هجوم 7 أكتوبر وإدارة ملف الرهائن خلال الحرب. محمد حمو معه التفاصيل.
2: عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري لحركة حماس كان المطلوب الأول لإسرائيل في غزة، لاحقته لسنوات ولم تصل إليه فلقبته بشبح القسام. يشيع إلى مثواه الأخير بعد مطاردة طويلة وأكثر من 8 محاولات اغتيال نجا منها، أعلنت إسرائيل أخيرا نجاحها في الوصول إليه.
3: سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي والشباك العمل لإزالة أي تهديد فوري على مواطني دولة إسرائيل وعلى قوات جيش الدفاع الإسرائيلي.
2: غارات جوية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، وهو نفس الحي الذي نجحت إسرائيل فيه باغتيال المتحدث باسم القسام أبو عبيدة وقادة آخرين، وقصف آخر استهدف مركبة في شارع الوحدة. الغارات أدت إلى مقتل الحداد برفقة زوجته التي ظهرت معه خلال

0: تدريب عسكري في هذا التسجيل النادر.
1: تنعى حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني. القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام عز الدين الحداد أبا صهيب.
0: يعد الحداد أحد أبرز قادة كتائب القسام وأكثرهم غموضاً. تولى قيادة الجناح العسكري لحماس خلفاً لمحمد السنوار، وارتبط اسمه بالتخطيط لهجوم 7 أكتوبر، كما أشرف مباشرة على ملف الرهائن الإسرائيليين، وعامل خلال الحرب على إعادة تشكيل صفوف المقاتلين في وقت تعرضت فيه البنية العسكرية للحركة لاستنزاف كبير.
2: ترى إسرائيل أن اغتيال عز الدين الحداد قد يوجه ضربة مؤثرة لما تبقى من الهيكل العسكري لحماس في غزة، ويزيد من صعوبة إعادة تنظيم صفوفها في ظل الضغوط العسكرية المتواصلة. غير أن مراقبين يرون أن اغتيال القيادات رغم تأثيرها الميدانية لم تنهي حتى الآن وجود الحركة أو تمنحها من تعيين قيادات جديدة. محمد حمو، العربية، غزة.
3: هذا هو المكان الذي تم استهدافه من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، بناية سكنية مكونة من 7 طوابق. تم استهداف الطابق الأول. وفقا لشهود عيان فإن هذه الغارة كانت دون سابق إنذار، ما أدى إلى ارتقاء 5 مواطنين بالإضافة إلى إصابة أكثر من 50 مواطنا. وفقا للمصادر الطبية الفلسطينية تحدثت بأن جل الإصابات كانت بين الأطفال والنساء، ووصفت ما بين متوسطة وخطيرة نظرا لهذا الاستهداف المباشر لهذه الشقة السكنية، لا سيما بأن هذه العمارة السكنية كانت مكتظة بالمئات من المواطنين وكذلك النازحين، لا سيما بأن هذه المنطقة تقع وسط مدينة غزة. وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت بأن هذا الاستهداف جاء لعملية اغتيال القيادي البارز في كتائب القسام عز الدين الحداد. لقناة العربية والحداثة، محمد حمو، غزة.
4: تمديد جديد لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوما إضافية، وسط رهان دولي على منح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة للتقدم. لكن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان بعد ساعات من الاتفاق عادت طرح التساؤلات حول قدرة الهدنة على الصمود في ظل تصعيد ميداني ومباحثات أمنية تقودها واشنطن لمنع انهيارها. غنوة اليتيم لديها التفاصيل.
5: تمديد جديد لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، 45 يوما إضافية يفترض أن تمنح الدبلوماسية فرصة للتقدم، لكن الميدان بدأ أسرع من السياسة في اختبار جدوى الهدنة. فبعد ساعات من الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال جولة 3 من المحادثات المباشرة في واشنطن، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع توسيع نطاق إنذارات الإخلاء لتشمل قرى وبلدات تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود. الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 أبريل كان يفترض أن تفتح نافذة نحو التهدئة، غير أن الغارات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في المناطق الحدودية لم تتوقف، فيما يواصل حزب الله إعلان شن هجمات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.
6: ما حدا بيتوهم من اللبنانيين أنه اليوم إسرائيل ممكن تقبل بأي حال من الأحوال أنه يعني توقف الحرب وتنسحب من دون نزع سلاح حزب الله، وأيضا ما حدا يعني متوهم من أنه حزب الله اليوم ممكن يقبل بأي حل من دون أن يؤدي ذلك إلى وقف عملية عسكرية وانسحاب إسرائيل.
5: خلف مشهد التصعيد الميداني كانت تجري في واشنطن مناقشات أوسع بشأن آلية أمنية قد تشكل الإطار التنفيذي لأي تهدئة طويلة الأمد والحفاظ عليها. وفق مصدر أمريكي للعربية، بحثت الاجتماعات إنشاء أو توسيع آلية تقودها واشنطن لمراقبة وإدارة وفرض وقف إطلاق النار، بما يسمح بتبادل فوري للمعلومات الاستخباراتية وإدارة الخلافات اليومية ومراقبة أنشطة حزب الله. تضمنت النقاشات أيضا بحسب المصدر نفسه تعزيز الدور الأمريكي ميدانيا عبر احتمال وجود

0: ضباط عسكريين أمريكيين يعملون كضباط ارتباط مع الجيش اللبناني لمتابعة التنفيذ اليومي لوقف إطلاق النار والإشراف على الالتزام به على الأرض. في المقابل تقول إسرائيل التي تستعد لانتخابات محاذيرها غزة ولبنان وإيران إن أولويتها تبقى إبعاد تهديد حزب الله عن حدودها ونزع سلاحه، بينما يرفض الحزب أي نقاش يتعلق بسلاحه.
1: على الأرض الأمور مختلفة تماما، يبدو أن الكل يريد أن يكسب وقت وأن يبقي هذا المسار قائم على أمل أن تحدث تغيرات في الحرب مع إيران تنعكس على الساحة اللبنانية وتقود إلى تطور، وطبعا هذا يتزامن ربما لاحقا مع تغيرات في تركيبة الحكومة الإسرائيلية.
0: بين مفاوضات تتحرك في واشنطن وهدنة تتعرض لاختبارات يومية وميدان لا تزال تتصاعد فيها أصوات القصف والنزوح، يبقى الرهان على هدنة الأيام 45 المقبلة وإن كانت ستقود إلى بداية مسار سياسي جديد. من بيروت، غنوة يتيم، العربية.
2: قتل الرجل الثاني في تنظيم داعش على مستوى العالم المدعو أبو بلال في عملية مشتركة بين القوات الأمريكية والنيجيرية شمال شرق نيجيريا. فمن هو هذا الرجل؟ لنتعرف عليه.
3: تستيقظ نيجيريا على واحدة من أقوى الضربات التي تلقاها تنظيم داعش في أفريقيا. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل أبو بلال المينوكي الرجل الثاني في تنظيم داعش وأحد أبرز قادته في غرب أفريقيا خلال عملية مشتركة بين القوات الأمريكية والنيجيرية. وبحسب المعطيات الأمريكية فإن أبا بلال المصنف إرهابيا عالميا منذ عام 2023 كان مسؤولا عن تنسيق شبكات التنظيم في غرب أفريقيا وإدارة قنوات التمويل والتواصل بين فروع داعش في القارة السمراء. أهمية الرجل لا ترتبط فقط بموقعه داخل التنظيم بقدر ما ترتبط بكونه أحد أبرز الوجوه التي قادت انتقال ثقل داعش إلى أفريقيا، مستفيدا من هشاشة الحدود بين دول القارة وتصاعد نشاط الجماعات المسلحة في دول الساحل وغربها. ووفق وزارة الخزانة الأمريكية لعب أبو بلال دورا محوريا في نقل الأموال والتجنيد وتنسيق العمليات العابرة للحدود، كما ربطته تقارير استخباراتية بعمليات تصنيع الأسلحة وتطوير الطائرات المسيرة والتخطيط لعمليات اختطاف كبرى. وبمقتل الرجل الثاني في داعش يرى مسؤولون في نيجيريا أن العملية عطلت شبكة إرهابية عنيفة كانت تهدد البلاد ومنطقة غرب إفريقيا. أما خبراء الجماعات المتطرفة فيرون أن مقتل أبو بلال يوجه ضربة قوية لقدرات داعش، لكنه لا يعني بالضرورة انهيار التنظيم في ظل بنيته اللامركزية واتساع فروعه في أنحاء القارة.
2: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. في السودان عميد منشق عن الدعم السريع يتحدث عن تدفقات كبيرة للسلاح في دارفور ويتهم شقيق حميدتي بقتل معارضيه. كما لدينا أيضا وزير الصحة بالكونغو الديمقراطية يصف ثلاثة إيبولا المتفشية حاليا في البلاد بالفتاكة.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم معنا من جديد. وصف كاشف باتيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقال محمد باقر السعدي بأنه ضمن إنجازات تاريخية حققها المكتب خلال 12 ساعة. وقال باتيل إن السعدي كان هدفا ذا قيمة عالية، وهو مسؤول عن هجمات إرهابية عالمية واسعة النطاق، ويعتقد أنه خطط لهجمات متعددة في الولايات المتحدة.
1: عمليات خداع ومراقبة دقيقة ورصد للتحركات وحتى المكالمات قادت إلى اعتقال محمد باقر السعدي، أحد أبرز قادة كتائب حزب الله العراقي، خلال وجوده في تركيا. القصة بدأت منذ شهر مارس على الأقل، حينما بدأ السعدي التواصل مع جهات لتنفيذ هجمات في أوروبا والتخطيط لهجمات إضافية في أمريكا. لكن الشخص الذي تواصل معه السعدي كان في الحقيقة مصدر معلومات لمكتب التحقيقات الفيدرالي تحت الاسم المستعار SOI1. في 6 أبريل ادعى العميل الفيدرالي أنه على تواصل مع عضو في كارتيل مكسيكي على استعداد لتنفيذ هجمات في نيويورك وأماكن أخرى في أمريكا بأريزونا ولوس أنجلوس. ووقوعا في الفخ أرسل السعدي للمصدر خرائط ومخططات تفصيلية للأهداف. وفي اليوم التالي سأل السعدي مرة أخرى عضو الكارتيل المزعوم عما حدث ولماذا لم تكتمل العملية. انتهت الرحلة سريعا، جرى توقيف السعدي على الأراضي التركية ونقل على متن طائرة خاصة مباشرة إلى نيويورك، ليجد نفسه واقفا مكبلا أمام القاضي في محكمة مانهاتن الفيدرالية. عمر السامرائي، العربية.
0: ينضم إلينا من القاهرة الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا دكتور رائد، وحدثنا عن خطورة هذا اعتقال محمد باقر السعدي، خطورة هذا الرجل وتأثيرات اعتقاله سواء على الميليشيات التي قيل أنه ينتمي إليها في العراق أو حتى على العملية نفسها.
2: بداية تحية لك من مقامك الكريم سيدتي، صباح الخير للسيدات الفضلات سادة الأفاضل. الحقيقة لحد الآن حزب الله لم يعلن أنه السعدي هو أحد قياداته، وهذا طبعا أمر غريب جدا. لم يصدر أي بيان رسمي من حزب الله، لم من كتاب حزب الله. البيان الرسمي الوحيد اللي صدر هو مجموعة من النواب الذين طالبوا الخارجية العراقية بالتدخل في هذا. أهمية الرجل تكمن في 3 أشياء. اولا انه هذا يعني كان يخطط لعمليات خارج العراق، يعني في الولايات المتحده الامريكيه وفي اوروبا، وطبعا ربما لا يعلم الكثير بانه يحمل اكثر من جواز سفر، بعضها من جزر سيشيل واخر اعتقد من المالديف او شيء من هذا القبيل. هذا كان يعطيه حريه حركه للتحرك في اوروبا والتحرك في الكثير من الدول العالم. أهمية اعتقاله في هذا التوقيت هي بداية للرؤية الأمريكية بتفكيك السلاح داخل العراق، وربما هي عملية دعم للحكومة الجديدة بقيادة السيد علي الزيدي التي هي واحدة من مطالب الولايات المتحدة الأمريكية ومطالب الرئيس ترامب تحديدا بأنه تفكك السلاح، تنتهي حالة الارتباط العضوي بين العراق أو بين تلك الميليشيات وبين إيران، وصولا إلى تحقيق الهدف الأساس وهو قطع خط الإمداد، إمداد هذا إمداد الميليشيات المسلحة حتى لا تكون جزءا من الحرب المقبلة مع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النقطة. والنقطة الأخرى أنه كان رجل مسؤول عن عملية توزيع الأموال أو عملية تحرك الأموال خارج العراق. أولا كان يستخدم البيتكوين ويستخدم عملات مشفرة كثيرة.

0: وطبعا ليس كل العراقيين يجيدون هذا الموضوع الا يعني الا المتخصصين في هذا الموضوع، ونقلت اموال كثيره خارج العراق، لا يعرف لحد الان اين ذهبت ولماذا ذهبت واي وما هي الاهداف التي كان يعني يخطط لها السعدي في الولايات المتحده الامريكيه في اوروبا. الحقيقه الولايات المتحده الامريكيه ايضا في اعلانها اليوم عن هذه هي ضربه جديده ايضا لايران. جيدا نعلم بأن حزب الله العراقي لديه ارتباط بإيران، يعني لديه ارتباط يعني عقائدي وجزء من منظومة ما يسمى بجبهة المقاومة. هذا أنا أعتقد بأن هذه الضربة وهذا التوقيت والإعلان عنها، طبعا أحيانا الأف بي أي لا يعلنون عن عملياتهم الخارجية تحديدا إلا بعد فترة زمنية، لكن هذه العملية التي تمت بموافقة القضاء، لأن الاف بي اي لا يمكن ان يلقي القبض على شخص بدون ان يحصل على مذكره من القضاء حتى يستطيع ان يتحرك خارج الولايات المتحده الامريكيه يقوم بامتثال. النقطه المهمه جدا ايضا في تقديري انه يعني الرجل يملك اهميه ما شكلها حجمها، ربما التحقيقات او ربما الكلام مع القاضي والكلام مع القضاه في المحكمه الاتحاديه ربما يكشف الكثير من النقاط الغامضة لدينا كمتابعين لهذا الحدث.
1: أن يتم إلقاء القبض عليه بالتعاون مع السلطات التركية أيضا له دلالاته في هذا في هذا الوقت. هل كان الرجل مراقب وتم الإعلان عن عملية إلقاء القبض عليه الآن؟ هل كان يعني هل هناك أسماء على اللائحة الأمريكية؟ ربما نفاجأ بعدد آخر من الأسماء الذين يتم إلقاء القبض عليهم. يعني القصة ليست مفهومة كثيرا، بالذات بالأمس أنا كنت استضفت ضيف من العراق كاتب ومحلل سياسي، استبعد كثيرا أن يكون سعدي متورط أو يخطط لمثل هذه الأشياء، لأنه مشهور على السوشيال ميديا وعلى تيك توك وغيرها، ويستخدم هذه الصور فقط من أجل أن يكون يعني أن يقول أنا هنا.
0: هذا السؤال ملغم بصراحة، يعني ربما ليس من مثلي يجيد الدخول في الحقول في حقول ألغام الأسئلة الملغمة، لكن لا هو فعلا سؤال مهم جدا حقيقة، لأنه يعني هل هناك فعلا ترابط بين هناك رابط بين الولايات المتحدة الأمريكية طبعا مع تركيا، تركيا جزء من
1: نيتو صحيح
0: نيتو طبعا، وبالتالي هناك تنسيق. المعلومة أيضا ربما لا يعلم الكثير بأن تركيا ساهمت كثيرا في إلقاء القبض على العديد من الشخصيات التي كانت مطلوبة للقضاء العراقي، العديد سلمت العراق أكثر من 100 شخصية داعشية كانت موجودة بان تواجد داعش في العراق، ولهذا عملية تبادل هذه يعني تبادل المطلوبين هي عملية دقيقة جدا. لحد الآن لا يعرف يعني لا يعرف بالدقة، وهذا طبعا يعني تابع إلى القضاء، ربما في المحاكمة وربما السؤال وربما طرح الأدلة لدى الاف بي اي ربما يعطينا صورة واضحة لدور الرجل. صحيح أن البعض يعتقد بأنه هو رجل بشكل عام يستخدم السوشيال ميديا وما إلى ذلك، وهو معروف لأن أكثر قادة حزب الله غير معروفين، معلومة كثير من قادة حزب الله، كتائب حزب الله، نائب الإمام علي، نائب سيد الشهداء، كثير من هذه الكتائب غير معروف أسماء قادتها، حتى لا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، لا يستخدمون حتى التليفونات.
1: يعني مكشوف الرجل.
0: فالرجل مكشوف، لهذا أنا أعتقد بأنه حلقة ضعيفة وهو منطقة رخوة في هذا التكوين، تكوين ما يسمى بجبهة المقاومة، وبالتالي كان من السهولة بمكان أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإلقاء القبض. لكن لماذا تركيا تحديدا؟ الشيء المهم أنه كثير من الأموال العراقية، يعني كثير من أموال العراق تحديدا التي تم استخدامها في كثير من العمليات كانت لها منافذ، واحدة من منافذها هو مجموع المشاريع الكبيرة التي والعقارات الكثيرة التي تم شرائها في تركيا من قبل العراقيين، بعضهم بأسماء وهمية، بعضهم عن طريق أشخاص آخرين. لأن ربما يكون هو رجل واحد من الذين يقومون بعملية التمويل، أو خليني يعني أقولها بشكل أو بآخر، ربما يكون رجل واحد من الذين يقومون بعملية تبويض للأموال، يعني ليس له دور مباشر في عملية قتل، في عملية خطف، ما إلى ذلك. وربما يكون واحد من الناس الذين يعني يقومون بعمل

0: تبييض الأموال لتلك الميليشيات التي استثمرت كثيرا على في
1: العراقيين.
0: الفترة
1: صحيح.
0: الأخيرة، أصبحت تملك كارتلات شركات كبيرة. أنا سيدتي الفاضلة، فوجئت أن هناك أكثر

0: الميليشيات المسلحه بطريقه او باخرى، وتم شراء هذه المليون بمبالغ كبيره جدا. كثير من الاموال العراقيه تم تبويضها تبييضها عن طريق هذه يعني
1: طريقة.
0: سواء كان سعدي او غيره.
1: دكتور رائد العساويش، مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، ضيفنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا. أيضا من جهتها، كشفت الباحثة المحررة من كتائب حزب الله بالعراق إليزابيث تسوركوف، كشفت أنها زودت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بمعلومات هائلة حصلت عليها خلال فترة احتجازها. وقالت في تدوينة على إكس أن غباء جلاديها بحسب تعبيرها أتاح لها جمع كم هائل من المعلومات المتعلقة بعمليات الكتائب، مؤكدة أنها سلمتها بالكامل إلى الـ FBI بعد إطلاق سراحها. يذكر أن تسوركوف بقيت في الأسر لنحو عامين، وأطلق سراحها في سبتمبر عام 2025. كشف العميد المنشق عن قوات الدعم السريع علي رزق الله المعروف بالسافانا عن تصفيات داخلية وعمليات انتقام استهدفت معارضين للحرب داخل القوات، متهما عبد الرحيم دقلو بتصفية كل من يعتبره يشكل خطرا عليه.
2: أي زول ما بتمشي في التيار بتاع شريحة علي دقلو أو إمتى عارف أو بتمشي في شركتهم بتاع جناد للأساسات، لابد من يتم تصفيتك ويتم سجنك ويتم سحقك في الأرض. واحد منهم ممكن هنا في القنطرة، ممكن يكون أو في حلة كوكو، ممكن يكون قتلوا الجنرال جلحة، وده كلنا العالم بتشهد تماما. ده ما انضرب من أي طرف آخر، انضرب من الطيران المسير بتاع عبد الرحيم دقلو، وهم اللي كان اختلافاتهم في الاجتماعات وفي الحاجات، وفكروا بأنه ما في أي خيار آخر، وذول بيشكل خطورة عليهم.
1: كما أكد السافانا أن الدعم السريع لا يمكنه السيطرة على أسلحته وقواته لأن البلاد مفتوحة، مشيرا إلى أن السلاح المنفلت معروض في السوق وبإمكان أي جهة متطرفة شراءه.
2: الأسلحة البلد دي مفتوحة زي ما ذكرت لك، الدعم السريع ما يقدر يسيطر على أسلحته ولا يقدر يسيطر على قوته. أكيد هتمشي لبوكو حرام في تشاد، هتمشي لتنغتونغ جيش الرب مع الحدود الأفريقية السودانية مع يوغندا، هتمشي ممكن لليبيا، ممكن تخش في مصر، ممكن تخش في أي اتجاه أخرى، ممكن تخش لحماس، ممكن تخش من أي اتجاه آخر. كويس، ما في ضبط وربط، ولا في دول بيقدر يدير. الأسلحة مفروشة في السوق، ما في دول بيمنع. الذخائر مفروشة في السوق، العربات بمدفعيتها مفروشة في السوق، وهكذا. يعني أي جهة متطرفة ممكن تجيب قروشة وتشتري آلة لأنه تمرق.
1: يواجه نحو 19.5 مليون شخص في السودان، أي حوالي 40% من إجمالي سكان البلاد، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وذلك وفقا لتحليل جديد صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث لا تزال البلاد من بين المناطق التي تعاني من أشد أزمات الجوع في العالم.
3: الله غلق شديد في الغاز وفي الوقود وفي المواصلات، الحياة كلها كانت صعبة، والناس عاشت معيشة ضنك عديل يعني، والله يعني حياة صعبة شديد. الصفوف بتاعت البنزين والقروش هسه حاليا غيروها دي، والظروف بقت صعبة والله.
4: الغلا في والمواصلات بقت يعني غالية وكذا، لكن نحن برضو رغم أي حاجة ما خلينا حاجة يعني. المواصلات غلت ما خلينا، السوق غلى ما خل الناس ما خلت السوق.
5: الأوضاع ما زي زمان دي حقيقة يعني، لكن دي ما نهاية المطاف دائما يعني. الإنسان بيحاول يكيف نفسه على أوضاع كثيرة جدا، يعني كل إنسان بيقدر يكيف نفسه على يعني على حسب حاله ووضعه، والمزال إن شاء الله ما طول يعني.
1: حذر وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية سامويل كامبا من أن سلالة إيبولا المتفشية في البلاد شديدة الفتك ولا يتوفر لها لقاح أو علاج محدد. وقال الوزير أن نسبة الوفيات الناتجة عن سلالة بونديبوكيو وهي إحدى الأنواع الخمسة المسببة للمرض قد تصل إلى 50%. أعلن وزير الصحة البريطاني المستقيل ويس ستريتينغ عزمه الترشح لخلافة كير ستارمر في زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء بعد أيام من تركه للحكومة، وقال إن الحزب بحاجة إلى منافسة حقيقية تضم أفضل المرشحين بعد النتائج الكارثية في الانتخابات المحلية.

0: think you're good enough to be the top job, if you think you've got the right ideas for the country, you should be prepared to put them forward, test them against other competitors, and win an election. And that's the choice.
1: وأخبار الرياضة في التقرير التالي.
2: أحرز غامبا أوساكا الياباني بطولة دوري أبطال آسيا 2 بعد تغلبه على النصر السعودي بهدف من دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت في الرياض. في الدوري السعودي تغلب الهلال على ضيفه نيوم بهدفين من دون رد ليتأجل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة من البطولة. وضمن البطولة السعودية أيضا فاز الأهلي على ضيفه الخلود بثلاثة أهداف من دون مقابل. حقق اتحاد العاصمة الجزائري بطولة كأس الاتحاد الإفريقي بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح. احتفل بورتو رسميا بحصوله على بطولة الدوري البرتغالي للمرة 31 إثر تغلبه على سانتا كلارا بهدف من دون مقابل. فاز مانشستر سيتي بكأس إنجلترا للمرة 8 بعد تغلبه على تشيلسي بهدف من دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي اللندني.
1: وفي ختام هذه النشرة إلى العناوين. ترامب يحذر إيران من على منصة تروث سوشيال تعيشون الآن هدوء ما قبل العاصفة. وزير الداخلية الباكستاني في طهران ليوم آخر من أجل محادثات تهدف لإقناع إيران بالمرونة للتوصل لاتفاق سلام. إسرائيل تقول إنها اغتالت القائد العسكري لحماس الرافض لنزع سلاح الحركة من أجل تليين موقفها وإحداث فراغ فيها. العميد المنشق عن الدعم السريع يتحدث عن تدفقات كبيرة للسلاح في دارفور ويتهم شقيق حميتي بتصفية معارضيه. انتهت هذه النشرة، تحية لكم وإلى اللقاء.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
5: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
6: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
7: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم

0: يهدى ولبينا. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
3: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر ونستهلها بأبرز العناوين. بعد أن حذر إيران من عدم إبرام اتفاق، ترامب يلمح إلى السعي لاستئناف العمل العسكري من جديد. سعيا لمقاربة مع واشنطن، وزير داخلية باكستان في طهران ومصادر العربية تؤكد تحقيق تقدم بشأن مضيق هرمز.
1: الدعم السريع ما يقدر يسيطر على أسلحته ولا يقدر يسيطر على قوته، أكيد حتمشي
0: قائد منشق عن الدعم السريع بالسودان يتوقع مزيدا من الانشقاقات في صفوف قوات حميدتي. تايبي تحذر من أزمة مع الصين تتسبب بانعدام الاستقرار في مضيق تايوان.
2: We need a proper contest with the best candidates on the field and I'll be standing.
0: في أزمة الحكومة البريطانية، وزير الصحة السابق يعلن ترشحه في أي انتخابات ضد ستارمر. نبدأ مما نشره الرئيس الأمريكي عبر منصته تروث سوشيال، ففي إشارة ألمح فيها إلى تهديد إيران باستئناف القتال، نشر ترامب صورتان مولدتين بواسطة الذكاء الاصطناعي. تظهر الأولى سفن إيرانية في البحر مع جملة هدوء ما قبل العاصفة، وفي الثانية صورة يظهر فيها ترامب تحته عبارة قوات الجو فضائية وهو يضغط على أزرار حمراء وفي الخلفية

0: هي عدة صواريخ تنطلق نحو وجهتها. قبلها بساعات أيضا توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمواجهة وقت سيء جدا إذا لم تبرم اتفاقا، جاء ذلك في تصريحات هاتفية لبي ام اف الفرنسية، حيث قال إنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كانت إيران ستبرم اتفاقا، لكنه من الأفضل لها أن تفعل ذلك حتى لا تواجه وقتا سيئا للغاية. في الأثناء أكد مسؤول إسرائيلي للقناة 13 أن التحضيرات في إسرائيل بلغت ذروتها لاستئناف القتال ضد إيران والوجود الأمريكي في إسرائيل على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن العملية في حال انطلاقها ستهدف إلى إضعاف الإيرانيين وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات، وأنه إذا استؤنفت الحرب ستبدأ إسرائيل في ضرب الأهداف المتبقية في إيران ومنها البنى التحتية للغاز والكهرباء والنفط ومنشآت استراتيجية. وعلى وقع هذه التصريحات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن تحويل مسار 78 سفينة تجارية ضمن إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران، وقالت إن القوات الأمريكية عطلت 4 سفن لضمان الامتثال، فيما تواصل مروحيات الجيش مراقبة السفن التجارية قرب مضيق هرمز. وفيما يتعلق بسعي باكستان إلى إيجاد مقاربة بين طهران وواشنطن، أعلنت السفارة الباكستانية في طهران أن وزير الداخلية عقد اجتماعا هاما في إيران لتسهيل الحوار وتحقيق السلام، مشيرة إلى أن الزيارة ستستمر يوما آخر لبحث آفاق استئناف المفاوضات. انضم إلينا من إسلام أباد الدكتور عبد الرحمن صالح الصحفي والمحلل السياسي المختص في جنوب آسيا. أهلا بك دكتور صالحي. مصادر باكستانية كانت أفادت للعربية بأن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي لطهران تهدف للوصول إلى صيغة اتفاق محدد ضمن الوساطة بين إيران وأمريكا. المصادر ذكرت بأن الجانب الأمريكي طلب إجابات على نقاط محددة طرحتها واشنطن وأن هناك تقدم إيجابي يتعلق بحل أزمة مضيق هرمز، وأضافت المصادر بأنه لا بديل عن اتفاق مرحلي لكن الباب مفتوح لمفاوضات حول القضايا العالقة ومنها النووي الإيراني. دكتور عبد الرحمن، ما المعلومات المتوفرة لديكم حول ظروف هذه الزيارة لوزير الداخلية، وهل هناك بالفعل تكليف أمريكا له للحصول على إجابات من إيران على نقاط معينة؟
1: مرحبا بكم المشاهدين الكرام. نعم، أن هذه الزيارة التي تمت لم تكن زيارة حقيقة، ليست زيارة بروتوكولية وإنما زيارة أمنية سياسية بامتياز إن صح القول، كونه وزير الداخلية، ووزير الداخلية عندما يتحرك سيتحرك بملفاته الأمنية، بمعنى آخر أنه ذهب إلى هناك ليس فقط من باب إعطاء النقاط أو حمل الرسائل، وإنما كذلك تعكس الرسالة التحذيرية التي قد ربما يعني مثلا في حال عدم الوصول إلى توافق معين، أو إذا كانت هذه المرحلة هي مرحلة التهدئة الهشة، فربما نصل إلى مرحلة الانفجار. ولذلك ذهب إلى هناك، أعطاهم هذه النقاط حسب ما علمنا كذلك نحن من المصادر، وكذلك يعني لابد من إجابة عليها، والتمهيد حسب ما أيضا وصلتنا من بعض المصادر أن هناك تمهيد حقيقي لإجراء جولة قادمة حاليا في إسلام أباد ستعقد متلافية باكستان الخطأ السابق الذي تم، إذ رتبت كل الإجراءات الأمنية واللوجستية وسبل الضيافة في سبيل وصول الوفدين إلى إسلام أباد لكنهما لم يصلا. هذه المرة تذهب تأخذ النقاط منهم، تأخذ الموافقة منهما جميعا، ثم تعود إلى هنا لربما نشهد مثلا خلال يومين أو 3 أيام أقصد من بعد الاتفاق فيما بينهما، يعلن أن هناك جولة بعد يومين أو 3 أيام، ربما تأخذ أسبوعا من الآن ربما أكثر، لكن إسلام أباد الآن تتحرك، باتت تتحرك هي والدول الوسطاء ودول الخليج تحديدا يتحركون بشكل هادئ لمنع الانفجار الذي ربما
0: بشكل هادئ. لكن الدكتور عبد الرحمن بلهجة مختلفة تعتقد، لأنه واضح بأنه في استياء باكستاني، في كان ربما تراجع

0: في حجم الاتصالات، لكن الآن تعتقد بأن اللهجة التي سيتم الحديث فيها مع المسؤولين الإيرانيين ستكون مختلفة، وأن باكستان ستكون أكثر حزما فيما يتعلق بمحاولة تقريب وجهات النظر؟
1: نعم، أعتقد أن هذه اللهجة ستكون مختلفة هذه المرة، خاصة أن الذي ذهب إلى هناك هو المسؤول الأمني الأول داخل باكستان، أي وزير الداخلية المعني بالملفات الاستخباراتية والأمنية، وكذلك حتى وإن كانت علاقات ثنائية مثل ما نشر أنهم تبادلوا العلاقات الثنائية. نعم، هناك حدود
0: يعني
1: بين البلدين.
0: اسمح لي فقط أنه لافت أن يكون، يعني أنت ركزت على موضوع وزير الداخلية وأهميته ربما في باكستان، لكن عادة قضايا مثل هذه يطلع بها وزير خارجية الدولة، أو كما حدث عندما تحدث وزير الدفاع وزارة طهران، لكن ما خصوصية يعني وزير الداخلية فيما يتعلق بهذا الشأن؟
1: وزير الداخلية أولا هو ذهب لسببين رئيسيين. الأول أنه الأمني، الرجل الأمني المسؤول الأول، تدفق اللاجئين مثلا في حال انفجار الوضع، فتدفق اللاجئين سيشكل أيضا الثقل على باكستان. الشيء الثاني، إلى جانب تدفق اللاجئين، الحدود أو الحركات المسلحة المتواجدة في المنطقة الرخوة بلوشستان ما بين باكستان وإيران، هذه أيضا قد تتسبب أيضا على الجانب الإيراني، كما ستسبب أيضا مشاكل للجانب الباكستاني. ولذلك هو ذهب إلى هناك بلغة، أنا أعتقد ذلك أنه ذهب بلغة الإنذار الأخير، ربما يكون هذا في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ربما يكون هذا المسؤول الأخير الرفيع الذي سيذهب إلى إيران لطرح النقاط على الحروف في الوقت الحالي، خاصة أن المنطقة مقبلة إن لم يتم التوافق على انفجار. ولذلك ترى إسلام أباد، الشيء الآخر، محسن نقوي هو من اسمه أيضا هو ينتمي أو من الطائفة الشيعية إن صح التعبير كذلك، لكن هنا الدولة الباكستانية لا تدار بمسألة الطائفية أو ما شابه، وإنما يعني يعطى لهم من النقاط يعني نحن معكم، نحن الآن في هذا الوقت، هذا لسان حال النقوي، نحن الآن معكم، ربما مستقبلا لا نستطيع أن نفعل شيئا في حال عدم التنازل واللين.
0: واسمح لي على المقاطعة دكتور عبد الرحمن، وكأنك تقول بأنه باكستان بطريقة أو بأخرى تقول لإيران بأنه إذا لم تقدم طهران تنازلا فإن الضربة قادمة لا محالة، وأن حالة الفوضى التي ستحدث سنتأثر نحن منها، وبالتالي عليكم أن تأخذوا هذه التهديدات على محمل الجد. السؤال الأخير، أنه في حديث على أنه في موقف أكثر ليونة من قبل طهران فيما يتعلق بمضيق هرمز، هل لديكم أي معلومات؟ وهل ما يشهد المضيق من حركة ربما نسبيا أكبر من الأيام والأسابيع السابقة تعكس ضغوطا باكستانية على إيران لحلحلة هذا الملف على الأقل في الوقت الراهن قبل بدء أي جولة محادثات جديدة؟
1: نعم بالطبع، هناك اتفاقات غير معلنة، منها الحركة التي ذكرتها، حركة المرور للسفن عبر مضيق هرمز، أو بمعنى آخر الفتح التدريجي لهذا المضيق الذي ربما يصل إلى مرحلة دائمة من ويستقر، يعني تستقر الحركة فيه. هذه نقطة مهمة جدا، خاصة أن الجانب الباكستاني لا يعتمد على الإعلام، لا يعتمد على ما ينشره الطرفين الذي كل منهما يحاول أن يرضي رأيه العام الداخلي، وإنما يعتمد على ما يتم من النقاط التي توضع على الطاولة أو التي تناقش هنا في الغرف المغلقة. ولذلك إرسال وزير الداخلية، وهي الجهة المعنية بالرسائل السرية يعني عالية الحساسية، أن يكون هو الشخص الآن المرسل إلى هناك، معناه أنه يحمل فعلا ملفات تفاهم، ربما نجد في خلال اليومين القادمة انفتاحا كبيرا.
0: احنا وقتنا انتهى دكتور عبد الرحمن، لكن في عندنا خبر عاجل نود ان تعطينا تعليق عليه. الحكومه البريطانيه تقول بانه سيتم تزويد طائرات تايفون بنظام اسلحه جديد، وانه سيتم نشر نظام ربما للتصدي للمسيرات في منطقه الشرق الاوسط. تعتقد بانه في استشعار لمواجهه قادمه إذا ما ربطنا هذا أيضا في تهديدات الرئيس الأمريكي؟
1: هو هناك

0: استشعار نعم، لكن المعلومة أنه باكستان تسعى قدر الإمكان إلى تقليل هذا الاحتكاك أو إلى إيقاف الانفجار الذي قد ربما يحصل. هذا الآن ما تركز عليه إسلامباد. نعم إسلامباد تستشعر، ولذلك إرسالها لوزير الداخلية أمرا ليس هينا حقيقة في الوقت الحالي وبشكل سري وبتلك الكيفية إلى هناك، حتى وإن كانت هناك تفاهمات مسبقة، حتى وإن كانت دول الوساطة ودول الخليج تعلم بذهابه إلى هناك ولديه 5 نقاط أو 6 نقاط مثلا، واحدة أو أهمها منع الاحتكاك الحاصل الذي ربما ينجم عن أي خطأ في الممرات المائية أو في الخليج العربي. ولذلك كل هذه التحركات هي أيضا من باب السقف المسموح به في التصعيد وليس الانفجار. هذا هو حاليا ما يتم، وهذا ما تفهمه باكستان، وهذا ما تريده أن لا يتجاوز الخطوط الحمراء المسموح بها للتصعيد.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا من اسلام اباد الدكتور عبد الرحمن صالحي، الصحفي المحلل السياسي المختص في جنوب اسيا، كنت معنا مباشره من اسلام اباد. زار نائب قائد الاسطول الخامس للبحريه الامريكيه الادميرال كورت رينشو حامله الطائره جورج اتش دبليو بوش المشاركه في عمليه حصار مضيق هرمز، واكد خلال لقائه عددا من البحاره على أهمية المهمة الجارية، وذلك أثناء قيام الحاملة بدوريات في المياه الإقليمية. أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز، وأضاف بأن المفاوضات بدأت مع البحرية التابعة للحرس الثوري بعد عبور سفن من دول شرق آسيا من بينها الصين واليابان وباكستان، من دون تحديد أسماء الدول الأوروبية المشاركة في هذه المحادثات.
2: التضليل الإلكتروني آخر تكتيكات إيران لخداع الحصار البحري الأمريكي. واشنطن تؤكد بأن حصارها لسفن طهران فعال جدا، سواء قبالة سواحل إيران وحتى أبعد من ذلك رغم محاولات التخفي. بيانات تتبع وثقت زيادة 600% في عدد السفن التي تمارس تكتيكات خادعة لتزوير مواقعها بين 19 أبريل والثالث من مايو، إما بإيقاف أجهزة التتبع أو بالإبحار تحت أعلام مزيفة أو حتى بنقل النفط الإيراني من سفينة إلى أخرى أصغر بكثير. بحسب تحليل أجرته نيويورك تايمز لصور الأقمار الصناعية وبيانات الشحن، فإن الناقلة الإيرانية العملاقة هيوج مضت في رحلتها بعد أن حملت 2 مليون برميل من النفط الخام من جزيرة خارك بتاريخ 31 مارس وحتى 13 مايو. عبرت الناقلة خلالها مضيق هرمز مطلع أبريل، ورصدت في خليج عمان وسريلانكا وماليزيا ومضيق لومبوك في إندونيسيا وأخيرا في فيتنام. فهل تم خرق الحصار؟ مغادرة ناقلة بطول 300 متر أمر تنفي حدوثه القيادة المركزية الأمريكية، قائلة إن الوصف الدقيق هو إفلات الناقلة الإيرانية لأنها عبرت قبل بدء تطبيق الحصار رسميا. وما يؤكد فعالية الحصار البحري على إيران هو الأرقام، فبيانات شركة كيبلر لتتبع حركة النفط العالمية أكدت تراجع كميات النفط الإيراني المخزنة على الناقلات من نحو 85 مليون برميل في مطلع فبراير إلى 51 مليون برميل حالياً. عمليات التضليل الإلكتروني الإيرانية التي وثقت بالأقمار الصناعية لم تعق قدرة البحرية الأمريكية على تنفيذ الحصار وفق سينتكوم، فواشنطن تعتمد على وسائل متعددة ومشددة لمراقبة حركة ومسار السفن والناقلات.
1: تتزايد التحركات الأوروبية لتأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز الذي تحول لأخطر أوراق الضغط في الحرب بين أمريكا وإيران. خيارات كثيرة طرحت والهدف واحد، إعادة حرية الملاحة في هرمز بطريقة غير هجومية بل دفاعية بحتة تحترم القانون الدولي. من المدمرات إلى الطائرات المسيرة، مبادرة عسكرية أوروبية جديدة لتأمين مضيق هرمز.

هرمز الحيوي أساسها المعدات الجوية فائقة الدقة والترسانة البحرية المتطورة. المبادرة التي أشار إليها موقع Breaking Defense Europe ستتم وفق استراتيجية دفاعية غير هجومية بل دفاعية بحتة. قد تشمل تحالفا يضم أكثر من 40 دولة أوروبية. طبعا التحالف سيقود المهمة العسكرية متعددة الجنسيات، وبموجب المبادرة هناك خطط لنشر مجموعة واسعة من المعدات البحرية المتطورة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز وإزالة الألغام حالما تسمح الظروف بذلك. المعدات التي سيتم نشرها ستشمل حاملة طائرات أوروبية رئيسية وكذلك طائرات مقاتلة من الجيل الرابع وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة، وتحسبا لعملية محتملة في مضيق هرمز سيتم أيضا نشر معدات للكشف عن الألغام ذاتية التشغيل وطائرات يورو فايتر تايفون المقاتلة من الجيل الرابع وكذلك المدمرة الدفاعية الجوية من طراز تايب 45 HMS دراغون، إلى جانب أيضا فرقاطات حاملات مروحيات برمائية كاسحات ألغام من بينها الكاسحة بريمولا التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن المجموعة الأولى الدائمة لمكافحة الألغام التابعة لحلف الناتو، والتي يمكنها أيضا القيام بدوريات ودعم مهام حماية البنى التحتية تحت الماء.

0: ينضم إلينا من واشنطن السفير الأمريكي السابق في العراق سور جونز. أهلا بك سيد جونز. حقيقة كنا سنبدأ معك بتهديدات الرئيس الأمريكي والجهود الدبلوماسية، لكن دعنا نبدأ بما أوردناه من أخبار عاجلة قبل قليل نقلا عن الحكومة البريطانية التي قالت سيتم تزويد طائرات تايفون بنظام أسلحة جديد ودقيق، وأعلنت بريطانيا أيضا نشر نظام جديد مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط. هذا طبعا بعيدا عن المهمة التي ستقودها إلى جانب فرنسا وستضم 40 دولة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز في مرحلة لاحقة. تعتقد بأنه في استعدادات حقيقية من قبل بريطانيا، من قبل إسرائيل، دول المنطقة لمواجهة جديدة، أم ربما الجهود الباكستانية الحالية ستنجح في تحقيق اختراق ومنع الانزلاق إلى مواجهة من جديد؟
1: شكرا جزيلا لاستضافتي وخلص أمنياتي من واشنطن. لا شك بأننا نأمل بأن عملية المفاوضات ستنجح. حاليا يبدو أنها لا تكسب أي زخم، والرئيس حتى الآن خائب الظن من ما حصل عليه من الردود من الباكستانيين. عاد مؤخرا كما تعرفون من الصين، وصل قبل حوالي 24 ساعة. بالتالي أعتقد بأن تجدد الضربات الجوية ضد الأهداف العسكرية داخل إيران ربما عاد إلى الطاولة، والأخبار التي ذكرتها من بريطانيا وضعها في السياق. ما نشهده الآن هو أن قوى أخرى بدأت تدرك أنها بحاجة لانضمام لفرض الضغط على إيران من أجل فتح مضيق هرمز.
0: السؤال، إذا ما اختارت الولايات المتحدة توجيه ضربة إلى إيران، كيف سيكون شكلها، مدتها والغاية منها؟
1: الغاية هي فتح مضيق هرمز على ما أظن، وأنتم وأنا أعرف بأن الرئيس ذكر منذ بداية الصراع أن هدفه الرئيسي مع هذه المبادرة كان لوقف البرنامج النووي الإيراني. هذا هدف آخر، ولكن الأولوية القصوى الآن هي إنهاء الحصار الإيراني على مضيق هرمز، ولأنه له أثر سلبي كبير جدا على الاقتصاد العالمي.
0: قبل قليل أشرنا في سياق نشرتنا إلى أنه القوات الأمريكية نجحت في تحويل مسار 78 سفينة في إطار هذا الحصار الخانق.

0: الذي تفرضه على إيران، وإيران في المقابل تحاول الآن تخفيف هذا الحصار والسماح لعدد من الدول بتمرير سفنها. تعتقد بأنه هناك محاولة لتخفيف هذا الضغط لكي تسحب طهران من واشنطن ورقة ربما شن ضربة بهدف فتح المضيق؟ هل تشعر طهران بجدية الولايات المتحدة في توجيه ضربة، وبالتالي هناك مرونة وليونة إيرانية في هذا السياق؟
1: أود أن أقول نعم، وأود أن أقول بأن الجانب الإيراني يدرك بأنهم بحاجة الآن لاتخاذ بعض الإجراءات لفتح مضيق هرمز. أعداد السفن التي سمح لها بالعبور قليلة جدا، كانت هناك استثناءات لفقط بعض السفن، نسبة قليلة جدا من الطاقة التي يحتاجها العالم للمرور عبر مضيق هرمز، وإحساسي هو أن هذا تم لأسباب سياسية. بالتالي أعتقد بأن هذا لن يكون كافيا إذا ما كان الإيرانيون يعتقدون بأن السماح بالمرور بالسفينة أو السفينتين بالعبور فهم مخطئون جدا، لأن هذا لن يعالج مشكلة أسواق الطاقة العالمية. وأكرر القول لهذا السبب بأن الرئيس يفكر بفرض الإجراءات العسكرية ضد إيران.
0: الرئيس الأمريكي عندما تحدث هو أراد أن يوجه ضربة إلى إيران لدفعها إلى توقيع اتفاق يرضيه على الأقل، لكن التصريحات التي تأتي من إسرائيل تختلف تماما. آخر التصريحات تقول بأنه حسب يعني أحد المسؤولين الإسرائيليين، إذا استؤنفت الحرب ستبدأ إسرائيل في ضرب الأهداف المتبقية، منها البنى التحتية للغاز، الكهرباء، النفط، ومنشآت استراتيجية أخرى. تعتقد بأنه هذا الأمر سيكون له تداعيات؟ هل ستعطي الولايات المتحدة الضوء الأخضر لإسرائيل لضرب هذه الأهداف الحيوية والحساسة، أم ستكون الضربة يعني وفقا للرغبة الأمريكية ومحدودة بعيدا عن هذه المنشآت الحساسة؟
1: هذا السؤال عقلاني وجيد، ولكن لا أعرف الإجابة. أعتقد بأن الجيشان الأمريكي والإسرائيلي ينسقان العمل بشكل مقرب ويختارون الأهداف بكل دقة. لا شك بأن هنالك صعوبة مرتبطة بضرب أهداف البنى التحتية في إيران، لأن هذا يؤثر على الشعب الإيراني ولا يؤثر على قرارات النظام. فمرة أخرى لا أستطيع أن أتكهن ما الأهداف التي اختارها الرئيس والمستشارون العسكريون إذا ما مضوا بشن الهجمات، ولكنني متأكد من أن كل ما يتم بالتعاون مع إسرائيل سيكون منسقا بشكل كامل.
0: سؤال أخير، تعتقد بأنه هناك ربما حل يمكن أن ينزع فتيل هذه الأزمة؟ ما الذي يمكن أن تقدمه إيران لكي تقتنع الولايات المتحدة بجد العودة إلى طاولة مفاوضات من جديد؟
1: السؤال رائع، هذا هو السؤال المثالي. الأمر في غاية البساطة، إذا ما قام الإيرانيون بفتح مضيق هرمز واعترفوا بأنه ممر مائي دولي والموافقة على التفاوض على الملف النووي بشكل منفصل، فهذا سينزع فتيل النزاع بشكل كبير وسيمنح لهم الفرصة لإجراء المفاوضات حول الملف النووي، وسيمكنهم أيضا من تخفيف العقوبات وإدخال النقد إلى منظومتهم أو إلى بلادهم. فبإمكانهم تحقيق ذلك بسرعة، وبدلا من فرض الرسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز.
0: أنا أشكرك على وجودك معنا من واشنطن، السفير الأمريكي السابق في العراق سورد جونز، شكرا جزيلا لك. ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. القضاء الأمريكي يوجه اتهامات للقيادي في حزب الله العراقي السعدي ويؤكد علاقته مع الحرس الثوري الإيراني. لدينا أيضا إسرائيل تقول أنها اغتالت القائد العسكري لحماس الرافض لنزع سلاح الحركة من أجل تليين موقفها.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد، نتابع نشرتنا من أخبار اعتقال القيادي في حزب الله العراقي، حيث وصف كاشباتيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقال محمد باقر السعدي بأنه ضمن إنجازات تاريخية حققها المكتب خلال 12 ساعة. قال بتير أن السعدي كان هدفا ذا قيمة عالية، وهو مسؤول عن هجمات إرهابية عالمية واسعة النطاق، ويعتقد أنه كان يخطط لهجمات متعددة في الولايات المتحدة الأمريكية. من جهتها كشفت الباحثة المحررة من كتائب حزب الله بالعراق إليزابيث تسوركوف أنها زودت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بمعلومات هائلة حصلت عليها خلال فترة احتجازها، وقالت في تدوينة على إكس إن غباء جلاديها أتاح لها جمع كم هائل من المعلومات المتعلقة بعمليات الكتائب، مؤكدة أنها سلمتها بالكامل إلى الـ FBI بعد إطلاق سراحها. يذكر أن تسوركوف بقيت في الأسر لنحو عامين، وأطلق سراحها في سبتمبر عام 2025.

عمليات خداع ومراقبة دقيقة ورصد للتحركات وحتى المكالمات قادت إلى اعتقال محمد باقر السعدي، أحد أبرز قادة كتائب حزب الله العراقي خلال وجوده في تركيا. القصة بدأت منذ شهر مارس على الأقل، حينما بدأ السعدي التواصل مع جهات لتنفيذ هجمات في أوروبا والتخطيط لهجمات إضافية في أمريكا. لكن الشخص الذي تواصل معه السعدي كان في الحقيقة مصدر معلومات لمكتب التحقيقات الفيدرالي تحت الاسم المستعار SOI1. في 6 أبريل ادعى العميل الفيدرالي أنه على تواصل مع عضو في كارتيل مكسيكي على استعداد لتنفيذ هجمات في نيويورك وأماكن أخرى في أمريكا بأريزونا ولوس أنجلوس. ووقوعا في الفخ أرسل السعدي للمصدر خرائط

0: مخططات تفصيلية للأهداف. وفي اليوم التالي سأل السعدي مرة أخرى عضو الكارتيل المزعوم عما حدث ولماذا لم تكتمل العملية. انتهت الرحلة سريعاً، جرى توقيف السعدي على الأراضي التركية ونقل على متن طائرة خاصة مباشرة إلى نيويورك ليجد نفسه واقفاً مكبلاً أمام القاضي في محكمة مانهاتن الفيدرالية. عمر السامرائي، العربية.
1: ينضم إلينا من القاهرة الدكتور رائد العنزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك دكتور رائد. حقيقة يعني لماذا منذ الأمس وحتى اليوم ونحن نستمع إلى تصريحات من مكتب التحقيقات الفيدرالي تتحدث عن أهمية هذا الإنجاز؟ باعتقادك الأهمية تكمن في اعتقال هذا الشخص أم بما يملكه من معلومات ربما ستقود إلى فك الكثير من الغاز ومعرفة من يقف خلف الكثير من الهجمات السابقة؟
2: بداية تحياتي لك بمقامك الكريم سيدات الفضلات سادة الأفاضل. الحقيقة كلاهما أولا يملك معلومات، بالتأكيد هو يملك معلومات كثيرة، والشيء الآخر ربما أيضا وكجزء من منظومة العمل الأمني، طبعا FBI لا يمكن أن تتحرك خارج الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يكون هناك لها قطاع قضائي وقطاع قانوني، ولن يكون هناك تحرك لها خارج الولايات المتحدة الأمريكية دون أيضا أن يكون لها تنسيق كامل مع الدول التي تتحرك من خلالها. في تقديري الشخصي أنه الشخص ربما كان أحد الأهداف المكشوفة يعني للولايات المتحدة الأمريكية، والكثير يقول بأنه هو ليس جزء من حزب الله، يعني كثير من المراقبين المتابعين يؤكد بأنه هو ليس جزء من حزب الله، هو مجرد رجل تيك توكر يخرج بفيديوهات وما إلى ذلك، لا يملك معلومات كثيرة. لكن في نهاية المطاف لا يمكن لمكتب تحقيقات الفيدرالي أن يلقي القبض على شخص دون أن يكون متأكد بنسبة على الأقل جيدة بأنه كان أحد الأشخاص الخطرين على أمن واستقرار
1: يعني. بس فقط يعني أشير، لا أدري إذا كنت تتابع شاشة العربية، يعني شخص لديه علاقات مع قاسم سليماني ويجلس معه ويتبادل معه الأحاديث بكل هذه الأريحية، ليس فقط يعني يلتقيه على عجالة، تعتقد بأنه بالفعل شخص غير مهم أم أنه ربما هناك عدم دراية حقيقية بحجم هذا الشخص وربما ما يحمله من، لأنه عادة أنت تعلم تماما بأنه حزب الله سواء كان في العراق أو في لبنان هو لا يكشف عن أسماء وهويات قادته والمهام الموكلة إليهم، هذه الأمور كلها والمعلومات تتكشف إما عندما يقضي أحدهم أو يتم اعتقاله، وبالتالي هل يمكن أن نتفاجأ من حجم الدور الذي كان يلعبه السعدي؟
2: شكرا جزيلا، هذا سؤال جيد. الحقيقة يعني في كثير من الأحيان يعني كما تفضلت لا حزب الله في العراق ولا حزب الله في لبنان يعني يكشف عن قياداته، يعني دون أنه هذا الشخص بسبب علاقاته بسبب استخدامه للصور والفيديوهات وحبه للتصوير، حقيقة يعني حبه للتصوير بشكل غريب عجيب أيضا، كان واحد من عوامل ساعد أنه يعني يراقب بشكل أو بآخر. أنا لا أميل إلى أنه هو مجرد كان رجل يقوم بعملية غسيل أموال، غسيل أموال لحزب الله، يعني لم يكن مرتبطا بشكل عضوي
1: تماما. ما هي الأموال يا دكتور رائد؟ شريان الحياة بالنسبة لحزب الله، يعني هو كان يبذل الغالي والنفيس لكي يقوم بجمع الأموال، وتعلم يعني هناك الكثير من العقوبات كانت على بنوك، مؤسسات خيرية كانت تعمل لصالح حزب الله في سبيل توفير الأموال وإيصالها، وهذه ربما مهمة دقيقة أيضا.
2: بالتأكيد هي ليست مهمة بسيطة، هي مهمة دقيقة، لكن أنا اللي أقول ده أنه يعني ليس من السهولة بمكان اليوم الحديث عن شخصية الرجل. أنا أميل دائما إلى أنه لنجعل القضاء أو لنجعله هو يتحدث عن نفسه، يعني القضاء ربما القضاء الأمريكي بما يملك من أدلة أو معلومات، لأنه أنا تقديري أنه لم يكشف حجم هذا الشخص أو لم يكشف خطورة هذا الشخص إلا لما بدأ يتحدث مع شخصيات في كولومبيا طبعا.

0: ليس هو مكسيكي لكن في كولومبيا كان الحديث معه. وبالتالي
1: وكان
0: هذا
1: هو
0: الشخص
1: من كان يتحدث معه كان ضابط في الاف بي اي
0: يعني في
1: نعم. وبالتالي كان يعني يتنكر بهويه احد زعماء الكارتيل. السؤال بانه لائحه الاتهام تتضمن الوقوف خلف 18 عملية في أوروبا وثلاث عمليات كانت مقررة في الولايات المتحدة، وبالتالي مجرد التخطيط أو التحريض لهكذا نوع من العمليات وخلال فترة حسب الـ FBI هي 3 أشهر، تشير إلى أن الرجل خلال الفترة الأخيرة كان ناشطا جدا. هل تربط هذا الأمر بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والحرب على إيران، أم أنه هذه كان مخطط لها في السابق؟
0: لا لا، هو جزء من حرب الولايات المتحدة الأمريكية، جزء من المعركة، أيضا جزء من المعركة بين الطرفين على فكرة. يعني ربما ليس هو السعد الوحيد، ربما هناك العشرات المئات تقوم إيران بعملية استخدامهم وتحريكهم في دول معينة لأهداف معينة، لجمع معلومات، للقيام بعمليات، لمعرفة تفاصيل معينة. لكن يعني في نهاية المطاف أنا لا أعتقد بشخصية هذا الرجل. أنا أرجو بس حتى نقرأ شخصيته، نتابع فيديوهاته، نتابع صوره، ربما من تحليل الصوره وتحليل انه بي بي بي يعني رجل بسيط، يعني لا يمكن ان يرقى الى عمليه مخطط كبير للعمليات. ربما يكون هو يعني ايجنت، هو بريدج لشخص اخر،
1: واجهه.
0: لكن
1: طيب إذا كان كما تقول بأنه واجهة، لماذا الولايات المتحدة ربما صورت هذه المشهدية منذ يوم الأمس وحتى الآن، وعرضت كل هذه المعلومات، وحتى صورته وهو يتحدث مع زوجته، وأكدت بأن توم براك يعني السفير الأمريكي في تركيا كان يقود هذه العملية التي وصفت بالتاريخية وغير المسبوقة، وكان هناك تعاون مع تركيا ومراقبة لأشهر؟ لماذا تبذل الولايات المتحدة كل هذا الجهد لإلقاء القبض وترحيل شخص هو عبارة عن تيك توكر كما تقول، هو فقط يسعى لالتقاط الصور؟ هل تحاول الولايات المتحدة رسم صورة نصر أو إنجاز ربما استخباراتي كبير يعني يدعم جهودها لربما مواجهة إيران؟
0: وجزء من صناعه القوه لدى الولايات المتحده الامريكيه هو هذا السيناريو الهوليودي في الكثير من القصص التي سيقت في الاعلام وما الى ذلك. هي تريد ان تتحدث بهذه الطريقه، هكذا هي تتصور ذلك. وعلى فكره الـ FBI اكثر من 100 فيلم خلال 20 سنه الماضيه تحدثت عن انجازات الـ FBI، بينما عجز الـ FBI عن كشف مثلا احداث ما يجري في الحادي عشر او احداث الحادي عشر من سبتمبر على سبيل المثال، يعني ليس القول. لكن هو في نهاية المطاف تحاول الولايات الأمريكية أن تنقل جزء من معركتها مع إيران بأنها تستطيع أن تقوم بعملية إلقاء القبض على أشخاص مقربين من إيران، مقربين من فكر الإيران، مقربين من الأحزاب الموالية لإيران. وبالتالي هي تريد أن تقول بأننا قادرون على أن نلقي القبض على أي شخص. هذا جزء من البروباغندا الأمريكية، وأحيانا يربك المشهد داخل الطرف الآخر، يعني يجعل الطرف الآخر في حيرة من أمره، مع من يتعامل. ولهذا تسعى دائما الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تظهر انتصارات. يعني كما تحدث الرئيس ترامب، وأنا لا أنتقده هنا، لكن هذه حقيقة، ربما إحنا
1: يعني صحيح، لكن أيضا في المقابل يعني عندما تقوم باعتقال الرئيس فنزويلي وزوجته يعني من مقر إقامته وترحله إلى الولايات المتحدة، يعني هذا كمان يعني إنجاز لا يمكن التقليل من شأنه. وبالتالي الولايات المتحدة صحيح أنها تحاول يعني أن تظهر دائما القوة وتظهر بمظهر القوة، لكن لديها إنجازات استخباراتية كبيرة ولديها أعين وآذان في كل مكان. أنا أشكرك على وجودك معنا من القاهرة الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. كشف موقع ولا نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي بأن عز الدين الحداد رفض نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، وأن اغتياله قد يؤدي إلى تليين موقف حماس في المفاوضات. كما قال مسؤول الأمن الإسرائيلي لموقع ولا بأن اغتيال عز الدين الحداد سيخلف

فراغا كبيرا جدا لدى حماس، لافتا إلى أن خليل حية هو آخر قيادات حماس التي تطاردهم إسرائيل. ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. أزمة الغذاء تهدد حياة 40% من السكان في السودان. ولدينا أيضا كندا تسجل أول إصابة بفيروس هانتا.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: أهلا بكم جديد. نتابع من السودان تحديدا من تصريحات أدلى بها قائد ميداني منشق عن قوات الدعم السريع، قال فيها إن قوات حميدتي تعيش حالة من الانهيار. وقال الضابط المنشق العميد علي رزق الله الشهير بالسافنا خلال مؤتمر صحفي عقد بسرية في الخرطوم إن حميدتي بات مغلوبا على أمره وأن قواته تعيش أصعب أيامها وأن حميدتي بات يلجأ إلى تصفية خصومه في قوات الدعم السريع.
1: أي زول ما بتمشي في التيار بتاع شريحة آل دقلو أو إمتى عارف أو بتمشي في شركتهم بتاع جند للأساسات لابد أن يتم تصفيتك ويتم سجنك ويتم سحقك في الأرض. واحد منهم ممكن هنا في القنطرة ممكن يكون أو في حلة كوكو ممكن يكون قتلوا الجنرال جلحة، وده كلنا العالم بتشهد تماما. ده ما انضرب من أي طرف آخر، انضرب من الطيران المسير بتاع عبد الرحيم دقلو، وهم اللي كان اختلافاتهم في الاجتماعات وفي الحاجات وفكروا بأنه ما في أي خيار آخر وزول بيشكل خطورة عليهم. الأسلحة البلد دي مفتوحة زي ما ذكرت لك، الدعم السريع ما يقدر يسيطر على أسلحته ولا يقدر يسيطر على قوته. أكيد هتمشي لبوكو حرام في تشاد، هتمشي لتنكتونج جيش الرب مع الحدود الأفريقية السودانية مع يوغندا، هتمشي ممكن لليبيا، ممكن تخش في مصر، ممكن تخش في أي اتجاه أخرى، ممكن تخش لحماس، ممكن تخش من أي اتجاه آخر. كويس، ما في ضبط وربطي ولا في دول بيقدر يدير. الأسلحة مفروشة في السوق، ما في دول بيمنع، الذخائر مفروشة في السوق، العربات بمدفعيتها مفروشة في السوق، وهكذا. يعني أي جهة متطرفة ممكن تجيب قروشة وتشتري آلة لأنه تمرك.
0: وفي البعد الإنساني بالسودان، أشارت تقديرات أممية جديدة إلى أن نحو 19.5 مليون شخص في السودان، أي حوالي 40% من إجمالي السكان، باتوا يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وحذر التقرير الأممي من أن السودان يشهد اليوم ما وصفه بأشد أزمات الجوع في العالم.
2: والله غلق شديد في الغاز وفي الوقود وفي المواصلات، الحياة كلها كانت صعبة، والناس عاشت معيشة ضنك عديل يعني، والله يعني حياة صعبة شديد. الصفوف بتاعت البنزين والقروش هسه حاليا غيروها دي، والظروف بقت صعبة والله.
3: غلفي والمواصلات بقت يعني غالية وكذا، لكن نحن برضو رغم أي حاجة ما خلينا حاجة يعني المواصلات غلت ما خلينا، السوق غلى ما خل الناس ما خلت السوق.
4: الأوضاع ما زي زمان دي حقيقة يعني، لكن دي ما نهاية المطاف دائما يعني. الإنسان بيحاول يكيف نفسه على أوضاع كثيرة جدا، يعني كل إنسان بيقدر يكيف نفسه على يعني على حسب حاله ووضعه، والمسألة إن شاء الله ما طول يعني.
0: قتل الرجل الثاني في تنظيم داعش على مستوى العالم المدعو أبو بلال في عملية مشتركة بين القوات الأمريكية والنيجيرية شمال شرق نيجيريا. فمن هو هذا الرجل؟ نتعرف عليه في التقرير التالي.
5: تستيقظ نيجيريا على واحدة من أقوى الضربات التي تلقاها تنظيم داعش في أفريقيا،

فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل أبو بلال المينوكي الرجل الثاني في تنظيم داعش وأحد أبرز قادته في غرب أفريقيا خلال عملية مشتركة بين القوات الأمريكية والنيجيرية. وبحسب المعطيات

0: كونه أحد أبرز الوجوه التي قادت انتقال ثقل داعش إلى أفريقيا، مستفيدا من هشاشة الحدود بين دول القارة وتصاعد نشاط الجماعات المسلحة في دول الساحل وغربها. ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، لعب أبو بلال دورا محوريا في نقل الأموال والتجنيد وتنسيق العمليات العابرة للحدود، كما ربطته تقارير استخباراتية بعمليات تصنيع الأسلحة وتطوير الطائرات المسيرة والتخطيط لعمليات اختطاف كبرى. وبمقتل الرجل الثاني في داعش، يرى مسؤولون في نيجيريا أن العملية عطلت شبكة إرهابية عنيفة كانت تهدد البلاد ومنطقة غرب إفريقيا. أما خبراء الجماعات المتطرفة فيرون أن مقتل أبو بلال يوجه ضربة قوية لقدرات داعش، لكنه لا يعني بالضرورة انهيار التنظيم في ظل بنيته اللامركزية واتساع فروعه في أنحاء القارة.
1: أعلن وزير الصحة البريطاني المستقيل عزمه الترشح ويس ستيرلينغ عزم الترشح لخلافة كير ستارمر في زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء بعد أيام من تركه الحكومة. وقال في فعالية نظمتها إحدى مراكز الأبحاث في لندن إن الحزب بحاجة إلى منافسة حقيقية تضم أفضل المرشحين بعد نتائج الكارثية في الانتخابات المحلية.
2: If you think you're good enough to be the top job, if you think you've got the right ideas for the country, you should be prepared to put them forward, test them against other competitors, and win an election. And that's the choice.

0: بعد زيارة ترامب إلى الصين وتحذيره لها من إعلان استقلالها، أعلنت خارجية تايوان أن موقف واشنطن ثابت ولم يتغير بشأن السياسة الأمريكية تجاهها وبما يحفظ الوضع القائم.
1: أكد الجانب الأمريكي بما في ذلك الرئيس ترامب ووزير الخارجية مرارا أن موقفه الثابت بشأن سياسة تايوان لم يتغير، وأنه سيواصل الإسهام في حفظ السلام والاستقرار الإقليمي كما يلتزم بالحفاظ على الوضع القائم عبر مضيق تايوان. ويمثل هذا أيضا الموقف الثابت للرئيس لاي، وكذلك الالتزام الراسخ ل 23 مليون شخص في تايوان ممن يؤمنون بالحرية والديمقراطية.
0: أعلنت سلطات الصحة في كندا تسجيل إصابة شخص بفيروس هانتا بعد مغادرته سفينة سياحية شهدت تفشيا لسلالة الأنديز من الفيروس. وقالت السلطات إن المصاب حالته مستقرة ويخضع مع مرافقه للفحوصات في مقاطعة كولومبيا البريطانية لعدم توفر هذه الخدمة في الإقليم الشمالي. يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أوضحت أن سلالة الأنديز التي رصدت في تفشي الفيروس على متن سفينة رحلات بحرية يمكن أن تسبب مرضا رئويا حادا قد يكون مميتا في 50% من الحالات. ضرب إعصار مائي هائل إحدى القرى الساحلية الواقعة شمال جزيرة مينوركا الإسبانية، وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة بداية تشكل الإعصار، ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات، فيما ذكرت مصادر محلية أن أصحاب القوارب عانوا كثيرا لحماية ممتلكاتهم من الغرق. نتابع هذه الصور.

وقت نشر هذا تذكير بأبرز عناوينها. بعد أن حذر إيران من عدم إبرام اتفاق، ترامب يلمح إلى السعي لاستئناف العمل العسكري من جديد. سعياً لمقاربة مع واشنطن، وزير داخلية باكستان في طهران ومصادر العربية تؤكد تقدماً بشأن مضيق هرمز قد تحقق. قائد منشق عن الدعم في السودان يتوقع مزيداً من الانشقاقات في صفوف قوات حميدتي. تايبي تحذر من أزمة مع الصين تتسبب بانعدام الاستقرار في مضيق تايوان. في أزمة الحكومة البريطانية، وزير الصحة السابق يعلن ترشحه في أي انتخابات ضد ستارمر. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. نبدأ مما نشره الرئيس الأمريكي عبر منصته تروث سوشيال، ففي إشارة ألمح فيها إلى تهديد إيران باستئناف القتال، نشر ترامب صورتين مولدتين بواسطة الذكاء الاصطناعي. تظهر في الأولى سفن إيرانية بالبحر مع جملة هدوء ما قبل العاصفة، وفي الثانية صورة يظهر فيها ترامب تحت عبارة قوات الجو فضائية وهو يضغط على أزرار حمراء، وفي الخلفية عدة صواريخ تنطلق نحو وجهتها. قبلها بساعات توعد الرئيس الأمريكي أيضا إيران بمواجهة وقت سيء جدا إن لم تبرم اتفاقا. جاء ذلك في تصريحات هاتفية لبي ام اف الفرنسية، حيث قال إنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كانت إيران ستبرم اتفاقا، لكنه من الأفضل لها أن تفعل ذلك حتى لا تواجه وقتا سيئا للغاية. زار نائب قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية الأدميرال كورت رينشو حاملة الطائرات جورج اتش دبليو بوش المشاركة في عملية حصار مضيق هرمز. وأكد رينشو خلال لقائه عددا من البحارة أهمية هذه المهمة الجارية حاليا، وذلك خلال قيام الحاملة بدوريات في المياه الإقليمية. أعلنت الحكومة البريطانية نشر سلاح مضاد لمسيرات منخفض التكلفة في عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط. يأتي التطور عبر دمج نظام أسلحة جديد على طائرات تايفون، ما يتيح تدمير الأهداف بدقة عالية وبتكلفة أقل من الصواريخ التقليدية. قالت السفارة الباكستانية في طهران إن وزير الداخلية عقد اجتماعا مهما في إيران لتسهيل الحوار وتحقيق السلام، مشيرة إلى أن الزيارة ستستمر يوما آخر لبحث آفاق استئناف المفاوضات. إلى اللقاء.

0: محل نقاش الآن على شاشة العربية.
1: الوقت يؤثر ولا